0: خلال سنوات الحرب. كما تحول المقطع إلى مادة واسعة للسخرية والتعليقات مع استحضار كثير من الناشطين لفكرة أن سوريا دخلت مرحلة جديدة سياسياً، في حين ما تزال بعض أشكال الخطاب والاصطفاف الحاد حاضرة في النقاش العام. حتى الآن لا يوجد تعليق إضافي أو توضيح كامل من الشاعر بشأن سياق العبارة المتداولة أو المقصود منها بشكل مباشر، وبقي المقطع المتداول في إطار الترند السوري اليوم. المقطع المصور الذي أظهر القصيدة الشعرية أشعل موجة واسعة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه سوريون كما أعادوا نشره مراراً على السوشيال ميديا. دعونا نشاهد جزءاً منه ونعود.
1: على الطلول تنوح رجل يريح المجد حيث يريح، إن هبت الريح الجموح وجدته كالطود حتى تستكين الريح، إن كان تشبيحا محبتنا له سجل لديك إذن أنا شبيح.
0: ما يلفت النظر هنا في هذا المقطع ليس المفردات التي وردت في القصيدة، إنما هو التصفيق الذي تبعها وفق ما يراه البعض، إذ لم يكتفي الشاعر بإعادة تدوير المصطلح، بل كان هناك من يؤيد هذا الوصف بين الجمهور. طبعا القضية جاءت من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض بشأنها بعض التعليقات. صفا كتب: بعد كل الدم والمعتقلات والتهجير والقبور بيطلع حدا على منبر بالطبقة يقول سجل إذا أنا شبيح، وفوقها الجماهير الغفيرة بتصفق له: يا سيد شبيح، مو قافية ولا مفردة شعرية، هاي كلمة إلها ذاكرة من خوف ودم ووجع. أما عبد الرحمن المصطاوي فكتب: معنى البيت ببساطة محبتنا له هي في الأصل ليس تشبيحاً بل حب حقيقي، ومحال أن تكون محبتنا تشبيحاً أصلاً، فإذا استحال وقوع فعل الشرط بين قوسين كون محبتنا له تشبيح، فكيف يتحقق الجواب بين قوسين أيضاً سجل أنا شبيح. أما في تعليق آخر فكتب حمزة: يدخل هذا القول في باب التمجيد وليس المجد برأي حمزة، ويكرس ثقافة الولاء والاستبداد الشائعة في مجتمعاتنا، والتي كانت الأسدية إحدى أسوأ تجلياتها بما ارتبط بها من ثقافة التشبيح. حديث عن الرواتب في سوريا يتحول بسرعة إلى نقاش عن الحياة نفسها، يتساءل فيه كثيرون في قرارة نفسهم: كم يحتاج الموظف ليعيش؟ كم بقي من قيمة الراتب؟ خلال الأيام الماضية عاد هذا النقاش بقوة مع احتجاجات وتعليقات غاضبة في عدة مناطق سورية بشأن الرواتب بين موظفين يقولون إن الزيادات المعلنة لم تغير شيئا فعليا، وآخرين اشتكوا من تأخر التنفيذ أو استثناء بعض الفئات. الحكومة السورية كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية رفع الرواتب والأجور بنسبة 50% للعاملين في القطاع العام، مع حديث عن خطوات إضافية تخص بعض القطاعات. لكن مع بدء صرف الرواتب بدأت تظهر شكاوى واسعة من موظفين ومتقاعدين بشأن ضعف الزيادة مقارنة بالأسعار الحالية، في حين قال آخرون إن بعض الجهات لم تطبق الزيادة بشكل واضح حتى الآن. هذا الجدل تحول خلال الأيام الأخيرة إلى موجة نقاش واسعة على مواقع التواصل، خاصة مع مقارنة الرواتب الحالية بأسعار المواد الغذائية والإيجارات والمواصلات. حيث يرى كثير من السوريين أن أي زيادة تفقد قيمتها بسرعة بسبب الغلاء المستمر. في محافظة القنيطرة احتج العاملون في القطاع التعليمي على زيادة الرواتب، وخرج الكادر الإداري وموظفو الدرجة الرابعة والخامسة ليطالبوا بالمساواة بين الموظفين وإعادة النظر في قرار الوزارة بالزيادة النوعية. نشاهد تلك اللحظات التي وثقها مراسل تلفزيون سوريا من الحدث.
2: زيادة هاي النوعية مضابطة نهائيا، نطالب بحقوقنا مثلنا مثل الناس الثانية.
3: نحن طالبين احنا من وزارتنا الموقرة انهم ينصفونا بهالرواتب، لأنه الزيادة كانوا موعدين على أساس في زيادة نوعية وراح تكون مفرحة للجميع، طلعت الزيادة النوعية أبدا احنا ما شملتنا إداريين، معنى أنه احنا في أولى، احنا نطالب من وزارتنا الموقرة أنها تنصفنا بهالرواتب أسوة من زملائنا الإداريين بالمدارس، مع أنه احنا عم نشتغل ونتعب أكثر من الإداريين بالمدارس وعم نداوم على مدار السنة، ما عندنا عطلة صيفية مثل المدارس.
4: نتمنى من المسؤولين أن ينصفونا بالزيادة النوعية لأنه ما لحقنا زيادة نوعية، وراتبنا ضعيف كثير بالنسبة لغيرنا يعني من الأساتذة، وبنتأمل أنه ينصفونا. يعني راتبنا كان 90 دولار هلأ ما فرق شيء، يعني صار 170 دولار، فكمان ما بيكفينا يعني أو 4-5 أيام بس بالشهر. بنتأمل من المسؤولين ينظروا لوضعنا.
5: طبعا مثل ما شايفين حضراتكم نطالب المحتجين هون اليوم بسبب موضوع زيادة نوعية في الرواتب. صار في شرخ كبير جدا بين الراتب الإداري وراتب المكلف بوظيفة تعليمية، وكنا بنعرف طبعا اليوم العمل الإداري لا يقل أهمية على العملية التعليمية، واليوم أساس نجاح المؤسسات هو العمل الإداري على الفكرة. فبنتمنى إعادة نظر موضوع الرواتب ويكون في يعني فرق، لكن ليس الفرق الشاسع. فالناس كثير من معظم الواقفين هون هن شهادات جامعية مكلفين بأعمال إدارية سواء كان وظيفة تعليمية أو حتى اختصاصات إدارية. وأيضا كمان الفئة الثالثة والرابعة والخامسة يعني المرسوم ما طرق لهذه الفئات نهائيا. وبتعرفوا اليوم يعني المدارس بحاجة مستخدمين وسائقين وحراس إلى آخره، فنتمنى طبعا إعادة نظر موضوع الزيادة.
0: ومن القنيطرة إلى دوما بغوطة دمشق، حيث احتج العاملون في القطاع الطبي بمستشفى دوما الإسعافي، وذلك احتجاجا على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب التمريض، وهو ما أظهرته مقاطع مصورة متفرقة. لنشاهد منها هذا المقطع القصير ونعود.

طبعا الاحتجاجات انتشرت في أكثر من مكان، منها ما وقع أمام مديرية التربية في إدلب، ومنها ما وقع في محافظات أخرى، إلى جانب إضرابات أعلنت في بعض المناطق. الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. علقت رغدة إبراهيم: طالبوا بحقوقكم فأنتم تستحقون الزيادة النوعية الجيدة. بينما كتب أحمد: نطالب بإنصاف ممرضي الفئة الثانية وخريجي المعاهد والمدارس، فالممرض هو خط الدفاع الأول في المستشفيات ويستحق راتبا يليق بجهوده وتضحياته. أما راميا فكتبت: الزيادة النوعية إجحاف وظلم بحق باقي موظفي الدولة. من دير الزور إلى السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، هي جملة حلت عنواناً على مدار اليومين الماضيين وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي لوصف موجز لقصة نجاح سورية في فرنسا. الاهتمام لم يكن فقط بالمهرجان نفسه، بل بفكرة أن شاباً سورياً خرج من بلد عاش الحرب والنزوح لسنوات، بات اليوم يقف وسط واحدة من أهم المناسبات السينمائية في العالم. مؤخرا ظهر الممثل السوري قاسم الخوجة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بفرنسا خلال مشاركته في العرض الأول لفيلم المثلث الذهبي، وهو فيلم فرنسي بلجيكي كندي مشترك يشارك ضمن طاقم التمثيل فيه. الخوجة ينحدر من مدينة دير الزور وغادر سوريا خلال سنوات الحرب ليستقر لاحقا في فرنسا، حيث بدأ العمل في المجال الفني والسينمائي بعد رحلة لجوء بدأت عام 2015 بحسب مقابلات وتصريحات متداولة عنه. ظهور الممثل السوري ابن مدينة دير الزور أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث رأى كثيرون أن وصول ممثل سوري من دير الزور إلى مهرجان عالمي بحجم مهرجان كان يحمل بعداً معنوياً يتجاوز السينما نفسها، في حين ركز آخرون على مسيرته بعد خروجه من سوريا ودخوله للوسط الفني الأوروبي. كما سبق للخوجة أن شارك في أعمال فرنسية وأوروبية، بينها مسلسل عرض على منصة نتفليكس، إلى جانب أفلام سينمائية بدأ من خلالها تثبيت حضوره في السينما الأوروبية. لنتعرف إلى المزيد حول الفنان السوري الشاب قاسم الخوجة في هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم نيوميديا.

خلال الساعات الماضية لقي الموضوع تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي السورية، نستعرض منها ما علقت به أماني الشافعي. كتبت: ما شاء الله، أنت مو بس فخر مدينتك، أنت فخر للسوريين أينما كانوا، نجحوا وأبدعوا بكل مجالات الحياة. بينما كتب عمار: مو بس أهله رح يدعموه، نحن كمان لازم ندعمه وندعيله لأنه هو واجهة إلنا، وأهم شيء لقى دعم ببلد حضاري بيعرف قيمته وبيساعده يثبت حاله. إن شاء الله نشوفك بأعلى أو أقوى المحافل. وأيضاً بتعليق آخر لسامر كتب: ما شاء الله على قاسم من الشباب المميزين، ديري ابن الفرات أبدع في فرنسا وثابر واجتهد ليرفع اسم سوريا عالياً، واسم مدينته دير الزور، من شباب الثورة السورية المباركة وناشط في مجالات عديدة داعمة للثورة.

0: ومنرحب بالفنان والممثل السوري قاسم الخوجة من باريس. أهلا بك معنا أستاذ قاسم. بالبداية لو تحدثنا كيف كان الشعور عند المشاركة بمهرجان كان السينمائي؟
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستقبال. مهرجان كان يعني ومن أهم مهرجان السينما بالعالم، وأنا حضور فيه كان موجود بأدائي في الفيلم التريوندور المثلث الذهبي، كان عندي دور ثوب بالفيلم هذا. تم دعوتي كممثل بالفيلم وكمثل بلام ومشاريع سابقه، فكان الحضور يعني اكيد حضور يعني تجربه حلوه كانت اكيد مع فريق العمل مع المخرج والمنتج. بس يعني اول شيء دمني انا وصلت كان المهرجان، دخلت المهرجان وما كان في حضور سوري خالص ابدا، للا من ميديا سورية او مقاطع عنيه او يمكن لما اصير مع حتى من شاب سمعت حكوت شاب دينا الديدور وعاي شباني وحكوا لي انه في هذا الفيلم رض اروح، حتى كان فيلم قصير وكنت مدعي عيني كممثل سوري يعني مشارك الفيلم، فكان تجربه حلوه. بس يعني اتمنى اكثر يكون في وجود سوري اكثر، ويعني وما اكون الاسماء قليلين موجودين بهذا المكان.
0: قاسم، يعني لو تحكي لنا عن بداياتك، كيف كانت العلاقة او كيف كملت العلاقة بالفن لما سافرت على فرنسا؟
1: انا وصلت فرنسا تقريبا باخر 2015، وصلت هون بشت درس جامعة سبون وبعدين في مجال الموسيقى أكثر من مجال السينما. بعدين بعد سنة دخلت مجال الموسيقى في فرص أكثر أني مجال السينما، فدخلت مجال السينما الرئيسي بأول طويل لأن كان بال 2017 وصور أكثر من دولة وصور الأردن حتى، كانت أول تجربة لي. وبعدين قدرت أدخل نقاط الفنان وما يعادل الفنانين فرنسا، وكملت بهذا المجال من تقريبا 2017. فانا شغال يعني اليوم شغال بالموسيقى كمهندس صوت ومنظم فعاليات ثقافيه، وشغال بالسينما كممثل سوري او فرنسي حتى. اغلب الادوار اللي مثلتها بفرنسا او بشكل عام مثل أدوار سوري وتلتلك فرنسا أو أدوار أخرى فرنسية فيه، فكملت بالمجال هذا وكان تركيزي أكثر يعني بصراحة لحد سقوط أمر الأسد. يعني بصراحة ما كان رفاهية إنه أركز على الكارير أو المسيرة الفنية. أنا كممثل كان تركيزي بصراحة يعني أكثر على عسكري او عشان الحور السوري، وشكلنا عملنا تجمع او منظمه تجمع اللي هي تقريبا 60 بلشناها انا واصدقاء معي هون باريس، عن طريق فعاليات الثقافيه اللي كنا ننظمها ومنا لحيوم ننظمها باريس. انا مقيم باريس او اخرى فرنسا دول اخرى اوروبيه، من خلال فعاليات تقدر احنا عمرنا قد غير بشمال سوء إدلب، وكدف منها أنه نقدر نقبل ونكون السوريين الجريين بدأت سوريا. فيعني أنا راح ما عندي الرفاهية أنه أركز على كارير تبعي، كنت أمل أن صار يعني صار قريبا 9 سنوات أمثل، بس فعلا عندنا قوية أكثر هي البث والثرى وقت نكمل جول على بالدين ما لحد اللي من سقط نظام الأسد. يعني صار بالنسبة لي صار أكثر اليوم أنه أوكي، يعني اليوم صار الباب المفروض الباب مفتوح، لأن أنا كسوريين سواء فناني أو كل آلات الفن بشكل عام، أنه اليوم لازم أن جزء شكر أنه حدا يعني يسلط الضوء على تجربتي وعلى الشغل اللي عمله بفرنسا، لانه اليوم اتوقع صار يعني الوقت انه نحن الدوره اللي ضعينا كل حدا ضحى ضحى بقلبه، ضحى ببيته، بمدينته، بدراسته، أجر عالم من التأثير. إنه اليوم كنا أتوقع حقا يكون إنه واجد سوريا كممثل، إنه لازم يكون عندنا اليوم باب ندخل فيه سوريا، لأنه مثل هون غال هون.
0: وهذا اللي
1: بس
0: رح
1: أنا
0: أسألك
1: عندنا
0: عنه قاسم، يعني أنت من خلال مشاركتك بمهرجان كان في ناس شافت هاي المشاركة هو تمثيل لسوريا كلها، وفي ناس شافتها أنه اجتهاد وجهد شخصي وتمثيل فردي، كيف بتشوفها؟
1: هي في نفس الوقت، يعني أنا ما اندعيت على فيستيفال كان ممثل سوري، بس أنا لما رحت لفستيفال كان أنا ممثل السوري الوحيد الموجود يمدح على الكاربت، يعني على السجادة الحمراء، أنا كنت ممثل السوري الوحيد. فأنا بالنسبة لي هي شغلة لمسيرتي الفنية، بس أنا أشوفها كسوري. أنا بالنسبة لي أشوف حضور للسوريين، يعني أنا سوري محصر لأبناء مدينة زور بهاي الفترة نفسها، يعني بنفسه أنا 14 شهر أنا اللي كنت يعني مع السجادة المرة، وفتحت السوشيال ميديا وكان في على القصص على مدينة الزور وعلى الصورة النمطية، بس للأسف إنه عن مدينة الزور. فالأردن طلعت قصة بنفس الوقت. فأنا اللي شفت هاي المناشير وشفت الصور النمطية اللي انحطت للزور، بنفس الوقت كنت أغير الزور وكنت مد الريد كاربت على السادة الحمراء. فالموضوع شوي يعني محبس بس مضحك بنفس الوقت. فأنا شفته المختصر، أنا شوف بالنسبة لي يعني كان حضوري كقاسم الخوجة كمثل وكشخص.
0: نتمنى لك التوفيق قاسم، وإن شاء الله دائما المشاركة بمهرجان كان وباقي المهرجانات العالمية أيضا. شكرا جزيلا لك الفنان والممثل السوري قاسم الخوجة، كنت معنا من باريس.
1: شكرا
0: مشاهدينا، نهاية هذه الحلقة من ريبوست، إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران تعلم خلالها الفارسية.

وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في ثلاثينيات القرن العشرين وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً، عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

0: وين رايحة؟
1: رايحة أقدم امتحان بالشام.
0: ايه فوتي نضبي. تعي تعي وين رايحة؟
1: رايحة أقدم امتحان بمديرية التربية.
0: ايه فوتي نضبي، كسرناها للمديرية.
1: طيب شو أعمل؟
0: طلعي مظاهرة وطالبي بحماية دولية.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخذ ورد. النقاش كالعادة محتدم بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، شي عن روايح النفايات بحلب، وشي عن أسعار القمح، وشي عن اللي بده يعمل امتحانات شهادة عامة بدون وزارة وباعتراف الأمم المتحدة. لك إيه الله وكيلكم، مثل ما عم قلكم. هاتوا خلونا نبلش الحلقة. الشيخ حكمة الهجري: حلفاؤنا يبذلون جهودا استثنائية لترسيخ دارتنا وسيادتنا على جبل الباشان. واحد الحلفاء يصرح: نعم هذا الكلام صحيح، ولكن في الواقع الافتراضي مو بسوريا. مجموعة من الأحزاب الكردية تحتاج على إقصائها من انتخابات مجلس الشعب، ومسؤول يصرح: شكله ما حدا خبركم انه في غيركم بالمحافظة حبيبي. أبو الجاسم البحري ينتقد وجود الأصنام في مبنى السفارة السورية ببرلين، ومؤرخ سوري يعلق: عزيزي أنت مخربط بالتاريخ، هديك المرحلة خلصناها من 1400 سنة. إطلاق المرحلة الأولى من الأنترنت المجاني في محافظة حلب، وبعض أهالي المدينة يتساءلون: يا ترى هالريحة من الأنترنت ولا من الشوارع المأنشحة؟ احتجاجات المزارعين انتهت بعد تدخل الرئيس الشرعي لحل الأزمة، وعبودة يتساءل: أخي أنتوا بالوزارة شو وضعكم؟ الرئيس فاضيلكم بكل شاردة واردة يجي يحل مشاكلكم؟ يلا هاتوا خلونا نبلش الحلقة لنشوف شو في عنا فقرات هالأسبوع. إيه يا سوريا إيه؟ الحقيقة كل يوم عم تفاجئينا. قدي عندك قدرة على الفصل كل شي لحال؟ يمكن ما مر على البلد قدك حالات فصل. شي بتفصل الرياضة عن السياسة، شي بتفصل الفن عن السياسة، شي بتفصل الاقتصاد عن السياسة، ومراتها مرات بتفصل السياسة عن السياسة. هاتي لنشوف يا سوريا شو جديدك بالفصل. شو رح تفصلي عن السياسة هالمرة؟
2: بعدوا التعليم والأطفال عن السياسة.
3: إبعاد ملف التعليم عن السياسة ضرورة حتمية.
4: التعليم يتحول من حق أساسي إلى أداة عقاب جماعية.
5: أما هي المسألة يعني مسألة كما أسميت وهي أوراق أخضاع سياسية ولاءات ليس أكثر يعني للأسف.
6: نحن اليوم هون لطلب بسيط وواضح: تحييد التعليم عن أي صراع سياسي. طالب مش طرف بأي صراع.
7: طالب التقديم كلتنا بنحط الصيدة هون بين أهلنا وناسنا. ودي قول لك أنت النقاط ويخ على الشام.

0: ولسه حاب تقدم تحت انت واحد قليل اصل ولا كرامي.
1: لا يا سوريا لا، يعني كل هالفصل شي دين شي اقتصاد شي فن شي رياضة شي سياسة عن الس...

0: في دمشق.
1: طيب انتم بحجه خايفين على 60 عضو بهذا الوفد اللي بدهم يفوتوا يراقبوا الامتحانات، خايفين عليهم امنيا وحق الناس لانه خايفين من حاله فرديه. طيب شو لكان بالنسبه لطلاب السويداء اللي اكثر من 14 طالب؟ كمان مش حق الناس تخاف عليهم امنيا من شيء حاله فرديه؟
2: عدم القبول بتطبيق قوانين وزاره التربيه في داخل المحافظه، وهذا امر غير مقبول وغير منطقي. يعني هناك ضبط لهذا الامر، وجدنا يعني ايضا عبر وسائل التواصل التهديدات التي كانت تهدد المدنيين اساتذه المدارس الذين وظيفتهم ان يراقبوا الطلاب او ان يعني يقدموا افضل طريقه للامتحانات.
3: لا ولو وصلت للتهديد، ما بصدق ما بيعملوها في مستقبل أولاد بالنص.
4: اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى مديرية التربية في مدينة السويداء، مجبرة مدير التربية صفوان بلان على الاعتذار من مهامه التي كلف بها مؤخرا من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو.
3: أخي في أزمة ثقة واضحة بين الطرفين، بس بصراحة المفروض الحكومة يعني تكبر عقلها شوي. بالعقل يعني الواعي الكبيرة توسع الواعي الصغيرة، وشو عليه يعني إذا دولة منفصلة موضوعيا وجغرافيا واجتماعيا استراتيجيا؟ شو عليه إذا ساعدتها الدولة الجارة الجديدة وخلتها تعمل امتحانات البكالوريا على أرضها؟ يعني معها بتتطور من مديرية تربية لوزارة. أخي اعتبرهم بمرحلة انتقالية، وما بيحس بحكومة انتقالية إلا حكومة انتقالية مثلها.
5: حط السياج فيه وانشر حرسك الوطني وعلم موجود، والعلم الحمد لله متوفر، يعني ما فيش مشكلة بالعلم، يعني هاي مشكلة راحت عن وجهنا. وعلن نشيدك الوطني، خلصت يا دار ما دخلت شر، اعمل فحوصات وامتحانات وجامعات واللي بدك اياها يا اخي. شو مستني يعني؟ والله ما بعرف شو مستنين. نطالب بالطالب مين
3: كمان؟ مو هيك يا ابو ياسين، نحسبها تحت بند تبادل خبرات انتقاليه، وفي اشياء مبشره. هاي الشيخ عمل قفزه نوعيه من اللجنه القانونيه نطه وحده لمجلس اداره الباشان، وبكره شوف هالكفاءات كيف رح تكفت على الباشان وعلى الجارة سوريا، وننتقل من تبادل الخبرات الانتقالية إلى تبادل الكفاءات. كمان الحكومة عم تدور لأنه على الكفاءات.
4: تراوح أزمة السويداء مكانها وسط استعصاء سياسي وأمني غير مسبوق، مع فشل تشكيل ما يعرف بمجلس إدارة جبل باشان إثر رفض الكفاءات الدرزية الانخراط فيه.
6: يعني اصلا تشكيل اللجنه الحاليه الاداريه هو هروب للامام نتيجه الفشل السابق للجنه القانونيه.
2: بالنتيجه انا اريد ان اقول ان السويداء تعيش حاله من المظلوميه الان الصعبه. اولا لا يوجد خدمات، ثانيا من يحمل السلاح يفرض اجندته، ثالثا من يملك المال هم تجار المخدرات الذين يستطيعون ان يضغطوا على الشارع، وبالتالي الشارع يقف لا حول له ولا قوه. هذا الشارع العظيم الذي ينتمي الى الارض السوريه يقف امام صور واعلام الصعيد، لا يستطيع ان يقول اي شيء لانه لا يملك القوه المقابله، ويريد للدوله السوريه ان تنصفه.
3: يبدو الحوار بين سلطه انتقاليه وسلطه انفصاليه ما عم يزبط. للاسف ما ضل قدامنا الا حل واحد ما في غيره، التدويل. وعقولة أبو ياسين أطالب مين ولك خيو؟ السلطة ما بتطلب من سلطة، سلطة بتطلب من دولة أو دول ممكن تزبط. أنا بعرف واحد جربها وزبطت.
7: نجد اليوم من خلال الدول اللي وقفت معنا، الولايات المتحدة الأمريكية، دولة إسرائيل، العالم الحر، إنه ندير بالنا.
8: تحية شكر وتقدير للدول والمنظمات العاملة على قضيتنا في السر والعلن، ونخص بالشكر دولة إسرائيل حكومة وشعبا.
9: يريدون يعني تصدير الموضوع إلى منظمات دولية، وأعتقد أن المنظمات الدولية أو ذات الصلة أو المتصلة بهذا الجانب يعني ترى في أن لا تزال ترى بأن السويداء هي جزء من سوريا، وبالتالي يعني أعتقد أنه تدويل مسألة الامتحانات يعني لن يجدي ولن يعني يتم خروج بنتائج.
3: طلعت الوقفات عم تطالب الجهات الدولية وبلا منية السلطة الانتقالية، يلا يعني بيقدموا الامتحانات من دون موافقة الوزارة بس ياخدوا اعتراف دولي بالشهادات. الله أكبر عليك يا أبو قاسم، الله أكبر عليك وعلى شغلك. إيه وشو بدها ترد عليك الدول ومنظماتها يا شيخ؟ شو بدها تقلك؟ أنا ما عم بعرف أحواك

0: ما عم بعرف احواك فشرت.
1: وهذا الامر ما حمل جميل لله في الثاني، لانه هذا واجب توحيدي درزي نوقف عن حمايه ارضنا وارضنا واستمراريتنا، لانه نحن تعرضنا لحرب ابادي. يعني دول وقفت هالنشانه والتسخير من الله تعالى والدول المعنية بحمايتنا، وهذا قلنا عم نركز على عالمنا دولة إسرائيل، لأننا نتقارب بالفكر الإنساني، بفكر الدولة العلمانية اللي بتقوم على الفكر الإنساني وليس على فكر مقيت يعني طائفي أو غيره. يعني
0: ما شاء الله، من الواجب الدرزي للفكر العلماني. نفس الجملة، بالفعل نحن ما عم نعرف نحواك، بس أنا نفسي أفهم شغلة واحدة بس. سماحة الشيخ، بكالوريته علمي ولا أدبي؟ يمكن بكالوريته عبري، ما منعرف. شو بدكم بالحكي؟ اللي صار مع أخوتنا الفلاحين على تسعيرة القمح بيشبه كتير اللي صار مع عزيز مصر أمن حوتة بالرابع لما شاف الرؤية تبع السنابل. تيناتهم شافوا السنابل كيف عم تطير من بين إيديهم، تيناتهم فزوا مرعوبين عرقانين وريقوا ناشف، نيناتهم دقوا ناقوس الخطر من هيك رؤية وصار بدهم تفسير لإلها. الفرق بس إنه أمن حوتب نادى للمفسرين تبع معبد آمون لعنده، أما أخوتنا الفلاحين ما استنوا، هنن اللي نزلوا بإيدهم يدوروا على حدا يفسر لهم هالرؤية، قصدي التسعيرة.
2: وزير الزراعة ما تشرف اللي قبله واللي حالي انه يزور الرقة.
3: السحر ما صوتك بالدولار، والسحر حطتنا تعبنا بالسورية.
2: تسعيرة فاشلة،
4: هاي حطت كرامتنا، هذول جاي يتجاوزون على كرامتنا.
5: ايش قدموا للحكومة؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري شوال فارقة قشر ما قدموا لي.
2: سوريا ما استقرت لحد الآن، مستمرين.
0: كلنا مع الفلاح ضاربين الحنطة، ما نوافق على أي أساس. وين وزير الزراعة الجديد؟ اسمه القديم أساساً ما التقى بالفلاح على الأرض، نفد بريشه. طيب وزير الاقتصاد؟ المحافظ؟ شي معاون؟ حدا لابس بدلة يا أخي؟ أي حدا يحكي لنا بهالمشكلة؟ كرمال الله.
6: صعب الإجابة عليها، يعني بدها ناس شوي يعني موسوعيين أو ناس متمكنين. يعني أنا صعب، يعني إذا الدولة بتقدر تشتري 250 ليش لا تدفع للفلاح أكثر مثلا؟ يعني طيب الفلاح إذا أنتم ما اشتريتوا منه السنة الجاية ما بيزرع قمح، وبصير دائما إحنا محصولنا بيد الخارج، يعني الغذاء، الأمن الغذائي بصير مرهون بيد الخارج.
0: منورنا اليوم أبو ياسين بالحلقة. لا أعوذ بالله، شو الأمن الغذائي يصير مرهون بيد الخارج؟ احنا بنعرف انه الامه التي لا تاكل مما تزرع شو بيصير فيها بالنهايه. بعدين طن القمح تبعنا بيعمل على القليل طنين من القمح الروسي او الاوكراني. عندنا كنز عندنا. اكيد الحكومه عملت دراسه بعدين سعرت، مو ولا ما مو
7: موضوع التشاركيه؟ اليوم ما صار في تشاركيه ابدا، والدليل ان اليوم في نقابات الفلاحين بدير الزور وترى على حد الان اصدروا بيانات رسميه وبعثوا للاتحاد العام للفلاحين عم يعترضوا على هذا القرار، وهذا دليل انه ما صار في تشاركيه بتحديد سعر القمح.
5: اللي دارس الرقم كانه قاعد بالسوق وعم يشوف قديش دفعنا، اعطانا على قد بالضبط حامل ابره وقلم وعم بيحاسب قديش دفعنا.
8: طيب
5: الحصاد غالي هلا بكره عم.
8: طب شو الفرق هاي السنه عن السنه الماضيه؟
5: الدولار، سعر الدولار غليت المواد والدولار غلي.
0: هي لانه بالابره والقلم طلعت التسعيره معهم بتوخز شوي، شكته شكل الفلاح، وفوق منها التسعيره بالطن، طنت من شمال سوريا لجنوبها. طيب نحن هلا بيناتنا لبين ما يطلع حدا من الحكومه يحل المشكله، اعطونا شيء فكره.
5: في فكره استاذ،
8: تفضل.
5: الفكرة أنه حتى إحنا إذا مسكنا القمح القاسي السوري صدرناه في عدة دول بترحب تشتغل معنا، في دول كثير بترحب وعارضة أن تشتري القمح القاسي، خصوصا إيطاليا. إذا أعطيناهم باخرة باخرتين،
8: أنت مع هاي الفكرة؟
5: لك نعطيهم باخرة قاسي ناخد باخرتين طري.
0: بس أستاذ غسان دخيل عينك، بدنا ننتبه ما نعطيهم باخرة قمح وناخد باخرتين، تقوم تطلع بالغلط واحدة من هدوك الباخرة المحجورة تبع فيروس هانتا، وهانتا بالذات بتعرف الإجراءات عم تصير عنا بالإبرة والقلم، ونقص المواطن شك. الله وكيلك، بدنا حل سريع هلا يرجع العالم عبيوته.
5: سيد أننا حطينا إيدنا على الجرح.
8: تفضل.
5: مكافأة، السعر اللي حددته الدولة طيب، تعطينا مكافأة على كل طن قمح نسلمه، تعطينا فرضا 100 دولار.

0: السنه الماضيه كان
1: تعطينا $100 على كرتون.
2: والله وجهك والخير استاذ غسان. هلا احنا وعم نصور طلع قرار المنحه الحمد لله، ان شاء الله هيك بيكونوا اخوتنا الفلاحين وصلوا حقهم ورجعوا على بيوتهم مبسوطين ورضيانين، وبرضاي عليكم يا حكومه لا حدا يزعلنا الاخوه المزارعين. ها بس شو بدكم بالحكي؟ أكتر شي بفش القلب بهالاحتجاجات اللي صارت إنه نحن بعد 14 سنة عجاف طلعنا من مرحلة قمع الاحتجاجات وصرنا بمرحلة قمح الاحتجاجات. أهلا وسهلا، ما عرفتينا، شكلك محصودة جديد. إيه محصودتك سمبلة سقي حبة بعل، تشرفنا. مو مصدقة إمتى ياخدوني على المطحنة وصير طحين وبعدين خبز واتوزع على المواطنين وبلكي بيجي نصيبي وهيك بتصدر على إيطاليا وصير سباجيتي وما أقعد إلا بأرقى صحون المطاعم العالمية.
3: إيه ريحي حالك ست سباجيتي، لا تتحمسي مطولين، ارتكي ارتكي إذا بدك.
2: يوه ليش مو اليوم بدهم يحملونا؟
3: حبيبتي صار لنا 15 يوم ملحوشين هون فوق بعض وناطرينها.
2: لا لا لا تقوليها، سعرونا برخيص
3: ولا منغطي تكلفتنا.
2: يا ربي أنا ليش كل موسم يصير فيني هيك؟
3: معلش طولي بالك.
2: بارح سمعت عمال التحميل عم يقولوا إنه الدولة رح تعطي الفلاح منحة فوق التسعيرة، هيك بيكون وصل حقنا. عن جد؟ من تمك لباب السماء. سكتي سكتي، كأنه فرجت إجوا يحملونا.
4: لك إيه والله، عطيني رقم شوالك لنتواصل مع بعض.
2: إيه سجلي عندك.
5: الأسبوع الماضي صار شيء عجيب، هوليوودي، مشهد سينمائي، شرطة وكلاب بوليسية واقتحامات. بس وين يا حزركون؟ بوزارة الرياضة والشباب بعد تقطيع كابلات كاميرات المراقبة من قبل عاملة النظافة بالوزارة. بالفعل تم إلقاء القبض عليها وإحالتها للتحقيق، بس المفاجأة كانت إنه الكلاب لقيت شيء تاني، شمت بحسها البوليسي ريحة تانية، ريحة مو نظيفة أبدا.
6: اليوم أنا كنت في الوزارة، عمل عشوائي، لا في خطة لا في تنظيم لا في اجتماعات دورية، كل مين عم بيشلف على التاني.
7: أو يمكن هو الأفكار، يمكن المبدأ منحوس أفكار.
8: لا بصراحة هو كمان يعني القصص كبرت، يعني زادت عن حد.
9: في الرياضة هناك سرقات يندى لها الجبين،
6: مليارات،
9: في ناس فاتت ما كان معها قرش صارت اليوم تحط رجل على رجل وتحكي بمليارات.
6: اليوم بالقطاع الرياضي عم بتصير سرقات،
10: اليوم عنا حابكة شوي، كتير قصص استقالات وشكاوي ولجان، والله يهديهم إن شاء الله بس ما يورطوا الوزارة.
8: موضوع العقوبات وموضوع
10: أنا معك، عم بقول لك
8: شكاوي مثل ما عم نسمع كتير
10: 100% وحنحكي اليوم
8: هذا بيستحق وهذا بيستقالات عم تصير.
2: مليارات وسرقات وعمل عشوائي؟ العمى يعني فوق ما الكاميرات مقطوعة الميزانية كمان مقطوعة؟ يعني نحن مفكرين الطابة ما عم تفوت بالسلة لأنه لعيبتنا قصار، طلع جيب المسؤولين الرياضيين هو السلة الحقيقية اللي عم تنزل فيها المليارات ثلاثية ورا ثلاثية. ما شاء الله عليهم والله محترفين. لا وعندهم مبدأ فيزيائي ثابت، أنا بارك بهذا المكان لحافظ على الكرسي. وطبعا طالما ما في مين يحاسب الفساد لحاله بيكبر وبيربع الغالي وبيتوارث.
6: اليوم بيقولوا لك الخبرة ممكن تعوض عن الكفاءة، فنحن اليوم لا خبرة ولا كفاءة. القائمين حاليا بيقول لك أنا بحافظ على الكرسي، عمل مؤسساتي وليس عمل اجتهادي، فأنا إذا ما عم بعرف وين بدي وجه لشو البارك أنا في هذا المكان
9: إلا في الرياضة.
6: في الرياضة
9: سمعت شي حدا في محاسبة؟
6: هلا المحاسبة نحن بنتمنى من قيادتنا.
9: سمعت؟
6: لا لا لا محاسبة ما في
9: بالرياضة. طيب ما هي القطاع الوحيد اللي في شيء غريب، ونحن قلنا عند الحرمية اختصار شديد.
6: هلا الكابتن فراس ريد حكى الزلمة أول ما استلم إنه أنا رح كافح الفساد. وين ما شفنا ما في مكافحة، بالعكس زاد الفساد.
10: يعني هذا المبنى بينهد ترجع تطلع مبنى تاني
8: ويخلفوا بس المشكلة.
2: لا خبرة ولا كفاءة ومحاسبة ما في؟ لا والفساد زاد وضاعف حاله لدرجة الكابتن عم يقول إنه هالمبنى بينهد وبيطلع بداله مبنى تاني والفساد بيضل قاعد وعم يتفرج. يعني الفساد بالقطاع الرياضي صار مثل الآثار والممتلكات الثقافية، المبنى بيروح وبيجي والسيستم متوارث عبر الأجيال.
6: محاسبة ما في؟
2: إيه طبعا ما في، لأنه الفساد عندنا مو مشكلة طارئة، الفساد صار أحد قوانين اللعبة بنظامنا الرياضي الخالد. الجيب سنتر
6: بدفع من ضرائبي حتى بيسموه الجيب سنتر، سمعت فيها هاي تمام، مشان ما أفسح مجال للسرقات. الموضوع الرياضي في أي دولة أوروبية خط أحمر مثله مثل موضوع الضرائب.
2: والله يا كابتن هذا يمكن أصدق خطأ لفظي بالتاريخ، بأوروبا اسمه جوب سنتر، هو بيعطي معونات للناس المحتاجة.

0: تاجي من مصاري الضرائب، بس عنا بسوريتنا الحبيبة اسمه فعلا الجيب سنتر، لأنه جيب المسؤول هو المركز الرئيسي والوحيد يلي بتصب فيه المليارات والمكافآت والضرائب. وحتى نسكر هذا الجيب سنتر بالشمع الأحمر ونطلع الرياضة من جيب المسؤول ونرجع للملعب الحقيقي، لازم الوزارة تعمل هجمة مرتدة وتنفض الدفاتر الداخلية.
1: الشخص اللي يملك العقلية القديمة أكيد ما راح يطور، نحن غيرنا، بس أعطيني ناس أكاديمية تنطهد في رياضة البلد، ما تجيب لي عالم يعني عنده خبرة سابقة بالفساد وبالمحسوبيات.
2: كلهم بعثيين، كلهم كانوا أيام البحث.
1: أتمنى اليوم السيد الوزير تشكل لجان بقوة وبحزم وبدعم حكومة تفتح سجلات الماضي، لأن إذا ما صار محاسبة وارتدعت الناس رح تضل الفوضى
2: مع نفس الختائرة، رح يموتوا على المقعد وهن لا بيتركوا محلهم ولا بيتركوا هالشباب الشقاية. عالم داس أكاديميات عنده خبرة من برا، تركوها.
1: العمل الأساس هو كل شيء، ابنيه تنظيميا إداريا ماليا هو الأهم. اليوم الرياضة صناعة،
0: وفعلا الرياضة علم وصناعة، مثلها مثل أي قطاع حيوي مهم، ما بتمشي بالبركة والارتجال والصدف، بدها ناس أكاديميين ينهضوا فيها لتليق فعلا بالجمهور يلي برغم كل الظروف المعيشية الصعبة يلي عم تمر فيها البلد بيقطع من وقته وشغله وبيدفع من معاشه ليقدر يشتري بطاقة ليشجع فريقه من كل قلبه ويولع المدرجات بأغاني بتغسل الروح. خلونا نشوف سوا هالطاقة الإيجابية اللي بتطير العقل.

0: بربكون هذا الجمهور العظيم والمحترف يلي بيخلق الفرح بقلب الملعب رغم كل الظروف والضغوطات، ما بيلبق له رياضة حقيقية؟ ما بيلبق له اتحاد رياضي ونظارات إدارية نظيفة؟ والله بيلبق له. خلونا نعترف إنه نحن بسوريا عنا مشكلة كبيرة كتير كتير كتير كبيرة، هالقد قدها يعني بيطلع وزنها شي 5 كيلو بالتحليل السياسي.
1: احنا اش قد ما كنا خصماء واش قد ما كنا معارضين له، انا لا يمكن اقول كلمه غير دقيقه او غير صحيحه.
2: اكيد
1: انا لو كان الجولاني عدوي او خصمي وانا معارض للجولاني، هذا لا يدفعني لان اؤلف او اذكر مثلا معلومات او اقدم سرديات هي في الحقيقه غير صحيحه. يعني اذا عاديته عادوا باخلاق بمنطق، واذا صادقته صادقوا باخلاق ومنطق. يا اخي
0: صدقت يا أستاذ، هي حكمة حقها ذهب. لسه كل واحد بيطلع بيألف حكي من عنده وبيخبرنا أمنياته وبيقلك هذا تحليل سياسي. بالمناسبة وين مصادرك أنت؟
1: هي معلومات أنا أتابعها عبر الغرف الأمنية الدولية التي تطبخ لسوريا، هذه معلومات تصلني من غرف أمنية. يعني أنا لست هنا حتى أقول لك هذه من هي هذه الغرف الأمنية، أنا متأكد من ذلك، أنا متأكد من ذلك، وسمعتها من أشخاص في غرف مطبخ القرار العالمي.
0: يعني كأنه مصادرك جاي كتير من مطابخ، بس يلا المهم إنه الحكي يكون موزون على 24 إيراد، يعني على الأقل يكون منطقي.
1: إحنا خلينا نحكي بالمنطق، أنا عم بحكي بالمنطق، يعني خلينا نحكي بالمنطق.
0: لك أنت ما في منك اثنين، لو في بسوريا اثنين عمر رحمون يقولوا لنا شو عم يصير.
1: أنا أقول لك
0: كان ما حدا ضللنا.
1: أنا أقول لك
0: كنا فهمنا وين رايحين.
1: أنا أقول لك
0: طب خلص قول.
1: اتيان الإمارات إلى سوريا أو هذا النشاط الدبلوماسي والزيارات والاستثمار وكذا، هذا كله عبارة عن حفل جنائزي توديعي لهذا النظام. نحن أمام حفلة جنائزية لهذا النظام الحقيقة. يعني كل هذه الخطوات هي حفلة جنائزية تمشي مع الميت إلى حافة القبر.
0: هلأ صار لك ساعة عم تمدح حالك ونحن نصفق لك، وأنا أقول لك آخر شيء يطلع معك هيك؟ كيف خطر لك تدمج الحفلة والجنازة مع بعض لقب مليارات الدولارات وحلى حافة القبر؟ شو هالأفكار الغريبة هي؟ بعدين يعني إذا بدهم يسقطوا عم يستثمروا كل هالاستثمارات، كيف ما يكون بدهم يسبتوا؟
1: سيدتي لحد الآن ما في استثمار، الإمارات دولة تستثمر لكنها لا تلقي أموالها بالهلاك.
0: احترنا يا أرعى، في استثمارات ولا ما في؟ وكيف إذا في استثمارات بتكون هاي علامة على السقوط؟ وإذا ما في استثمارات بتكون كمان علامة على السقوط؟ هذا الحكي بنفس المقابلة؟ العمى، إذا مع منطقه هيك كيف ما تكون بلا منطق؟
1: أنا أقول لك
0: أقول لشوف.
1: جولاني جاء بقرار أمريكي إسرائيلي إلى دمشق وهو لا يستمع لصوت الشعب السوري. أكبر دليل أنه رفع أسعار الفواتير الكهرباء، رفع أسعار المحروقات، كمان الناس تظاهرت وعيطت وكتبت وطلعت وعملوا بثوث مباشرة وحكوا على كل مواقع التواصل، كمان زي ما رد. يعني الموضوع السوري أصبح مكشوف، يعني ما عاد في شيء مخبى ولا عاد في شيء بالغرف المغلقة، أصبح الأمر واضحا
0: مكشوف وواضح. يعني مسقطين نظام وجايبين نظام جديد ومؤامرة أمريكية إسرائيلية اضربوا اطراح مشان يرفعوا أسعار الكهرباء. شو هالمؤامرات التافهة هي؟ يعني ما فيك تقول إنه الحكومة عم تغلط مثلا، لازم مؤامرة وحركات بشار الأسد.
3: قبل يوم واحد من سقوط بشار الأسد، يعني كتبت تغريدة وقتها قلت رئيس بشار الأسد موجود في دمشق ويقود الدولة نحو الانتصار، رجعت بعد سقوط بشار الأسد كوعت.
1: النظام الحالي صار يقولوا أنه أنا من جماعة النظام السابق وأنا ضد ومعارض، فأنا كوعت أعطيتهم فرصة، والكوع كان هو لسبب.
3: أنت تقول أنا كوعت؟
1: أنا نعم أنا كوعت.
0: أنت كوع قديم. عم قول هالتناقض ما بيطلع من بني آدم طبيعي، مؤيد لبشار الأسد وإلك عين تحكي؟
1: استغرب البعض أنه رأيناك تقاتل أكثر من بشار الأسد، يعني ما الذي خسرته؟ هل هناك أمور مادية؟ هل هناك خسائر اقتصادية؟ هل هناك سلطة كنت تملكها حتى تقاتل كل هذا القتال؟ أنا لم أكن أقاتل لسلطة أو لمكسب، أنا كنت أقاتل عن مبدأ. يعني النظام السابق أنا عندما عملت معه مصالحة وعندما عدت إليه وعملت مصالحة وأجريت كثير من المكاسب لهذا النظام.
0: أنت ما قتلت مشان مكاسب بس حققت مكاسب للنظام. ليك شيلك من المزح، انت لازم تشوف طبيب، ممكن طبيب عيون مخلوع، بيمشي حاله يطبطب لك شوي، لأنه نحن ما عم نضطر نقارن كلامك بين مقابلتين، نحن عم نشغل مقابلة واحدة وأنت عم تتعارض مع نفسك أوتوماتيكلي، يعني مبين حكيك كأنه
1: كلام فارغ.
0: تماماً، كلام فارغ وإبر تخدير.
1: هذه حقن تخدير، إبر مخدر وحقن تخديري، كل عبارة عن إبر مخدر وحقن، وأنا الآن ما بدي أعطي لا إبر بنج ولا بدي أخدر حدا ولا بدي أوعد حدا. فأنا اللي شايفه اليوم نهايات النظام الحالي أو إشارات النهاية كما هي إشارات نهاية النظام السابق.
0: يعني طالما معيارك هو النظام الساقط، أكيد رح تشوف الاستثمارات والعلاقات الدبلوماسية مؤشرات سقوط. لازم نكون بحالة حرب وقطيعة مع العالم حتى حضرتك تحس بالاستقرار.
1: أحسن، بركات وارسن.
0: بركات وارسن؟ طيب إيمت رح يسقط هالنظام مثل النظام السابق يا وارسن؟
2: أنت ماشي.
1: ما بدي أفوت بالتفاصيل لما يصير معي مثل ما صار معي مثلا السنة الماضية. إحنا حتى ما نفوت بقريب أو بعيد، هذا كله بهذه السنة. أنا بتفاجأ من سؤال بيسألونا بيقولوا أستاذ عمر هذا النظام طول، برأيك لأيمت رح يظل؟ هذا السؤال بحد ذاته مفاجئ. إذا بتسأليني إيمت أنا بقول لك تقديرات مشان ما حد، لأنه ما بقى صار عندي رعب من شغلة التوقيت، بيلاحقوني على كل ما قلت. حد أقصى لن يخرج الشهر السابع إلا ويحصل هذا الانفجار الكبير، يعني إحنا بشهر السادس أو السابع هذا الموضوع راح يحصل.
0: لك مو على أساس ما بدك تعطي توقيت، ناقص بس تقول بأي يوم وأي ساعة راح يسقط النظام. بعدين شو صار معك السنة الماضية حتى مرعوب هيك؟
1: أنتوا أحراب كنت تموا مستمرين أنتوا تصطفلوا، لكن هذا النظام زائل وأنا أستطيع الآن أتشارك مع الأستاذ رشاد. طيب. على 5 كيلو ذهب إذا بقي هذا النظام بعد 1-1 أنا مستعد أشارط، حتى ما نقول الرهن لأن الرهن عندنا حرام، لكن شرط. أنا عم أقول لك مستعد أشارطك متشارط.
0: أنت من السنة الماضية عم تقول رح يسقط النظام ومشارط ب5 كيلو ذهب كمان. والله محلل سياسي ما قاتل مشان المكاسب، منلو 5 كيلو ذهب يشارط فيهم يشارطها مو يراهن لأنه الرهن حرام. يعني إذا كنت عم تقاتل على مبدأ وهيك كيف ما تكون بتنباع وبتنشرى. طيب هالمرة متأكد أنه رح يسقط؟
1: قطعاً قولاً واحد.
0: خلص صدقتك.
1: وأنا ناصح أمين.
0: واضح أنت إذا ناصح وأمين هيك كيف ما تكون عم تضللنا.
1: لا تسكروا هواتفكم، اشحنوها خلوها مشحوني دائماً.
0: رح نخليها أكيد، مين بده يحط لك أضحكني على فيديوهاتك إذا طفت موبايلاتنا. أريضة. وهي نهاية حلقتنا لهالأسبوع. الأيام الجاية أيام مباركة وسعيدة، لذلك لكل أهلنا السوريين والسوريات مني ومن فريق العمل بنتمنى لكم إجازة عيد سعيدة، ونشوفكم بالأسبوع اللي بعد العيد. نحن كمان بدنا نعيد مو بس أنتو. تصبحوا على خير.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي يؤكد الاستمرار بتطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، ويقول أن أكثر من 860 ألف شخص استفادوا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر، وتقول إن القرار يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي. ازدحام على المنافذ والمعابر الحدودية قبيل عيد الأضحى، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك تؤكد لتلفزيون سوريا تقديم تسهيلات لتسريع إجراءات الدخول. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وخارجية إيرانية تقول إن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ليس قريبا. أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين عاملين ومتقاعدين. وأشار الرئيس الشرع إلى أنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، فيما استفاد أكثر من 860 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية ضمن مسار إصلاحي تدريجي يوازن بين الواقع والمأمول بحسب قوله. أفرجت الحكومة السورية عن 88 موقوفا من قوات قسادة التي احتجزتهم خلال عملية إنفاذ القانون مطلع العام الجاري، وذلك بإشراف الفريق الرئاسي ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي بالحسكة مروان العلي. وجرت عملية الإفراج في منطقة الميلبية جنوبية مدينة الحسكة. أتمت عملية الإفراج عقب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية في دمشق والحسكة، في خطوة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وفق تصريحات سابقة لمحافظ الحسكة. أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة برفقة عدد من الضباط زيارة ميدانية إلى محافظة دير الزور للإطلاع على الأوضاع العامة فيها ومتابعة الواقعين الأمني والخدمي. وبحسب وزارة الدفاع التقى الوزير خلال الزيارة عددا من وجهاء وأهالي المحافظة، حيث جرى

بحث عدد من القضايا العامة المتعلقة بالأوضاع الخدمية والأمنية. أكد أبو قصرة خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم الواقع الخدمي في المحافظة. كشفت عضو مجلس الشعب فصلى يوسف أنها سترتدي الزي الكردي في أولى جلسات البرلمان بالعاصمة دمشق، وتخطط لتأدية اليمين الدستورية باللغتين العربية والكردية. وقالت يوسف بمقابلة متلفزة في أول تصريحات لها عقب فوزها بالمقعد النيابي عن دائرة مدينة الحسكة إن هدفها الأول هو حقوق الشعب الكردي، مؤكدة على العمل من أجل سوريا بكاملها، كما ستعمل من أجل القضية الكردية، في إشارة إلى وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته. واعتبرت يوسف أن تمثيل المكون الكردي بثمانية أعضاء قليل، لكنه قادر على رفع صوت الكرد في البرلمان. بحثت عضو الهيئة الوطنية للمفقودين صافيناز الشعيبي مع المبعوثة البريطانية إلى سوريا أنسنو في مقر الهيئة بدمشق سبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لعائلاتهم. وتناول الاجتماع دور الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية لملف المفقودين بما يشمل التواصل مع العائلات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم. وأكدت الشعيبي أن قضية المفقودين ستبقى قضية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود صونا لحق العائلات في معرفة مصير أقاربها. قالت مراسلة التلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي انتشرت بمنطقة ترحين في ريف حلب على خلفية التوترات الناجمة عن الاحتجاجات الرافضة لقرار إزالة الحراقات البدائية. هذا وأضافت مراسلتنا أن قوى الأمن منعت الدخول والخروج إلى المنطقة وفرضت قيودا على أي تجمعات أو احتجاجات جديدة. يأتي ذلك بعد احتجاجات نفذها أصحاب وعمال الحراقات البدائية رفضا لقرار حكومي يقضي بإزالتها بشكل كامل، حيث طالب المحتجون بتعويضات مالية عادلة لا تقل عن نصف قيمة الحراقة قبل تنفيذ القرار. أفادت مصادر محلية بمقتل شاب طعنا على يد مجموعة تمتهن السرقة والنشل في محيط دوار البيطرة بمدينة دمشق. وذكرت المصادر أن تحقيقات أشارت إلى أن المجموعة اعترضت الشاب بهدف السرقة إلا أنه حاول مقاومتهم ليتم طعنه 6 طعنات ما أدى إلى وفاته على الفور. وتقوم المجموعة بسرقة ما بحوزته. ولفتت إدارة المباحث الجنائية إلى أن المشتبه بهم يستخدمون الدراجات النارية خلال تنفيذ جرائمهم، مشيرة إلى أنها تمكنت من التعرف على معظمهم وبدأت بملاحقتهم بحسب المصادر. قال صفحة السويداء 24 إن محافظة السويداء شهدت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات على تصاعد حدة الخلافات بين قيادات ميليشيا الحرس الوطني، ذلك عقب إجراءات ميدانية طالت إحدى الكتائب العاملة ضمن قطاع المدينة. ووفق المصدر فقد نفذت فصائل بالحرس الوطني مداهمة لمقر كتيبة باسم 501 فرسان حمزة الواقعة في منطقة السجن المدني غربي السويداء، وطالبت قائد الكتيبة بالانسحاب الفوري من المقر لتتولى جهة أخرى الإشراف على المقر، في إجراءات جاءت بعد أيام قليلة من استهداف مدرعة للكتيبة ذاتها ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر. هذا وتحدثت الصفحة عن انتقادات واتهامات برزت مؤخرا ضد قائد الكتيبة يامن الصغير تتعلق بزج شبان في معارك وصفت بالخاسرة بغرض الترويج الإعلامي. أعلن الدفاع المدني عن استجابة فرقه أمس الاثنين ل61 حريقا و11 حادث سير في عموم سوريا أسفرت في مجملها عن إصابة 21 شخصا، وخلفت حوادث السير 18 إصابة. تولت فرق الدفاع المدني إسعاف 7 منها ونقلهم إلى المشافي فيما أسعف المدنيون الباقين. أما الحرائق فتوزعت بين 15 حريقا في المنازل والمحال التجارية و36 حريقا متفرقا في الأعشاب والقمامة والأسلاك الكهربائية، وأسفرت عن 3 إصابات فيما اقتصرت بقية الحرائق على خسائر مادية.

0: حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات قد يتجاوز مترين خلال الأيام القادمة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر. وأكد الصالح ضرورة الابتعاد بشكل فوري عن مجرى النهر وحرمه، مع الإخلال العاجل للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، ولا سيما الواقعة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر الغمر، داعيا الأهالي إلى عدم المخاطرة باستخدام العبارات المائية والجسور الترابية خلال هذه الفترة. وأشار الصالح لأن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها إلى الدرجة القصوى واستنفرت كوادرها وألياتها للاستجابة لأي طارئ محتمل وحماية المدنيين في المناطق المهددة. من جانبه قال قائد العمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور أسامة عربو لتلفزيون سوريا إن الفرق قامت بقطع الجسر الترابي وإيقاف العمل عليه والسماح باستخدامه فقط في الحالات الطارئة، وذلك عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
1: بعد بلغنا عن ارتفاع منسوب المياه قمنا مباشرة باستفسار ألياتنا جميعا وتوجهها إلى الجسر الترابي. قمنا بردم الجسر الترابي بحدود 50 سنتي، إيقاف العمل على الجسر بمدخل ومخرج فقط لحالات الإسعافية أو الحالات الطارئة. تم إبلاغ أصحاب العبارات بعدم استخدام العبارات إلا الحالات الطارئة وربطها بشكل جيد، وإبلاغنا عن حدوث أي طارئ عن طريق الأرقام التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما نوهنا كثيرا إلى موضوع السباحة وعدم القيام بالسباحة في نهر الفرات خاصة بعد ارتفاع منسوبه وهو بالأصل غير مخصص للسباحة.

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونيا عبر بعثات إسطنبول والرياض وجدة وبيروت والدوحة. وأوضح العمر أن الخدمة تتيح إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إدخال المعاملة في النظام القنصلي، مشيرا إلى أن العمل جار على تفعيلها تدريجيا في بعثات أخرى. أكد وزير النقل يعرب بدر أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كجسر بري وممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر حزمة من الإجراءات والتفاهمات الإقليمية الهادفة إلى إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن الحكومة تواصل جهودها لإعادة تفعيل ممرات الترانزيت وتبسيط إجراءات العبور والتخليص بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بقطاعي النقل والتجارة بما ينعكس على النشاط الاقتصادي الإقليمي. أعلن صندوق التنمية عن تزويد مشفي المجتهد وابن النفيس في دمشق بتجهيزات طبية. وأوضح الصندوق أن مشفى المجتهد تسلم حاضنة أطفال جديدة، فيما زود مشفى ابن النفيس بجهاز منفسة لدعم الحالات الحرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للاحتياجات التي حددتها وزارة الصحة السورية لمعالجة النقص الحاد في التجهيزات الطبية.

0: أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية. وفقا لسانة، فإن القرار جاء في إطار مسؤولياتها المتعلقة بسرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
1: وسط جدل متواصل حول آليات عملها مقابل مواقف ترى في خطواتها محاولة لاسترداد الأموال العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تعلن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر 5 من عام 2026. وأكدت اللجنة أن القرار جاء استجابة للطلبات والمراجعات المقدمة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المرحلة السابقة من البرنامج. اللجنة برئاسة باسل سويدان أوضحت أن التمديد جاء عقب تقييم نتائج المرحلة

0: الماضية التي أظهرت وفق تعبيرها أهمية البرنامج في تسريع استرداد الأموال والأصول وتخفيف الضغط على المسارات القضائية ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة، كما كشفت عن تلقيها شكاوى من رجال أعمال قالوا إنهم تعرضوا لمحاولات ابتزاز وضغوط من أشخاص مرتبطين بفلول النظام المخلوع خارج البلاد، ادعوا امتلاك معلومات أو وثائق تتعلق بعلاقات سابقة مع مؤسسات النظام بهدف تحقيق مكاسب مالية
1: عن شمول هذه التسويات لمتورطين آخرين.
0: في المقابل واجهت اللجنة سابقاً انتقادات من جهات حقوقية واقتصادية اعتبرت أن عملها يفتقر إلى الشفافية والوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بآليات التحقيق والتسويات مع شخصيات ورجال أعمال محسوبين على نظام الأسد المخلوع، إضافة إلى غياب تقارير تفصيلية عن حجم الأموال المستعادة والجهات المشمولة بالإجراءات.
2: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانات وتراجع القدرة الشرائية، في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
3: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة، تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
4: هلا نحن هون والله اجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عده المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكه، القهوه المره على حسب عاداتنا يعني اهل الريف، والعالم كلها مبسوطه عم تشتري، والاسعار يعني نوعا ما مقبوله، والحمد لله العالم كلها فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
3: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه، من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
5: هلا أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد لنساوي بالبيت حلو، مع أنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي جيب طقومة للأولاد، بس والله كله غالي يعني، مع أنه سوق دوما لازم هو يكون على طول أرخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الأسعار غالية شوي.
3: وفي الأسواق تتواصل حركة التسوق وسط محاولات الأهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم.
6: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل 20 يوم، والموسم بدأ إن شاء الله والأمور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها وحتى من الشام يجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
3: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنت فياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
2: يشكو تجار ومواطنون في مدينة حما من ضعف القدرة الشرائية وتراجع الإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى هذا العام في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية، ويؤكد أصحاب المحال أن حركة الأسواق تشهد ركوداً مقارنة بالأعوام السابقة.
7: من بعيد تبدو الأسواق وكأنها تعيش ذروة الموسم، حركة لا تهدأ، لكن خلف هذا المشهد تظهر حقيقة مختلفة، ضعف واضح في القوة الشرائية ومحال لا تشهد الإقبال المعتاد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
8: هلا عادة هاي الفترة عم لاحظ يعني بالأسواق في حركة أخف شوي عن الأعياد الماضية، يعني نتيجة لغلاء الأسعار صاير يعني هاي الأوضاع هاي الأيام يعني الناس ما فينا يعني عم تركز على مواضيع الأكل والشرب، يعني الشعب السوري هاي الفترة عم يصير فيه عم بيعد إنه موضوع ثياب العيد أو الملابس بشكل عام هاي أمور يعني كمالية.
9: مع الأسف حركة الأسواق ميتة كتير، ما في حركة نهائيا، ميتة يعني، في زحمة، في عجقة عالم، بس العالم ما عم تشتري كمان. يعني بالسابق كان الشارع هذا يكون مسكر قبل 10 أيام من العيد، توقعت لاقي حركة قوية كتير، بس مع الأسف ما بعرف شو القصة.
7: بين الباعة والمتسوقين تتكرر الشكوى ذاتها، الأسعار مرتفعة والدخل لا يكفي والأسواق لا تشبه مواسمها السابقة، ومع اقتراب العيد يبقى الجميع بانتظار أي تحسن في الأيام الأخيرة.
10: بالنسبة للأسواق مو

0: مثل كل سنة، هل لحد الآن مو مثل كل سنة. بالعادة مثل هالأيام هاي السوق أقوى من هيك، فهمت شلون؟ سبالي ضغوطات وأسعار غلا، نحن مضطرين نغلي مثلنا مثل العالم. أي والمواطن الله يساعد، يعني مدخول قليل، فهمت شلون؟ نتمنى لسه في نهارين ثلاثة إن شاء الله يقوى السوق، تقبض العالم.
1: حركة في الشوارع وركود داخل المحال، واقع اقتصادي يضغط على العائلات ويجعل الاستعداد للعيد مهمة أصعب من السنوات الماضية.
2: المشهد هنا يلخص واقع الأسواق قبل العيد. حركة موجودة في الشوارع لكن القوة الشرائية ضعيفة والتحديات الاقتصادية حاضرة بوضوح. ورغم كل الصعوبات يبقى العيد مناسبة ينتظرها الناس على أمل أن تحمل الأيام المقبلة واقعا أفضل. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: تواجه عائلات من البدو الرحل في مدينة إدلب خطر الإخلاء من المناطق التي تقيم فيها ضمن حرم جامعة إدلب بعد إنذارات رسمية طالبتهم بالمغادرة خلال مهلة قصيرة، في خطوة جاءت بالتزامن مع خطط التوسع العمراني للجامعة.
4: بحيرة وحسرة تجول النساء والأطفال في مخيم الجامعة على أطراف مدينة إدلب بعد إنذار بالإخلاء وجهه مجلس المدينة إلى القاطنين هنا مطالبا إياهم بالرحيل مع خيامهم إلى مكان آخر.
5: إن زمان ساكنين هون ويريدون نرجع لبلادنا، وبلادنا مهدمة على الأرض ولا مي ولا مشفى ولا دكان ولا شيء أبدا، يعني إنه إذا رجعنا أولادنا تموت من الجوع، وين بدنا نسكن؟ يعني إذا مشينا من خيمة من هون بدنا نرد نسكن بخيمة بالأرض يعني، وما في لا مشفى ولا شيء ولا مدارس ولا شيء أبدا.
4: وجود المخيم بمحاذاة الحرم الجامعي بات وفق الجهات المعنية في موقع يعيق توسع الجامعة، خاصة مع الأعمال العمرانية الجارية في محيط كليتي الطب والتربية بهدف استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.
6: أجوا علينا من كم يوم قالوا بدكم ترحلوا، قالوا طيب إحنا عندنا أولاد بالمدارس، قال هذا مو شغلنا، نهار الأحد ما رحلتوا بيجي تترك سات الشيء كله أنت وخيمكم. إيه وطلع إحنا حساس المحافظ من أول مرة عطانا أول شيء يعطانا مهلة إنه بترحلوا، هو متكفل بخيم إنه بدال الخيم اللي نشيلها، طلع على خيامنا شلونها كلها هريانة وتخانة. الحد أنا عندي صف تاسع وعندي سابع وعندي خامس وعندي سادس، بيقولوا لي هذا مو شغلك، هذا مو شغلنا، بتنقلين عقل مدرسة. هلا أقل ولد إذا بالمدارس وقت الامتحان بيحسن ينتقل.
4: تربية الأغنام داخل المخيم وفي محيطه هو ما زاد من إلحاح ملف الإخلاء في ظل شكاوى من الروائح الناتجة عن وجود روث الأغنام وأوساخها. حاولنا الحصول على توضيح رسمي من مجلس مدينة إدلب بشأن آلية الإخلاء والبدائل المطروحة للقاطنين، إلا أن المجلس رفض التصريح بشأن هذا الموضوع.
7: بينما طالب ترى في الإخلاء ضرورة لتنظيم محيط الكليات، ومناشدات قاطنين يقولون بأنهم لا يملكون بديلاً آمناً، تبقى قضية مخيم الجامعة معضلة إنسانية وخدمية في آن واحد. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
3: يعاني سكان عدد من القرى في ريف اللاذقية من انقطاع كامل للتيار الكهربائي منذ العام الماضي نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات التغذية عقب الحرائق التي شهدتها المنطقة، وأدى استمرار الانقطاع إلى تفاقم معاناة الأهالي في ظل اعتمادهم على وسائل بديلة محدودة لتأمين احتياجاتهم اليومية.
8: منذ عام تقريبا تعيش عدة قرى في ريف اللاذقية حالة انقطاع كامل للتيار الكهربائي عقب الحرائق التي التهمت عددا من الأعمدة والمحولات، ويعيش أهالي قرى الوادي وبيت الوالي والخالدية وتميمة والبركة وبيت حسين في منطقة قصة المعاف ظروفا صعبة نتيجة لغياب الكهرباء.
9: مي عم شغل مولدي، أنا محل إحدادي عم شغل مولدي لحتى اشتغل وعيش. أنا جيت من تركيا من الشهر التاسع لحد الآن عم عاني من الشيء هذا، يعني مو بس أنا، الضيعة كلهم ثلاثة أرباع الضيعة نزلوا على المدينة عم يضلوا هناك لأنه ما في كهرباء.
10: والله ولا وضع الكهرباء قبل الحريق كان منيح، بعد الحريق في توتر، كان عمود مقص مضروب ما سوونا إياها أساس، وعدونا أنه بقولوا بهالكام يوم بهالشهر بهذاك الشهر ما سوونا الكهرباء يعني.
8: ورغم ذلك يؤكد الأهالي استمرارهم بالمطالبة بحقهم في الكهرباء، في حين أشارت

0: الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية إلى أن العمل على إعادة تأهيل الشبكة وإيصال التيار سيكون في أقرب وقت.
1: أعلننا حاليا على مناقصة، والمناقصة رست على شركة البناء والتشييد، وحاليا العقد إن شاء الله بالتصديق، وبالقريب إن شاء الله راح نباشر بالعمل لإعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتضررة بالحرائق.
0: الحرائق التي اندلعت العام الماضي أثرت بشكل كبير على شبكات الكهرباء، ما أدى إلى توسع رقعة المناطق المتضررة وارتفاع تكاليف الإصلاح. ومع استمرار أعمال التأهيل يجري العمل على خطة لإعادة التيار بشكل تدريجي بالتوازي مع الإصلاحات، في حين يترقب الأهالي نهاية معاناتهم وعودة الكهرباء إلى حياتهم اليومية. ما تزال هذه القرى بلا كهرباء وسط وعود بإعادة التأهيل لم تترجم بعد، وبين الأمل والانتظار تبقى معاناة الأهالي مستمرة حتى عودة التيار الكهربائي. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
2: أحيا أهالي منطقة الحولة بريف حمص الذكرى 14 لمجزرة الحولة الشهيرة بفعالية حضرها ذو ضحايا وشخصيات اجتماعية ورسمية بهدف حفظ الذاكرة ورواية أحداث الثورة ودفعا باتجاه تسريع مسار العدالة الانتقالية كمسار وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
3: 14 عاما مضت على مجزرة الحولة بحمص، المجزرة الحاضرة في ذاكرة السوريين كإحدى أكثر المحطات الدموية التي شهدتها حمص عام 2012، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء قتلوا بدم بارد على يد ميليشيات النظام المخزن.
4: حقيقة اللي صار على مستوى محافظة حمص وريفها من حصار وتضييق خناق علينا، طبعا أكيد بنحس نحن حساس أليم من ناحية هذا الموضوع، لكن المجزرة اللي صارت بذاكرتنا وبقلوبنا وما بتنتسى. يعني أفظع من هيك منظر أنا ما مرق على راسي، ولا تعرضت لجرح أكبر من هيك. حقيقة هذا الشيء ما بنساه أبدا. أنا فقدت زوجتي وثلاث أطفال ونجت عندي طفلين.
3: الناجون وذو الضحايا أحيوا ذكرى المجزرة بحضور شعبي ورسمي كبير، حفظا للذاكرة الجمعية ودفعا نحو تسريع مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المجرمين المسؤولين عن المجزرة كطريق أساسي وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
5: في هذا اليوم ارتكبت العصابات هذه الجريمة، واليوم نحن نحيي هذه المزرعة بعد 14 عاما وكنا نحييها في كل سنة، وذلك استمرارا وفاء لدماء شهدائنا وأطفالنا وسعيا لتحقيق العدالة الانتقالية في القصاص من القتل.
3: يحيي أهالي حمص دائما محطات مؤلمة ويستعيدون ذكريات وجعهم في طريق الثورة، ويجتمعون مع كل ذكرى ليرسلوا رسائل وفائهم لمن فقدوا من الضحايا. قريبا من الساحة التي نفذت فيها مجزرة الحولة اجتمع ذو ضحايا شهدوا تصفية أقاربهم أمام أعينهم بشخصيات اجتماعية وحكومية، ليقولوا جميعا بأن العدالة لا يمكن المساومة عليها وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، منطقة الحولة، ريف حمص.
2: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تصدير أول باخرة كبريت ترانزيت من مرفأ طرطوس محملة بنحو 10,000 طن وصلت من العراق مرورا بالأردن. وأوضحت الهيئة أن الشحنة هي الأولى من نوعها من مادة الكبريت العراقي عبر الأردن إلى طرطوس، وأن الكمية الإجمالية المخطط تصديرها عبر المرفأ تبلغ نحو 1,000,000 طن. ويشهد مرفأ طرطوس نشاطا متزايدا في حركة الشحن والترانزيت، إذ استقبل الأسبوع الماضي باخرتين من رومانيا تحملان نحو 32,000 رأس من الأغنام والعجول ضمن حركة الترانزيت باتجاه الأردن. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع بمدينة حلب لتمكين وصول المواطنين إلى خدمات الإنترنت في الأماكن العامة.
6: خلفي هنا مشهد قد يبدو غير مألوف للكثيرين، عشرات الشبان يجلسون أو يقفون لساعات طويلة في محيط هذه النقطة، بعضهم

0: يتصفح هاتفه وآخرون يشاهدون مقاطع فيديو أو يستخدمون تطبيقات أو ألعاب. لكن سبب هذا التجمع ليس فعالية أو حدثا عاما، بل نقطة إنترنت مجانية أطلقت حديثا في مدينة حلب. المشروع الذي أطلقته الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة الاتصالات سوريا وبرعاية محافظة حلب، يهدف إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. وبحسب القائمين على المشروع، فإنه يأتي ضمن مبادرات مجتمعية تنفذ بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظة حلب، مع خطة تستهدف تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن 20 نقطة أو 20 نقطة في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة، من بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وساحة القصر البلدي وجامعة حلب، بينما ستشمل المرحلة الثانية 20 نقطة إضافية في المطار وأماكن عامة أخرى. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: أصدر مجلس مدينة حماة قرارا بمنع السباحة بشكل كامل عند جميع النواعير والمجاري المائية المحيطة بها تحت طائلة المساءلة القانونية.
2: بعد حالات الغرق وسقوط بعض الأشخاص في مجرى الناعورة، اتخذ مجلس مدينة حماة بمنع السباحة في مجرى نهر العاصي، وبالأخص مكان تواجد النواعير. في كل عام عم نفقد شخص أو عدة أشخاص لأنه عم يصير انزلاقات بسبب تواجد الطحالب على الناعورة وعلى الحجرية. نتمنى من الأهالي نشر الوعي للأطفال، ونحن دورنا بدارة نواعير حاطين شخص أثناء الدوام بتوعية الأشخاص عدم الاقتراب من الناعورة.
3: قرار صائب مع أنه متأخر شوي. السباحة بالعاصي صراحة خطرة، ممكن أحيانا في تيارات تجرف الشخص، العمق غير متساوي بالعاصي، بالإضافة إلى أنه ما أنا مي نظيفة صراحة، يعني نحن بتجينا حالات على المشفى أحيانا في إصابة بالهارسيا بسبب المياه.
1: أعلنت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة عن ترخيص 1846 شركة جديدة منذ مطلع العام الجاري. وبيّن مدير مديرية الشركات وحماية الملكية عبد المجيد عبدو لوكالة سانا أن عدد الشركات المسجلة كشركات محدودة المسؤولية بلغ 1349 شركة، في حين وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 432 شركة، و38 شركة توصية، و24 شركة مساهمة مغلقة خاصة، و3 شركات مساهمة مغلقة قابضة، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها. سجلت المديرية العامة للآثار والمتاحف 9 مواقع تراثية سورية جديدة على لائحة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، في خطوة تؤكد المكانة الحضارية والتاريخية للموروث السوري وتعزز حضوره ضمن مسارات التعريف الدولي بالتراث الإسلامي والعالمي.
4: بعد 14 عاماً من الغياب، يعود التراث السوري مجدداً إلى الواجهة الدولية من خلال إدراج 9 مواقع جديدة على لائحة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. المواقع الجديدة المسجلة عكست تنوعاً غنياً بالجغرافيا والتاريخ، حيث توزعت وفق المديرية العامة للآثار والمتاحف على عدة محافظات، وشملت الجامع الأموي وقلعة دمشق وقصر العظم ومكتب عنبر بدمشق والمسجد العمري وموقع اللاجات الأثري في درعا وقلعة صلاح الدين في اللاذقية وموقع أفاميا في حماة والمكتبة الوقفية في حلب. هذه المواقع تحمل قيمة حضارية استثنائية، فوفق مديرية الآثار تكتسب أهمية كبيرة لما تحمله من قيمة تاريخية ومعمارية ورمزية باعتبارها من أبرز الحواضر الأثرية في سوريا، وتمثل شواهد حية على تعاقب مراحل التاريخ السوري، إلى جانب دورها في حفظ الذاكرة الحضارية والثقافية.

للبلاد. التطور الجديد أتى في سياق أوسع عقب إعلان إيسيسكو في آذار الماضي عودة سوريا إلى عضويتها الكاملة فيها بعد سنوات من الانقطاع، في خطوة قيل إنها تعزز التعاون الثقافي والعلمي بين سوريا والدول الإسلامية وتعكس التزام

0: واقعاً معقداً تركه نظام الأسد المخلوع المتمثلة بتحديات كبرى، على رأسها الدمار الواسع النطاق للمواقع التاريخية إلى جانب نقص التمويل والخبرات الفنية لعمليات الترميم الشاملة.
1: يواصل معبر كسب الحدودي استقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا لقضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات تهدف إلى تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام على جانبي المعبر.
2: خمسة عشر سنة نحن بالغربة، شمينا ريحة بلدنا والحمد لله رب العالمين، وجهينا مثل ما بيقول المثل ان الرجل المناسب المكان المناسب، فعلا حاطين ناس محترمين.
3: يعني يا ريت لو فيني اقامه دائمه، بس لانه بسبب انه الاولاد كبروا هون وخلال 14 سنه صار في شبه استقرار يعني هون، فناطرين ان شاء الله اسا يكبروا شوي يروحوا على الجامعات ان شاء الله بعدين نستقر دائم، بس هلا مبدئيا جايين زياره فقط. اجراءات ولا الطف من هيك، والله يبارك فيهم للشباب، ميسره بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: قال مسؤول العلاقات العامة في منفذ جوسيا ماهر حاج أحمد إن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت تعليمات لاستمرار عمل جميع المنافذ الحدودية بشكل طبيعي، مضيفا أن معبر جوسيا قدم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين بهدف تسريع الإجراءات، مشيرا إلى وجود ازدحام ملحوظ على المعبر خلال الفترة الحالية.
4: طبعا الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أوعزت بتوجيهات إلى جميع المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية على استمرار عمل المنافذ الحدودية طيلة فترة عيد الأضحى المبارك. طبعا نحن كمنفذ جوسيا قدمنا كافة التسهيلات لأهلنا المسافرين الراغبين بقضاء عطلة العيد، قمنا باستنفار كوادرنا على مدار الساعة بهدف الإسراع في الإجراءات القانونية بحكم الازدحام الشديد الذي يشهده المنفذ، بحكم رغبة الكثيرين بقضاء عطلة العيد في سوريا.
1: أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متعددة على مناطق جنوبي لبنان والبقاع، وتوزع الضحايا بين 5 قتلى في غارات استهدفت بلدة مزغرة في قضاء البقاع الغربي، وشخصين آخرين في غارة طالت بلدة كثرية الرز في قضاء صيدا. وامتدت الغارة أيضا لتشمل مناطق واسعة، فيما تعرضت بلدتا حاروف وجبشيت وبلدة شحور لقصف مدفعي إسرائيلي. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيزيد الهجمات على مواقع لحزب الله في لبنان، في حين ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية خرقت جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. يأتي ذلك مع مشاهد متداولة تظهر نزوح مئات اللبنانيين من الضاحية الجنوبية في بيروت بعد القرار الإسرائيلي بتوسيع الضربات على لبنان.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وأن الاتفاق معها إما أن يكون عظيما للجميع أو لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وأضاف ترامب أنه لن يبرم صفقات كارثية كالاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، وأن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا على حد قوله. من جهة ثانية، خير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة أو تدميره في مكانه، مؤكدا أن واشنطن ستتولى تدميره في حال تسليمه. وأوضح ترامب أن تدمير اليورانيوم الإيراني يمكن أن يتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها، سواء في موقعه أو في موقع يتفق عليه، داعيا إيران إلى التعاون لإنجاز ذلك. قال

0: متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التوصل إلى اتفاق ليس قريبا بعد، موضحا أنه تم تحقيق تقدم في بعض الملفات دون أن يعني ذلك اقتراب توقيع أي اتفاق. أضاف بقائي أن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب واختيار التوقيت المناسب للرد على ما وصفه بالعدوان، مؤكدا عدم وجود ضمانات لالتزام واشنطن بتعهداتها، وأن بلاده لا تأبه بالتهديدات وتركز على مصالحها. وأشار بقائي إلى أن التغييرات الأخيرة في المواقف جاءت نتيجة لوساطات من دول بينها باكستان، لافتا إلى أن إدراج بند وقف ما وصفه بالعدوان على لبنان ضمن النقاشات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الضربات الدفاعية في جنوبي إيران. وضح متحدث باسم القيادة لشبكة فوكس نيوز أن الضربات صادفت مواقع إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، مؤكدا أنها جاءت دفاعا عن النفس. وضف مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن القوات الأمريكية قصفت أيضا موقعا لصواريخ أرض جو في بندر عباس عقب استهدافه مقاتلاتها. في المقابل أفادت وكالة فارس بأن مقاتلات أمريكية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، مشيرة إلى سقوط 4 قتلى في الهجوم. أرحب بضيف الدكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور ماجد، صباح الخير. بداية، كيف يمكن قراءة هذا التباين بين التفاؤل الأمريكي الحذر من جهة والتشكيك الإيراني الواضح بإمكانية عقد أي وتوقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة؟
1: يعني مرة ثانية صباح الخير لك للسادة المشاهدين. نحن أمام شكل من أشكال التفاوض، يعني أحيانا رفع الصرف، أحيانا تخفيض الصرف، جزء من الحرب النفسية في التفاوض. كان هناك تفاؤل للجانب الأمريكي، لكن كان هناك تعرض لانتقادات سواء من جانب الجمهور المؤيد للحرب الذي يتحدث عن تحقيق الأهداف تحديدا فيما يخص اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي. نتحدث عن 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة 60%، وحتى الديمقراطيين اللي كانوا ضد الحرب لكن يتساءلوا عن الأهداف اللي حققها ترامب. هذا أحد أسباب عودته للحديث أن سيكون هناك اتفاق أفضل من اللي باراك أوباما بالعام 2015 في إيران. أكثر من نغمة تصدر، يعني أحيانا يتم الحديث أنه في التسريبات لرويترز أسوشيتد بريس اليوم أو أمس الاثنين كان يتم الحديث عن تقدم، عن إنجازات، لكن الناطق باسم الخارجية يحاول أن يخفض السقف. هذا جزء من توجيه رسائل للجمهور أو للداخل الإيراني أنه ما زالت الأمور ما زالت الحكومة تفاوض، رغم التسريبات لرويترز والأسوشيتد بريس تقول مثلا تم الموافقة من حيث المبدأ أو تم الموافقة على التخلص من اليورانيوم المخصب على أن يتم التفاوض على كيفية إخراجه أو كيفية التخلص منه. لكن عموما التصريحات من هذا الجانب أو ذاك جزء من التفاوض وجزء حتى من الحرب النفسية، من الحرب النفسية، وتعبير عن ربما أنه لن يتم تحقيق شيء إلا إذا تم تحقيق كل شيء، وإذا لم تم الانتهاء من كل اتفاق الإطار. يجب أن ننتبه أنه نحن نتحدث عن اتفاق مؤقت أو اتفاق إطار يتعاطى أساسا مع هرمز. تريد الولايات المتحدة إضافة لفتح هرمز، تريد إيران رفع الحصار الأمريكي على الموانئ.
0: لكن في هاي النقطة بالتحديد أريد أن أفهم منكم دكتور ماجد، اليوم هل ما يجري حاليا برأيكم هو تفاوض فقط على ما يتعلق بموضوع البرنامج النووي وموضوع تخصيب اليورانيوم بشكل أو بآخر، أم مفاوضات غير معلنة دعنا نقول على شكل النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط؟
1: يعني هناك نقاش على عدة ملفات، لكن الاتفاق هو اتفاق إطار واتفاق مؤقت يتحدث أساسا عن فتح مضيق هرمز، تخفيف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ربما تخفيف العقوبات فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني. هذا جزء من السعي الأمريكي لتخفيض أسعار النفط. ثم بعد خلال 30 يوم أو خلال 60 يوم يفترض، طبعا خلال 30 يوم يفترض أن يتم فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة، ليس بشكل مباشر. هذا ربما يفسر إذا كان الكلام الغريب أن إيران لا زالت تزرع ألغام في المضيق بينما يتم الحديث عن فتحه. لكن في كل الأحوال يتم الحديث عن فتح مضيق هرمز، تخفيف الحصار الأمريكي، تخفيف العقوبات فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني، هذا جزء لتخفيض الأسعار. ثم بعد ذلك سيكون التفاوض على الملف النووي، على العلاقة أو ما يسمى الأذرع أو الوكالة الإيرانية بالمنطقة. لكن الولايات المتحدة تريد توافقات على القواعد، بمعنى أن إيران ستقول أنها تقبل بالتخلص من اليورانيوم المخصب إلى ضي 60%، ثم سيتم التفاوض على الشكل، هل سيتم تسليمه للولايات المتحدة، هل ستقوم الولايات المتحدة بالتخلص منه في الأراضي الإيرانية، هل ستتولى الوكالة الطاقة ذلك بحضور أمريكا وبحضور دولي، هل سيتم تسليم جزء منه في الخارج والتخلص من الباقي في الداخل. لكن القاعدة أنه لابد من أن توافق إيران على التخلص من اليورانيوم المخصب، ثم لابد من الحديث بشكل واضح من وجهة النظر الأمريكية على وقف التخصيب، يعني وقف التخصيب لمدة 20 عام، ثم يتم التفاوض خلال 30 يوم على التفاصيل، بمعنى أنه المعامل الولايات المتحدة لا تريد معامل تحت الأرض، لا تريد مفاعلات، تريد معامل أقرب إلى المعامل البحثية أو العلمية. هذا سيتم التفاوض معه عليه. ثم في موضوع الأذرع، هذا سؤال مهم جدا، يعني يتم الحديث عن لبنان أيضا، هذا يؤدي إلى خلاف، لأنه لا خلاف على وقف إطلاق النار في لبنان. اليوم الصحافة الإسرائيلية أو الآن تتحدث المصادر الأمريكية عن أن وقف إطلاق النار ما أعطى إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، هذا يعيدنا للمشهد ما نرى في غزة أو حتى في لبنان. والآن تتحدث الصحافة الإسرائيلية عن تجديد الإعلام، عن كان تجديد القيود 50 من المستوطنين في الأماكن المغلقة، 50 في الأماكن المفتوحة، 200 في الأماكن المغلقة، بعد ما كانوا مئات. يتم الحديث عن تجديد القتال. المهم يتم الحديث أنه في لبنان وقت لك النار ما أعطى إسرائيل حق الدفاع، ما يسمى بحق الدفاع عن نفسه ومواجهة التهديد الفوري. والأمر الآخر يتم الحديث عن أمن إقليمي، بمعنى تخفيض العلاقات الإيرانية أو التأثير الإيراني السلبي على عدة دول بالمنطقة بما فيها.
0: طيب دكتور ماجد، بالنسبة لإسرائيل كيف تنظر إلى هذه المفاوضات برأيكم اليوم؟ هل تخشى من اتفاق بشكل أو بآخر يمنع إيران ربما مساحة أوسع إقليمية مقابل قيود نووية محددة ربما؟
1: إسرائيل لا تريد أي اتفاق، يعني إسرائيل كما قال مشيد يعني دولة تقوم على حد السيف، دولة تستعد للحرب القادمة مجرد انتهاء من الحرب الماضية. هذا حتى زمن المبايع والعمل كان بين هلالين بتكلموا أنه واقع أو عقلاني بالمعنى الإسرائيلي. لأن إسرائيل هي وجه إسرائيل هو من غفير فعلا، اللي رأينا في التنكيل بنشطاء أسطول الصمود، هذا هو وجه إسرائيل الحقيقي. إسرائيل لا تريد أي اتفاق، إسرائيل تريد ربما اتفاق مؤقت أو اتفاق هدنة يعطيها الحق في ضرب إيران والاستمرار فيما تسميه الدفاع عن نفسها أو مواجهة التهديدات سواء في لبنان لأنه في غزة. سوريا تفضح كل السياسة الإسرائيلية، نحن أمام قيادة سورية تلتزم بالاتفاقية الدولية، تلتزم بالاتفاق 1974، تلتزم بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة لأنه جزء من أمن واستقرار البلاد، ليس بالضرورة الدفاع عن أمن إسرائيل. انظر كيف تصرف إسرائيل في سوريا. لكن إسرائيل عن حق لا تريد أي اتفاق، لكن إذا كان لابد من التواصل للاتفاق، النقطة الأولى بالنسبة لإسرائيل هي الملف النووي أو اليورانيوم المخصب. النقطة الثانية سواء ما يتعلق بالصواريخ، طبعا ربما هنا ستكون أيدي إسرائيل طريقة، أو حتى الوكلاء لابد من الضغط، لأن هناك عقوبات على إيران متعلقة بدعم وكلاءها وأذرعها. إيران بإمكانها أن تقيم علاقات سياسية مع الأحزاب بالمنطقة، بإمكانها أن تعتمد على القوة الداعمة، لا يجب أن تتجاوز الدول أو السلطات الرسمية الشرعية، لا في العراق ولا في لبنان ولا في اليمن. لكن في النهاية إسرائيل تريد اتفاق مؤقت يعطيها الحق في تكرار النموذج في غزة أو في لبنان، وهي من حيث المبدأ فعلا إسرائيل
0: هو بالحديث اليوم عن نعم بالحديث عن
1: استمرار الأجواء الحربجية وأجواء الحرب في المنطقة، يعني هذا الذي تقتات وتعيش عليه، هذا صحيح، يعني ليس مجرد كلام إنشائي.
0: بما يتعلق أيضا بإسرائيل اليوم، كيف يمكن فهم توقيت الحديث عن اتفاق مع إيران بالنسبة للولايات المتحدة في ظل أيضا التصعيد الإسرائيلي على لبنان في نفس الوقت؟
1: يعني إسرائيل تريد لا ترفض من حيث المبدأ. أولا اليوم كان هناك تسريبات أو إقرار من نتنياهو بما قالناه في وسائل الإعلام العبرية خلال الأيام الماضية، أنه التأثير الإيراني الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي هو محدود، أنه ترامب يعتمد أكثر على دول الخليج العربي، يعتمد أكثر على تركيا وباكستان أكثر مما يعتمد على إسرائيل. هذا ربما يفسر عودته إلى الحديث عن الاتفاقات الإبراهيمية لكي يقول أن إسرائيل ليست خارج الصورة. لكن في موضوع لبنان، إسرائيل لا ترفض من حيث المبدأ اتفاق لوقف إطلاق النار، كما قال روبيو أنه وزير خارجية أمريكا، أن هذا سيكون بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل، لكن اتفاق وقف إطلاق النار توافق الإدارة الأمريكية على أن تعطي إسرائيل حق ما تسميه الدفاع عن النفس أو مواجهة الأخطار الفورية. واليوم رأينا مجاهد النزوح من الضاحية، كان هناك قصف البقاء، ويتم الحديث أنه سيكون هناك استهداف أو القدم ستظل على المقود كما يقول نتنياهو، لن يتم وضع على الفرامل فيما يتعلق بلبنان. إسرائيل لا تعترض على وقف إطلاق النار مع لبنان، لكن تريد أن يظل هناك هامش لما تسميه حق الدفاع عن النفس أو حق مواجهة الأخطار الفورية والقنابل المتكتكة حسب المصطلح اللي كان يتم استخدامه الفلسطينيين. هذا يعني استمرار الحرب بدرجة أو بأخرى. الولايات المتحدة تقول أنه طلبت من حزب الله وقف إطلاق النار، ليه تلتزم فيه إسرائيل؟
0: طيب اليوم إلى أي مدى يمكن أن يؤثر دكتور ماجد أي اتفاق أمريكي إيراني بشكل أو بآخر على مستقبل حزب الله ودوره داخل لبنان؟
1: يعني أي اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة إذا أدى إلى نوع من العلاقات، إذا لكي تعود يعني تحد، يجب أن ننتبه أن يتم الحديث عن إعادة أو رفع التجميد عن عشرات المليارات، مبلغ بسيط من إيران بالنسبة لإيران. إيران تقول أن الخسائر حتى أسبوعين كانت 270 مليار دولار، تخيل 9 أضعاف الميزانية 2025. تخيل أن دولة كبرى غنية مثل إيران ميزانية السنوية كانت 30 مليار دولار، يعني تقريبا قد ميزانية إسطنبول. إذا إيران تحتاج إلى مئات المليارات لإعادة الإعمار والتعافي، لأن هناك حالة دمار كبيرة. يعني تخيل منظمة النزوح الدولية مع مجلس النرويجي للاجئين يقول، وننتبه للرقم، هذه أمور لا يعني لا تأخذ ما تستحق من الاهتمام الإعلامي، هناك 10 ملايين نازح في إيران. إيران تحتاج إلى مئات المليارات للتعافي وإعادة الإعمار. هذا يعني دمجة في الاقتصاد الدولي، هذا يعني رفع العقوبات بشكل دائم، وبالتالي لن يكون بإمكانها الاستمرار كما قال نعيم قاسم منذ أيام، أن يتم مواصلة إرسال الأموال بالشنط أو بالحقائب أو عبر ترانزيت بالمطارات، وأن المعادلة المطروحة على حزب الله وتطرحها الحكومة اللبنانية، أن حصر السلاح بيد السلطات الشرعية الدولية دون أن يعني ذلك التطبيع، دون أن يعني التنازل عن حقوق اللبنانية في الانسحاب الإسرائيلي، في عودة المهجرين والنازحين وفي إعادة الإعمار. لكن أي اتفاق جدي بين إيران وأمريكا يتعلق بإعادة دمج إيران في المنطقة، يتعلق برفع العقوبات بشكل تام، يتعلق استثمارات إيران تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات، هذا سيؤثر بالتأكيد على حزب الله، بمعنى أنه فكرة أن يظل حزب الله حزب مسلح خارج الشرعية اللبنانية، خارج السلطات اللبنانية، صعب أن يستمر. لكن وحتى الحديث أنه الحصول على مكاسب سياسية فيما يتعلق بحصة لحزب الله أو حصة طائفية للثنائي الشيعي أو حتى تعديل الدستور، هذا غير مطروح أن يكون حزب الله جزء من المشهد السياسي اللبناني، وأن يكون حزب سياسي يلتزم الدستور والقانون دون التنازل.
0: نعم،
1: هذا لا يعني
0: دكتور.
1: التنازل أمام إسرائيل، لا فيما يتعلق بالأراضي اللبنانية بالسيادة اللبنانية، ولا فيما يتعلق بالسيطرة على كامل الأراضي اللبنانية، ليس فقط في الشمال وأنا والشرق، إنما حتى في الجنوب الجيش اللبناني يتولى السيادة، وأن تكون هناك عودة للنازحين، وأن تكون هناك إعادة إعمار جدية بدعم المجتمع الدولي. هذا لا يتحقق دون أن إلا أن يكون حزب الله جزء من الالتزام الوطني العام في لبنان.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور ماجد عزام، الباحث في القضايا الاستراتيجية، كنت معي من إسطنبول. خبرنا الأخير مشاهدينا من السعودية، حيث بدأ جموع حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم 9 من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، في مشهد إيماني مهيب يجسد وحدة المسلمين القادمين من مختلف دول العالم. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود مشعر عرفات التي حددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أراضي عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما تعد عرفة كلها موقفا للحجيج. ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر ميناء لاستكمال بقية المناسك. نترككم مشاهدينا مع هذه المشاهد الحية.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك.
1: نهاية هذه النشرة في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ما معنى عذاري؟
2: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
1: ماذا تدرسين؟
2: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
1: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
2: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
1: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
2: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
1: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
2: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
1: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
2: تتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
1: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
2: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
1: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
2: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
1: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
2: فلينادي أما وتاريخا وذاكرة.
1: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
2: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
1: الله.

في رحلة البحث عن استقرار سوريا يبرز السؤال الجوهري: كيف نبني نظاما يحمي الجميع ويضمن ألا تسلب الحقوق الأساسية تحت أي ظرف أو مسمى؟ يعتبر كثيرون أن المبادئ فوق الدستورية هي البوصلة الأخلاقية التي تمنع انحراف الدولة والدرع الذي يحمي قيم الحرية والمواطنة من أي تغول سياسي قد يحدث في المستقبل، بينما يرى فيها آخرون تقييدا قد يحد من مرونة الخيارات الشعبية وتخوفا مبالغا فيه يضع وصاية على إرادة الأجيال القادمة. اليوم نفتح ملف الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفاوض، فهل تساعد المبادئ فوق الدستورية في ترميم الشروخ العميقة بين السوريين؟ وكيف يمكن التوافق عليها؟ وكيف استطاعت المجتمعات التي نهضت من الركام أن تجعل قيم العدالة والمساواة فوق كل اعتبار؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تتعلق القواعد فوق الدستورية بالقضايا الكبرى والمصيرية التي تعطي حصانة تجاه التغيير، فما هي وما أهميتها؟ مزيد من التفاصيل في هذه المادة.
1: المبادئ فوق الدستورية هي قواعد للقضايا الكبرى والمصيرية وذات الأبعاد الاستثنائية في الدولة، وتتعلق بحقوق ومصالح ومستقبل جميع فئات الشعب من دون استثناء. تعطى حصانة استثنائية تجاه التغيير والتعديل تفوق الحصانة التي تعطى لغيرها من قواعد الدستور. لا يشترط فيها أن تكون قواعد موجودة في صلب الدستور، بل قد تكون وثائق مستقلة عنه وتعالج بشكل أساسي المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات، وتعالج مخاوفها وهواجسها المختلفة بشأن حقوقها وحرياتها ومستقبلها. وتقسم إلى قواعد فوق دستورية عالمية، وتكون مرتبطة بحقوق ثابتة ومستقرة للبشر، وهي محل اعتراف وقبول معظم دول العالم، وقد تكرست بالتجارب التاريخية العالمية المهمة التي صدرت عنها إعلانات حقوق الإنسان. ومن الصعب على أي دولة تجاهلها مهما كان نظامها، حتى لو بقيت حبرا على ورق لدى أنظمة غير ديمقراطية. والنوع الثاني هي القواعد فوق الدستورية الوطنية، والتي تختلف بحسب ظروف وحاجات كل بلد. فالدستور الفرنسي رفع مسألة طابع الجمهورية للدولة ووحدة التراب الفرنسي إلى مستوى قواعد فوق الدستورية، عندما منحها حصانة مطلقة ضد التعديل، كما يمنع الدستور الألماني تعديل النظام الفيدرالي، ويمنع الدستور التركي تغيير شكل الدولة كجمهورية أو تعديل سماتها بحسب ما جاء في الدستور.
0: نفتح ملف المبادئ فوق الدستورية مع دكتور إبراهيم دراجي، الأكاديمي والمدير للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مرحبا بك. والسيد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة، مرحبا بك أيضا. والسيد نادر جبلي، الكاتب والباحث في شأن الدستوري والقانوني من باريس، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور إبراهيم. المبادئ فوق الدستورية هي أمر معمول به في عدة دول وفي عدة دساتير، لكن هناك تخوفات كثيرة من أن يكون هناك تمييز في الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطنة إذا لم تصاغ هذه المبادئ بشكل صحيح. كيف تعلق على هذا الأمر؟
2: بداية مساء الخير لك ربا وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات. بكل تأكيد هذا موضوع يعني هام جدا، خاصة ربما في الحالة السورية. أولا، نحن لا نتحدث عن شيء استثنائي أو خارج السياق القيم العالمية، ربما هو جديد على منظومتنا القانونية والدستورية، لأننا نعلم أننا على مدى عقود لم يكن لدينا دساتير حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية. لكن الآن ما قد يبدو أنه استثنائي بالنسبة لنا لحواراتنا الآن هو أمر طبيعي. نعم، المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها وإذا تم سلك الطريق الطبيعي للوصول لها، وإذا كان هناك توافق وطني عليها، وإذا كانت محمية بمؤسسات دستورية وبمنطق رجال الدولة وليس رجال السياسة الذين يبحثون عن مصالح ضيقة. في وقت الأزمات، في وقت الحروب، الكثير من الدول لجأت إلى المبادئ فوق الدستورية التي شكلت ضمانة لها، ونجحت هذه المبادئ بالفعل في قيادة تحولات كبرى في العديد من دول العالم، منها ما كانت نزاعات سياسية محتدمة، منها ما كانت نزاعات عسكرية، عنصرية، قومية، دينية، وحققت نجاحات في مجالات عديدة. وبالمقابل نعم، هي أخفقت في مجالات في دول أخرى كانت مجرد حبر على ورق، وبالعكس كانت هي أول النصوص الدستورية التي تم تعديلها. بالمحصلة، هذه المبادئ إذا أحسن صياغتها، إذا تم اتباع الطريق السليم من أجل تبنيها، إذا كان مضمونا نتيجة توافق وطني ويعبر على الأقل عن الحد الأدنى من الحقوق العالمية، نعم قد تشكل ضمانة حقيقية وقد تشكل مخرج للدول من الأزمات التي تعاني.
0: وقد هذه هي التي تخيف الكثيرين، بأنه إن صيغت بشكل صحيح قد تكون مخرجا لسوريا وللمجتمع السوري من ما عانى منه، وبالمقابل قد لا تكون كذلك. طيب، إذا سألناك سيد منير، هل من الضروري أن تكون المبادئ فوق الدستورية معنية بحقوق وتمييز مكون دون آخر، يعني معنية بأمور الأقليات، أم أن من الممكن أن تكون ضمانة للجميع، تحمي الجميع، تحمي المواطن السوري، تحمي وحدة الأراضي السورية، يعني مبادئ لا يمكن أن تكون خلافية بين مكونات السوريين؟
3: مساء الخير يا أخوان معاكم. لا أكيد المبادئ هي مبادئ جامعة للسوريين، يعني ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستور، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات. بالمرحلة الحالية يعني اليوم لما يطرح قضية إنه أين تقف الثورة بعد التحرير، تقف في منظومة قيمها اللي خرجت من أجلها، دولة قانون، دولة عدالة، دولة فصل سلطات. هذه القضايا، هذه المعايير أو هذه القيم صالحة، قيم هذه الثورة صالحة أن تكون مبادئ فوق دستورية، تكون تعطينا، تحافظ على معنى الدستور أكثر من نصه، تلتزم، تلزم أي سلطة سياسية بالمعنى قبل أن تلزمه بالنص، لأن
0: طب ما الضمانة أن لا يتم استغلال هذه المبادئ فوق الدستورية عند صياغتها تحديدا بأن يكون هناك لمكون امتياز على مكون آخر؟ ولنكون صريحين، الأكثرية في سوريا هي من تتخوف من ذلك.
3: لا، مستوى الأكثرية والأقليات والمكونات، وهذه يعني حوار أو تموضعها يكون ضمن الدستور الذي يضمن الجميع، الشيء الذي يضمن تطلعات أو مخاوف الجميع يكون في المبادئ فوق الدستورية. يعني هي الكلمة السواء التي يلتقي عليها الجميع خالد، لأن الدستور يعني بصراحة الدستور هو خلاصة العقد المجتمعي، هو خلاصة العقد المجتمعي الاجتماعي بالأحرى بين الدولة وبين المجتمع. لكن أنت بحاجة أيضا لقيم تسبق هذا الدستور، وقد تكون يعني هلا في بعض التجارب قد تكون شيء منفصل، وقد تكون ضمن الديباجة. يعني في كثير دساتير كانت ضمن الديباجة، طبعا يمكن دستور 1950 تضمن في الديباجة، يعني كان في تركيز على قضية الديباجة أنها تحوي مضامين فوق دستورية لا يمكن،
0: لكنها لم تأتي كبنود محددة، وهذه هي النقطة الخلافية. طيب
3: هو أفضل أن تأتي كبنود محددة، لأنه هون المشكلة خاصة من المراحل الانتقالية. يعني لا أول شيء الدستور يتم أحيانا التلاعب به، لأن بنية الدولة بأي دولة بأي انتقال، لا أتكلم فقط سوريا، بنية الدولة هشة، التوافقات المجتمعية ما تزال.
0: يعني نحن لا نتحدث عن المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية لديها إعلان دستوري يحكم، نتحدث عن دستور يجب أن يحكم البلاد وهو الوثيقة الأسمى في البلاد في المرحلة القادمة. سيد نادر، هذه الوثيقة التي هي أعلى وثيقة في الدولة هي نتاج اجتماعي، هي العقد الاجتماعي الأهم في البلاد، لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟ هل هناك شرعية لهذا الأمر؟
4: طيب مساء الخير، أتشرف بك سيدي ربا
0: وضيوفك
4: العزاء. اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد هي التي تعطي هذه المبادئ الشرعية والقوة ويعني القانونية اللازمة. يعني عندما تخرج البلاد من مرحلة استبداد مديد دمر ما دمر، عندما تخرج من صراعات، من حروب أهلية، يكون الانقسام المجتمعي على يعني في أوجه، تكون الثقة معدومة بين المكونات، لا حياة سياسية، لا أحزاب، لا مؤسسات، لا قضاء قادر على مسك الأمور، يعني تكون البلاد. لذلك لا يمكن أن تعود الثقة بين مكونات البلاد، لا يمكن أن يستطيع السوريين بشكل خاص أو أي بلد خارج من الصراع الحديث مع بعضهم ووضع اليد بيد بعضها مرة أخرى والانتقال إلى بناء الدولة إلا بمبادئ فوق دستورية تضمن للجميع، تضمن للجميع، تطفئ مخاوف الجميع، تضمن للجميع حد أدنى من ما
0: ألا
4: يرغبونه
0: يكفي
4: في
0: الدستور لذلك؟ هل المبادئ فوق الدستورية
4: الدستور.
0: ضرورية
4: لا
0: لذلك؟
4: يكفي، لا يكفي الدستور، لا يكفي
0: لماذا لا يكفي؟ لماذا يجب أن يكون هناك
4: الدستور.
0: امتيازات
4: هي
0: في الوثيقة
4: المخاوف،
0: الأهم؟
4: المخاوف طبعا هو الوثيقة الأهم، والمبادئ فوق الدستورية هي جزء من الوثيقة وليست خارج،
0: المشكلة في التعديلات، المشكلة في التعامل
4: وليست
0: مع
4: خارج
0: هذه المبادئ فوق الدستورية.
4: أرجوك أعطيني دقيقة
0: تفضل
4: للتوضيح.
0: تفضل.
4: المسألة في عدم الثقة بالأغلبية، بين الأغلبية والأقليات بشكل خاص، أو بين الجماعات الوطنية بشكل خاص. الدستور يتم تعديله بموجب أغلبية معينة وبشروط وإجراءات شكلية معينة، لكن هذه الأغلبية يمكن أن تتوفر، يمكن أن تتوفر، وبالتالي يتم تعديل الدستور لصالح جماعات دون ضد جماعات أخرى. لا يمكن للجماعات الصغيرة أو للجماعات الخائفة أو للجماعات التي لديها هواجس من المستقبل أن تطمئن إلى الدستور. قد يقول الكردي أنكم بأغلبية معينة في المستقبل، العرب تستطيعون أن تعدلوا هذا الدستور تعودوا بنا إلى الوراء، تعودوا بنا إلى مرحلة الأسد أو مرحلة ما قبل الأسد. لذلك هذه المخاوف لا يمكن إغلاق وإطفاء إلا مبادئ فوق دستورية لا تستطيع الأغلبية مهما علت في البرلمان أن تعدلها. هذه هي القضية. اسمحي لي أن أقول قصة واقعية لمدة دقيقة، قصة حقيقية حصلت معي. كنت أناقش موضوع المبادئ فوق الدستورية عندما كنت أعمل عليه مع الصديق الراحل الكبير ميشيل كيلو في باريس. كان يرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية ويقول أن لا شيء فوق الدستور، الدستور هو الإرادة الشعبية، الدستور هو العقل الاجتماعي. يوم ما كان لدينا موعد، جاء إلى الموعد وقال لي أنني كنت مع قيادي كردي في اجتماع مع قيادي كردي سياسي في باريس، وقال لي هذا القيادي الكردي: أنتم الآن تبيعوننا كلاما جميلا، تبيعوننا مواطنة، تبيعوننا ديمقراطية، تقولون لنا مستقبل مستقبل، لكن عندما تصلون تستحكمون وتصلون إلى
0: طيب،
4: البرلمان وتصلون إلى الحكم
0: يعني
4: فأنتم
0: ما هذه الخواف،
4: ستنقضون،
0: هذه المخاوف يا دكتور
4: فأنتم
0: يا سيد نادر موجودة
4: ستعيدوننا
0: عند الجميع، والضمانات الدستورية هي لحق لكل مواطن سوري. أليست المواطنة المتساوية هي أن يتساوى كل المواطنون بالحقوق والواجبات؟ طيب دكتور إبراهيم، فعلا هذه المبادئ فوق الدستورية، هناك من يقول ويسرد ويكتب نقاطا محقة بأنها تتناقض مع مبدأ المواطنة المتساوية عندما أعطي امتيازا بهذه المبادئ لفئة دون أخرى. نعود لنقطة الصياغة، كيف يكون هناك ضمان بأن لا تكون هذه المبادئ فوق الدستورية شرخا جديدا بين السوريين وامتيازا جديدا، بدلا أن تكون ضمانة وصمام أمان لحماية الجميع؟
2: صحيح، هذه المخاوف موجودة وهي محقة عندما تقال بدون تفصيل. ما هي الضمانة؟ توجد مجموعة من الضمانات. أولا المسار الذي يتم الوصول له إلى هذه المبادئ. إذا كانت هذه المبادئ سوف تصاغ بغرف مغلقة ونتيجة توافقات ضيقة بين زعماء أو شخصيات
0: محاصصات
2: أو ممثلي
0: مثلا
2: مكونات، فلا قيمة لها مهما كانت أخلاقيتها، لأنه العبرة هي المسار الذي يتم الوصول له. هذه ربما بحاجة إلى حوار وطني دستوري، الجميع يكون على إدراك ويدرك أنه كان شريك في هذا الحوار. فالقضية الأولى المسار الذي يتم الوصول له. مثلا في مصر بعد ثورة يناير، نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السليمي وضع مبادئ فوق دستورية لكن رفضت بسبب أسلوب صياغتها بغض النظر عن مضمونها. فالقضية الأولى هو المسار الذي يمكن الوصول له. القضية الثانية هو مضمونها، القضية الآن هي ليست معقدة، وأنا باعتقادي، واسمحي هنا لي بجزئية، لا ينبغي حصرها فقط بصراع مكونات. القضية الآن نتحدث بكل وضوح بسوريا الآن. الآن ما الذي أوصل سوريا إلى ما وصلت له سنة 2011؟ أن النصوص الدستورية كانت وهمية وكاذبة، كان هناك ديكتاتورية، لم يكن هناك فصل سلطات.
0: البعض يقول أن المشكلة لم تكن في الدستور عشوائية. البعض كان يقول المشكلة في التطبيق، ولو جئنا بأحسن نص دستوري الآن ولم يطبق بشكل صحيح، ومن ضمنه المبادئ فوق الدستورية، ممكن أن تخرق السلطة أي نص؟
2: ما المشكلة في الصياغة الدستورية، لأن الدستور الجيد لن يسمح للسلطة أن تقوم بخرقة بأي نص. أولا وهم، وأنا يعني دوما أتحدث بهذه الجزئية، وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. نعم. في جميع مراحلنا لم يكن لدينا النص الدستوري الأفضل. أي نص دستوري إذا أحسن صياغته لن يكون بالإمكان خرقه. يعني على سبيل المثال، مدة ولاية الرئيس عندما تم تعديلها بدقائق لأجل بشار الأسد وتحديد سن 34 سنة، لو كان هناك منظومة سياسية ودستورية لا تسمح بهذا التعديل العشوائي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو كانت هناك مبادئ فوق دستورية لا تعطي حصانة للأمن، ولا تهدر مبدأ فصل السلطات، ولا تهدر مبدأ استقلالية السلطة القضائية، لما كان بالإمكان تعديل الدستور وارتكاب المجازر والانتهاكات. لذلك القضية ليست فقط، أنا معك، ليست القضية هي مجرد نص دستوري، المنظومة متكاملة، المسار المضمون والضمانات، وأيضا منطق رجال الدولة. لأنه الآن إذا أردنا أن نبني سوريا التي يستحق جميع السوريين والسوريات، ينبغي أن نخرج من مبدأ المحاصصات الضيقة والتعصبات الضيقة. الآن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع لبلد يستحق الجميع.
0: طيب سيد منير، موضوع البنود فوق الدستورية تم نقاشه سابقا أيام اللجنة الدستورية التي أنشأتها الأمم المتحدة، وهذا السياق المسار الذي كان يعمل عليه قبل أن يمن الله علينا بموضوع النصر وإسقاط النظام. بكل الأحوال كانت نقاط خلافية كثيرة متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. لو سألناك من وجهة نظرك، ما هي أهم المبادئ فوق الدستورية إن تم التوافق عليها، التي يعني يجب أن تكون موضوعة في مقدمة الدستور؟
3: يعني بشكل أساسي الحفاظ على نظام جمهوري.
0: نعم. شكل الحكم، تقصد شكل الحكم؟
3: شكل الحكم جمهوري. نعم. مواطنة تداولية وتعددية وفصل سلطات. يعني
0: مدة يعني أيضا الرئاسة لا تعتبر يعني
3: بند فوق الدستور
0: كي يتم التعديلها، ليس في مجلس شعب منتخب، في استفتاء شعبي.
3: هي القضية كما ذكر أستاذنا، القضية هي المسار الذي يبدأ به، هو مسار مرتبط بالمجتمع أو المجتمعات السورية أولا وأخيرا. هذه المجتمعات تصل إلى توافقات. يعني أنا آسف على هذا التشبيه، إذا كان عندك مؤسسة فهناك نظام داخلي اعتبره بمثابة الدستور، وهناك قيم للمؤسسة. هذه هي القيم، هذه أعلى من النظام الداخلي، هذه تحكم النظام الداخلي. فإذا اعتبرنا الدستور هو نظام داخلي أو أوسع من نظام داخلي للبلد، فهي قيم حاكمة، هي قيم لا يمكن للدولة بأدواتها، بالدولة بسلطاتها الثلاث أن تتلاعب به، بسلطاتها الثلاث لا يمكنها، لأن هنا المجتمع له كلمته في هذا المجال، لا يمكن تجاوزه بحال. وهنا ندخل أيضا بقضية من يضبط، يعني إذا نحن القوانين تضبط التزامها بالدستور، المحكمة الدستورية.
0: نعم.
3: من يضبط التزام الدستور بالمبادئ فوق الدستورية؟
0: من يضمن أي خروقات؟ ما هي صلاحيات المحكمة الدستورية العليا؟ هذه يعني لذلك نقول المشكلة صحيحة ربما في النص، لكن حتى لو كان النص جيد، إن لم يكن هناك ضوابط للتطبيق يكون نعيد مرة أخرى تكرار تجارب غير ناجحة. سأعود لك سيد نادر لنسألك عن موضوع دراستك المتعلقة بالمبادئ فوق الدستورية، لكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى هذا الاستطلاع، حيث سألنا عددا من السوريين إذا تقرر وضع قواعد فوق الدستور غير قابلة للتعديل، ما أهمها بالنسبة لهم؟ جاءت إجابات متنوعة، نشاهدها ونعود.
5: أهم القواعد هي تجريم الطائفية، بيكون قانون صارم، يعني عقوبة قاسية أي واحد يحكي بالطائفية. وأنا بتوقع تكون كمان يكون في برامج ثقف الشعب، إنه خلاص تسامح، اللي راح راح، اللي خلاص في قانون ياخذ حقك، ما في صير انسان ياخذ حقه بيده، خلاص تشتكي قانون لك حق تاخذه، اما انك تاخذ حق بايدك راح تسبب مشاكل. كثيرة يعني.
6: هلأ سوريا قادرة تعيش بالفترة الجاية بسلام إذا بتتضمن قانون واضح بيحمي السلم المجتمعي، منع التمييز. هذا القانون أكيد حيكون بيشمل منع التمييز بين المواطنين بغض النظر عن طائفتهم أو انتمائهم، وأكيد لازم يكون بيتضمن شيء بجرم أي خطاب كراهية أو طائفية، تمام؟ ولازم يعرف المواطن أكيد أن القانون فوق الجميع.
7: هلأ دائما ضابط الإنسان هو نفسه، إذا ما عنا ضابط من نفسنا ما في قانون حيمشينا. أنا هذا رأيي كتربوية.
8: برأيي أهم قاعدة نسيان الماضي، نبتدي من اليوم عم نعمر بلدنا جديد، ننسى الطائفية، ننسى فلان وعلان، كلياتنا سوريين. طبعا ما في إفلات من العقاب للي أجرموا وبحق دم السوريين، طبعا ما له مسامحة لا عندي ولا عند الشعب السوري ولا عند الحكومة. المفروض يتحاسب من تلطخت يده بالدماء.
9: إنه يحطوا حد للحرية، ما تكون حرية مطلقة، لأنه هذا الشيء عم يمس الكل، وأخذوا راحتهم زيادة بالإعطاء الرأي.
10: أهم شيء التعليم، التعليم ما يكون فيه كلام جارح ويخلي الأطفال يبعدوا عن بعض، أهم شيء، لأنه اللي عم بيصير مع الأطفال إنه عم ينقلوا هذا الكلام لأهلهم، وعم تكبر الفجوة بين الناس.
0: إذن هناك آراء مختلفة عند السوريين والسوريات متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. سيد نادر، كنت قد قدمت دراسة أو بحثا متعلق بهذا الأمر، لو تضعنا بتصور من وجهة نظرك وحسب هذا البحث عن أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
4: تمام، يعني المبادئ فوق الدستورية مرتبطة تماما بحالة البلد وبهواجس البلد وبهموم الولد وبشروط يعني ومشاكله، لذلك هي تختلف بين دولة وأخرى. بالنسبة لنا في سوريا واضح تماما ما هي همومنا وما هي هواجسنا. لدينا قضية استبداد دمر البشر والحجر، وهذا يجب أن لا يعود. يجب أن يحصن النظام السياسي والقانوني القادم من عودة الاستبداد. هي مسألة لازم مثلا
0: يعني مثلا شكل الحكم، شكل الدولة، هل يجب أن يكون مبادئ
4: شكل الحكم شكل الحكم ربما يترك. شكل الدولة أنا أعتقد أن جميع السوريين متفقون على أن شكل الدولة يجب أن يكون لا مركزية، وهذا
0: لا
4: الشرط
0: لا نستطيع أن نتحدث باسم السوريين. هناك خلاف على موضوع اللامركزية، هناك خلاف على موضوع اللامركزية إدارية، أو يعني هذه أيضا نقطة جدلية.
4: لا مركزية إدارية يجب أن تكون موسعة فقط ليستطيع أبناء المناطق والأقاليم أن يحكموا أنفسهم. أنا أرى أن هذا الشرط أصبح يعني ضروري أن يكون مبدأ فوق دستوري حتى يطمئن يعني
0: لا مركزية إدارية
4: في الأقاليم والمناطق. فإذا النظام الاستبداد يجب أن لا يعود. ثانيا، الانقسامات الحاصلة الآن بين السوريين وحالة عدم الثقة المخيفة، أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية، أصبح بين الدروز وأنا أسمي الأسماء بأسماء بالمسميات بأسمائها، أرجوك ما تزعلي من
0: نتحدث نحن بواقعية، لأن تشخيص المشكلة هو أفضل طريق للعلاج.
4: الآن ما حصل في السويداء وما حصل في الساحل، وإضافة لكل الممارسات الخاطئة التي ارتكبت منذ وصول السلطة حتى الآن، راكمت مخاوف شديدة وكبيرة ما عاد بالإمكان تجاوزها إلا بمبادئ فوق دستورية.
0: لكن يعني يا سيد نادر، هناك أيضا أنت هنا بهذه النقطة بالذات، اسمح لي، هناك مخاوف عند الأكثرية أيضا موجودة عند مثل باقي المكونات. ولديهم تخوف كبير. تفضل.
4: تمام، دعيني أوضح أرجوك. المبادئ فوق الدستورية هي مصلحة خالصة للجميع. صحيح هي تطفئ مخاوف الأقليات، لكنها أيضا تطفئ مخاوف الأغلبية. الأغلبية أيضا تحتاج إلى طمأنة بخصوص أن لا أحد يريد أن ينقلب على الدولة، لا أحد يريد أن يضع يده بيد الخارج، لا أحد يريد التقسيم، لا أحد يريد أيضا الأغلبية تحتاج إلى طمأنة وإزالة مخاوف. فإذا فإذا هذه المخاوف نضعها جميعا على الطاولة، أغلبية وأقليات، نضع مخاوفنا وهواجسنا ونقول أنا حتى أضع يدي بيدك يجب أن يكون مستقبل كذا وكذا وكذا، عندي هذا الشرط، عندي هذا الخوف عندي. فإذا نتحدث بهذه المخاوف ونضع لها أسس، هذه الأسس ستكون ثابتة في الدستور ولا يمكن الانقضاض عليها في المستقبل من قبل أي أغلبية، وتغييرها من قبل أغلبية يعني ببساطة هو إعادة الوضع السوري إلى المربع الأول، ويعني إعادة إلى الاقتتال والاحتراب أو إلى عدم الثقة. الآن لدينا سلطة سيدي روبا، الآن لدينا سلطة وطرف حاكم، لذلك لم تعد المسألة المبادئ الأسطورية مسألة تفاوضية بين قوى أو مسألة، الآن المبادرة بيد السلطة، إذا رأت أنها تريد فعلا أن تلم البلد وأن تعيد الاجتماع الوطني إلى حالة مقبولة.
0: هل هذه من صلاحيات السلطة؟ هل يعني دعني أنقل هذه النقطة
4: للسيد من صلاحيات السلطة.
0: المبادرة بالتأكيد المبادرة دائما تكون بيد صاحب السلطة.
4: أرجوك نعم. ليس وضع المبادئ الأسطورية من صلاحيات السلطة.
0: المبادرة طيب.
4: المبادرة مثل طيب. المبادرة أن تأتي بالجميع ويعني تناقش الجميع ويخرج الجميع بشكل مشترك والمغرب بمبادئ فوق الأسطورية، تكون وثيقة هاي تفرض على الجمعية التأسيسية القادمة وتوضع في الدستور القادم طيب. وتكون مطمئنة للجميع وبذلك يسير الجميع في إطار بناء الدولة.
0: دكتور إبراهيم، هذه النقطة، المبادرة من الدولة بموضوع إلى الآن أصلا غير معروفة آلية صياغة الدستور، كيف ستكون بلجنة منتخبة من مجلس الشعب، بلجنة منتخبة بطريقة بآلية غير مباشرة كما حدث، يعني بغض النظر، إذا سألنا الآن هذه المبادئ فوق دستورية يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي ليتم الموافقة عليها مثل النصوص الدستورية، يعني بهذه الحالة هل ستمر في الاستفتاء الشعبي أو ما هي الآلية التي يجب أن تطرح من خلالها لتكون صمام أمان لكل

0: للسوريين؟
1: يعني ربما لو عدنا إلى تجارب الدول سوف نجد هناك نماذج متعددة. في جنوب أفريقيا المبادئ فوق الدستورية كانت نتيجة توافق سياسي بين مكونات بين البيض والسود، يعني نتحدث بكل صراحة، كان هناك خوف متبادل، فتم التوافق على 34 مبدأ تم النص عليها في الدستور المؤقت، وذكر أنها ينبغي أن تكون موجودة حكما في الدستور الدائم قبل أن يعرض على الاستفتاء، وأخضعت لرقابة المحكمة الدستورية التي مارست رقابة فعلية وعدلت بعض المواد قبل صياغتها. فبالتالي في تجربة جنوب أفريقيا لم تكن كان الاستفتاء هو عملية لاحقة لاعتماد هذه المبادئ. في دول ثانية مبدأ المبادئ فوق الدستورية يكون بمنع المس بنصوص دستورية محددة، يعني هذه النصوص لا تقبل التعديل على الإطلاق. في دول ثانية يكون لها حصانة أكبر،
0: حتى بالاستفتاء الشعبي لا تقبل نعم التعديل، يعني حتى بالاستفتاء الشعبي.
1: نعم هناك نصوص، هناك بعض الدول، نعم يعني في تركيا على سبيل المثال المادة الأولى التي تحدث عن العلمانية وطبيعة الدولة هي لا تقبل أي تعديل. في اليونان التي تعد أحد التجارب تضع آلية، هناك أولا باليونان على سبيل المثال تضع قاعدتين، هناك مواد لا تقبل التعديل على الإطلاق لا باستفتاء ولا بدونه، وهناك مواد، هذه الفئة الأولى من المواد فوق الدستورية الموضوعية، هناك فئة ثانية تعديل ماذا يحتاج؟ أولا إلى أغلبية خاصة 3/5 أعضاء البرلمان، يعني 180 من أصل 300، يتم التصويت مرتين بينهما شهر ولا يتم إقراره إلا ببرلمان جديد، يعني ليس نفس البرلمان، برلمان جديد ثم يعيد التصويت حتى يتم إجراء هذا التعديل، يتم وضع قواعد معقدة. لكن
0: يعني هذه العملية المعقدة، ألا تزيد من المشكلة أم أنها بالعكس تكون ضمان لأن لا يتم التلاعب بهذه المواد؟
1: عزيزتي كل طريق ليس هناك مسار سهل، نحن نتحدث عن بناء دولة. نعم. هناك مسار صعب ينبغي المضي به، هناك إخفاقات يمكن أن تتحقق، لكن أنا فقط اسمح لي أن أخذ النقاش ربما إلى جزئية. نتحدث بكل صراحة الآن، أنا لا أعتقد أن المبادئ فوق الدستورية تحتمل أكثرية وأقلية. في سوريا الإشكالية أتحدث بصراحة ربما يتحسس البعض من كلمة طبيعة الدولة مدنية أو غير مدنية، ولهذا هي بحاجة إلى نقاش كبير، لأن هناك حتى فهم خاطئ
0: علاقة الدين
1: من
0: بالدولة.
1: الطرفين لمفهوم الدولة المدنية أو نعم نعم، ولكن أنا باعتقادي 95% من المبادئ فوق الدستورية لا يمكن أن يكون فيها أكثرية وأقلية. من الذي يمكن أن يقول أن الأكثرية أيا كانت سواء سياسية ولا دينية ولا قومية تريد استبداد، تريد فترة زمنية مفتوحة للرئيس، لا تريد رقابة على السلطة الأمنية والعسكرية، لا تريد فصل سلطات، لا تريد تحديد الولايات الرئاسية. لذلك لا ينبغي ترويج الحديث عن المبادئ فوق الدستورية وكأنها فرض على أحد الأطراف، لا، هي ينبغي أن تكون نتيجة توافق، وهي تعبر عن إرادة لعموم الشعب السوري. القضايا الخلافية هي قضايا، نعم هي موجودة، ولا نريد أن نكذب على بعض، كلمة المدنية هذه محل خلاف، لكن لهذا نقول نحن بحاجة إلى حوار وطني دستوري حقيقي، حوار يجمع نخب، يجمع مختصين.
0: أليس دين رئيس الدولة أيضا من النقاط الخلافية سيد إبراهيم؟ يعني هذه دكتور إبراهيم كانت هذه أيضا محط خلاف، موضوع دين رئيس الدولة، علاقة الدين بالدولة، مصدر التشريع في البلاد.
1: ولهذا نقول بأن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش. يعني على سبيل المثال ربما أول مشروع دستور سوري عام 1920، دستور الملك فيصل، ورد فيها نص أن سوريا هي حكومة مدنية نيابية، استخدم هذا المصطلح. دستور 50 حدث جدال كبير حول هذا الموضوع. هذا لا يحتاج إلى رؤوس حامية ولا يحتاج إلى تعصب، يحتاج إلى تفكيك كل كلمة وكل مصطلح، لأن التمسك بأغلبية وهمية أو بنص وهمي ربما لا يعطيك أي قيمة. كثيرين يقولون ما فائدة الإبقاء على نص إذا كنت أنت الأغلبية، مما تخاف. لا أقول أن هذا خيار، أنا لا أتبنى هنا رأي شخصي، لكن أقول بحاجة إلى هدوء، إلى حوار دستوري حقيقي، وليس بمنطق الغالب أو الإكراه بهذا الموضوع.
0: طيب سيد منير، هذه النقاط الإشكالية فعلا التي من الممكن أن تكون مبادئ فوق دستورية، موضوع أثاره الدكتور إبراهيم، منها علاقة الدين بالدولة، منه موضوع المدنية، ولا نقول علمانية، يعني كلمة مدنية تثير حساسية عند ليس الإسلاميين، عند فئة كبيرة يعني أو فئة كبير، يعني لن أقول غير كبيرة بالنسبة للسوريين، لكن هذا الموضوع برأيك هل يجب أن يكون بنودا فوق دستوري؟

0: هذه النقاط الخلافية، دين رئيس الدولة، التخوف الأكبر عند الإسلاميين، هذا واقع.
1: يعني هلا يعني انا

0: حديثة إلى شكل سلطاني. فهي
1: نعم،
0: الدولة مدنية، ما بتكون غير مدنية، يعني ما بتكون
1: لا
0: عسكرية.
1: تكون عسكرية.
0: نعم يعني،
1: يعني البعض
0: فعندما
1: يقول أن
0: نطرح
1: كلمة
0: اللعبة
1: المدنية
0: التركية
1: هو التفاف على موضوع العلمانية،
0: لا
1: هل هو
0: لا
1: كذلك؟
0: يعني نحن يعني هي خلص هي الدولة عندما نطرح اللامركزية في المبادئ الفوق الدستورية، نطرح اللامركزية لا نحدد طيفها، ندع طيفها للمستوى الثاني. يعني هذه القضايا، لانه انا اعتقد يعني كل السوريين متفقين على اللامركزيه، بس بالغالب يعني انا ما يعني انا اشتغلت في ملف المركزيه سنوات طويله. الاتفاق
1: لا،
0: على موضوع
1: نعيد
0: اللامركزيه
1: ونؤكد،
0: بس لكن
1: موضوع
0: طيفها على
1: اللامركزية،
0: الانحلال.
1: يعني حتى شرح موضوع اللامركزية هناك ربما اختلاف بالآراء. هناك من يتحدث عن لامركزية إدارية موسعة، هناك من يتحدث عن لامركزية أكثر من إدارية موسعة. يعني
0: لا
1: حتى
0: بس
1: هذا
0: فيها
1: الموضوع،
0: طيف واسع،
1: نعم
0: حتى بالموسعة هناك طيف،
1: نعم
0: يعني حتى باللامركزية هناك طيف، وكل دولة لها
1: نموذجها
0: لامركزية
1: الخاص.
0: تناسبها. فنحن ننطلق من مبادئ، يعني اليوم طيب نقول ديمقراطية، طيب هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟ إذا قلت له مضامين الديمقراطية يسكت. طيب ماشي، نحن نريد تداول السلطة، يعني هناك
1: تداول سلمي للسلطة.
0: حكم تداولي،
1: نعم.
0: ونريد تعددية، ونريد صون الكرامة. الكرامة، قضية الكرامة اليوم، لماذا تحفظ كرامة اللاجئ في ألمانيا؟ لأن الدستور يفرض على أي إنسان يدوس هذه الأرض أن تحفظ كرامته، هذا مبدأ فوق دستوري.
1: طب هل تنجيم الأسدية
0: فنحن
1: من
0: قضية
1: الممكن أن
0: الكرامة
1: يكون،
0: مثلا،
1: طيب
0: يعني هذه مبادئ قيمية
1: سيد منير،
0: أكثر من
1: باعتبارك
0: مبادئ.
1: تتحدث عن هذه المبادئ القيمية، هل تجريم الأسدية برأيك يجب أن يكون أو من الممكن أن يكون مبدأ فوق دستوري، لأن كل السوريين عانوا من هذا الأمر، أم أنه يترك للقوانين والتشريعات أو ربما مادة ضمن الدستور ليس مبدأ فوق
0: لا
1: دستوري؟
0: يعني ما اعتقد انه ممكن، مع يعني شخصيا اؤيد ذلك، لكن ما اعتقد انه ممكن ان يكون
1: لا يمر.
0: مبدا دستوري. لا يعني موضوعيا لا يكون، لان تجريم الاستبداد، تجريم الطغيان، هذا الذي يجب ان يكون فوق الدستوري. اما
1: نعم.
0: الاسديه هذه تذهب الى القانون او الى الدستور. اما تجريم ان يكون هناك استبداد، ان يكون هناك محسوبية، أن يكون هناك حكم عائلي، توريث السلطة. كان لدينا جمهورية وراثية، طيب هذا لا يجب أن يرفض بأي حال. فهذا مبدأ، لأن الدستور مرة التوريث، يعني مشى
1: نعم.
0: في دستور عمل توريث، يعني فهذا المبدأ يجب أن لا
1: يعني
0: بأي
1: لكن
0: أي
1: ليس بنص
0: مبرر.
1: دستوري سيد منير، هو مر موضوع التوريث في سوريا لكن ليس بنص دستوري. بكل الأحوال يعني ربما النقاط التي تحدثتم بها، المبادئ فوق الدستورية تتحدث عن شكل الحكم، شكل الدولة، وحدة سلامة البلاد، المساواة بالحقوق والواجبات، تجريم الطائفية، أو كل وكل هذه النقاط هي نقاط تعددت بها التجارب في الدول. لننتقل إلى تجربة يعني هذه الدول، فمثلا في اليونان توافقوا على مبادئ فوق دستورية بعد سنوات من الحكم العسكري، فكيف أسهمت بترسيخ الاستقرار في البلاد؟ نتابع ونعود.
2: بعد سنوات من الحكم العسكري في اليونان، كان الهدف الأساسي للدستور عام 1975 هو ضمان عدم عودة الدكتاتورية، فتم وضع قواعد فوق دستورية غير قابلة للتعديل في البرلمان. وتتعلق هذه المواد بشكل الحكم وحقوق اليونانيين الأساسية وسيادة القانون. فنصت إحدى المواد على أن شكل الحكم في اليونان جمهوري برلماني ديمقراطي، ذلك لمنع العودة إلى الملكية أو الحكم الشمولية. ونصت مادة أخرى على أن جميع اليونانيين متساوون أمام القانون، مع الفصل الصارم بين السلطات. وجاء في مادة أخرى أنه لا يجوز انتهاك حرمة الحرية الشخصية، وكما شددت إحدى المواد على عدم تعرض أحد للمقاضاة أو الاعتقال أو السجن أو تقييد الحرية إلا وفق ما يقتضيه القانون. وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي عام 1981، أصبحت مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة كوابح قانونية لا يستطيع أي دستور محلي تجاوزها. ورغم أن تجربة اليونان في مسألة المبادئ فوق الدستورية تعد من التجارب الناجحة.

0: فإنها واجهت انتقادات منها جمود النص، حيث يرى البعض أن التحصين الزائد للمواد يجعلها جامدة أمام التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. كما منحت المحاكم العليا سلطة هائلة في تفسير بعض المواد التي تحمل معاني فضفاضة.
1: سيد نادر، تبعنا التجربة اليونانية وهناك تجارب كثيرة محيطة أيضا لدول يعني بجانب سوريا، مثلا تركيا لديها مبادئ فوق دستورية، هناك الكثير من الدساتير، لكن بنظرة سريعة على هذه الدساتير وكيف جاءت المبادئ فوق دستورية، كيف يجب أن تصنع سوريا تجربتها الخاصة بها التي تتناسب مع وضعها؟ كما ذكرت أن هذه المبادئ تأتي، الفوق دستورية تأتي نتيجة الوضع في البلاد.
2: تمام. أنا كنت أقول أن لدينا يعني هاجسين رئيسيين يعني في سوريا. الهاجس الأساسي هو عدم عودة الاستبداد، إغلاق الطريق على هذا المسار عودة الاستبداد. الهاجس الآخر هو معالجة الانقسامات المجتمعية السورية، يعني هذا هو الموضوع. لذلك نحن تجربة يعني قاسية بالنسبة ل يعني تجربة سوريا، تجربة قاسية جدا ما حصل في الفترات الماضية وفي عهد الاستبداد، تجربة قاسية لا تشبه اليونان، تشبه اليونان قليلا. اليونان ليس لديها تجربة يعني قاسية لا مع الاستبداد. اليونان لا تريد النظام الملكي، الملك يعني استخدم صلاحيات استثنائية، يمكن يعني عطل الحكومة ويعني مارس بعض التدخلات، لذلك أتى العسكر بفترة بسيطة يمكن ربما 6-7 سنوات، أتى العسكر والعسكر بعد هزيمتهم في ربما بقبرص يعني بعد يعني ما حدث في قبرص واحتلال تركيا لنصف قبرص إلى آخره، فالعسكر تراجعوا ودخلوا بهذا المسار. فإذا العسكر فترة 7 سنوات والنظام الملكي ما كان في عندهم هذه القسوة التي تتطلب وهذا الشرخ المجتمعي. ونحن نشبه جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالانقسام المجتمعي ربما بين السود والبيض، تحدث عن الدكتور إبراهيم العزيز. فإذا كان في هواجس ومخاوف تجاه الأقلية البيضاء من أن تأتي الأغلبية السوداء وتقوم بأشياء ضد مصالح الأقلية البيضاء وإلى آخره، والانتقام ومسائل من هذا النوع. ولدينا ما يشبه الألمان، الحالة التوتاليتارية الفظيعة التي حصلت، يعني هتلر وتجربة هتلر وتجربة طيب. النازي وتجربة النازية. لذلك الألمان كان عندهم هذا الهاجس، لم يكن لديهم انقسام مجتمعي. الجنوب أفريقيين كان عندهم هاجس يعني كان طيب. مسألة مجتمعية، خوف من لذلك نحن نجمع المسألتين، نريد طمأنة الجميع حتى يعودوا إلى الإطار الوطني وإلى الاجتماع الوطني، ونريد منع الطريق عن الاستبداد، ونريد حريات، نظام
1: نعم.
2: حريات وحقوق
1: هذه نقطة مهمة، موضوع الحريات،
2: ونريد أن نضع رجلنا على طريق المستقبل.
1: طيب، موضوع الحريات نقطة مهمة دكتور إبراهيم، موضوع الحريات الخاصة وحمايتها، إلى أي مدى يجب أن تكون هذه مادة فوق دستورية، أو هل من الممكن أن تكون، وهل هناك تجارب لدول وضعت هكذا مادة في مبادئها الفوق دستورية؟
3: طبعا مضمون المواد فوق الدستورية هي تختلف من دولة إلى دولة أخرى على حسب التحدي الذي كانت تواجهه هذه
1: نعم.
3: الدول. يعني في دول كانت الإشكالية هي انقسامات إثنية أو قومية، في دول كانت الإشكالية هي ديكتاتوريات، في دول كانت الخوف هو
1: في سوريا يوجد كل الإشكاليات على ما يبدو
3: قومية. نعم، وعلينا أن نكون يعني واضحين. لذلك يعني أنا دوما مع قضية أنه هذا موضوع يحتاج إلى حوار حقيقي. لماذا؟ لاحظي في هذه الجلسة فقط على مدى دقائق، اللامركزية ربما كل شخص لديه تصور حول مفهومها.
1: نعم.
3: المدنية هل هي في مواجهة دولة مدنية دينية ولا دولة مدنية عسكرية أو لا عسكرية؟ فبالتالي ينبغي أن تكون البداية هي موضوع حوار حتى يتم الاتفاق على ماهية هذه المبادئ التي ينبغي أن تكون قائمة. في دولة مثل سوريا تم فيها إقصاء الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، نعم قضايا الحقوق والحريات ينبغي أن تكون محلا

0: مبدأ فوق دستوري. وعلينا أن نلاحظ أن الإعلان الدستوري السوري برغم كل الانتقادات، وأنا لدي الكثير من الانتقادات تجاهه، لكن هو تضمن مادة لم تفهم حتى الآن الحريات. تعتبر أن المعاهدات ونص على أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا هي جزء من الإعلان الدستوري. بالتالي عهد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والتعذيب والتمييز وكل هذه القضايا لم تعد وجهة نظر، هي أصبحت حق دستوري، هي أصبحت أعلى من القانون. فمن الطبيعي أن يتم تحصينها بمجموعة من المواد. المواد فوق الدستورية تأتي انعكاس لواقع المجتمع. يعني في تونس على سبيل المثال بعد 2014 أحد المبادئ فوق الدستورية كان هناك شيء غريب، دولة مدنية لكن مع الحفاظ على الهوية الدينية للدولة. المبدئين
1: يعني تم إرضاء كل الأطراف.
0: لماذا؟ لأنه كانت هناك نوع من، ولكن بالمحصلة لأنه لم يكن هناك مؤسسات دستورية ومنظومة قادرة على الحماية، كانت أول المواد التي تم إهدارها كما حدث في دول الربيع العربي.
1: نعم.
0: بالتالي أنا باعتقادي نعم هناك مواد محل إجماع.
1: طيب.
0: تأتي مضمونة من أمرين، الأمر الأول هي التجربة الوطنية بالنسبة للدول معاناتها والأفراد، والموضوع الثاني هو الحوار. لا ينبغي أن تكون بمنطق غالب أو يشعر أي مكون سواء كان أقل أو أكثرية، وأنا ضد هذا المصطلح مع مبدأ المواطنة أن يشعر أنها فرضت عليه.
1: طيب بالنسبة للحماية، يعني أريد أن أسمع رأيكم جميعا بهذا الموضوع. دكتور إبراهيم، حماية المبادئ فوق الدستورية أو موضوع النصوص الدستورية من الخروقات، دور المحكمة الدستورية بهذا الأمر، هل لديها سلطة أو ليس لديها سلطة باعتبارها مبادئ فوق الدستورية؟ دقيقة بدقيقة لكل منكم، تفضل دكتور إبراهيم بداية.
0: بكل تأكيد ينبغي أن يكون لديها سلطة، لذلك ينبغي تعديل قانون المحكمة الدستورية وفق المعايير. لم يكن لدينا محكمة دستورية حقيقية بمطلق الأحوال، وتفعيل المبادئ الدستورية يكون أثناء كتابة النص. يعني ليس من المنطق أن تقوم بكتابة نص غير مؤيد غير محمي وتقول أنه لم يتم تفعيله. لذلك هناك فن صياغة النص الدستوري الذي سوف يكفل لك هذه الحماية. هذا ينبغي أن يكون من البداية. المحكمة الدستورية ينبغي اللجوء لها من المواطنين، ينبغي أن تتمتع صلاحية على جميع السلطات.
1: نعم سيد منير، نفس النقطة، حماية يعني دور المحكمة الدستورية العليا بموضوع المبادئ فوق الدستورية.
2: أكيد يعني نفس الرأي، المحكمة الدستورية هي الرقيب على، لكن اليوم عندما تكون المحكمة الدستورية هي الرقيب على على على التزام بمبادئ فوق الدستورية، فآلية الوصول للمحكمة الدستورية يجب أن تكون بنفس الآلية اللي وصلنا فيها، يعني حوار وطني حقيقي لا يخضع حتى موضوع المبادئ الدستورية لا يخضع للتصويت أصلا، هو محل توافق، والمحكمة الدستورية تكون بهذا المستوى. يعني تمام. فهذا
1: نعم.
2: أساسي، ولا ما بتكون قادرة على،
1: هل ربما يكون هناك آليات أخرى لضبط هذا الأمر سيد نادر غير المحكمة الدستورية العليا لحماية هذه المبادئ ولحماية الدستور بشكل عام من الاختراقات؟
3: دور المحكمة الدستورية دور حاسم جدا وضروري وهام جدا. فهي اللي تحرر الدستور وما جاء في الدستور والقيم والمبادئ فوق الدستورية. هناك دور للمجتمع المدني، يجب أن يكون مجتمع مدني فاعل، ويجب أن يكون هناك أحزاب وحياة سياسية كلها تتضافر مع بعضها لحماية المبادئ الدستورية وحماية البلاد بشكل عام.
1: نعم.
3: فطبعا ويعني الانقضاض على المبادئ الدستورية أو يعني مخالفتها أو تعديلها أو تغييرها يعني هو إعلان من السلطة أننا يعني سنعود إلى المربع الأول،
1: إلا إذا كان هذا بتوافق شعبي. يعني هذه الآلية أيضا ليست محل نقاشنا، ليست محل نقاشنا، لأنه هناك دول يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية بالاستفتاء الشعبي، وهناك دول تمنع ذلك.
3: لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية إلا إذا كانت يعني هي قابلة للتعديل بشروط.
1: نعم.
3: معينة تكون صعبة
1: تماما
3: جداً.
1: تماما هذا نتحدث عنه. الآلية تختلف بين دولة وأخرى.
3: بعض المبادئ الدستورية لا تقبل التعديل مطلقا ولا تقبل حتى طرح فكرة التعديل.
1: يعني هذه أيضا نقطة جدلية لن نفتحها الآن لأنه انتهى وقتي، لأنه لا شيء لا يقبل التعديل إطلاقا.
3: كلمة أخيرة، يفترض أن لا يتم تجميد إلا ما يمكن تجميده. لا يمكن تجميد قواعد تصطدم بحركة المجتمع.
1: طيب.
3: وبحاجته إلى التطور والتقدم.
1: طيب بكل الأحوال كما قلنا، يعني موضوع هي مخيفة أن نقول للسوريين أنه هناك مادة لا تعدل ولا بأي شكل من الأشكال، كما هي فيها شيء إيجابي فيها شيء مخيف بالنسبة لهم. بكل الأحوال.

شكرا جزيلا لكم ضيوفي على هذه النقاشات حول المبادئ في الحقوق السورية، دكتور إبراهيم دراجي الأكاديمي والمدير لمركز العربي للدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. السيد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة، كنت معنا من دمشق. والسيد نادر جبلي الكاتب والباحث في الشأن الدستوري والقانوني، كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسي؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة.
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصير

مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانا، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها. بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924، استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الطوارئ تحذر من ارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات قد يتجاوز مترين خلال الأيام القادمة، وتدعو الأهالي للإخلاء العاجل للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر. أهالي حمص يحيون الذكرى 14 لمجزرة الحولة التي ارتكبها النظام المخلوع، وذوو الضحايا يطالبون بالقصاص وتسريع مسار العدالة الانتقالية. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق في البقاع وجنوبي لبنان، ونتنياهو يتوعد حزب الله بشن هجمات أوسع ضده. ترامب يخير إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره بمكانه، والجيش الأمريكي ينفذ ضربات في جنوبي إيران تسفر عن سقوط 4 قتلى. حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات قد يتجاوز مترين خلال الأيام القادمة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر. وأكد الصالح ضرورة الابتعاد بشكل فوري عن مجرى النهر وحرمه مع الإخلاء العاجل للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، ولا سيما الواقعة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر الغمر، داعيا الأهالي إلى عدم المخاطرة باستخدام العبارات المائية أو الجسور الترابية خلال هذه الفترة. وأشار الصالح إلى أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها إلى الدرجة القصوى واستنفرت كوادرها وألياتها للاستجابة لأي طارئ محتمل وحماية المدنيين في المناطق المهددة. من جانبه قال قائد العمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور أسامة عربو لتلفزيون سوريا إن الفرق قامت بقطع الجسر الترابي وإيقاف العمل عليه والسماح باستخدامه فقط في الحالات الطارئة، وذلك عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
1: بعد بلغنا عن ارتفاع منسوب المياه قمنا مباشرة باستفرار آلياتنا جميعها وتوجهها إلى الجسر الترابي. قمنا بردم الجسر الترابي بحدود 50 سم، إيقاف العمل على الجسر بمدخل ومخرج فقط للحالات الإسعافية أو الحالات الطارئة. تم إبلاغ أصحاب العبارات بعدم استخدام العبارات إلا الحالات الطارئة وربطها بشكل جيد، وإبلاغنا عن حدوث أي طارئ عن طريق الأرقام التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما نوهنا كثيرا إلى موضوع السباحة وعدم القيام بالسباحة في نهر الفرات خاصة بعد ارتفاع منسوبه وهو بالأصل غير مخصص للسباحة.

قالت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي انتشرت بمنطقة ترحين في ريف حلب على خلفية التوترات الناجمة عن الاحتجاجات الرافضة لقرار إزالة الحرقات البدائية. هذا وأضافت مراسلتنا أن قوى الأمن منعت الدخول والخروج إلى المنطقة وفرضت قيودا على أي تجمعات أو احتجاجات جديدة. يأتي ذلك بعد احتجاجات نفذها أصحاب وعمال الحرقات البدائية رفضا لقرار حكومي يقضي بإزالتها بشكل كامل، حيث طالب المحتجون بتعويضات مالية عادلة لا تقل عن نصف قيمة الحراقة قبل تنفيذ القرار. أفادت مصادر محلية بمقتل

لشاب طعنا على يد مجموعة تمتهن السرقة والنشلة في محيط دوار البيطرة بمدينة دمشق. ذكرت المصادر أن التحقيقات أشارت إلى أن المجموعة طردت الشاب بهدف السرقة، إلا أنه حاول مقاومتهم ليتم طعنه 6 طعنات ما أدى إلى وفاته على الفور. وتقوم المجموعة بسرقة ما بحوزته. لفتت إدارة المباحث الجنائية إلى أن المشتبه بهم يستخدمون الدراجات النارية خلال تنفيذ جرائمهم، مشيرة إلى أنها تمكنت من التعرف على معظمهم وبدأت بملاحقتهم بحسب المصادر. قالت صفحة السويداء 24 إن محافظة السويداء شهدت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرة على تصاعد إحدى الخلافات بين قيادات ميليشيا الحرس الوطني، وذلك عقب إجراءات ميدانية طالت إحدى الكتائب العاملة ضمن قطاع المدينة. وفق المصدر، فقد نفذت فصائل بالحرس الوطني مداهمة لمقر كتيبة باسم 501 فرسان حمزة الواقعة في منطقة السجن المدني غربي السويداء، وطالبت قائد الكتيبة بالانسحاب الفوري من المقر لتتولى جهة أخرى الإشراف عليه، في إجراءات جاءت بعد أيام قليلة من استهداف مدرعة للكتيبة ذاتها ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر. هذا وتحدثت الصفحة عن انتقادات واتهامات برزت مؤخرا ضد قائد الكتيبة يامن الصغير تتعلق بزج شبان في معارك وصفت بالخاسرة بغرض الترويج الإعلامي.

الدفاع المدني عن استجابة في رقه أمس الاثنين 61 حريقا وأحد عشر حادث سير في عموم سوريا أسفرت في مجملها عن إصابة 21 شخصا، وخلفت حوادث السير 18 إصابة. تولت فرق الدفاع المدني إسعاف 7 منها ونقلهم إلى المشافي، فيما أسعف المدنيون الباقين. أما الحرائق فتوزعت بين 15 حريقا في المنازل والمحال التجارية و36 حريقا متفرقا في الأعشاب والقمامة والأسلاك الكهربائية، وأسفرت عن 3 إصابات، فيما اقتصرت بقية الحرائق على خسائر مادية.

أكد الرئيس أحمد الشرعي الاستمرار في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين عاملين ومتقاعدين. وأشار الشرعي إلى أنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد جميع العاملين من الزيادة العامة، فيما استفاد أكثر من 860 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية ضمن مسار إصلاحي تدريجي يوازن بين الواقع والمأمول بحسب قوله. أفرجت الحكومة السورية عن 88 موقوفا من قوات قسد التي احتجزتهم خلال عمليات إنفاذ القانون مطلع العام الجاري، وذلك بإشراف الفريق الرئاسي ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي بالحسكة مروان العلي. وجرت عملية الإفراج في منطقة الملبية جنوبية مدينة الحسكة، وتمت عملية الإفراج عقب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية في دمشق والحسكة في خطوات تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وفق تصريحات سابقة لمحافظ الحسكة. أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة برفقة عدد من الضباط زيارة ميدانية إلى محافظة دير الزور للإطلاع على الأوضاع العامة فيها ومتابعة الواقعين الأمني والخدمي. وبحسب وزارة الدفاع التقى الوزير خلال الزيارة عددا من وجهاء وأهالي المحافظة، حيث جرى بحث عدد من القضايا العامة المتعلقة بالأوضاع الخدمية والأمنية. وأكد أبو قصرة خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم الواقع الخدمي في المحافظة. كشفت عضو مجلس الشعب فصلى يوسف أنها سترتدي الزي الكردية في أولى جلسات البرلمان بالعاصمة دمشق، وتخطط لتأدية اليمين الدستورية باللغتين العربية والكردية. وقالت يوسف بمقابلة متلفزة في أول تصريحات لها عقب فوزها بالمقعد النيابي عن دائرة الحسكة إن هدفها الأول هو حقوق الشعب الكردي، مؤكدة على العمل من أجل سوريا بكاملها كما ستعمل من أجل القضية الكردية، فيما أشارت إلى وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته. واعتبرت أن تمثيل المكون الكردي بثمانية أعضاء قليل، لكنه قادر على رفع صوت الكردي في البرلمان. بحثت عضو الهيئة الوطنية للمفقودين صافيناز الشعيبي مع المبعوثة البريطانية إلى سوريا أنسنو في مقر الهيئة بدمشق سبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لعائلاتهم. وتناول الاجتماع دور الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية لملف المفقودين بما يشمل التواصل مع العائلات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم. وأكدت الشعيبي أن قضية المفقودين ستبقى قضية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود صونا لحق العائلات في معرفة مصير أقاربها. أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونيا عبر بعثات إسطنبول والرياض وجدة وبيروت والدوحة. وأوضح العمر أن الخدمة تتيح إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إدخال المعاملة في النظام القنصلي، مشيرا إلى أن العمل جار على تفعيلها تدريجيا في بعثات أخرى. أكد وزير النقل يعرب

0: يقدر أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كجسر بري وممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر حزمة من الإجراءات والتفاهمات الإقليمية الهادفة إلى إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن الحكومة تواصل جهودها لإعادة تفعيل ممرات الترانزيت وتبسيط إجراءات العبور والتخليص بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بقطاعي النقل والتجارة بما ينعكس على النشاط الاقتصادي الإقليمي. أعلن صندوق التنمية عن تزويد مشفيي المجتهد وابن النفيس في دمشق بتجهيزات طبية. وأوضح الصندوق أن مشفى المجتهد تسلم حاضنة أطفال جديدة فيما زود مشفى ابن النفيس بجهاز منفسة لدعم الحالات الحرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للاحتياجات التي حددتها وزارة الصحة السورية لمعالجة النقص الحاد في التجهيزات الطبية. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية. وفقا لوكالة سانا فإن القرار جاء في إطار مسؤولياتها المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
1: وسط جدل متواصل حول آليات عملها مقابل مواقف ترى في خطواتها محاولة لاسترداد الأموال العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تعلن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026. وأكدت اللجنة أن القرار جاء استجابة للطلبات والمراجعات المقدمة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المرحلة السابقة من البرنامج. اللجنة برئاسة باسل سويدان أوضحت أن التمديد جاء عقب تقييم نتائج المرحلة الماضية التي أظهرت وفق تعبيرها أهمية البرنامج في تسريع استرداد الأموال والأصول وتخفيف الضغط على المسارات القضائية ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة، كما كشفت عن تلقيها شكاوى من رجال أعمال قالوا إنهم تعرضوا لمحاولات ابتزاز وضغوط من أشخاص مرتبطين بفلول النظام المخلوع خارج البلاد، ادعوا امتلاك معلومات أو وثائق تتعلق بعلاقات سابقة مع مؤسسات النظام بهدف تحقيق مكاسب مالية
2: عن شمول هذه التسويات لمتورطين آخرين.
1: في المقابل واجهت اللجنة سابقا انتقادات من جهات حقوقية واقتصادية اعتبرت أن عملها يفتقر إلى الشفافية والوضوح خصوصا فيما يتعلق بآليات التحقيق والتسويات مع شخصيات ورجال أعمال محسوبين على نظام الأسد المخلوع، إضافة إلى غياب تقارير تفصيلية عن حجم الأموال المستعادة والجهات المشمولة بالإجراءات.
0: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانة وتراجع القدرة الشرائية في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
3: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
4: هلا نحن هون والله أجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عدة المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكل، القهوة المرة على حسب عاداتنا يعني أهل الريف، والعالم كله مبسوطة عم تشتري، والأسعار يعني نوعا ما مقبولة، والحمد لله العالم كله فرحانة، وأجواء الريف يعني كلها هيك أمور جيدة جدا يعني، بس إن شاء الله بتكون أحسن بالمستقبل.
3: بإمكانيات محدودة تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطة من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
5: هلأ أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد لنساوي بالبيت حلو مع أنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي جيب طقمة للأولاد، بس والله كله غالي يعني مع أنه سوق دوما لازم هو يكون على طول أرخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الأسعار غالية شوي.
3: وفي الأسواق تتواصل حركة التسوق وسط محاولات الأهالي التوفيق بين متطلبات العيد.

0: وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم.
1: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل 20 يوم والموسم بدأ إن شاء الله والأمور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها وحتى من الشام يجوا. أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
0: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنت فياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
2: يشكو تجار ومواطنون في مدينة حماة من ضعف القدرة الشرائية وتراجع الإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى هذا العام في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية. ويؤكد أصحاب المحال أن حركة الأسواق تشهد ركودا مقارنة بالأعوام السابقة.
3: من بعيد تبدو الأسواق وكأنها تعيش ذروة الموسم، حركة لا تهدأ، لكن خلف هذا المشهد تظهر حقيقة مختلفة، ضعف واضح في القوة الشرائية ومحال لا تشهد الإقبال المعتاد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
4: هلا عادة هاي الفترة عم لاحظ يعني بالأسواق في حركة أخف شوي عن الأعياد الماضية، يعني نتيجة لغلاء الأسعار صاير يعني هاي الأوضاع هاي الأيام، يعني الناس ما فينا يعني عم تركز على مواضيع الأكل والشرب. يعني الشعب السوري هاي الفترة عم يصير فيه عم بيعد إنه موضوع ثياب العيد أو الملابس بشكل عام هي أمور يعني كمالية.
5: مع الأسف حركة الأسواق ميتة كتير، ما في حركة نهائيا، ميتة. يعني في زحمة، في عجقة عالم، بس العالم ما عم تشتري كمان. يعني بالسابق كان الشارع هذا يكون مسكر من قبل 10 أيام من العيد، توقعت لاقي حركة قوية كتير، بس مع الأسف ما بعرف شو القصة.
3: بين الباعة والمتسوقين تتكرر الشكوى ذاتها، الأسعار مرتفعة والدخل لا يكفي والأسواق لا تشبه مواسمها السابقة. ومع اقتراب العيد يبقى الجميع بانتظار أي تحسن في الأيام الأخيرة.
6: بالنسبة للأسواق مو مثل كل سنة، هل لحد الآن مو مثل كل سنة، بالعادة مثل الأيام هاي السوق أقوى من هيك، فهمت شلون؟ سبالة ضغوطات وأسعار غلا، نحن مضطرين نغلي مثل العالم. أي والمواطن الله يساعد، يعني مدخول قليل، فهمت شلون؟ نتمنى لسه في نهارين ثلاثة إن شاء الله يقوى السوق تقبض العالم.
3: حركة في الشوارع وركود داخل المحال، واقع اقتصادي يضغط على العائلات ويجعل الاستعداد للعيد مهمة أصعب من السنوات الماضية.
7: المشهد هنا يلخص واقع الأسواق قبل العيد، حركة موجودة في الشوارع لكن القوة الشرائية ضعيفة والتحديات الاقتصادية حاضرة بوضوح، ورغم كل الصعوبات يبقى العيد مناسبة ينتظرها الناس على أمل أن تحمل الأيام المقبلة واقعا أفضل. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
2: تواجه عائلات من البدو الرحل في مدينة إدلب خطر الإخلاء من المناطق التي تقيم فيها ضمن حرم جامعة إدلب بعد إنذارات رسمية طالبتهم بالمغادرة خلال مهلة قصيرة، في خطوة جاءت بالتزامن مع خطط التوسع العمراني للجامعة.
8: بحيرة وحسرة تجول النساء والأطفال في مخيم الجامعة على أطراف مدينة إدلب بعد إنذار بالإخلاء وجهه مجلس المدينة إلى القاطنين هنا مطالبا إياهم بالرحيل مع خيامهم إلى مكان آخر.
9: إن زمان ساكنين هون ويريدون نرجع على بلادنا، وبلادنا مهدمة على الأرض ولا مي ولا مشفى ولا دكان ولا شيء أبدا، يعني إنه إذا رجعنا أولادنا تموت من الجوع، وين بدنا نسكن؟ يعني إذا مشينا من خيمة من هون بدنا نرد نسكن بخيمة بالأرض يعني، وما في لا مشفى ولا شيء ولا مدارس ولا شيء أبدا.
8: وجود المخيم بمحاذاة الحرم الجامعي بات وفق الجهات المعنية في موقع يعيق توسع الجامعة، خاصة مع الأعمال العمرانية الجارية في محيط كليتي الطب والتربية بهدف استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.
10: أجوا علينا من كم يوم قالوا بدكم ترحلوا، قالوا طيب إحنا عندنا أولاد بالمدارس، قال هذا مو شغلنا، نهار الأحد ما رحلت بيجي تترك سات الشيلكم أنت وخيمكم. إيه وطالع إحنا حساس المحافظ من أول مرة عطانا أول شيء عطانا مهلة إنه بترحلوا، هو متكفل بخيم إنه بدال الخيمة اللي نشيلها، طلع على خيامنا شلونها كلها هريانه وتخانه. الحين انا عندي صف تاسع وعندي سابع وعندي خامس وعندي سادس، بيقولوا لي هذا مو شغلك، هذا مو شغلنا، بتنقلين على المدرسه. هلا اقل ولد اذا بالمدارس وقت الامتحان بيحسن ينتقل.
8: تربيه الاغنام داخل المخيم وفي محيطه هو ما زاد من الحاح ملف الاخلاء في ظل شكاوى من الروائح الناتجه عن وجود روث الاغنام واوساخها. حاولنا الحصول على توضيح رسمي من مجلس مدينة إدلب بشأن آلية الإخلاء والبدائل المطروحة للقاطنين، إلا أن المجلس رفض التصريح بشأن هذا الموضوع.
11: بينما طالبة ترى في الإخلاء ضرورة لتنظيم محيط الكليات، ومناشدات قاطنين يقولون بأنهم لا يملكون بديلاً آمناً، تبقى قضية مخيم الجامعة معضلة إنسانية وخدمية في آن واحد. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
2: يعاني سكان عدد من القرى في ريف اللاذقية من انقطاع كامل للتيار الكهربائي منذ العام الماضي نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات التغذية عقب الحرائق التي شهدتها المنطقة. أدى استمرار الانقطاع إلى تفاقم معاناة الأهالي في ظل اعتمادهم على وسائل بديلة محدودة لتأمين احتياجاتهم اليومية.
12: منذ عام تقريبا تعيش عدة قرى في ريف اللاذقية حالة انقطاع كامل للتيار الكهربائي عقب الحرائق التي التهمت عددا من الأعمدة والمحولات، ويعيش أهالي قرى الوادي وبيت الوالي والخالدية وتميمة والبركة وبيت حسين في منطقة قصد المعاف ظروفا صعبة نتيجة لغياب الكهرباء.
13: مي عم شغل مولدي، أنا محل إحدادي عم شغل مولدي لحتى اشتغل وعيش. أنا جيت من تركيا من الشهر التاسع لحد الآن عم عاني من الشهادة، يعني مو بس أنا، الضيعة كلهم ثلاثة أرباع الضيعة نزلوا على المدينة عم يضلوا هناك لأنه ما في كهرباء.
14: والله يقول وضع الكهرباء قبل الحريق كان منيح، بعد الحريق في توتر، كان معمود مقص مضروب ما سووا لنا اياها اساس، وعدونا انه بيقولوا بهالكم يوم بهالشهر بهذاك الشهر ما سووا لنا الكهرباء يعني.
12: ورغم ذلك يؤكد الاهالي استمرارهم بالمطالبه بحقهم في الكهرباء، في حين اشارت الشركه العامه لكهرباء محافظه اللاذقيه الى ان العمل على اعاده تاهيل الشبكه وايصال التيار سيكون في اقرب وقت.
15: أعلننا حالياً على مناقصة، والمناقصة رست على شركة البناء والتشييد، وحالياً العقد إن شاء الله بالتصديق، وبالقريب إن شاء الله راح نباشر بالعمل لإعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتضررة بالحرائق.
12: الحرائق التي اندلعت العام الماضي أثرت بشكل كبير على شبكات الكهرباء، ما أدى إلى توسع رقعة المناطق المتضررة وارتفاع تكاليف الإصلاح. ومع استمرار أعمال التأهيل يجري العمل على خطة لإعادة التيار بشكل تدريجي بالتوازي مع الإصلاحات، في حين يترقب الأهالي نهاية معاناتهم وعودة الكهرباء إلى حياتهم اليومية. ما تزال هذه القرى بلا كهرباء وسط وعود بإعادة التأهيل لم تترجم بعد، وبين الأمل والانتظار تبقى معاناة الأهالي مستمرة حتى عودة التيار الكهربائي. لتلفزيون سوريا، هاشم العبدالله، ريف اللاذقية.
2: أحيا أهالي منطقة الحولة بريف حمص الذكرى 14 لمجزرة الحولة الشهيرة بفعالية حضرها ذو ضحايا وشخصيات اجتماعية ورسمية بهدف حفظ الذاكرة ورواية أحداث الثورة ودفعا باتجاه تسريع مسار العدالة الانتقالية كمسار وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
16: 14 عاما مضت على مجزرة الحولة بحمص، المجزرة الحاضرة في ذاكرة السوريين كإحدى أكثر المحطات الدموية التي شهدتها حمص عام 2012، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء قتلوا بدم بارد على يد ميليشيات النظام المخزن.
17: حقيقة اللي صار على مستوى محافظة حمص وريفة من حصار وتضييق خناق علينا، طبعا أكيد بنحس نحن حساس أليم من ناحية هذا الموضوع، لكن المجزرة اللي صارت بذاكرتنا وبقلوبنا وما بتنتسى، يعني أفظع من هيك منظر أنا ما مرق على راسي، ولا تعرضت لجرح أكبر من هيك حقيقة هذا شيء ما بنساه أبداً.
18: شو فقدت أخي
17: نضال؟ أنا فقدت زوجتي وثلاث أطفال ونجت عندي طفل.
16: الناجون وذو الضحايا أحيوا ذكرى

0: المجزرة بحضور شعبي ورسمي كبير، حفظا للذاكرة الجمعية ودفعا نحو تسريع مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المجرمين المسؤولين عن المجزرة كطريق أساسي وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
1: في هذا اليوم ارتكبت العصابات هذه الجريمة، واليوم نحن نحيي هذه المزرعة بعد 14 عاما وكنا نحييها في كل سنة، وذلك استمرارا وفاء لدماء شهدائنا وأطفالنا وسعيا لتحقيق العدالة الانتقالية في القصاص من القتلة.
0: يحيي أهالي حمص دائما محطات مؤلمة ويستعيدون ذكريات وجعهم في طريق الثورة، ويجتمعون مع كل ذكرى ليرسلوا رسائل وفائهم لمن فقدوا من الضحايا. قريبا من الساحة التي نفذت فيها مجزرة الحولة اجتمع ذو ضحايا شهدوا تصفية أقاربهم أمام أعينهم بشخصيات اجتماعية وحكومية، ليقولوا جميعا بأن العدالة لا يمكن المساومة عليها وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، منطقة الحولة، ريف حمص.
2: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تصدير أول باخرة كبريت ترانزيت من مرفأ طرطوس محملة بنحو 10,000 طن وصلت من العراق مرورا بالأردن. وأوضحت الهيئة أن الشحنة هي الأولى من نوعها من مادة الكبريت العراقية عبر الأردن إلى طرطوس، وأن الكمية الإجمالية المخطط تصديرها عبر المرفأ تبلغ نحو 1,000,000 طن. ويشهد مرفأ طرطوس نشاطا متزايدا في حركة الشحن والترانزيت، إذ استقبل الأسبوع الماضي باخرتين من رومانيا تحملان نحو 32,000 رأس من الأغنام والعجول ضمن حركة الترانزيت باتجاه الأردن. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع بمدينة حلب لتمكين وصول المواطنين إلى خدمات الإنترنت في الأماكن العامة.
3: خلفي هنا مشهد قد يبدو غير مألوف للكثيرين، عشرات الشبان يجلسون أو يقفون لساعات طويلة في محيط هذه النقطة، بعضهم يتصفح هاتفه وآخرون يشاهدون مقاطع فيديو أو يستخدمون تطبيقات أو ألعاب، لكن سبب هذا التجمع ليس فعالية أو حدثا عاما، بل نقطة إنترنت مجانية أطلقت حديثا في مدينة حلب. المشروع الذي أطلقته الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة الاتصالات سوريا وبرعاية محافظة حلب، يهدف إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. وبحسب القائمين على المشروع فإنه يأتي ضمن مبادرات مجتمعية تنفذ بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظة حلب، مع خطة تستهدف تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن 20 نقطة أو 20 نقطة في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة، من بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وساحة القصر البلدي وجامعة حلب، بينما ستشمل المرحلة الثانية 20 نقطة إضافية في المطار وأماكن عامة أخرى. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: أصدر مجلس مدينة حماة قرارا بمنع السباحة بشكل كامل عند جميع النوائر والمجاري المائية المحيطة بها تحت طائلة المساءلة القانونية.
4: بعد حالات الغرق وسقوط بعض الأشخاص في مجرى الناعورة، اتخذ مجلس مدينة حماة بمنع السباحة في مجرى نهر العاصي وبالأخص مكان تواجد النواعير. في كل عام عم نفقد شخص أو عدة أشخاص لأنه عم يصير انزلاقات بسبب تواجد الطحالب على الناعورة وعلى الحجرية. نتمنى من الأهالي نشر الوعي للأطفال، ونحن دورنا بدائرة النواعير حاطين شخص أثناء الدوام بتوعية الأشخاص عدم اقتراب من الناعورة.
5: قرار صائب مع أنه متأخر شوي. السباحة بالعاصي صراحة خطرة، ممكن أحيانا في تيارات تجرف الشخص، العمق غير متساوي بالعاصي، بالإضافة إلى أنه ما أنا مي نظيفة صراحة، يعني نحن بتجينا حالات على المشفى أحيانا في إصابة بالهارسيا بسبب المياه.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متعددة على مناطق جنوب لبنان والبقاع. وتوزع الضحايا بين 5 قتلى في غارات استهدفت بلدة مجغرة في قضاء البقاع الغربي، وشخصين آخرين في غارة طالت بلدة كوثرية الرز في قضاء صيدا. وامتدت الغارات الإسرائيلية لتشمل مناطق واسعة، فيما تعرضت بلدات حاروف وجبشيت وبلدة شحور لقصف مدفعي إسرائيلي. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيزيد الهجمات على مواقع لحزب الله في لبنان، في حين ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية خرقت جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. يأتي ذلك مع مشاهد متداولة تظهر نزوح مئات اللبنانيين من الضاحية الجنوبية في بيروت بعد القرار الإسرائيلي بتوسيع الضربات على لبنان. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله استخدم للمرة الأولى طائرة مسيرة منغمة تعتمد على تقنية الألياف البصرية ومزودة بكاميرا حرارية، مما يمنحها قدرة على تنفيذ هجمات ليلية. وبحسب الهيئة أسفر الهجوم الذي وقع في منطقة رأس البياضة جنوبي لبنان عن إصابة عسكريين إسرائيليين. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله كان يقتصر سابقا على تشغيل مسيراته المنغمة خلال النهار، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف انتشاره ليلا قبل أن يطور الحزب قدراته نحو الهجمات الليلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأن الاتفاق معها إما أن يكون عظيما للجميع أو أن لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وأضاف ترامب أنه لن يبرم صفقات كارثية كالاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، وأن انضمام إيران لاتفاقية أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا على حد قوله. من جهة ثانية، خير الرئيس ترامب إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة أو تدميره في مكانه، مؤكدا أن واشنطن ستتولى تدميره في حال تسليمه. وأوضح ترامب أن تدمير اليورانيوم الإيراني يمكن أن يكون بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها، سواء في موقعه أو في موقع يتفق عليه، داعيا إيران إلى التعاون لإنجاز ذلك. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وأوضح روبيو أن التفاوض على صيغة الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام، مضيفا أن هناك الكثير من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية. وشدد روبيو على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا مهما كانت الظروف.

عباس عقب استهدافه مقاتلاتها. في المقابل أفادت وكالة فارس بأن مقاتلات أمريكية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، مشيرة إلى سقوط 4 قتلى في الهجوم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التوصل إلى اتفاق ليس قريبا بعد، موضحا أنه تم تحقيق تقدم في بعض الملفات دون أن يعني ذلك اقتراب توقيع أي اتفاق. أضاف بقائي أن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب واختيار التوقيت المناسب للرد على ما وصفه بالعدوان، مؤكدا عدم وجود ضمانات لالتزام واشنطن بتعهداتها، وأن بلاده لا تأبه بالتهديد وتركز على مصالحها. أشار بقائي إلى أن التغييرات الأخيرة في المواقف جاء نتيجة لوساطات من دول بينها باكستان، لافتا إلى إدراج بند وقف ما وصفه بالعدوان ضمن النقاشات.

0: أرحب بضيفي كرم سعيد الصحفي معي من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم سيد كرم. دعني بداية أبدأ معكم بقراءتكم للتباين بين التفاعل الأمريكي الحذر وبين التشكيك الإيراني الواضح بإمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما.
1: تحياتي لك أولا أستاذ جمال، وكل عام وأنتم بخير. أنا أتصور أن التصريحات الأمريكية بشأن التفاؤل بإنجاز اتفاق مع إيران مقابل يعني شكوك إيرانية لافتة في هذا السياق بتشير بالأساس إلى تباين الفجوة ما بين البلدين وتراجع حجم الثقة الإيرانية في إدارة ترامب، خاصة أن الحقيقة أن ترامب بيطلق من حين لآخر تصريحات متناقضة. هو يتحدث عن إمكانية إنجاز اتفاق مقابل الوعيد لإيران بتدمير قدراتها النووية. يبدو أن حجم القضايا الخلافية الرئيسية لا تزال قائمة، سواء المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، المتعلقة بمسألة مضيق هرمز، المتعلقة بمسألة العقوبات المفروضة على إيران والأموال الإيرانية المجمدة. لكن أنا أتصور أن المحور الأساسي للخلاف ليس البرنامج النووي بقدر ما هو مسألة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خاصة أن العقوبات الأمريكية فيما يتعلق بالحصار البحري لم يعني تحقق اختراق واسع في تصعيد الضغوط على إيران. إيران انتقلت حتى في الفترة الماضية من فكرة التهديد والترويح بإغلاق المضيق إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد الهجوم مرة أخرى على طهران إلى فكرة إدارة مضيق هرمز. إيران بترى في مضيق هرمز ورقة رابحة، سواء على مستوى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على مستوى محاولة تحشيد المجتمع الدولي لتعزيز الضغوط على إدارة ترامب لوقف الحرب على إيران. هي اليوم تتحدث عن فكرة إدارة المضيق من خلال تحصيل رسوم أو تحديد مسارات بحرية محددة أو توقيتات عبور أو غيرها. وبالتالي أنا أتصور أن في ظل هذا التباين الشديد ما بين البلدين يعني لا تزال هناك تحديات رئيسية أمام الوصول إلى اتفاق سريع بين طهران وواشنطن خلال التوقيت الحالي.
0: طيب يعني أريد أن أسألك سيد كرم اليوم بالنسبة لدلالة إدراج بما يتعلق وقف العدوان على لبنان ضمن هذه النقاشات، كيف يمكن قراءتها؟ ما قراءتكم بشكل عام؟ هل تحاول إيران برأيكم يعني بشكل أو بآخر توسيع إطار التفاوض ليشمل ملفات إقليمية أوسع؟
1: يعني أنا أتصور أن سعي إيران إلى ربط التفاوض بإيقاف الحرب على لبنان بيحمل عدة دلالات. الدلالة الأولى هي إظهار إيران كقوة إقليمية ولديها القدرة على التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، ولا تزال تملك أوراق قوية في إدارة المشهد الإقليمي الإيراني. الدلالة الثانية وهي الأهم أنا بتقديري هي إثبات حسن نوايا إيران تجاه الأذرع الموالية لها في المنطقة، أملاً في توظيف هذه الأذرع في أي لحظة من اللحظات إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بإعادة الهجوم مرة أخرى على إيران. وأنا أتصور أن هذه الأذرع بتمثل أولوية استراتيجية لإيران، سواء الحوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان أو الفصائل العراقية.

0: الحقيقة الشيعية، أتصور أن هذه الفصائل بتمثل يعني نقطة استناد استراتيجية في التحركات الإيرانية في مواجهة أي تحركات مضادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لكن الإشكالية هنا هو رفض إسرائيل لمسألة إيقاف الحرب على لبنان، وهناك مساعي إسرائيلية واضحة لفصل المسار اللبناني عن مسألة التفاوض ما بين طهران وواشنطن.
1: هل هذا ممكن سيد كرم في ظل المعطيات الحالية، في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم على لبنان؟
0: أنا أتصور أن يعني إعلان ترامب قبل ساعات بأنه شهد عن أي تحركات إسرائيلية على لبنان، بالإضافة إلى استماتة نتنياهو على فصل هذا المسار، بتؤشر إلى تعقيد الأمور. نتنياهو لم يعد ينظر إلى ورق إلى الحرب على لبنان باعتبارها ورقة عسكرية أو تستهدف مواجهة حزب الله القسم العنيد لإسرائيل، بقدر ما هي أصبحت ورقة سياسية في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو يرى أن استمرار الحرب على إسرائيل هي فرصة لتعزيز موقعه السياسي في الداخل، وفرصة لليمين المتشدد في الانتخابات البرلمانية المقرر لها نوفمبر المقبل. نتنياهو وعد المستوطنين في الشمال الإسرائيلي بتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على حزب الله، وأتصور أن هذا الوعد بات محل يعني اهتمام كبير لدى المستوطنين، وهناك تحويل عليه من قبل نتنياهو إذا ما أجريت الانتخابات المقبلة. طيب، وبالتالي مسألة الحرب على لبنان تحولت إلى ورقة سياسية أكثر منها ورقة عسكرية في التوقيت الحالي بالنسبة لحكومة نتنياهو.
1: لكن إلى أي مدى اليوم يمكن أن يؤثر أي اتفاق أمريكي مع الجانب الإيراني على مستقبل حزب الله ودوره داخل لبنان برأيكم سيد كرم؟
0: أنا أتصور أن إذا ما أجري اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، اتفاق يضمن حل القضايا الخلافية والقضايا المعقدة ما بين الطرفين، أتصور أن هذا سينعكس على مجموعة من التطورات في الإقليم، أولها على موقع الأزرع الإيرانية في المنطقة. أتصور أن هناك سيكون هناك إلزام إيراني بضرورة وقف الدعم لهذه الأزرع، أو على الأقل تجميد العلاقة أو وصولها إلى الحد الأدنى مع هذه الأزرع في لبنان والعراق واليمن. أتصور أن هذا الأمر يعني إذا ما أجري الاتفاق أتصور أنه سيعيد موضع إيران الإقليمي، لكن هناك بعض الأطراف ستكون أكثر تضرراً إذا ما أجري هذا الاتفاق، على رأسها إسرائيل، لأن هناك محاولات إسرائيلية لإفشال أي صفقة محتملة مع إيران، بالإضافة طبعاً إلى الانعكاسات المحتملة لأي اتفاق على العلاقات الخليجية الإيرانية، على مستوى أسواق الطاقة، حتى على مستوى العلاقات الأمريكية مع حلفاء التقليديين في المنطقة. أتصور أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتدفع الآن برغم يعني تصريحات ترامب بتهديد إيران وإمكانية نشف الدولة الإيرانية، لكن يبدو أن ترامب بحاجة ماسة إلى توقيع الاتفاق في هذا التوقيت، وهو المقبل على انتخابات مفصلية للكونغرس.
1: دعني اختمكم سيد كرم، اليوم يعني الرئيس الأمريكي تحدث عن إمكانية انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام، برأيكم هل هذا الطرح واقعي بشكل أو بآخر؟ لماذا بالأساس يطرحه في هذا التوقيت؟
0: يعني الحقيقة أن ترامب بيسعى إلى تعويض التراجع الدبلوماسي والتراجع العسكري في حربه على إيران. صحيح أن إيران تضررت بشكل كبير وفقدت جانب واسع من قدراتها العسكرية والبنى التحتية وتضررت ضرر شديد، لكن في نهاية المطاف ترامب لم يستطع أن يحسم ما وعد به عشية هذه الحرب، وكان يظن أنها نزلة كما أعلن، لكن يبدو أن سير الأحداث وتطورات الأحداث لم تكن بعض تطوراتها في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ترامب بيسعى بشكل أو بآخر إلى ربط توقيع اتفاق مع إيران بمسألة التطبيع مع إسرائيل. لكن أتصور أن هذا التطور أو هذه الحسابات يعني ستكون معضلة حقيقية. يعني باكستان أعلنت قبل ساعات بأنها يعني في حل من أمرها من هذا الاتفاق. أتصور أيضا أن السعودية لن تقدم تطبيع مجاني للتطبيع مع إسرائيل بدون إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية. أيضا إيران أتصور أنها ستكون بعيدة، لأن التطبيع مع إسرائيل يعني ينسب ورقة رئيسية بتعول عليها إيران في تصدير سياستها الإقليمية، وفي توظيفها لمحاولة تصديرها كدولة قائدة تحارب إسرائيل. وبالتالي أنا أتصور أن فرص يعني تحقيق تطبيع ما بين إسرائيل وما بين هذه الدول التي ذكرها ترامب تحديدا السعودية وباكستان وإيران هي مستبعدة بشكل

0: قوي في هذا التوقيت.
1: أشكرك جزيل الشكر كرم سعيد الصحفي، كنت معي من القاهرة. قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مخلفا دمارا واسعا وأضرارا في المنازل المجاورة، فيما اندلع حريق داخل المبنى المستهدف وهرع فلسطينيون إلى الموقع عقب القصف.
2: أبو جهاد دفاع مدني، أجت إشارات فلاء للمنطقة فقالوا لهم وين الدار عشان نعرف، فما ردوش عليهم، قالوا لهم ابعدوا من المكان فوق 700-800 متر، فالناس أبعدت كلها أطفال ونساء وشيوخ، أمر كرب يعني جدا، فما استفقنا إلا هو صار ضربة، الضربة مش معروفة عد الدور، والدور بيجي 5 دور، والخمس دور فيهن 5 شقق، والخمس شقق لا يقل عن 20 بيت مسحن بالكامل، والله المستعان. شو هي نار ولا
1: جو؟ أقام عشرات الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة وقفة تضامنية دعما لأساطيل الحرية الهادفة إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية لافتات تشيد بجهود المتضامنين الدوليين مطالبين برفع الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات.
3: يعني اليوم هذه الوقفة جاءت بعد الإجراءات التعسفية، الإجراءات المجرمة، الإجراءات الحقيرة التي تضرب بعرض الحائط كل أحرار العالم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي القرصنة في داخل البحر في المياه الإقليمية.
4: ما نحن شعب فلسطيني محتل، أين القانون الدولي؟ ما في قانون دولي ولا في ديمقراطية، لكن الناس الشرفاء أصحاب الحرية وأسطول الحرية، هؤلاء الشرفاء، هؤلاء رجال كلمة الحر، هؤلاء الصادقين، نشكرهم على مواقفهم الطيبة وعلى إنجازاتهم وبارك الله فيهم.
5: يا عدالي وينك وينك؟
6: يا عدالي وينك وينك؟
5: يا عدالي وينك وينك؟
1: خبرنا الأخير من السعودية، حيث بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم 9 من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، في مشهد إيماني مهيب يجسد وحدة المسلمين القادمين من مختلف دول العالم. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود مشعر عرفات التي حددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما تعد عرفة كلها موقفا للحجيج، ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر منى لاستكمال بقية المناسك. نترككم مشاهدينا مع هذه المشاهد الحية، في أمان الله.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسي؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: فلينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.

0: المأزور أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين إعلان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية. فما الدافع الحقيقي وراء هذا القرار؟ وكيف يمكن تقييم عمل اللجنة خلال المرحلة السابقة؟ وما التحديات أمامها؟ وهل تسهم فعليا في تحقيق استقرار اقتصادي في هذه المرحلة الحساسة؟ إلى مجلس الشعب مشاهدينا، والذي انتهت بالأمس عملية اختيار أعضائه عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: ما الآراء بشأن العملية؟ وهل حظي المكون الكردي بتمثيل مرض لجميع تياراته في مجلس الشعب؟ نناقش في محورنا الثالث مشاهدينا ملف حراقات منطقة ترحين بريف حلب، والتي كانت شريانا اقتصاديا ومعيشيا لآلاف العائلات في مناطق شمال غربي سوريا. اليوم يصدر قرار بإغلاقها، فما هي الأسباب وما مصير العاملين فيها؟ وأخيرا مشاهدينا، نناقش دعوة أمين عام حزب الله في لبنان نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة اللبنانية، متهما إياها بالضعف والتنازلات. فهل يتطور الموقف إلى مربع المواجهة في الشارع في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد؟ أهلا بكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية. ووفقا لوكالة سانا فإن القرار جاء في إطار مسؤولياتها المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
1: وسط جدل متواصل حول آليات عملها مقابل مواقف ترى في خطواتها محاولة لاسترداد الأموال العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تعلن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر 5 من عام 2026. وأكدت اللجنة أن القرار جاء استجابة للطلبات والمراجعات المقدمة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المرحلة السابقة من البرنامج. اللجنة برئاسة باسل سويدان أوضحت أن التمديد جاء عقب تقييم نتائج المرحلة الماضية التي أظهرت وفق تعبيرها أهمية البرنامج في تسريع استرداد الأموال والأصول وتخفيف الضغط على المسارات القضائية ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة. كما كشفت عن تلقيها شكاوى من رجال أعمال قالوا إنهم تعرضوا لمحاولات ابتزاز وضغوط من أشخاص مرتبطين بفلول النظام المخلوع خارج البلاد، ادعوا امتلاك معلومات أو وثائق تتعلق بعلاقات سابقة مع مؤسسات النظام بهدف تحقيق مكاسب مالية
2: عن شمول هذه التسويات لمتورطين آخرين.
1: في المقابل واجهت اللجنة سابقا انتقادات من جهات حقوقية واقتصادية اعتبرت أن عملها يفتقر إلى الشفافية والوضوح، خصوصا فيما يتعلق بآليات التحقيق والتسويات مع شخصيات ورجال أعمال محسوبين على نظام الأسد المخلوع، إضافة إلى غياب تقارير تفصيلية عن حجم الأموال المستعادة والجهات المشمولة بالإجراءات.
0: إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق الخبير الاقتصادي الأستاذ معاذ القاسم، ومعنا أيضا الدكتور باسل طحان الخبير الاقتصادي ضيفي من دمشق، ورحب بكما. أستاذ معاذ دعني أبدأ معك. نحن نتحدث الآن عن مرور عام وعشرين يوم تقريبا على عمل هذه الهيئة منذ القرار الرئاسي بتشكيلها، كيف يمكن تقييم ما جرى حتى الآن، خاصة أنه كان

0: هناك يعني خلال مسار الهيئة الكثير من الانتقادات خاصة المتعلقة بشفافية عملها وبالشخصيات التي تعاملت معها.
1: نعم، أحياكم الله أستاذة نور، أسعد الله مساءكم الضيف الكريم وجميع السادة المشاهدين. بداية، إذا ما انطلقنا من تجارب دول سابقة ومن عمل هيئات الكسب غير المشروع عموما بعد خروج الدول من النزاعات والثورات والانقلاب على الأنظمة الاستبدادية، استرداد الأموال المنهوبة بعد النزاعات هو عملية صعبة معقدة تحتاج إلى تعاون قضائي دولي وإلى وضوح القوانين والمعايير وقدرات تحقيق عالية بالإضافة إلى إرادة سياسية. لذلك عمل الهيئة لا يقاس فقط بالهيكلية وإصدار المرسوم، بل بقدرتها أيضا على الوصول إلى أصول فعلية ثم تحويلها إلى تمويل عام أو تعويضات في إطار قانوني شفاف. إذا ما نظرنا إلى النتائج التي ترتبت على عمل الهيئة بعد عام من تشكيلها، تقاس بالأرقام اقتصاديا، كم حققت اليوم الهيئة إيرادات مثلا أو استرداد أموال منهوبة من خلال الكسب غير المشروع إلى خزينة الدولة؟ هل هناك أرقام واضحة؟ لا يوجد أرقام واضحة، ولا يوجد أيضا إحصاءات وبيانات واضحة وشفافة من قبل الهيئة ومن قبل عملها. الأداء ما يزال محل جدل كبير، وخاصة في الأوساط المحلية والشارع المحلي. هناك ضعف في الشفافية، هناك ضعف في إصدار التقارير الدورية والبيانات، بالإضافة لاتساع الصلاحيات وغموض المعايير، بالإضافة لتداخل الصلاحيات. المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2025 الذي فعلا بدأ تطبيقه فعليا في منتصف حزيران أو في حزيران 2025، هناك تداخل في الصلاحيات. حددت الهيئة بالمرسوم الذي اطلعت عليه المناصب المدنية والعسكرية التي المفترض إعادة التحقيق في كسبها غير المشروع. هناك أيضا أساسا هذه الاختصاصات كانت منوطة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة مكافحة غسيل الأموال، فمما أدى إلى تداخل الصلاحيات بين الأجهزة والمؤسسات المعنية نفسها. المرسوم جاء فقط ينص على أسماء أعضاء اللجنة، الأشخاص الذين سيتعرضون للمساءلة من المناصب المدنية والعسكرية دون التطرق إلى نظام داخلي، إلى قوانين واضحة، إلى آليات عمل واضحة، إلى تحديد صلاحيات، إلى تحديد مدة عملها. اللجنة بقيت اليوم مفتوحة يعني بدون تحديد مدة عمل، يعني يبدأ عملها بتاريخ كذا وينتهي بتاريخ كذا. فصراحة عمل اللجنة يحتاج إلى الكثير من الحوكمة، من الشفافية، من حتى يعني لحد الآن لا يوجد معرف رسمي لها. أنا لم أجد معرف رسمي للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هناك موقع
1: ولكن تشكل، ممكن تصميمه حديثا بعد تشكيله بأكثر من 6 شهور لم يكن هناك موقع، لأن لبداية العام غالبية التصريحات كانت تنشر على وسائل التواصل أو وسائل الإعلام مثل سانا وتلفزيون سوريا أعتقد وغيرها.
0: طيب يعني وسيلة التواصل إلى نقاط مع أخرى الجمهور. يعني شكرا لك أنك لخصت معظم الموضوع، وكما تفضلت يعني هو التواصل مع الجمهور يعني في معظم القطاعات الحكومية يبدو أن أنا فيه مشكلة، يعني هناك ضعف في هذا التواصل. فقط أستاذ معاذ قبل أن أنهي هذه المداخلة، تفضلت بمقارنة ما يجري في سوريا مع بلدان أخرى خرجت من النزاع، ألا تعتقد أنه يعني ما حدث في العراق وفي لبنان على سبيل المثال بما أنهم دولتين جارتين مشابه في الانتقادات التي وجهت إليه، أو لنقل في المطبات التي وقعت فيها الهيئات المشابهة لما يحدث في سوريا الآن؟ يعني لسنا نموذجا فريدا في موضوع صعوبة التعامل مع هذا الملف.
1: نعم أكيد، أقرب مثال العراق التي هي جارة كما ذكرت بعد عام 2003 كان هناك تشكيل لهيئة مشابهة أو جسم مشابه لهيئة الكسب غير المشروع، ولكن الذي أعاق عملها أكثر هو تداخل النفوذ السياسي، تداخل النفوذ السياسي بالإضافة إلى غياب الاستقلالية. لم يكن هناك استقلالية وكان التداخل بالنفوذ واضح بالنسبة لعمل الهيئة، مما أدى إلى يعني حجم النتائج المعلن أقل بكثير من حجم الفساد الموجود. ونخشى ما نخشاه أن يحدث أمر مشابه في سوريا.
0: تعتقد عندنا تسييس؟ تعتقد في تسييس بالعمل؟ وأكيد يعني في جانب سياسي كونه متعلقة بنظام سابق، بس هل تعتقد أن هناك تسييس في العمل؟
1: أعتقد أنها غير مستقلة بالكامل، ولكن لا أجزم بأن هناك تسييس. الاستقلالية بعمل اللجنة ضروري جدا ومهم لكي تتمكن من الاستقلالية في اتخاذ القرار، ويكون هناك محاسبة وعدالة في التطبيق وليس انتقائية.
0: تمام. إذن الاستقلالية والانتقائية، سأذهب إليك دكتور باسل لكني لن أبدأ بهذه النقطة التي انتهى بها ضيفي، بل سأعود قليلا إلى الوراء فيما يتعلق بالإطار التشريعي.

0: تفضل الأستاذ معاذ، وكثيرين حقيقة حتى من القانونيين انتقدوا الإطار القانوني لعمل الهيئة وقالوا أنه غير واضح، يعني نحن نتحدث عن مرسوم قصير جدا أقل من 150 كلمة لم يفصل كثيرا. وثم بعد ذلك الأستاذ باسل سويدان المسؤول عن عمل الهيئة في مقابلة طويلة له على الشرق بلومبرغ استعان كثيرا بتشريعات استخدمها النظام السابق على زمن حافظ الأسد في موضوع مكافحة الفساد، أخص هنا بالذكر المرسوم 60 لعام 77. فهذه الاستعارة من النظام السابق تعزز فكرة أنه ليس هناك إطار تشريعي واضح، لماذا بتقديرك؟
1: أول شيء شكرا على الاستضافة، برحب فيكي وبرحب بجمهورك وبضيفك الكريم. الحقيقة الموضوع كتير حساس، لازم نحن يعني نتحدث بالموضوع بالأطر تفصيلية أكثر. الحقيقة السؤال تبعك بالنسبة للأطر التشريعية، بأي دولة بتخرج بالنزاع أكيد بدها تصير فيها لجان لتبحث للانتهاكات القانونية ومن بيناتهم كمان الانتهاكات المالية، وبالتالي يجب أن تنبثق اللجنة من الأساس من إطار قانوني. الإطار القانوني هو يحط المراسيم أو القوانين التي تستند إليها بالإجراءات التنفيذية، وهذا اللي لحد الآن مبهم. وأنا مثل ما تفضل ضيفك بقول أنه فعلا في نوع من أنواع الضبابية بالعمل، يعني أنا لما بشوفهم مثلا عم يحكوا على موضوع الأموال اللي انجمعت بالدفعة الأولى، بيقولك نحن جمعنا لحد الآن 50 شخص هو اللي تعرف أو اللي استفاد من التعريف بهذا البرنامج أو عرف أنه هو ما عنده كسب غير مشروع، وأحد الأشخاص يعني استطاعوا أنهم ياخذوا منه 800 مليون كتسوية. ولكن ما هي الإجراءات يا سيدتي يلي استندوا؟ لا ما لا واضحة بالنسبة
0: للتصريحات متفرقة، يعني ليس هناك منهجية، ليس هناك منهجية يعني في تعريف الجمهور
1: صحيح.
0: إنه ما الذي تم الحصول عليه
1: بالضبط. بالضبط، إذا في هناك نوع من الموضوع. بالنسبة للموقع الإلكتروني أنا طبعا بحييك فعلا أنه صار في عندهم موقع إلكتروني مال غير كفوء بعمله، يعني عبارة عن موقع عم يحكي عن الشفافية وعم يقول لك إذا بدك تبلغي، إذا أنت في عندك شخص بده يبلغ عن شخص أو شخص بده يعترف أنه في عنده أموال. طيب هل إحنا وصلنا من الحد من الشفافية والحوكمة أنه أنا أفتح موقع إلكتروني يبلغ عن حالي؟ أو يعني الموضوع بتصور بده شغل وإجراءات عمل وتوعية أكثر من هيك، لأن الموضوع جدا حساس. النقطة بالتمديد اللي أشارت إلى هيئة مكافحة الكسب غير مشروع نتيجة أنه تعرض الناس للابتزاز، يعني في ناس صارت تتهدد، صارت يصير في عليها ابتزاز. طيب مين هن الأشخاص اللي بتزون؟ شو الترتيب اللي صار؟ كيف أنتم بدكم تحموا للشخص؟ إذا أنا على الموقع الإلكتروني بدي أعرف أقول أنا بدي أحكي يا أخي أنا في ناس عندي أموال منهوبة أو بعرف ناس أموال منهوبة، كيف آلية حماية الشهود الأشخاص؟ هي كلها ما لها واضحة نهائيا. فلذلك نحن منقول الحوكمة ناقصهم بهذا الموضوع. نحكي عن موضوع المعايير، كيف معايير اللي هن بدهم ياخذوها؟ لا يعني مثلا انا بصرحت عندي 100 مليار بدي كاسبون غير مشروع، قديش ممكن يرجع لي منهم؟ شو الاجراء القانوني؟ شو التسويه؟ ما لها واضحه بشكل واضح وصريح على مواقعهم التعريفيه لحتى تشجع العالم. اذا
0: طيب
1: العالم
0: معلش يعني فقط قبل ان نفقد هذه النقطه لانه مرتبطه تماما بالذي تفضلت به، بما اننا نتحدث عن انه الان يمدد برنامج الافصاح الطوعي وهو يعني بحسب آراء كثيرين هو الأداة الأهم لأنه كل التحصيل خلال العام الماضي جرى عن طريقه. في المقابل دكتور باسل، ألا تعتقد أنه يعني يفترض أنه هناك توجه معين لدى الهيئة، يعني مجموعة من الأسماء أو مجموعة من الأعمدة الاقتصادية للنظام السابق جرى التوجه إليها من قبل الهيئة أيضا في هذا العمل؟ يعني إلى أي مدى يجري الاعتماد على التوجه الطوعي للأشخاص مقابل البحث عنهم أو أن يكون هناك مسار واضح سواء قانونيا أو في تتبع هؤلاء من أجل تحصيل الأموال المنهوبة منهم؟
1: شكرا على هذا السؤال. الحقيقة هي النقطة الجوهرية اللي احنا عم نبحث عنها، انه في اسماء مشهورة. يعني انت بتلاحظي على بتفتحي على الموقع الالكتروني تبعهم بتلاقي انه هن كاتبين الاستاذ خالد قدور بالنسبة للتسوية تبعه هي تسوية غير حقيقية، هيك بتك وشارحين الموضوع انه الموضوع. طيب انت عم تذكر اسماء، طيب انت شو الاليات القانونيه اللي اتخذتها؟ بتلاقيهم انه هن اجتمعوا مع نقيب المحامين وحكوا معه بموضوع انه شو الاليات اللي بدها تتعاون فيها مع نقابة المحامين. اذا في نوع من انواع خليني اقول عدم الترتيب بهذا الملف. الملف هذا بده ترتيب أكثر، بده تشابك حقوقي مع قضائي مع يعني حوكمة مع إجراءات عمل، بده تكون هي عبارة عن كتلة متكاملة لحتى تعطي هذا الموضوع. تمديد 3 أشهر يا سيدتي كما تفضل ضيفك الكريم مزبوط، أي لجنة استثنائية تطلع بده يكون لها مدة عمل. ناهيك على موضوع أنه هو هذا الملف أو هي اللجنة هي جزء من العدالة الانتقالية، هذا الموضوع أساسي وهي معرفة على حالها هذا الموضوع. لأنه مثل ما حكيت لك أنه الانتهاكات بحدود الأشخاص كمان في انتهاكات مالية كانت بحق المجتمع السوري. إذن نحن بده يكون الموضوع متكامل، تشريعات مع إجراءات عمل مع تدريب للعاملين. يعني أنا العاملين اللي يقومون بهذا العمل أنا ما بعرف مدى كفاءتهم، كيف هن المستعدين أن يحافظوا على السرية. يعني هذا الشخص ممكن يتعرض ل إذا بده يعرف على ناس تانيين ممكن يتعرض للأذى، للملاحقة، للضغوط، للابتزاز، وهذا اللي صار. إذا في هون فجوة مفروض أن كانوا يسكروها قبل ما يفكروا أنه هن يمشوا الموضوع. كتير مهم هذا الموضوع للاقتصاد الوطني، لأنه بالأصل آلية النظام البائد كانت آلية فساد من رأس الهرم ونازل. إذا كلهم كانوا فاسدين وهن ماشيين بعملية منهجية لتخبئة الأموال. هذا معناته في لازم أنا مو أتشابك فقط داخل، لازم يكون مثل ما تفضل ضيفك كمان تشابك دولي لحتى أعرف وين البنوك، شو الأساس اللي تخبت فيها الأموال لحتى يمكن استرجاعها في حال ما حدا أو ما حدا من الأشخاص تجاوب. لأنه هن أعطوا فرصة للناس لحتى تيجي وتقول أنه لحنا في بدنا نعمل تسوية. طب الناس اللي ما عملت تسوية بدهم هن يروحوا لموضوع ملفات قضائية، ملاحقة قضائيا. إذا بدنا نعرف كيف الهدف هو ملاحقة الشخص قضائيا ولا استرجاع الأموال. كيف
0: هل تعتقد بأنه عمل الهيئة يتقاطع بما فيه الكفاية مع عمل هيئة العدالة الانتقالية لتأسيس يعني القضايا كما تتفضل حتى تفضي بالفعل إلى مسار عادل؟ ولا نحن هنا نتحدث عن أنه أصلاً عم يصير الإفصاح الطوعي من قبل هؤلاء رجال الأعمال المرتبطين بالأسد أمام وعود ربما بتجاوز الجانب القانوني؟ ولو كانت تصريحات الهيئة تذهب في منحى آخر، يعني تقول أنه لا يسقط قانونياً، لكن يعني هو هنا السؤال في خضم الإفصاح الطوعي، أنه إذا كان رجل الأعمال يعرف أنه سيذهب إلى المحكمة آخر شيء، لماذا سيأتي ويفصح طوعا؟ إذن هناك صفقة من نوع ما، أليس كذلك؟
1: الحقيقة هذا السؤال أو طريقة طرحه مضبوطة وصحيحة. رأيي الشخصي أنا أنه مفروض هناك عملية إيضاح أكثر أنه شو الآثار القانونية يلي ممكن تغطيه وممكن الآثار القانونية اللي ممكن تغطيه. يعني هل أنت لما أنت شخص عم تفصح هل حتروح باتجاه صفقة معينة؟ هذا الشيء بدهم هن يوضحوه هن كهيئة، وبده يكون في حاطين إدارة وزارة العدل بالصورة، لأنه العملية هي متكاملة. أكيد لحنا ما يكون إن الموضوع تسويات شخصية على حساب بالآخير الخزينة العامة أو نهب الأموال اللي كان بالفترة القادمة. أنا والله مالي كثير، يعني رأيي الشخصي هذا ما حأحصل على أموال صغيرة، ممكن يكونوا مخبي أموال تانية أو مقابل العفو عنه بشيء. هذا الموضوع بده يكون متكامل، ملف كامل متكامل. لا طبعا أنا سؤالك بأوله هل
0: ما يعني لا يعطينا معلومات
1: كامل متكامل؟
0: تمام، ما افصحت عنه
1: شح بالمعلومات. ما بيكفي هذا الموضوع، لازم العدالة الانتقالية تكون ملفة كامل، وهذا يكون طبعا مع احترامي للأستاذ باسل السويدان، ولكن أنا بحسهم أنه لازم يشتغلوا أكثر على إفصاح المعلومات. موقع الإلكتروني لازم يكونوا أكثر وضوح، كتير ضعيف الله يعطيهم العافية بس بشكل عام طيب. ماله واضح 3-4-5 محاور بينحكى فيهم وهذا لا يكفي لا يكفي على طيب. ملف كثير كبير صحيح. ينتظره الشعب السوري
0: ويهم عموم الناس صحيح. يعني فقط في نهاية هذه المداخلة دكتور باسل أود أن أعتذر منك لأنه يعني سوء التزامن الصوت بين عندي وعندك يعني أدخلنا في شوية مشاكل في موضوع الصوت. أستاذ معاذ أعود إليك في النقطة المتعلقة بالعدالة الانتقالية أنه إلى مدى يتقاطع المساران الآن فيما نراه من إنجازات لهيئة الكسب غير المشروع؟ وهذا السؤال يأخذنا إلى سؤال آخر أنه هذه الأموال التي تسترد أين هي أصلاً في مسار العدالة؟ هل هناك جزء منها يجب أن يذهب للضحايا؟ وكيف يجري التعامل مع هذه الناحية المهمة جداً في موضوع الاسترداد؟
2: نعم تماما. أعتقد أن اليوم عمل الهيئة الوطنية للكسب غير المشروع كفاءة كسب غير المشروع ليس هناك ترابط كبير مع هيئة العدالة الانتقالية. يعني تشعر كأن اليوم هذه المؤسسة عبارة عن جزء منفصل. كل هيئة أو كل مؤسسة تعمل بشكل لا أعتقد أن هناك الكثير من التنسيق والترابط. فيما يتعلق بتحصيل الأموال أعتقد أن هذا الأمر مسار مختلف. نحن اليوم نتحدث عن هذه الأموال اللي بنتنسب بشكل عام الخزينة العامة للدولة ومن ثم يتم توزيعها على المؤسسات المعنية أو على الوزارات أو توزيع على الخزينة الموازنة العامة. بما يتعلق بالضحايا هذا أمر مختلف من ضمن صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية وليس من ضمن صلاحيات الهيئة العامة أو الهيئة الوطنية مكافحة.
0: هو نحن ما نعرفه حتى الآن أستاذ معاذ أن الأموال تذهب إلى صندوقين. نعم. صندوق السيادة وصندوق التنمية لكن ليس يعني يبدو كأنه حق المال للمسترد الآن يذهب للدولة وليس للضحايا ولذلك طرحت عليك هذا السؤال.
2: نعم تماما. تذهب لصناديق سيادية ولكن الأولى أن تذهب إلى مركز الخزينة العامة ليس إلى صناديق سيادية ومن ثم يتم توزيعها بشكل متساوي أو هذا الأمر يتعلق في وزارة المالية هي من يتابع هذا الأمر توزيع الأموال ضمن الموازنة العامة التي تقرها في بداية العام تماما ليتوزع على بقية القطاعات. أعتقد اليوم ما يتم المأخذ على لجنة الكسب غير المشروع هو غياب التخصصات كما ذكر ضيفك الكريم. هل يوجد قضاة من ضمن الأعضاء المشكلين للجنة؟ هل يوجد خبراء قانونيين واقتصاديين؟ من هم الأعضاء؟ يعني حتى اكتفى المرسوم بذكر أسماء فقط من دون التخصصات وهل هم يعملون في مناطق أخرى أو في وزارات أخرى أو في هيئات ومؤسسات أخرى؟
0: معظمهم لديهم أكثر من منصب. أعضاء الهيئة معظمهم لديهم أكثر من منصب وذلك
2: نعم
0: يعني
2: وفقا كثيرا هناك تداخل بالمناصب هذا أمر مختلف ممكن نتطرق إليه لاحقا ولكن وجود قضاة أصحاب خبرة ضروري جدا. نعم الوجود القضاة الخبراء كما ذكر أمر ضروري جدا بعمل هيئة. الأعضاء الموجودين ربما كما ذكر الضيف الكريم بحاجة إلى تدريب بحاجة إلى تمرين عملي أكثر. لا نعرف خلفياتهم السابقة ولا نعرف مدى اختصاصهم ومدى علاقتهم بالعمل المنوط بهم. عوامل النجاح ترتبط كما ذكرت للهيئة مستقبلا طبعا نحن نتحدث عن تجربة نتمنى أن تنجح في سوريا نجاح كبير. ترتبط عوامل نجاح باستقلال قانوني كما ذكرت أيضا وتعاون قضائي دولي. يجب التعامل مع البنوك العالمية لنتمكن من الوصول إلى حسابات والأصول لهؤلاء الأشخاص الذين سيتم محاكمتهم وسيتم استرداد أموالهم. بالإضافة إلى شفافية في نشر النتائج ونشر تقارير إذا لم تكن شهرية ممكن تكون ربعية أو دورية. هذا الأمر مهم جدا وضروري لتحقيق جسر تواصل مع الشارع المحلي والمجتمع وردم الهوة التي حصلت خلال العام الماضي. يعني الكثير من الناس لا يعرفون ما هي هيئة مكافحة كسب غير المشروع أصلا. أيضا ربط الاسترداد مؤسسات عدالة وانتقال ومحاسبة. الفشل يتعلق أيضا بالتسييس كما ذكر تسييس عمل الهيئة يؤدي إلى فشلها بالكامل أضعاف القدرات الفنية لها أيضا غياب الثقة العامة إذا لم يكن
0: هو يعني انشهر عمل الهيئة للأسف من خلال المنشورات التي قام بنشرها بعض رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق. يعني هذه كانت أشهر يعني لنقل الحوادث التي تحدث بها الناس، وأصبح عمل الهيئة يشكل ترند ضمن المجتمع السوري. في هذا السياق أود أن أختم هذه المداخلة معك أستاذ معاد بسؤال، هل هناك خطر أن تمحى علاقة الفساد بالعنف الذي مورس على السوريين، الذي مارسه النظام البائد على السوريين؟ يعني من خلال تسويات كهذه نعرف أنه أصحابها متورطون بالعنف بشكل مباشر وبنهب الأموال، هل هناك أي خطر من أنه تمحى هذه العلاقة بينهم وبين جرائم قاموا وتسببوا بها؟
2: هناك خطر كبير، لأن التسويات التي حصلت تمنح الأشخاص عدم المحكمة القضائية. يعني هلأ هني من الممكن أن يكون أجروا تسويات ما معينة فيمارسون حياتهم بشكل طبيعي، تدخلوا في العنف بشكل غير مباشر أنا أعتقد، وليس بشكل مباشر. بشكل مباشر يعني أنهم كانوا يقاتلون مع الجيش النظام السوري البائد ومع الميليشيا تبعه بشكل مباشر، ولكن بشكل غير مباشر كانوا ممولين لشبكات النظام وكانوا ممولين للجيش والميليشيات. هذا التدخل لا يقل خطورة عن التدخل المباشر، ويجب أن يتعرضوا به المحاكم والمحاسبة كما العسكري والجندي الذي كان يقاتل مع النظام البائد. يخشى أيضا كما ذكرت أن تمحى قضاياهم وأن لا يتمتعوا بالحصانة وعدم الوحق القضائي، ولكن بالمقابل لا يتم قضاءهم، وهذا أمر خطير جدا. هؤلاء يجب أن لا يكلفوا بمصادرة الأموال، ولكن يجب أيضا أن يتعرضوا للمسائلة وأن يتعرضوا للمحاكم، لأنهم أولوا وأجرموا، حالهم حال الذي تدخل مع النظام وكان موغل بالإجرام والعنف المباشر.
0: طيب دكتور باسل، يعني تحدثنا ربما عن الشق القانوني والمتعلق بالمحاكمات أكثر، هناك من يخشى بأنه في أثناء محاولة تفكيك هذه النخبة الاقتصادية للنظام السابق أن يعاد بناء شكل الاقتصاد السوري من جديد بناء أو بالاستعانة بنفس الشخصيات أو على الأقل بشبكات علاقاتها، ما قد يؤسس لفساد جديد في سوريا. هل تعتقد بأن هذه المخاوف محقة؟
1: يعني أنا ما لي كتير رايح بهذا السياق، ولكن أنا بس بدي أضيف على المحور اللي ذكره ضيفك، أنه الأمور اللي حتى لو جرت تسويات مالية بإمكان بحسب القانون السوري بإمكانك تفوتي بشيء اسمه الحق العام، يعني أو شخصيات ممكن تشتكي أو تقدم بشكل فردي، فما بتصور أنه القانون بيعمل تسويات، وخصوصا إذا كانت في جرائم. يعني أنا إذا كان هذا الشخص مثلا عنده سرق مال عام ومال خاص، فالمال الخاص بيحسن يرفع عليه دعوة قضائية ما بتنتهي حتى بتسوية، ما بتصور أي هيئة قادرة أن تسقط الحق الشخصي بهذا الموضوع. بالنسبة لسؤالك الخاص بالشخصيات أنه ممكن، أنا ما أعتقد، لأنه بتصور أنه تعويم هذه الشخصيات من جديد صعب جداً، لأنه فقدت ثقتها سواء دولية وعلى المستوى الوطني، فما بتصور حيصير في مقاطعة لإله، وحتحط عدة تساؤلات على الجهات اللي بتعومها.
0: يعني لكن هناك شبكات وآليات وليس فقط أشخاص دكتور باسل. يعني وأنا يعني استندت في سؤالي على حديث لباسل سويدان عندما تحدث عن إعادة دمج رأس المال في الاقتصاد النظامي على سبيل المثال، وذلك في خضم حديثه عن موضوع هذه التسويات التي ذكرها. كمان هو أشار، يعني وذلك تعقيبا على حديثك، أشار إلى أنه عمل الهيئة يندرج تحت شعار التحرير وهو نصر بلا ثأر. يعني هو استخدم هذا المصطلح، وهذا يعني يعيدنا دوما إلى أنه ما هي المساحة التي ستتم فيها المحاسبة ضمن ما نتحدث عنه.
1: هذا هو اللي احنا اللي دائما بنقوله لما بتكون في عملية هيئة عم تحكي ضمن منطلق فردي بحيث المفصول عن المنظومة القضائية، لأنه هيك تصريحات ممكن تبرر أو تنفهم بطريقة غلط. أكيد ما كان خانوا التعبير الأستاذ باسل، وأنا ما بعرف، ما استمعت لحديثه هذا، ولكن أنا بعتقد أنه هو أكيد ما له قصده
0: هي مقابلة على الشرق
1: يندمج المال اللي احنا بالضبط. أنا بتصور أنه في حقوق ناس، في حقوق حق عام سوري، في ناس دفعت أثمان كبيرة بالثورة لحتى يوصل الحق لأصحابه، وبالتالي نحن ما حنرد نعمل من أول وجديد عملية تعويم لدول الأشخاص باعتبار أنهم يمتلكوا الأموال أو عندهم الشبكات الاتصال الدولية اللي كانوا بنوها خلال فترة الفساد هذا. أنا بتصور بفروض تعمل على تفكيكها وإعادة هيكلتها بطريقة صح تخدم الاقتصاد الوطني، ومو لأنه أنا بدي شخص جاي لعندي وهو كان شخص مشهور أو معروف بالفساد أو يمتلك المليارات بجيب أنا بقول له أوكي أنا بعمل لك تسوية مقابل أنه خلاص بتدمجدي أنت بالهية وبنشتغل على نفس الشبكات. بتصور هذا شيء كتير أساسي بعمل الهيئة، وهي السؤال مطروح عندهم وهن لازم يجاوبوا بشفافية وبطريقة محوكمة ويقدموا للشعب السوري كيف آليتهم للتطبيق. فأنا ما بحسن أن أجاوب عنده، ولكن أنا بحكم معلوماتي المتواضعة أنه إذا خانوا التعبير فما بتصور أنه

0: هي منهجية عمل. يعني ممكن هن بالفترة الأولانية ينتج التخبط، وذكرت طيفك كتير أثناء تشكيل الهيئة، عدم التخصص، عدم وجود قانونيين، عدم وجود ناطقين إعلاميين.
1: صحيح.
0: يعني أنا كمان بدي أدرب الأشخاص على كيف يخرجوا للوسائل الإعلام ويفصحوا ويعطوني. أنا شو بيهمني أنه كذب إشاعات؟ يعني موقع الإلكتروني تبعون عم يكذب إشاعات فقط. أنا ما هذا هو الأساس بالموقع.
1: رد فعل، يعني في حالة من رد الفعل دائما بدل أنه تكون
0: بالضبط.
1: المعلومات مقدمة مسبقا،
0: ما لازم يكون بالضبط.
1: طيب دكتور باسل، يعني هناك إشكالية أخرى،
0: طب
1: هناك إشكالية أخرى في موضوع المصير يعني هذه الأموال. يعني وهذا الحديث بدأته مع الأستاذ معاذ وأود إتمامه معك، أنه تذهب حسب المعلومات المتوفرة لدينا إلى الصندوق السياسي وصندوق التنمية، والصندوقين هناك أيضا بعض التساؤلات حول الشفافية المتعلقة بهم، حول الأشخاص المسؤولين عنهم والذين يقومون بتسييرهم. يعني لماذا هذا المسار؟ ولماذا حتى الآن لا يوجد هناك صندوق للضحايا على سبيل المثال؟ لماذا لا نتحدث هنا عن الخزينة؟ لماذا نتحدث عن الصندوق السياسي على السيادة على سبيل المثال؟
0: هذا السؤال كتير حلو وكتير جميل. الحقيقة لحد الآن لحنا ما عندنا خزينة، هو نفسه الخزينة هي الصندوق السيادي، ما حسنوا يفصلوه لحد اللحظة هاي. فلما لحنا بنتكلم عن الخزينة فهو نفسه الصندوق السيادي. هذا هو المصطلح اللي ما كان مفهوم، أو الحد الفاصل. وحتى الموازنة والميزانية كمان ما فيها أي، لأنه نحن لحد الآن وزارة المالية عم ماشي على الموازنة الحد عشرية، وبالتالي أنا مع أكيد أنه يكون في عملية فصل وشفافية وحوكمة بالنسبة لهدول الأموال. مثل ما ذكر ضيفك، الأموال اللي مستردة نذكرت كم شخصية بأموال، ما عندي أموال، ما عندي، مفروض تكون جداول واضحة منشورة وموضحة ومحددة كل الترتيبات وكيف عم تدخل على أي صندوق. إن شاء الله أي صندوق يسموه أنا ما عندي مشكلة، بس المهم بالآخير أعرف أنه هي أموال رجعت للشعب. ما كيف بدها تنصرف، شلون بدها تترتب، هل بدها تروح لهي، هذا تصدر فيه قوانين تانية. ولكن أنا بيهمني بهالمرحلة هاي إنه هالأموال اللي دخلت أعرف طريقة وإجراءات إدخالها لهذا الصندوق، وكيف بدها تندمج بالاقتصاد، أو كيف بدها تندمج بالصندوق السيادي أو بالموازنة أو بأي شيء بالحنا ما نذكره. ما عندي مشكلة أنا بهذا كمصطلحات. لحد الآن برجع بقلك ما في وضوح، ما في شفافية بهالموضوع. يمكن هون في التخبط أنا بسميه، ما لهم واضحين، وهذا بيعطي عدة تساؤلات وبيخلي العالم تتساءل إنه ليش هالضبابية. خلينا نكون نحن شفافين.
1: طيب.
0: طالما عم تصير أسماء عم تنطرح بشكل واضح، خلينا نشوف كيف عملية الإجراءات وتكون واضحة بخطوات واضحة إذن. كيف عملية التسوية بدها تصير. برجع بقول لك النتيجة بهذا الموضوع، مفروض الكسب غير مشروع يشتغلوا أكثر بموضوع الشفافية. الحوكمة أساسية، ولا تنسي أنه لحنا بالعدالة الانتقالية العالم كله ينظر هذا الموضوع. إذا سوريا تحت، يعني الكل عالم تراقب هذا الموضوع، والأموال كمان إعادة تعويم الناس اللي كانوا بالأصل فاسدين وموجودين برموز النظام، هي شغلة كتير خطيرة. إذا هن الجهة الوحيدة التي تمتلك المعلومات وتمتلك الرؤية وتمتلك الوسائل حتى تفصح وتطمئن من الناس وطمن الشعب السوري أن الأمور كلها تمام وماشية بالمسار الصحيح.
1: يعني وكل ما تفضلتم به من إجراءات شفافية واستقلالية وحوكمة، يجب أيضا أن يتم توضيحها على ما جرى من إجراءات وعلى التسويات حتى التي تمت مع بعض الأسماء، لأنه كلها أسماء استفزت السوريين خلال الفترة الماضية. أشكركما شكرا جزيلا من دمشق ضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور باسل طحان، وأيضا الأستاذ الخبير الاقتصادي الأستاذ معاذ القاسم. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل نتائج عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني ومدى تمثيلها للمكون الكردي في سوريا.
2: ما معنى عذاري؟
3: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها، يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
2: ماذا تدرسين؟
3: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
2: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
3: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
2: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
3: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
2: فلقد سكت مخاطباً إذ لم

0: أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضاً أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحيناً أنادي وما من مجيب، وحيناً أجيب وما

0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: فالمنادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلام.
0: الله.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. إذا انتهت يوم أمس عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي وعين العرب كوباني. هذا وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن أسماء الفائزين والتي أسفرت عن فوز ثلاثة مرشحين هم إبراهيم الحبش وعمر هايس وفصل يوسف بعضوية المجلس عن دائرة الحسكة، وفوز المرشحين كيم إبراهيم ورضوان سيدو وعبد الحليم العلي ومحمود ماضي بعضوية المجلس عن دائرة القامشلي. وفي دائرة عين العرب كوباني أوضحت اللجنة أن المرشحين فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف فازا بعضوية المجلس فيها. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ومناقشته ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ عثمان ملو مسلم، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري. ينضم إلينا أيضا من القامشلي الباحث والمحلل السياسي الأستاذ شيفان إبراهيم. أرحب بكما. دعني أبدأ معك أستاذ عثمان. يعني يبدو أن العملية الانتخابية ونتائجها واجهت انتقادات من أطراف كردية ليست كلها يعني من نفس الاتجاه، من مختلف التيارات. لماذا بتقديرك؟ وإذا كانت لديك انتقاداتك أيضا فما هي؟
1: يعني أنا أبارك للشعب السوري هذه الخطوة، وأبارك لجميع المرشحين اللي نالوا ثقة، يعني نجحوا في الانتخابات، يعني لوضع الدولة على سكة السير تجاه وضع التشريعات والقوانين، يعني لسير عملية إدامة أمور الدولة. يعني هذا بحد ذاته، يعني كل الشعب السوري ينتظر هذه اللحظة. يعني لكن نحن مو عملية انقلاب ولا عملية انتقال السلطة من رئيس إلى رئيس، إنما كانت في ثورة، والثورة كانت قودها الثورة الثوار والمناضلين والأحرار. فأنا لاحظت يعني ما في أي اهتمام، أو كان الاهتمام ضعيفا جدا يعني بانتقاء.

0: إعطاء المجال في هذه المرحلة الانتقالية على الأقل يعني للثوار والأحرار اللي دفعوا الثمن غالية دفاعا عن الشعب السوري خلال هذه الثورة العظيمة اللي امتدت يعني أكثر من 12-13 سنة. يعني كان الأفضلية أنه يكون أبناء الثورة هم لديهم الحصة الأكبر أو الحصة أو الحصة المقبولة. يعني
1: يعني أستاذ عثمان هو موضوع يعني كلمة أبناء الثورة هي كلمة معممة جدا لو نستطيع تخصيصها أكثر. يعني نحن هنا نتحدث عن عملية الحكومة يعني الطرف الدولة والحكومة يسميها انتخابات، أطراف أخرى تسميها اختيار، لكن على الأقل هناك من دخل هذه العملية، يعني هناك من قام بترشيح نفسه بها وهناك آخرون قاموا باختيار هؤلاء الذين فازوا كمرشحين. من تسميهم أبناء الثورة هل قاطعوا هذه الانتخابات أم دخلوا فيها أيضا كمرشحين ولم يتم اختيارهم؟ يعني دعنا فقط نوضح هذه التفاصيل.
0: أنا أعتقد يعني ما جرى يعني كان يعني أبناء الثورة والمناضلين اللي كان يستحقوا المكانة هاي يعني يكونوا بمجلس الشعب بهالموقع هذا يعني يعني انحرموا من من من المشاركة. طيب هلا في أغلب الناس اللي أنا أقصدهم يعني كلهم برا يعني خارج سوريا يعني فما في حتى الوسيلة المتوفرة لترشيح أنفسهم. يعني مثلا منطقة تحكي على منطقة عين العرب والجزيرة أغلب الناس اللي كانوا يعيشوا برا مثلا أجيب لك مثال يعني دكتور حكيم بشار دكتور إبراهيم برو في إلنا عدوة بالمكتب السياسي المناضلة السائرة السكينة حسن هن طلبوا مني اسمه وأوراقه وكذا وإلى آخره أنه فنحن شكرناهم أنه انتبهوا لهالأمر هذا هناك جهة تتابع الأمر يعني وتختار الناس وتتعرف على الناس.
1: هي من أجل الهيئات الناخبة مبدئيا
0: من أجل ترشيحها في لمجلس الشعب يعني.
1: وترشحوا
0: وفيما بعد يعني أنا حاولت أتواصل معهم أنه شو صار كذا إلى آخره حطوها بزاوية النسيان يعني تجاوزوا كل هالناس إنما صار الأمور في اتجاه آخر يعني اللي هو نحن نعتبره يعني تجاهل للثوار تجاهل للأحرار وتجاهل للقوى الثورية الحية. يعني
1: كان لديك نفس هذه الاعتراضات عندما جرت العملية الانتخابية نفسها في مدن أخرى في حلب في دمشق على سبيل المثال؟
0: هلا أنا بالنسبة أنت عم تسأليني عن عين العرب وعن الحسكة
1: المنطقة إيه بس لأنه هي نفس الآلية الانتخابية
0: أنا
1: نفسها جرت في دمشق
0: أنا
1: جرت
0: ما بعرف شو صار هناك أنا ما بعرف الناس هناك ما بعرف أقيم الناس هناك لكن أي منطقتي أنا بعرف أقيم الناس. هلا الأستاذ فرهاد شاهين الرجل ضحى يعني ضحى كان في صفوف هالثورة هاي ضحى ودمر القصور تبعون دمر البيوت تبعون دمر كل شيء يعني ضحى من أجل أنه رجل وقف إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب الثورة ضحى بكل ما يملك سواء كان من النظام سواء كان بالدرجة الأولى من سيطرة البيادة يعني
1: والأسماء الأخرى
0: والأسماء الأخرى ألا في الأستاذ رضوان سيده من القامشلي يعني كمان يعني رجل بيستحق لكن في غيره ما بيستحق يعني في غيره مثلا في غيره لدينا أرشيف من البيانات اللي كانت ضد الثورة تتهم الثورة والجيش الحر والهيئة التحرير تتهمها بالداعش وبالأوصاف اللي أخجل أنا أحكيها هون يعني تجي هي هلا تصير عضوة بمجلس الشعب يعني مين جابها لهون مين وصلها لهالموقع
1: طيب يعني دعنا لا نخصص كثيرا في هذه التفاصيل. يعني ما أود أيضا استيضاحه منك أستاذ أنه اعتراضك على الآلية يعني الآلية التي أوصلت هذه الأسماء أنه لم تكن عادلة ربما لم تتح تمثيلا كافيا للكرد
0: القائمين من
1: لأنه الحكومة. إذا اعتراضك بس على الأسماء فهذه الأسماء جرى اختيارها من هيئات ناخبة أخرى يعني هنا أيضا يجب أن نسأل أنه من كان هؤلاء الناخبون لماذا هم
0: من يا سيدة نور نحن بنعرف كيف صارت الأمور يعني وكيف بدأت الأمور وكيف صارت وكيف صار كانت التواصلات مع الهيئة السياسية وكذا وإلى آخره يعني قدموا ناس على ناس يعني وهي لا يجوز أبدا يعني في هالمرحلة الانتقالية اللي تحتاج إلى ناس مناضلين و و وأحرار ليساهموا في بناء الوطن يعني.
1: طيب أستاذ شيفان أذهب إليك، أنت كنت ضمن الهيئات الناخبة، أود أن أسمع رأيك فيما حدث ولماذا هذه الانتقادات التي تأتي أيضا من أطراف كردية مختلفة، يعني لا يبدو أن أحدا قد خرج راضيا بشكل كامل عن هذه الانتخابات. وللأمانة يعني موضوع التمثيل الكردي هو موضوع حاضر دائما وعليه دوما تساؤلات ومخاوف، لأنه ستترتب عليه كثير من الأمور الخاصة بالمكون الكردي.
2: طيب مساء الخير للجميع، وبتمنى أخذ الوقت الكافي لأن سؤالك كثير كثير مهم.
1: بالبداية تفضل، يعني ونوزع الوقت بالتساوي أكيد، تفضل.
2: تمام، بدي أبارك للسوريين حصد أول ثمار نجاح الثورة، ربما الحصاد لم يكن بمستوى التعب الذي بذل، لكن ما طبق ما حصل في الحسكة حصل في عموم سوريا. لو بدنا نحكي بالحق كان المفروض يكون هناك مجلس حكم انتقالي، ما صار، ولم يكن هناك أي قوة دولية أو فواعل في الملف السوري داخل وخارج سوريا أبدى اعتراض ميداني أو عملي على آلية الانتخابات. مش كلياتنا مش راضين على هذه الآلية، لكن حقيقة أيضا هناك حوالي 10 مليون سوري مهجرين في الخارج، هناك حوالي 500 ألف كردي موجودين في كردستان العراق وأقل منهم في تركيا، من حق الجميع أن يشارك، لكن لم أسمع أبدا أن انتخابات البرلمان تجري في خارج الحدود وهؤلاء لا يستطيعون العودة. يعني ربما كان هناك آليات أخرى لو كان هناك المزيد من النقاش. الآلية التي هذا يعني هذا الموجود وهذا اللي صار، هذا أولا. ثانيا بدي بارك كمان لكل
1: بس هو عادل برأيك؟ يعني هذا الموجود وهذا اللي صار هو عادل؟
2: جاي على السؤال المهم. بدي بارك للناجحين عن محافظة الحسكة، وبدي أطلب منهم بشكل مباشر عبر تلفزيون سوريا، أتمنى أنه ما أشوف حد، كل واحد كل شخص بيدافع فقط عن مكونه. أنتوا عم تمثلوا محافظة الحسكة أو راح تمثلوا عشائركم فقط، أنتوا فيكم تختاروا. لما بدك تمثلني بدك تدافع عني كمواطن سوري، هموم هذه المحافظة من تنمية وتعليم ومساواة وحقا أن يكونوا جزء من إدارة البلاد، ودافع عني ككردي أيضا كقضية التي لم يتم البت بها بشكل نهائي، وخاصة المكون العربي اليوم. هؤلاء ملزمين أن يدافعوا عني إن أرادوا أن يكونوا ممثلين عن محافظة الحسكة. خليني أفوت بعض التفاصيل. أول إجحاف حصل في محافظة الحسكة هو عدم وجود أي ناجح أو حتى أي ناخب من المكون السريان الآشوري. الشخص الذي تم الاتفاق عليه أن يكون ضمن المرشحين عن المكون الآشوري السرياني لم يرد اسمه في قائمة الهيئات الناخبة يا أستاذ نور. هي مشكلة كثير كبيرة. تم تقديم حوالي يمكن 50-60 اسم بالقامشلي، تم الموافقة على 13 اسم فقط. في ديريك نفس العدد نفس الأمر.
1: هذا تسمح لي أدخل هون بس أستاذ شيفان، لأنه هاي المشكلة تكررت في كل المحافظات. في دمشق على سبيل المثال ما وصل ولا مسيحي بين الأعضاء ولا امرأة أيضا، وقيل أنه سيكون هناك يعني قيل أنه سيتم تجاوز مشاكل التمثيل من هذا النوع عن طريق الثلث الثالث الذي سيقوم الرئيس بتعيينه. يعني فلذلك
2: لا لو تعطيني مجال أنا حتى الثلث الثالث أنا حاطط عندي ملاحظات عنه.
1: تفضل.
2: فالمفروض أن يكون هناك مساواة في التوزيع. سريكانية راس العين على سبيل المثال حتى اليوم لا يستطيع الأهالي العودة. تم إجراء انتخابات هناك وتم نجاح شخص من المغموريين الذي لا ينتمي إلى محافظة الحسكة. كل التقدير له إذا بيرجع لمحافظته. أنا ما ينضط كشخص، لكن الرجل لا ينتمي لجسم الحسكة. نجح لأن الذين بقوا في رأس العين السريكانية غالبيتهم العظمى مش من أبناء المنطقة، من أبناء المحافظة. طبعا بدو يعطوا كانوا يعني مثل ما يقولوا جماعة واحدة. هذا أولا. ثانيا التوزيع لا يعبر عن الثقل الديمغرافي والتوزيع الجغرافي للكرد. على سبيل المثال اليوم تم نجاح 6 من المكون العربي و4 كرد و0 من السريان الآشوريين. بالمناسبة لتصحيح المعلومة، السريان الآشوري بعنا بالحسكة ما بيطالوا على حالهم كمسيحيين من الناحية الدينية. هؤلاء يدافعون عن هويتهم القومية وهذا حقهم طبعا.
1: مكون ثقافي.
2: قضية الثلث الثالث أنا لا مش مكون ثقافي، مكون قومي أيضا. أنا لو صوتي بيصل للرئيس أحمد الشرع بتمنى أنه يصل باقتراحي هو واللي رأب الصدى أن يتم تعيين أرمني وآشوري وسرياني بالثلث الثالث إضافة إلى كردي مسلم وكردي إيزيدي. بهالحالة بيكون في 6 عرب 6 كرد وآشوري سرياني أرمني. تم تمثيل كل مكونات المحافظة، تم تمثيل كل الأديان والقوميات والهويات الموجودة.
1: بهذا الشكل. عندك معلومة أنه سيكون هذا ممثلا بالثلث الثالث؟ أنه كلام نوار نجمة حتى يعني حتى اليوم في تصريحاته للتلفزيون صورة أنه لا نتحدث عن محاصصة، نحن لا نحاصص في المجلس.
2: يا أستاذ الله يخليك، هذا الحديث كثير خطير. ما بتحدثوا بالمحاصصة، حوالي 90% من البرلمان هن من المكون العربي، هاي أيضا محاصصة. الذين أشرفوا على يعني ما بدي فوت بتفاصيل على التلفزيون، يعني في فئة واحدة فقط استأثرت بها بكل شيء. مش كيف مش محاصصة، أنا ما بدعو المحاصصة، أوكي أنا ضد المحاصصة، تعالوا نتشارك. لما بدنا نحكي بمفهوم المشاركة والمواطنة السياسية الحقوقية، المفروض أن يكون الآخر موجود في البرلمان. أنا ما بعرف مين الأرمن، ومش مطلوب مني أن أقول الأرمن أنت خليك بالبيت رح دافع عنك، لا، المفروض يكون موجود وأساهم معه بطرحه ضمن سقف هذه البلاد. هذه مشكلة كبيرة، ترى نحن عم نعود لنفس السياسات اللي كانت موجودة قبل سقوط الباعث. ما بيجوز تحت ستار لا للمحاصصة أنه نقوم بالمحاصصة لكن الآخرين لا يجب أن يطالبوا بالمحاصصة.
1: نرجع بس للكرد أستاذ شفان، لأنه يعني هو جوهر هذا المحور اليوم. هل تعتقد تمثيل الكرد عادل؟ هل الاعتراضات التي ظهرت بعد اختيار الممثلين محقة أم لا؟ طيب. وأنت كنت ضمن الهيئة الناخبة، يعني وسؤالي هنا طالما في هيئة ناخبة، أين كانت المشكلة بالذين رشحوا نفسهم أنه لم يكونوا ممثلين؟ هناك ناس قاطعوا، هناك ناس لم يأخذوا المبادرة، أم أنه هي الهيئات الناخبة هكذا اختارت؟ ربما كان هناك مشكلة في تشكيلها، ربما كان هناك عند حساباتها مثلا.
2: طيب بدي أعطيك ثلاث مقاربات. الأولى سنة 90 لما صار انتخابات مجلس الشعب، محافظة لحافية كان لها 5 مقاعد مستقلين خارج قائمة ما يسمى بجبل قائمة الجبل، اللي كانت قائمة البعث والأسد. بهالخمسة نجح 3 كرد بالفئتين ألف وبي، ونجح مكون آخر من المكون الآشوري والعربي. عدد أصوات اللي حصدها المكون العربي والآشوري ما وصل لعدد أصوات أحد الناجحين الكرد، بالرغم كان في عدد كبير آخر من المستقلين والعشائر الكرديين اللي رشحت. بمعنى إذا بدنا نحكي عن النسب، ما في إحصاء رسمي، لكن ما حصل في انتخابات التسعينات هو أكبر إحصاء رسمي يمكن الاعتماد عليه. هذه الأولى. الثانية، الهيئات الناخبة واللجان الفرعية ما كان في مساواة بتوزيع المكونات على الهيئات الفرعية. إذا في حدا بده يقول نحن مش مع المحافظة، طيب أوكي، وين المشكلة؟ مثلا الهيئة الفرعية بالقامشلي خليها كلها يكونوا من الأرمن، ما نحن ضد المحاصصة، خلي كله من الكرد على سبيل المثال، ما نحن ضد المحاصصة. بس المشكلة وين عم بتصير؟ من 10 بياخذوا 7 أو 8 للمكون العربي، وبياخذوا 2 لكل المكونات الأخرى، بعدين بيقول نحن ضد المحاصصة. المقاربة الثالثة، نحن كيف ككرد كيف عم نطلع على الموضوع؟ كحراك سياسي بنقول إنه بعد سقوط النظام صار في حالة جديدة في سوريا. المطلوب منا 3 نقاط. اولا نحن مش مع انه دائما يكون هناك صراع ومواجهات وحروب. طيب. نحن مع كل خطوه. طيب. تقود الى سرديه جامعه. والنقطه الثانيه
1: بس بعجاله لو سمحت لانه وقتي ينفد.
2: تمام. الدستور بالبرلمان مش لازم ينكتب بالبرلمان قبل ما يكون هناك عقد اجتماعي جديد عبر الاف الاجتماعات والندوات. مع القوى المحليه ناخذ هذه الاقتراحات الى البرلمان، يتم تشكيل لجنه. الثالثة وهي الأهم برأيي، ما حصل من توزيع المقاعد لا يعبر ولا يمثل نسب المكونات في المحافظة، ولا يجوز أن يكون شيء ثابت. كل شيء في سوريا اليوم مؤقت، شاركنا فيه تقديرا لدماء السوريين والثورة السورية ونجاح الثورة السورية. جميل. كل ما حصل الآن وما سيحصل، هذا البرلمان هو مؤقت، يجب أن يفضي إلى برلمان دائم عبر انتخابات تشريعية رسمية.
1: طيب هذه النقطة دائم مهمة جدا، دعني أعود بها للأستاذ عثمان. كما يتفضل ضيفي وكما تقول الوقائع، أنه يعني لا تبدو أن هذه العملية الانتخابية قد أرضت أحدا في كل المحافظات، الجميع لديه اعتراضات عليها، يعني في هناك فئات من السوريين اعترضت عليها، فئات أخرى رضيت بها، لكننا أمام وضع استثنائي أستاذ عثمان. أمام هذا الوضع الاستثنائي، هل تعتقد أنه يمكننا العبور خلال الفترة الانتقالية بهذا المجلس بهذه التشكيلة أم لا؟
0: هلا نحن مبدئياً أنا لا ضد الحكومة، لا ضد خيارات الحكومة، بالعكس يا أخي نحن ندعم الحكومة بكل خطواتها.
1: هذا لكن حق التمثيلي للسوري، يعني لكن ليس له علاقة بتوجهنا تجاه الحكومة.
0: نعم يعني، لكن هيئة التحرير هلا في حدا منهم ما استلم شغلة؟ يعني كلهم استلموا، كل واحد من الشباب يعني واستلم مهمة، استلم شغلة، عم بيشتغل البلد يعني، وما في عنا أي إشكال معون يعني، بالعكس يعني. نحن أول حزب، نحن أول حزب أصدرنا بيان بدعم ردع العدوان في

0: أول يوم، أصدرنا بيان في أول يوم، بينما الأحزاب الأخرى حتى الكردية بعد 15 يوم أيدوا. نحن أول حزب أصدرنا البيان بمؤتمر النصر، أيدنا خطوات مؤتمر النصر بالكامل بتعيين سيد الرئيس أحمد الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد. حدث في القامشلي كونفرنس 26 نيسان بين بيادة وبين المجلس الوطني الكردي. نحن حزب الكردي الوحيد اللي أصدرنا بيان قلنا هذا الوفد أو هذه النتائج هذا المؤتمر لا يمثلنا. ونحن انخرطنا بالثورة، نحن قبل 3 سنوات انعقد مؤتمر حزبنا تحت شعار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز. طيب نحن نعيش في ضمن يعني نحن وقفنا مع الثورة، وقفنا مع الوطن، وقفنا مع معاناة السوريين. نحن اعتبرنا حالنا جزء من الشعب السوري، لا يتجاوزنا كل شيء، حتى المسائل القومية يعني احيانا كنا نتجاوزها في سبيل انه نحافظ على سوريا ككيان كوطن كبلد يعني. طيب ليش نجي بهالمرحلة هي ننحرم يعني من المستحقات الوطنية يعني؟ ليش يعني؟
1: وما كان في حرمان.
0: في حرمان، ليش ما في حرمان؟
1: لما
0: طيب أنا نحن حزب مضطهد. طيب
1: معلش أستاذ عثمان، يعني هنا في
0: سؤال، معلش لو تسمحي لي، يعني
1: هنا في سؤال بس مهم، يعني إذا لم يكن هناك توافق كردي على من سيترشح ومن يمثل الكردي اليوم، كيف يمكن لأي حكومة تأتي أن ترضي هذا المكون؟ يعني ما الاتفاق الذي حدث مع قساد لم يحدث مع أي مكون آخر، لا ثقافي ولا ديني في سوريا.
0: أنا ما دخلني بأي إطار كردي، أنا حزب لحالي يعني، أنا وقفت مع الشعب السوري.
1: لا بس هنا نتحدث عن المصلحة الكردية بشكل عام،
0: حتى يعني المصلحة الكردية يعني الأكراد إذا كانوا نسبتهم بسوريا 10 وبالتأكيد فوق 10 يعني 10 و12 و13 يعني بيستحقوا شيء 20 نائب، أكثر من 20 نائب يعني. وين المستحقات يعني؟ حتى بالنسبة إذا بدنا نجي نحكي على القضية الكردية وعلى الحجم الكردي في سوريا يعني وين يعني؟ طيب أنا سؤالي لهالناس اللي بتحكي عليهم يعني الإطار الكردي اللي هو مجلس الوطني الكردي وغيره يعني، طيب ليش ما طلبوا بهالحق هذا يعني؟ ليش ما من خلال تواصلهم مع ممثلي الدولة يعني؟ هني تواصلوا مع ممثلي الدولة يعني، ليش ما طالبوا بهالحق هذا، بهالعدد هذا، بهالحجم هذا من التمثيل يعني؟
1: يبدو أن الأستاذ شفان لديه تعقيب، وأنا معي يعني دقيقة واحدة فقط، تفضل الأستاذ شفان.
2: في عندي للطرفين حضرتك، يعني قضية أنه مين يمثل الكرد، لما بيكون هناك جدية في طرح القضية الكردية وأن يفضي هذا البرلمان في نهايته إلى شكل جديد للدولة ونظام حكم، وإذا كنا بنعرف كلنا نعيش في على قدم المساواة، ما اليوم بتشوف أطراف عربية كتير عم تتصارع على البرلمان، اليوم خمس شباب عرب تنافسوا على كرسيين، ما أنا قضية أنه كل الأكراد هيكونوا متوحدين، في حين أنه الطرفين الكرديين عطوا أصوات لبعض، كانتوا أولا. ثانيا يعني قضية الأستاذ عثمان، أنا ما أعرف شو اسم حزب الأستاذ عثمان بصراحة، وما أعرف شو بده
1: بشكل واضح. الحزب الديمقراطي الكردي السوري،
2: ما بعرف، انا بتصور هون يمكن صاروا حزبين او في رفقات اجوا على المجلس او هو ما بعرف يعني، ما
1: طلعوا من المجلس
2: المش...
1: صح طيب اوكي معلومه مش... صح طلعوا من المجلس الوطني الكردي،
2: ما بعرف
1: لا هي عم اقول لك انا انتبه معلومه.
2: طيب اوكي، هلا المهم ما في مشكله، الاستاذ عثمان بيمثل خلينا نقول حزب
1: تيار او حزب
2: المطلوب طيب اوكي. هلا المهم اليوم في نوعين من الحقوق، الحقوق اللي بتخص كل السوريين والنائب الكردي ملزم بها وملزم يدافع عنها،
1: وملزم
2: حتى يدافع تفضل. ملزم يدافع عن السويداء وإدلب بمزاوات يدافع عن القضية الكردية. والنوع الثاني هي بتخص الحسكة من حيث التنمية وهل يمكن تحويل قامشلي للمحافظة، ويخص حل عادل دستوري للقضية الكردية. المرسوم 13 يجب أن يدخل ضمن الدستور القادم، أن يتطور وأن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية في مناطق تواجدنا،
1: وهذا ما يعني يجب أن تعويل على هؤلاء النواب أنه يقوموا به. أشكرك شكرا جزيلا من القامشلي الباحث السياسي والمحلل الأستاذ شفان إبراهيم، شكرا جزيلا أيضا لضيفي في الاستوديو الأستاذ عثمان ملو مسلم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري ضيفي هنا. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل قرار إغلاق حراقات النفط في منطقة ترحيم بريف حلب.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. كشف تقرير لموقع تلفزيون سوريا عن مطالبات لعاملين في قطاع الحراقات بمنطقة ترحين بريف حلب الشرقي بإنصافهم بعد قرار إيقاف الحراقات النفطية البدائية والتي كانت تشكل مصدر رزق لهم. وأجرى الموقع جولة في منطقة ترحين رصد خلالها حالة من التوتر والغضب بعد تنفيذ سلسلة وقفات احتجاجية رفضا لقرار الإغلاق الكامل للحراقات. كما تطرق الموقع للحديث عن اعتبار أصحاب الحراقات أنفسهم جزءا من منظومة اقتصادية جرى تنظيمها والإشراف عليها من قبل الجهات التي أدارت المنطقة خلال الأعوام السابقة، حيث تم منحهم التراخيص اللازمة وكانوا يتسلمون النفط بشكل رسمي من حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة. وأشار الموقع إلى أن عدد الحراقات في منطقة ترحين وحدها يبلغ 2257 حراقة

حيث تم إنشاؤها خلال السنوات الأولى من عمر الثورة السورية بهدف تأمين المحروقات محلياً، ولتكون بديلاً عن غياب القطاع النفطي الرسمي، ولتوفر الاحتياجات اليومية للأهالي من المحروقات.

0: إذن لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه نبدأ مع الدكتور مأمون السيد عيسى، ناشط في المجال الطبي والخدمي من ريف إدلب. ويعني أبدأ معك دكتور مأمون، خاصة لأنه أكيد يعني أهم ما يؤخذ في الاعتبار عند الحديث عن موضوع الحراقات وإيقافها أو تقنين عملها هو الأثر البيئي والصحي الذي تؤثر به يعني على الناس وعلى البيئة المحيطة. إلى أي مدى كان عمل هذه الحراقات سلبياً على صحة السكان في المنطقة؟
1: هذه مساء الخير. هذه الحراقات رغم فوائدها الاقتصادية للمنطقة، رغم أنها أمنت الوقود بشكل رخيص للسوريين للفترات القادمة، لكن لها كوارث صحية وبيئية كبيرة. يعني أولاً إذا أخذناها على الإنسان، استنشاق الدخان والغازات السامة هي الحرق، يعطي غازات سامة مثل أكاسيد الكبريت، مثل النيتروجين، البنزين، الكبريتات، الهيدروجين. هذه الغازات لها هذه سموم تؤدي إلى آثار على الصدر، إلى ارتفاع في أمراض جهاز التنفسي، القصبات، زياد حالات الربو، ممكن توصل لحالات الاختناق. وإذا أخذنا على المدى البعيد لها تؤدي إلى ارتفاع الخطر ببعض أنواع السرطان. هذه في السموم التي ذكرتها نتيجة التعرض الطويل لها تؤدي إلى سرطان. هذه مواد مسرطنة موجودة في أبخرة النفط الناتجة عن حرق النفط. لأن شراء الحرقة هي عبارة عن خزانات يوضع فيها البترول الخام، ومن ثم تشعل النار أسفل منها، بعد منها تنطلق الغازات، ثم تمرر على مكثفات برك ماء فتنقسم إلى عدة أنواع. المهم غير الأمراض السرطان التي خطيرة، هناك أمراض جلدية، تهيج في الجلد وتهيج في العينين، صداع مزمن، هاي كلها آثار.
0: يعني هذا ما تتحدث به دكتور هو ما ينتقل عن طريق الهواء، هل هناك أمراض أخرى متعلقة بالأشكال التلوث الأخرى التي تتسبب بها هذه الحرقات؟ نتحدث هنا عن التربة، عن الغذاء، عن الماء أيضا ربما في المنطقة.
1: نعم، إذا جينا على المياه هذه المخلفات تنزل إلى أعماق المياه، تنزل إلى المياه الجوفية وإلى المياه السطحية، وبالتالي تحمل السموم التي تكلمنا عنها إلى المياه، وبالتالي ينتشر الضرر عبر الآبار التي يتم استخراج المياه منها. بالنسبة للمزروعات، أهل المنطقة يعلمون الأضرار الكبيرة في المزروعات بشكل كبير كثير، وبالثروة الحيوانية أيضا لدينا تدمير للتربة الزراعية بالمنطقة، تملع التربة وتراجع الإنتاج الزراعي وموت الأشجار. هذه إذا حكينا على الأثار البيئية، في عند منا أيضا حوادث كمان متكررة. إذا أخذنا على تأثير العام، هذه المستخرجات تحوي غازات، تسببت هذه الغازات التي موجودة مع الوقود إلى حوادث تفجر عند استخدامها في مواقد المازوت، عند استخدامها في السيارات أدت إلى حوادث انفجارات. أيضا حدثت في الحرقات نفسها انفجارات أدت إلى حروق من الدرجة الثانية وإلى حروق من الدرجة الأولى للعمال العاملين، وفيات مؤلمة حدثت منها يعني نتيجة الانفجارات التي تحدث. لدينا في موضوع كمان أنا سلطت النظر عليه من 4 سنين.

0: انت اعمل دراسة على مرض الاطفال. لاحظنا ان هناك الاطفال في المنطقة هذه الاحتراق يترك دخان اسود نوع من الفحم على الانابيب، فيأتي الاطفال يحاولون استخراج بقايا الفحم من الحراقات ويقوم ببيعه او يستخدمون وقود. هذه المهنة عشرات من الاطفال في المنطقة يستخدموها يعني كمهنة، وهذا العمل كمان يضر كثير.
1: يعني يتأثرون صحيا بها، يعني العمال هناك تأثير صحي عليهم، السكان في المنطقة بمختلف أعمارهم، وأيضا الأطفال سواء بشكل مباشر أو عن طريق استنشاق الهواء أو الغذاء أو الماء الملوث. سأعود إليك دكتور المزيد من النقاش في الجانب الصحي، لكن اسمح لي أن أذهب إلى الأستاذ عمر عبيد أحد أصحاب الحراقات، ضيفي من السفيرة في ريف حلب. مرحبا بك أستاذ عمر. يعني تعترضون على القرار بموضوع إغلاق الحراقات، مع أنه يعني هناك الكثير من الأسباب التي قد تدفع أي سلطة نظامية لإغلاقها، سواء التأثير البيئي والصحي، سواء التأثير الاقتصادي أيضا الذي يعتبر اقتصادا غير رسمي. لماذا تعترضون على القرار وما البدائل التي تطالبون بها؟ أحاول سماع الأستاذ عمر والاتصال
2: به. أشرح بعض الأمور.
1: اتفضل أستاذ عمر. تفضل معك الوقت.
2: على المستوى الاقتصادي، المصافي أو مصافي تقطير جزيئي للنفط، التسمية الأصح، كانت ترفض كانت ترفض مناطق المحرر بالمحروقات، كانت تعصب الحياة الصناعية والزراعية والنقل، وكانت تؤمن فرص.
1: يعني الصوت يتقطع للأسف أستاذ عمر، يعني بالكاد فهمنا بداية جملتك وأنت تتحدث عن ما كانت تؤمنه هذه والتي فضلت أن تسميها مصافي على أن تسميها حراقات. سنحاول العودة للاتصال بك مرة أخرى لعل الصوت يكون أفضل. دكتور مأمون أعود إليك، نحن نتحدث عن سنوات طويلة، ربما أكثر من 10 سنوات، من 2012 بدأ استخراج النفط بهذه الطريقة، ليس فقط في ريف حلب، في المنطقة الشرقية بشكل أكبر والتي عانى أهلها أيضا من هذه المشاكل الصحية. هل تعتقد أن القرار الآن بإغلاق أو استبداله إلى طرق الاستخراج النظامية يمكن أن يحل هذه الكارثة الصحية التي حلت في المنطقة؟
0: هذه الكارثة ذكرنا هناك أثار على المدى القصير وأثار على المدى البعيد. فالأثار على المدى البعيد هذه تظهر أثارها لاحقا على المزروعات، على التربة، على المياه الجوفية. هذه يعني لا يمكن أن نتغاضى عنها، يجب دراسة التربة، دراسة المياه في المنطقة، يجب إقامة دراسات مكثفة على هذه المنطقة لندرك مدى الأخطار التي وجدناها بهذه الحرقات. هذه الحرقات هي مصدر خطر كبير على البيئة، ونحن نقدر أخوتنا المتضررين لهم حلول اقتصادية. أي مسألة إلى حلول اقتصادية، أما الحلول تتعلق بصحة الإنسان فهذه لا يمكن التغاضي عنها. نحن الدولة من الطبيعي إغلاق هذه الحرقات، لأن صحة الإنسان هي واجب الحكومة، لا يوجد أغلى من صحة الإنسان.
1: صحيح، وهي القيمة الأعلى.
0: إذا يعني أعطي ملاحظة، إذا نحن إذا مرينا من جانب الصلاة قبل ومستقبلنا، نلاحظ أن المدخنة التي تخرج عنها الغازات عشرات الأمتار مرتفعة في الهواء، وبالتالي الغازات التي تخرج أو نواتج الاحتراق، نواتج التكرير تخرج إلى طبقات عالية. هذه موجودة على مستوى الأرض، مستوى الطبقات.
1: يعني ومع ذلك دكتور، يعني حتى وفق المواصفات التي تتحدث بها في المصفاتين كان هناك اعتراضات خاصة في حمص، وذلك

0: بسبب اتجاه الرياح بأنه كان يضر أيضا بالسكان، فما بالنا إذا كنا نتحدث عن طرق بدائية أكثر وأقرب ربما للناس. أستاذ عمر، أعود إليك، وكنت تود أن تشرح لنا بعض المعطيات الخاصة بعمل هذه المصافي أو الحراقات وقرار الشركة السورية للنفط بإغلاقها.
1: أستاذي هل تسمعينني؟
0: نعم، الصوت الآن جيد جدا، تفضل.
1: يا أستاذي، عمل التقرير الجزئي، نحن بدنا نحكي عن كفاءة العمل في المصافي. كفاءة العمل 100%، يعني نحن مادة الفيول فيها 85% مازوت كاز بنزين. عندك 3% بخر، هذا نتيجة التقطير، يؤخذ عن طريق الفاكيومات ويعاد تدويره وحرقه، يعني يستخدم كوقود للتسخين. صار عندي 85 و3%، 88%، عندي 12% يبقى فحم للتدفئة. هذه من كفاءة العمل، وبتكلفة تصل صناعة النفط من برميل نفط إلى مادة تستخدم في الآليات لا تكلف أكثر من $15 للبرميل الواحد.
0: تفضل
1: معي أستاذي.
0: نعم تفضل
1: أستاذ. أما بالنسبة للأمور الصحية، نحن نعلم أن احتراق أي مادة طبيعية، مادة عضوية، يعطي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون. أدوات التسخين، الشوديرات التي تستعمل في تسخين النفط للحصول على درجات الحرارة للتقطير، نفس الشوديرات تستخدم في المخابز، يعني ما في هذا الأثر الذي يعرض أنه يؤثر على الصحة، يؤثر على النبات، يؤثر على الكائنات الحية. هذا الأمر مبالغ فيه، لأن نحن عم نتعامل مع مواد عضوية وناتج احتراق قهوة
0: بكل الأحوال. أستاذ عمر، يعني هل يعقل أنه يعني يستمر استخراج النفط في هذه المنطقة بهذه الأساليب البدائية؟ إذا كان هناك طريقة وعقود يمكن أن تدخل شركات أجنبية وشركات كبرى ليتم تحديث هذا الأسلوب كله، فما المانع من ذلك؟ يعني هنا أود الوصول إلى مطالبكم أنتم، أنه أنتم هناك قطاع اقتصادي فيه كثير من الموظفين، ما هي مطالبهم الآن؟
1: يا أستاذي، هلأ حراقات اشتغلت لمدة 10 سنوات وكانت هي قوام مناطق المحرر. نحن ممكن نتدرج بإنهاء عملها بطريقة سلسة، بطريقة تؤمن رأس المال لأصحاب هذه الأعمال حتى يبدأوا بمشاريع أخرى. وأريد أن أضرب مثل، يعني هلأ منطقة الحراقات يسكن منطقة قريبة منا ما يقارب 20-30 ألف نسمة. يعني قناة السويس، عندما تم الانتهاء من حفر قناة السويس، هل قالوا لندفن العمال في قناة السويس وننتهي من الموضوع؟ استمر العمل، استمرت قناة السويس واستمر السكن حولها. يعني القضية قضية عمل وقضية سكن وقضية حياة كاملة. لذلك يستحسن أنه التعامل معه يكون بتدرج وسلاسة، يعني ما يكون فيها بطريقة قطعية، بطريقة عنيفة. أستاذي
0: طيب، ما هي الجهات المسؤولة عن إعادة دمج هذا القطاع أو يعني عمل هذه الخطة في التدرج بإنهائه خلال هذه الفترة؟ مع من تتواصلون الآن؟ وهل تعتقد أنه قرار شركة سوريا البترول قابل للتراجع عنه أو التفاوض عليه؟
1: أستاذ، يمكن التفاوض، تمديد عمل الحراقات لسنة أو سنتين بحيث يتم إيجاد البدائل والاستغناء عن عمل مصافي التقطير الجزئي، وأنا أصر على هذه الكلمة، بمدة زمنية بحيث أنه تطلع يكون في أقل الخسائر للعاملين في هذا القطاع.
0: أستاذ عمر، يعني شو البدائل التي يعني يمكن أن يستبدل أي عامل في موضوع المصفى عمله بها؟ لأنه هون نحن نتحدث عن قطاع، اسمح لي، مربح جدا، فما هي البدائل التي يمكن توفيرها لهؤلاء الأشخاص حتى يتنازلوا عن هذا القطاع؟
1: أستاذي، عمل المصافي كان بتنسيق مع الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ، وكان النفط يعطى بطريقة منظمة والمازوت يسلم بطريقة منظمة، وكانت الشركات التي تعاقبت، الأنوار والجوهرة واس بي سي في النهاية، كلها تعمل ضمن منظومة عمل، وهي التي كانت تقدر الأسعار. البدائل الأخرى أنه المواطنين يرجعوا للأعمال الزراعية، للأعمال الصناعية، للوظائف، لكل صاحب صنعة يعود.

0: تعود للصنعة التي تكون بديل له عن عمل الحراقات.
1: أي هنا تتحدث أنت عن العمال، لأنه يعني هناك من يقول أستاذ عمر بأن أصحاب الحراقات قد راكموا ثروات كبيرة خلال هذه الفترة، بينما دفع العمال ثمن ذلك سواء من صحتهم هم، ودفع أيضا ثمن ذلك هو سكان هذه المناطق من تلوث تربتهم وهوائهم وما إلى ذلك.
0: أستاذي نتكلم بوضوح، المالكين والعمال، المالكين المصافي على مدار 10 سنوات كان الأعداد تزيد، يعني ما كان يجنى من أرباح كان يوضع في المصافي، في تطوير المصافي والتوسع بأعدادها. وحتى قبل في نهاية 2024 من خلال شركة الجوهرة تم استحداث 1000 مصفاية جديدة، وبطلب منهم على أن تكون هذه المصافي خزان وقود للمرحلة التي بعدها في نهاية 2024، وأعطيت أرقام وبركود وتسلسل ونظام عمل كامل. العمل لم يكن عشوائي بالكامل، ولم يكن كان منظم 100%، ولكن طالما أن العمل لعشر سنوات منظم 100%، والمالك والعامل الكل كان يتأمل أن يأمل أن هذا مستقبل هذه المصافي سيطول أكثر من ذلك. حدثت أمور غيرت واقع الحال. نحن نريد التعامل بطريقة عقلانية، طريقة اقتصادية.
1: يعني شو اللي غير طالما كان هناك تفاهم معين؟ شو اللي غيره بعدين؟
0: تم بنهاية 2024 تم تحرير البلاد. أصبحت هناك هيكلية للدولة، ونحن مع ذلك، ونحن قرار الدولة فوق رؤوس الجميع، ونحترم القرارات السيادية، ولكن القرارات يجب أن تنفذ بطريقة عقلانية. يعني مصافي بدنا نحن ننهي عملها ونستبدلها بشيء آخر، ما في خلاف، ولكن بطريقة عقلانية وطريقة يعني ما تحدث
1: في طريقة لدمج هذه المصافي ضمن عمل الشركة نفسها ودمج العاملين فيها مع عمال الشركة، أم أنه هذا الأمر لا يمكن؟
0: يا أستاذي هلق كل مصفاي هي وحدة متكاملة. هلق لو قاموا بتمديد عمل هذه الحراقات لسنة إضافية أو سنتين، أصحاب المصافي يرتبون أمورهم المعيشية والاقتصادية على أساس إنهاء العمل بعد هذه المدة، وليست هناك الأضرار التي تهول ويعني يبالغ فيها. يقولون عناصر مشعة،
1: يعني لكن يعني معلش أستاذ عمر، دكتور يعني معي دكتور مأمون ظل يعني ربع ساعة عم يتحدث على الأمراض التي تسببت بها هذه الحراقات، سواء الحروق أو الأمراض التنفسية أو حتى يعني تلوث البيئة المحيطة.
0: يا أستاذي بالنسبة قلت لك أنا من البداية طريقة عمل المصافي تطورت مع تطور العمل خلال سنوات متعددة. هناك تطوير حقيقي بالعمل بآلات التسخين، بالتخزين، بالدمج. العمل كان يتطور بوتيرة متسارعة ومتكاملة. الأضرار، وإذا نحن وضعنا ميزان للمنافع والمفاسد لأعمال تكرير النفط بالتقطير الجزئي، نجد أن المنافع أكبر وإن كان هناك بعض الضرر، ولكن
1: يعني
0: ليس
1: يعني
0: بالقدر الذي يعرف.
1: أشعر من كلامك أستاذ عمر وكأنك رافض لدمج القطاع أو يعني تغيير شكل العمل هذا كما ترتئيه الدولة.
0: نحن مع الدمج، ولكن الدمج يكون باستبدال عمل المصافي بمصافي كبرى.
1: هو ربما هذا ما يريدون عمله أم ماذا؟
0: ونحن معهم، ولكن إنهاء ملف عمل المصافي بطريقة التدرج وتأمين فرص عمل للعمال وتأمين فرص عمل للمالكين، بحيث أنه ما يكون في فجوة اقتصادية يعني ينهار مع اقتصاد ما يقارب 2 مليون نسمة في هذه المنطقة.
1: طيب هناك سؤال مهم يتعلق بالمنطقة كلها، إذا يعني ما أنه هلأ يعني القرار أنه إيقاف الحراقات، ما تحدثنا عنه هي البدائل الخاصة بأصحاب هذه المصافي والعمال العاملين، لكن هناك أيضا يعني سؤال آخر هنا متعلق، أنه إذا توقف هذا العمل استخراج النفط

0: بهذه الطريقة في هذه المنطقة، هل هناك بدائل لتأمين المحروقات للسكان ريثما يتم إنشاء هذه المشاريع التي يجري الحديث عنها؟ يعني نتحدث هنا عن موضوع الإمداد الآن، ليس فقط عن موضوع المصافي.
1: أستاذ للتصحيح، النفط لا يستخرج في هذه المنطقة، النفط ينقل من
0: ينقل عفوا
1: من حقول النفط،
0: لكنه يوزع في المناطق المجاورة، صحيح؟
1: ويكرر ويكرر ويقطر في هذا المكان. طبعا امداد المحروقات عن طريق شركة السادكوب للمحروقات في سوريا قد يكون هناك بدائل، ولكن البدائل اسعار مرتفعة. نحن لن نعترض على ذلك، الدولة ووزارة الطاقة والنفط والثروة المعدنية هي التي تقدر السعر المناسب للمواطن بما يتلائم مع الدول المحيطة، ولكن نحن أمام عمل 2200 مصفاية تقطير، يتبع ذلك ارتباط لآلاف العمال لآلاف العائلات. نحن نريد أن يكون إنهاء هذا الملف بطريقة سلسة، بحيث يمكن تأمين فرص العمل للمالكين والعاملين والعمال في هذا القطاع، بما يعيدهم عن العمل في هذه المصافي.
0: طيب، هل تعتقد أستاذ عمر أنه ضرر أنه ضرر البيئي هو الدافع الأساسي ربما للحكومة لاتخاذ هذه الخطوة؟
1: أستاذ، المنطقة الموضوعة فيها المصافي منطقة شبه خالية من السكان، يعني ما في سكان حولها، السكان كثافة سكانية قليلة جدا. وأنا قلت وأسلفت بأن عمل المصافي تطور بحيث يقلل من انبعاث الروائح أو انبعاث الأبخرة أو الأدخنة السوداء. الأمور تعالج وبطريقة هندسية وفنية معقولة جدا.
0: طب من تواصلكم مع الشركة ومع المحافظة، ما الذي وصلتم إليه حتى الآن؟ هل هناك من حل في الأفق، حل عادل لهؤلاء الناس؟ لأن هناك تظاهرات، هناك مواجهات أستاذ عمر، يعني الموضوع خطر، قد يتطور.
1: هم قبل أشهر طرحوا عقد للعمل مع أصحاب المصافي وتم الموافقة عليه من خلال آلية تسليم الفيول واستلام مادة المازوت، وكان هناك رؤية أن يستمر العمل عامين، ولكن بشكل فجائي أصدروا قرار بوقف عمل المصافي أو مصافي التقطير الجزئي واحد أيار بشكل فجائي. هذا أحدث فجوة، نحن لا نريد هذا الجو المشحون، لا نريد أن يشعر أهل المصافي بالإحباط، لا نريد شعور الإحباط للعمال، نحن نريد أن ينتقل هؤلاء العاملين في هذا القطاع بشكل سلس إلى أنواع أخرى من العمل، والدولة تنظم هذه الصناعة.
0: يعني موجود هذا الحل في الأفق بدون أن ندخل في مظاهرات ومواجهات وما إلى هنالك؟
1: يمكن إذا شركة SBC ناقشت الموضوع بجدوى اقتصادية وبطريقة التدرج بإنهاء العمل، يمكن النظر في ذلك.
0: طيب، يبدو أننا فقدنا صوت الأستاذ عمر. يعني على كل، هو قد أعطانا خلال مداخلته نظرة كاملة على الموضوع، فسأتوجه له بالشكر من السفيرة في ريف حلب، أحد أصحاب الحراقات أو المصافي كما يحب تسميتها الأستاذ عمر عبيد. أختم معك بسؤال دكتور مأمون، إلى أي مدى يعني يصبح الأثر الاقتصادي هامشيا لأي شكل من أشكال يعني تكرير المواد النفطية قرب السكان؟ إلى أي مدى يكون الأثر الاقتصادي جديا عندما تعود الدولة لتتكلف مرة أخرى على علاج الناس، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمراض السرطانات، يعني وهو موضوع مكلف جدا للدولة؟
2: الموضوع ليس مكلف فقط، نحن مرض السرطان عندما يصيب الإنسان يتعرض هو وعائلته إلى كم هائل من المعاناة غالبا، يعني

0: المصابين يتعرضون إلى جرعات، يتعرضون إلى آلام كبيرة، يتعرضون إلى ضغوط اقتصادية نتيجة غلاء أسعار الجرعات. في جرعة أبي سرطاني ثمن الجرعة الواحدة $1,200 ما عدا الآلام الكبيرة اللي تشعر بها. وبالتالي نحن المشكلة الإنسان دائما يجب أن يكون هو أغلى ما في الدنيا. الإنسان يجب أن يكون لدينا في أولوي. نحن لدينا هناك مشاكل اقتصادية ناتجة، نحن نقدر أنه نحن لدينا معضلة، يعني الأغلاق هذه المعامل يؤدي، هذه المصافي يؤدي إلى يعني مشاكل اقتصادية لآلاف العائلات، ولكن صحة الإنسان هي أهم. نحن لدينا حلول اقتصادية بالإمكان، يعني أصحاب المصافي أعطائهم ميزات، يعني نحمل الوكلاء حصريين لتوزيع منتجات النفط، للأسفلت، للمنتجات النفطية، ممكن صرف يعني تعويضات مالية عادلة، ممكن عمال نحن نخضع لبرامج تدريب مهني ويلتحقوا. نحن هلا جايين على صناعة نفط، نحن صناعة النفط نحن قادمين عليها، هناك شركات نفطية عالمية سوف تدخل،
1: هو هذا ربما يعني الحل الأقرب للواقع.
0: وبالتالي نعم يمكن العمال، هؤلاء العمال يمكن فرزهم إلى شركات النفط ويأخذوا رواتب جيدة. دائما رواتب شركات النفط تكون جيدة. أيوة. وبالتالي نحن لا نكون قطعنا الطريق. إذن نحن هناك حلول دائما. أما الحل الذي دائما أي حل يجب أن يقدس صحة الإنسان.
1: صحيح.
0: لا يجب أهم من صحة الإنسان. الحلول الاقتصادية ممكن يخرج يمكن أن حضرتك تستضيف اقتصاديين يلاقوا حلول اقتصادية للمنطقة، حلول للعمال، حلول حتى لل
1: يعني هو حقيقة كان المفترض أن يكون معنا في هذه الحلقة يعني أحد الأساتذة في الشركة السورية للبترول، لكن يبدو أننا لم نوفق في التواصل معه. على كل أشكرك شكرا جزيلا في كل ما تفضلت به الدكتور مأمون سيد عيسى، الناشط في المجال الطبي والخدمي، ضيفي من ريف إدلب، وأعود لشكر الأستاذ عمر عبيد ضيفي في أحد أجزاء هذا المحور، الأستاذ عمر عبيد أحد أصحاب الحلقة ضيفي من السفيرة في ريف حلب. مشاهدينا إذن مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل دعوة أمين عام حزب الله في لبنان نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة اللبنانية.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: بحسب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، واشنطن تؤكد موقفها الداعم للحكومة اللبنانية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً في مرحلة حساسة سياسياً واقتصادياً. موقف جاء عقب تصريحات الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي دعا فيه اللبنانيين إلى التحرك ضد الحكومة على خلفية المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية. روبيو أكد أن الحكومة اللبنانية تحاول استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وجذب الدعم الدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم أمريكي كامل، متهماً حزب الله بالسعي إلى تقويض مؤسسات الدولة وإبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية من خلال استمرار تحركاته العسكرية وتجاهله الدعوات الرسمية للالتزام بوقف إطلاق النار واحترام سلطة الدولة اللبنانية. كما ترى واشنطن أن استمرار الحزب في استخدام السلاح واستخدام نفوذه السياسي يعرقل أي فرصة لتعافي لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، شددت فيها الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بفرض واقع سياسي بالقوة، ومؤكدة على وقوف بلادها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية في مساعيها لاستعادة القرار السيادي وبناء مستقبل أكثر استقراراً لجميع اللبنانيين.
1: نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
0: في المقابل جدد نعيم قاسم رفضه للمفاوضات، معتبراً أنها تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي، معلناً تمسك حزبه بسلاحه رغم الضغوط الدولية، في تصريحات تكشف حجم التوتر المتصاعد بين الحكومة اللبنانية وحزب الله في وقت تتزايد فيه المخاوف من الانقسامات السياسية وسط تحذيرات دولية من أن لبنان لم يعد يحتمل جولة جديدة من الفوضى أو المواجهات المفتوحة.
2: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن الخبير في الأمن القومي الأمريكي الأستاذ زياد صافي، ومعنا أيضا الأستاذ محمد علوش المحلل السياسي ضيفي من بيروت. أرحب بكما أستاذ زياد، دعني أبدأ معك. لماذا تصر واشنطن على بيان علني من حزب الله؟
3: بتصور اللي عم بيجرب يعمله حزب الله، عم بيجرب يعطي الكرة لإيران بركب المفاوضات فيها تضم الملف اللبناني للملف الإيراني وتعمل وقف إطلاق النار. هيك ببيئته بيقول نحن ساندنا إيران وإيران ساندت ووقفت العدوان. تفضلي.
2: لا أسمعك.
3: إيه نعم. بتصور الخلفيات الدعوة يعني بهذا التوقيت هي لها علاقة مثل ما قلنا قبل أنه مشان يربطوا الملف بالملف الإيراني، وإلى علاقة مشان الدولة اللبنانية اللي بيعطي وفد بكرة بتصور على الولايات المتحدة لا تذهب بعيدا. يعني كنا بنعرف قبل رئيس الحكومة حاول يذهب بعيدا بالمفاوضات، عملوا له مظاهرات قدام القصر الحكومي وما عاد تحرك وما عاد نسمعنا منه. رئيس الجمهورية نفس الشيء، وهلأ الملف مع قيادة الجيش حتى بالوفد العسكري اللي بيعتينه في شخص يعني قريب من حزب الله بالوفد العربي العسكري اللي بيعتينه، خيه كان سفير لبنان بإيران. يعني ما بعرف الأمور، ما بعرف كيف بلبنان ماشي، يعني بعد الدولة العميقة مسيطر عليها الحزب.
2: طيب يعني أنا كان سؤالي أصلا موجها لحتى يعني حتى نفهم واشنطن نفسها وهذا التصعيد الذي قام به روبيو، ولماذا هو يصر على أن ينتزع هذا التصريح من حزب الله؟
3: نعم، هو روبيو يعني بده يترك المسارين منفصلين تيخلي إسرائيل يضل عندها حرية التصرف بلبنان، لأنه ما بده يقود إيدين إسرائيل بلبنان، لأنه إذا تقودت إسرائيل بلبنان وانجبرت تنسحب أو حتى بدون

0: ثم تنسحب. إذا قودت إسرائيل الولايات المتحدة مثل ما عم تعمل، بتصير الحزب بيوجه لها ضربات عبر المسيرات وغير أمور والتفجيرات، بكبدها خسائر، بحطها بوضع حرج. سو هو عم بيجرب يفصل الملف الإيراني عن الملف اللبناني، تيخلي إذا بدك الحرية المطلقة لإسرائيل تتصرف، والدولة
1: هو قادر
0: اللبنانية
1: على
0: بعد
1: فصل الملفين، يعني لأنه ما يعني ما يجري على الأقل تسريبه عن مذكرات التفاهم والتفاوض بين إيران وأمريكا، يقول بأنه لبنان مشمولة بكل ما تطلبه، يعني يطلبه الطرف الإيراني من الأمريكيين.
0: لا مش مزبوط، بس تتعرفي على شو عم يتفاوضوا هلا؟ عم يتفاوضوا على الأجندة. لما بيقعدوا سوا الولايات المتحدة وإيران، بعدهم عم يتفاوضوا على جنس الملائكة، على المواضيع يلي لازم يتفاوضوا فيها. والثلاث مواضيع الأساسية اللي هي البلستي، بعد 60 يوم بيحكوا فيها بعد ما يقعدوا. تاني ما... آه سوري البلستي ما مش حاكين فيه، النووي بعد 60 يوم بيحكوا فيه، والأزرع الولايات المتحدة عم بتقول خلي كل، يعني بيكون في اتفاقات ثنائية، كيف مثلا حماس وإسرائيل، لبنان وإسرائيل وهالأمور هيدي. مشان هيك يعني هيدا منه اتفاق، هيدا حتى منه اتفاق إطار، هيدا بعدهم عم يتفاوضوا على شو بدهم يقعدوا يحكوا. تضييع وقت، مزيد من التضييع الوقت. تفضلي.
1: طيب أستاذ محمد، هل يخشى حزب الله التفاوض مع واشنطن؟ ولماذا؟ يعني إذا كان ما يحدث الآن هو بسبب خشية مما قد يفضي إليه التفاوض، فهل هناك حل آخر؟ ما المطروح اليوم؟ ما الذي يطرحه الحزب على لبنان؟ غير موضوع إسقاط الحكومة، يعني لا أعرف إن كان هذا الحديث جدياً أو يمكن الاستناد إليه.
2: لطالما كانت هناك تجارب تفاوضية بين اللبنانيين وبين الإسرائيليين بشكل غير مباشر عن طريق الأمريكيين تحديدا في ترسيم الحدود البحرية مؤخرا، وفي الاتفاق نوفمبر 24 أيضا الذي جرى بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فإذا المشكلة ليست بالتفاوض في واشنطن ولا مع واشنطن ولا من خلال واشنطن، المشكلة هي بمن نفاوض ولماذا وما هو جدول أعمال التفاوض. هذه هي المشكلة. اليوم تخلينا عن كل نقاط القوة التي كان لبنان يتمتع بها في أي مفاوضات سابقة، وتخلينا حتى عن نقطة القوة الأبرز التي هي الموقف اللبناني الداخلي، بعيدا عن السلاح، سلاح المقاومة وعدم استثماره بهذا التفاوض. أتحدث عن موقف لبنان الداخلي الذي لطالما كان الأساس في أي مفاوضات يقوم بها لبنان. ثم ذهبنا إلى واشنطن لتنفيذ كل ما طلبته إسرائيل قبل المفاوضات، بمعنى اتخذنا قرارات داخل السلطة التنفيذية لتجريم المقاومة، حصر سلاح المقاومة، تكليف الجيش اللبناني بنزع السلاح، وأن نفاوض إسرائيل بشكل مباشر وعبر المدنيين وليس عبر العسكريين بطريقة غير مباشرة. كل هذا طلبته إسرائيل وأمريكا قبل
1: أستاذ محمد، من الذي
2: المفاوضات
1: يعرقل التوافق
2: وربنا.
1: الداخلي؟ أليس حزب الله هو من يعرقل التوافق الداخلي؟
2: أبداً، هذه السلطة هي نتاج حرب 24 وعرابها الأساسي الأمريكي، وقد أظهر ذلك ماركو روبيو مشكورا في تصريحه أمس عندما استنفر وزير خارجية أمريكا الدولة الأعظم في العالم لكي يرد على تصريح أمين عام حزب لبناني بمساحة 10452 كيلومتر مربع، لنعرف حجم المشروع الأمريكي الذي ينطلق من لبنان إلى كل هذه المنطقة والدور الأمريكي القائم اليوم في لبنان. هذه السلطة كان عرابها الأمريكي، وبالتالي المشكلة أن هذه السلطة تفاوض الإسرائيلي من خلال أمريكا على ما يعتبر ليس في صالح لبنان المقاوم ولبنان الذي لطالما وقف بوجه إسرائيل، إلى درجة أن العرب أنفسهم وصلوا إلى بيروت منذ أسابيع ليحاولوا فرملة اندفاعة السلطة اللبنانية باتجاه لقاء نتنياهو أو اتفاق سلام أو اتفاق تطبيع. فحددوا لهم السقف العربي، وحددوا لهم سقف القمة العربية في 2002، وحددوا لهم الاتفاق الأمني أو اتفاق هدنة. فهذا لكي نتخيل معا إلى أين تذهب هذه السلطة. إذن المشكلة ليست بالتفاوض، إنما بهذه السلطة التي تفاوض والتي ترفض حتى اللحظة، أو على الأقل جزء منها يرفض أن يتم إدراج لبنان في بند اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب، لكي لا يقال أن إيران أوقفت الحرب، ولكن السلطة اللبنانية بمفاوضاتها هي التي أوقفت الحرب.
1: وحتى لا يقال أيضا أن هناك طرفا لبنانيا يعني يزج لبنان في حرب ليست حربه، بل في أتون حرب إقليمية، ويكون القرار إيرانيا، لأنها يعني وأن يكون القرار قرار لبنان إيرانيا، يعني الأطراف الأخرى هي من تأتي بهذه. تفضل.
2: نعم، أشكرك كونك ذكرت أن هذا الطرف لبنانيا، وهو للمناسبة يمثل أكثر أو أقل من ثلث اللبنانيين، وهذا الطرف هو الأكثر نيلا للأصوات التفضيلية في الانتخابات النيابية التي تحصل في لبنان، إذن هو طرف لبناني. أما على مستوى المصلحة، فالأرض التي كانت محتلة من إسرائيل قبل إسناد غزة وبعد إسناد غزة هي أرض لبنانية، والخروقات الإسرائيلية التي كانت قبل إسناد غزة وبعدها لبنانية، وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قبل إسناد غزة وبعدها كانت اعتداءات على أراضي لبنانية، وبالتالي هي مصلحة لبنانية بحتة. انتظرت ظروف إقليمية معينة لكي تعود إلى العمل هذه المقاومة. إنما ما يجري اليوم هو أن الأمريكي يريد أن يكسر كل موازين القوى التي حكمت هذا البلد منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، أن يعيد إنتاج سلطة تقرأ بشكل مغاير طبيعة العلاقة اللبنانية الإسرائيلية. هم يريدون فعلا تشكيل شرق أوسط جديد تكون إسرائيل هي المهيمنة فيه، والدليل ربما ما قاله ترامب مؤخرا، أو من الأدلة الكثيرة ما قاله ترامب مؤخرا، أنه يريد من وقف الحرب مع إيران أن يلزم الدول العربية بالذهاب
1: يعني
2: إلى توقيع اتفاق
1: يعني الأبراهام. هناك من يقول أنه يعني يجب أن يكون الخيار لبنانيا بالنهاية، لا أمريكيا ولا إيرانيا أيضا من ناحية أخرى. أستاذ محمد،
2: يجب أن يكون الخيار لبنانيا أولا وأخيرا
1: وليس إيرانيا،
2: إنما بعمقه العربي والإقليمي ومصلحة شعبه.
1: طيب،
2: هذا حتما نتفق عليه.
1: سأعود إليك أستاذ زياد. يعني خلاصة ما بعض الأفكار التي تفضل بها ضيفي، أنه ليست المشكلة هي بالتفاوض مع واشنطن أو عبر الوسيط الأمريكي، بل المشكلة هي ما تقوم به أمريكا أو محاولاتها لما يبدو وكأنه إعادة هندسة للبنان وشروط يتم فرضها على الوضع الداخلي اللبناني، وهو موضوع أبعد بكثير من أشكال أخرى سابقة للتفاوض.
0: شكرا على السؤال. الولايات المتحدة ما بيهمها لبنان، وفتت على لبنان بال 58، وآخر مرة كانت بتحب تفوت على لبنان، وبال 83 إجت قوات حفظ سلام مثل الأمم المتحدة، من هونيك ورايح لا تتدخل. نحن اللوبيات اللبنانية بأمريكا، نحن بنجيب الولايات المتحدة تتدخل، وهي اللي ساعدتنا بخروج الجيش السوري السابق، وعم نشتغل لتقوية حزب الله. الولايات المتحدة ما بتفرق مع لبنان، دولة صغيرة اقتصادها 20-30 مليار، ما انه مهم كتير، وما عنا نحن شيء يعني طاقات ابدا بلبنان. وهي الدولة اللبنانية اللي عم يحكي ماركو روبيو تشجيع للدولة اللبنانية، كلنا بنعرف نحن الدولة اللبنانية is up easing حزب الله، او عم بتطمن حزب الله. يعني لما بيبعثوا ضباط من الجيش اللبناني يعملوا دورات بالولايات المتحدة 3 مرات، ورابع مرة بيحط عليهم الولايات المتحدة عقوبات، في مشكل. هالدولة عم تبعث ناس قراب من حزب الله. لما بالوفد المفاوض اللي بكرة رح يروح، الولايات المتحدة عارفة في أشخاص قراب من حزب الله، يعني الدولة بعدها عم بتطمن الحزب، يعني في مشكل كمانه. يعني ما تتسمعي شو بيحكي نعيم قاسم أو إيران، الدولة اللبنانية العميقة بعدها مع الحزب وما تغير شيء، ونحن بعدنا كنا عم نجرب نحفزهم، بس الهيئة رح نوصل لطريق مسدود. أنا برأيي خلي الولايات المتحدة تنسحب، وخلي يكمل إسرائيل والحزب يقاتلوا بعضه، خلي حدا بالآخر يربح ونخلص بقى، لأنه وخلي الدولة تقعد على جنب. اصلا هي قاعده على جنب الدوله، لانه بهالطريقه اللي ماشيين الدوله بعدها عم بتغطي حزب الله. يعني مش معقول يبعثوا على الوفد المفاوض بكره اخ السفير اللبناني بايران، في شيء غلط.
1: معلش بس يعني سانقل هذه النقطه للاستاذ محمد لعله يعني لديه رد عليها. استاذ محمد، يعني ما يتفضل به ضيفي بانه
2: اولا نشكر ضيفك الكريم الذي يشكل جزء من اللوبيات اللبنانيه في امريكا التي تحاول تسيير سياسة الأمريكيين في لبنان والشرق الأوسط، علما أن أمريكا التي تبني اليوم سفارة في لبنان تزيد عن مليار دولار، من أجل إدارة كل هذه المنطقة؟ لا أعتقد أنها لا تبالي بلبنان وبهذه المنطقة، أو أنها
1: لا تبالي بمصالحه، يعني هذا ما لبنان تفضل به ضيفي، يعني لا تبالي بمصالح لبنانيين بالتأكيد. يعني
2: أمريكا تريد هذه المنطقة لها بقبضتها وبالقبضة الإسرائيلية، هذا أصبح محسوما بعد الحرب على إيران وأهداف الحرب على إيران وما تفكر به أمريكا من خلال المفاوضات مع إيران. أيضا الأمر الآخر، إذا كان الأمريكي يرى أنه لا فائدة من العمل في لبنان، أو أن هذه السلطة لا تزال تتعاطى مع الحزب وبيئة الحزب بود، ف يعني نحن نتمنى أن يشعر بالعتب على من كان يعول عليهم في هذه السلطة ويتركنا وشأننا. أما بالنسبة إلى إرسال من هم أقرباء أو من هم قريبين من حزب الله، نحن في لبنان تركيبة طائفية معقدة جدا، يتواجد في التركيبة اللبنانية من كل الطوائف ومن كل الأحزاب، هكذا هو لبنان. حتى في الجيش ليس كل شيعيا في الجيش علينا أن نحسبه على حزب الله أو على الثنائي الشيعي، علما أن أمريكا فرضت عقوبات منذ أيام على ضباط شيعة في تقويض كبير جدا للسلطات الرسمية اللبنانية ومؤسس الجيش تحديدا، لتضغط عليها باتجاه ما تريد أن تحاول فرضه في الاجتماعات الأمنية مع إسرائيل. إذن أمريكا لا تبالي بمصلحة لبنان ولا اللبنانيين ولا حتى السلطة اللبنانية، هي تريد من يطبق لها في لبنان سياستها، وهي حتى
1: يعني تنفي أن هناك في الوفد المفاوض شخصيات مقربة من حزب الله، أو أن هناك
2: السفير، سأعطيك معلومة،
1: ما زال مسيطرا يعني على ما أسمعه ضيفي أنه الدولة العميقة.
2: نعم، سأعطيك معلومة، عندما توجه السفير الأمريكي في بيروت إلى قصر عين التين للقاء الرئيس نبيه بري 3 مرات من أجل إقناعه بأن يشكل بالوفد شخصية مدنية، أن يسمي للوفد المفاوض شخصية مدنية شيعية لكي يتم تغطية الوفد المفاوض من الطائفة الشيعية، ورفض الرئيس نبيه بري. فإذا أمريكا بالعكس، أمريكا لو كان الأمر فعلا كذلك وهناك من يرسل إلى واشنطن من المقربين من حزب الله أو الثنائي الشيعي، فهي كانت سترحب، وبل هي كانت تطلب ذلك وتطلب أن يكون هناك من يمثل هذا الثنائي في المفاوضات، لأنها تعلم أن من سيعمد لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه يجب أن يكون متوافقا مع من يملك الأرض.
1: طيب.
2: ويملك السلاح ويملك العمل العسكري. طيب. وجهة
1: يعني سعيد. من هذه النقطة أعود إليك أستاذ زياد، يعني ما تفضل به ضيفي صحيح، وهذا يؤدي بنا إلى أنه أمريكا تعرف أنه لا يمكن بناء أي اتفاق مع لبنان بدون أن يكون حزب الله جزءا منه. فإذا استمر الضغط الأمريكي بهذا السياق، فهل تعتقد أنه سيذهب باتجاه انفجار داخلي في لبنان؟
0: لا، ما في انفجار داخلي، الدولة مع حزب الله بلبنان، والدليل على ذلك لما الرئيس الحكومي جرب يمنعهم يضووا صخرة الروشة، قامت الدولة اللبنانية والرئيس الجمهورية وقائد الجيش رفض يمنع يضووا صخرة الروشة. يعني لما عملوا كل القرارات الحكومة، قائد الجيش فات على الاجتماع وقال لهم بدي اتفاق، عم يرفض ينفذ، خلص بده يعمل رئيس جمهورية مثله مثل اللي قبله مثل اللي بعده. الدولة العميقة معهم، ما في شيء بيتغير. خلي الولايات المتحدة ما رح تطول بالها كتير، بعد شوي رح تحمل حالها وتفل. عم يحكي على أكبر سفارة بالشرق الأوسط، مش مزبوط، هيدي السفارة معمولة بهالطريقة لأنه في مخاطر على الأمريكان بلبنان، بعد التفجيرات بال83، تفجير السفارة مرتين، بعد تفجير المارينز، بعد خطف مواطنين الأمريكان. سولم بتكون هيك، بدك تعمل هيك سفارة كبيرة وبعيدة عن الطريق تما حدا يأذيك، لا أكثر ولا أقل. تفضلي.
1: أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن الخبير في الأمن القومي الأمريكي الأستاذ زياد صافي. الشكر أيضا موصول لضيفي من بيروت المحلل السياسي الأستاذ محمد علوش، وشكر موصول لكم مشاهدينا أيضا على طيب المتابعة. نهاية سوريا اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان في السنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار التاسعة مشاهدين، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الرئيس الشرعي يؤكد الاستمرار في تطوير منظومة الأجور ويشير إلى استفادة أكثر من 860 ألف شخص من الزيادات النوعية. وزير الطوارئ يحذر من ارتفاع منسوب الفرات لأكثر من مترين ويدعو الأهالي للالتزام بإجراءات السلامة. السوريون يستعدون لاستقبال عيد الأضحى واستمرار حركة عبور المسافرين عبر المنافذ الحدودية لقضاء العطلة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيوسع ضرباته على مواقع لحزب الله بلبنان، وموجة نزوح من الضاحية عقب التصعيد.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. وفيها حيث أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور في البلاد والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين عاملين ومتقاعدين. هذا وأشار الشرع في تصريحاته بالخصوص أشار إلى أنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 860 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية في البلاد، وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي يوازي بين الواقع والمأمول. بحثت عضو الهيئة الوطنية للمفقودين صفي ناز الشعيبي مع المبعوثة البريطانية إلى سوريا أنسنو في مقر الهيئة بدمشق، بحثت سبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لعائلاتهم. هذا وتناول الاجتماع دور الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية لملف المفقودين بما يشمل ذلك التواصل مع العائلات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم. هذا وأكدت الشعيبي كذلك في ذات السياق أكدت أن قضية المفقودين ستبقى قضية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود صونا لحق العائلات في معرفة مصير أقاربها. هذا وأحيا أهالي منطقة الحولة بريف حمص الذكرى 14 لمجزرة الحولة شهيرة بفاعلية حضرها ذوو الضحايا وشخصيات اجتماعية ورسمية، وذلك بهدف حفظ الذاكرة ورواية أحداث الثورة ودفاعا باتجاه تسريع مسار العدالة الانتقالية كمسار وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
1: 14 عاما مضت على مجزرة الحولة بحمص، المجزرة الحاضرة في ذاكرة السوريين كإحدى أكثر المحطات الدموية التي شهدتها حمص عام 2012، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء قتلوا بدم بارد على يد ميليشيات النظام المخزن.
2: حقيقة اللي صار على مستوى محافظة حمص وريفة من حصار وتضييق خناق علينا، طبعا أكيد بنحس نحن حساس أليم من ناحية هذا الموضوع، لكن المجزرة اللي صارت بذاكرتنا وبقلوبنا وما بتنتسى. يعني أفظع من هيك منظر أنا ما مرق على راسي، ولا تعرضت لجرح أكبر من هيك. حقيقة هذا الشيء ما بنساه أبداً. أنا فقدت زوجتي وثلاث أطفال ونجيت عندي طفل.
1: الناجون وذو الضحايا أحيوا ذكرى المجزرة بحضور شعبي ورسمي كبير، حفظاً للذاكرة الجمعية ودفعاً نحو تسريع مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المجرمين المسؤولين عن المجزرة كطريق أساسي وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
3: في هذا اليوم ارتكبت العصابات هذه الجريمة، واليوم نحن نحيي هذه المزرعة بعد 14 عاما وكنا نحييها في كل سنة، وذلك استمرارا وفاء لدماء شهدائنا وأطفالنا وسعيا لتحقيق العدالة الانتقالية في القصاص من القتلى.
1: يحيي أهالي حمص دائما محطات مؤلمة ويستعيدون ذكريات وجعهم في طريق الثورة، ويجتمعون مع كل ذكرى ليرسلوا رسائل وفائهم لمن فقدوا من الضحايا. قريبا من الساحة التي نفذت فيها مجزرة الحولة اجتمع ذو ضحايا شهدوا تصفية أقاربهم أمام أعينهم بشخصيات اجتماعية وحكومية، ليقولوا جميعا بأن العدالة لا يمكن المساومة عليها وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا منطقة الحولة ريف حمص.
0: حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات قد يتجاوز مترين خلال الأيام القادمة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد كذلك عن المناطق المعرضة للخطر. هذا وأكد الصالح على ضرورة الابتعاد بشكل فوري عن مجرى النهر وحرمه، مع الإخلاء العاجل كذلك للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر ذاته، ولا سيما الواقعة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر الغمر المائي داعيا الأهالي إلى عدم المخاطرة باستخدام العبارات أو العبارات المائية أو الجسور الترابية خلال هذه الفترة. هذا وأشار صالح في ذات السياق، أشار إلى أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها القصوى إلى الاستنفار وكذلك جميع كوادرها وآلياتها على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي طارئ محتمل وحماية المدنيين في المناطق المهددة. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد نهر الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء في المنطقة، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدلاته الطبيعية. هذا وقالت الوزارة في بيان نشر عبر معارفاتها الرسمية، قالت أن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في النهر، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما. وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة، كما يضمن التعامل الآمنة مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة. وللوقوف على كل هذه التفاصيل مشاهدين معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السلابي. عهد، إذن في ذات السياق نبقى نتابع معك آخر الإجراءات سواء كانت من الجهات المشرفة على سد نهر الفرات، هنا نتحدث عن وزارة الطاقة، أو حتى استجابة فرق الطوارئ وإعلانها حالة النفير القصوى من أجل التأهب لأي حدث.
4: صباح الخير أمينة لك والسادة المشاهدين. يعني نحن الآن نقف على جانب جسر دير الزور المعلق والمهدم حاليا. هذه يعني المياه النهر تقف وهي موجودة خلفي تماما. ارتفاع المنسوب زاد عن متر حتى هذه اللحظة عن الأيام الفائتة. هذا الازدياد هو يعني بدأ ملحوظا وجاء تدريجيا بحسب يعني تصريحات مدير سد الفرات في الطبقة، قال بأن الكميات ستزداد يعني بشكل تدريجي خشية يعني حدوث كوارث في المحافظتين سواء في الرقة أو في دير الزور. حتى هذه اللحظة لم نسجل أي أضرار على يعني كل الأصعدة في المحافظتين، ربما يعني في دير الزور بشكل مخصص لم نسجل أي أضرار. أقف الآن على المستوى الطبيعي أو على الشارع النهر الذي هو ملاصق تماما لمجرى نهر الفرات، وأنا أرتفع حتى هذه اللحظة عن يعني مياه النهر ما يقارب 6 أمتار أو 7 أمتار، هي خالية تماما ولا يعني يتوقع بأن ترتفع يعني منسوب نهر الفرات إلى أكثر إلى هذا الحد بطبيعة الحال. التوقعات تقول بأن الارتفاع سيزيد عما كان عليه، هو 2 متر فقط يعني هنا بجانب بعض المنتزهات، يعني الطاولات، بعض يعني الأمور التي وضعوها خلال الفترة الماضية كاستقرار واستقبال الزبائن الآن هي تعتبر خارج الخدمة. البعض منهم استثمرها بشكل إيجابي بأن تكون يعني قدماه داخل نهر الفرات بما يزيد عن 30 سنتيمترا في هذه يعني الجلسات. كذلك الأمر إذا تحدثنا عن الأضرار المتوقعة أو التحذيرات بما يخص الجسور، دير الزور خالية تماما من الجسور بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بعد أن دمرتها طائرات التحالف الدولي وكذلك الأمر طائرات النظام ويعني الطائرات الروسية. تم إنشاء بعض الجسور البدائية المعروفة بالجسور الترابية. أيضا على مقربة مني هو يوجد الجسر الترابي الأول في مدينة دير الزور الذي يربط المدينة مع بلدة الحسينية. هذا الجسر هو الأخطر حاليا، يعتبر يعني مهدد يعني انجراف يعني فعل ارتفاع منسوب نهر الفرات، إذ يعني بدأت يعني المياه تلامس سطحه تقريبا، والتحذيرات تقول بأن الجسر ربما سيزال نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. بإزالة هذا الجسر الذي هو يتعطل بشكل متكرر ربما يعني تتعطل حياة كثير من أهالي المنطقة، حيث أنه يربط مدينة دير الزور مع الريف الشمالي والشرقي. لكن هو ليس الجسر الوحيد البدائي الذي تم إنشاؤه، إذ يعني يوجد أيضا الجسر الحربي الذي يربط بلدة المريعية مع بلدة مراط على بعد ربما 15 كيلو مترا باتجاه الشرق. كذلك الأمر يعني هناك جسر في مدينة الميادين على بعد 50 كيلو مترا أيضا هو مهدد يعني ربما بالتضرر، وبعدها يأتي على بعد 70 كيلومتر جسر العشارة الذي هو كان يعني جسر مرتفع عن سطح النهر ربما 10 أمتار، وتم سد الثغرة التي تم تدميرها خلال السنوات الماضية، وربما يعني الضرر عليه أقل مقارنة مع غيره. ثم بعد ذلك يعني جسر البوكمال على بعد 115 أو 120 كيلومترا باتجاه الشرق على مقربة من الحدود العراقية، وأيضا هو مرتفع كجسر نظامي تم ترميمه بشكل يعني عبر الجسور الحربية الموجودة في منطقة الرستن كيعني بعض القطع الحديدية أو المعدنية. أيضا يعني كما ذكرنا يعني الأضرار حتى هذه اللحظة لم نسجلها، الطوارئ والكوارث تتجول بين الفينة والأخرى على يعني ضفتي نهر الفرات خشية وقوع أي من الكوارث، وتكون يعني على قدر من الاستجابة. هذه الكمية من المياه تحدثنا مع أهالي المنطقة، تحدثنا مع أصحاب المنتزهات، قالوا بأنها منذ عقود لم تأتنا هذه الكميات، ربما منذ 38 عاما. يعني ربما كثير من الشباب لم يشهد هذا الارتفاع منذ مدة طويلة. أيضا هذا النهر ذاته في العام 2016 و17 عند الحرب على تنظيم الدولة كان هو واحد من الوسائل التي استخدمتها الدول لمحاربة التنظيم، إذ انحسر وربما بعض الأحيان جفت بعض المناطق بشكل تام، أصبح يعبر المواطن بين الضفة والأخرى سيرا على الأقدام لا يحتاج لأي عبارة أو سيارة أو ما شابه ذلك. فإذا يعني هذا الجانب السلبي. هناك جانب إيجابي دعيني بشكل موجز أن أتحدث عنه، وهو يعني تسهيل حياة المزارع بما يخص يعني السقاية والري، إذ أن كما ذكرنا مستوى يعني الأرض يرتفع عن يعني سطح النهر ربما بعض الأحيان يصل إلى 10 أمتار، فهذا يحتاج إلى كميات من الوقود حتى تصل المياه من يعني نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية. هذا في الجانب الأول قد تسهلت هذه الأمور. الجانب الآخر وهو كميات الطاقة الكهرباء التي تخرج من سد الفرات تضاعفت ربما 5 أضعاف، ليست لدي يعني الكمية الدقيقة، لكنها بارتفاع منسوب نهر الفرات بفتح هذه البوابات يعني معروفة اصطلاحا بالبوابات، يعني تم فتح 3 وهذا لم يشهده يعني السد منذ عقود. هذه الكميات وهذه يعني كميات من المياه التي تجمعت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والتي لم تتوقف حتى قبل 3 أيام، كان هناك بعض يعني الهطولات البسيطة على المنطقة، وهذه أيضا ربما سابقة وربما لم تحدث في المنطقة منذ عقود بعيدة. انحدار المياه من البادية السورية وريف دير الزور وريف الرقة وأيضا هو من المصب من تركيا، جميعه
0: طيب أدى إلى ارتفاع المنسوب إلى هذا الحد. وربما هل هنالك استجابة ووعي كافي من قبل سكان وقاطني هذه الأطراف المحاذية لنهر الفرات؟
4: حقيقة التوعية قد يعني تم التوعية من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ولكن قبل دقائق كان هناك يقف في جانب طفلان كان يسبح يعني في يعني نهر الفرات، وهو يعني واحد من أبرز الأمور التي حذرت منها الوزارة بأن يعني على الذين يعني يرتادون أو يعني يسبحون في نهر الفرات أن يتوقفوا، وكذلك الجسور تتوقف بشكل توقفت ليلا جسر التراب الذي يقف أو يعني هو موجود خلفي عفوا، ويعني توقفت نتيجة هذا الأمر. فإذا هناك استجابة حتى هذه اللحظة، ولكن لم تقع أي كارثة أو أي ضرر حتى نقيم هذه الاستجابة، مجرد الآن هي بعض التحذيرات وما شابه ذلك.
0: شكرا لك، سوف نتابع معك تفاصيل هذا الملف خلال الساعات الإخبارية القادمة. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة مشاهدينا، حيث أعلن الدفاع المدني عن استجابة في رقه أمس الثلاثاء أو الاثنين عفوا ل61 حريقا و11 حادث سير في عموم البلاد، أسفرت عن في مجملها عن إصابة 21 شخصا. هذا وخلفت حوادث السير 18 إصابة، وتولت فرق الدفاع المدني إسعافا 7 منها ونقلها إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين أسعف المدنيون الباقيين. أما الحرائق فتوزعت بين 15 حريقا في المنازل والمحال التجارية و36 حريقا متفرقا في الأعشاب والقمامة والأسلاك الكهربائية، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، واقتصرت بقية الحرائق على خسائر مادية فقط. كشف مصدران عسكريان من وزارة الدفاع السورية لموقع تلفزيون سوريا أن روسيا سحبت منظومتي S-4 و S-300 ومنظومات صواريخ باستيون من سوريا عقب سقوط النظام المخلوع. كما أشار المصدر أو المصدران أشاروا إلى أن الإدارة السورية طلبت من روسيا منذ سقوط النظام مغادرة الرصيف الوحيد في قاعدة طرطوس البحرية باتجاه القاعدة، وبالتالي لم يتم استخدام المرفأ منذ تلك الفترة. أما بخصوص قاعدة حميميم الجوية، فأكد المصدران العسكريان في وزارة الداخلية أو الدفاع السورية أكدوا أنها شبه مجمدة، بحيث لا تهبط أو تقلع حتى أي طائرات روسية منها أو باتجاهها. أعلنت سفارة بولندا في دمشق عن تقديم حكومتها دعما ماليا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وذلك لدعم جهود إزالة الألغام لعام 2026 في سوريا. هذا وبيّنت السفارة في منشور عبر معرفاتها الرسمية، بيّنت أن الحكومة البولندية قررت تقديم دعم مالي طوعي لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وذلك لإزالة الألغام في الأراضي السورية لعام 2026. هذا وأشارت كذلك في ذات السياق، أشارت إلى أن الهدف هو تعزيز أمن المواطنين السوريين وإعادة إعمار البنية التحتية في البلاد. أعلن صندوق التنمية عن تزويد مشفي المجتهد وابن النفيس في دمشق بتجهيزات طبية. هذا وأوضح الصندوق أن مشفى المجتهد تسلم حاضنة أطفال جديدة، في حين زود مشفى ابن النفيس بجهاز منفسة لدعم الحالات الحرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للاحتياجات التي حددتها وزارة الصحة السورية، وذلك لمعالجة النقص الحاد في التجهيزات الطبية في المرافق الطبية والبنية التحتية الصحية العامة. وفي أجواء العيد مشاهدين، حيث يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانيات وتراجع القدرة الشرائية، وذلك في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل حتى.
5: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة، تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
6: هلا نحن هون والله أجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عدة المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكة، القهوة المرة على حسب عاداتنا يعني أهل الريف، والعالم كلها مبسوطة عم تشتري، والأسعار يعني نوعا ما مقبولة، والحمد لله العالم كله فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
5: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه، من اعداد الحلويات المنزليه الى تامين ما امكن من مستلزمات تمنح الاطفال شيئا من الفرح.
7: هلا اول شيء عزلنا البيت اكيد لازم، وجبنا حلو كمان اكيد لنساوي بالبيت حلو، مع انه الاسعار كثير غاليه، ونزلنا على السوق بدي اجيب طقمه للاولاد، بس والله كله غالي يعني، مع انه سوق دوما لازم هو يكون على طول ارخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الاسعار غاليه شوي.
5: وفي الاسواق تتواصل حركه التسوق وسط محاولات الاهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الاسعار الذي يثقل كاهلهم.
8: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل ب 20 يوم، والموسم بدا ان شاء الله والامور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها وحتى من الشام بيجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
5: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنة فياض، تلفزيون سوريا،
9: ريفو دمشق.
0: إذن مشاهدينا حلويات العيد.

0: بماذا تشتهر كل محافظة سورية؟ هذه التفاصيل مع الزميلة براء خطاب في هذا العرض.
1: مع حلول عيد الأضحى تعيش المدن والبلدات السورية أجواء مميزة، حيث تبدأ العائلات مبكراً بتجهيز احتياجاتها من الحلويات التقليدية. فقبيل أيام العيد تتجهز الأسر لصنع حلوى العيد، حيث تمتلئ المنازل بروائح المعجنات والحلوى. وعلى امتداد الجغرافيا السورية تشتهر كل محافظة بإحدى أنواع الحلويات، فما هي؟ في دمشق هناك معجنات البرازق في رأس قائمة الحلويات، وتتكون البرازق بشكل أساسي من عجينة هشة مخبوزة ومغطاة بطبقة كثيفة من السمسم المحمص والفستق الحلبي المبشور. أما في إدلب فمن أكثر الحلويات رواجاً هو المعمول بالعجوة والكعك الأصفر، ويمتاز هذا الكعك بلونه الأصفر الناتج عن إضافة العصفر أو الكركم، إلى جانب مزيج مميز من بهارات الكعك المعروفة. وفي حمصة تشتهر المدينة بأقراص العيد والتي تصنع من الطحين والسمن والحليب ونكهات مميزة مثل المحلب والشمرة. أما حماة فتشتهر بالبقلاوة والتي تصنع من طبقات رقيقة من العجين والسمن العربي ويتوسطها الجوز البلدي الناعم. وتنفرد محافظة اللاذقية بعدة أنواع من الحلويات، منها الكرابيج والمعمول بالجبن والذي يتميز بعجينته الهشة ويتكون بشكل رئيسي من السميد والطحين والجبن العكاوي. أما في حلب فلدينا أنواع عديدة من حلويات العيد التقليدية، وأهمها أربعة أصناف هي المعمول والكرابيج والأقراص بعجوة التمر وكعك العيد، وجميعها تتكون بشكل رئيسي من عجينة الطحين والسميد وماء الجبن الطازج مع السمن العربي، وتختلف حشوتها بين التمر المطحون والفستق الحلبي للمعمول الذي يضاف إليه سكر مطحون، والجوز للكرابيج التي يضاف إليها الناطف. وفي المنطقة الشرقية لدينا الكليجة، وهي من أشهر المعجنات التي يحرص سكان المنطقة الشرقية على صناعتها في الأعياد، وخلال اجتماع العائلات وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، وتصنع الكليجة الدارية من دقيق يبس بالسمن والزيت ويعجن بالحليب والسكر، وتمنحه التحويج العطرية المكونة من الشومر واليانسون والمحلب والهيل هويته التراثية، سواء قدم بلا حشوة أو كان محشواً بمعجون التمر.
0: يشتكي تجار ومواطنون كذلك في مدينة حما من ضعف القدرة الشرائية وتراجع الإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى هذا العام، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية حتى هذا. ويؤكد أصحاب المحال يؤكدون أن حركة الأسواق تشهد ركودا مقارنة بالأعوام السابقة.
2: من بعيد تبدو الأسواق وكأنها تعيش ذروة الموسم، حركة لا تهدأ، لكن خلف هذا المشهد تظهر حقيقة مختلفة. ضعف واضح في القوة الشرائية ومحال لا تشهد الإقبال المعتاد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
3: هلا عادة هاي الفترة عم لاحظ يعني بالأسواق في حركة أخف شوي عن الأعياد الماضية، يعني نتيجة لغلاء الأسعار صاير يعني هاي الأوضاع هاي الأيام، يعني الناس ما فينا يعني عم تركز على مواضيع الاكل والشرب. يعني الشعب السوري هاي الفتره عم يصير فيه عم بيعد انه موضوع ثياب العيد او الملابس بشكل عام هي امور يعني كماليه.
4: مع الاسف حركه الاسواق ميته كثير، ما في حركه نهائيا، ميته. يعني في زحمه، في عجقه عالم، بس العالم ما عم تشتري كمان. يعني بالسابق كان الشارع هذا يكون مسكر قبل 10 ايام من العيد، توقعت لاقي حركه قويه كثير، بس مع الأسف ما بعرف شو القصة.
2: بين الباعة والمتسوقين تتكرر الشكوى ذاتها، الأسعار مرتفعة والدخل لا يكفي والأسواق لا تشبه مواسمها السابقة. ومع اقتراب العيد يبقى الجميع بانتظار أي تحسن في الأيام الأخيرة.
5: بالنسبة للأسواق مو مثل كل سنة، هل لحد الآن مو مثل كل سنة؟ بالعادة مثل هالأيام هاي السوق أقوى من هيك، فهمت شلون؟ بس بالي ضغوطات وأسعار غلا، نحن مضطرين.

0: اللي مثلنا مثل العالم. أيوة المواطن الله يساعد يعني مدخول قليل، فهمت شلون؟ نتمنى لسا في نهارين ثلاثة إن شاء الله يقوى السوق تقبض العالم.
1: حركة في الشوارع وركود داخل المحال، واقع اقتصادي يضغط على العائلات ويجعل الاستعداد للعيد مهمة أصعب من السنوات الماضية.
2: المشهد هنا يلخص واقع الأسواق قبل العيد. حركة موجودة في الشوارع لكن القوة الشرائية ضعيفة والتحديات الاقتصادية حاضرة بوضوح. ورغم كل الصعوبات يبقى العيد مناسبة ينتظرها الناس على أمل أن تحمل الأيام المقبلة واقعا أفضل. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: هذا ويستعد النازحون في شمال غربي سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة، وذلك في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم حتى عن العودة إلى منازلهم بسبب دمار مناطقهم بشكل شبه كلي. هذا وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلل الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخل والأجور المنخفضة جدا، إذ إن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءا من الغذاء اليومي. هذا وتواجه كذلك عائلات من البدو الرحل في مدينة إدلب خطر الإخلاء من المناطق التي تقيم فيها، وذلك ضمن حرم جامعة إدلب بعد إنذارات رسمية طالبتهم بالمغادرة خلال مهلة قصيرة في خطوة جاءت بالتزامن مع خطط التوسع العمراني للجامعة.
4: بحيرة وحسرة تجول النساء والأطفال في مخيم الجامعة على أطراف مدينة إدلب بعد إنذار بالإخلاء وجهه مجلس المدينة إلى القاطنين هنا مطالبا إياهم بالرحيل مع خيامهم إلى مكان آخر.
5: إن زمان ساكنين هون ويريدون نرجع على بلادنا، وبلادنا مهدمة على الأرض ولا مي ولا مشفى ولا دكان ولا شيء أبدا، يعني إنه إذا رجعنا أولادنا تموت من الجوع، وين بدنا نسكن؟ يعني إذا مشينا من خيمة من هون بدنا نرد نسكن بخيمة بالأرض يعني، وما في لا مشفى ولا شيء ولا مدارس ولا شيء أبدا.
4: وجود المخيم بمحاذاة الحرم الجامعي بات وفق الجهات المعنية في موقع يعيق توسع الجامعة، خاصة مع الأعمال العمرانية الجارية في محيط كليتي الطب والتربية بهدف استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.
6: أجوا علينا من كم يوم قالوا بدكم ترحلوا، والله طيب إحنا عندنا أولاد بالمدارس، قال هذا مو شغلنا، نهار الأحد ما رحلت بيجي تترك سات الشيء كله أنت وخيمكم. إيه وطالع إحنا حساس المحافظ من أول مرة عطاه أول شيء في عطانا مهلة إنه بترحلوا، هو متكفل بخيم إنه بدال الخيام اللي نشيلها، طلع على خيامنا شلونها كلها هريانة وتخانة. الحد أنا عندي صف تاسع وعندي سابع وعندي خامس وعندي سادس، بيقولوا لي هذا مو شغلك، هذا مو شغلنا، بتنقلين على مدرسة. هلا أقل ولد إذا بالمدارس وقت الامتحان بيحسن ينتقل.
4: تربية الأغنام داخل المخيم وفي محيطه هو ما زاد من إلحاح ملف الإخلاء في ظل شكاوى من الروائح الناتجة عن وجود روث الأغنام وأوساخها. حاولنا الحصول على توضيح رسمي من مجلس مدينة إدلب بشأن آلية الإخلاء والبدائل المطروحة للقاطنين، إلا أن المجلس رفض التصريح بشأن هذا الموضوع.
7: بين مطالب ترى في الإخلاء ضرورة لتنظيم محيط الكليات، ومناشدات قاطنين يقولون بأنهم لا يملكون بديلاً آمناً، تبقى قضية مخيم الجامعة معضلة إنسانية وخدمية في آن واحد. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
3: يعاني سكان عدد من القرى في ريف اللاذقية من انقطاع كامل للتيار الكهربائي منذ العام الماضي نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات التغذية عقب الحرائق التي شهدتها المنطقة. هذا وأدى استمرار الانقطاع إلى تفاقم معاناة الأهالي وقاطني هذه القرى في ظل اعتمادهم على وسائل بديلة محدودة، وذلك لتأمين احتياجاتهم اليومية.
8: منذ عام تقريبا تعيش عدة قرى في ريف اللاذقية حالة انقطاع كامل للتيار الكهربائي عقب الحرائق التي التهمت عددا من الأعمدة والمحولات، ويعيش أهالي قرى الوادي وبيت الوالي والخالدية وتميمة والبركة وبيت حسين في منطقة قصد المعاف ظروفا صعبة نتيجة لغياب الكهرباء.
9: مي عم شغل مولدي، أنا محل إحدادي عم شغل مولدي لحتى اشتغل وعيش. أنا جيت من تركيا من الشهر التاسع لحد الآن عم عاني من الشيء هذا، يعني مو بس أنا، الضيعة كلهم ثلاثة أرباع الضيعة نزلوا على المدينة عم يضلوا هناك لأنه ما في كهرباء.
10: والله ولا وضع الكهرباء قبل الحريق كان منيح، بعد الحريق في توتر، كان معمود مقص مضروب ما سووا لنا إياها أساس، وعدونا أنه بقولوا بهالكاميون بهالشهر بهذاك الشهر ما سووا لنا الكهرباء يعني.
8: ورغم ذلك يؤكد الأهالي استمرارهم بالمطالبة بحقهم في الكهرباء، في حين أشارت الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية إلى أن العمل على إعادة تأهيل الشبكة وإيصال التيار سيكون في أقرب وقت.
11: أعلننا حاليا على مناقصة، والمناقصة رست على شركة البناء والتشييد، وحاليا العقد إن شاء الله بالتصديق، وبالقريب إن شاء الله راح نباشر بالعمل لإعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتضررة بالحرائق.
8: الحرائق التي اندلعت العام الماضي أثرت بشكل كبير على شبكات الكهرباء، ما أدى إلى توسع رقعة المناطق المتضررة وارتفاع تكاليف الإصلاح. ومع استمرار أعمال التأهيل يجري العمل على خطة لإعادة التيار بشكل تدريجي بالتوازي مع الإصلاحات، في حين يترقب الأهالي نهاية معاناتهم وعودة الكهرباء إلى حياتهم اليومية. ما تزال هذه القرى بلا كهرباء وسط وعود بإعادة التأهيل لم تترجم بعد، وبين الأمل والانتظار تبقى معاناة الأهالي مستمرة حتى عودة التيار الكهربائي. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
3: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تصدير أول باخرة كبريت ترانزيت من مرفأ طرطوس محملة بنحو 10,000 طن وصلت من العراق مرورا بالأردن. هذا وأوضحت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن الشحنة هي الأولى من نوعها من مادة الكبريت العراقي عبر الأردن إلى طرطوس، وأن الكمية الإجمالية المخطط تصديرها عبر المرفأ تبلغ نحو 1,000,000 طن. ويشهد مرفأ طرطوس نشاطا متزايدا في حركة الشحن والترانزيت، إذ استقبل الأسبوع الماضي باخرتين من رومانيا تحملان نحو 32,000 رأس من الأغنام والعجول ضمن حركة الترانزيت باتجاه الأردن. أطلقت الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة اتصالات سوريا مشروع نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع بمدينة حلب، وذلك لتمكين وصول المواطنين إلى خدمات الإنترنت في الأماكن العامة.
12: خلفي هنا مشهد قد يبدو غير مألوف للكثيرين، عشرات الشبان يجلسون أو يقفون لساعات طويلة في محيط هذه النقطة، بعضهم يتصفح هاتفه وآخرون يشاهدون مقاطع فيديو أو يستخدمون تطبيقات أو ألعاب، لكن سبب هذا التجمع ليس فعالية أو حدثا عاما، بل نقطة إنترنت مجانية أطلقت حديثا في مدينة حلب. المشروع الذي أطلقته الشركة السورية للاتصالات بالتعاون مع شركة الاتصالات سوريا وبرعاية محافظة حلب، يهدف إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية في الأماكن العامة. وبحسب القائمين على المشروع فإنه يأتي ضمن مبادرات مجتمعية تنفذ بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظة حلب، مع خطة تستهدف تركيب 40 نقطة إنترنت مجانية على مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن 20 نقطة أو 20 نقطة في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة، من بينها قلعة حلب وساحة سعد الله الجابري وساحة القصر البلدي وجامعة حلب، بينما ستشمل المرحلة الثانية 20 نقطة إضافية في المطار وأماكن عامة أخرى. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: أصدر مجلس مدينة حما قرارا بمنع السباحة بشكل كامل عند جميع النواعير والمجاري المائية المحيطة بها تحت طائلة المساءلة القانونية.
13: بعد حالات الغرق وسقوط بعض الأشخاص في مجرى الناعورة، اتخذ مجلس مدينة حماة بمنع السباحة في مجرى نهر العاصي وبالأخص مكان تواجد النواعير

0: احترام الناعوره.
1: قرار صائب مع انه متاخر شوي. السباحه بالعاصفه صراحه خطره، ممكن احيانا في تيارات تجرف الشخص، العمق غير متساوي بالعاصي، بالإضافة إلى أنه ما أنا مي نظيفة صراحة، يعني إحنا بتجينا حالات على المشفى أحياناً في إصابة بالهارسيا بسبب المياه.
2: ولمزيد حول هذا القرار وتفاصيله وبدء موعد تنفيذه كذلك التواريخ، هنا معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. ياسر، بداية صباح الخير، إذا تفاصيل هذا القرار الذي أصدر من قبل مجلس مدينة حما.
3: نعم، أهلا بك أمينة، صباح النور، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني أصدر مجلس مدينة حما منذ عدة أيام قرار بمنع السباحة بشكل نهائي في حوض نهر العاصي والمناطق القريبة من النواعير بالتحديد، يعني هذا التأكيد على خطورة هذه المواقع، يعني نتيجة التيارات المائية القوية وطبيعة السطح الغير مستقر لمجرى النهر، مما يجعل المكان يعني غير آمن على الإطلاق، خصوصي على الأطفال واليافعين، يعني على الشباب اليافعين الذين يسبحون في هذه الأماكن. طبعا أمينة، خلال الأيام الماضية شهدت المنطقة حول النواعير حالتين خطيرتين، يعني كاد الأطفال أن يفقدا حياتهما بعد سقوطهما بالقرب من الناعورة، يعني قبل أن يتم إنقاذهما باللحظة الأخيرة. طبعا هذه الحوادث التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعملت ويعني رفعت مستوى القلق يعني لدى الأهالي، وكانت أحد أهم الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار من مجلس مدينة حما. طبعا يعني أمينة، بعد بدء التنفيذ للقرار الذي منع منذ عدة أيام بالسباحة في هذا في مجرى نهر العاصي، طبعا تم نشر مراقبين من قبل مجلس مدينة، يعني مراقبين كانوا يتجولون يتواجدون في القطاع العاصي تقريبا ومنع الأطفال عن بالقرب للمجرى النهر او السباحة فيه، يعني ليتم بعدها ممكن يكون هناك إجراءات تنظيمية أو إجراءات إدارية يتخذونها في حال تم ضبط أي حد من أحد من الأطفال يقوم بالسباحة في هذه الأماكن. طبعا الناعورة أو السباحة في الناعورة بالقرب من الناعورة أمينة، يعني هي منطقة خطرة، هناك تيارات قوية من المياه، خصوصي أن الناعورة تعمل على التيارات القوية التي تأتيها من المياه، فيعني هناك عديد من الشباب والأطفال الذين يسعون على الناعورة، هناك يعني بعض الطحالب التي تتشكل على الناعورة بسبب أنها مبنية من خشب، فهذه اختلاقات. يعني الحادث أو الحوادث التي حصلت في الفترة الماضية كان هناك بعض الطحالب فأدت إلى انزلاق الأطفال، وممكن أن يقع إما على الحجر أو القناطر القريبة من الناعورة أو على المياه على مكان يعني لا يوجد فيه مياه كثيرة، يعني ممكن الناعورة بالقرب منها يعني المياه تكون متباينة، ممكن تكون متر، ممكن تكون متر بغمق مترين تقريبا. طبعا يوم أمس أمينة، يعني أطلقت مديرية الإعلام وبالتعاون مع إعلاميين المحافظة يعني حملة توعية على منصات التواصل الاجتماعي بمسؤوليتك وحمايتك، كان هدفها يعني رفع الوعي بخطورة السباحة في هذه الأماكن وهذه المواقع التي بالأصل هي غير مجهزة يعني للسباحة وخصوصا للأطفال، يعني والغاية منها يعني حماية الأرواح وتكرار الحادثة مؤخرا.
2: ياسر، نكتفي بهذا القدر، سوف نتابع معك مستجدات هذه القرارات الصادرة عن مجلس حما، كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا ياسر الروح، شكرا جزيلا لك. أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونيا عبر بعثات اسطنبول والرياض وجدة وبيروت والدوحة. هذا وأوضح العمر في ذات السياق، أوضح أن الخدمة تتيح إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إدخال المعاملة في النظام القنصلي، مشيرا إلى أن العمل جار على تفعيلها تدريجيا في بعثات قنصلية أخرى.

0: راح. وفي أخبار المعابر والمنافذ الحدودية، حيث يواصل معبر كسب الحدودي استقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا، وذلك لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في سوريا، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات تهدف إلى تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام على جانبي المعبر.
1: عشر سنة نحن بالغربة، شمينا ريحة بلدنا والحمد لله رب العالمين، وجينا مثل ما بيقول المثل ان الرجل المناسب المكان المناسب، فعلا حاطين ناس محترمين.
2: يعني يا ريت لو فيني إقامة دائمة، بس لأنه بسبب إنه الأولاد كبروا هون وخلال 14 سنة صار في شبه استقرار يعني هون، فناطرين إن شاء الله إسه يكبروا شوي يروحوا على الجامعات إن شاء الله بعدين نستقر دائم، بس هلا مبدئيا جايين زيارة فقط. إجراءات ولا ألطف من هيك، والله يبارك فيهم للشباب، ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: وفي أخبار موسم الحج هذا العام، حيث تتوافد قوافل الحجاج إلى مشعر عرفة قبيل فجر اليوم قادمة من مخيمات منى عقب قضائهم يوم التروية هناك. هذا ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود مشعر عرفة التي حددت مسبقا بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، وذلك استقداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام محمد، في حين تعد عرفة كلها موقفا للحجيج هذا العام. ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجاج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون هناك صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر منى، وذلك لاستكمال بقية المناسك. وفي أخبارنا الدولية نبدأها بتطورات الأوضاع في الساحة اللبنانية، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متعددة على مناطق في جنوب لبنان والبقاع. هذا وتوزع الضحايا بين 5 قتلى في غارات استهدفت بلدة مشغرة في قضاء البقاع الغربي، وشخصين آخرين في غارة طالت بلدة كوثري الرز في قضاء صيدا. وامتدت الغارات الإسرائيلية لتشمل بذلك مناطق واسعة، في حين تعرضت بلدتا حاروف وجبشيت وبلدة شحور لقصف مدفعي إسرائيلي. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيزيد الهجمات على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، في حين ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية خرقت جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. يأتي ذلك مع مشاهد متداولة تظهر نزوح مئات اللبنانيين من الضاحية الجنوبية في بيروت بعد القرار الإسرائيلي بتوسيع الضربات على لبنان. وإلى ملف مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأن الاتفاق معها إما أن يكون قضيما للجميع أو أن لا يكون هناك اتفاق

0: على الإطلاق. هذا وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، أضاف أنه لن يبرم صفقات كارثية كالاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، وأن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا على حد قوله. من جهة ثانية، خير الرئيس ترامب إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة أو تدميره في مكانه، مؤكدا أن واشنطن ستتولى تدميره في حال تسليمه. هذا وأوضح ترامب في ذات السياق، أوضح أن تدمير اليورانيوم الإيراني يمكن أن يتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها، سواء في موقعه أو في موقع يتفق عليه مسبقا، داعيا إيران إلى التعاون لإنجاز ذلك. ولتحليل كل هذه المستجدات فيما يتعلق بمسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، معنا مباشرة من الناصرة الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب. دكتور سهيل، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. إذن كيف تقرأ وفي أي سياق كذلك يمكن أن تقرأ تصريحات ترامب الأخيرة، ربط وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بوجوب تطبيع اتفاقية إبراهام، سواء لدول الخليج المنخرطة في هذه المفاوضات أو حتى لإيران؟
1: صباح الخير لك وللمتابعات والمتابعين. علينا أن نرى مجمل النقاط التي طرحها ترامب تصريحاته الأخيرة، نوع من أنواع المرونة والتراجع عن المواقف عالية السقف سابقا. الموضوع الأول المركزي الذي يعني نلحظه بهذا التراجع هو ما يتعلق في تصريحاته بالملف النووي واليورانيوم المخصب. كان دائما يتحدث على أن على إيران أن تسلم ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإبادته. الآن هذه التصريحات تتحدث عن حلول وسط ما بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، بما معناه تراجعا عن السقف العالي للموقف الأمريكي، وهذا يعتبر
0: لكن دكتور
1: أمراً إيجابي.
0: دكتور سهيل، المعذرة عن المقاطعة، واشنطن تعي جيدا بأن موضوع اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم وإنهاء الترسانة النووية في إيران هي بالنسبة للجانب الإيراني خط أحمر لا يفاوض عليه إلا في مسائل معينة، لربما تجميد التصنيع لمدة 10 سنوات أو 20 سنة لربما.
1: الولايات المتحدة تعي وتدرك أن إيران لها موقف بهذا الموضوع، الموقف المعلن، ولكن إيران أيضا من جانبها أعلنت أنه في حالة أننا ذهبنا إلى إنهاء حالة الحرب وفتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار الاقتصادي وأيضا تحرير جزء من المستحقات المالية الإيرانية من ودائع مجمدة، فإن بدء المفاوضات على الملف النووي ستعرض إيران العديد من البدائل المرنة، وكانت قد عرضت جزء منها في المفاوضات التي سبقت هذه الحرب، بما معناه أن الولايات المتحدة تدرك أمرين. الأمر الأول الواضح للولايات المتحدة، وهذا ما تراجعت عنه الآن، أن تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة أمر غير وارد.
0: قد يوصف بأنه أمر شبه مستحيل بالنسبة لإيران وبالنسبة للسياسات الأولى للقيادة الإيرانية الحالية.
1: نعم، ولكنها على استعداد أن تجد نوع من أنواع تخفيف التخصيب إلى 20% للأغراض الطبية بمراقبة دولية، تريد تستطيع أن تخفف ذلك أو حتى ترحل جزء منه لدولة ثالثة مثل روسيا وكان أو الصين، وكان قد سبق وتم الحديث على مقترحات من هذا النوع في السابق. ما أردت أن أقوله أن ما يهم إيران في المرحلة الأولى الآن عدم الحديث كثيرا على الملف النووي والحديث على إنهاء الحرب، وإذا ضمنت أن الحرب قد انتهت ولن تعود وهنالك ضمانات لعدم عودة الحرب، فإيران على استعداد تقديم مقترحات مرنة جديدة متعلقة بالملف النووي، ولكن ليس بترحيله إلى الولايات المتحدة وليس بإتلافه، وإنما بإبقاء السيادة عليه وإبقائه ورقة فيما إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى الانقلاب.

0: على هذا الاتفاق كما انقلبت في مرتين سابقتين، أن تستعمل هذه الورقة باسترجاعها للضغط على الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي.
1: طيب دكتور سهيل، فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة التي ذكرتها وحللتها، وهي الضمانة التي سوف يؤسس عليها هذا التوقيع، توقيع اتفاق ما بين واشنطن وطهران لإنهاء وتجميد هذا الصراع العسكري في المنطقة، هل واشنطن لربما في قادم الأيام بعد توقيع هذا الاتفاق إن حصل فعليا هي ملزمة بالأطراف الضامنة لهذا الاتفاق وملزمة كذلك ببنود هذا الاتفاق؟
0: رأيي أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة بأمرين اللذين سيصعبان على الولايات المتحدة الانقلاب على أي اتفاق. الأمر الأول الجديد والذي لم يكن في السابق أن هذه المرة جاءت المفاوضات بعد حرب وليس منعاً لحرب. كل المفاوضات السابقة منذ 2018 بوقت بايدن وحتى الآن كانت تجري على أساس التهديد بالحرب فيما إذا لم يتم التفاهم على الملف النووي. هذه المرة نحن نتحدث على أن تجربة الحرب قد جرت، وكانت هناك حربا طاحنة لحوالي 40 يوما، وكانت
1: طيب
0: النتائج.
1: طيب دكتور سهيل، أنت أشرت بأن هذه المفاوضات لربما ما يميزها هو يعني يعطيها طابع مختلف في مسار المفاوضات بأنها أتت ما بعد صراع عسكري وليس ما قبل صراع عسكري. هنالك العديد من التصريحات الدبلوماسية الدولية لقيادات منخرطة في هذه المفاوضات بشكل غير مباشر وغير معلن، يعني أرسلت رسائل لربما قد تكون مشفرة أو مخفية للرأي العام، وهي حذرت كذلك من خلالها من توسع رقعة الصراع إذ لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق فعلي يترجم بخطوات عملية على أرض الواقع. باعتقادك لماذا كل هذا التخوف تزامنا مع هذا المسار؟
0: وهذه هي النقطة الثانية المختلفة عن المفاوضات السابقة، بأي مفاوضات سابقة، أن هذه المرة هنالك أطرافا إقليمية ودولية. رأينا على سبيل المثال الزيارات المكوكية بين قطر وإيران، رأينا على سبيل المثال الدور الباكستاني التركي السعودي المصري، رأينا العديد من التحركات الإقليمية والدولية والتي تريد أن لا تعود المنطقة إلى حرب عسكرية كبيرة من الممكن أن تؤدي إلى دمار شامل لجميع الأطراف. فلذلك هذا لم يكن في المفاوضات السابقة بسنوات سابقة منذ 2018 حتى الآن. فلذلك هذا اختلاف مهم جدا يجعل من إمكانية أن تنقلب الولايات المتحدة مرة أخرى على كل موضوع الاتفاق أصعب بكثير مما كان عليه حتى الآن بكل
1: الاتفاقيات
0: السابقة.
1: طيب دكتور سهيل، في إيجاز قياسا على القلق الإسرائيلي الأخير حول مسار هذه المفاوضات، هل نستطيع القول ونحلل من خلال هذا القلق وقياساته كذلك بأنه فعليا اقتربنا إلى توقيع اتفاق ما بين الطرفين؟
0: برأيي أن الاتفاق جاهز وناجز، التأخير هو التأخير لأسباب غير متعلقة في المواقف المختلفة بين إيران والولايات المتحدة على الأقل في المرحلة الأولى، وإنما متعلقة بإرباكات داخلية أمريكية مع الحزب الجمهوري وبإرباكات تحالفية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول قضية الساحة اللبنانية. هذا ما أخر كل العملية التوقيع.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات المرتبطة بسياق مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران. كنت معنا مباشرة من الناصرة الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام أخبار التاسعة، ألقاكم بإذن الله في أخبار الجولة، ابقوا معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل المتابعين وين ما كنتوا. صباح مختلف، صباح عرفة، كل عام وأنتوا بألف خير. يوم عرفة فرصة للتأمل ونرجع نرتب أفكارنا بعيد عن زحمة الأيام. صباح الخير روز.
1: يسعد صباحك أيهم، صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا، وكمان يا أيهم رح يكون اليوم لحظة بسيطة لحتى نقرب فيها من ربنا، وأكيد بهيك يوم بنتمنى الخير والبركة للجميع.
0: يا رب إن شاء الله يكون العيد جاي ومعه فرح وتفاصيل أحلى للجميع بهذا اليوم المبارك. خلينا نبدأ حلقتنا بالعناوين. بفقرة عيشة صح رح نحكي عن السلام الداخلي وإذا فعلاً هو ممكن أو مجرد فكرة مثالية.
1: بفقرة التربية رح نحكي كيف ممكن نعلم الطفل يتعامل مع العيدية بطريقة صح من عمر صغير.
0: بفقرة يلا موف تمارين بسيطة تعطي نشاط وخفة قبل العيد.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية ومتنوعة عن العيد وتحدي جديد من 10 على 10، لهيك خليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد. الحج عرفة حديث نبوي متفق عليه بأكد أنه الشعيرة الأعظم بالحج هو صعود جبل عرفات، ومن لم يستطع فلا حج له. الله هيك يقدر كل الحجاج يطلعوا على جبل عرفة وهن بخير وسلامة. طبعاً بيبدأ صعود جبل عرفة من اليوم 9 من ذي الحجة الظهر تقريباً، وبيستمر حتى يوم النحر يعني لبكرة 10 الحجة. يا رب هيك يكون جميع الحجاج السوريين وغير السوريين بألف خير. وأحب الأعمال إلى الله بهذا اليوم هو الإكثار من الدعاء، الاستغفار، رفع الإيدين، والله يتقبل من الجميع، الله يتقبل من الحجاج ويتقبل من الناس هلأ اللي عم تشوفنا وتسمعنا. كل عام وأنتوا بألف خير مرة تانية.
1: آمين يا رب، الله يتقبل من الجميع. آمين. أكيد ويقدرن على صعود جبل عرفة، وكل عام وأنتوا بألف خير.
0: اليوم بدنا نحكي روز عن موضوع كلنا من مرفي يعني عم نلاحظه كتير خاصة هالأيام، إنه الناس صارت عم تعيش على إيقاع سريع، كله مستعجل. صحيح. دوام، شغل، التزام، حتى وقت الراحة محسوب. حتى بتحسي أنت وعم تسوقي مثلا بالسيارة كله مستعجل، بيجي من هون بيطحش من هون بيزمروا، ما بعرف ليش هذه العجلة دخلت على حياتنا.
1: صح، يعني بتحس أيام حياتنا دخلت بمود الشغل الدائم، أو نحن على طول لازم نكون عم نشتغل، حتى بفترة راحتنا دماغنا على طول بيضل مشغول، بيضل عم يفكر، يعني نشتهي بس لحظة هدوء أو لحظة سلام بيننا وبين حالنا.
0: 100%. حتى إجازاتنا يمكن هون بنسأل حالنا إنه إمتى آخر مرة هيك فصلنا، يعني كانت إجازة ما أنا شكلية، كانت راحة حقيقية. هلأ الناس يمكن اللي عم يشوفونا أو يسمعونا بيحسوا أنه فعلاً يعني إذا سألوا حالهم هذا السؤال هن دائماً الشغل مرافقهم.
1: صح،
0: وين ما كان.
1: صح، يعني حتى الإجازات يعني أحياناً ما بنعرف نعيشها صح، يعني حتى بأيام إجازتنا في عنا مسؤوليات تانية تجاه أشخاص تانيين بعيداً عن الشغل، وفي عنا كمان مسؤوليات بدنا نخلصها كرمال الشغل، فنحن على طول بعمل دائم إن كان بالشغل أو برا الشغل.
0: 100%. طب خلينا نسأل سؤال بسيط، لو معكم يوم إجازة مدفوعة بدون أي التزام شو ممكن تعملوا فيها؟ هلا إذا بدي جاوب أنا على هذا السؤال بقول أكيد بقضي مع عائلتي يوم بسيط، ودائما بقول إني بدي أقضي هذا اليوم بدون ضغط وبدون موبايل، بحاول قدر الإمكان، لأنه ما بعرف بس أحمل الموبايل بتحس هيك أعباء وضغوطات وإشعارات وشغل وأخبار وشو اللي صاير. أنت شو بتعمل؟
1: لا أنا بختار بصراحة سافر لحالي على مكان أول مرة بروح عليه، ما حدا بيعرفني ولا بعرف حدا، بعد هيك بتفتل بالشوارع بتفرج على العالم ما حدا عارفاني، يعني سفرة سريعة بتعمل ريفريش لحياتي.
0: هلا بالنهاية كل شخص عنده طريقته، بس الكل عم يبحث عن نفس الشيء اللي هو الراحة الحقيقية. زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسألت الناس نفس السؤال، خلينا نشوف شو كانت إجابته.
2: أوقات منحتاج يوم كامل بدون منبه، بدون ضغط وبدون جملة عندي شغل، يمكن لنعمل إشياء من أجلها أو حتى نرتاح بدون أي التزام. لهيك لو عطوك إجازة مدفوعة من الشغل لمدة يوم كامل شو بتعمل فيها؟
3: بنزل بشتري تياب،
4: ما عندي مثلاً يعني هالروحات أو هالجيات، ممكن أقضيها بالبيت، ممكن أقضيها مع رفقاتي أو عند قرايبين. يعني
5: سافر، لأنه أنا الحمد لله بسافر، بحب السفر كتير وبطلع غير دول،
6: أطراسي وبلو
7: بتسوق السوق أحلى شيء.
3: انك تتفرجي بتتنوري، يعني في شغلات حلوه، في شغلات انك تريح بالك شوي.
6: بشوف رفقاتي يا بنات،
7: انا بحب خيط، بحب عندي هوايه الخياطه، يعني انا مخيط الي ولاولاد بنتي.
8: برجع على الشغل، يعني حدا بيحب الشغل ما بيحب يترك شغله.
9: بقعد هيك لحالي من كل لحالي هيك بقعد، من يعني هيك براجع ايام زمان.
10: انا بحب انه مثلا اقعد لحالي، بحب اشرب قهوه، بحب المزاج، يعني بحب اتسمع على اغاني هيك.
0: شفتي البساطه ما احلاها
1: فعلا.
0: شي حدا بيحب يخيط، شي حدا بيحب يستمع على اغاني، المهم يكون الواحد مرتاح وبعيد عن ضغوط الحياه.
1: الشغل يلي بيحب يعمله بدون ملل فبيعمله وبتجيب له راحه نفسيه فعلا.
0: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفقره عيشه صح. في كثير ناس عم تحكي عن السلام الداخلي وكانه هدف لازم توصل له،
1: بس هون سؤال حقيقي أيهم، هل هو شعور دائم فعلا ولا هو لحظات ممكن نعيشها ونفتقدها بعدين؟
0: هلا في اشخاص بيظهروا انه مرتاحين من برا بس من جوا في ضغط، في تفكير دائم ما عم يوقف ابدا، وهذا الشيء المتعب.
1: صحيح بالأسف. بس اوقات بنلاقي العكس أيهم، يعني اوقات بنلاقي شخص ظروفه صعبه ولكن عنده هدوء داخلي غريب.
0: 100% على جد. هلا بدنا نسال كوتش شو السبب. هون بنسال حالنا السلام الداخلي شيء ممكن نوصل له ولا مجرد فكره مثاليه؟ لنحكي اكثر. بدنا نرحب بضيفنا ياسر بيطار، مدرب تنميه بشريه. صباح الخير.
11: صباح الخير.
1: صباح الخير كوتش ياسر.
11: صباح السلام الداخلي.

0: أيوة حقيقي
1: حقيقي أكيد. كنا عم نحكي قبل شوي كمان عن موضوع مهم اللي هو إنه إذا أنت معك إجازة ومدفوعة شو بتساوي فيها؟
0: بصراحة لما تكون إجازة ومدفوعة بتكون فرصة كتير ثمينة إنه إذا على مستوى الشغل قوي حالي، إذا على مستوى الراحة الجسدية ريح حالي، إذا على مستوى الأسري أنا أقدر أكون محيط به ومع أسرتي
1: وقت إيجابي.
0: ومع عائلتي وقت إيجابي. الشيء الثاني في كتير أشياء ما بتزبط معي غير بإجازة، مثل ما قال أحد المشاهدين أو المشاركين إنه أنا بسافر بطلع بتعرف على ثقافات الناس الثانية، بقدر أشوف حالي أنا شو الأشياء مقصر فيها بدي أساويها هلا. ففي كتير أشياء ممكن يساويها الإنسان بالإجازة إذا كان قدر يستثمرها بشكل دقيق.
1: صح. بالعودة لموضوعنا السلام الداخلي، طيب شو هل في له تعريف السلام الداخلي، وهل هو فعلا بينبع من جوا ولا مكتسب؟
0: هلا نحن بس نقول داخلي فحكما حطينا انه هو من جوا، من جوا الانسان. بس نقول سلام داخلي يعني انا في شيء عندي توازن ما بين شعوري وسلوكياتي وتفكيري. بس نقول نحن عندي سلام يعني ما عندي ردود افعال قوية جدا تجاه الطرف الثاني، بس يكون في عندي سلام يعني أنا عندي وعي كامل لأتقبل وأتفهم كل شيء عم بصير حوالي، وما أكون شخص مستفز بأي كلمة ممكن تكون حوالي أو أي سلوك. السلام الداخلي بينبع من خبرة، بينبع من وعي، بينبع من
1: نضج. أنا بحسه بده نضج،
0: هو نوع من النضج صراحة. أكيد هو نوع من النضج، نضج العقلي إن أنا أقدر أكون أتعامل مع كل شيء حوالي بهدوء ولطافة، وبنفس الوقت يكون أنا قادر أكون مسؤول عن أي فعل ساوية أو أي كلمة أحكي فيها.
2: طيب هون يعني طالما نحن السلام الداخلي أكيد بده مراحل كتيرة اللي يتحقق، معناها هو ما بيروح بسهولة، أو نحن ما بنفقد السلام الداخلي بسهولة، هو ما له شعور مؤقت مثل باقي المشاعر.
0: خلينا نقول إنه نحن ما فينا نبني سلام داخلي بسهولة، لأنه هو متى ما صار عندي سلام داخلي صعب جدا أفقده إلا بالمصائب الكبيرة جدا اللي بتكون أنا خارج تحكمي. السلام الداخلي ببلش خطوة بخطوة إنه أنا انتبه شو هي التعليقات اللي عم تجيني سلبية، بمعنى إنه أنا لازم صححها. اثنين، شو الشيء الإيجابي اللي أنا ممكن أعمله مع الناس التانية لحتى يشوفوا أنه أنا شخص جديد مختلف عن الشخص اللي كنت قبل. بعد فترة بيمر السلام الداخلي أنه أنا تعصيباتي وانزعاجاتي وصوتي ما عاد يطلع، صار كتير أشياء تواجهني بالشغل أو بالعائلة أو مع الأصدقاء ما تعمل لي شيء ستريس وزعل ومضايقة ورد أفعال سلبية، وما عاد بدي أشوفكم، ما بدي أحكي معكم. بصير في عندي نحنا بين المؤثر والاستجابة، بصير في عندي مسافة بعيدة. المؤثر اللي هو عم يأثر فيني واستجابتي عم تكون سريعة ولا بعيدة، كل ما كان مؤثر عن الاستجابة بعيدة صار في عندي قوة أكثر بالتحكم بسلامي الداخلي.
1: حلو. هلا حكينا بالمقدمة إنه في ناس ناجحين بس ما أنهم مرتاحين، يعني ما عندهم السلام الداخلي.
0: طبعاً طبعاً.
1: شو السبب؟
0: في ناس هلا بدنا نعرف النجاح أول.
1: أوكي.
0: عم نحكي عن مستوى نجاح مادي، نجاح ثقافي، نجاح أسري.
1: خلينا نقول نجاح مهني مثلاً.
0: نجاح مهني ومادي. كتير ناس ممكن تفوت عن طبيب أو مهندس أو أي رتبة شو ما يكون طبيعة عمله، هو ناجح جداً وفي دور كتير عليه، بس أنا فايد دافع فلوس لعمل كشفية وعم باكل خناقة وعم يعصب علي على شغلات أنا ممكن ما قصدي ساويها. فبيختلف تماما موضوع انه انا ناجح وعندي سلام داخلي. ممكن انسان عادي جدا وما عنده نجاحات كبيره جدا على مستوى الحياه، بس عنده سلام داخلي، ابتسامه لطيفه، شو ما يصير معه هزه كبيره بيقول لك الحمد لله، اولادي راحوا الحمد لله، عنده 100 مشكله مرضيه الحمد لله، قديش عنده هذا سلام داخلي. وفي ناس مثلا ممكن يكون حروح شوي على التجار ما يزعلوا منها، خساره بسيطه او مشكله هون او مشكله هون، أنا خسرت الدنيا وهيك ما بصير، وليش هيك يا موظفين ساويتوا فيني؟
1: طيب تمام، شو السبب؟ لأنه هلأ مثلا أنا بعرف بصراحة بعرف بشكل شخصي دكتورة هون كتير مشهورة.
0: نعم.
1: والناس عندها طوابير.
0: نعم.
1: بس كتير هيك بيقولوا أنه أخلاقها صعبة،
0: بمعنى عصبية
1: على العالم.
0: طبعاً.
1: عصبية طبعاً. أكيد هيدي ما بتعرف شو السلام الداخلي
0: طبعاً.
2: من العشقية اللي عندها غالباً بتنرفز على العالم.
1: لا يعني المفروض أنه حدا مشهور مثله والناس بيجوا من غير محافظات تكون يعني على قدر من أنه الابتسامة على القليل أو الترحيب أو شو أو تعطي المريض حقه مثلاً، هي لا بتضل منرفزة ومعصبة وكلامه هيك سيء مع المراجعين. هل بيكون عنده مثلاً عدم ثقة أو عدم شو بيسموه رضا؟
0: نعم أستاذ هيهم، بدنا نفصل تماماً نجاح المهني يلي أنا على كلام حضرتك بوافق عليه إنه هي مشهورة جداً في مجالها في تخصصها. موضوع السلام الداخلي، موضوع التحكم الشعوري، موضوع التعامل مع المسمين نحن المرضى تبعها، هذا بعيد تماماً عن نجاحها. الإنسان حتى يكون ناجح بالحياة بده يعمل توازنات في كل شيء. ما بين نجاحي المهني، نجاحي الأسري.

0: نجاح العلاقات العامة وعلاقات المعي بالناس اللي حواليه، بنفس الوقت يكون في عندي سلام داخلي. الطبيبة المحترمة اللي عم تفضل فيها هي عندها ثقة كاملة بنفسها، وعندها ثقة من خلال المرضى اللي موجودين على الدرج وبالعيادة انه انا شخصية كتير مشهورة. اما فكرة كيف اتعامل وكيف كون انا هادية اكيد مش موجودة ابدا.
1: يعني تعقيب على السؤال يلي طرحه أيهام وعلى الحالة يلي ذكرها، في كتير أشخاص بيربطوا معنى السلام الداخلي بسلوكيات ممكن تكون بعيدة شوي. يعني في أشخاص بيربطوا السلام الداخلي بأنه هنن على طول يكونوا إيجابيين، في أشخاص بيربطوا السلام الداخلي بأنه هنن على طول يكونوا جريئين بتصرفاتهم، أنه أنا بتصرف عندي سلوك جريء معين أو سلوك غير محسوب أنا عندي سلام داخلي عادي أعمل هيك شيء، أو لازم أكون على طول إيجابي لحتى يشوف العالم أنه أنا عندي سلام داخلي. طيب خلينا نوصف 100% شو هو شعور السلام الداخلي.
0: أول شيء شعور السلام الداخلي بكلمة واحدة هي الهدوء،
1: الهدوء،
0: عدم الانفعال، عدم وجود ردود أفعال سلبية قوية قاسية حازمة تجاه الطرف الآخر. الإيجابية جزء بسيط من السلام الداخلي. السلام الداخلي أقوى بكثير من الإيجابية. حتى يكون عندي سلام داخلي بده يكون عندي إيجابية، وبالتالي لما السلام الداخلي ما بيرتبط أبدا بشيء اسمه الجرأة أو القوة. هي بتكون قوة داخلية بتخليني أعرف كيف أتعامل مع الناس الآخرين، أعرف كيف واجه المشكلات اللي عم تكون حواليه، أعرف المصائب اللي عم تكون حواليه من خلال الناس المحيطين فيني، كيف أنا أكون هادي جدا ما أعمل أي ردة فعل. سلام داخلي قوة ذاتية داخلية بتخليني أكثر وعيا من الموقف نفسه. موقف صار معي، حدا مسكر علي، حدا حكى معي، حدا اتصل معي بوقت متأخر، في فرق بين إيه ليه عم دق بهالوقت أو أفصله أو أتخانق بما أنه خير ان شاء الله، شوف هي غلطه بالنمره خير ان شاء الله. هو بالنسبه لهداك عادي يحكي مع رفيقه بعد التنتين بالليل، بس انا بالنسبه لي ليش انزعج ليش اتضايق؟ هو بالنسبه له صح بس انا بالنسبه لي رقم غلط، وبالتالي انا بقدر اتعامل مع المواقف المتعدده واليوميه اللي بتحتاج سلام داخلي. عم اكد على يوميه.
2: طيب ذكرت نقطه مهمه انه الناس اللي بتتقبل وبترضى واي مشكله بتقول الحمد لله، في عندها سلام ورضا داخلي،
0: جزء منه،
2: جزء منه
0: طبعا.
2: طيب كيف فينا نميز خلينا نقول بين التقبل وبين الاستسلام؟
0: أكيد الاستسلام، أنا كل مشكلة عم تواجهني عم بهرب منها، كل مشكلة عم تواجهني ما عم حلها. السلام الداخلي بيخلي عندي وعي وقدرة أنه أنا واجه المشكلات بروية، بوعي، صحيح، بتفكير، بخطة، بزمن، والأهم من ذلك كله نتائج حقيقية ملموسة. أما أنا لما يكون في عندي الرضا، الباكيجينج تبع الرضا اللي هو من داخله هو انسحاب، معناته مشاكلي عم تزيد، ما عم بقدر حل مشاكلي، وبالتالي عم بغرق بغرق بغرق لدرجة اللي تفضلت فيها حضرتك أستاذ أيهام، أنه أنا وصل لشيء اسمه استسلام. أنا عايش مثل ما بدكم، أنا رضيان بكل شيء، أنا هيك حياتي أصلاً، هيك حظي، هذا اللي حكيناه في الحلقة الماضية، أنا هيك حظي. لا، ما في شيء اسمه حظ، في شيء نحن نصنع نجاحاتنا ونصنع الحظ تبعنا بالحياة. فالسلام الداخلي قوة وثقة، السلام الداخلي ابتسامة لطيفة في موقف صعب، هذا خطير جداً.
2: صحيح.
0: أكيد.
1: صحيح. يعني بالنهاية السلام الداخلي بيتطلب القدرة على المواجهة، المقدرة
0: أكيد
1: على المواجهة. المقدرة على المواجهة بتطلب منا صلابة ذهنية بالأساس، نحن نقدر نكون أشخاص متوازنين بالحياة، نعرف نفصل بين انفعالاتنا، المشاعر اللي بنحس فيها، وتصرفاتنا اللي لازم نتصرف.
0: أكيد أكيد هذا شيء صحيح. والدليل أنه دائما النتائج اللي عنده سلام داخلي نتائج إيجابية، والناس بتلجأ له لأنه عنده حكمة، عنده قدرة، عنده تفكير، عنده دائما قدرة على التعامل مع كل المواقف المحيطة فيه بدون أي مشاكل مع الناس الآخرين. الناس الآخرين المشكلة الصغيرة بتصير كبيرة.
2: صح.
0: اللي عنده سلام داخلي المشكلة الكبيرة بشوفها صغيرة. طيب شتان بين الفكرة.
2: حدا مثلا بكون عم يشوفنا ويسمعنا بيقول لك كل ضغوط الحياة اللي عم نمر فيها وبدنا ندور على السلام الداخلي،
0: هو
2: أو فينا نحصل على السلام الداخلي؟
0: والله بده يسأل اللي حواليه، أكيد باللي حواليه. هذا نفسه هذا الأخ اللي عم يسأل، في ناس هادين جدا ورايقين جدا ومتفائلين جدا، وهن نفسهم عنده نفس الضغط، بس الفكرة مش بالضغط، الفكرة كيف تعامل مع الضغط.
2: طيب كيف نتعامل مع الضغط؟
0: هلأ حكينا أنه نحن الضغط لو يصير عندي مشكلة أو ضغط،
2: يعني كيف خلينا نقول نستجلب هذا السلام الداخلي إذا كان ما موجود.
0: أول فكرة لما يصير عندي أي مشكلة أو أي ضغط، فكر أنه هاي المشكلة هي بدها تقيدني، بدها تتحكم فيني، بدها تخرج مني كلمات أنا أندم عليها بعدين، بدها تخرج مني سلوك يزعل مني مديري أو أو أو الموظفين اللي معي زملائي، ولا أنا أقوى وأكثر حكمة أنه أتعامل مع هالضغط بطريقة أفضل. مشكلة بسيطة شو ما صارت، هالمشكلة بكبرها وبتضل طول اليوم أنا انتزع مرائي لأنه صار معي الفكرة، ولا خير إن شاء الله صار حل معي الموقف، شو أنا جاي معقول أنا تنهز شخصيتي مشان موقف

0: صغير أو كبير، قديش أنا عندي قدرة لواجه. كلمة المواجهة بدها هدوء. متفضلت أنه كيف أنا أسجم هالسلام الداخلي، هو فكرة أنه أنا ببني السلام الداخلي داخلي بجسدي وبتفكيري وبروحي من خلال خطوات، أنه أنا أفكر دائما بالمشكلة اللي عم تجيني كيف بدي أتعالج معها وكيف بدي أتخلص منها وكيف بدي أوصل نتائج إيجابية. هذا اللي بيخلي عندي خبرة للمرات الجاي لما بتجي نفس المشكلة، معناتها أز بيس أوف كيك سهل كتير أتعامل معها لأنه عندي سلام داخلي وعندي هدوء بالتعامل مع المواقف.
1: قديش مهم ونحن عم نبني السلام الداخلي يكون عنا ثقة أكيد بحالنا، قديش مهم نتعرف على حالنا، يعني نحن نراقب حالنا، نراقب تصرفاتنا. كل شخص أكيد في عنده أشياء بتزعجه، أشياء طبعاً بتفرحه، فممكن نحن مع الوقت أو مع المراقبة فنعرف حالنا، نعرف لما نحط بموقف نكون أوعى منه وأوعى حتى من عقلنا لحتى نقدر نتصرف فيه بالطريقة الصح.
0: برافو عليكي. إذا قرر هذا الإنسان أنه يتحسن
1: صحيح
0: يكون عنده سلام داخلي. أما في ناس أنهم دائما عايشين بردود الأفعال، أن الناس سلبيين، أي شيء بيصير معه يا الله على اليوم. في ناس بتقعد معه مباشرة، صار معي هيك وصار معي هيك صار معي هيك. وفي ناس بيقول لك أنا اليوم ساويت وأنجزت وعملت، وأنت شو ساويت اليوم؟ فرق كبير. اليوم اللي عم نساوي شيء كتير حلو، هاي القعدة كتير حلوة إيجابية مع فنجان قهوة الصباحي مع الناس الحلوين عم يشوفونا، عم يشوفوا أنه نحن اللي منهم ما عنده سلام داخلي انه انا بقدر معنى تكون شخصيه اخرى، بقدر اشتغل على حالي. وهذا اللي عم نحكيه هو مشكله.
2: اليوم فرصه، اليوم عرفه. كل عام وانت بألف
0: وانت بخير وكل خير لك كل الناس. صحيح.
2: كيف نستغل هذا اليوم انه فعلا هيك نحصل على السلام الداخلي من خلال يمكن الشعائر الدينيه كمان، من خلال هي الهاله الحلوه أكيد اللي موجوده بكل الدنيا.
0: اكيد الروحانيات عند كل حدا منا مختلفه كيف بفكر فيها، بده يعكس هالروحانيات على نفسيته وشخصيته، يشوف انه انا بقدر اعمل كبسه ريسيت اليوم، أعمل شيء جديد. أنا ياسر الجديد اليوم، يعني ياسر اللي كان يعصب هلأ ما بيعصب مثلا، طبعا ياسر اللي كان متشنج هلأ مالي متشنج. هل هي فعلا خطوة أو زمن بقدر أنا أبني عليه أنه أنا أشوف حالي من هون للسنة الجاي شو غيرت بحالي؟ النقطة كتير مهمة أنه أغلب الناس بيعرفوا حالهم في عندهم نقاط 1-2-3 سلبية، بس هن هدول نفسهم ما بيقدروا يقولوا عن حالهم أنه أنا عندي رغبة بالتغيير. صح. بس يكون عندي رغبة بالتغيير، فمثل اليوم الحلو، اليوم الفاضي اللي احنا موجودين فيه اليوم كله روحانيات، ممكن يكون فرصة ذهبية أنه أنا أعمل ريسيت وبلش بحياة جديدة بإيجابية وتفاؤل. وعنوان حلقتنا اليوم السلام الداخلي.
2: شكرا لكم ياسر، اكيد استفدنا من كل هاي المعلومات اعطيتنا اياها، وان شاء الله فعلا الكل يحصل على السلام
0: أكيد
2: الداخلي.
0: ان شاء الله.
2: نهارك سعيد.
1: شكرا كثير لك ياسر، نورتنا اليوم باستديو صباح سوريا.
2: شكرا. مشاهدينا، واضح انه الموضوع اعمق من فكره بسيطه وبيحتاج وعي يومي اكثر من مجرد نصائح. فاصل صغير ونرجع لروز وشام خويلد بفقره التغذيه.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات

0: أصوات أصحابها وملامح وجوههم، شهادة للتاريخ.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد، وصلنا معكم لفقرة التغذية. مثل ما بنعرف بكرة العيد، وكتير ناس بتبلش هلأ تفكر كيف ممكن تخفف وزنها بسرعة، ونشوف ناس عم تجرب دايت سريع بس أحياناً بدون نتيجة أو أحياناً بتتعب أكثر. بس الحقيقة أنه في خطوات بسيطة ممكن تساعدنا نحس بخفة وبدون تعقيد. اليوم رح نحكي عن أشياء سريعة ممكن نعملها قبل أو بيوم وقفة العيد، ومعنا أكيد اختصاصية التغذية شام خويلد. يسعد صباحك شام.
1: يسعد صباحك روز. أهلاً.
0: كلياتنا بنركض شام على الدايت قبل العيد باسبوع، يعني في انا من قبل العيد باسبوع بركض على الدايت، غيري لا قبل العيد بيوم بيتركوا حالهم لليوم.
1: اكيد على جوجل دائما بنشوف صور هدول اللي كيف انحف قبل العيد بيومين، كيف صح. نزل وزني خلال يوم
0: خلطه سريعه
1: الفكره انه ما في شيء ابدا اكيد بس هون بدك تطلع انه شو السبب يلي بيخلي الناس ليش قبل المناسبات بالذات، ليش قبل العيد بالذات. فكره انه العيد صار يعني محطة آراء الجميع للناس أو رحلة تقييم للشكل. صارت الناس تفكر ما بقى بالصحة أو ما بقى أنه أنا بدي أنزل وزني حتى أنا أكون مرتاحة. صارت الناس تفكر أنا كيف بده يكون رأي الناس عني، كيف بده يطلع لبسي، كيف بدي أطلع بالصور تبع العيد. فهون بتبدأ يعني هي المشاكل النفسية أو هي المشاكل يعني بتصير بالتفكير، وبصيروا الناس أكيد يلجأوا لحلول سريعة جدا غير مجدية وما بتعطي أي نتائج.
0: طيب مشان بيناتنا هلا، بيناتنا بدون ما حدا يعرف، في حل سريع؟
1: أبدا أبدا
0: يوم يومين
1: أبدا. ويعني ما فيني لكم على ولا سر، على ولا خلطة سحرية، ولا حتى على مشروب يحرق الدهون. ما في هاي الأشياء للأسف، يعني نتمنى، نحن كنا نتمنى أكثر منكم يعني، بس الموضوع أكيد يعني هي مثل مراحل بتمر بالجسم وبتعطي نتائج. فعلا هي بدها تعب وبدها جهد وبدها كمان إرادة، فأكيد الموضوع ما بيجي بيوم وليلة للأسف.
0: تعرفي
1: مستحيل ننزل ولا كيلو خلال يومين.
0: بعرف بعض الأشخاص بيمتنعوا عن الأكل لأيام، يعني بيمتنعوا عن الاكل ومشروبات، يا دوب بيشربوا مي. فقديش ممكن يصير معهم نقص سوائل هون؟ قديش فينا نفرق بين نقص السوائل ونقص الوزن؟
1: اكيد في هيدي هي يعني خربطه كثير ناس بتمر فيها، خاصه الناس اللي عندهم هوس الميزان، هوس الرقم، انه بيحددوا شكلهم على حسب الرقم، نازل كيلو او نازل جرامات. الفكره انه الميزان شيء ما نو يعتمد عليه بشكل يعني بشكل رسمي لنزول الوزن أو حتى للقياسات أو حتى للصحة. الفكرة أنه نزول السوائل هو شيء ببداية رحلة نزول الوزن، يعني الجسم لما يكون ناقصه سوائل أو الشخص لما يكون ما بيشرب كتير سوائل بشكل منتظم، فبصير الجسم أي نقطة سوائل بيتعلق فيها وبيحفظها بالجسم. هيدي هي العملية اللي نحن بنسميها مثل احتباس سوائل.
0: احتباس السوائل.
1: والناس يلي فورا بتفرق بالسوائل هي الناس اللي بتاكل اكل كثير مصنع مثل البروستد مثلا او البرجر بشكل يومي مثلا، بياخذوا املاح بشكل كبير، شيبسات.

0: سكريات، أي أطعمة فيها صوديوم عالي، هيدا الشيء بيزيد من احتباس السوائل. فلما يوقفوا هاي الأشياء هن يلي رح يفرقوا أو رح ينزل الميزان بشكل كتير سريع ويفكروا أنه هن نزل وزنهم، ولكن عملية تنزيل الدهون تحتاج لرحلة طويلة، وأكيد أكيد ما بينزل بيوم واحد. يعني
1: صحيح، يعني هلأ مثل ما أنت ذكرتي مستحيل نحن نقدر ننزل وزننا بيوم يومين، بس بنقدر انه نحن نبدا العيد بجسم مرتاح، بخفه اكثر، بدون نفخه، بدون اي مشاكل ثانيه. فتعالي هلا نحكي نصائح شلون نحن فينا نبدا بالعيد او نفوت بالعيد بجسم مرتاح وبخفه اكثر.
0: شوفي، عندنا اربع شغلات، هدول الاشياء اذا نحن فعلا بدنا نحكي بس للعيد او للمناسبات، فاربع اشياء كثير مهمه انه نحن نوزع البروتين على بشكل يعني سلس خلال اليوم، نقسم وجباتنا. المرحلة الثانية هي انه نحن نمشي 20 ل 30 دقيقة خلال اليوم. هيدي القصة كثير رح تفرق خلال قبل الثلاث ايام من العيد، رح نوصل للعيد ونحن بحالة هضم يعني اريح، وبنفس الوقت حالة التقل او الامتلاء رح تروح مننا. المرتبة الثالثة بتجي النوم، يعني الناس اللي عندهم اضطرابات بالنوم ما رح ياخذوا اي نتيجه صحيه.
1: صحيح.
0: اي يعني سعي لحتى ياخذوا نتيجه مثلا تحسين بالهرمونات، تحسين بالصحه او حتى بالوزن، ما رح ياخذوا هي النتائج ابدا، لانه النوم غير منتظم وبالتالي كل الهرمونات وافرازها غير منتظم. واكيد الاخير هي شرب السوائل على شكل موزع خلال اليوم. فهي الاربع شغلات هي المفتاح الحقيقي والسحري لتنزيل الوزن ولا يعني جسم مرتاح وخفيف أكثر.
1: يعني المي فينا نقول إنه هي المفتاح السري أو المفتاح السحري.
0: المفتاح السحري لتنزيل أو لتنقيص احتباس السوائل، أو يعني للتقليل من احتباس السوائل.
1: ولتقلل من الانتفاخ حتى.
0: تماماً. كل ما شربنا سوائل أكثر طبعاً يعني بكميات معقولة أكيد.
1: يعني قديش تنصحي تقريباً؟
0: يعني كل حدا على حسب، ما في كميات على فكرة. يعني هاي معلومة كتير مهمة إنه ما في كميات محددة لكل شخص.
1: صحيح.
0: إنما يعني لو نحن إشارات الـ يعني العطش والجوع والشبع عنا منتظمة، كان كل شخص لما عطش بيشرب مي وخلصت القصة. ولكن الفكرة إنه نحن بننسى نشرب مي، فهون بيبدأ إنه لا، لازم تشرب مثلا لكل كذا بكيلو جسم كاسة مي. ف ما في كميات سوائل معينة، ولكن لازم نوزع شرب المي بين لتر للتر ونص أو للترين يعني خلال اليوم. فالفكرة أنه كل ما شربنا سوائل أكثر، كل ما طرح الكلى للصوديوم كان أعلى، وبالتالي رح ينزل احتباس السوائل مع السوائل الزيادة.
1: وعلى ذكر طرح الكلى للصوديوم، أكيد نحن لازم نخفف ملح، نخفف
0: أكيد
1: التوابل اللي تقيله، خصوصاً
0: الناس اللي متعلقين كتير بالصوصات، بالكاتشب أو المايونيز. هي الصوصات تحتوي على كميات كتير كبيرة من السكر والصوديوم والملح، يعني فبصير في عندهم احتباس سوائل أكثر بكتير. طبعاً غير خربطة الهرمونات والسعرات الزايدة يعني الأشياء اللي أصلاً ما بتنحسب.
1: أكيد. طيب هلأ خلينا نروح للأشياء الإيجابية شوي، خلينا نحكي عن الأطعمة اللي ممكن تساعدنا نحن لنحس بنشاط لحتى نحس جسمنا أخف قبل العيد.
0: شوفي، يعني هي أكيد كل الناس لما بدها تبدأ تعمل دايت أو لما بدها تبدأ تحسن من حياتها بشكل عام، تبدأ تأخذ الأكلات اللي هي أقرب للطبيعة. مثل شو؟ مثل الخضار، الفواكه، اللبن، الشوفان، البقوليات. هي كلها أطعمة حقيقية. تماماً. بروتين جيد بكل أصنافه ولكن باعتدال. فهي هي الأطعمة، هي أصلاً شو الأكل؟ الرز، الأكل كله نفسه، ولكن طريقة تحضيرنا إله هو يلي بيقلبه له طعام غير صحي. فأكيد كل طعام قريب لشكله الحقيقي هو الطعام الصحي.
1: وحلو العيد، يعني هذاك اليوم نحن عملنا مناظرة كرمال حلو العيد. حلو العيد نحن قديش بنحل ناكل.
0: صح. هو ما الفكرة بالرز بالعيد، يعني بالعيد بالذات ما فينا نحدد للناس شو ياكلوا وشو ما ياكلوا، لأنه عادات العيد عندنا مختلفة، في زيارات، في أقارب، في فرحة، يعني هون نحن ما فينا نحدد كميات. ولكن في عادات الناس بتعملها قبل العيد، فبتصير بتزيد عندهم شراهة الحلويات بالعيد. صحيح. مثل التجويع مثلا، إني أنا عم جوع حالي قبل بثلاث أيام من العيد منشان لما أوصل للعيد اكل قد ما بدي
1: براحتي.
0: تماماً. مثل اني مثلا انا اقطع النشويات والسكريات، وهي حركه يعني غير صحيه ابدا، لانه كمان رح توصلنا لمكان شراهه ولاشتهاء حلويات اكثر.
1: السكر الصناعي نحن فينا يعني اذا قطعناه قبل العيد بفتره اكيد بيعمل فرق.
0: اكيد
1: نحن بنحكي عن السكريات الطبيعيه والنشويات الطبيعيه ما بنقطعها.

0: اكيد تماما تماما هون اكيد نحن ما بننصح اكيد، ولكن قطع هي الاطعمه بالكامل هي اللي رح تعطي رده فعل عكسيه للموضوع. فاي شيء بتحرمي الجسم منه رح لما رح ترجعي لطبيعتك رح يعني تصيري تشتهي اكثر. فهي هي العادات هي اللي بتعمل الشراهه للحلويات خلال الليل اكثر. فطالما نحن يعني عم نمشي بشكل طبيعي او منطقي خلال اليوم او خلال الاسبوع اللي قبل العيد، فنحن رح نوصل للعيد بشكل كمان طبيعي.
1: مثل ما ذكرتي طريقه تحضيرنا للاكل هي اللي بتحدد اذا هو صحي ولا تماماً. لا، وكمان طريقه تنظيمنا للاكل هي اللي بتحدد ان احنا عم ناكل بطريقه صحيه تماماً. ولا لا. فقديش تنظيم الاكل، تنظيم مواعيد الاكل بيساعد لانه يفرق الجسم؟
0: اكيد في دراسات اثبتت انه الجسم فعلا بيحب الانتظام بساعات الطعام. يعني اي هرمون رح ينفرز اذا كنت عم تاخذي الوجبات تقريبا بشكل تقريبي بنفس الوقت، فالهرمونات رح تنتظم. وبنفس الوقت الناس اللي مثلا عندهم اكل ليلي او عندهم اكل عاطفي بنسميه، بيكون عندهم فعلا الساعة البيولوجية مخربطة، النوم مخربط، تاني يوم رح يفيقوا الطاقة منخفضة كتير وما إلهم ما في مزاج أصلا. فهي الناس كتير بتفرق عندها لما يحددوا أوقات الوجبات بشكل تقريبي طبعا، ولكن بنفس الفترة خلال ساعة أو ساعتين كل يوم بنفس الوقت الفطور أو بنفس الوقت الغداء. دراسات أثبتت فعالية هيدا الموضوع جدا على الناس اللي عندهم مقاومة أنسولين أو حتى مشاكل هرمونية.
1: طب والأشخاص اللي عندهم ساعات عمل طويلة يعني قديش ممكن يقدروا يكونوا منظمين بوقت الأكل؟
0: هلأ أي حدا بيحب يعمل هيدا الشيء فهو رح يسعى له. أي حدا بالشغل بأي مكان عمل هو قادر ياخد من بيته الأشياء اللي هو بده يتناولها، وبنفس الوقت السوق صار فيه كتير منتجات صحية فعلا وبنقدر ناخد منها. فأي حدا أنا مؤمنة بهي الفكرة أنه أنا إذا بدي أعمل هي الشغلة أنا قادرة أعملها.
1: أكيد
0: رح يكون صعب أكتر على الموظف، ولكن إذا بدي أنا يعني أكسب حياة صحية أكيد فأنا يعني بقدر.
1: طب شو أكتر الأخطاء الشائعة شامية اللي بتعملها الناس قبل العيد بتخليها تحس بالعكس، تحس بالتعب وتحس بالتقل؟
0: تماما مثل ما حكينا روز التجويع الدائم قبل فترة العيد، قطع مجموعة كاملة مثل النشويات مثلا، الخمول أو يعني التفكير الزايد بالأشياء النفسية تبع أنه أنا كيف الناس بدها تعطيني رأيها أو كيف بدي أطلع بعيون الناس. فهي هي الأشياء اللي يعني فعلا بتعطينا طاقة سلبية للعيد وما رح تكون فرحة العيد بمكانها. وبنفس الوقت أكيد صحتنا ما رح تكون تمام ورح يكون عنا اشتهاء الحلويات أكثر خلال العيد. فيعني في أشياء ما يعني أي شيء منغيره بنفس اليوم فهو شيء ما رح يعطينا نتيجة. يعني أنا رح فيق اليوم أنا ما رح أكل، فهي قرارات سريعة ما رح تعطينا نتائج طويلة
1: أكيد. طيب هلأ بالختام خلينا نعطي للمشاهدين ثلاث خطوات أساسية نقدر ندخل من خلالها للعيد بخفة وبنشاط أكثر.
0: طيب إذا بدنا نبلش فهو بالبروتين، توزيع البروتين أو الوجبات على مدار اليوم بشكل منتظم ويعني ومعتدل. وإذا بدنا ناخذ نتيجة يعني خلال هي الثلاث أيام بوزن أقل فممكن نقلل من كمياتنا اللي نحن متعودين عليها، وهي أسرع طريقة حتى ناخذ فيها يعني نتائج. المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية هي المشي. المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة خاصة بعد الوجبة جدا بتخلي الجهاز الهضمي مرتاح، بتخلي الامتلاء اللي كان بالجهاز الهضمي أو النفخة أو التقل، حالة التقل تخف كتير. فالمشي دائما هو شيء جدا مهم وهو جزء لا يتجزأ من يعني من هي المراحل. وأكيد بالمرتبة الثالثة هو النوم. رح اجمع النوم والسوائل بنفس الوقت، مهم كتير انه نحن ننام باوقات يعني منتظمه وبنفس الوقت نشرب كميات بكمياتنا يعني المعقوله وما نقلل كميات سوائل الاجسام.
1: اكيد شام خوالد اختصاصيه التغذيه، شكرا كتير لك.
0: شكرا لك
1: على حضورك دوز. معنا وعلى كل هاي المعلومات، وبنتمنى من الجميع اكيد انه يدخل
0: العيد سعيد وعيد صحي. اكيد
1: وعيد صحي اكيد. شكرا كتير.
0: شكرا
1: مشاهدينا. يعني نحن أكيد ما بدنا دايت قاسي قبل العيد، بدنا بس شوية تنظيم وخيارات ذكية، وهذا الشيء أكيد ممكن يعمل فرق. هلأ هيك خلينا نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا وبعدها بنرجع لكم.

0: يا صباح الخير عن جديد. قبل العيد بيوم بيكون الكل مشغولين بالتحضيرات والزيارات، بس كمان في ناس عم تفكر تعمل دفشة سريعة للجسم لحتى تحس بخفة ونشاط. بنشوف كتير تمارين على السوشيال ميديا بتوعد بنتائج سريعة جدا. اليوم رح نحكي عن تمارين بسيطة وسريعة قبل العيد مباشرة. أكيد لنحكي كل هاي التفاصيل بدنا نرحب بالكوتش كرم الحميش. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله. كيفك أنت؟
1: الحمد لله.
0: في هيك تمارين سريعة فعلا مثل ما
1: بيوم واحد؟
0: بيوم واحد. طيب شو أكتر، خلينا نقول أكتر ثلاث تمارين ممكن يساعدونا قبل العيد لحتى هيك نحس بخفة ونشاط؟
1: هلا اهم شيء انه الشخص لما
0: جاينا اكل لحم وحلويات وكذا.
1: اوكي. هلا اهم شيء لما الشخص بده يتمرن قبل العيد بيوم، يعني اذا هو اساسا ما بيتمرن ابدا فيكون شيء كتير خفيف.
0: اذا ما بيتمرن
1: ابدا، بس ما بيتمرن ابدا اكيد يكون شيء كتير خفيف، يعني انت ما بدك تقضي العيد انت معضل ومدران تقوم وتقعد. اما اذا شخص بيتمرن اساسا فتمرينه طبيعي، يعني ما في اي مشكله. ممكن تمارين بسيطه منزليه، مثلا ممكن يعمل مثلا مشي كتير، يعني هو ما فينا نعتبره تمرين بس هو شيء كتير بينشط الدورة الدموية، بيحرك الجسم، يعني بيحرك العضلات بشكل عام. ممكن نعمل مثلاً تمارين مثل مثلاً تمارين سكوات بس بيكون بوزن خفيف بوزن الجسم. إذا كان صعب فممكن نعمل المراحل البدائية منه. ممكن مثلاً نعمل تمرين بوش أب أو الضغط كمان، إذا كان صعب فبنعمل المراحل البدائية منه. يعني بس تمارين تكون بسيطة بتشغل معظم عضلات الجسم لا تنشيط مو أكثر.
0: طيب في هيك شباب بيروحوا بدهم يشتروا تياب العيد فبيقيسوا بيتفاجئ انه كتافهم زاحطين ما واقف كتفه، فبدو تمارين للكتاف هيك تعطيه فعلا يقولوا لابس القطعه حلوه.
1: صحيح.
0: شو لازم؟ هلا
1: يعني بغض النظر عن هي الفكره بحد ذاتها، بس بالعموم احنا قبل بيوم ما عاد نلحق نعمل شيء. يعني بيوم الشخص شو ما كان يكون هو بده يعمل، بيوم واحد ما حيعمل شيء. فنحن لما بدنا نفكر بهيك موضوع نحن نكون ماشيين مثلا او راسمين خطه لقدام على مدار شهور،
0: يعني خلص اللي ضرب واللي هرب.
1: تمام. الواحد بده يعمل خطه على مدار شهور وعلى مدار السنه بشكل عام. اما مو قبل بيوم نجي نقول يلا هلا بدنا ننحف وهلا بدنا.
0: طيب اذا هيك اخذنا قرار انه خلينا نبلش من قبل اليوم، قبل العيد بيوم ونستمر، شو التمارين اللي بيعطونا هيك شكل حلو، فورمه حلوه للجسم؟
1: هلا اكيد بدنا نتمرن لكل عضلات الجسم.
0: أكيد.
1: تمام. ومثل ما قلت اذا شخص ما كان بيتمرن ابدا فيفضل انه يبلش بالتدريج بدون ما يحط ضغط كتير عالي على عضلات الجسم، خاصه قبل هي العطله. يعني خلينا نقول الواحد بيكون في عنده زيارات اهل، في عنده مشاوير طلعات الى اخره، فمشان ما يصير في عنده مثلا تعضيل عالي وتعب عالي. فيكون تمارين مثلا ممكن يعمل مثلا يوم فول بودي مثلا كل الجسم، تكون تمارين يعني خفيفة بأوزان خلينا نقول كمان بين خفيفة لمتوسطة بس لتنشيط الجسم مو أكتر. وبعدين ببلش لبرنامج مناسب لإله بعد العيد، يعني ببلش لبرنامج تمرين مناسب لإله، بيحاول يلتزم بالغذاء أكتر، بتحسين النوم أكتر إلى آخره.
0: هلأ طالع ترند جديد تبع حرق الدهون
1: بيوم واحد خمس دقائق.
0: شو في هيك شيء؟
1: ما في هيك شيء أكيد. لا ما في
0: هيك شيء.
1: هلأ في تمارين او نوع من انواع التمارين خلينا نقول بسموه كونديشنينج. تمام. او هدول بيكونوا تمارين بيعتمدوا انه انت تعمل تمارين معينه بتشبه تمارين الحديد لحد ما او تمارين المقاومه، بس بتكون
0: جهد عالي.
1: تماما. نشاط عالي كتير، فهون بيكون عندك دقات القلب بشكل كتير عالي بتكون، فبيكون حرق الجسم عالي. بس هذا الشيء بيكون هو مساعد لك لينزل وزنك، بس اذا ما كان الشخص ملتزم بنظام غذائي ما حينزل وزنه. قطعا ما حينزل وزنه. بس هن التمارين مساعده خلينا نقول.
0: وفينه الغير رياضي يعمل هي التمارين ولا لازم يكون رياضي؟
1: هلا بالتدريج بلش الواحد، يعني ببلش هن يعني مجموعه كثير كبيره من التمارين للكونديشنينج. فبيبلش بالتمارين البسيطه خلينا نقول اللي ما فيها جهد كثير عالي، ما فيها ضغط كثير عالي على الجسم، وبيتدرج بالصعوبه كل ما يتطور اكثر واكثر. اساسا هي التمارين مفيده مو بس لانه تزيد الحرق، كمان هي مفيده للياقه الجسم. وهي تمارين مثل ما قلت بترفع دقات القلب بشكل كثير كبير، فبتحسن الكارديو فاسكولار او الجهاز.

0: غاز الوعائي خلينا نقول للجسم، فمفيده من كل النواحي.
1: حلو.
0: ومثل ما قلت بتخلي الحرق كثير عالي، فبتكون مساعد كثير قوي خلال فتره تنزيل الوزن.
1: طيب اتفقنا انه في تمارين ممكن يعملها اي شاب
0: اي شخص تماما
1: بالبيت، تمارين الضغط، تمارين
0: السكوات، تمارين البطن مثلا.
1: تماما هي تمارين بتساعده ممكن هيك.
0: أكيد.
1: رح تحس
0: بخفة. اكيد كبدايه بتساعده. أيوه. بشكل كثير كبير.
1: طيب في غير التمارين اشياء مساعده لحتى الواحد يحس بخفه وبنشاط هيك قبل العيد؟
0: هلا ممكن تحسين الاكل، يعني تحسين. اهم شيء انه نبعد عن الاكل مثلا اللي فيه دسم كثير عالي. الاكل الجاهز، يعني هذا الاكل الجاهز هو من أسوأ شيء ممكن الواحد يعمله. اكيد طبعا ما عم اقول انه ما ممكن
1: ما تاكل ابدا،
0: ما تاكل ابدا، بس يكون في اعتدال. تمام. الحلويات حتى ولو هي ممكن اقول لك انه والله هي الحلويات مثلا صحيه او شيء، او مثلا هي الحلويات ما فيها سكر، بس ما فيها سكر ماشي، بس ممكن يكون فيها دسم وسمن كثير عالي، فهذا الشيء ابدا ما له منيح صحيا. فاهم شيء دائما الاعتدال، الاعتدال، الاعتدال.
1: طيب هات لنشوف خطه الكوتش
0: بالعيد. إيه. والله لها اليوم انا صايم مبدئيا.
1: صايم الله يطمن.
0: الحمد لله. الله يسلمك.
1: طيب بالنسبه للعيد، انا حلويات، اللحوم،
0: انا اكلي كذا. هو ابدا، يعني خلص اكلي هو هو سواء عيد او غير عيد.
1: بتاكل حلويات
0: هلا حسب الفتره،
1: اذا رحت زياره عائليه
0: حسب الفتره. حسب
1: اعطينا
0: هلا حاليا هلا حاليا في تحضير بطوله، فانا ملتزم بدايت ما في تخبيص ابدا
1: ابدا،
0: بس بالحاله العاديه اذا ما في تحضير او شيء فاكيد ممكن اكل، يعني ما في مشكله، بس بيكون بكميه كثير معتدله بحيث ما تاثر علي من ناحيه سلبيه او تخليني مثلا ضيع التعب لانه عم يروح مني مثلا أكيد. خلال التمرين او خلال الكارديو الى اخره.
1: بس هل قطعت حلو مثلا قطعتين بتضيع؟
0: اكيد اكيد لا اكيد لا اكيد لا مثل ما قلت. المهم انه انت تكون عم تاكل باعتدال،
1: الواحد يحس بفرحه العيد.
0: تمام. لا لا اكيد اكيد. بتختلف لك في لما يكون الشخص،
1: انت يعني وضع خاص
0: عندك، لما يكون الشخص
1: اذا حدا رياضي عادي
0: تماما، الشخص اللي عم يعيش حياه طبيعيه، نمط حياة طبيعية، أكيد ما في أي مانع. بس أهم شيء الاعتدال بكميات الأكل، وخاصة الأكل اللي بيكون مثلاً فيه سعرات كتير عالية أو فيه دسم كتير عالي أو فيه سكر كتير عالي. هذول أهم شيء الكميات تكون قليلة معتدلة، ما في مشكلة أنك تأكل منها، يعني المهم أنه تكون متحكم بالكميات وبعدد المرات. يعني أنت مو كل يوم تقول أنه أنا بس اليوم رح أكل هاي القطعة، ما بيمشي حال كمان كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. تماماً.
1: لا كل يوم خليه بالعيد بس لما بس لو قطع لا قطعتين
0: هلا بالعيد عيد ثلاث اربع ايام ما في مشكله. انا بحكي قصدي على مجمل السنه. على
1: طيب في اخطاء الناس بتعملها هيك سمعها فيها او حدا قال لك عليها من
0: مثلا ممكن يجوا هلا قبل بيوم العيد يوقفوا سكر، يوقفوا خبز،
1: يوقفوا
0: تماما، يصيروا عندهم نزول سكر، بيوقفوا كارب، بيوقفوا ما بعرف شو، في منهم بيعملوا صيام مدري شو بسموه صيام ماء وصيام ماء. فكر ان هن قبل بيوم العيد خلاص رح يلحقوا حالهم، ما مش الحال، ما في هيك شيء ابدا، لانه انت اساسا عم تحط جسمك تحت ضغط او تحت مثلا جوع كثير عالي مثلا بهذا اليوم، ثاني يوم رح ترجع تاكل، فبهي الحاله ابدا ما حيصير اي شيء. بالنهايه لما الشخص بده ينزل دهون او بده ينزل دهون من جسمه، الدهون اذا بدنا نعادلها بالسعرات فهي 7700 كالوري. تمام. 7700 كالوري، ما في ولا بني ادم ممكن يحرق 7700 كالوري باليوم مع اكله.
1: تمشي على هذا الجهاز
0: تمام، على
1: التريدميل نص ساعه وبالاخر
0: نص ساعه بتلاقي حالك حارق مثلا 100 او 200 كالوري. تمام. 7700 رقم كثير كبير، فانه شخص يحرق كيلو دهون بيوم واحد هذا شيء شبه مستحيل خلينا نقول.
1: طيب والناس اللي بتحاول وبالاخير بيصير معها الم وتشنج بالعضلات
0: تماما، لهيك انا
1: التعضيل شو مليون شو حلتها هيدي؟
0: حل التعضيل ما في، يعني ما في حل جذري، بس ممكن الحركه الخفيفه او بالبدايه الواحد ما يعمل شيء يخليه يعضل بشكل كثير كبير، يلي هو مثل ما قلت انه يبلش بالتدريج.
1: هلا في كنت اسمع بشيء اسمه ديكلوفينات الصوديوم، بيساعد شيء على فك التعضيل او هيك بيجو حبوب؟
0: هلا من ناحيه الادويه انا بصراحه ما كثير بحب احكي عنه، لانه هو خلينا نقول شيء طبي، ف انه الواحد يروح ياخذ دواء بشكل عشوائي لحتى مثلا يخفف تعضيل او يخفف الم، هاي انا ضد هذا الموضوع. اذا انت في عندك الم معين او حاله صحيه معينه، فانا بفضل انه دائما الشخص يرجع لطبيب مختص يساله ياخذ استشاره منه، بيكون افضل. المدرب ما له مخول انه صحيح. هو يوصف ادويه او يعطي ادويه للاعب.
1: طيب تعمل هيك نصيحه رياضيه قبل العيد.
0: هلا اول شيء كل عام وانت بالف خير.
1: وانت بالف
0: ان شاء الله هيك، يعني عيد خير علينا وعلى البلد باذن الله. اهم شيء ما تعملوا لي هدول الصيام الماء والصيام خلاص خليك مثل ما انت، حاول تخفف من الاكل مثل ما قلت لي فيه سعرات كثير عاليه او فيه دسم كثير عالي. ممكن تعمل نشاط خفيف اذا انت ما بتمرن ابدا، ممكن تعمل شويه مشي، جسمك بيتنشط بالعموم يعني. والنوم اكيد، يعني بس الواحد يكون نايم منيح، فرح يكون نشاطه اعلى.
1: والمشي يمكن كمان
0: تماما اكيد اكيد
1: بيساعد كثير.
0: وبس يخلص العيد رجعوا على النادي والتزموا وحطوا الخطه للعيد الجاي. اما هلا نلحق خطه لبكره
1: خلص. وفي وقت هلا معكم سنه للعيد الجاي
0: 100%.
1: شكرا لك كرم، يعطيك
0: ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير.
1: انت بألف خير. الله يسلمك. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: ما معنى عذاري؟
4: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
3: ماذا تدرسي؟
4: طب الأسنان بالسنة الثالثة أنا.
3: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
4: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
3: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
4: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
3: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
4: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
3: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
4: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
3: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
4: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
3: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
4: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
3: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
4: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
3: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
4: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
3: الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح العيد، العيد دائما مرتبط بضحكة الأطفال والهدايا.
1: أكيد أيهم، الهدايا أهم شيء، يعني ما في عيد بدون عيدية كمان،
0: صح.
1: والكل بيكون بانتظار العيدية.
0: بس هلا السؤال اليوم، هل العيدية فرحة سريعة ولا ممكن تكون أيضا فرصة لحتى نعلم الطفل كيف يتعامل مع المصاري من عمر صغير؟
1: أكيد، يعني بين الصرف العفوي وبين فكرة التوفير بيجي هون دور الأهل، كيف ممكن يواجهوا الطفل بدون ما يضغطوا عليه؟
0: بدنا نحكي أكثر تفاصيل معنا اختصاصية تربوية رانيا ديب. أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكي دكتورة.
2: أهلا فيكي.
1: صباحك كل عام وأنت بألف خير.
2: وأنتو بخير يا رب.
0: كنا عم نحكي تحت الهواء إنه يعني العيد هو بالأطفال وبفرحة الأطفال، وأكثر شيء بفرح الطفل هو العيدية والهدية.
2: صح.
0: هلا شو بتمثل العيدية، خلينا نقول تحديدا للطفل؟
2: هي فعلا بلشنا بالحديث انه البيت اللي ما في اطفال بتحس ما له عيد، مع انه هو العيد الكبير والصغير، والعيديه بتفرح الكبير والصغير.
1: صح.
2: يعني عن جد
1: بدي اذكرها لهي المعلومه، انه شو اهميه العيديه بالنسبه للطفل وبالنسبه للشخص البالغ كمان.
2: هلا بس بالنسبه للطفل، فرحته بتبين بعيونه، فرحته فورا بيعبر عنها، بده ياخذها، بيعبط الشخص اللي مقابله ان كان مين عاطيه العيديه. ولا شيء، هو هذا الطفل لازم يعرف من مين اجته هاي العيدية.
0: تمام.
2: لازم يقدر،
0: في فرق يعني.
2: طبعا لازم يعرف الولد انه مهم ما كان بيعطي، وانه في مناسبات هو لازم تنعطى فيها هاي العيدية. يعني لازم نربط له احنا العيدية مع العيد، العيدية مع مناسبة. لانه العيدية شو هي؟ هي مبلغ من المال، او هي قيمة معنوية اذا بدنا نقول.
0: معنوية.
2: معنوية اضافة الى تكون مادية بعض الاحيان. هلا الكبير، خليني اكمل التعريف. الكبير ما
1: كملي
0: كملي علق على شغله كثير مهمه.
1: كملي دكتوره كملي، نحن معك.
2: معنويه وماديه. هي العيديه معنويه وماديه، تدخر من وقت لوقت اخر، يعني وتدخل الفرحة والبهجة والسرور في مناسبات معينة. يعني شو هي دخلت له الفرحة لهذا الطفل؟ يعني أخذها وانبسط فيها، عرف إنه في وقت بابا تيتا عطتك عيدية لأنه عيد، بابا بدنا نروح على المراجيح، بابا بدنا نروح نلعب. هذا الشيء عم نفهمه، الاهل عم يفهموه لطفلهم في عمر معين، عمر صغير ليبلش يكبر شوي شوي يوعى على هالقصة. هلا اللي اكبر شوي، لنا نقول انه لهل الكبار بيفرحوا طبعا. يعني لو كان شاب واجا ابوه عطاه العيديه كثير حينبسط فيها، كثير، لانه هو بضل روح الطفل داخل إن كل انسان بيحب تطلع بأي لحظة من اللحظات. مهما كبروا الأطفال الكبار، الشباب والصبايا بيضلوا أطفال بنظر الإنسان.
0: خلينا نروح على الأطفال والمراهقين. هلأ في بعض الأطفال بتعطيه الهدية شكراً وكذا وهيدا، وبعض الأطفال بيقولوا لك بس هاي. هلا هون شو كيف بدنا نتعامل معهم لهدول الاطفال؟
1: دفاعا عن نفسي لما كنت طفله، هي بتجي حسب الشخصيه، يعني حسب طريقه تعاطي الطفل مع المصاري. ما دخل
2: هلا مو هي حسب تعاطي، وبنفس الوقت بدنا نعرف انه هذا الولد انه كتر خيره التيتا ولا جده ولا انه عطونا عيديه، فلازم نحن نشكره باي شكل من الاشكال ونعبر عن فرحتنا. حتى طريقه التعبير عن الهدايا بفن الاتيكيت بنقول انه كيف لازم تعبر، كيف لازم تشكر، لازم تتطلع بنظره، تتواصل بصري مع الشخص اللي مقابلك. هي من العمر الصغير للعمر الكبير لازم يتعلمها. بداية بنقول من سنتين لثلاثة ببلش بقى يوعى للعيدية. تخيل انه ممكن يوعى، بيوعى للسنتين لثلاثة ببلش يوعى العيدية، انه هي المصاري اخذها وبدي روح عيد فيها. شو ممكن يعمل فيها؟ وشو ممكن يروح كيف يعيد فيها؟ فهون بقى انبسط فيها صغيرة قليلة بتكفي. بتقلي عمر سنتين واعي قديش المبلغ، ما بيدرك قيمة المصاري بعمر السنتين. بيعرف انه هاي مصاري، صدق انه بعمر السنة ونص بتتخيل، او السنة وثمانة شهور بيعرف انه هاي مصاري بتعطينا المبلغ. يعني هذا المبلغ بيعطينا هذه السلعة او هذا الشيء. لاحظ الأولاد الصغار لما بتاخذهم، انت بتعود ابن اختك ابنك اللي هو انه بتاخده هذا الطفل وبتروح معه على المحل وبتشتري له كل مرة لعبة او كل مرة بدنا نقول حليب، فرضا أكلة معينة بيحبها هو. لاحظ انه كيف الولد عم يرتبط معه، بصير بيقول لك اعطيني، وما بيعرف القيمة. بيعرف انه هي 5 هي 10 بس اعطيني اشتري.
1: بس عرف طريقه التبادل،
2: عرف طريقه التبادل انه انا باخذ مصاري بعطي لهذا الشخص بيعطيني سلعه بيعطيني الشيء.
0: أيوة. بيعرف انه هي السلعه لازم يندفع شيء مقابله، يعني ما انه مثلا بعمر اصغر فعلا ممكن اي ولد ياخذ الشيء ويمشي ويطلع، بس منعلمه انه لا بابا لازم لازم تحطه هون لحتى
2: يصير
0: بيتعلم.
2: هي بدايه التبادل، بدايه عمليه التبادل يعني التجاري او الشراء او المناقشات او المفاوضات. اعطيه لعمه بالاكبر شوي ببلش بقى، بالاكبر شوي ببلش بقى انه بتكفيك
1: صح،
2: بيطلع فيها بصير بيحفظ لونه. هو الطفل ما بيحفظ القيمه 5 10، بيحفظ اللون. لا هي ما بتكفي، بيعطيك اياها لانه انت بالمقابل كأب انت عم تقول له او كأم عم تقول له ماما هي ما بتكفي، فهو حفظ انه هي ما بتكفي. هون ببلش بقى بيتطور عنده مفهوم انه انا قليله ولا كثيره. وبنفس الوقت الاكبر اللي احنا بنفهمه انه الاكبر كلكم محبه، هي العيديه مو بس قيمه ماديه، انه قيمه معنويه بتكفي. شو بتاثر بنفسه للطفل انه هو حدا تذكره اجتماعيا، انت غالي علينا وإلك مكانه عنا وما حدا تاركك ونحن متذكرينك، حتى التيتا وجده حتى عمي وخالي متذكرينك. احيانا اللي احنا حكينا العيديه بتكون حتى ملابس، بتكون هدايا مو بالضروره شيء نقدي يعني. فمن هون بلش بقى يعرف انه هو قديش تكون مفهومه قد هي حلوه العيديه ومفهوم العيديه.
0: بنتركه هو يقرر كيف يصرفها ولا مثل العادة بتروح على جزدان الأم؟
1: هتخبي لك ياها. متذكر حالي أيام لما كنت صغيرة
0: راحوا كل عيدياتي
1: أمسك شنطايتي، لا أنا مين أنا بدي أخلي حدا يقرب لي على عيدياتي يا لطيف. أمسك شنطايتي روح فيها لعند بابا، أفتح السحاب أعمل له هيك له كل عام وأنت بخير بابا، هزله بالشنطة هيك، فهو من حاله يحط لي العيدية.
2: ارتبطت لاحظتي ارتبطت مفهوم العيدية بالعيد. ليش ما أجيتي بيوم تاني؟ ما كنت تروحي تعرفي انه خلاص عيد فيه مصاري، عيد فيه عياتي، عيد فيه الناس بدها تيجي.
1: هلا ممكن اجي بيوم ثاني اقول لك كل عام وانت بخير. ايه
2: يعني
1: كل يوم والثاني بقول لك كل عام وانت بخير.
2: يعني ارتبطت بهذا يعني ارتبطت بهذا اليوم تحديدا. وهل هي بنصرفها ولا هو الولد؟ هون ببلش الحوار بين الام وبين الولد او بين الاهل، انت شو بدك تعمل فيها؟ اول شيء الصراحه، ارجيني شو معك؟ انت تخبيها ولا انا اخبيها؟ إذا أنت قادر، طبعا نحن عم نحكي بعمر بدك تقول 7 سنين 8 سنين، حتى لو أصغر أنت تخبيها بدرجك وتخبيها بالمكمورة. هلا بدنا نحكي على موضوع المكمورة كمان اللي الله يرحمها، المكمورة اللي كانت فخار اللي كنا نكسرها وهيك. إيه فأنت تخبيها ولا نحن نخبيها؟ إذا أنت بدك تخبيها شلون بدك تصرفها؟ نصرفها كلها؟ طب شو رأيك نجزأها؟ شو رأيك نعمل
0: نصرفها على مراحل؟
2: الولد الفرحة عنده لحظية وآنية وسريعة، يعني أنا بدي أخذ مصاري روح أصرف. لأنه ما عنده مفهوم الادخار لسه، ما عنده مفهوم أني أنا لازم أحمل وخبي، ما عنده لسه مو مكون الفكرة أنه أنا لازم أخبي جزء لأصرف بعدين. عنده كل شيء بده ياخده بده يصرفه.
1: بس في بعض الأطفال عندهم استقلالية
2: من صغر،
1: يعني ما بيقبلوا حدا يملي عليهم هاي النصيحة حتى لو أهلهم، خصوصا إذا شيء هن فرحانين فيه وما بدهم حدا يشاركهم هاي الفرحة.
2: هي ملكة ربانية سبحان الله، ونحن منضيف عليها التربية الأهل، منضيفها ومنعزز هذا الجانب. منصير بقى منفهمه للطفل انه انت شو خبي جزء منه، خلينا نخبي نصه، نصرف هلا والنص الثاني بكره، شو رايك؟ او النص الثاني انت شو ناقصك، خلينا نحكي شو ناقصه مثلا احتياجاته. منبلش بالشغلات الاساسيه اللي هو بحاجتها، هل هو بحاجه ماء طعام غذاء لبس، اللي هو انت شو بحاجه. اكيد ما انه بحاجه لبس لانه الاهل موجودين مثلا، بس انت بحاجه شغلات كماليه، بسكليت. طب شو رايك تصمد؟ شو رايك لح انا وياك
0: نجيب حق البسكليت،
2: نجيب حق البسكليت. هذا المفهوم، هل الاهل مو قادرين يجيبوا له؟ هل عم يستنوا العيديه؟ لا اكيد لا، بس هن عم يخلقوا عنده شيء اسمه الاستقلاليه والمسؤوليه والادخار. معنى انه التصميد اللي احنا بنقول عنه، خبي مشان تقدر تصرفه بعدين. مو بدك انت تشتري الشنطه المعينه، بدي ماما اشتري هي الشنطه اللي لها دواليب.
0: ايوه
2: مو هيك الاولاد بصف الاول هيك ماما بدي اشتري الشنطه اللي لها دواليب، ونحن بنعرف انه مبلغها شوي اكثر من الشنطه العاديه. طيب ماما شو رايك تخبي من عياديك مشان نشتريها؟ هو بيخبي، بيجي لاول السنه شو مخبي؟ ارجيني خبى مبلغ معين، ناقصك لسه 200 او 100، انا بكمل لك مكافاه مني لانك انت خبيت وصمدت.
0: هون بيتعلم الادخار.
2: هو بيتعلم هون بيتعلم الادخار، بيتعلم انه كيف يصمد كيف يصرف المال بالمكان المعين، المكان الصحيح.
0: ان احنا حولنا العيديه لفرصه للتعليم الطفل.
2: طبعا طبعا
0: بالنهايه
2: حياتنا كلها تعليم، كل لحظة وكل دقيقة، ما في شيء ولد أنا خصص له ساعة للتعليم، أنا اليوم بدي أعلم الولد، لا، لاحظ أن أحياناً مشوار على السوبر ماركت، مشوار بالسيارة، رايح تاخده تشمه
0: وهو
2: كله هو تعليم، كله فرصة تعليم، طول مالك ماشي الولد، سيارة حمراء، سيارة كبيرة، سيارة صغيرة، شوف الحصان، شوف البسكليت، شوف هذا طويل، هي بنت، هي صبية، هي كبيرة، هي صغيرة قدك، شوف شو لابسة بنطلون، لابسة تنورة، هي كلها تعاليم بالنسبة لإحنا بالشخص الواعي منقول هي بديهيات.

0: بتضحك ماشي، ما بننتبه لهالامور لانه عقل الطفل 99% شغال.
1: في جواتهم كثير اسئله، اسئله ممكن حتى نحن ما تخطر على بالنا، اسئله تمام. عن تفاصيل بنتعامل معها بشكل يومي، وبهي الطريقه اللي ذكرتيها دكتوره رانيا نحن بنقدر نعلمهم، نقدر نوجههم بدون ما هن يحسوا انه نحن عم نتحكم فيهم او انه نحن عم نلقنهم تلقين.
0: لانه احيانا بيحجموا عن المواضيع العنيد، الطفل العنيد وبيخلق هو عنيد، وبنعزز هذا الموضوع فبيحجم عنه. انت بدك تصرف؟ لا انا بدي اصرفه. طب ما تعالي معه اوكي خلينا نصرفه. دائما خليه يختار ضمن الاطار، عمل له اطار وخليه يختار. هو بفكر بعقله انه هو اللي عم يختار، ولكن انت اللي مقطر الموضوع عندك. خلينا نصرف من العيدية 50% منها، 100 رح نحكي بالارقام بسيطه، 100,000 خلينا نصرف 50. شو رايك؟ هي خلينا نصرفها، هي قيمه، خلينا نصرفه كله كله كله، امشي روح انا وياك. هلا بيعقله انه هو اللذة عنده انه هو حيشتري اللي بده اياه وحيصرف ال50، بس انت بالحقيقه انت مصمد ال50 الثانيه.
2: صحيح. خلينا نروح لفكره الطاموره بما انه عم نحكي، او المكموره.
0: المكموره
2: ايه طاموره نحن بنسميها.
1: احنا بنعبلت لما نقول مطموره.
2: مطمورة أنتو كمان؟
0: مطمورة
2: يعني مطمورة. تختلف التسميات بس كلياتها لنا ذكريات معها. من أي عمر بيبلش الطفل يعرف الادخار بالمطمورة؟
0: الطامورة تماماً مثل ما أنه هو ببلش يفرق بالمصاري والقيمة النقدية، إذا بدنا نقول 5 و10 بالخمس سنين 6 سنين، بس أنه هلأ هي بتشتري هي ما بتشتري، هي لازم نصمدها بالثلاث سنين فينا اللي احنا نقول هي نحطها بالهذا بالمكمورة قدام عينه يحطه. هلا عنده لذة وفرحة لما هو بيصمد وشايفها. هلا في أحيانا مكمورة شفافة، إنه هو كل ما حط كل ما عم يكتروا، كل ما حط كل ما عم يكتروا. بيجي يوم نحن بنوعده بهذا اليوم، يوم السبت من آخر الشهر يوم كذا بدنا نفتح المكمورة، وبنمشي معه ممكن نفتحها أول مرة وتاني مرة، خلي له إياها شهر، بعدين شهرين، بعدين بعد 6 شهور، بعدين بعد سنة لما بيكبر بتوعى معه هالقصة. والأهم إنه هلأ صار فيك إنه تحط بالبنوك، يعني على 10 سنين تفتح له حساب للولد. طب كيف بده؟ طبعاً بالوصية من الأب، لأنه قانون البنوك هو فيه الوصاية، يعني الوصاية الشرعية، والأب هو المسؤول عن هذا الموضوع أو الأم. فبيروحوا بيفتحوا له حساب، وتعا بابا أنا وياك نروح، أنت صمدت 100,000 تعا خليها بحسابك، حطه رقم الحساب معه، حسابه هو معه، هو عم يعرف قديش بالحساب بس هو ما بيقدر يسحب. يعني الموضوع مقيد من ضمن الأب والأم، ولكن هو بهذا الشيء طور معه، حس بالاستقلالية، حس أنا شخص مهم، أنا بلشت كون إنسان فعال، إلي قيمة، إلي مصارية، وجودي.
1: صحيح.
0: هيك الطفل، هي هيك عقليته يعني.
1: أكيد يعني طالما هو حس بهي الاستقلالية، خلينا نقول بهذا الوجود، فهو تقريبا يعني بيرتاح نفسيا بنسبة 70%. طيب خلينا هلا نحكي عن الأخطاء اللي ممكن يقعوا فيها الأهل خلال تعاملهم مع الطفل بالعيدية. يعني
0: أول شيء، أول شيء خليني أخبي لك إياها. لا ما فيني خليني أخبي لك إياها، خليها معي، افتح شنتايتي، بدي أخبي له إياها، افتح معك أنت شنطة ولا أنا؟ طبعا مشان أنا ممكن تضيع معه، افتح لي شنتايتي، خلي لك هي الجيبة لإلك بشنتايتي، هذا المكان أو هذا الجزدان، جزدانك معي، إمتى ما بدك حسسي بالأمان، حسسه بالأمان إنه أنت مرجعيتك عندي، إمتى ما بدك مصرياتك موجودة، مو اختفوا بالثقب الأسود وما عاد
1: خبونا حطوا لنا إياهم بالبنك من وقتها ولا هلا؟
0: لا هلا راحوا اختفوا ما عاد بينوا، يعني خلاص ماما خبتهم بس ماما ما عاد.
1: مو بس العيديات،
0: ماما اشترت كولار فيهم. طب هو
1: مو بس العيديات، مصاري جنية الأسنان، إذا بابا نويل حابب يعطينا هدية مادية مثلا يقدم لنا فيها مصاري كله بيختفي.
0: ايه تماما، يعني عم اقول لك ممكن نعمل جمعية، نصمد العيدية، ممكن أي شيء. ماما اشتريت مكواية فيه للبيت. هو شو ده؟ شو جام المكواية؟
1: طب العيدية وبعد أسبوع يلاقي مكواية
0: وبعد ايه يعني هي أنا هي عيديتي. لا لازم يكون في أريحية بالتعامل. نتعامل مع هذا الطفل أم كأنه شخص واعي ومدرك، هو غير مدرك، ولكن احنا كأهل لازم نتعامل نعامله كشخص واعي، انه هي عيديتك، انت نحن اتفقنا نصمدها وتشتري فيها المبلغ معين وبدنا نفتحها باليوم وهي جزانك وهذا مكانك، بس خبرني مشان انا ما اعرف انه بركي راحت وانا مالي عرفانه، مشان ما خاف على مصرياتك. وقت بدك تاخذ خبرني. يعني لاحظي هي التعامل، انه لما بدك تاخذ بس خبرني انه نقصت اخذت انت بهالله بهي الوقت هذا، بكون انا عرفت انا شو عم يتاخذ وبنفس الوقت انا ضمنان ايش هو انه ما حياخذ،
1: صح؟
0: واذا اخذ بعرف وين صرفه،
1: صح؟
0: بس خبرني انت اذا بدك تصرف او هذا، روح خذ ماما جزانك، بس قل لي انا اخذت هيك، لا يفور قلبك لا لا.
1: هون احنا فينا نناقشه اكثر بموضوع انه اذا اجى لحتى ياخذ لحتى يصرف على شغله معينه ما لنا مقتنعين فيها، ففينا نناقشه شوي انه بدك تصرف مصاريك على هي القصه مثلا، متاكد من قرارك كذا، فهو من حاله شوي بيتراجع وبيرجع. نحن فينا نتحكم فيه حتى بطريقه، او نتحكم بمصروفه بطريقه يعني غير
0: ضمن الاطار. إيه؟ ما بقول لك ضمن الاطار يعني هلك ما في طفل ما بيغلط، بده يغلط وبده يصرف، بس انت كيف بده يصرفون؟ يصرفون على اشياء كبيره، يعني ممكن يشتري شو بدي اقول لك لعبه مثلا ما اخذت 20% من العيديه وبدها تنكسر، بده يشتريها وما انبسط فيها. ماما انت مالك كثير رضياني ومو على رغبه فيها. انا قلت لك ماما خلص انت جربت واخذ قرارك واشتري،
2: تماما خليه يتعلم من غلط،
0: خليه يتعلم يعني. خليه اذا هي ما هزات القيمه، يعني هي 20% من قيمه العيديه، ما عليه اوكي خليه يتعلم، خليه يغلط ليتعلم ثاني مره. خلينا نناقش لما بلاقيها انا من وجهه نظري انه ما انا صح، معناتها لازم تصدقني ثاني مره، بس هو بده يجرب وبده، لانه الاطفال بالنهايه تجربه حياتهم
2: 100%. طيب خلينا نلخص دكتورة كلامنا، خلينا نقول أهم 3 خطوات لحتى الطفل يتعامل مع العيدية بطريقة صحيحة.
0: أول شيء هو يصرف، يحس بلذة الصرف لأنه بده يصرف منه. اثنين، الصراحة بين الأهل والولد والطفل أنه أنا وين بدي أخبي لك ياها. ثلاثة، التخطيط للأمام ومناقشة الأمور المالية، كثير مهم أنه نناقش هذا الطفل الأمور المالية اللي وقع بالبيت. كثير مهم يعرف انه الطفل انه المال ما بيجي من الفراغ، انه المال بده جهد لحتى يجي، انه يتعب الشخص ليجي، يتعب بالادخار، يتعب بانه كيف بدي صمده. لازم يعرف انه الماما والبابا مو هي خزنه دائما مفتوحه. فهذا المواضيع والصراحه، ويعرف وين لازم نصرفها. فهي المواضيع هي بداية تأسيس حياته المالية إذا بدنا نقول لهذا الطفل.
2: حلو كتير، شكرا، شكرا لك دكتورة، أكيد استفدنا نحن ومشاهدينا من كل هاي المعلومات.
1: شكرا كتير لك دكتورة،
0: نورتينا
2: اليوم وانتي بألف خير،
1: ونتمنى أكيد الكبير والصغير ياخدوا عيدياتهم ويكونوا رضيانين عن العيدية يلي
0: أكيد كلنا بنحب العيدية.
2: مشاهدينا واضح أنه العيدية ما أنا مجرد مصروف، ولكن ممكن تكون بداية فكرة بترافق الطفل لسنين. فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: ما معنى عذاري؟
3: تنادي اسمي، تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
2: ماذا تدرسي؟
3: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
2: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
3: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
2: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
3: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
2: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
3: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
2: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
3: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
2: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
3: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
2: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
3: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
2: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
3: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
2: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
3: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
2: الله.

0: يسعد صباحكم من جديد. وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وبدي رحب بهديل يلي صارت معنا بالاستديو. صباح الخير
1: هديل. صباح الخير، كل عام وانت بخير.
2: صباح الخير رو، صباح الخير ايهم، كل عام وانتم بألف خير يا رب. هيك ان شاء الله ايامكم كلياتها توفيق وسعاده ورزق، هيك كل اعياد حلوه.
1: جميل جميل
0: ايهم، انا من الصبح عم بتغزل بجمال هديل.
2: شكرا شكرا
1: شكرا. الله يخليكم لبعض.
2: ونحن كمان هون كتيم نعمل يعني دفعات ايجابيه الصبح مع بعض. بتغزل فيني، بتغزل فيها يعني. اليوم كلام ميديا كتير بيشبه أيامنا، يعني هيك مرتبط كتير بالعيد وبأجواءه، فسوا حنشوف هالأخبار. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، نشرت مديرية الثقافة بدمشق ريل توعوي في مجموعة تعليمات ونصائح للسلامة خلال أيام العيد. ريل ركز على ضرورة الانتباه أثناء استخدام المفرقعات النارية، خاصة مع تكرار الإصابات يلي بتسببها كل سنة، سواء للكبار أو حتى للصغار. وكمان ذكر الناس أنه بأي حالة طارئة أو إصابة لازم التوجه مباشرة لسيارات الإسعاف أو عناصر الأمن الموجودين بالمكان حتى يتم التعامل مع الحالة بسرعة. والرسالة كانت واضحة، فرحة العيد حلوة بس السلامة أهم. وسوا نشوف هالريل.
3: العيد وعي وأخلاق، ورح نحكي كيف نكون واعيين. جمال الساحات بيبدأ من وعينا سلوك للصغير، لا المفرقعات النارية أو الشرارات الصغيرة، لأنه ممكن تحول العيد لإصابات خطيرة. كونوا عونا للدفاع المدني، وبحدوث أي طارئ توجهوا لسيارات الأمن أو الإسعاف.
2: يعني اكيد لازم كلياتنا يعني نلتزم بهي الرسائل التوعويه، وان شاء الله يعني يا رب الناس تتقيد فيها. اكيد
1: الله يحمي الجميع.
0: ومو بس الالعاب الناريه هديل، كمان في عنا المسدسات، الخرز، في عنا شغل كتير مهم بساحات العيد ولا بساحات الملاهي. لا تبعتوا اطفالكم لحالهم، او اذا بعتوهم لحالكم يفضل يكون في بس
1: مرافق، حدا كبير
0: مرافق او شخص او شخصين عند اي لعبه، عند اي مرجوحه، ممكن لانه يصير في ضرر كبير للطفل بدون ما ينتبه.
2: وقبل ما حتى يكون في مرافق مع الطفل، هذا كمان يعني توجيه لأصحاب المنشآت الترفيهية للأطفال أو القائمين على ساحات العيد يعني أو الألعاب، إنه ينتبهوا من سلامة الألعاب، يتأكدوا من صيانتها قبل أكيد ما يعني يلعب فيها الطفل. يعني كتير سمعنا بالأعياد الماضية،
1: العيد الماضي
2: يمكن باللاذقية، صحيح
1: باللاذقية
2: إيه، وقعت يمكن لعبة السفينة،
1: السفينة وقعت وتوفى الطفلة للأسف يعني. وتسكرت هي مدينة الملاهي، تسكرت. بس شوفي لوين، يعني ما فينا نقول كمان إنه قلة محافظة على الألعاب أو قلة صيانة، هني كانوا عاملين لصيانة، بس سبحان الله يعني بدها وعي أكثر.
2: أكيد أكيد أكيد. وهيك يا رب أكيد للكل عيد سعيد، وهيك كله سلامة وحب.
0: آمين آمين. وأهم شيء مسدسات الخرز، أنا بخاف منهم يا جماعة.
1: أنت مركزة على مسدسات، صايبك شيء حادث صعب؟
0: بسمع كتير قصص.
2: أنا مرة بالعيد عسيرة مسدسات الخرز، وكتير ضحكني الموقف العيد الماضي. راجعة على بيتي هيك المسويات، فبلاقي أولاد الحارة مجتمعين وماسكين فرد، قاموا مسكرين الطريق وعاملين حاجز.
0: ما شاء الله.
2: فما بعرف انه ما حبيت اكسر بخاطرهم، بس انه يعني ماما شوي بعد بس
1: اعطيتهم.
0: هيك عم يعيشوا طفولتهم يمكن.
2: هلا كمان كونه هلا نحن بعيد الاضحى وكمان يعني موسم حج، خبر الثاني مرتبط كتير باجواء الحج، فحنعرفه مع بعض بمشهد لطيف خطف قلوب الناس على السوشيال ميديا. انتشر فيديو لطفل صغير خلال الطواف حول الكعبه المشرفه برفقه اهله، ولكن الملفت انه والده كان عم يجره بطريقه ظريفه وهو جالس على غطا صغير حتى يقدر يكمل الطواف معهم براحه. فيديو حصل تفاعل كتير كبير، والناس علقت على براءه الطفل والطريقه العفويه اللي حاول فيها اهله يسهلوا عليه التعب والزحمه خلال الطواف. وسوا بنشوف هالفيديو.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: يعني الله يسهل هيك الحج على يعني جميع الحجاج. اكيد يعني
0: هون على جائزة اكثر واحد راح الحج وهو مرتاح.
2: لا بس بتخيل هيك توجع من الشريط اللي حاطينه اياه بايده،
1: لازم
2: اجباري هنيك عجقه كثير،
1: اذا انه يضيع لا سمح الله خلص راح.
2: اكيد اكيد، وهيك والله يتقبل،
1: خلينا رابطين وما له شيء،
0: يتوجع شوي احسن ما ينوجع قلب اهله عليه العمر.
2: صحيح. هلا حضر انا وياكم كمان باجواء الحج، بس كمان هلك فيديو مؤثر جدا، مشهد مؤثر ظهر فيه شاب وهو عم يحمل والدته على كتفه اثناء الطواف بالحرم المكي، بمشهد لمس قلوب الناس وخلى كثير من المتابعين يحكوا عن معنى البر والمحبه الحقيقيه للاهل. الفيديو لقى تفاعل كتير كبير، خاصة إنه المشهد كان عفوي وبسيط لكنه عبر عن وفاء كبير بين الابن لوالدته خلال مناسك الحج، وسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني بصراحه مشهد هيك بيغرف القلب بصراحه. اكيد الله يتقبل منه، يتقبل من والدته ومن جميع الحجاج يعني هيك، ويعطيه القوه اكيد.
1: انت قلتي بنهايه الكلام انه وفاء، انا برايي هذا واجب يعني، الله هيك يطعمنا ويطعم كل حدا انه يعمل هذا الواجب مع اهله ويكون هيك قد الموقف ويحججهم. حاش تحكي معهم بعرف ركز يا عمر يا مخرج.
0: اكيد يعني هو بالنهايه هذا واجبنا تجاه اهالينا، الله يقدرنا ونساعدهم، الله يقدرنا هيك ونرد لهم شوي من جمايلهم هيك، وان شاء الله هيك العيد الجاي بنكون كلياتنا بالحج
2: فعلا. الفيديو عن جد عطاني نفس الشعور يلي ذكرتيه تماما وانت عم تحكي عن الفيديو. بدي اقول الله يطول بعمر والدته، الله عن جد يخلي لها اياه. فعلا والدته يعني مثل ما بيقولوا تعبت ولقيت بالنهايه.
0: اكيد
2: ان شاء الله اكيد حجمه
0: اكيد. هلا قبل ما انتقل انا وياك لخبرنا الثاني، في هيك اختبار صغير. شو هو رمز عيد الاضحى؟
1: خروف. شو
0: خلصت خلص الاختبار. هلا الخروف، الخروف بهذا الموسم بصراحه عامل كثير مشاكل،
1: عامل مشاكل
0: هيك، وكل يوم كل يوم كل يوم عم نشوف له فيديو.
1: اوكي
0: فاليوم عامل شغله كثير كبيره، تعالوا شوفوا مع بعض. داود رواد السوشيال ميديا فيديو بيظهر لحظه اقتحام خروف لاكاديميه رياضيه بالاسكندريه بشكل مفاجئ، الامر يلي اثار حاله من الاستغراب والضحك بين الموجودين. بحسب الفيديو حاول عدد من الاشخاص السيطره على الموقف واخراج الخروف من المكان بالوقت اللي كان فيه الخروف عم يتنقل داخل الاكاديميه بسرعه وكانه داخل على تمرين خاص. سوا بنشوف هالفيديو.

0: كمشوب الاخير.
1: بعد فاتي ما له قد بالمره عم له لايهم هلا انه قال لفوت على النادي لحق نحف حالي شوي قبل ما يشوفوني مربرب وبدهن يعني.
2: هلا كثير كان في كومنت ضحكتني انه حق عليكم تاركين باب النادي مفتوح او طب بلكي الزلمه حابب يفوت يتمرن
0: تمام.
2: هيك في ناس قعدت هيك تتمسخر شوي على الموضوع، بس الخروف بصراحه هذا الموسم عامل كثير جدل يعني.
0: ايه هلا هو كثير مصر يعني بنشوف هيك حوادث وهيك قصص لانه هن المصريين بيربوا الخروف قبل فتره فبيعيشوا معه، وفي احيان بيربوه بالبيت وتحت بير السلم ومدري وين وكذا، فبتلاقي هيك كثير في قصص وحكايا مع الخواريف قبل.
2: بس على فكره مو بس بمصر هيك بلاقي شغلات غريبه عن الخواريف. كنت قبل ما ادخل على الحلقه عم شوف فيديو بتركيا طلع الخطيب بيهدي خطيبته بعيد الاضحى خروف بيكون مزين زين له اياه هيك وحاطط له طرحه، ما بعرف كيف كثير ضحكني الفيديو بصراحه.
1: بتخيل خطيبي ممكن يعمل هيك يا لطيف.
0: شو بو كويس الخروف، بتعرفي قديش حق الخروف هلا؟
2: والله دي بعدين روز بالذات ما لازم تعترض على هيك هديه لانه هي ما تركت حيوان وربته.
1: ايه بقى
2: الخروف يعني
1: اكيد اذا هذا الهدف اني انا ربيه واعطيني فيه فاكيد ما عندي مشكله.
2: هلا كمان لانه ايها من اللاذقيه حنختم الخبر من هنيك.
0: يلا.
2: بمشهد بطولي ظهر شاب هو عم يتدخل بسرعة وينقذ سيارة إجرة من الاحتراق بمدينة اللاذقية بعد ما اندلع فيها حريق مفاجئ، وبحسب الفيديو شاب ما تردد لحظة وحاول يسيطر على النار ويبعد السيارة عن الخطر بأكبر قدر ممكن حتى ما تمتد النيران وسط لحظات توتر قبل ما توصل المساعدة. المشهد لاقى تفاعل كتير كبير والناس وصفته بتصرف شجاع وسريع بيعكس قديه ممكن لحظة واحدة تصنع فرق كتير كبير، وسوا منشوف هالفيديو.
3: ما حدا بيوقف يساعده.

ولازم واحد يكلم على الطريق غير السيارة.

0: يعني أكيد الحمد لله على سلامته، وهذا المشهد مو غريب عن السوريين وتحديداً عن أهالي اللاذقية.
1: شكراً. بدي أقول لك إيه فعلاً إنه هو يعني تصرف طبيعي، وهون بيلفتنا أهمية وجود طفايات حريق بالسيارات.
0: صحيح.
1: إحنا بنعتبرها كمالية للأسف، وما موجودة، أنا أجزم إنه ما موجودة ب70% من سياراتنا، ولكن شوفوا مثلاً بهيك موقف قديش فادت.
0: صحيح.
1: الأشخاص.
2: صح، والصيانة كل فترة وفترة للسيارة إنه الواحد يشيك أكيد مهمة. هلأ نحن البنات ما دخلنا بموضوع الصيانة.
1: ليش؟ إذا صار عندك سيارة مين بياخذ لك يسوي لك الصيانة؟
2: عندنا أشخاص ياخذوا لنا إياها ناس صيانة.
1: ماشي.
2: أما إنه تروح أنا مثلاً على الميكانيكي وأقول له، يعني ما بتتخيلي قديش ممكن أتعرض للنصب والاحتيال بهاي اللحظة. يعني ممكن أنا إذا
0: لما أنا بتخيل إنه ممكن تكون واعي أكثر إذا عندي سيارة
2: 10,000 ليرة تكلفني مليون ليرة.
1: هلأ في وكالات برا، وأعتقد هلأ بلشت تصير عنا، اللي هي إنه يصير في صيانة دورية عن طريق الحكومة. يعني الحكومة مثلا ما بترجع بترخص لك أو بتنمر لك أو أي شيء بلا ما يكون في
0: صيانة
1: دورية مثلا كل سنتين.
0: أكيد
1: تشيك على السيارة بشكل كامل.
2: أي فكرة ممتازة.
0: وبالنهاية أكيد يعني نتمنى سلامة للكل، ولازم مثل ما قلت أنت أيهام نحن ننتبه لا على الأقل أدنى معايير سلامة بسيارتنا، خصوصي إنه هلأ نحن جايين على فصل صيف حيكون في حرارة عالية.
1: صحيح.
0: فكمان ننتبه كتير من موضوع الحرائق. قبل ما أختم معكم فقرتي لليوم بدي أتمنى لكم من جديد عيد سعيد وأيام مليانة فرح وبهجة ونجاحات، وأنا هون بكون خلصت فقرتي.
1: شكرا هدير
2: كل عام وأنت بألف خير.
1: هلا مشاهدينا رح نطلع على فاصل بعد راجعين، وفقرة موضة مع أفكار لتنسيق ملابس العيد، خليكم معنا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. أنا بدي أعتذر منكم مشاهدينا، طلع ما في فقرة أزياء وما بدنا ننسق ثياب العيد لأنه نسقناهن مبارح. كل يوم بدنا ننسقه.
1: صح نص. أنا بشهد أنه تنسق مبارح ثياب العيد،
0: نسقناهن مبارح ومشي الحال. هلأ في فقرة شوفي ما في، لما الفن بيجمع الأطفال وبيطلع معنا مشهد مختلف بكل بساطة وفي رسالة واضحة.
1: صحيح، فعالية ضع يدك بيدي جمعت عدد كبير من الأطفال على مسرح واحد لحتى يقدموا من خلاله الغناء، من خلال الغناء عفوا والمشاركة، صورة جميلة عن التعايش والمحبة.
0: 100%. اليوم رح نتعرف أكثر على تفاصيل هاي الفعالية، وبدنا نرحب بالمايسترو حسين قدور. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: مايسترو.
2: صباح الخير.
0: كنا عم نحكي على الهواء تحت الهواء انه قديش فعالية ضع يدك بيدي لاقت صدى، حكينا أكثر على الفعالية وشو الفكرة كانت منها.
2: هلا الفعالية بصراحة هي كانت من من من من فكرة من أهالي الأطفال، إنه إحنا اليوم عم نشوف كمجتمع سوري، اليوم نحن إن شاء الله هيك ببداية جديدة لسوريا، فنحن اليوم عم نشوف المجتمع السوري يعني لسه ما نو جاهز لأنه يعمل هذا البلد بشكل كثير احترافي، فهني عم يفكروا إنه كيف نحن بدنا نوصل مسج إنه المجتمع الأهلي بسوريا هو قادر يعمل سوريا ويعمرها بكل احتراف. فعم نفكر، عم نشوف حالات صغيرة عم تطلع بباب توما تجمعات، عم نشوف حالات صغيرة عم تطلع بساحة العباسيين تجمعات. هن ما برأيي أنا يعني مع كل احترام طبعا لكل المواقف وكل الأشياء اللي هي حابة تعبر عن ذاتها، بس نحن ما شفناهم إن هن بيمثلوا المجتمع السوري، يعني هن بيمثلوا شريحة أو نوع من المكون السوري أو من المية تبع سوريا، يعني إذا في حالة 100% فهن بيكونوا رقم من هذا الشيء، بس الغالبية أو الرقم الأكبر اللي نحن بنشوفه ونتعايش فيه أنا وأنت والأنسة وكلياتنا عم نشوف بعض ونحكي نحن 80% نحن نحب السلام. المجتمع السوري هو أهل الحضارة، هن أهل الفن، أهل كل شيء حلو صار على فكرة. يعني نحن بيقول يقال إنه سوريا هي كانت بداية الخليقة وبداية الحضارة المدنية على مستوى العالم، فنحن عم نشوف إنه ما يعني نحن أحلى من هيك. نحن بنمثل الحياة، بنمثل الحب، بنمثل التشاركية. نحن ولا مرة كنا نقول هذا من كذا وهذا من كذا، نحن كلياتنا مكونات واحدة، قدرنا نعيش ببقعة جغرافية معينة،
0: وبالتالي ولدت الفكرة أنه ضع يدك بيدي لحتى تعملوا هاي التوليفة والتجمع.
2: تماما.
1: وفكرة وجود الأطفال أكيد هي خلينا نقول أنسب طرح لهي الرسالة. بالنهاية الطفل ما رح يهمه المكون أو الانتماء أو العائلة، اسم العائلة أو شو مشتغل شو عامل شو اسمك شو كنيتك من وين. أنت الطفل بهمه يحس بالأمان، الطفل بهمه يكون عنده رفيق يلعب معه، فلما يجتمع فعلا الفن مع الطفل بيختلف المشهد.
2: هذا واجبنا نحن، قلنا مثل ما حكيتي صح 100%. الأطفال ما بتعني له رفيقه، هو عايش مع رفيقه بالمدرسة، عايش مع رفيقه بالكورال، عايش مع رفيقه بالمركز، عايش هو ما بيعني له مين هذا وكيف وشو لونه وشو جنسه وشو طبيعة حياته، بيعني له أنه في حدا حاسس معه بالأمان، في حدا عم يبادر معه بمشاركة، عم يبادر معه بفرحة، عم يبادر معه بابتسامة، بذكرى، بلقطة، بأي شيء. فنحن هيك لازم نكون، واجبنا كمجتمع كبير نحن نقدر نحقق شيء سليم لهدول الأطفال لحتى هن يرجعوا يبنوا هاي البلد لقدام. لازم نحن نحط لهم ركيزة صحيحة، ركيزة التعايش المشترك، ركيزة المحبة، ركيزة إنه نبعد عن شيء اسمه قتال وعنف وأبا إلى آخره. أكيد نحن لازم كبلد يكون في عنا جيش قوي، ولازم يكون في عنا ضوابط أمنية قوية لحتى تحمينا من أي ظرف كان. يعني بالنهاية نحن سوريا مطمع لجميع.
0: طيب خلينا نحكي يعني شوية عن الفعالية نفسها، عن شكل الفعالية وعن النشاطات يلي تضمنت فيها
2: الفعالية. بالبداية بلشت مع أوركسترا، كان معنا موسيقيين أغلبهم أعضاء السيمفونية الوطنية السورية اللي أنا بكل لكل الحب والاحترام، كانوا أكثر من 60% من الأوركسترا اللي كانت معنا هي بتضم أعضاء السيمفونية الوطنية السورية، موسيقيين محترفين بكل ما تعني للكلمة معنا، بادروا بكل حب وتنازلوا عن نصف أجورهم لحتى نقدر نعمل هذا المشروع. كمان هي تعتبر مبادرة منهم، لأنه ما في حدا على فكرة ضمن هاي الفعالية إلا ما قدم. يعني شخص قدم تبرع بالتصميم، شخص تبرع بأجور معينة، شخص تنازل عن أجور معينة، المهندس الصوت تنازل عن نصف أجره، مهندس الإضاءة نفس الحكي وإلى آخره، لحتى قدرنا نعمل هذا الشيء، لأنه هي الفعالية كانت تمويل من المجتمع الأهلي بكل ما تعني الكلمة معنا. يعني حتى مع الاحترام لوزارة الثقافة ودورها بالمجتمع، نحن حجزنا المسرح بشكل شخصي ودفعنا أجور للمسرح
0: حتى ما أنه تأمن لكم مسرح يعني
2: تماماً. لا، نحن دفعنا حجزنا المسرح بشكل شخصي، يعني حجزنا دار الأوبرا بشكل شخصي ودفعنا أجور مقابل هذا الشيء لوزارة الثقافة، وحتى الموظفين اللي كانوا موجودين جمعة وسبت لأنه هو يوم عطلة كمان دفعنا لهم مبالغ مالية مقابل هذا الشيء. فنحن ما حدا ساعدنا بأي شيء غير أنه هي كانت الاشتراكات والمبالغ التي دفعت هي من المجتمع الأهلي بكل ما تعني الكلمة معنا. فهذا الشيء أسمر عن أنه كان في حالة حب، ما بعرف قديش الناس لمست هذا الشيء. كنا عايشين بمكان ثاني، يعني اليوم للأسف الظروف صعبة بالمجتمع السوري، في شوية تفاصيل متعبة إن كان الدخل إن كان الأمور المالية إن كان حتى على مستوى الخدمات الحياتية وإلى آخره، لأنه إحنا بولادة جديدة للبلد وإن شاء الله نقدر نعمل شيء كتير مميز. فنحن كنا يعني جميع من كان بالصالة عم ينده سوريا بقلبه، عم ينده إنه إحنا بدنا نعيش، نحن نحب الحياة. فهن عاشوا بمكان يختلف عن البقعة الجغرافية اللي كانوا موجودين فيها.
1: هلا حسب ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه صار في تفاعل كبير، صار في مشاركات واسعة بالفعالية. طيب خلينا نحكي كيف تم تنظيم هي المشاركة، كيف تم تنظيم العدد الكبير من المشاركين؟
2: تنظيم الأطفال، نحن عندنا مراكز فنية، نحن نسعى صرنا اكثر من 5 سنين على مستوى سوريا، مجموعة من الأساتذة دارسين معهد عالي موسيقى، دارسين الموسيقى أكاديميا، هي شغفنا، هي المسج نحن عم نقدمه للمجتمع السوري. فنحن عاملين مراكز بأكثر من مكان بدمشق، فخلال هاي المراكز جمعنا الأطفال وبلشنا نتمرن ونحصل

0: معناه هون ضمن هاي المراكز اغلب الناس يعني عم تجي وتحضر والى اخره. كان بروفيشنال لانه كان دائما في معوقات، يعني معوقات موجوده بسبب ظروف الحياه نحن الموجودين فيها، وللاسف ما قدرنا نعمل بروفات كافيه، لانه انت اليوم 365 او 355 شخص كنا على المسرح، ما في مكان يجمع هدول الاشخاص غير مسرح الاوبرا السوري. وللاسف كان في يعني ما بعرف هو يعني ما بعرف شو بدي احكي، يعني محاوله تفشيل المشروع من اداره دار الاوبرا، هي محاوله انه اعاقه هذا العمل، ما بعرف بصراحه، لم ما اعطونا بروفات كافيه.
1: بجوز ضغوط اداريه. طيب خلينا نحكي على موضوع العدد الكبير من الاطفال اللي شاركوا، كيف قدرتوا تضبطوا هذا العدد؟ شو التحديات اللي واجهتكم؟ اكيد صار في نفات.
0: هلا نفات اكيد لا يعني هاي الحياه هي هيك، عباره عن عن عن نهفه، يعني كلياتنا عايشين نهفه. اكيد اكيد هن حلوين سبحان الله، يعني هن بتلاقيهم الاطفال يعني خلقانين على الفطره. انا الشيء الجميل اللي شفته بصراحه، قاعد انا عم قود العمل والاطفال عم
1: يتفاعلوا،
0: مو عم يتفاعلوا، عم تنط، يعني بتشوف الطفل عم يطلع لفوق ينزل، عرفت كيف؟ عايشين العفوية بكل ما تعني الكلمة. هذا بصراحة يعني أنا ملكتني سعادة، ما بعرف كيف لازم أعبر عنها بصراحة، يعني كانت سعادة عظمى لما كنت عم شوف في أطفال أنا بعرفهم بشكل يعني في هيك علاقة شخصية كتير قوية بيناتهم، عم تعمل حركات تبع إنه يعني
1: الحركات العفوية تبعي. كنت قلت له نعود لك عمو هماد شوي، خلينا نكمل الشغل.
2: هي حلاوة الفعالية كانت بنشاط الطفل، بعفوية الطفل يلي كانت تطلع.
0: تماماً.
2: قديش أضافت مشاركة الفنان عاصم سكر، يعني قديش أضافت
1: للعمل
2: جو إيجابي أكيد للمشاركة وللعمل؟
0: رح أحكي عن مشاركته معنا بصراحة. يعني هيك قاعد أنا وصديق لي، قلت له أنا عامل هيك هيك هيك السيرة وحابب حدا يعمل هاي الغنية تحديدا سولو. قلت له أستاذ عاصم سكر هون؟ قال لي إيه أكيد موجود بالبلد. معك رقمه؟ قال لي معي رقمه. قال لي بس والله أنا بعرفه بيطلب مبالغ كبيرة، يعني إنه لحتى يشارك، إنه زلمة أجره كبير لأنه هو نجم
2: أكيد.
0: فأنا عملت له تليفون، مرحبا أستاذ عاصم، 1 2 3 4 5 هيك السيرة. قال لي أوكي. قلت له شو المقابل؟ قال لي مقابل شو؟ قلت له وجودك كذا إلى آخره. قال لي أكيد لا، أنا معكم وشو بدك أنا معك، بس أنا حابب تكون مو غنية وحدة، حابب يكون أكثر من غنية، حابب أنا أكون مساهم فعلي بهذا الحدث العظيم. وجوده يعني مو بس كمل الحفل، لا، عمل له قفزة نوعية، بدل ما تكون 1% عمله 100%. هو صانع ذكريات الطفولة لأغلب المجتمع السوري على فكرة، حتى المجتمع العربي. يعني اليوم أنا ربيت على على على صوت عاصم سكر، يعني ما بعرف قديش في بناتنا ما بنكبره للزلمة هلا يقولوا إنه كبير هو كبير، لا، بس صدقا نحن عشنا طفولتنا على صوت عاصم سكر، على صوت شارات أفلام كرتون اللي صحيح. كانت كلها تحكي للمحبة، للحياة المشتركة، للعمل، للفرح.
1: حلو. طيب كمان في تعاون فني مع المايسترو دولام شهاب، اكيد نوجه له تحيه، كان معنا ضيف قبل كم اسبوع. كيف كانت التعاون الفني او المشاركه؟
0: استاذ دولام اول شيء صديق، يعني انا بعرفه يمكن من اكثر من 9 سنين، احنا يعني جمعنا المعهد العالي للموسيقى سوا،
1: هو ثابت كمان وجوده بالشام.
0: اي تماما، هو يعني ما شاء الله عليه حدا، ومو اول شغل بنشتغله سوا. نحن عملنا حفل ساحة الأمويين، حفل التحرير سوا، نحن عملنا حفل معرض الكتاب سوا، عملنا حفل أجراس ونجوم بدار الأوبرا بالكريسماس سوا. فنحن أصدقاء ومو أول عمل يعني حيجمعنا ولا آخر عمل حيجمعنا، لكن عم نخطط لأشياء كتير حلوة. فهو شريك فعلي، يعني اليوم بتقول مثلا تحكي عن حسين بتقول دولامة، بتحكي دولامة بتقول حسين، هو صديق بصراحة، وإن شاء الله تبقى هي التشاركية مع بعض. أضاف شيء كتير مميز وشيء كتير احترافي من خلال ضبطه للأوركسترا معنا، من خلال مساعدته بأي شيء نحن اعتزناه، كمان بادر بكتير تفاصيل كمان من دون أي مقابل. يعني كل الحب لأستاذ دولامة،
2: كل الحب
0: أكيد
2: لأستاذ دولامة. مثل ما سمعنا تكريم الخوذ البيضاء يعني كان لحظة مؤثرة، فشو رسالة منه؟ يعني شو حبيتوا توصلوا رسالة من الخوذ البيضاء؟
0: الخوز البيضاء ناس بتشبهنا، يعني أنا عندي تفاصيل كيف كانوا بالشمال السوري وكيف بلشت هاي المجموعة أو هاي المؤسسة العمل. الخوذ البيضاء بلشوا باثنين ثلاثة متطوعين انه يلا بدنا نشيل الركام من هذا المكان، بدنا ننقذ هذا الطفل، بدنا نشيل

0: هذا الحيوان الجميل اللطيف القطه او الى اخره، بلشوا يكبروا. استاذ رائد صالح، كل المحبه لهذا الشخص الجميل الانساني بكل ما تعني الكلمه معنا. رائد صالح بيشبه السوريين، رائد صالح بيشبهنا انا كاشخاص. فنحن بدنا نقدم لهم بس هيك 1% نضوي عليهم، كونه اليوم يعني عم نتعرف في مثلا المجتمع الدمشقي او المجتمع السوري اللي كان بعد التحرير هو عم يتعرف عن الخوص البيضاء بشكل جديد. فنحن حبينا نضوي على هدول الاشخاص ونقول للمجتمع الدمشقي انه هدول الناس موجودين، نعرف عليهم بشكل اكبر ونحكي عنهم قديش هن احترافيين، قديش الفيديوهات اللي نحن بصراحه عرضناها ضمن التقرير بتشوف انت ما بتحس حالك انه انت عم تشتغل مع جمعية بلشت بتطوع فردي، بتحس انت ان تشتغل مع منظمة عالمية كبرى لديها كل التفاصيل وكل الاجراءات اللي قادرة تنقذ اي شيء. شفنا لرائد صالح باللاذقية عم يطفي الشجر بايده بالخرطوم، شفنا لرائد صالح هو وفريقه اللي بجنن ضمن زلزال اللي دمر تركيا وسوريا، شفناه بكل مكان بصراحة بكل محافظات السورية، شفناه حتى بسويدا وقت اللي كانوا عم يساعدوا الأشخاص ويشيلون وإلى آخره. الله يديم المحبة،
1: آمين آمين،
0: بين الشعب السوري وهيك شخص وهيك مؤسسة. يعني نحن نفتخر أنه عن جد هدول الناس سوريين، كل الحب لهم. وانا اسف حسابي بهيك اطرح شغله صغيره، هن احنا ما كرمناهم لا ماديا ولا قدمنا لهم اي شيء،
1: ده هو التكريم المعنوي.
0: تكريم معنوي نحن نتمنى انه يكون في لسه جمعيات كبيره تكرم شهداء هدول، هي المنظومه اللي بتجنن تقدم شيء مادي وشيء يعني تقدر تكفل هدول الاشخاص، لانهم هن بصراحه عم يقدموا شغلات كثير كبيره ومن ضمنها
1: كل التوفيق لكم. اكيد كل التوفيق لكم مايسترو حسين، شكرا لوجودك معنا وانتظار تكرار هي الفعاليات ايضا.
0: شكرا لكم، اكيد ان شاء الله تبقى سوريا حلوه، تبقى سوريا مثل ما نحن بنعرفها اللي بتجمع كل شيء حلو، سوريا اللي بلش فيها الخلق، سوريا مهد الحضارة، سوريا أم الجمال، سوريا أوغاريت، سوريا كل التفاصيل الحلوة.
1: أكيد وبتستحق مننا أنه نتعب ونعمل هيك فعاليات تشمل
0: إن شاء الله. إن شاء الله بمشاكل لكم. شكرا لكم،
2: شكرا كتير لك، نهارك سعيد.
1: مشاهدينا، بما أنه اليوم وقفة عرفة وكثير من الناس صايمين بهاليوم، فحبينا نكون معكم بفكرة أكلة سهلة ومناسبة،
2: ومثل العادة مع الشيف باسم الأعصر يلي حضر لنا الشيش برك بطريقة مميزة، فخلونا نشوف سوا كيف حضرها خطوة بخطوة.

صباح الخير لكل الموجودين ولكل المشاهدين. اليوم القصة والبكالوريا رح نحكي شوي عن الشيش برك. الشيش برك هي الأكل المحبب المرغوب المعشوقة الجماهير، محبب كتير طبعا بالشرق الأوسط، بسوريا خاصة عند كتير ناس. أنا بحب وبفضل دائما ننشف العجينة تبع الشيش برك بالفرن، نعطيها وش هيك 3-4 دقايق لتنشف. ليش؟ لما بنحطها باللبن، عفوا اللبن هون صاير، لأنه لما بنحطها باللبن بتمسك، ما بتفلش إذا منشفينها بالفرن، ولا بتخبص ولا بتعجن. تمام؟ طبعا فيكن تعملوها بلا تحميس بالفرن، بس أنا بفضل هيك دائما. رح أعطيها لون هيك سريع، شغلة كان دقيقة بالفرن، ونفرجيكم كيف بتصير بعدين. إذا ندخلها على فرن حامي مسبقا، درجة حرارة 175، شغلة كام دقيقة بس. هلأ هيك بعد ما حمرتها بالفرن أنا وعطيتها وش لتنشف شوي، شوفوا ما أحلايا طالعة، بتجنن. شايفين هيك بتمسك حالها شوي، بنفس الوقت بتشرب من الصوص، يعني ما بتفلش كتير ولا بتعجن. ممتازي، إيش هذا؟ إيش هذا؟ يلا بنكمل. الشيش برك بده شغلات حلوة كتير، رز بشعرية أو برغل بشعرية أو زنجل. رح أعمل أنا اليوم مع برغل بشعرية. تمام، هيك جاهزة. اللبن شوفوا القوام أحلى، يعني أحلى من كده ما فيش، شوفوا رهيب. جاهز، هلا بننزل الحبات. طبعا هون غلت شوية صغيرة، بقت مو أنه كتير ننزل الحبات اللي حمصناهم، ونتركهم تغلي مع اللبن الحبوب أو الحبيبات الشيش.

0: ورق شغلة 10 دقايق بعدين بنحط التقلاية. هلا بحط لهم قدر معلقة كبيرة ملح، طبعا هذا الملح انه ملح ملايا يعني يفضل افضل صحي اكثر. بحركهم شوي على مهلي برجع بكمل خليهم يكملوا او يكتملوا بالاستواء. لبن الشاكرية او لبن الشيش براك في كذا طريقة له، غالبية الناس بتحط بيضة مع نشا على البارد بيحركوه وبيغلوه، it's okay ما في مشكلة no problem. وفي طريقة تانية فقط نشا ناس تستخدمها، نشا على البارد بتحركه بتغليه او بتسخنه كمان it's okay ما في مشكلة. بس في حال توفر عندنا لبن غنم تمام اصلي فوق البكالوريا شو بنعمل؟ ما في داعي لا نشا ولا لبن، في حموضة تقيل في كثافة، فقط بنرفع حرارته شوي شوي على النار على مهلنا بنضيف الشيش برك عليه بيطلع احلى شيش برك فوق البكالوريا، شغلة رهيبة تمام في حالة توفر. الناس بتخاف ما يفرط، ما رح يفرط اذا لبن غنم اصلي. هلا على التقلاية سمن بلدي توم خير الله توم يعني، شيش برك رقم 18 مليون، حب التوم، ننزل الكزبرة الخضراء، بسم الله، ستيك برلون ولا ما برلون؟
1: يعني الله يسامحه
2: شي بشحي والله
1: الله يسامحه الشيف باسم على طول بيجوعنا يعني كل ما
2: والناس صايمين
1: نذكره بالخير يعني. هلا اليوم في صيام تقبل الله اكيد من الجميع بس على طول مجوعنا
2: يلا واكله يعني لسه معنا وقت من هلا لاذان المغرب بما انه عم يتاخر لقدين صار ان شاء الله كل عام وانتم بخير والله يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وكل دعواتكم. مشاهدينا لهون بتخلص فقرات صباح سوريا لليوم، نشوفكم بكرة مع السلامة.
1: بنشوفكم بكرة وأكيد بنتمنى
2: لكم حلقات خاصة طبعا حلقات العيد بكرة.
1: لا بكرة في عنا مفاجآت بحلقات العيد فبدنا هيك بدنا نتمنى لهم يقضوا بكرة عيد سعيد ويفوتوا على العيد بجسم مرتاح وبخفة أكيد وكل عام وأنتم بألف خير.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسي؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء.

0: نحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة،

حبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له 4 مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الدكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده: أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرأة.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. بعد ارتفاع منسوب مياه الفرات، وزارة الطوارئ تدعو الأهالي للابتعاد عن مجرى النهر وتعليق الحركة على جسر معدان بريف الرقة. في مختلف المحافظات، السوريون يستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتفاوت القدرة الشرائية يلقي بظلاله على الأسواق. في ثاني أيامه، استمرار توافد الحجاج إلى صعيد جبل عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. وفي تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية مشاهدين، الحرس الثوري يعلن رصده طائرات في المجال الجوي الإيراني، ويقول إنه أسقط مسيرة أمريكية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الأولى من أخبار الجولة، وفيها حيث حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، حذر من ارتفاع متوقع في منسوبي نهر الفرات قد يتجاوز مترين خلال الأيام القادمة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر. هذا وأكد الصالح ضرورة الابتعاد بشكل فوري عن مجرى النهر وحرمه، مع الإخلاء العاجل للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، ولا سيما الواقعة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر الغمر المائي، داعيا الأهالي كذلك إلى عدم المخاطرة باستخدام العبارات المائية أو الجسور الترابية خلال هذه الفترة. هذا وأشار الصالح في ذات السياق كذلك مشاهدينا، أشار إلى أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها إلى الدرجة القصوى واستنفرت كوادرها وآلياتها كاملة، وذلك للاستجابة لأي طارئ محتمل وحماية المدنيين في المناطق المهدمة. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدلاته الطبيعية. هذا وقالت الوزارة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية أن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي فيها، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما، وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن

وفي محافظة الرقة كذلك أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي، والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه فيه. هذا وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي، أوضح أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني اللازم. وأكد العلي كذلك في ذات السياق أكد أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان.

أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك مغادرة سبع نساء أستراليات واثني عشر طفلا مخيم الروش شمال شرقي سوريا باتجاه أستراليا، وذلك بعد سنوات قضوها داخل المخيم المرتبط بعائلات مقاتلي تنظيم داعش. هذا وأوضح بيرك في تصريحات بالخصوص، أوضح أن النساء المغادرات لن يحصلن على أي دعم من الحكومة الأسترالية، مؤكدا أن أي شخص يثبت تورطه بجرائم سيواجه أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الأسترالي. هذا وأوضح وأضاف كذلك الوزير الأسترالي في ذات السياق أن هؤلاء النساء اتخذن قرار الانضمام إلى تنظيم إرهابي خطير، معتبرا أنهن وضعن أطفالهن في ظروف إنسانية صعبة وغير مقبولة بالبتة.

0: وللوقوف على آخر تطورات الأوضاع والبنية التحتية في سد الفرات، معنا مباشرة مشاهدين من الرقة الصحفي أحمد عثمان. أحمد، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك الواقع الفعلي للبنية التحتية في سد الفرات، وما هي أبرز التحذيرات التي كذلك أطلقت من قبل الجهات العامة، وهل هنالك أي التزامات فعلية من قبل المواطنين فيما يتعلق بهذا الشأن؟
1: نعم، يا هلا أمينة، تحياتي لك والسادة المشاهدين. ارتفع منسوب مياه نهر الفرات إلى مستويات قياسية، وصلت البحيرات إلى 97% من مخزونها، ويعني بالتزامن مع إطلاق تركيا لدفعات كبيرة من المياه، وصلت إلى أكثر من 2000، وصلت إلى حوالي 2000 متر مكعب في الثانية، على خلاف ما كان في السابق. كانت تقدر المياه السابقة والمتفق عليها 500 متر مكعب في الثانية. هذه المياه أو هذه الإطلاقات غير مسبوقة، ربما يعني من سنوات، يعني تقارب 30 سنة هذا الإطلاق المياه، الإطلاق المياه الكبير لنهر الفرات، تسبب يعني أجبر الإطلاق الكبير للمياه، أجبر إدارة السدود على فتح عنفات المفيض. فتحت بالبداية عنفتين، ومن ثم في يوم أمس فتحت العنفة الثالثة، ويقدر تقدر المياه الممررة عبر هذه العنفات، وهي عنفات المفيض، أكثر من 800 متر مكعب في الثانية، تسبب بارتفاع كبير في منسوب نهر الفرات، تسبب يعني صعد نهر الفرات إلى المنازل وإلى الأراضي الزراعية، تسبب بخسائر كبيرة بالنسبة للمزارعين. هذا الارتفاع غير مسبوق، يعني غير لم يعتد عليه سكان المنطقة، لم يعتدوا على مجرى

0: الفرات، لأنه لم يتكرر من سنوات، صعد إلى المنازل وتضررت عدة منازل، وعلى طول يعني جريان النهر تسبب أيضا في توقف جسر معدان، أوقفت إدارة معدان الجسر عن الخدمة، منعت العبور عليه. كذلك الجسر القديم ظهرت فيه بعض العيوب يوم أمس نتيجة الارتفاع الكبير، وقد ارتفعت المياه إلى مترين، ارتفاع مترين، وهذا تسبب في أشبه بالنزول أو تصدعات في الجزء المكون من ردمية تراب، وبالإضافة إلى حجارة وما إلى هنالك. أيضا منعت محافظة الرقة إدارة الخدمات الفنية أمس، منعت العبور على جسر الرقة القديم حتى أجرت له صيانة أو تعزيز لهذه هذا الجزء الترابي، ودعمته بالكتل الإسمنتية، وأيضا فتحت بالقرب منه مجرى للنهر، غير يعني مجرى لتخفيف الضغط على الجسر وعلى هذه السدة. تضررت الكثير من الأراضي الزراعية، تضرر الكثير من السكان في قرى الكسرات وقرى وحويشة السوافي ورطلة، وكذلك الأراضي الزراعية في قرى المحمد ومعدان إلى يعني إلى دير الزور. حاليا يعني المؤسسة العامة لإدارة سد الفرات هي يعني في حالة تأهب، وهناك يعني شبه مراقبة يعني أو مراقبة كاملة لمنسوب بحيرة الفرات حتى يعني يتم التعامل مع التدفقات المائية. هناك توقعات بأن تكون هذا التدفق أو هذا الارتفاع في المنسوب لعدة أيام فقط، ريثما يعني يتم التخفيف على البحيرات ويتم انخفاض منسوب نهر الفرات. أمينة، نعم،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا وبشرت من الرقة الصحفي أحمد عثمان. إذا مشاهدينا نبقى في ذات السياق، إذ ينضم إلينا كذلك المهندس هيثم بكور المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات من الطبقة ومحافظة الرقة كذلك. أستاذ هيثم أهلا وسهلا بك. إذا يعني في سياق كل هذه التطورات، نبدأ معك بداية بالأسباب التي حالت وكانت داعما أساسيا في ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ما هي؟
2: أسعد الله صباحكم، تحياتي لك وللجمهور الكريم. حلا نحن دائما خلال موسم الأمطار بيتم ورود مياه زائدة من تركيا، وبيصير في ارتفاع تدريجي لمنسوب البحيرات، لكن الحمد لله السنة كانت سنة وفيرة، فكان الارتفاع بنسبة عالية جدا. يعني احنا قبل ما تجي هاي الموجة الأخيرة كنا موصلين لحوالي 97% من نسبة تعبئة للبحيرات. تم إعلامنا من قبل الجانب التركي على عجل انه هن راح مضطرين يفتحوا بوابات بغزارة 2000 متر مكعب بالثانية، وراح يمرونا كمية المياه على لعدة أيام. مباشرة نحن بلشنا نستوعب الكمية هاي قسم منها، نحن عندنا قدرة استيعابية معينة، نحن مشان ما نمرر هاي المي مباشرة باتجاه سد قديران وباتجاه سرير النهر، قمنا باستيعاب قسم من هذه الكمية، وبالعمل بالتوازي مع وزارة الطوارئ، مع السادة المحافظين، مع الإدارات المحلية، مع الإعلام، لإيصال رسالة التحذير إلى كل أهلنا على سرير النهر محافظتي الرقة ودير الزور، لأن هاي الموجة غير مسبوقة، لم تحدث لأكثر من 30 عام. حاليا نحن عم نمرر حوالي 1500 متر مكعب بالثانية من سد الفرات. طبعا هذا التمرير صار على دفعات، بدأنا ب 300 فتحة 300 متر مكعب بالثانية، وزدناها ل 600 وزدناها ل 900، واليوم صباحا زدناها بمقدار بسيط كمان ليصبح مجموع المياه الممرة حوالي 1700 متر مكعب بالثانية. ومترجى من أهلنا الحذر من الاقتراب من النهر خلال الأيام القادمة.
1: طيب أستاذ هيثم، السؤال يطرح اليوم، إلى متى سوف تستمر هذه الحالة؟
2: طبعا لا توجد معلومات دقيقة إلى متى سيستمر هذا الحال، لأن الحال مرتبط بالأحوال الجو، مرتبط بدرجات الحرارة في تركيا، حيث أن المصدر الأساسي لنهر الفرات حاليا هو ذوبان الثلوج. فهذا الذوبان

0: للثلوج يرتبط بدرجات الحرارة وبالرياح والتغيرات الجوية، ولا توجد تحديثات لحظية من تركيا حول التغيير المحتمل. قد يستمر بعدة أيام، لا نعرف متى تماما سوف ينتهي، لكننا نتعامل مع الكميات الواردة من الناحية الفنية ومن الناحية الاجتماعية لإعلام أهلنا لأخذ الحيطة والحذر لتقليل الأضرار ما أمكن.
1: طيب، في سياق اتخاذ خطوات احترازية فيما يتعلق بهذا الشأن، لماذا تم الإعلان عن تعليق حركة المرور على جسر معدن بريف الرقة؟
0: هلا خلال بعد تحرير المحافظات الشرقية منطقة الجزيرة تم تدمير بعض الجسور. هذا التدمير أدى لفقدان الوصل بين طرفين نهر الفرات، فقامت المحافظات في الرقة ودير الزور بالتعاون مع مديريات الدفاع المدني بردم قسم من الجسر لكي تتمكن مؤقتا من إيصال الحركة بين الطرفين. هذه السدات التي تم تنفيذها الترابية هي عبارة عن سدات غير هندسية، وأدت إلى تضايق مجرى النهر، وهي بالحالة العادية كانت أمورها مقبولة، لكن عند تمرير كميات كبيرة بهذا الحجم سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع منسوب النهر وزيادة السرعة، وبالتالي سوف تبدأ تتآكل هذه السدات
1: الترابية،
0: جسم الجسور تتآكل تدريجيا هذه السدات الترابية وتشكل تهديد على انهيار هذه الجسور المؤقتة. طيب، طبعا هي جسور مؤقتة بطبيعة الحال.
1: نبقى في ذات السياق أستاذ هيثم، هنا نتحدث عن البنية التحتية لهذه الجسور، هل هي قادرة فعليا على التماسك في مثل هكذا ظروف استثنائية لربما لم تمر عليها منذ أكثر من 30 عاما؟
0: إذا بنيت الجسور بشكل هندسي صحيح فهي دائما تحسب على التمرير الأعظم الذي هو تقريبا حوالي 2000 متر مكعب بالثانية ويزيد مع أخذ عوامل الأمان، لكن هذه السدات التي تم تنفيذها مؤقتا هي سدات مؤقتة، كانت عمليا عبارة عن ردميات ترابية والحجارة لجزء من مجرى النهر. هذه عملية الردم هذه أدت إلى تضييق المجرى، وهي عملية غير هندسية وهي عملية مؤقتة، وبالتالي عندما تم فتح البوابات بهذه الطريقة وتمرير هذه الكمية لن تتحمل هذه السدات التي هي جزء من الجسور الترابية هذا المرور، وهي عبارة بالأساس عن حل مؤقت. أما مستقبلا يجب أن يتم استكمال هذه الجسور وصيانتها، لكن هذه الأعمال تأخذ وقت أطول.
1: طيب، توازيا وتماشيا مع هذه التحذيرات التي تم إطلاقها بينكم وبين وزارة الطوارئ، هل أعلنتم كذلك أنتم في المؤسسة حالة الطوارئ القصوى والنفير العمليات التام، وذلك من أجل مواجهة أي أثار لربما قد تترتب عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات؟
0: بدون شك التحدي الأول هو التحدي الفني. عند تمرير هذه الكميات من المياه نحن بحاجة إلى استنفار كامل، استنفار للمراقبة والتدخل المباشر، فكوادرنا مستنفرة على مدار الساعة كل الليل والنهار، بالإضافة للكوادر المناوبة كل الكوادر جاهزة للعمل، حتى غواصين على مدار الساعة جاهزين للغوص لتفقد البوابات، تجهيز السلاسل لعمليات فتح البوابات بإغلاقها، حتى خلال فترة العيد نحن جاهزين للتدخل بشكل مباشر ولحظي.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الرقة تحديدا من الطبقة، المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث كشف مصدران عسكريان من وزارة الدفاع لموقع تلفزيون سوريا، كشف أن روسيا سحبت منظومتي S-400 و S-300 ومنظومات صواريخ باستيون من سوريا، وذلك عقب سقوط النظام المخلوع. كما أشار المصدران العسكريان كذلك في وزارة الدفاع، أشار إلى أن الإدارة السورية طلبت من روسيا منذ سقوط النظام مغادرة الرصيف الوحيد في قاعدة طرطوس البحرية باتجاه القاعدة، وبالتالي لم يتم استخدام المرفأ منذ تلك الفترة. أما بخصوص قاعدة حميميم الجوية فأكد المصدران العسكريان كذلك في ذات السياق، أكد أنها شبه مجمدة بحيث لا تهبط أو لا تقلع حتى أي طائرات روسية منها أو باتجاهها. أعلنت سفارة بولندا في دمشق عن تقديم حكومتها دعما ماليا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وذلك لدعم جهود إزالة الألغام لعام 2026 في سوريا. هذا وبيّنت السفارة عبر معرفاتها الرسمية، بيّنت أن الحكومة

0: هولندية قررت تقديم دعم مالي طوعي لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وذلك لإزالة الألغام في الأراضي السورية لعام 2026، وأشارت إلى أن الهدف هو تعزيز أمن المواطنين السوريين وإعادة الإعمار والبنية التحتية تجديدها في البلاد. وفي سياق التصريحات الرسمية الرئاسية، حيث أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين عاملين كانوا أو حتى متقاعدين. هذا وأشار الشرع إلى أنه منذ تحرير التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 860 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية ضمن مسار إصلاحي تدريجي يوازي بين الواقع والمأمول. بحثت عضو الهيئة الوطنية للمفقودين صفيناز الشعيبي مع المبعوثة البريطانية إلى سوريا أنس نو في مقر الهيئة بدمشق، بحثت سبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لعائلاتهم. هذا وتناول الاجتماع دور الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية لملف المفقودين في البلاد بما يشمل التواصل مع العائلات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم. وأكدت الشعيبي في ذات السياق أن قضية المفقودين ستبقى قضية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود صونا لحق العائلات في معرفة مصير أبنائهم. أحيا أهالي منطقة الحولبري في حمص الذكرى 14 لمجزرة الحول الشهيرة بفعاليات حضرها ذوو الضحايا وشخصيات اجتماعية ورسمية، وذلك بهدف حفظ الذاكرة ورواية أحداث الثورة ودفعا كذلك باتجاه تسريع مسار العدالة الانتقالية كمسار وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا في سوريا.
1: 14 عاما مضت على مجزرة الحولة بحمص، المجزرة الحاضرة في ذاكرة السوريين كإحدى أكثر المحطات الدموية التي شهدتها حمص عام 2012، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء قتلوا بدم بارد على يد ميليشيات النظام المخلي.
2: حقيقة اللي صار على مستوى محافظة حمص وريفها من حصار وتضييق خناق علينا، طبعا اكيد بنحس نحن حساس اليم من ناحيه هذا الموضوع، لكن المجزره اللي صارت بذاكرتنا وبقلوبنا وما بتنتسى. يعني افظع من هيك منظر انا ما مرق على راسي، ولا تعرضت لجرح اكبر من هيك. حقيقه هذا الشيء ما بنساه ابدا. انا فقدت زوجتي وثلاث اطفال ونجت عندي طفل.
1: الناجون وذوي الضحايا احيوا ذكرى المجزره بحضور شعبي ورسمي كبير، حفظا للذاكره الجمعيه ودفعاً نحو تسريع مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المجرمين المسؤولين عن المجزرة كطريق أساسي وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
3: في هذا اليوم ارتكبت العصابات هذه الجريمة، واليوم نحن نحيي هذه المجزرة بعد 14 عاماً، وكنا نحييها في كل سنة، وذلك استمراراً وفاءً لدماء شهدائنا وأطفالنا و سعياً لتحقيق العدالة الانتقالية في القصاص من القتل.
1: يحيي أهالي حمص دائماً محطات مؤلمة ويستعيدون ذكريات وجعهم في طريق الثورة، ويجتمعون مع كل ذكرى ليرسلوا رسائل وفائهم لمن فقدوا من الضحايا.
4: قريباً من الساحة التي نفذت فيها مجزرة الحولة اجتمع ذو ضحايا شهدوا تصفية أقاربهم أمام أعينهم بشخصيات اجتماعية وحكومية، ليقولوا جميعا بأن العدالة لا يمكن المساومة عليها وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، منطقة الحولة، ريف حمص.
0: و وفي أجواء الاستعداد لعيد الإضحى المبارك مشاهدينا، حيث يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانيات وتراجع

0: تراجع القدرة الشرائية في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
1: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة، تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
2: هلا نحن هون والله أجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عدة المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكة، القهوة المرة على حسب عاداتنا يعني أهل الريف، والعالم كلها مبسوطة عم تشتري، والأسعار يعني نوعا ما مقبولة، والحمد لله العالم كله فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
1: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه، من اعداد الحلويات المنزليه الى تامين ما امكن من مستلزمات تمنح الاطفال شيئا من الفرح.
3: هلا اول شيء عزلنا البيت اكيد لازم، وجبنا حلو كمان اكيد نساوي بالبيت حلو، مع انه الاسعار كثير غاليه، ونزلنا على السوق بدي اجيب طقومه للاولاد، بس والله كله غالي يعني، مع انه سوق دوما لازم هو يكون على طول ارخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الاسعار غاليه شوي.
1: وفي الاسواق تتواصل حركه التسوق وسط محاولات الاهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الاسعار الذي يثقل كاهلهم.
4: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل ب 20 يوم، والموسم بدا ان شاء الله والامور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها، حتى من الشام بيجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
5: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنت فياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: حلويات العيد مشاهدينا، بماذا تشتهر كل محافظة سورية؟ هذه التفاصيل وهذه الأنواع والأصناف من الحلويات نتابعها وإياكم مع هذا العرض من إعداد وتقديم الزميلة براء خطاب.
6: مع حلول عيد الأضحى تعيش المدن والبلدات السورية أجواء مميزة، حيث تبدأ العائلات مبكرا بتجهيز احتياجاتها من الحلويات التقليدية. فقبيل أيام العيد تتجهز الأسر لصنع حلوى العيد، حيث تمتلئ المنازل بروائح المعجنات والحلوى. وعلى امتداد الجغرافيا السورية تشتهر كل محافظة بإحدى أنواع الحلويات، فما هي؟ في دمشق هناك معجنات البرازق في رأس قائمة الحلويات، وتتكون البرازق بشكل أساسي من عجينة هشة مخبوزة ومغطاة بطبقة كثيفة من السمسم المحمص والفستق الحلبي المبشور. أما في إدلب فمن أكثر الحلويات رواجاً هو المعمول بالعجوة والكعك الأصفر، ويمتاز هذا الكعك بلونه الأصفر الناتج عن إضافة العصفر أو الكركم، إلى جانب مزيج مميز من بهارات الكعك المعروفة. وفي حمصة تشتهر المدينة بأقراص العيد والتي تصنع من الطحين والسمن والحليب ونكهات مميزة مثل المحلب والشمرة. أما حماة فتشتهر بالبقلاوة والتي تصنع من طبقات رقيقة من العجين والسمن العربي ويتوسطها الجوز البلدي الناعم. وتنفرد محافظة اللاذقية بعدة أنواع من الحلويات، منها الكرابيج والمعمول بالجبن والذي يتميز بعجينته الهشة، ويتكون بشكل رئيسي من السميد والطحين والجبن العكاوي. أما في حلب فلدينا أنواع عديدة من حلويات العيد التقليدية، وأهمها أربعة أصناف هي المعمول والكرابيج والأقراص بعجوة التمر وكعك العيد، وجميعها تتكون بشكل رئيسي من عجينة الطحين والسميد وماء الجبن الطازج مع السمن العربي، وتختلف حشوتها بين التمر المطحون والفستق الحلبي للمعمول الذي يضاف إليه سكر مطحون، والجوز للكرابيج التي يضاف إليها الناطف. وفي المنطقة الشرقية لدينا الكليجة، وهي من أشهر المعجنات التي يحرص سكان المنطقة الشرقية على صناعتها في الأعياد، وخلال اجتماع العائلات وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء. وتصنع الكليجة الدارية من دقيق يبس بالسمن والزيت ويعجن بالحليب والسكر، وتمنحه التحويج العطري

0: مكونة من الشومر واليانسون والمحلب والهيل هويته التراثية، سواء قدم بلا حشوة أو كان محشواً بمعجون التمر.
1: أعلنت دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. هذا وأكد رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين جاهزية المسالخ الفنية في مختلف المحافظات، وذلك ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. وأوضح الحسين كذلك في ذات السياق أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عمليات الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. يشتكي تجار ومواطنون في مدينة حما من ضعف القدرة الشرائية وتراجع الإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى هذا العام، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية في البلاد. ويؤكد أصحاب المحال أن حركة السوق تشهد ركودا مقارنة بالأعوام السابقة.
2: من بعيد تبدو الأسواق وكأنها تعيش ذروة الموسم، حركة لا تهدأ، لكن خلف هذا المشهد تظهر حقيقة مختلفة، ضعف واضح في القوة الشرائية ومحال لا تشهد الإقبال المعتاد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
3: هلا عادة هاي الفترة عم لاحظ يعني بالأسواق في حركة أخف شوي عن الأعياد الماضية، يعني نتيجة لغلاء الأسعار صاير يعني هاي الأوضاع هاي الأيام، يعني الناس ما فينا يعني عم تركز على مواضيع الأكل والشرب. يعني الشعب السوري هاي الفترة عم يصير فيه عم بيعد إنه موضوع ثياب العيد أو الملابس بشكل عام هي أمور يعني كمالية.
4: مع الأسف حركة الأسواق ميتة كتير، ما في حركة نهائيا، ميتة. يعني في زحمة، في عجقة عالم، بس العالم ما عاد تشتري كمان. يعني بالسابق كان الشارع هذا يكون مسكر من قبل 10 أيام من العيد، توقعت لاقي حركة قوية كتير، بس مع الأسف ما بعرف شو القصة.
2: بين الباعة والمتسوقين تتكرر الشكوى ذاتها، الأسعار مرتفعة والدخل لا يكفي والأسواق لا تشبه مواسمها السابقة. ومع اقتراب العيد يبقى الجميع بانتظار أي تحسن في الأيام الأخيرة.
5: بالنسبة للأسواق مو مثل كل سنة، هل لحد الآن مو مثل كل سنة، بالعادة مثل الأيام هاي السوق أقوى من هيك، فهمت شلون؟ سبالي ضغوطات وأسعار غلا، نحن مضطرين نغلي مثلنا مثل العالم. والمواطن الله يساعد يعني مدخول قليل، فهمت شلون؟ نتمنى لسه في نهارين ثلاثة إن شاء الله يقوى السوق تقبض العالم.
2: حركة في الشوارع وركود داخل المحال، واقع اقتصادي يضغط على العائلات ويجعل الاستعداد للعيد مهمة أصعب من السنوات الماضية.
6: المشهد هنا يلخص واقع الأسواق قبل العيد، حركة موجودة في الشوارع لكن القوة الشرائية ضعيفة والتحديات الاقتصادية حاضرة بوضوح. ورغم كل الصعوبات يبقى العيد مناسبة ينتظرها الناس على أمل أن تحمل الأيام المقبلة واقعا أفضل. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مدينة حما.
1: يستعد النازحون في شمال غربي سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة جدا، وذلك في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم عن العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الكامل الذي شهدته مناطقهم. هذا وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلل الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخول والأجور المنخفضة، إذ إن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءا من الغذاء اليومي. ولمتابعة أجواء العيد مشاهدينا في كافة المحافظات السورية مع شبكة مراسلين، معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله، كما يكون معنا كذلك مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك.

0: ومن حلب مراسلنا عمار مرجان، وكذلك من حما ياسر الروح. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلينا. نبدأ من اللاذقية، ومعك هاشم نرصد معك صوتا وصورة أجواء استعدادات أهالي اللاذقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك غدا.
1: مرحبا أمينة، وكل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين. اليوم في هذا اليوم في وقفة عيد الأضحى يبلغ الازدحام ذروته في مختلف الشوارع في محافظة اللاذقية وعلى غير العادة، يعني منذ يعني اليوم منذ الصباح والازدحام كان في الأسواق بشكل عام، يعني كانت هي لا تفتح لبعد الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ظهرا، لكن اليوم يعني على غير العادة الازدحام كبير في الشوارع وخصوصا في الأسواق، أسواق الألبسة والحلويات تجهيزا للعيد. هناك كثافة في الأسواق وازدحاما يعني بكل هذه الأسواق، كل يوم يعني كان الازدحام يعني يكون بشكل أكبر. لكن حقيقة يعني خلال جولاتنا في السوق وحديثنا مع الأهالي، هناك كثير من الأهالي يقولون أن هناك ازدحاما، أو حتى أصحاب المحال التجارية، إلا أن القدرة الشرائية هي يعني بين المتوسطة يعني والقليلة يعني، وليست هي يعني بالجيدة رغم هذا الازدحام، كون الأسعار كما يقول الأهالي أن الأسعار هي غالية، بعضهم قال أن الأسعار غالية وغير مناسبة، وبعضهم الآخر يعني وجد أنها يعني كالعيد الماضي. بشكل عام يعني هو اختلاف بين أنواع البضائع، لا سيما أنواع جودة هذه البضائع، والبضائع موجودة في السوق يعني ومنتشرة، ولا توجد أي أنواع يعني مفقودة من السوق، لكن الموضوع في الأسعار، ويقولون أن الدخل الموجود لا يتناسب مع هذه الأسعار وشراء هذه الأسعار. تجهيزات أيضا يعني مختلفة، يعني منهم يعني أيضا يتجه باتجاه يعني تجهيزات الحلويات وغيرها، لكن نظرا للظروف الاقتصادية يعني اقتصرت على بعض الأنواع من الحلويات التي تم تجهيزها، منهم ما كان يعدها في بيته، وبعض الناس يعني تم اقتصار شرائها من المحال التجارية التي يعني هي أيضا تشكل ازدحاما، وبهذه الفترة يعني أيضا تشهد ازدحاما نتيجة يعني الطلب على الحلويات المتنوعة. هناك العديد من أنواع الحلويات التي يعني ممكن يعني الأهالي يعني أن يشتروها، وخصوصا يعني حلويات معينة هي للعيد يشترونها في هذه المناسبات، إن كان عيد الأضحى أو عيد الفطر. حركة الشوارع هي بازدحام، هناك ازدحام في الطرق الرئيسية وحتى الفرعية. شرطة مرور اللاذقية قامت بإغلاق بعض الشوارع في المدينة، وذلك منعا للازدحام وعدم دخول السيارات إلى الأسواق الرئيسية. يعني هناك بعض الأسواق، أسواق الألبسة وأسواق الحلويات وغيرها، قامت بقطع هذه الشوارع، هي كانت بالعادة تدخلها السيارات، ولكن لكي لا يكون هناك ازدحام وتم قطع هذه بالحواجز الإسمنتية في المداخل كهذا السوق في سوق العنابة وأسواق أخرى، لا سيما يعني كان هناك أيضا يعني تنظيم لحركة السير ومنع دخول الدراجات إلى بعض هذه الأسواق.
0: هاشم ابقى معنا. إذا مشاهدينا من اللاذقية إلى دمشق وإلى الزميل بدر كجك. بدر نرصد معك كذلك في ذات السياق صوتا وصورة من دمشق أجواء الاستعدادات لعيد الأضحى.
2: نعم أمينة، كل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين أيضا. لا يختلف المشهد كثيرا بين محافظة وأخرى في أيام العيد الأضحى المبارك، حيث تكون حركة الأسواق حركة كثيفة في يوم الوقفة، وقفة عيد الأضحى، وهو الذي سيكون يوم غد بحسب التوقيت. وأن هذا الازدحام تركز اليوم أمينة بحسب ما رصدنا ولاحظنا أنه في الأسواق الرئيسية كسوق الحميدية والشعلان والحمرة وغيرها من الأسواق التي اعتاد السوريون التوجه إليها وشراء حوائجهم من تلك الأسواق كالألبسة و الحلويات أيضا. لكن أمينة بحسب وبعد الرصد استطعنا أن نصل إلى القدرة الشرائية التي اعتاد السوريون عليها في أيام العيد، وهي أن معظم السوريين لا يستطيعوا اليوم شراء لباس العيد، حيث أن تتراوح الأسعار في بعض الأسواق بين

بين سوق وآخر تتفاوت الأسعار بشكل ربما يكون كبير نوعا ما، حيث بلغ سعر البنطال اليوم في الأسواق قرابة 200 ألف ليرة سورية.

0: والتوجه إلى الأسواق، لكن الشراء يكون بحسب أيضا ما ذكر لنا التجار أنه أخف بكثير من السنوات الماضية، وأن معظم الأهالي لا يستطيعوا شراء لباس العيد بسبب عدم قدرتهم على دفع الأموال التي ربما قد تصل إلى العائلة التي لديها 4 أطفال ربما تصل إلى 3 أو 4 ملايين ليرة سورية، بينما بالنسبة لحلويات العيد يعتمد السوريون بشكل كامل أمينة على إعداد الحلويات في المنازل بسبب أيضا ارتفاع أسعار الحلويات في الأسواق. وأيضا قال الأهالي أن غياب الرقابة عن هذه الأسواق ما يدفع أن ما يتسبب بتفاوت الأسعار بين محل وآخر، وسط مطالبات بفرض رقابة حقيقية على هذه الأسواق وعلى الأشخاص الذين يبيعون بتسعيرات مختلفة وعالية ربما نوعا ما. يكون إعداد الحلويات في المنازل أمينة يعتمد على ربما أمور بسيطة واعتادها السوريون، وهي ترتبط وتعود إلى العادات والتقاليد التي اعتاد عليها السوريون. في كل منطقة لها حلويات معينة وتمتاز وتشتهر بها، إن كان في دمشق أو إدلب أو حمص أو باقي المحافظات السورية وصولا إلى الجزيرة السورية في الشرق. هذه الحلويات أمينة اليوم أيضا تكبد المدنيين خسائر و تجبرهم على دفع أموال لم يعتادوا عليها في أيام العيد السابقة. هنا أيضا أمينة القوى الأمن الداخلي قامت بأيضا فرض رقابة وأيضا توزيع دوريات على مداخل ومخارج الأسواق بهدف ضبط هذه الأسواق أمنيا ومنع دخول الدراجات النارية التي تسببت في حوادث في الأيام الماضية بشكل ربما يكون كبير. نعم أمين
1: بدر، ابقى معنا إذا مشاهدينا من دمشق إلى حلب وإلى الزميل عمار مرجان. عمار، في ذات السياق كذلك نرصد معك أجواء العيد لهذا العام.
2: نعم أمينة، كل عام وأنت بخير والزملاء في تلفزيون سوريا والسادة المشاهدين. نحن اليوم في مدينة حلب، ربما لم يبدأ السوق الازدحام، نحن الآن في سوق شارع النيل حتى هذه اللحظة، يعني الازدحام غير موجود، ربما بعد ساعات الظهيرة يعني تحسن الطقس نوعا ما، أو ربما تنتهي السيدات من الأعمال المنزلية لتوجه إلى الأسواق. عدد من الأسواق في عديد من الأسواق في مدينة حلب، سواء في الأحياء الشعبية أو الأحياء الشرقية، في الفردوس، في الشعار، سد اللوز، في حي بستان القصر، هنا في الأحياء الغربية أيضا، حي سوق الفرقان، سوق شارع النيل، كل هذه الأحياء مكتظة خلال الأيام الماضية. التجار أخبرونا بأن الأيام الماضية كانت سيئة للغاية بالنسبة للبيع والشراء والحركة، ولكن البارحة أمس كانت هناك الحركة تحسنت كثيرا، يقولون بسبب أن الموظفين قبضوا رواتبهم، العمال أيضا حصلوا على أجورهم، لذلك كانت حركة السوق أفضل بكثير من الأيام السابقة، لذلك هناك حركة نوعا ما يعني جيدة أكثر من الأيام السابقة. خلال الأيام الماضية واليوم أجرينا عدد من الاستطلاعات، الرأي السكان أخبرونا والأهالي المارة المشترون بأن الأسعار مرتفعة نوعا ما بالمقارنة مع الأعوام الماضية أو حتى العيد الماضي، وبأنهم يعني يبحثون عن أسعار تناسب دخلهم. نعم
1: عمار، ابقى معنا إذا مشاهدينا من حلب إلى حما وإلى الزميل ياسر الروح. ياسر، نبقى في ذات السياق كذلك ونرصد معك أجواء العيد واستعدادات أهالي محافظة حما لهذه المناسبة.
3: نعم، أهلا بك أمينة وكل عام وأنت والمشاهدين.
1: شكرا جزيلا.
3: الواقع يعني مدينة حما لا تختلف عن باقي المحافظات السورية، ولكن يعني كانت القوة الشرائية منذ الأيام الماضية ضعيفة جدا بسبب يعني ارتفاع الأسعار ويعني وقلة يعني أو عدم توفر المبالغ الكافية بيد المواطن. اليوم نتكلم على أجور المواطن أو بشكل عام من عامل لموظف، لا تكفي احتياجات الأسرة بشكل عام. يوم أمس تحسنت الحركة في الأسواق بشكل جيد جدا، يعني بعد تقاضي الرواتب الشهرية للموظفين والعمال أيضا، يعني يوم أمس شهدنا حركة جيدة. في السابق في أيام الماضية لم نشهد أي حركة يعني مشابهة لحركة يوم أمس. طبعا المواطنون يعني عندما قمنا بجولة داخل الأسواق قالوا لنا أن الأسعار مرتفعة عن السنوات الماضية، هناك يعني ارتفاعات مسبوقة خصوصا أن أسعار

0: صرف الدولار وصل إلى 14,000 دولار الواحد. يعني هناك يعني ارتفاعات كثيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار محروقات أسعار رسوم الجمارك. هذه كلها أثرت بشكل سلبي على المواطن، يعني ارتفاعات بالأسعار أسعار الملبوسات بشكل عام. طبعا اليوم يعني من المتوقع أن تكون الحركة أفضل، كون أغلب الناس أو الموظفين تقاضوا الرواتب، ويعني اليوم هو وقفة عيد الأضحى المبارك، فالناس جميعها يعني في العادة تقوم بالتجول في الأسواق وشراء الحاجات الأساسية. بالنسبة للحلوى، حلوى العيد، حلوى العيد يعني نحن هنا في حماة يعني نشتهر في البقلاوة، يعني الناس تقوم بشراء البقلاوة أو التوصية عليها في محلات الحلويات منذ عدة أيام، ولكن يعني هذا الموسم أو هذا العيد يعني هناك ارتفاع في الأسعار بشكل عام. يعني أمينة، تم تخليص العديد من الحلويات يعني على المائدة في العيد، يعني بسبب الظروف المعيشية والظروف الاقتصادية، ولكن الناس يعني متمسكة بالعادات والتقاليد في أجواء العيد بشكل عام. واضح. يعني تقوم بشراء الحاجات الأساسية على قدر الإمكانات المحدودة التي يعيشون فيها.
1: طيب، شكرا شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح، وكنت معنا كذلك مباشرة من حلب مراسلنا عمار مرجان، ومن اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله، ومن دمشق بدر كجك. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل. وإلى ملف موسم الحج وآخر مستجداته، حيث توافدت قوافل الحجاج إلى مشعر عرفة قادمة من مخيمات منى عقب قضائهم يوم التروية هناك. ومع طلوع شمس 9 من ذي الحجة بدأت جموع الحجاج التوجه إلى مشعر منى إلى صعيد عرفة، وبعد قضاء النهار في عرفة يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبتون فيها حتى صباح اليوم التالي.

0: تبدأ مشاهدين مناسك الحج بالنية والأحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها معكم بالتفاصيل في هذه المادة الآتية.
1: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذاناً بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام وهو أول مناسك الحج ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداءً وإزاراً أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباساً محتشماً يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 من ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 من ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى، وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 ب7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى 7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
0: أعلنت سفارة دولة قطر في دمشق أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قدم مكرمة أميرية لتغطية تكاليف حج 180 حاجا من سوريا لموسم الحج لعام 2026. هذا وقالت السفارة في بيان نشر عبر معارفاتها الرسمية، قالت إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين سوريا وقطر، وتعكس استمرار نهج الدعم والتضامن بين الشعبين. وأضاف البيان أضاف أن المكرمة تمثل خطوة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، متمنيا قبول حج الحجاج وأن يديم الله على الشعبين نعمة الأمن والتآخي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني مغادرة 23,208 حاج وحاجة من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة عبر 120 رحلة جوية خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 23 من أيار الجاري. هذا وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله، أوضح أن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق بلغ 13,226 حاجا عبر 70 رحلة جوية، في حين غادر 9,982 حاجا عبر مطار حلب الدولي على متن 50 رحلة. هذا وأكد خير الله كذلك في ذات السياق، أكد أن عمليات السفر جرت بسلاسة ومن دون تسجيل أي معوقات، مع توفير جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان راحة وسلامة الحجاج. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات ملف المفاوضات وتطورات الأوضاع في المنطقة ما بين واشنطن وطهران، حيث قال الحرس الثوري الإيراني قال أنه يحتفظ بحق الرد المشروع والحتمي كذلك على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة. هذا وأضاف الحرس الثوري في ذات السياق، أضاف أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 وأطلقت النار على طائرة مقاتلة دخلت المجال الجوي الإيراني كذلك، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية. وفي سياق التصريحات الأمريكية من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأن الاتفاق معها إما أن يكون عظيما للجميع أو أن لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق. هذا وأضاف ترامب في ذات السياق، أضاف أنه لن يبرم صفقات كارثية كالاتفاق النووي الذي تفاوض

عوضت عليه إدارة أوباما، وأن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا على حد تعبيره. من جهة أخرى، خير الرئيس ترامب إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة أو تدميره في مكانه، مؤكدا أن واشنطن ستتولى تدميره في حال تسليمه. هذا وأوضح ترامب في ذات السياق أن تدمير اليورانيوم الإيراني يمكن أن يتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها في ذات الملف، سواء في موقعه أو في موقع يتفق عليه لاحقا، داعيا إيران إلى التعاون لإنجاز ذلك. مشاهدين، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم محليا ودوليا، ألقاكم على رأس الساعة، كذلك ابقوا معنا.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان في السنة الثالثة أنا.
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. مؤكدا على وجود تحديات فنية، مدير المؤسسة العامة لسد الفرات يكشف لتلفزيون سوريا أن موجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات لم تحدث منذ أكثر من 30 عاما، ويحذر أهالي الرقة ودير الزور من الاقتراب من مجراه. وسط مطالبات بضبط الأسعار، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى في الأسواق، ودائرة المسالخ بدمشق تستكمل التحضيرات لذبح الأضاحي. مع تجديد الحصار على غزة، الاحتلال يحرم الفلسطينيين من شعائر عيد الأضحى ويمنع دخول المواشي إلى القطاع. في تصعيد جديد، الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود احتياط لتوسيع عملياته في لبنان، وحركة نزوح مستمرة من الضاحية الجنوبية.

0: وفي التفاصيل مشاهدينا، حيث قال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات في محافظة الرقة هيثم بكور في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن نسبة امتلاء سد الفرات هذا العام وصلت إلى 97% قبل ورود مياه إضافية من تركيا، وذلك نتيجة لموسم الهطولات المطرية الوفيرة التي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 30 عاما. هذا وأضاف بكور كذلك في ذات السياق أن مؤسسة السد تعاملت مع الكميات الإضافية على عدة أيام من خلال استيعابها في المجالات المتاحة بالعمل مع وزارة الطوارئ وإدارة والإدارات المحلية لتحذير الأهالي من ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور. هذا وأوضح البكور في ذات السياق أيضا أن تمرير المياه يجري على دفعات تدريجية بلغ مجموعها مؤخرا قرابة 1700 متر مكعب في الثانية. من جانبه، حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من ارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات قد يتجاوز مترين خلال الأيام القادمة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر. هذا وأكد الصالح ضرورة الابتعاد بشكل فوري عن مجرى النهر وحرمه كذلك، مع الإخلاء العاجل للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر ولا سيما الواقعة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر الغمر المائي، داعيا الأهالي إلى عدم المخاطرة باستخدام العبارات المائية أو الجسور الترابية خلال هذه الفترة. هذا وأشار الصالح في ذات السياق، أشار إلى أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها إلى الدرجة القصوى واستنفرت كوادرها وآلياتها كاملة للاستجابة لأي طارئ محتمل وحماية المدنيين في المناطق المهددة. وفي محافظة الرقة مشاهدين، حيث أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة. هذا وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي، أوضح أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين هناك، وذلك بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني اللازم. وأكد العلي في ذات السياق، أكد أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه مجددا بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدلاته الطبيعية. هذا وقالت الوزارة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية بالخصوص، قالت إن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما. وبيّنت الوزارة كذلك في ذات السياق، بيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن ذلك التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة. وللوقوف مجددا مشاهدينا على هذا الخبر، معنا مباشرة من ألمانيا الخبير خبير السدود والموارد المائية المهندس عبد الرزاق العلاوي. أستاذ عبد الرزاق، أهلا وسهلا بك. إذن في خضم كل هذه الأنباء الواردة حول الواقع، واقع البنية التحتية للسدود السورية، هنا نتحدث كذلك عن امتلاء سد الفرات واستمراره وهذه التحذيرات، كيف تقرأ كل هذه المعطيات؟
1: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بقدوم إلى الوضع المبارك. حقيقة الأمر أنا أراه لا يدعو للريبة، لأنه لازلنا في مرحلة الأمان، بمعنى الحجم الامتلاء الأعظمي للبحيرات الآن هو 97%، فلا زال لدينا 3% فارقة. 3% تعني 431 مليون متر مكعب. 431 مليون متر مكعب، هذه يعني تعطينا مساحة أمان في حال كان تركنا ضخ بما يعادل 1000 متر مكعب في الثانية فقط تخزين، و1000 متر مكعب في الثانية مررناها من خلال العنفات، لدينا أمام بحدود 8 إلى 9 أيام فقط تخزين. وأنا حقيقة يعني أرى أن الأخوة في سد الفرات تسرعوا قليلا في فتح بوابات المخيط، لأنه يعني لا يزال لدينا مرحلة أمان في تخزين السد. والسد كحالة فنية هو جاهز للتخزين، يعني هو لا يوجد فيه تصدعات أو تشققات لا قدر الله تؤدي انهيار. وللعلم بالشيء يعني سد الفرات من الناحية التصميمية عرض جسم السد من القاعدة 512 متر ومن القمة 19 متر، يعني هو بمثابة جبل على شكل هرمي، فلا يوجد خوف من انهيار في سد الفرات نتيجة أنه يأخذ الانتلال العظمي. وفيما سبق خذل سد الفرات الانتلال العظمي وهو 14.1 مليار. هذا من جانب. من جانب آخر لدينا مشكلة حقيقة هي مسألة التعديات. لدينا مشكلة هي مسألة التعديات التي حصلت في حرم سرير النهر. حرم نهر الفرات 200 متر من الطرف الأيسر و200 متر من الطرف الأيمن. هناك خلال فترة سنوات الثورة كثير من الناس تجاوزت، عمرت منازل في هذا الحرم، عملت مزارع، عملت مطاعم ما شابه ذلك. فتح المياه بهذا الشكل سيذهب، يعني هو الحرم يعتبر مسافة أمان للنهر في حال حدث فيضان، فيفيض من هذا الحرم 200 متر عرض. الإشكالية تقع هنا. المسألة الأخرى موضوع محطات مياه الشرب التي في السنوات العشر الأخيرة فترة انحسار النهر عملت بعض الجهات التي كانت تسيطر على المنطقة وبالأخص تنظيم قسد لبناء محطات بشكل أقرب إلى النهر. فالآن هذه المحطات جزء مهم منها تم غمره، وهذا خطأ فني مهما كان. المحطة تبقى في المكان البعيد في المكان الآمن وتمدد أنابيب. يعني حصل
0: طيب مهندس عبد الرزاق، تزامنا مع كل المعطيات التي

0: يعني وردت على لسانك فيما يتعلق بهذا الشأن، باعتقادك ما هي المؤشرات التي بنيت عليها كل هذه التحذيرات التي تم إطلاقها من قبل الجهات المعنية؟
1: التحذيرات
0: حتى وصلت إلى حالة إعلان حالة النفير العام القصوى كذلك من قبل وزارة الطوارئ والكوارث.
1: السبب هو التعديات في سرير النهر. سرير النهر لم يتجاوز حده الطبيعي فيما مضى قبل بناء السدود في سوريا. كانت تأتي موجات فيضانية طبيعية 2000-2500-3000 متر مكعب مثلاً على مدينة الرقة على سبيل المثال. معروف من مكان الساعة اللي هي في مركز مدينة الرقة كان فترة فيضان، كان النهر يصل تقريباً قريب من الساعة، يعني يدخل داخل المدينة. إحنا لا زال النهر ضمن مجرى يعني توسع باتجاه الحرم، ما توسع بشيء أكبر من حرمه. نعم. ولكن الإشكالية في التجاوزات الموجودة في حرم النهر. أنا هنا الحقيقة نهيب بالأخوة في إدارة سد الفرات أن يحبسوا قليلا من الماء، لأنه لا زال في عندنا مجال تخزين. الفائدة الأولى استفادة هذه الكمية المهدورة اللي هي المياه المخزنة، هي يجب أن تخزن، وبنفس الوقت تقليل الأضرار اللي ممكن تحصل باتجاه الناس الذين تجاوزوا، وإعطاء فرصة لهؤلاء الناس أن يبتعدوا عن سرير النهر. هذا من جانب. من جانب الآخر تعلمين جيدا أن تنظيم قصف قام بتدمير معظم الجسور في الرقة، دير الزور. فهذه الجسور تم عمل جسور ترابية مؤقتة، هذه كلها آئلة بالتأكيد من انهيارات الفترة القادمة.
0: واضح. شكرا لك على كل هذا.
1: أعطيك مثال بسيط إذا سمحتي لي بهذا المثال البسيط. إحنا لو استمر الضخ فقط يعني 700 متر مكعب في الثانية، يعني إضافة لل 290 متر مكعب في الثانية اللي هي مرة طبيعية للعراق، على مدار شهر إحنا معناها سنفقد ما يعادل 1.8 مليار متر مكعب، وهذا يعادل 20 بحيرة مثل بحيرة سد المنصورة المقامة على خلف سد كبيرة في الرقة.
0: نعم.
1: فحقيقة الرؤية الاستراتيجية يجب أن تكون مستقبلا بناء منظومة سدود صغيرة على طول مجرى نهر الفرات من أجل خزن المياه التي تأتينا في سنوات وفيرة مطرية مثل هذه.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذا الملف. كنت معنا مباشرة من ألمانيا خبير السدود والموارد المائية المهندس عبد الرزاق العلاوي.
1: شكرا.
0: وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وذلك في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. هذا وأشارت الصحيفة الإسرائيلية في ذات السياق، أشارت إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا. وأكدت الصحيفة كذلك أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي، وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمي، وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن سوريا باتت تمثل أصلا موقعا استراتيجيا مهما من الناحيتين الأمنية والطاقية، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا. أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن ذلك حياة كريمة للمواطنين سواء كانوا عاملين ومتقاعدين. هذا وأشار الشرع إلى أنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 860 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية في البلاد، وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي يوازن بين الواقع والمأمول. بحثت عضو الهيئة الوطنية للمفقودين صفيناز الشعيبي مع المبعوثة البريطانية إلى سوريا آنا سنو في مقر الهيئة بدمشق، بحثت سبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لعائلاتهم. هذا وتناول الاجتماع دور الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية لملف المفقودين في البلاد بما يشمل التواصل مع العائلات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم. وأكدت الشعيبي في ذات السياق أن قضية المفقودين ستبقى قضية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود صونا لحق العائلات في معرفة مصير

0: أفرادها. أحيا أهالي منطقة الحولة بريف حمص الذكرى 14 لمجزرة الحولة الشهيرة بفعالية حضرها ذوو الضحايا وشخصيات اجتماعية ورسمية، وذلك بهدف حفظ الذاكرة ورواية الأحداث أحداث الثورة ودفعا باتجاه تسريع مسار العدالة الانتقالية كمسار وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا في البلاد.
1: 14 عاما مضت على مجزرة الحولة بحمص، المجزرة الحاضرة في ذاكرة السوريين كإحدى أكثر المحطات الدموية التي شهدتها حمص عام 2012، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء قتلوا بدم بارد على يد ميليشيات النظام المخزن.
2: حقيقة اللي صار على مستوى محافظة حمص وريفها من حصار وتضييق خناق علينا، طبعا اكيد بنحس نحن حساس عليم من ناحيه هذا الموضوع، لكن المجزره اللي صارت بذاكرتنا وبقلوبنا وما بتنتسى. يعني افظع من هيك منظر انا ما مرق على راسي، ولا تعرضت لجرح اكبر من هيك. حقيقه هذا الشيء ما بنساه ابدا. انا فقدت زوجتي وثلاث اطفال ونجت عندي طفلين.
1: الناجون وذوو الضحايا احيوا ذكرى المجزره بحضور شعبي ورسمي كبير، حفظا للذاكره الجمعيه ودفعا نحو تسريع مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المجرمين المسؤولين عن المجزرة كطريق أساسي وحيد لجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
3: في هذا اليوم ارتكبت العصابات هذه الجريمة، واليوم نحن نحيي هذه المجزرة بعد 14 عاما، وكنا نحييها في كل سنة، وذلك استمرارا وفاء لدماء شهدائنا وأطفالنا و سعياً لتحقيق العدالة الانتقالية في القصاص من القتلة.
1: يحيي أهالي حمص دائماً محطات مؤلمة ويستعيدون ذكريات وجعهم في طريق الثورة، ويجتمعون مع كل ذكرى ليرسلوا رسائل وفائهم لمن فقدوا من الضحايا. قريباً من الساحة التي نفذت فيها مجزرة الحولة اجتمع ذوو ضحايا شهدوا تصفية أقاربهم أمام أعينهم بشخصيات اجتماعية وحكومية، ليقولوا جميعا بأن العدالة لا يمكن المساومة عليها وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، منطقة الحولة، ريف حمص.
0: أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيركر مغادرة 70 نساء أستراليات و12 طفلا مخيم الروش شمال شرقي سوريا باتجاه أستراليا، وذلك بعد سنوات قضوها داخل المخيم المرتبط بعائلات مقاتلي تنظيم داعش. هذا وأوضح بيركر في تصريحات رسمية أوضح أن النساء المغادرات لن يحصلن على أي دعم من الحكومة الأسترالية، مؤكدا أن أي شخص يثبت تورطه بجرائم سيواجه أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وأضاف الوزير الأسترالي في ذات السياق، أضاف إلى أن هؤلاء النساء اتخذن قرار الانضمام إلى تنظيم إرهابي خطير، معتبرا أنهن وضعن أطفالهن في ظروف إنسانية صعبة وغير مقبولة. كشف مصدران عسكريان من وزارة الدفاع السورية لموقع تلفزيون سوريا كشفا أن روسيا سحبت منظومتي S-400 و S-300 ومنظومات صواريخ باستيون من سوريا، وذلك عقب سقوط النظام المخلوع. كما أشار المصدران كذلك إلى أن الإدارة السورية طالبت من روسيا منذ سقوط النظام مغادرة الرصيف الوحيد في قاعدة طرطوس البحرية باتجاه القاعدة، وبالتالي لم يتم استخدام المرفأ منذ تلك الفترة. أما بخصوص قاعدة حميميم الجوية فأكد المصدران أنها شبه مجمدة، بحيث لا تهبط أو تقلع منها أي طائرات روسية منها أو باتجاهها. أعلنت سفارة بولندا في دمشق عن تقديم حكومتها دعما ماليا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وذلك لدعم جهود إزالة الألغام لعام 2026 في سوريا. هذا وبينت السفارة عبر معارفاتها الرسمية أن الحكومة البولندية قررت تقديم دعم مالي طوعي لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وذلك لإزالة الألغام في الأراضي السورية لعام 2026. وأشارت في ذات السياق بأن الهدف هو تعزيز أمن المواطنين السوريين وإعادة إعمار البنية التحتية للبلاد. وفي أجواء العيد مشاهدينا واستعداداته كذلك، حيث يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانيات وتراجع القدرة الشرائية، في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
4: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة، تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
5: هلا نحن هون والله أجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عدة المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكة، القهوة المرة على حسب عاداتنا يعني أهل الريف، والعالم كلها مبسوطة عم تشتري، والأسعار يعني نوعا ما مقبولة، والحمد لله العالم كلها فرحانة، وأجواء الريف يعني كلها هيك أمور جيدة جدا يعني، بس إن شاء الله بتكون أحسن بالمستقبل.
4: بإمكانيات محدودة تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطة، من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
6: هلأ أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد لنساوي بالبيت حلو، مع أنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي جيب طقمة للأولاد، بس والله كله غالي يعني، مع انه سوق دوما لازم هو يكون على طول ارخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الاسعار غاليه شوي.
4: وفي الاسواق تتواصل حركه التسوق وسط محاولات الاهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الاسعار الذي يثقل كاهلهم.
7: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل ب 20 يوم، والموسم بدا ان شاء الله والامور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها وحتى من الشام بيجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
4: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنو طفياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: من جانبها أعلنت دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أعلنت مشاهدين استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الإضحى عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. هذا وأكد رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين جاهزية المسالخ الفنية في مختلف المحافظات ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. هذا وأوضح الحسين في ذات السياق، أوضح أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عمليات الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. هذا ويستعد النازحون في شمال غربي سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة جدا، وذلك في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم حتى عن العودة إلى منازلهم، وذلك بسبب دمار مناطقهم بشكل شبه تام. هذا وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات القاطنة في هذه المخيمات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلال الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخل والأجور المنخفضة في هذه المناطق، إذ أن كثيرا من العائلات اضطرت كذلك إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء حتى عن مواد أساسية كانت تشكل جزءا من الغذاء اليومي. وللوقوف على أجواء العيد في معظم المحافظات السورية مشاهدينا، أرحب بشبكة مراسلينا مباشرة من إدلب إلى في العلي، وكذلك من حمص أنس إدريس، ومن القنيطرة محمد فهد. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلينا، وبداية كل عام وأنتم بخير. البداية من القنيطرة معك فهد، يعني نرصد معك محمد أجواء العيد في القنيطرة كيف هي، وذلك للأسف الشديد تزامنا مع هذه الخروقات الإسرائيلية.
8: نعم كل عام وانتم بخير. يعني أمينة، بالفعل يعني نحن الآن في محافظة القناطرة، يعني منذ يومين نقول أن هذه الحركة لم تكن يعني بالنسبة لحركة الشراء وتجهيز يعني طقوس العيد من الحلويات والملابس للأطفال لم تكن يعني جيدة، ربما لم تكن الرواتب قد وصلت إلى الموظفين كاملا. اليوم يعني الحركة قوية جدا، يعني هناك يعني ازدحام في حركة الشراء باتجاه المحال التجارية باتجاه محال الحلويات في محافظة قنيطرة. أيضا يعني ربما هناك غلاء في الأسعار، لكن حركة الشراء يعني أن هذه مضطرية للشراء للأطفال بشكل عام، لكن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الحلويات عن عيد الماضي عيد الفطر، وأيضا بالنسبة للألبسة أسعار الألبسة والأحذية أيضا هناك ارتفاع في هذه الأسعار. أيضا يعني أمينة بالنسبة لموضوع التوغلات، يعني الأهالي يعني يمارسون طقوس العيد، يمارسون حياة يعني أجواء العيد، لكن هناك يعني نقصة أو يعني شيء في القلب هو التوغلات الإسرائيلية التي تعكر صفو المنطقة هنا في محافظة القنيطرة، تعكر صفو الأهالي، ويعني عدم الفرحة بشكل كامل، الفرحة منقوصة يعني دائما بسبب التوغلات الإسرائيلية والتحركات الإسرائيلية. يوميا هناك يعني كما نشاهد يعني مداهمات لبعض المنازل، حوائز مؤقتة، استهداف المزارعين ومربي المواشي، إلا أن يعني الأهالي بشكل عام يعني يحاولون يعني رسم البهجة والفرحة على الأطفال، وخاصة الأطفال في العيد يحاولون شراء حلويات العيد وشراء ملابس العيد من أجل يعني ممارسة طقوس العيد. ولكن يعني كما نقول يعني أيضا هناك تجهيز لبعض الساحات العامة في محافظة القنيطرة من أجل أداء صلاة العيد. قد أعلنت مديرية الأوقاف عن 5 ساحات منتشرة في كافة أرياف محافظة القنيطرة ستقام فيها صلاة العيد غدا صباحا في هنا في مدينة خان في بلدة خان أرنب، وستقام في ساحة الملعب أيضا في منطقة في بلدة قرقس في ريف القنيطرة الجنوبي وبلدة الربيد وفي منطقة نبع الصخر في ريف القنيطرة. أيضا عدة مناطق ستقام فيها صلاة العيد يتم تجهيزها الآن ويتم تنظيفها وتجهيزها لأداء صلاة العيد. أيضا يعني القوات يعني قوات الأمن الداخلية تنتشر هنا في محافظة القنيطرة تحاول بسط يعني الأمن والأمان في المنطقة. أيضا شرطة المرور تحاول يعني ضبط المخالفات المرورية وضبط حركة السير مع ازدحام يعني وتواجد سيارات عدد كبيرة في محافظة القنيطرة، خاصة يعني مع أيام الوقفة اليوم وقفة عرفات، وهناك ازدحام أيضا في مركز المحافظة هنا في مدينة خان أرنبة.
0: طيب مشاهدينا من القنيطرة إلى إدلب وإلى الزميلة إلى فالعلي إلى فيعني، نرصد معك تجهيزات أهالي إدلب وخصوصا قاطني المخيمات لعيد الإضحى.
9: مرحبا أمينة وكل عام وأنت والسادة المشاهدين بخير. صراحة دائما ما يكون في مناطق الشمال السوري العيد له وجهين، صراحة في محافظة إدلب مناطق وقاطني المخيمات وسكان المدينة أيضا، يعني صراحة كان في الفترة الماضية كانت الأسواق ليست كالمعتاد في الازدحام والإقبال على الشراء، إنما في اليومين الماضيين يوم البارحة واليوم على العكس تماما تشهد الأسواق إقبالا كبيرا، ربما بعد بدء صرف الرواتب في عدة قطاعات بدأت حركة الأسواق تنتعش تدريجيا شيئا فشيئا. أما بالنسبة للمخيمات فدائما يعني ما يكون الفرح منقوص أو مجتزأ لدى قاطني المخيمات نتيجة عدم العودة إلى قراهم وضعف القدرة الشرائية، خاصة مع الظروف المعيشية والاقتصادية المتدنية صراحة اليوم، الغلاء يعني وارتفاع الأسعار على معظم منتجات المواد الغذائية وأيضا الألبسة الحلويات، كل هذا يفاقم من معاناة سكان المخيمات وأيضا محدودي الدخل أمينة، إلا أن يعني بعض العائلات تصر على الفرح بما تيسر لها من قدرات أو استطاعات تتحاول التحايل على الواقع المعيشي. ربما يعني هناك بضائع وأصناف منخفضة الجودة تقوم يعني صراحة بشراء بعض الحلويات منخفضة الجودة لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال. أيضا يعني اليوم تشهد مدينة إدلب صراحة انتشار ومكثف لوحدات الشرطية والأمنية، صراحة أجرى يوم البارحة ليلا العميد غسان باكير جولة ليلية في أسواق مدينة إدلب على الوحدات الشرطية والتأكد من جاهزيتها. أيضا هناك يعني إغلاق لبعض الطرقات المؤدية إلى أسواق المدينة الرئيسية صراحة نتيجة الازدحام الحاصل. هناك إقبال من قبل بعض المدنيين على شراء خاصة ألبسة الأطفال وهي يعني أكثر المحال ازدحاما أمينة، إلا أن يعني هذا لا يعني أن الأوضاع المعيشية صراحة لدى السكان هي جيدة.
0: طيب إلى ابقي معنا إذا مشاهدينا من إدلب إلى حمص وإلى الزميل أنس إدريس. أنس، يبدو أنك تنقل لنا هذه الأنباء، أنباء الاستعدادات، استعدادات أهالي حمص لمناسبة عيد الأضحى المبارك من أحد الأسواق في محافظة حمص. نرصد معك تفاصيل هذه الاستعدادات وما هي آراء المواطنين كذلك في مسألة غلاء الأسعار هذا العام، وهل هنالك كذلك أيضا أنس إقبالا من قبل حالة وحركة السوق؟
10: مساء الخير وكل عام وانتم بخير. طبعا حركة الأسواق هي أخف من الحركة في العيد الماضي، وتحديدا بعد الغلاء الذي حصل في الأسواق وارتفاع بعض المواد الغذائية وارتفاع بعض مواد الحلويات التي أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاعية، إضافة إلى أنه كان هناك نشاط لقوى الأمن الداخلي حيث أغلقت ساحات التي تقرر إقامة الصلاة الجماعية، صلاة العيد الجماعية بها، وبدأت تحضيرات التجهيزات الأمنية لها، إضافة إلى جولة لمحافظ محافظة حمص في أسواق مدينة حمص البارحة. وأيضا كان هناك اليوم حركة في الأسواق، كانت هذه الحركة كانت نشطة، لكن بعد ساعات الظهيرة كانت الحركة قد خفت قليلا، وذلك يعتبر من الأمور الطبيعية، وتحديدا يوم وقفة عرفة أغلب الناس تكون صياما في هذا اليوم، لذلك تخف الحركة بعد الظهيرة وتعود للنشاط بعد ساعات المغرب وتحديدا في هذه الأسواق. لكن في المجمل الحركة، حركة الأسواق هي حركة يعني ليست جيدة مقارنة بالأعياد الماضية وبالعيد الماضي، وأيضا الناس كانت تتحدث عن بعض غلاء المواد الغذائية وغلاء بعض الحلويات نتيجة ارتفاع الأسعار.
0: شكرا لك، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنس إدريس، ومن القنيطرة محمد فهد، وكذلك من إدلب كنت معنا إلى فلعلي. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل. وفي ملف الحج مشاهدينا واستعداداته وتفاصيله لهذا العام، حيث توافدت قوافل الحجاج إلى مشعر عرفة قادمة من مخيمات ميناء، وذلك عقب قضائهم يوم التروية هناك. ومع طلوع شمس التاسع من ذي الحجة بدأت جموع الحجاج التوجه من مشعر ميناء إلى صعيد عرفة، وبعد قضاء النهار في عرفة يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى صباح اليوم التالي.
11: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة، حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذانا بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام، وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداء وإزارا أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباسا محتشما يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما، يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي، حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج. يتوجع الحجاج إلى منى حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات الخمس جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في التاسع من ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات، ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في العاشر من ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات الثلاث بسبع حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات الثلاث كل يوم على مدار اليومين الرابع والخامس من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات الثلاث مرة أخرى في اليوم الخامس. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها من القطاع، قطاع غزة، حيث حرمت الحرب الإسرائيلية على غزة الفلسطينيين من شعائر عيد الأضحى المبارك وعلى رأسها الأضحية، بعد تدميرها للمزارع وسيطرة الاحتلال كذلك على ما تبقى منها شرقي القطاع وتشديد الحصار ومنع إدخال أنواع المواشي كافة.
12: من مزرعة لتربية المواشي إلى موقع عسكري، هكذا حول الجيش الإسرائيلي مصدر رزق مأمون خلال العمليات البرية الأخيرة على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة صيف 2025.
13: هذه كانت مزرعة تقريبا مساحتها 600 متر، وكانت يعني فيها تقريبا 200-250 راس من الحلال وبيجي 20 عجل.
12: جرفت الأرض وتبدل حال صاحبها الذي ورث المهنة عن والده، في حين قضت الحرب على قطيعه وحرمت عائلته من أجواء الأضحية ومصدر دخلها الوحيد.
13: كنا يعني نبيع للناس والناس تضحي، وعندنا هنا مسلخ خيكة شوية، وندبحنا للناس وللجمعيات وللمؤسسات، وندبح للناس ويأخذوا منا ويشتريوا. كان عندنا بيع وتجارة وشراء يوم يوم الحمد لله، فيش لا بيع ولا شر والحمد لله رب العالمين، الأمور هادية وكأنه مش عيد، لا تكبيرة عيد ولا عيد ولا نصب الضحي ولا في أي أمر من هذا الكلام كله.
12: يختلف المشهد في غزة عما هو عليه خارجها، فهنا تختصر صورة بيت مدمر يؤوي عددا من المواشي حجم الأزمة، وبين قلة المعروض وارتفاع أسعار ما تبقى من مواش، يقف المواطن بائعا كان أم مشتريا عاجزا أمام غياب الأضحية هذا العام وما رافقها من فرحة.
14: في الأيام اللي زي هاي كنا نسلم أحلى أيام، هاي الأيام وإحنا نسلم الناس اللي بتشتري الأضاحي. كانت سعر الأضحية في الوقت اللي كان قبل العيد، كان سعر الأضحية يعني 200 دينار 300 دينار الخروف، العجل كان 8000 شيكل 7000 شيكل، اليوم ما حد بيقدر يضحي، لا في مصاري مع الناس تضحي ولا في أضحية، لأنه كله راح في

0: وقت الحرب كله راح، يعني الحواش راحت، تدمرت، والثروة الحيوانية راحت.
1: تضرر أكثر من 90% من قطاع الثروة الحيوانية نتيجة

0: التي لم تعد مجرد شعيرة دينية بل أضحت أمنية مؤجلة لآلاف العائلات في غزة. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة.
1: نبقى في أخبار القطاع مشاهدينا، إذ تنضم إلينا في هذه النافذة الإخبارية مباشرة من هناك من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي يشهدها أهالي القطاع، الجيش والقوات الإسرائيلية كذلك تحرم الفلسطينيين من أداء شعائر عيد الإضحى المبارك. نرصد معك كل هذه التفاصيل التي تأتي بشكل متزامن على أهل القطاع.
2: نعم، بالفعل أمينة، الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيون في قطاع غزة من طقوس عيد الأضحى بشكل خاص وطقوس كل المواسم السنوية ومن الأعياد وغيرها، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي شن حرب واسعة وضروس على مناطق قطاع غزة، وحتى الآن لم تتوقف هذه الحرب. هناك استهدافات متواصلة من قوات الجيش الإسرائيلي، هناك حصار مفروض على قطاع غزة، هذا الحصار حرم الفلسطينيون من الغذاء، من الملبس، ملابس العيد، وأيضا من الحلوى الخاصة بالأعياد وكذلك الأضحية، كما جاء في التقرير الذي عرض قبل دقائق. الاحتلال لم يدخل أي نوع من المواشي إلى قطاع غزة، واليوم هناك غياب كامل للأضحية وكثير من طقوس عيد الأضحى في قطاع غزة نتيجة الحرب. هناك بعض الأجواء الخجولة جدا التي تحاول العائلات الفلسطينية إقامتها في قطاع غزة، مثل إعداد المعمول بشكله البسيط ومكوناته البسيطة. هناك اعتماد أيضا على اللحوم المثلجة وهي أو المجمدة والتي تدخل بكميات محدودة، سعر الكيلو الواحد تجاوز 40 شيكل، وهذا هذه الأسعار لا تستطيع كل العائلات الفلسطينية على تحمل مقدرتها وتحمل هذه الأسعار المرتفعة جدا. طبعا بالتزامن مع الاستعدادات الخجولة لاستقبال عيد الأضحى، هناك استمرار للخروقات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي في مناطق متعددة، لربما منذ ساعات الليلة الماضية وحتى الآن تركز القصف في المحافظة الوسطى لقطاع غزة. صباح هذا اليوم كان هناك حدثا أليما في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث تقدمت الميليشيات التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الشرقية للمخيم، وقامت بتفتيش منازل المواطنين، وأيضا قامت بالاعتداء على عدد من العائلات الفلسطينية. حاولت العائلات التصدي لهذه الميليشيات، وبالتالي قام الجيش الإسرائيلي بالتدخل وأطلق صاروخ على تجمع للفلسطينيين في تلك المنطقة، وهذا أدى إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين، نقلت جثامينهم إلى مشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى شهيد خامس أعدمته هذه الميليشيات من نفس المنطقة، وأيضا وصل جثمانه إلى مشفى شهداء الأقصى. قبل قليل أيضا كان هناك حديث عن استهداف مركبة في مدينة خان يونس، تحديدا إلى المنطقة الغربية من المدينة، والحديث عن عدد من الإصابات يجري نقلها إلى مشافي مدينة خان يونس. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة في هذه النافذة الإخبارية من غزة مراسلتنا شروق شاهين. وإلى آخر تطورات الأوضاع في الجغرافيا والملف اللبناني، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط، وذلك استعدادا لتوسيع عملياته العسكرية خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان.

0: وأضافت الهيئة أن جنودا تم تسريحهم خلال الأيام الماضية طلب منهم العودة فورا إلى الخدمة مجددا من دون توضيح عدد الجنود جنود الاحتياط الذين سيتم استدعائهم مجددا، مشيرة إلى أن القرار يأتي عقب انتقادات وجهها رئيس الأركان إيال زمير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني وسط شكاوى من ضباط كبار بأن يد الجيش مقيدة. هذا وقد أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة نبطية بالتزامن مع استمرار قصفه على بلدات وقرى جنوبي لبنان. هذا وبحسب مراسلتنا شنت قوات الاحتلال غارة على محيط بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى استهداف بلدة يحمر أشقيف في قضاء النبطية وقصفه بقذائف حارقة بلدة يوشا في قضاء حصيبية. معنا مباشرة من القدس المحتلة مشاهدينا مراسلتنا ريم العماري. ريم، بداية أهلا بك. إذا في خضم كل هذه الأنباء وهذه الأوامر الجديدة التي تعلن تباعا من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في جنوب لبنان، نرصد معك تفاصيل هذه الملفات وهذه القرارات.
1: نعم أمينة، بالفعل هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم باستدعاء كتيبة من الجيش الإسرائيلي من الاحتياط إلى الجنوب اللبناني. هذا يأتي في إطار تصاعد الموقف في الجنوب وحدة المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وأيضا التصعيد المتواصل منذ الأمس الذي يقوم به الجيش على الحدود وفي الجنوب اللبناني تحديدا. اليوم بدأ الجيش الإسرائيلي موجة تصعيد جديدة في الجنوب من خلال تكثيف الغارات التي يقوم بها في منطقة البقاع وفي منطقة الجنوب، وأيضا إنذارات إخلاء للسكان في مدينة النبطية وقرى النبطية. أيضا هو مستمر في عمليات التدمير والتهجير لسكان الجنوب اللبناني، وأيضا يأتي هذا أمر الاستدعاء في إطار الخطط التي أعدها الجيش الإسرائيلي والتي قال رئيس الأركان إيال زمير بأنها جاهزة ولكن تنتظر مصادقة وموافقة المستوى السياسي عليها، والتي على ما يبدو لغاية الآن لم تأتي. هناك مشاورات حادة بين المستويين السياسي والعسكري بخصوص الجنوب اللبناني، وهناك أيضا في الرأي العام الإسرائيلي انتقادات حادة للفشل، لما أسموه بالفشل في الجنوب اللبناني، وخاصة بعد قضية وتحدي المسيرات المفخخة التي يقوم بها الحزب في هذه المنطقة، حيث أيضا صباح هذا اليوم تم الإعلان عن سقوط 3 مسيرات مفخخة في عدة مواقع، أحدها موقع عسكري في المناطق الحدودية وفي البلدات الشمالية، وهناك حالة طوارئ لا زالت موجودة في البلدات الحدودية وتحديدا في منطقة المطلة ورأس الناقورة. إذن نتحدث عن تصاعد كبير في المواقف العسكرية والسياسية، وأيضا تصعيد متواصل في الجنوب اللبناني، وبالطبع المستوى السياسي لم يوافق على هذه الخطط بعد، والتي تشمل أن تكون حرب ضارية مع حزب الله، وأيضا تشمل قصف على بيروت لا تستثنيها بيروت، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية على بنيامين نتنياهو حتى لا تتوسع الحرب أكثر في لبنان لتشمل بيروت. وبالتالي هذا ما كتبته الصحافة العبرية ويتم الحديث عنه بأن الجيش الإسرائيلي أيديه مكبلة في الجنوب اللبناني. استدعاء كتيبة جديدة معناه المزيد من توسيع المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب حتى يضغط أكثر على حزب الله، وأيضا حتى يفشل الجهود الدبلوماسية الجارية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من الممكن أن تشمل إيقاف الحرب في الجنوب اللبناني، وهذا ما لا يريده الجيش الإسرائيلي ولا تريده إسرائيل، أن تتوقف الحرب في الجنوب اللبناني. في كل الأحوال الجيش يقول بأنه بالأمس فقط قام بالقضاء على 100 موقع لبنى تحتية تابعة لحزب الله، على حد قوله تشمل مستودعات أسلحة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أنه قال

0: بأنه قتل 600 عنصر من حزب الله منذ بداية هذه المواجهة مع الحزب.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العماري. وفي ملف حرب إيران ومسار المفاوضات، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد المشروع والحتمي كذلك على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة. هذا وأضاف الحرس الثوري، أضاف أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 وأطلقت النار على طائرة مقاتلة دخلت المجال الجوي الإيراني كذلك، وفق ما نقلته وسائل أعلام إيرانية رسمية. وفي سياق التصريحات الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وأن الاتفاق معها إما أن يكون عظيما للجميع أو أن لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق حسب زعمه. هذا وأضاف ترامب في ذات السياق أنه لن يبرم صفقات كارثية كالاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، وأن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد كذلك الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا على حد قوله. إذن مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم على ختام هذه الساعات أو الساعتين الإخباريتين، تابعنا فيها وإياكم في أخبار الجولة ملفاتنا المحلية والدولية. دمتم في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم.

0: المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

في رحلة البحث عن استقرار سوريا يبرز السؤال الجوهري: كيف نبني نظاما يحمي الجميع ويضمن ألا تسلب الحقوق الأساسية تحت أي ظرف أو مسمى؟ يعتبر كثيرون أن المبادئ فوق الدستورية هي البوصلة الأخلاقية التي تمنع انحراف الدولة والدرع الذي يحمي قيم الحرية والمواطنة من أي تغول سياسي قد يحدث في المستقبل، بينما يرى فيها آخرون تقييداً قد يحد من مرونة الخيارات الشعبية وتخوفاً مبالغاً فيه يضع وصاية على إرادة الأجيال القادمة. اليوم نفتح ملف الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفاوض، فهل تساعد المبادئ فوق الدستورية في ترميم الشروخ العميقة بين السوريين؟ وكيف يمكن التوافق عليها؟ وكيف استطاعت المجتمعات التي نهضت من الركام أن تجعل قيم العدالة والمساواة فوق كل اعتبار؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تتعلق القواعد فوق الدستورية بالقضايا الكبرى والمصيرية التي تعطي حصانة تجاه التغيير، فما هي وما أهميتها؟ مزيد من التفاصيل في هذه المادة.
1: المبادئ فوق الدستورية هي قواعد للقضايا الكبرى والمصيرية وذات الأبعاد الاستثنائية في الدولة، وتتعلق بحقوق ومصالح ومستقبل جميع فئات الشعب من دون استثناء. تعطى حصانة استثنائية تجاه التغيير والتعديل تفوق الحصانة التي تعطى لغيرها من قواعد الدستور. لا يشترط فيها أن تكون قواعد موجودة في صلب الدستور، بل قد تكون وثائق مستقلة عنه وتعالج بشكل أساسي المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات، وتعالج مخاوفها وهواجسها المختلفة بشأن حقوقها وحرياتها ومستقبلها. وتقسم إلى قواعد فوق دستورية عالمية، وتكون مرتبطة بحقوق ثابتة ومستقرة للبشر، وهي محل اعتراف وقبول معظم دول العالم، وقد تكرست بالتجارب التاريخية العالمية المهمة التي صدرت عنها إعلانات حقوق الإنسان. ومن الصعب على أي دولة تجاهلها مهما كان نظامها، حتى لو بقيت حبرا على ورق لدى أنظمة غير ديمقراطية. والنوع الثاني هي القواعد فوق الدستورية الوطنية، والتي تختلف بحسب ظروف وحاجات كل بلد. فالدستور الفرنسي رفع مسألة طابع الجمهورية للدولة ووحدة التراب الفرنسي إلى مستوى قواعد فوق الدستورية، عندما منحها حصانة مطلقة ضد التعديل. كما يمنع الدستور الألماني تعديل النظام الفيدرالي، ويمنع الدستور التركي تغيير شكل الدولة كجمهورية أو تعديل سماتها بحسب ما جاء في الدستور.
0: نفتح ملف المبادئ فوق الدستورية مع الدكتور إبراهيم دراجي، الأكاديمي والمدير للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مرحبا بك. والسيد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة، مرحبا بك أيضا. والسيد نادر جبلي، الكاتب والباحث في شأن الدستوري والقانوني.

0: من باريس. مرحبا بك. أبدأ معك دكتور إبراهيم. المبادئ فوق الدستورية هي أمر معمول به في عدة دول وفي عدة دساتير، لكن هناك تخوفات كثيرة من أن يكون هناك تمييز في الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطنة إذا لم تصاغ هذه المبادئ بشكل صحيح. كيف تعلق على هذا الأمر؟
1: بداية مساء الخير لك ربا وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات. بكل تأكيد هذا موضوع يعني هام جدا، خاصة ربما في الحالة السورية. أولا نحن لا نتحدث عن شيء استثنائي أو خارج السياق القيم العالمية، ربما هو جديد على منظومتنا القانونية والدستورية، لأننا نعلم أننا على مدى عقود لم يكن لدينا دساتير حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية. لكن الآن ما يبدو، ما قد يبدو أنه استثنائي بالنسبة لنا لحواراتنا الآن، هو أمر طبيعي. نعم، المبادئ فوق الدستورية هي تشكل ضمانة وليس انتهاك للحقوق إذا أحسنت صياغتها وإذا تم سلك الطريق الطبيعي للوصول لها، وإذا كان هناك توافق وطني عليها، وإذا كانت محمية بمؤسسات دستورية وبمنطق رجال الدولة وليس رجال السياسة الذين يبحثون عن مصالح ضيقة. في وقت الأزمات، في وقت الحروب، الكثير من الدول لجأت إلى المبادئ فوق الدستورية التي شكلت ضمانة لها، ونجحت هذه المبادئ بالفعل في قيادة تحولات كبرى في العديد من دول العالم، منها ما كانت نزاعات سياسية محتدمة، منها ما كانت نزاعات عسكرية، عنصرية، قومية، دينية، وحققت نجاحات في مجالات عديدة. وبالمقابل نعم هي أخفقت في مجالات في دول أخرى كانت مجرد حبر على ورق، وبالعكس كانت هي أول النصوص الدستورية التي تم تعديلها. بالمحصلة هذه المبادئ إذا أحسن صياغتها، إذا تم اتباع الطريق السليم من أجل تبنيها، إذا كان مضمونا نتيجة توافق وطني ويعبر على الأقل عن الحد الأدنى من الحقوق العالمية، نعم قد تشكل ضمانة حقيقية وقد تشكل مخرج للدول من الأزمات التي تعاني.
0: وقد هذه هي التي تخيف الكثيرين بأنه إن صيغت بشكل صحيح قد تكون مخرجا لسوريا وللمجتمع السوري من ما عانى منه، وبالمقابل قد لا تكون كذلك. طيب إذا سألناك سيد منير، هل من الضروري أن تكون المبادئ فوق الدستورية معنية بحقوق وتمييز مكون دون آخر، يعني معنية بأمور الأقليات، أم أن من الممكن أن تكون ضمانة للجميع، تحمي الجميع، تحمي المواطن السوري، تحمي وحدة الأراضي السورية، يعني مبادئ لا يمكن أن تكون خلافية بين مكونات السوريين؟
2: مساء الخير يا أخوان. لا أكيد المبادئ هي مبادئ جامعة للسوريين، يعني ما بنحكي عن، بنحكي بالعكس بمبادئ فوق الدستورية، بنحكي عن نظام سياسي غير طائفي، نظام مواطنة، دولة مواطنة، دولة حريات. بالمرحلة الحالية يعني اليوم لما يطرح قضية إنه أين تقف الثورة بعد التحرير، تقف في منظومة قيمها اللي خرجت من أجلها، دولة قانون، دولة عدالة، دولة فصل سلطات. هذه القضايا، هذه المعايير أو هذه القيم صالحة، قيم هذه الثورة صالحة أن تكون مبادئ فوق دستورية، تكون تعطينا، تحافظ على معنى الدستور أكثر من نصه، تلزم أي سلطة سياسية بالمعنى قبل أن تلزمه بالنص، لأن
0: طب ما الضمانة أن لا يتم استغلال هذه المبادئ فوق الدستورية عند صياغتها تحديدا بأن يكون هناك لمكون امتياز على مكون آخر؟ ولنكون صريحين، الأكثرية في سوريا هي من تتخوف من ذلك.
2: لا، مستوى الأكثرية والأقليات والمكونات، هذه يعني حوار أو تموضعها يكون ضمن الدستور الذي يضمن الجميع، الشيء الذي يضمن تطلعات أو مخاوف الجميع يكون في المبادئ فوق الدستورية. يعني هي الكلمة السواء التي يلتقي عليها الجميع خالد، لأن الدستور يعني بصراحة الدستور هو خلاصة العقد المجتمعي، هو خلاصة العقد المجتمعي الاجتماعي بالأحرى بين الدولة وبين المجتمع. لكن أنت بحاجة أيضا لقيم تسبق هذا الدستور، وقد تكون يعني هلا في بعض التجارب قد تكون شيء منفصل وقد تكون ضمن الديباجة. يعني في كثير دساتير كانت ضمن الديباجة تبع

0: يمكن دستور 1950 تضمن في الديباجه يعني كان في تركيز على قضيه الديباجه انها تحوي مضامين فوق دستوريه لا يمكن،
1: لكنها لم تأتي كبنود محدده، وهذه هي النقطه الخلافيه. طيب
0: لا هو
1: طيب
0: افضل ان تاتي كبنود محدده، لانه هون المشكله خاصه من المراحل الانتقاليه. يعني لا اول شيء الدستور يتم احيانا التلاعب به، لان بنيه الدوله باي دوله باي انتقال، لا اتكلم فقط سوريا، بنيه الدوله هشه، التوافقات المجتمعيه ما
1: يعني
0: تزال هشه
1: نحن لا
0: وخفيفه.
1: نتحدث عن المرحله الانتقاليه، المرحله الانتقاليه لديها اعلان دستوري يحكمها، نتحدث عن دستور يجب ان يحكم البلاد وهو الوثيقه الاسمى في البلاد في المرحله القادمه. سيد نادر، هذه الوثيقة التي هي أعلى وثيقة في الدولة هي نتاج اجتماعي، هي العقد الاجتماعي الأهم في البلاد، لماذا يعني يأتي هناك بنود فوق هذه الوثيقة، بنود فوق دستورية؟ من أين يستمد من يصوغ الدستور هذه الشرعية؟ هل هناك شرعية لهذا الأمر؟
2: طيب، مساء الخير، أتشرف
1: أهلا
2: بك
1: بك،
2: سيدة ربا
1: أهلا ومرحبا
2: وبضيوفك
1: بك.
2: الأعزاء. لا، اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد هي التي تعطي هذه المبادئ الشرعية والقوة ويعني القانونية اللازمة. يعني عندما تخرج البلاد من مرحلة استبداد مديد دمر ما دمر، عندما تخرج من صراعات، من حروب أهلية، يكون الانقسام المجتمعي على يعني في أوجه، تكون الثقة معدومة بين المكونات، لا حياة سياسية، لا أحزاب، لا مؤسسات، لا قضاء قادر على مسك الأمور، يعني تكون البلاد. لذلك لا يمكن أن تعود الثقة بين مكونات البلاد. لا يمكن أن يستطيع السوريين بشكل خاص أو أي بلد خارج من الصراع الحديث مع بعضهم ووضع اليد بيد بعضهم مرة أخرى والانتقال إلى بناء الدولة إلا بمبادئ فوق دستورية تضمن للجميع، تطفئ مخاوف الجميع، تضمن للجميع حد أدنى من ما
1: ألا
2: يرغبونه
1: يكفي
2: في
1: الدستور لذلك؟ هل المبادئ فوق الدستورية
2: الدستور.
1: ضرورية
2: لا
1: لذلك؟
2: يكفي، لا يكفي الدستور، لا يكفي
1: لماذا لا يكفي؟ لماذا يجب أن يكون هناك
2: الدستور.
1: امتيازات
2: هي
1: في الوثيقة
2: المخاوف،
1: الأهم؟
2: المخاوف طبعا هو الوثيقة الأهم، والمبادئ فوق الدستورية هي جزء من الوثيقة وليست خارج،
1: المشكلة في التعديلات، المشكلة في التعامل
2: وليست
1: مع
2: خارج
1: هذه المبادئ فوق الدستورية.
2: أرجوك أعطيني دقيقة
1: تفضل
2: للتوضيح.
1: تفضل.
2: المسألة في عدم الثقة بالأغلبية، بين الأغلبية والأقليات بشكل خاص أو بين الجماعات الوطنية بشكل خاص. الدستور يتم تعديله بموجب أغلبية معينة وبشروط وإجراءات شكلية معينة، لكن هذه الأغلبية يمكن أن تتوفر، وبالتالي يتم تعديل الدستور لصالح جماعات ضد جماعات أخرى. لا يمكن للجماعات الصغيرة أو للجماعات الخائفة أو للجماعات التي لديها هواجس من المستقبل أن تطمئن إلى الدستور. قد يقول الكردي أنكم بأغلبية معينة في المستقبل، العرب تستطيعون أن تعدلوا هذا الدستور وتعودوا بنا إلى مرحلة الأسد أو مرحلة ما قبل الأسد. لذلك هذه المخاوف لا يمكن إغلاق وإطفاء إلا مبادئ فوق دستورية. لا تستطيع الأغلبية مهما علت في البرلمان أن تعدلها. هذه هي القضية. اسمحي لي أن أقول قصة واقعية لمدة دقيقة، قصة حقيقية حصلت معي. كنت أناقش موضوع المبادئ فوق دستورية عندما كنت أعمل عليه مع الصديق الراحل الكبير ميشيل كيلو في باريس. كان يرفض فكرة المبادئ فوق الدستورية ويقول أن لا شيء فوق الدستور. الدستور هو الإرادة الشعبية، الدستور هو العقل الاجتماعي. يوم ما كان لدينا موعد، جاء إلى الموعد وقال لي أنني كنت مع قيادي كردي في اجتماع مع قيادي كردي سياسي.

0: في باريس، وقال لي هذا القيادي الكردي: أنتم الآن تبيعوننا يعني كلاما جميلا، تبيعوننا مواطنة، تبيعوننا ديمقراطية، تقولون لنا المستقبل مستقبل، لكن عندما تصلون تستحكمون وتصلون إلى
1: طيب،
0: البرلمان وتصلون إلى الحكم
1: يعني
0: فأنتم
1: ما هذه الخواف،
0: ستنقضون،
1: هذه المخاوف يا دكتور
0: فأنتم
1: يا سيد نادر
0: ستعيدون
1: موجودة عند الجميع، والضمانات الدستورية هي لحق لكل مواطن سوري. أليست المواطنة المتساوية هي أن يتساوى كل المواطنون بالحقوق والواجبات؟ طيب دكتور إبراهيم، فعلا هذه المبادئ فوق الدستورية، هناك من يقول ويسرد ويكتب نقاطا محقة بأنها تتناقض مع مبدأ المواطنة المتساوية عندما أعطي امتيازا بهذه المبادئ لفئة دون أخرى. نعود لنقطة الصياغة، كيف يكون هناك ضمان بأن لا تكون هذه المبادئ فوق الدستورية شرخا جديدا بين السوريين وامتيازا جديدا، بدلا أن تكون ضمانة وصمام أمان لحماية الجميع؟
2: صحيح، يعني هذه المخاوف موجودة وهي محقة عندما تقال يعني بدون تفصيل. ما هي الضمانة؟ توجد مجموعة من الضمانات. أولا المسار الذي يتم الوصول له إلى هذه المبادئ. إذا كانت هذه المبادئ سوف تصاغ بغرف مغلقة ونتيجة توافقات ضيقة بين زعماء أو شخصيات
1: محاصصات
2: أو
1: مثلا،
2: ممثلي مكونات، فلا قيمة لها، فلا قيمة لها مهما كانت أخلاقياتها، لأنه العبرة هي المسار الذي يتم الوصول له. هذه ربما بحاجة إلى حوار وطني دستوري، الجميع يكون على إدراك ويدرك أنه كان شريك في هذا الحوار. فالقضية الأولى المسار الذي يتم الوصول له. مثلا في مصر بعد ثورة يناير، نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السليمي وضع مبادئ فوق دستورية لكن رفضت بسبب أسلوب صياغتها بغض النظر عن مضمونها. فالقضية الأولى هو المسار الذي يمكن الوصول له. القضية الثانية هو مضمونها، يعني القضية الآن هي ليست معقدة، وأنا باعتقادي، واسمحي هنا يعني لي بجزئية، لا ينبغي حصرها فقط بصراع مكونات. القضية الآن نتحدث بكل وضوح بسوريا الآن. الآن ما الذي أوصل سوريا إلى ما وصلت له سنة 2011؟ أن النصوص الدستورية كانت وهمية وكاذبة، كان هناك ديكتاتورية، لم يكن هناك فصل سلطات،
1: البعض
2: كانت
1: يقول أن
2: دستورية تم
1: المشكلة لم
2: تعديله
1: تكن في
2: بصورة
1: الدستور،
2: عشوائية.
1: البعض كان يقول المشكلة في التطبيق، ولو جئنا بأحسن نص دستوري الآن ولم يطبق بشكل صحيح، ومن ضمنه المبادئ فوق الدستورية، ممكن أن تخرق السلطة أي نص.
2: ما المشكلة في الصياغة الدستورية، لأن الدستور الجيد لن يسمح للسلطة أن تقوم بخرق بأي نص. أولا وهم، وأنا يعني دوما أتحدث بهذه الجزئية، وهم أننا في سوريا كنا نمتلك أفضل قانون وأفضل دستور، هذا وهم كاذب. في جميع مراحلنا لم يكن لدينا النص الدستوري الأفضل. أي نص دستوري إذا أحسن صياغته لن يكون بالإمكان خرقه. يعني على سبيل المثال مدة ولاية الرئيس عندما تم تعديلها بدقائق لأجل بشار الأسد وتحديد سن 34 سنة، لو كان هناك منظومة سياسية ودستورية لا تسمح بهذا التعديل العشوائي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو كانت هناك مبادئ فوق دستورية لا تعطي حصانة للأمن ولا تهدر مبدأ فصل السلطات ولا تهدر مبدأ استقلالية السلطة القضائية، لما كان بالإمكان تعديل الدستور وارتكاب المجازر والانتهاكات. لذلك القضية ليست فقط، أنا معك، ليست القضية هي مجرد نص دستوري، المنظومة متكاملة، المسار، المضمون، والضمانات، وأيضا منطق رجال الدولة. لأنه الآن إذا أردنا أن نبني سوريا التي يستحق جميع السوريين والسوريات، ينبغي أن نخرج من مبدأ المحاصصات الضيقة والتعصبات الضيقة. الآن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع لبلد يستحقه الجميع.
1: طيب سيد منير، موضوع البنود فوق الدستورية تم نقاشه سابقا أيام اللجنة الدستورية التي أنشأتها الأمم المتحدة، وهذا السياق المسار الذي كان يعمل عليه قبل أن يمن الله علينا بموضوع النصر وإسقاط النظام. بكل الأحوال كانت نقاط خلافية كثيرة متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. لو سألناك من وجهة نظرك ما هي أهم المبادئ فوق الدستورية إن تم التوافق عليها، التي يعني يجب أن تكون موضوعة في مقدمة الدستور؟
3: يعني بشكل أساسي الحفاظ على نظام جمهوري،
1: نعم، شكل الحكم، تقصد شكل الحكم؟
3: شكل الحكم
1: نعم،
3: جمهوري، مواطنة تداولية وتعددية، وفصل سلطات، يعني
1: مدة
3: يعني
1: أيضا

0: الرئاسة ألا تعتبر يعني
1: بس
0: بند
1: هلا
0: فوق
1: على
0: الدستور
1: الدستور بتروح على اي دليل لكن
0: كي يتم
1: لكن
0: تعديلها ليس في مجلس شعب منتخب، في
1: لا
0: استفتاء شعبي.
1: هي القضية كما ذكر أستاذنا، القضية هي المسار الذي يبدأ به، هو مسار مرتبط بالمجتمع أو المجتمعات السورية أولا وأخيرا. هذه المجتمعات تصل إلى توافقات، يعني أنا آسف على هذا التشبيه، إذا كان عندك مؤسسة فهناك نظام داخلي اعتبريه بمثابة الدستور، وهناك قيم للمؤسسة، هذه هي القيم، هذه أعلى من النظام الداخلي، هذه تحكم النظام الداخلي. فإذا اعتبرنا الدستور هو نظام داخلي أو أوسع من نظام داخلي للبلد، فهي قيم حاكمة، هي قيم لا يمكن للدولة بأدواتها، بالدولة بسلطاتها الثلاث أن تتلاعب به، بسلطاتها الثلاث لا يمكنها، لأن هنا المجتمع له كلمته في هذا المجال، لا يمكن تجاوزه بحال.
0: نعم
1: وهنا ندخل أيضا بقضية من يضبط، يعني إذا نحن القوانين تضبط التزامها بالدستور، المحكمة الدستورية،
0: نعم هذه
1: فهناك أيضا من يضبط التزام الدستور بالمبادئ فوق
0: من
1: الدستورية،
0: يضمن أي خروقات، ما هي
1: بعض
0: صلاحيات
1: يقول
0: المحكمة
1: أيضا المحكمة
0: الدستورية
1: الدستورية.
0: العليا؟ هذه
1: نعم
0: يعني لذلك نقول المشكلة صحيح ربما في النص، لكن حتى لو كان النص جيد إن لم يكن هناك ضوابط للتطبيق يكون نعيد مرة أخرى تكرار تجارب غير ناجحة. سأعود لك سيد نادر لنسألك عن موضوع دراستك المتعلقة بالمبادئ فوق الدستورية، لكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى هذا الاستطلاع، حيث سألنا عددا من السوريين إذا تقرر وضع قواعد فوق الدستور غير قابلة للتعديل ما أهمها بالنسبة لهم؟ جاءت إجابات متنوعة نشاهدها ونعود.
2: أهم القواعد هي التجريم الطائفية، بيكون قانون صارم، يعني عقوبة قاسية أي واحد يحكي بالطائفية. وأنا بتوقع تكون كمان يكون في برامج ثقف الشعب إنه خلاص تسامح، اللي راح راح، اللي خلاص في قانون ياخذ حقك، ما في يصير الانسان ياخذ حقه بيده، خلاص تشتكي قانون لك حق تاخذه، اما انك تاخذ حق بايدك هي راح تسبب مشاكل كثيره. يعني
3: هلا سوريا قادره تعيش بالفتره الجايه بسلام اذا بتتضمن قانون واضح بيحمي السلم المجتمعي، منع التمييز. هذا القانون اكيد حيكون بيشمل منع التمييز بين المواطنين بغض النظر عن طائفتهم او انتمائهم، واكيد لازم يكون بيتضمن شيء بجرم اي خطاب كراهيه او طائفيه. تمام، ولازم يعرف المواطن اكيد انه القانون فوق الجميع.
4: هلا دائما ضابط الانسان هو نفسه، اذا ما عندنا ضابط من نفسنا ما في قانون حيمشينا. انا هذا رايي كتربويه.
5: برايي اهم قاعده نسيان الماضي، نبتدي من اليوم عم نعمر بلدنا جديد، ننسى الطائفية، ننسى فلان وعلان، كلياتنا سوريين. طبعا ما في إفلات من العقاب للي أجرموا وبحق دم السوريين، طبعا ما له مسامحة لا عندي ولا عند الشعب السوري ولا عند الحكومة، المفروض يتحاسب من تلطخت يده بالدماء.
6: إنه يحطوا حد للحرية، ما تكون حرية مطلقة، لأنه هذا الشيء عم يمس الكل، وأخذوا راحتهم زيادة بالإعطاء الرأي.
7: أهم شيء التعليم، التعليم ما يكون فيه كلام جارح ويخلي الأطفال يبعدوا عن بعض، أهم شيء، لأنه اللي عم بيصير مع الأطفال أنه عم ينقلوا هذا الكلام لأهله وعم تكبر الفجوة بين الناس.
0: إذن هناك آراء مختلفة عند السوريين والسوريات متعلقة بالمبادئ فوق الدستورية. سيد نادر، كنت قد قدمت دراسة أو بحثا متعلق بهذا الأمر، لو تضعنا بتصور من وجهة نظرك وحسب هذا البحث عن أهم المبادئ التي من الممكن أن تكون جامعة للسوريين وفوق دستورية ولا تخيف أي طرف.
8: تمام، يعني المبادئ فوق الدستورية مرتبطة تماما بحالة البلد وبهواجس البلد وبهموم الولد وبشروط يعني ومشاكله، لذلك هي تختلف بين دولة وأخرى. بالنسبة لنا في سوريا واضح تماما ما هي همومنا وما هي هواجسنا. لدينا قضية استبداد دمر البشر والحجر، وهذا يجب أن لا يعود، يجب أن يحصن النظام السياسي والقانوني القادم من عودة الاستبداد. هي مسألة لازم مثلا
0: يعني مثلا شكل الحكم، شكل الدولة، هل يجب أن يكون
8: لا،
0: مبادئ
8: شكل
0: فوق؟
8: الحكم، شكل الحكم ربما يترك. شكل الدولة أنا أعتقد أن جميع السوريين متفقون على أن شكل الدولة يجب أن تكون لا مركزية، وهذا الشرط
0: لا نستطيع التحدث باسم السوريين، هناك خلاف
8: يبدو
0: عن موضوع
8: أنه شرط.
0: اللامركزية، هناك خلاف عن موضوع
8: لا لا
0: اللامركزية إدارية، أو يعني هذه أيضا نقطة جدلية.
8: لا لا لا مركزية إدارية، لا مركزية إدارية، يجب أن تكون موسعة
0: نعم
8: فقط ليستطيع أبناء المناطق والأقاليم أن يحكموا أنفسهم. أنا أرى أن هذا الشرط أصبح يعني ضروري أن يكون مبدأ فوق دستوري حتى يطمئن يعني
0: لا
8: الآخرون
0: مركزية
8: في الأقاليم،
0: إدارية،
8: في الأقاليم والمناطق.
0: نعم
8: فإذا النظام الاستبداد يجب أن لا يعود. ثانيا، الانقسامات الحاصلة الآن بين السوريين وحالة عدم الثقة المخيفة، أصبح بين السوريين الآن مسافات ضوئية، أصبح بين الدروز أنا أسمي الأسماء بأسماء بالمسميات بأسمائها، أرجوك ما تزعلي من المسألة.
0: نتحدث نحن بواقعية، لأن
8: نتحدث
0: تشخيص
8: بواقعية
0: المشكلة هو
8: الآن بين
0: أفضل طريق
8: العلويين،
0: للعلاج.
8: الآن ما حصل في السويداء وما حصل في الساحل، وإضافة لكل الممارسات الخاطئة التي ارتكبت منذ وصول السلطة حتى الآن، راكمت مخاوف شديدة وكبيرة ما عاد بالإمكان تجاوزها إلا بمبادئ فوق دستورية.
0: لكن يعني يا سيد نادر، هناك أيضا، أنت
8: حتى
0: هنا
8: يثق الناس.
0: بهذه النقطة بالذات، اسمح لي، هناك مخاوف عند الأكثرية أيضا موجودة عند
8: تمام
0: يعني مثل باقي
8: تمام
0: المكونات،
8: تمام تمام أرجوك
0: ولديهم
8: دعيني
0: تخوف
8: أشرح.
0: كبير. تفضل.
8: تمام دعيني أوضح أرجوك. المبادئ فوق الدستورية هي مصلحة خالصة للجميع، صحيح هي تطفئ مخاوف الأقليات لكنها أيضا تطفئ مخاوف الأغلبية. الأغلبية أيضا تحتاج إلى طمأنة بخصوص أن لا أحد يريد أن ينقلب على الدولة، لا أحد يريد أن يضع يده بيد الخارج، لا أحد يريد التقسيم، لا أحد يريد. أيضا الأغلبية تحتاج إلى طمأنة ولإزالة مخاوف. فإذا هذه المخاوف نضعها جميعا على الطاولة، أغلبية وأقليات، نضع مخاوفنا وهواجسنا ونقول أنا حتى أضع يدي بيدك يجب أن يكون مستقبل كذا وكذا وكذا، عندي هذا الشرط، عندي هذا الخوف عندي. فإذا نتحدث بهذه المخاوف ونضع لها أسس، هذه الأسس ستكون ثابتة في الدستور، ولا يمكن الانقضاض عليها في المستقبل من قبل أي أغلبية وتغييرها من قبل أي أغلبية، يعني ببساطة هو إعادة الوضع السوري إلى المربع الأول، ويعني إعادة إلى الاقتتال والاحتراب أو إلى عدم الثقة. الآن لدينا سلطة سيدي روبا، الآن لدينا سلطة
0: طيب
8: وطرف حاكم، لذلك لم تعد المسألة المبادئ في الأسطورية هي مسألة تفاوضية بين قوى أو مسألة، الآن المبادرة بيد السلطة، إذا رأت أنها تريد فعلا أن تلم البلد وأن تعيد الاجتماع الوطني إلى حالة
0: هل هذه
8: مقبولة
0: من صلاحيات
8: وتنطلق
0: السلطة؟ هل يعني دعني أنقل هذه النقطة
8: المبادرة من صلاحيات
0: للسيد
8: السلطة.
0: المبادرة
8: بموضوع
0: المبادرة دائما تكون بيد
8: ليس وضع،
0: صاحب السلطة. نعم
8: أرجوك ليس وضع المبادئ الدستورية من صلاحيات السلطة.
0: المبادرة. طيب
8: المبادرة مثل
0: طيب
8: المبادرة أن تأتي بالجميع و يعني تناقش الجميع ويخرج الجميع بشكل مشترك والمغرب بمبادئ فوق الدستورية، تكون وثيقة هي تفرض على الجمعية التأسيسية القادمة وتوضع في الدستور
0: طيب
8: القادم وتكون مطمئنة للجميع، وبذلك يسير الجميع في إطار بناء الدولة. ويعني
0: دكتور إبراهيم، هذه النقطة، المبادرة من الدولة بموضوع إلى الآن أصلا غير معروفة آلية صياغة الدستور، كيف ستكون؟ بلجنة منتخبة من مجلس الشعب، بلجنة منتخبة بطريقة بآلية غير مباشرة كما حدث، يعني بغض النظر، إذا سألنا الآن، هذه المبادئ فوق دستورية يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي ليتم الموافقة عليها مثل النصوص الدستورية، يعني بهذه الحالة هل ستمر في الاستفتاء الشعبي، أو ما هي الآلية التي يجب أن تطرح من خلالها لتكون صمام أمان لكل السوريين؟
9: يعني ربما لو عدنا إلى تجارب الدول سوف نجد هناك نماذج متعددة. في جنوب أفريقيا المبادئ فوق الدستورية كانت نتيجة توافق سياسي بين مكونات بين البيض والسود، يعني نتحدث بكل صراحة، كان هناك خوف متبادل، فتم التوافق على 34 مبدأ تم النص عليها في الدستور المؤقت.

0: وذكر أنها ينبغي أن تكون موجودة حكما في الدستور الدائم قبل أن يعرض على الاستفتاء، وأخضعت لرقابة المحكمة الدستورية التي مارست رقابة فعلية وعدلت بعض المواد قبل صياغتها. فبالتالي في تجربة جنوب أفريقيا لم تكن كان الاستفتاء هو عملية لاحقة لاعتماد هذه المبادئ. في دول ثانية مبدأ المبادئ فوق الدستورية يكون بمنع المس بنصوص دستورية محددة، يعني هذه النصوص لا تقبل التعديل على الإطلاق. في دول ثانية يكون لها حصانة أكبر،
1: حتى بالاستفتاء الشعبي لا تقبل نعم التعديل حتى يعني بالاستفتاء الشعبي.
0: نعم هناك نصوص، هناك بعض الدول نعم، يعني في تركيا على سبيل المثال المادة الأولى التي تحدث عن العلمانية وطبيعة الدولة هي لا تقبل أي تعديل. في اليونان التي تعد أحد التجارب تضع آلية، هناك أولا باليونان على سبيل المثال تضع قاعدتين، هناك مواد لا تقبل التعديل على الإطلاق لا باستفتاء ولا بدونه، وهناك مواد، هذه الفئة الأولى من المواد فوق الدستورية الموضوعية. هناك فئة ثانية تعديل ماذا يحتاج؟ أولا إلى أغلبية خاصة 3/5 أعضاء البرلمان، يعني 180 من أصل 300، يتم التصويت مرتين بينهما شهر ولا يتم إقراره إلا ببرلمان جديد، يعني ليس نفس البرلمان، برلمان جديد ثم يعيد التصويت حتى يتم إجراء هذا التعديل. يتم وضع قواعد معقدة، لكن
1: يعني هذه العملية المعقدة، ألا تزيد من المشكلة أم أنها بالعكس تكون ضمان لأن لا يتم التلاعب بهذه المواد؟
0: عزيزتي كل طريق، ليس هناك مسار سهل، نحن نتحدث عن بناء دولة. نعم. هناك مسار صعب ينبغي المضي به، هناك إخفاقات يمكن أن تتحقق، لكن أنا فقط اسمح لي أن أخذ النقاش ربما إلى جزئية. نتحدث بكل صراحة الآن، أنا لا أعتقد أن المبادئ فوق الدستورية تحتمل أكثرية وأقلية. في سوريا الإشكالية أتحدث بصراحة ربما يتحسس البعض من كلمة طبيعة الدولة مدنية أو غير مدنية، ولهذا هي بحاجة إلى نقاش كبير، لأن هناك حتى فهم خاطئ
1: علاقة الدين
0: من
1: بالدولة.
0: الطرفين لمفهوم الدولة المدنية أو نعم، ولكن أنا باعتقادي 95% من المبادئ فوق الدستورية لا يمكن أن يكون فيها أكثرية وأقلية. من الذي يمكن أن يقول أن الأكثرية أيا كانت سواء سياسية ولا دينية ولا قومية تريد استبداد، تريد فترة زمنية مفتوحة للرئيس، لا تريد رقابة على السلطة الأمنية والعسكرية، لا تريد فصل سلطات، لا تريد تحديد الولايات الرئاسية؟ لذلك لا ينبغي ترويج الحديث عن المبادئ فوق الدستورية وكأنها فرض على أحد الأطراف. لا، هي ينبغي أن تكون نتيجة توافق، وهي تعبر عن إرادة لعموم الشعب السوري. القضايا الخلافية هي قضايا نعم هي موجودة، ولا نريد أن نكذب على بعض، كلمة المدنية هذه محل خلاف، لكن هذه لهذا نقول نحن بحاجة إلى حوار وطني دستوري حقيقي، حوار يجمع نخب، يجمع مختصين.
1: أليس دين رئيس الدولة أيضا من النقاط الخلافية سيد إبراهيم؟ يعني هذه دكتور إبراهيم كانت هذه أيضا محط خلاف، موضوع دين رئيس الدولة، علاقة الدين بالدولة، مصدر التشريع في البلاد.
0: ولهذا نقول بأن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش. يعني على سبيل المثال ربما أول مشروع دستور سوري عام 1920، دستور الملك فيصل، ورد فيها نص أن سوريا هي حكومة مدنية نيابية، استخدم هذا المصطلح. دستور 50 حدث جدال كبير حول هذا الموضوع. هذا لا يحتاج إلى رؤوس حامية ولا يحتاج إلى تعصب، يحتاج إلى تفكيك كل كلمة وكل مصطلح، لأن التمسك بأغلبية وهمية أو بنص وهمي ربما لا يعطيك أي قيمة. كثيرين يقولون ما فائدة الإبقاء على نص إذا كنت أنت الأغلبية، مما تخاف؟ لا أقول أن هذا خيار، أنا لا أتبنى هنا رأي شخصي، لكن أقول بحاجة إلى هدوء، إلى حوار دستوري حقيقي، وليس بمنطق الغالب أو الإكراه بهذا الموضوع.
1: طيب سيد منير، هذه النقاط الإشكالية فعلا التي من الممكن أن تكون مبادئ فوق دستورية، موضوع أثاره الدكتور إبراهيم، منها علاقة الدين بالدولة، منه موضوع المدنية، ولا نقول علمانية، يعني كلمة مدنية تثير حساسية عند ليس الإسلاميين، عند فئة كبيرة يعني أو فئة كبير، يعني لن أقول غير كبيرة بالنسبة للسوريين، لكن هذا الموضوع برأيك هل يجب أن يكون بنودا فوق دستورية؟ هذه النقاط الخلافية، دين رئيس الدولة، التخوف الأكبر عند الإسلاميين، هذا واقع.
2: يعني هلا يعني انا يعني يمكن شوي اختلف مع دكتورنا العزيز. يعني هذه القضايا ممكن تزاح الى الدستور، المبادئ التي هي محل توافق عند الجميع. يعني

0: عندما نطرح دولة حديثة، هناك من يطرح نقوص إلى ما قبل الدولة الحديثة، إلى شكل سلطاني. فهي
1: نعم،
0: الدولة مدنية، ما بتكون غير مدنية، يعني ما بتكون
1: لا
0: عسكرية.
1: تكون عسكرية.
0: نعم، يعني
1: يعني البعض
0: فعندما
1: يقول أن
0: نطرح
1: كلمة
0: اللعبة
1: المدنية
0: التركية،
1: هو التفاف على موضوع العلمانية،
0: لا
1: هل هو
0: لا
1: كذلك؟
0: يعني نحن يعني هي خلاص، هي الدولة عندما نطرح اللامركزية في المبادئ الفوق دستورية، نطرح اللامركزية، لا نحدد طيفها، ندع طيفها للمستوى الثاني. يعني هذه القضايا، لأنه أنا أعتقد يعني كل السوريين متفقين على اللامركزية، بس بالغالب يعني أنا ما يعني أنا اشتغلت في ملف المركزية سنوات طويلة. الاتفاق
1: لا،
0: على موضوع
1: نعيد
0: اللامركزية،
1: ونؤكد
0: بس لكن
1: موضوع
0: طيفها على
1: اللامركزية،
0: الخلاف.
1: يعني حتى شرح موضوع اللامركزية هناك ربما اختلاف بالآراء، هناك من يتحدث عن لامركزية إدارية موسعة، هناك من يتحدث عن لامركزية أكثر من إدارية موسعة، يعني
0: لا
1: حتى
0: بس
1: هذا
0: في
1: الموضوع.
0: طيف واسع،
1: نعم
0: حتى بالموسعة هناك طيف،
1: نعم
0: يعني حتى باللامركزية هناك طيف، وكل دولة لها
1: نموذجها
0: لامركزية
1: الخاص.
0: تناسبها. فنحن ننطلق من مبادئ، يعني اليوم طيب نقول ديمقراطية، طيب هناك من يقول لك لا نريد ديمقراطية، ماذا تريد؟ إذا قلت له المضامين الديمقراطية يسكت. طيب ماشي، نحن نريد تداول السلطة، يعني هناك
1: تداول سلمي للسلطة.
0: حكم تداولي،
1: نعم
0: ونريد تعددية، ونريد صون الكرامة. الكرامة، قضية الكرامة اليوم، لماذا تحفظ كرامة اللاجئ في ألمانيا؟ لأن الدستور يفرض على أي إنسان يدوس هذه الأرض أن تحفظ كرامته، هذا مبدأ فوق دستوري.
1: طب هل ترجيم الأسدية
0: فنحن
1: من
0: قضية
1: الممكن أن
0: الكرامة
1: يكون،
0: مثلا،
1: طيب
0: يعني هذه مبادئ قيمية
1: سيد منير،
0: أكثر من
1: باعتبارك
0: مبادئ.
1: تتحدث أن هذه المبادئ قيمية، هل تجريم الأسدية برأيك يجب أن يكون أو من الممكن أن يكون مبدأ فوق دستوري، لأن كل السوريين عانوا من هذا الأمر، أم أنه يترك للقوانين والتشريعات أو ربما مادة ضمن الدستور ليس مبدأ فوق
0: لا
1: دستوري؟
0: يعني ما اعتقد انه ممكن، مع يعني شخصيا اؤيد ذلك، لكن ما اعتقد انه ممكن ان يكون
1: لا يمر.
0: مبدا دستوري. لا يعني موضوعيا لا يكون، لان تجريم الاستبداد، تجريم الطغيان، هذا الذي يجب ان يكون فوق الدستوري. اما
1: نعم.
0: الاسديه هذه تذهب الى القانون او الى الدستور. اما تجريم ان يكون هناك استبداد، ان يكون هناك محسوبية، أن يكون هناك حكم عائلي، توريث السلطة. كان لدينا جمهورية وراثية، طيب هذا لا يجب أن يرفض بأي حال. فهذا مبدأ، لأن الدستور مرة التوريث، يعني مشى
1: نعم،
0: في دستور عمل توريث، يعني فهذا المبدأ يجب أن لا
1: يعني
0: بأي
1: لكن
0: بأي
1: ليس بنص
0: مبرر.
1: دستوري سيد منير، هو مر موضوع التوريث في سوريا لكن ليس بنص دستوري. بكل الأحوال يعني ربما النقاط التي تحدثتم بها، المبادئ فوق دستورية تتحدث عن شكل الحكم، شكل الدولة، وحدة سلامة البلاد، المساواة بالحقوق والواجبات، تجريم الطائفية، أو كل وكل هذه النقاط هي نقاط تعددت بها التجارب في الدول. لننتقل إلى تجربة يعني هذه الدول، فمثلا في اليونان توافقوا على مبادئ فوق دستورية بعد سنوات من الحكم العسكري، فكيف أسهمت بترسيخ الاستقرار في البلاد؟ نتابع ونعود.
2: بعد سنوات من الحكم العسكري في اليونان، كان الهدف الأساسي للدستور عام 1975 هو ضمان عدم عودتي الدكتاتورية، فتم وضع قواعد فوق دستورية غير قابلة للتعديل في البرلمان. وتتعلق هذه المواد بشكل الحكم وحقوق اليونانيين الأساسية وسيادة القانون. فنصت إحدى المواد على أن شكل الحكم في اليونان جمهوري برلماني ديمقراطي، ذلك لمنع العودة إلى الملكية أو الحكم الشمولية. ونصت مادة أخرى على أن جميع اليونانيين متساوون أمام القانون، مع الفصل الصارم بين السلطات. وجاء في مادة أخرى أنه لا يجوز انتهاك حرمة الحرية الشخصية، وكما شددت إحدى المواد على عدم تعرض أحد للمقاضاة أو الاعتقال أو السجن أو تقييد الحرية إلا وفق ما يقتضيه القانون. وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي عام 1981، أصبحت مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة كوابح قانونية لا يستطيع أي دستور محل

حاليا تجاوزها. ورغم أن تجربة اليونان في مسألة المبادئ فوق الدستورية تعد من التجارب الناجحة، فإنها واجهت انتقادات منها جمود النص.

0: مبادئ فوق دستورية. هناك الكثير من الدساتير، لكن بنظرة سريعة على هذه الدساتير وكيف جاءت المبادئ فوق دستورية، كيف يجب أن تصنع سوريا تجربتها الخاصة بها التي تتناسب مع وضعها؟ كما ذكرت أن هذه المبادئ تأتي، الفوق دستورية تأتي نتيجة الوضع في البلاد.
1: تمام. أنا كنت أقول أن لدينا يعني هاجسين رئيسيين يعني في سوريا. الهاجس الأساسي هو عدم عودة الاستبداد، إغلاق الطريق على هذا المسار عودة الاستبداد. الهاجس الآخر هو معالجة الانقسامات المجتمعية السورية، يعني هذا هو الموضوع. لذلك نحن تجربة يعني قاسية بالنسبة ل يعني تجربة سوريا، تجربة قاسية جدا ما حصل في الفترات الماضية وفي عهد الاستبداد. تجربة قاسية لا تشبه اليونان، تشبه اليونان قليلا. اليونان ليس لديها تجربة يعني قاسية لا مع الاستبداد. اليونان لا تريد النظام الملكي، الملك يعني استخدم صلاحيات استثنائية، يمكن يعني عطل الحكومة ويعني مارس بعض التدخلات، لذلك أتى العسكر بفترة بسيطة يمكن ربما 6 7 سنوات. أتى العسكر والعسكر بعد هزيمتهم في ربما بقبرص يعني بعد يعني ما حدث في قبرص واحتلال تركيا لنصف قبرص إلى آخره، فالعسكر تراجعوا ودخلوا بهذا المسار. فإذا العسكر فترة 7 سنوات والنظام الملكي ما كان في عندهم هذه القسوة التي تتطلب وهذا الشرخ المجتمعي. ونحن نشبه جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالانقسام المجتمعي ربما بين السود والبيض، تحدث عن الدكتور إبراهيم العزيز. فإذا كان في هواجس ومخاوف تجاه الأقلية البيضاء من أن تأتي الأغلبية السوداء وتقوم بأشياء ضد مصالح الأقلية البيضاء وإلى آخره، والانتقام ومسائل من هذا النوع. ولدينا ما يشبه الألمان، الحالة التوتاليتارية الفظيعة التي حصلت، يعني هتلر وتجربة هتلر وتجربة
0: طيب.
1: النازي وتجربة وتجربة النازية. لذلك الألمان كان عندهم هذا الهاجس، لم يكن لديهم انقسام مجتمعي. الجنوب أفريقيين كان عندهم هاجس، يعني كان مسألة مجتمعي خوف من لذلك نحن نجمع المسألتين، نريد طمأنة الجميع حتى يعودوا إلى الإطار الوطني وإلى الاجتماع الوطني، ونريد منع الطريق عن الاستبداد، ونريد حريات، نظام
0: نعم،
1: حريات وحقوق
0: هذه
1: وحقوق
0: نقطة مهمة،
1: راسخ،
0: موضوع الحريات.
1: ونريد أن نضع رجلنا على طريق المستقبل.
0: طيب، موضوع
1: نريد أن نضع
0: الحريات نقطة مهمة دكتور إبراهيم، موضوع الحريات الخاصة وحمايتها، إلى أي مدى يجب أن تكون هذه مادة فوق دستورية، أو هل من الممكن أن تكون، وهل هناك تجارب لدول وضعت هكذا مادة في مبادئها الفوق دستورية؟
2: طبعا مضمون المواد فوق الدستورية هي تختلف من دولة إلى دولة أخرى على حسب التحدي الذي كانت تواجهه هذه الدول. يعني في دول كانت الإشكالية هي انقسامات إثنية أو قومية، في دول كانت الإشكالية هي ديكتاتوريات، في دول كانت الخوف هو
0: في سوريا
2: أغلبية
0: يوجد كل
2: الإشكاليات
0: حتى لو
2: على
0: ما
2: لم تكن
0: يبدو.
2: قومية. نعم، وعلينا أن نكون يعني واضحين. لذلك يعني أنا دوما مع قضية أنه هذا موضوع يحتاج إلى حوار حقيقي. لماذا؟ لاحظي في هذه الجلسة فقط على مدى دقائق، اللامركزية ربما كل شخص لديه تصور حول مفهومها.
0: نعم.
2: المدنية هل هي في مواجهة دولة مدنية دينية ولا دولة مدنية عسكرية أو لا عسكرية؟ فبالتالي ينبغي أن تكون البداية هي موضوع حوار حتى يتم الاتفاق على ماهية هذه المبادئ التي ينبغي أن تكون قائمة. في دولة مثل سوريا تم فيها إقصاء الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. نعم، قضايا الحقوق والحريات ينبغي أن تكون محلا لمبدأ فوق دستوري. وعلينا أن نلاحظ أن الإعلان الدستوري السوري برغم كل الانتقادات، وأنا لدي الكثير من الانتقادات تجاهه، لكن هو تضمن مادة
0: نعم، نص
2: لم تفعل
0: على موضوع
2: حتى الآن
0: الحريات.
2: تعتبر أن المعاهدات ونص على أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا هي جزء من الإعلان الدستوري. بالتالي عهد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والتعذيب والتمييز وكل هذه القضايا لم تعد وجهة نظر، هي أصبحت حق دستوري، هي أصبحت

0: تحت أعلى من القانون. فمن الطبيعي أن يتم تحصينها بمجموعة من المواد. المواد فوق الدستورية تأتي انعكاس لواقع المجتمع. يعني في تونس على سبيل المثال بعد 2014 أحد المبادئ فوق الدستورية كان هناك شيء غريب، دولة مدنية لكن مع الحفاظ على الهوية الدينية للدولة. المبدئين
1: يعني تم إرضاء كل
0: لماذا؟
1: الأطراف.
0: لماذا؟ لأنه كانت هناك نوع من، ولكن بالمحصلة لأنه لم يكن هناك مؤسسات دستورية ومنظومة قادرة على الحماية، كانت أول المواد التي تم إهدارها كما حدث في دول الربيع العربي.
1: نعم.
0: بالتالي أنا باعتقادي نعم هناك مواد محل إجماع.
1: طيب.
0: تأتي مضمونة من أمرين. الأمر الأول هي التجربة الوطنية بالنسبة للدول، معاناتها والأفراد. والموضوع الثاني هو الحوار. لا ينبغي أن تكون بمنطق غالب أو يشعر أي مكون سواء كان أقل أو أكثرية، وأنا ضد هذا المصطلح مع مبدأ المواطنة أن يشعر أنها فرضت عليه.
1: طيب بالنسبة للحماية، يعني أريد أن أسمع رأيكم جميعا بهذا الموضوع. دكتور إبراهيم، حماية المبادئ فوق الدستورية أو موضوع النصوص الدستورية من الخروقات، دور المحكمة الدستورية بهذا الأمر، هل لديها سلطة أو ليس لديها سلطة باعتبارها مبادئ فوق الدستورية؟ دقيقة بدقيقة لكل منكم، تفضل دكتور إبراهيم بداية.
0: بكل تأكيد ينبغي أن يكون لديها سلطة، لذلك ينبغي تعديل قانون المحكمة الدستورية وفق المعايير. لم يكن لدينا محكمة دستورية حقيقية بمطلق الأحوال، وتفعيل المبادئ الدستورية يكون أثناء كتابة النص. يعني ليس من المنطق أن تقوم بكتابة نص غير مؤيد غير محمي وتقول أنه لم يتم تفعيله. لذلك هناك فن صياغة النص الدستوري الذي سوف يكفل لك هذه الحماية. هذا ينبغي أن يكون من البداية. المحكمة الدستورية ينبغي اللجوء لها من المواطنين، ينبغي أن تتمتع بصلاحية صلاحية على جميع السلطات.
1: نعم سيد منير، نفس النقطة، حماية يعني دور المحكمة الدستورية العليا بموضوع مبادئ فوق الدستورية.
2: أكيد يعني نفس الرأي، المحكمة الدستورية هي الرقيب على، لكن اليوم عندما تكون المحكمة الدستورية هي الرقيب على على على التزام بمبادئ فوق الدستورية، فآلية الوصول للمحكمة الدستورية يجب أن تكون بنفس الآلية اللي وصلنا فيها، يعني حوار وطني حقيقي لا يخضع حتى موضوع المبادئ الدستورية لا يخضع للتصويت أصلا، هو محل توافق، والمحكمة الدستورية تكون بهذا المستوى. يعني تمام، فهذا أساسي، ولا ما بتكون قادرة على،
1: هل ربما يكون هناك آليات أخرى لضبط هذا الأمر سيد نادر غير محكمة الدستورية العليا لحماية هذه المبادئ ولحماية الدستور بشكل عام من الاختراقات؟
3: دور المحكمة الدستورية دور حاسم جدا وضروري وهام جدا. فهي اللي تحرر الدستور وما جاء في الدستور والقيام والمبادئ فوق الدستورية. هناك دور للمجتمع المدني، يجب أن يكون مجتمع مدني فاعل، ويجب أن يكون هناك أحزاب وحياة سياسية كلها تتضافر مع بعضها لحماية المبادئ الأسطورية وحماية البلاد بشكل عام.
1: نعم.
3: فطبعا ويعني الانقضاض على المبادئ الأسطورية أو يعني مخالفتها أو تعديلها أو تغييرها يعني هو إعلان من السلطة أننا يعني سنعود إلى المربع الأول.
1: إلا إذا كان هذا بتوافق شعبي، يعني هذه الآلية أيضا ليست محل نقاشنا.
3: لا تحصل بتوافق شعبي.
1: ليست محل نقاشنا شعبي. لأنه هناك دول يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية بالاستفتاء الشعبي، وهناك دول تمنع ذلك.
3: لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية. لا يتم تعديل المبادئ فوق الدستورية إلا إذا كانت يعني هي قابلة للتعديل بشروط.
1: نعم.
3: معينة تكون صعبة.
1: تماماً
3: جدا.
1: تماماً، هذا نتحدث عنه. الآلية تختلف بين دولة وأخرى.
3: بعض المبادئ الدستورية لا تقبل التعديل مطلقا ولا تقبل حتى طرح فكرة التعديل.
1: يعني هذه أيضا نقطة جدلية لن نفتحها الآن لأنه انتهى وقتي، لأنه لا شيء لا يقبل التعديل إطلاقا.
3: كلمة أخيرة، يفترض أن لا يتم تجميد إلا ما يمكن تجميده. لا يمكن تجميد قواعد تصطدم بحركة المجتمع.
1: طيب.
3: وبحاجته إلى التطور والتقدم.
1: طيب بكل الأحوال كما قلنا، يعني موضوع هي مخيفة أن نقول للسوريين أنه هناك مادة لا تعدل ولا بأي شكل من الأشكال، كما هي فيها شيء إيجابي فيها شيء مخيف بالنسبة لهم. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي على هذه النقاشات حول المبادئ فوق الدستورية، دكتور إبراهيم دراجي الأكاديمي والمدير لمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كنت معنا من دمشق، السيد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة كنت معنا من دمشق، وسيد نادر جبلي الكاتب والباحث في الشأن الدستوري والقانوني كنت معنا من باريس. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة أنا.
0: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطباً إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضاً أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحيناً أنادي وما من مجيب، وحيناً أجيب وما من ندى.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلاً حائراً يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاكي، رد السلام وحي من حياكي.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريا ونبدأها بالعناوين. وصول قافلة مساعدات تحوي 1200 سلة غذائية إلى الحسكة، والهلال الأحمر يؤكد توزيعها على العائلات الأكثر احتياجاً. برزاني وعبدي يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا ويشددان على تعزيز الحوار بين الأطراف الكردية والحكومة. السوريون يستعدون لاستقبال عيد الأضحى، ومراسلون يرصدون حركة الأسواق في عموم المحافظات. وأخيراً، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مدينة نبطية جنوبية لبنان، ويعلن استهداف أكثر من 90 موقعاً تابعاً لحزب الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا في تفاصيل ساعتنا الإخبارية، حيث أفادت وكالة سانا بوصول قافلة مساعدات غذائية في إطار استكمال برنامج الاستجابة الإنسانية التي ينفذها فرع منظمة الهلال الأحمر في مختلف مناطق المحافظة. وبحسب الوكالة، فقد أوضح رئيس فرع المنظمة خضر الظاهر أن قافلة المساعدات تضم 6 شاحنات محملة ب1200 سلة غذائية مخصصة لدعم الأسر الأشد احتياجا في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الحسكة وبدعم من الصليب الأحمر الألماني، مؤكدا أنه تم استلام كامل الكمية بالإضافة إلى تفريغها في مستودعات فرع المنظمة تمهيدا لتوزيعها خلال الفترة المقبلة على العائلات الأشد حاجة، إضافة إلى الأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضي. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا الأستاذ طارق الأشرف، مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر السوري، ضيفي من حمص. مرحبا بك أستاذ طارق. دعنا نبدأ من المستهدفين والمستفيدين من هذه الحملات وهذه ربما القافلة الخامسة في المنطقة. نتحدث هنا عما تقومون بفعله وتنظيمه في محافظة الحسكة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك.
1: يعطيك العافية. نحن الهلال الأحمر العربي السوري دائما ملتزم بمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث بشكل مستمر اللي عم تواجه في سوريا. احنا دائما بنركز على استهداف الفئات الاشد ضعفا، مثل ما ذكرت حضرتك طبعا هاي القافله الخامسه اللي عم تتجه باتجاه الحسكه، والحسكه هي من المناطق الحاليه من الاولويه بالاستهداف نتيجه الاوضاع الموجوده هنا، بالاضافه لموضوع بموضوع الفيضانات اللي عم تصير هنا. نحن هاي الاستجابه دائما مستمره، هي ما اول مره نحن بنستجيب هنا. نحن اساس انه نستجيب للاحتياجات الاساسيه للفئات الاشد ضعفا، وعم نحكي اول شيء هلا حاليا نستهدف المتضررين من الفيضانات السابقه. كان في عدد كبير من المتضررين في مناطق مثل الشدادي وعده مناطق اخرى. بنفس الوقت كمان كذلك الامر انه نحن منطقه الحسكه هي منطقه بالاساس هي تعاني من هشاشه، وفيها كذلك الامر عدد كبير من المحتاجين. عم نركز باستجابتنا حاليا ليس فقط انه نحن لمره واحده من المحتاجين، لا هي تكون استجابه متكامله تبدا من اغاثه طارئه كسلل غذائيه ومواد غير غذائيه، ومثل ما ذكرت حضرتك هلا توصل 2200 سلة، ونحن جاهزين بالتنسيق، وطبعا بالتنسيق دائما عم يكون مع محافظه الحسكه لتوزيع هذه المساعدات الاستجابه، ونحن مستمرين يعني بالانشطه الاخرى. دائما نحن في عندنا موضوع دائما في اغاثه طارئه نحن بنسميها على المستوى القصير، ونفكر دائما في
0: الاغاثه الطارئه هذه يلي يعني تكون متعلقه بظرف ما سواء بيئي سواء كارثه ما أو حاجة للمساعدات، أليس كذلك؟
1: على موضوع الفيضانات الحمد لله هاي السنة كانت سنة خير الحمد لله على سوريا، والفيضانات اللي صارت وكان في عدد كبير من المتضررين. بنفس الوقت في كمان موضوع عائدين إلى مناطقهم وهم بحاجة إلى تمكين وبحاجة إلى مساعدة.
0: طيب عندما يكون هناك كارثة طبيعية أو طارئ أستاذ طارق، نتحدث هنا عن أنه حجم المساعدات يزداد، أليس كذلك؟ يعني هناك مساعدات تذهب إلى هذه المناطق من أجل الفئات الأكثر هشاشة كما تفضلت، وتزداد حين الطوارئ.
1: تمام، نحن أكيد دائما نحن فرق بالذات هلا يعني نحن الأخبار دائما منتشرة حاليا عن ارتفاع منسوب المياه

0: بنهر الفرات.
1: أمم
0: هذا الشيء نحن على يعني حاليا فرقنا متاهله بشكل كامل
1: أمم
0: وتراقب الاوضاع بشكل، ونحاول ان دائما يكون في تقييمات مستمره للوضع.
1: أمم
0: نحن جاهزين للاستجابه لاي ضرر. طبعا دائما في عندنا شراكات وفي عندنا شركاء،
1: طيب
0: وبشكل عام دائما في تنسيق مع وزاره الطوارئ والكوارث بما يخص موضوع الاستجابه للكوارث. فينا دائما نحن بنحكي عن موضوع التاهب، يعني دائما الهلال السوري نتيجه نتيجة
1: الحاجة والوضع في سوريا.
0: الحاجة اللي عم تصير ونتيجة التدخلات الكبيرة السابقة اللي عم تكون لدينا من الخبرة ما يكفي للاستجابة، وبنفس الوقت لدينا شركاء ملتزمين
1: طب
0: معنا
1: سأذهب
0: بتقديم
1: إلى ذلك
0: مساعدات
1: أستاذ
0: التأهب.
1: طارق، لكنك أتيت على ذكر موضوع مهم جدا وهو النازحين الذين يعودون الآن إلى ديارهم. ما هي أبرز المناطق التي شهدت هذه العودة؟ وبالتأكيد هؤلاء لهم متطلبات مختلفة كونهم قد فارقوا مناطقهم لفترات طويلة، فما الذي تعملون عليه من أجل هؤلاء
0: لا
1: أيضا؟
0: ليس في، يعني نحن ابرز المناطق، هلا برجع بقول لك بالحسكي، يعني اغلب المناطق هي فيها مناطق عوده، ما فينا نحدد منطقه نقول نحن منطقه هي المنطقه هي اكثر من غيرها. اغلب المناطق في محافظه الحسكي هي فيها عائدين او فيها متضررين مثل ما حكينا حاليا. نحن هدفنا تمكين العائدين. برجع من اول شغله، نحن اللي عاد بحاجه بسرعه بحاجه الى مساعدات انسانيه مثل السلة الغذائيه، كونه لسه موضوع سبل العيش لسه ما تمكنوا منه، لسه ما استقروا بشكل كامل. بعد موضوع ممكن يكون المواد الغير غذائيه مرتبطه مع الاحتياجات الاساسيه. نحن كمان في لدينا عيادات متنقله طبيه، بحيث كان في نقص بموضوع المستوصفات نقدر تغطي هذه العيادات، هي عيادات تخصصيه بتساعد بهذا الموضوع ايضا. من ثم بنفكر بموضوع الحل المتوسط او الطويل الامد، يعني بحيث انه يكون في خدمات متكامله للهلال الاحمر في مناطق العوده، من صحة وغذاء ومأوى ومياه.
1: طيب أستاذ طارق، تفضلت بالقول أن هناك تقييم مستمر دوما للحاجات، ما الذي يحتاجه أيضا الهلال الأحمر بدوره كي يستطيع أن يقوم بما يمكن القيام به لمختلف فئات السوريين المحتاجين اليوم؟
0: هلا نحن بحاجه، نحن عم نعتمد حاليا على شبكه واسعه من المتطوعين، سواء على مستوى المجتمعات المحليه او على مستوى الفروع للهلال الاحمر. دائما نحن بحاجه الى دعم جميع فئات المجتمع ان يكونوا مشتركين معنا. نحن بنركز انه ما تكون بالذات بموضوع العوده، موضوع العوده هو رغبه المجتمعات المحليه هي بالصمود. نحن بنقول والمجتمع السوري هو دائما مجتمع مرن بتكيف باغلب الظروف. نحن بحاجه لدعم المجتمعات المحليه لانه هن المستجيبين الاولين هي كمرحله اولى.
1: الدعم استاذ طارق، نتحدث هنا عن الاستجابه، وانه انه هناك ادوار قد يلعبها الهلال الاحمر، ما هو ابعد من الاستجابه، يعني نحن نتحدث عن مرحله التعافي.
0: نحن دائما ندخل بالاستجابه الطارئه، نحن دائما نقول الاستجابه الطارئه هي حلقه متكامله للوصول الى مرحله التعافي المبكر والتعافي. لا يجب ان تتبع الاستجابه الطارئه. نحن ليس مثل هناك، يعني مثل من يتدخل، لسنا مثل الدفاع المدني يتدخل مثلا لنشل اصابه نتيجه فيضان او انهيار مبنى. هناك من يقوم بفرق البحث والانقاذ، وهناك فرق الاسعاف الاولي ايضا سواء على مستوى الوزاره او على مستوى الهلال الاحمر العربي السوري. لكن دائما احنا نفكر، دائما نسعى الى تعزيز مرونه المجتمعات، ونعني مرونه المجتمعات ان تعود الى تعافيها، ومن ثم ان تكون قادره على الاستجابه الى والحد من مخاطر الكوارث بشكل عام.
1: طيب تفضلت أيضا بالحديث على الشركاء ومن يقومون بالتعاون معكم. هذه الحملة التي تحدثنا عنها في خبرنا مثلا مدعومة ربما من الصليب الأحمر الألماني، من هم شركاء الهلال الأحمر اليوم داخل سوريا وخارجها؟
0: حاليا الشركاء، يعني هو الهلال الاحمر لديه شركاء اساسيين. نحن جزء من الحركه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر. الشريك الاساسي الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الاحمر واللجنه الدوليه للصليب الاحمر. بالاضافه هناك نحن نسميها جمعيات وطنيه شريكه، وهي على علاقه وثيقه مع الهلال الاحمر العربي السوري، مثل الصليب الاحمر الالماني، الصليب الاحمر السويدي، الصليب الاحمر البريطاني. هذول شركاء اخرين ايضا مهتمون بموضوع الاستجابه الطارئه. ولدينا آليات أخرى بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، بحيث أن يكون هناك إضاءات طوارئ، هناك بروتوكولات معينة

0: تفعل عند حدوث الطوارئ.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، الأستاذ طارق الأشرف مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر السوري ضيفي من حمص.
0: أهلا وسهلا.
1: قال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات في محافظة الرقة هيثم بكور في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن نسبة امتلاء سد الفرات هذا العام وصلت إلى 97% قبل ورود مياه إضافية من تركيا نتيجة لموسم الهطولات المطرية الوفيرة التي لم تشهدها المنطقة منذ 30 عاما. وأضاف بكور أن مؤسسة السد تعاملت مع الكميات الإضافية على عدة أيام من خلال استيعابها في المجالات المتاحة بالعمل مع وزارة الطوارئ والإدارات المحلية لتحذير الأهالي من ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور. وأوضح بكور أن تمرير المياه يجري على دفعات تدريجية بلغ مجموعها مؤخرا قرابة 1700 متر مكعب في الثانية. أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد العلي أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، وذلك لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي. وقالت الوزارة في بيان إن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما. وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة. بحث رئيس إقليم كردستان نجرفان برزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال زيارة الأخير إلى الإقليم اليوم، بحثا تطورات الأوضاع في سوريا وملف الكرد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب، كما شددا على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة مع الحكومة. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا. وأكدت الصحيفة أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمي وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن سوريا باتت تمثل أصلا موقعا استراتيجيا مهما من الناحيتين الأمنية والطاقوية، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا. أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك مغادرة 7 نساء أستراليات و12 طفلا مخيم روج شمال شرقي سوريا باتجاه أستراليا، وذلك بعد سنوات قضوها داخل المخيم المرتبط بعائلات مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح بيرك أن النساء المغادرات لن يحصلن على أي دعم من الحكومة الأسترالية، مؤكدا أن أي شخص يثبت تورطه بجرائم سيواجه أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وأضاف الوزير الأسترالي أن هؤلاء النساء اتخذن قرار الانضمام إلى تنظيم إرهابي خطير، معتبرا أنهن وضعن أطفالهن في ظروف إنسانية صعبة وغير مقبولة. كشف مصدران عسكريان من وزارة الدفاع لموقع تلفزيون سوريا أن روسيا سحبت منظومتي S-400 و S-300 ومنظومات صواريخ باستيون من سوريا، وذلك عقب سقوط النظام المخلوع. كما أشار المصدران إلى أن الإدارة السورية طلبت من روسيا منذ سقوط النظام مغادرة الرصيف الوحيد في قاعدة طرطوس البحرية باتجاه القاعدة، وبالتالي لم يتم استخدام المرفأ منذ تلك الفترة. أما بخصوص قاعدة حميميم الجوية فأكد المصدران أنها شبه مجمدة، بحيث لا تهبط أو تقلع أي طائرات روسية منها أو باتجاهها. أعلنت سفارة بولندا في دمشق عن تقديم حكومتها دعما ماليا بقيمة 250,000 دولار أمريكي لدعم جهود إزالة الألغام لعام 2026 في سوريا. وبيّنت السفارة أن الحكومة البولندية قررت تقديم دعم مالي طوعي لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وذلك لإزالة الألغام في الأراضي السورية لعام 2026. وأشارت إلى أن الهدف هو تعزيز أمن المواطنين السوريين وإعادة إعمار البنية التحتية للبلاد. أعلنت دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. وأكد رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين جاهزية المسالخ الفنية في مختلف المحافظات، وذلك ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف إلى ضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. وأوضح الحسين أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده لتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عمليات الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. يستعد النازحون في شمال غربي سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة، وذلك في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم عن العودة إلى منازلهم بسبب دمار مناطقهم. وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلال الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخل والأجور المنخفضة، إذ إن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءا من الغذاء اليومي. استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهالي من مدينة دير الزور حول أسعار الملابس والحلوى في أثناء تجوالهم في شارع سينما فؤاد قبيل عيد الأضحى.
2: نزلت والله على السوق لقيت شيء كل شيء بالنار، والله ما أسعار نار، والله نار، ما حدا عم يحسن يشتري شيء. يعني أخذت بس غرض لبنتي شعرت 100,000 ليرة وكفيتها وأخذت صندل الله يعزك، هذا هو ورجعت على البيت.
3: الاسعار والله بالسوق يعني ماشي حالها متوسطه، يعني اللي يقدر على الوضع المعيشه اللي عنده حدا برا يمشي حاله، اما اللي يضل بالبلد هون وشغل البلد ما يقدر يعيش بصراحه. يعني
4: الاسعار غاليه، يعني مثلا هسه اللي عنده 10 من العيله ما يقدر يشتري لهم. يعني هسه انا مثلا اريد اشتري لبسه يعني تكلفني اكثر من 200 دولار. يعني هو راتب الموظف قديش راتب الموظف؟ ما راح يكفي خصوصا عنده 10 من العيله.
3: طبعا انا من الناس اللي مغتربين برا البلد، جيت العيد الماضي وجيت العيد هذا. العيد الماضي ما كانت الزحمه مثل العيد هذا، العيد هذا ما شاء الله الزحمة أكثر.
5: في يعني فرق حيل بالأسعار بين العيد هذا والعيد الماضي، يعني مثلا خصوصي بأسعار الهدوم حيل، يعني حيل لباس حيل أسعار فارقة، بس نوعا ما بمحلات مقبولة نوعا ما، بمحلات لا خالص ما ينفعت عليها، وبالنسبة للضيافة حتى يعني غالية.
6: الأعياد السابقة كلها كبت، اما السنه الماضيه والسنه هاي الناس كلها مبسوطه ومكيفه وعايشه بالف خير.
7: الاسعار والله يعني لا هي رخيصه ولا هي غاليه، متوسطه، بس لازم تكون ارخص من هيك. نتمنى من هذا الشيء انه ترخص الاسعار. العيد اشتريت للاولاد هدوم العيد واشترينا ضيافات تجهيزات العيد مثل كلايجا وبيتفور.
8: اي قطع اسعار لما استلمت العالم رواتبها بلش شوي شوي السوق يتحرك، بس بشكل عام حركه السوق بشكل عام ضعيفه. عندنا هون بالدار منطقة الشرقية مادية شوي صعبة، فالعالم تحس، لا تأخذني بهالكلمة، إنه ما عندي إقبال للشراء بالمحلات، فنحن قام نحاول قدر الإمكان إنه نساعد الناس لحتى تشتري، إنه بغير محلات قام تنباع مثلاً قطعة ب200 و300 نحن قام نبيعها أقل من نص القيمة عشان العالم شوي شوي فينا نساعدها بأيام العيد وأيام الجبل.
1: إذن مشاهدينا للمزيد حول أجواء العيد في دير الزور ينضم إلينا مراسلنا من هناك عهد صليبي. مرحبا بك عهد، وكل عام وأنت وكل أهلنا في دير الزور بألف خير. عهد، اليوم يوم الوقفة، كيف تستعد دير الزور لاستقبال العيد في الغد؟
9: تحية لك النور وأنتم بألف خير. حقيقة في دير الزور هنا يوجد ظاهرة ربما ليست متوفرة أو موجودة في باقي المحافظات، وهي أن أسواق المدينة لا تفتح حتى ساعات المساء. عند الساعة 6 تبدأ الأسواق بالاكتظاظ بشكل كبير. هذا الشارع وهو شارع سينما فؤاد أصبح هو السوق الرئيس بعد تدمير أكثر من 24 حي من أحياء المدينة وتدمير السوق الرئيسي في المنطقة، وأصبح هذا الشارع هو مقصد الناس في شراء اللباس وبعض الأطعمة. حقيقة الآن الشارع يعتبر خالي بسبب أن معظم الناس هنا يعني يصومون هذا اليوم، وكذلك الأمر ارتفاع درجات الحرارة، ويعني تكون يعني معظم يعني قدوم الناس عند ساعات المساء. إذا تحدثنا عن الأسعار وتجهيز الناس لهذا العيد، ربما بحسب استطلاعنا لكثير من الأشخاص والعائلات التي نعرفها بأن البعض منهم قد اشترى لأطفاله يعني ثياب العيد في العيد الماضي، وهو لا يعني ليس لديه نية لشراء يعني هذه الألبسة أو ما شابه ذلك في هذا العيد. أيضا بما يخص الحلوى، ربما هناك ارتفاع أيضا بسيط في الحلوى، ربما لا يزيد عن ربما 10% عن السعر العام لتجهيز مادة أو يعني حلوى الكليجة، وهي من صناعة وتشتهر بها دير الزور في فترات الأعياد. حقيقة الكثير من العائلات قد يعني جهزت هذه الحلوى. بما يخص الأضحية، أيضا ارتفاع أسعار الأضحية في المنطقة يعني ربما حال دون بعض العائلات من التضحية في هذا العيد.
1: كم تقريبا يبلغ متوسط سعر الأضحية؟ كم يبلغ تقريبا متوسط سعر الأضحية؟
9: يعني بما هو يتوافق مع الشريعة الإسلامية والوصايا بأنها يعني تتجاوز عمرها العام، وأيضا ضمن مواصفات معينة بحسب ما اطلعنا في سوق الشميطية يعني تجارة المواشي، وهو واحد من أبرز الأسواق في المنطقة بشكل عام، وأيضا يعني في دير الزور تعتبر هي الموطن الأساسي لكثير من الرعاة، ويعني تعتبر أيضا هي يعتمد بها أهالي المنطقة على الثروة الحيوانية والزراعية. تعتبر الأضحية ما بين 250 دولار حتى 550 دولار أمريكي للأضحية الواحدة، يعني تتراوح هذه الأسعار من هذا إلى ذاك بحسب وزن الأضحية ويعني المواصفات المعينة لهذه الأضحية.
1: وهذا مرتفع بشكل كبير ربما عن العيد الماضي،
9: في كل الأعياد
1: ربما مرتفع بشكل كبير عن عيد الأضحى الماضي.
9: بالتأكيد في العيد نعم، وثقنا في العيد الماضي أحد الأشخاص اشترى أضحية ب150 دولار أمريكي، ويعني هي يعني ضمن المواصفات والشروط الشرعية لها. إذا تحدثنا بشكل عام عن العيد وما ننتظره في العيد الماضي عيد الفطر، كان العيد قاسي جدا على دير الزور، حيث انقطعت الاتصالات مع فجر العيد بشكل تام، استمرت لما يقارب 36 ساعة بشكل تام. دير الزور لا يوجد بها اتصالات على الإطلاق ولا إنترنت، كذلك الأمر انقطعت المياه، كان هناك هطول كثيف للأمطار على المنطقة، تقطعت الشوارع. هذا الطريق الذي نقف عليه الآن هو أيضا كان قد انقطع، يعني أربع خدمات رئيسة قد يعني انقطعت على المنطقة، فشلت الحركة بشكل كبير في أول أيام العيد، ثم بعد ذلك بدأت الحياة تعود تدريجيا. كثير من العائلات في دير الزور تعتمد بشكل رئيس في دخلها على من هم خارج البلاد من أفراد العائلة أو الأصدقاء بشكل واضح، وهذا جاء على لسان أحد الأشخاص الذين استطلعنا آراءهم يوم أمس في سوق سينما فؤاد، وقال بأن العائلات التي ليس لديها معيل من خارج البلاد ربما تجد هناك مشقة كبيرة في تأمين ربما ثياب العيد وحلوى العيد وما شابه ذلك. بشكل عام نحن ننتظر دير الزور الآن يعني على وجه كارثة إذا ما حدثت، وهي ارتفاع منسوب نهر الفرات. الآن الجسر الترابي الذي يربط المدينة مع الريف الشمالي والشرقي هو يعني يتوقف عن العمل ساعات، ثم يعود لفترة وجيزة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات الذي هو يهدد بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عدد من الجسور، المنازل الموجودة أو القريبة من نهر الفرات، الأراضي الزراعية أيضا التي هي على مستوى نهر الفرات، كلها ستتضرر من هذا يعني الارتفاع، ويعني هذا ما يخشاه الناس خلال الساعات.
1: طيب عهد بالنسبة للبلديات،
9: ارتفع منسوب نهر الفرات أكثر من 100
1: متر ونصف. بالنسبة للبلديات وللخدمات العامة، يعني نحن نعرف أنه هناك الكثير من الاعتراضات لدى أهلنا في دير الزور على الاهتمام بهذه المناطق. الآن ونحن مقبلون على العيد، هل تحاول تهيئ قدر الإمكان تهيئ الأحياء لهذه المناسبة؟ نتحدث هنا عن النظافة، عن النقل وغيره، وأيضا تهيئ المدينة لأي كارثة محتملة لا سمح الله.
9: نعم، حقيقة بشكل عام بما يخص العيد لا يوجد أي تجهيزات لهذا الأمر، لا يوجد هناك أي اجتماعات لهذا الغرض، لكن كان هناك أمس اجتماع في مبنى المحافظة ضم أغلب المديريات المعنية في يعني مواجهة الكوارث والطوارئ في المنطقة، كان هناك اجتماع والآن يعني رأيناهم على الجسر الترابي في دير الزور، الدفاع المدني، البلدية، الخدمات الفنية، الجميع هناك مستنفر على الجسر الترابي الذي إذا ما كان هناك يعني إزالة له أو انجراف جراء يعني قوة وارتفاع مياه نهر الفرات ستكون هناك كارثة حقيقية، ستقطع المدينة عن الريف بشكل تام إذا ما كان أيضا تدخل للعبارات. قبل قليل علما أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منعت أو حذرت العبارات النهرية من العمل في هذه الأثناء في هذه الأوقات، لكن العبارات والناس الذين يقصدون المدينة أو الريف بشكل عكسي يضطرون لاستخدام هذه العبارات. قبل قليل سقطت عبارة في منطقة أم حميدة أدت إلى يعني سقوط سيارة في نهر الفرات، لكن الأضرار لم تتجاوز الضرر على السيارة الواحدة. فإذا التجهيز بما يخص ارتفاع منسوب نهر الفرات حاضر بقوة، ولكن التجهيز بما يخص عيد الأضحى لم يكن موجود على الإطلاق في محافظة دير الزور.
1: عموما عهد، يعني سنبقى معك ومع مداخلاتك هذه خلال أيام عيد الأضحى أيضا لاستطلاع الأوضاع في دير الزور. شكرا جزيلا لك من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. يشهد معبر باب السلام الحدودي مع تركيا حركة عبور متزايدة للسوريين العائدين إلى بلادهم بهدف قضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا.
10: بعد 14 عاما من الغياب عادت صفاء برفقة عائلتها من تركيا إلى سوريا عبر منفذ السلامة الحدودي لقضاء عطلة عيد الأضحى داخل سوريا بين الأقارب والأهل.
11: من 14 سنة ما نزلت على سوريا، جينا دخلنا تركيا من 14 سنة. الإجراءات يعني حلوة سهلة مو صعبة، يعني ختمنا أول شيء عبرنا الحدود التركية، بعدين جينا هون الله يجزيهم الخير الحدود السورية كمان. شعورنا فرحة حلوة يعني بعد كم سنة ننزل على بلدنا، يعني فرحة حلوة كتير يعني ومبسوطين.
10: عشرات العائلات والسيارات تعبر يوميا عبر المنفذ وسط إجراءات تنظيمية تعمل إدارة المعبر على تنفيذها لتسهيل حركة الدخول والعبور خلال فترة العيد.
12: طبعاً يومياً ما يقارب يدخل 2000 مسافر إلى الأراضي السورية، إضافة أننا ضمن التسهيلات في منفذ سامي الحدودي خصصنا كوبة خاصة للأهالي القادمين طبعاً من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية. طبعاً ضمن التسهيلات تم تطبيق القرار رقم 45 والقاضي بإعفاء السيارات التي مالكها سوري والقادمة لقضاء إجازة العيد في الأراضي السورية، ويحق لمالك السيارة المكوس في سوريا لمدة شهرين مجانا.
10: ويعد منفذ السلامة من أبرز المعابر الحدودية التي تشهد نشاطا خلال المواسم والأعياد مع تزايد أعداد السوريين المقيمين في تركيا الراغبين بقضاء عطلة العيد داخل سوريا.
1: قال رئيس قسم العلاقات العامة في معبر جديدة يابوس محمد القاسم الحدودي لتلفزيون سوريا إن عدد القادمين إلى سوريا عبر لبنان تجاوز 26,000 خلال أسبوع واحد مع اقتراب عيد الأضحى.
13: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نشهد حركة نشطة في منفذ جديدة يابوس الحدودي للمسافرين القادمين من لبنان، وخاصة بعد صدور قرار رقم 45 للهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي ينص على إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية، وكذلك تمديد مدة المكوث للسيارات من 15 يوم إلى شهرين، حيث بلغت الإحصائية من تاريخ 18 الشهر الحالي حتى تاريخ 25 أكثر من 26,660 مسافر. كان المعدل اليومي حوالي 2300-2400 مسافر وارتفع إلى أكثر من 4000 مسافر. قمنا بتجهيز الكادر الذي يعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف لاستقبال أهل المسافرين القادمين من خلال تقديم التسهيلات الممكنة واللازمة والإسراع ما أمكن في تسريع الإجراءات لدخول المسافرين.
1: يواصل معبر كسب الحدودي استقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا لقضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات تهدف إلى تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام على جانبي المعبر. هذا شلون بيعمل أبديت؟
14: الحمد لله رب العالمين، وجهينا مثل ما بيقول المثل ان الرجل المناسب المكان المناسب، فعلا حاطين ناس محترمين.
15: يعني يا ريت لو فيني اقامه دائمه، بس لانه بسبب انه الاولاد كبروا هون وخلال 14 سنه صار في شبه استقرار يعني هون، فناطرين ان شاء الله اسا يكبروا شوي يروحوا على الجامعات ان شاء الله بعدين نستقر دائم، بس هلا مبدئيا جايين زياره فقط. اجراءات ولا الطف من هيك، والله يبارك فيهم للشباب ميسره بفضل الله سبحانه وتعالى.

أعلنت وزارة الحج السعودية اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، ومع طلوع فجر اليوم توجهت جموع الحجاج من مشعر منى إلى صعيد عرفات، وبعد قضاء النهار في عرفات يتوافد الحجاج إلى مزدلفة ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيتون فيها حتى صباح اليوم التالي. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وحول أوضاع الحجاج السوريين اليوم ينضم إلينا من عرفات موفى التلفزيون السورية طارق دعاس. مرحبا بك طارق، تقبل الله منكم ومن الجميع طارق، وحبذا لو تخبرنا المزيد عن أوضاع الحجاج السوريين في هذا اليوم المهم.
2: وبهذا المشاهدين، بالفعل منذ فجر اليوم توافدت قوافل الحجاج وطلائع الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء هذا اليوم، اليوم الأعظم في الحج من أركان من الركن الخامس من أركان الإسلام. اليوم جميع الحجاج هنا في صعيد عرفات يؤدون ويلبون نداء الله ويدعون الله في كل أمنياتهم. اليوم يتواجد هنا نحو 2 مليون إنسان في صعيد عرفات، ومن أكثر من 145 جنسية قدموا إلى هنا على نفس الصورة، على نفس اللباس، على نفس على قلب واحد ودعاء واحد. يعني يوم عرفة هو يوم عظيم من أيام الحج، وهو الشعيرة الكبرى في الحج. سيبقى الحجاج هنا حتى مغيب شمس هذا اليوم، شمس التاسع من ذي الحجة، سيبدأ يعني إلى مزدلفة، ومن مزدلفة سيبدأ
3: ثم يعني سنبدأ بأيام التشريق إن شاء الله. طبعا يوم عرفة، يوم عرفة يوم عظيم، وسمي يوم عرفة بهذا الاسم لوجود المجموعة الكبيرة من الناس، ولأن الناس هنا يتعارفون فيما بينهم. هذه رواية من إحدى إثنتين، والرواية الثانية تقول بأن جبريل عليه السلام عندما نزل إلى هنا ليري سيدنا إبراهيم كيف هي مناسك الحج، كان يقول في كل مرحلة عرفت، فيقول له عرفت، ومن هنا جاءت تسميته عرفة بهذا الاسم. طبعا الدفاع المدني والأمن منتشرة هنا بشكل كبير، وتساعد الحجاج في أداء مناسكهم بكل حرية، وتوفر لهم الأمن، وتسير الحدود بشكل يعني مر وبشكل انسيابي، حتى لا أي ازدحام أي تدافع هنا مع هذا الكم العديد من الكم الكبير من الجموع. الدفاع المدني كان قد أشاد الناس بعدم يعني استخدام الأدوات الكهربائية بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة بين 45 و47 مئوية، وهي درجات حرارة مرتفعة جدا وقد تؤثر على الحجاج. وفي هذا الخصوص هنالك يعني فقط في المخيم هنا هنالك يعني استجابت الفرق الصحية لأكثر من 22 حالة إجهاد حراري، وهي الحالات الأكثر شيوعا بين الحجاج، وهي الحالات التي يعني تؤثر يعني تأثر بها من درجات الحرارة. الدفاع المدني أيضا كان هنا قد أطلق فرقا راجلة تسمى فرق الإنقاذ الجبلي، وذلك يعني لمساعدة الحجاج في الذين يعني يصعدون إلى جبل عرفات، وهذه فرق تساعد الحجاج في هناك أيضا يعني فرق صحية راجلة تمشي بين الحجاج، وهناك رقاب صحية يعني انتشرت في صعيد عرفات لأداء يعني رعاية الحجاج صحيا. هنالك أيضا يعني على خط الطريق هنالك يعني فرق الأمن، بصراحة هذه السنة عملت على تنظيم الذهاب والإياب عبر إغلاق طرق يعني في الاتجاهين، المجال في اتجاه واحد، الذهاب في اتجاه واحد والعودة في اتجاه واحد، حتى يعني يتمكنوا من ضبط هذه العملية، عملية إدارة الحشود. أيضا كان وزير الأوقاف هنا في مخيمات السوريين، وهي ستة مخيمات يتوزع عليها السوريون هنا في صعيد عرفات. طلع وزير الأوقاف على أوضاع السوريين هنا. في الحقيقة المخيمات هنا مجهزة بكل ما يحتاجه الحاج، هنالك وجبات طعام لتقوية الحاج، هنالك مراكز صحية أيضا داخل هذه المخيمات، وهنالك خيام مبردة ومجهزة. في برادات ومياه أيضا للحجاج.
1: أود أن أشكرك طارق دعاس موفى تلفزيون سوريا من صعيد عرفات، كنت معنا على هذه المداخلة يعني التي استمتعنا بها حقيقة رغم صعوبة وصول الصوت. تقبل الله من الجميع طارق، وكل عام وأنتم بخير. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني مغادرة 23,208 حجاج من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة عبر 120 رحلة جوية خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 23 من أيار الجاري. وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله أن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق

0: في قطر في دمشق أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قدم مكرمة أميرية لتغطية تكاليف حج 180 حاجا من سوريا لموسم الحج لعام 2026. وقالت السفارة في بيان إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين سوريا وقطر، وتعكس استمرار نهج الدعم والتضامن بين الشعبين. وأضاف البيان أن المكرمة تمثل خطوة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، متمنيا قبول حج الحجاج وأن يديم الله على الشعبين نعمة الأمن والتآخي. تبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة، وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في المادة الآتية.
1: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة، حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذاناً بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداء وإزارا أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباسا محتشما يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما، يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي، حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 من ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات، ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 من ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى، وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى، حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 ب7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ب7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
0: أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة نبطية بالتزامن مع استمرار قصفه على بلدات

وقرى جنوبية لبنان. هذا وبحسب مراسلتنا شنت قوات الاحتلال غارة على محيط بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى استهداف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية وقصفه بقذائف حارقة بلدة شوية في قضاء حاصبية. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط، وذلك استعدادا لتوسيع عملياته العسكرية خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت الهيئة أن جنودا تم تصريحهم خلال الأيام الماضية طلب منهم العودة فورا إلى الخدمة من دون توضيح عدد الجنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم، مشيرة إلى أن القرار يأتي عقب انتقادات وجهها رئيس الأركان إيال زمير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني وسط شكاوى من ضباط كبار بأن يد الجيش مقيدة. يتوجه وفد عسكري من لبنان إلى واشنطن اليوم للمشاركة في الاجتماع الأمني مع إسرائيل في مقر البنتاغون يوم الجمعة المقبل. وأشار مصدر عسكري في الجيش اللبناني للعربي الجديد أن التوجيهات التي أعطيت للوفد المشارك في اجتماع البنتاغون هي أولوية وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها ليتمكن عناصر الجيش من الانتشار جنوبا إلى جانب تمسكه بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مع تكرار التأكيد على ضرورة تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية بوقت سريع. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله استخدم للمرة الأولى طائرة مسيرة ملغمة تعتمد على تقنية الألياف البصرية ومزودة بكاميرا حرارية، مما يمنحها قدرة على تنفيذ هجمات ليلية. وبحسب الهيئة فقد أسفر الهجوم الذي وقع في منطقة راس البياضة جنوبية لبنان عن إصابة عسكريين إسرائيليين. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله كان يقتصر سابقا على تشغيل مسيراته الملغمة خلال النهار، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف انتشاره ليلا قبل أن يطور الحزب قدراته نحو الهجمات الليلية. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي أن دول المجلس تعتبر حزب الله بجميع قياداته وفصائله منظمة إرهابية، وذلك استنادا إلى قرار صادر عام 2016. ودان البديوي التصريحات التي صدرت عن الأمين العام للحزب نعيم قاسم بخصوص الشأن الداخلي لمملكة البحرين والإجراءات المتخذة بحق متورطين في قضايا تتعلق بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياها أي التصريحات بأنها غير مسؤولة. وأشار إلى أن هذا التصنيف يأتي على خلفية ما وصفه باستمرار أنشطة عدائية تمارسها عناصر الحزب تشمل التجنيد وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على العنف، بما يهدد أمن واستقرار دول المجلس، مؤكدا رفض المجلس أي ممارسات من شأنها تهديد أمن واستقرار لبنان.

قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد المشروع والحتمي على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة. وأضاف الحرس الثوري أن وحدات الدفاع الجوية التابعة له أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 وأطلقت النار على طائرة مقاتلة دخلت المجال الجوي الإيراني وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وأن الاتفاق معها إما أن يكون عظيما للجميع أو أن لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وأضاف ترامب أنه لن يبرم صفقات كارثية كالاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما وأن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسي؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي

أي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر، لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق، وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيداً عن دمشق محروماً من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. وزارة الطوارئ تحذر من استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

الحرات في الرقة ودير الزور وتدعو إلى إخلاء المنازل والمحال القريبة من مجراه بشكل فوري. دائرة المسالخ بدمشق تستكمل التحضيرات لذبح الأضاحي وتؤكد على اتخاذ إجراءات رقابية لضمان سلامة اللحوم. استمرار حركة عبور المسافرين عبر المنافذ الحدودية، ومسؤول بمعبر جديدة يابوس يكشف دخول أكثر من 26 ألف شخص خلال أسبوع. الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود احتياط لتوسيع عملياته في لبنان، ووفد عسكري لبناني يتجه إلى واشنطن لحضور اجتماع في البنتاغون.

0: أهلا بكم في التفاصيل. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر من موجة فيضان وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي. ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وخاصة في المناطق المنخفضة وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى منع السباحة بشكل كامل خلال فترة التحضير. كما نبهت الوزارة إلى ضرورة نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ومرتفعة ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق الطوارئ والدفاع المدني. قال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد لتلفزيون سوريا إن منطقة حويجة قاطع بدير الزور مهددة بالغمر في حال استمرار ازدياد منسوب مياه نهر الفرات.
1: بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة وتوزيع المهام، تعمل فرق الدفاع المدني في الجسر الترابي حاليا بالتعاون مع الخدمات الفنية لرفع منسوب هذا الجسر تفاديا لغمره. طبعا أيضا تم التنسيق والتخطيط لإخلاء المدنيين لا سمح الله أن تم غمر الحوايج. طبعا من الحوايج اللي مقابلة لمدينة دير الزور هي حويجة قاطع. حويجة قاطع مهددة بالغمر في حال زيادة منسوب المياه بنسبة أكبر. نهيب أهلنا في هذه الحويجة بالخروج من الحويجة في الفترة الحالية. فرق الدفاع المدني متواجد حاليا من معدان العتيق غربا وحتى البكمال شرقا على امتداد نهر الفرات.
0: أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد العلي أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي. وقالت الوزارة في بيان إن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما، وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد الصليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا عن تفاصيل إخلاء السكان للمنازل القريبة من ضفاف النهر.
1: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة الآن أنا أقف يعني على ضفة نهر الفرات، وهنا خلفي تماما كما تلاحظون بعض الطاولات التي كانت على اليابسة الآن يعني قد تم غمر جزء كبير منها، وبدأت هذه المنتزهات بإزالتها ورفعها على يعني مستويات أعلى، ويعني لم يتم العمل في هذا المكان. نسبة الارتفاع هي تزيد عن متر ونصف المتر يعني بعموم النهر، وأيضا خلفي تماما حويجة قاطع التي كما جاءت في التقرير أو في يعني الكليب عن لسان البراء الحمد بأنها مهددة أيضا بالغمر. هذه هي حويجة قاطع، والحويجة هو مصطلح يطلق على الجزر النهرية التي تقع بين ضفتي نهر الفرات. وهنا في دير الزور يوجد عدد يعني من الجزر، جزر ربما أبرزها هي حويجة قاطع، حويجة زارع، حويجة صقر، وكذلك الأمر هناك على يعني الريف الشرقي منطقة المراشدة أيضا هي مهددة ربما بالغمر إذا ما كانت هناك يعني عمليات ربما إجلاء للأهالي من تلك المنطقة. هذه الجزر أو الحوايج ربما هي خالية من السكان في المدينة، يعني المنازل هي بعيدة عن مستوى نهر الفرات وكذلك مرتفعة. أنا أقف الآن وما تزال ربما 4 أو 5 أمتار ولم تصل المياه إلي، والمنازل هي أعلى من ذلك ربما بمترين أو 3 أمتار، فإذا الضرر على المنازل في دير الزور يكاد يكون معدوم في هذه المنطقة. لكن في الريف هناك بعض المنازل هي قريبة من ضفاف نهر الفرات، المنازل، الأراضي الزراعية كذلك الأمر. الأضرار حتى الآن هي الأكبر في ريف حلب الشرقي وكذلك في الرقة. في دير الزور لم نسجل أي من الأضرار باستثناء العبارات النهرية التي قالت الوزارة حذرت من عملها، وكذلك حذرت من التنقل عبر الجسور الترابية والتي أيضا لا تبعد عني سوى ربما 500 متر بعد الجسر المعلق وهو مهدد أيضا بالانجراف. قالت بأن على الجميع توخي الحذر، عدم السباحة، عدم يعني الركوب على العبارات النهرية وكذلك الجسور البدائية. هذه جميعها لم تؤخذ يعني بالحسبان لدى الأهالي، الجميع يتنقل وفترة أعياد لا يبهون لكل هذه التحذيرات. كان قبل قليل هناك سقوط لعبارة نهرية في منطقة حميدة على بعد ربما 20 كيلومترا باتجاه الغرب. هذه العبارة كانت تقل سيارة وسقطت في نهر الفرات، اقتصرت الأضرار فقط على السيارة، لم يكن هناك أي أضرار بشرية في دير الزور حتى هذه اللحظة. يعني هناك مجموعة وخلية قد تم تشكيلها قبل يومين في محافظة دير الزور، ومكونة على رأسها الدفاع المدني الخوض البيضاء، بلدية مدينة دير الزور وكذلك بعض البلديات من الريف، وأيضا يعني الخدمات الفنية. جميعهم الآن يقفون على الجسر الترابي ويرممونه بين الحين والآخر ويقطعونه بين الحين والآخر عندما يكون هناك يعني ملاحظة على تشققات أو يعني غمر أجزاء من الجسر. يكون هناك عمليات ردم ويعني جلب بعض الركام ووضعه على الجهة الغربية حتى إذا ما كان هناك يعني سيول جارفة تكون هذه يعني السواتر هي التي تحمي بشكل يعني ملحوظ هذا الجسر البدائي. 3 جسور في دير الزور مهددة يعني الإزالة بشكل تام إذا ما كان هناك ارتفاع آخر بمنسوب نهر الفرات، وهي جسر مدينة دير الزور، جسر المريعية وهو جسر حربي ربما لم يتضرر كما جسر الترابي، وكذلك جسر الميادين. يأتي أيضا هناك قد يكون بعض الأضرار الجزئية في جسر العشارة، والأخير هو جسر البوكمال الذي هو مرتفع على ربما 6 أو 7 أمتار عن مستوى نهر الفرات. بشكل عام هذه هي يعني الحالة في دير الزور بشكل عام. لم نسجل حتى هذه اللحظة أي من الأضرار، لكن الجسور يعني بدأ واضحا عليها بعض الأضرار وتحتاج إلى صيانة مركزة من قبل يعني الفريق المختص الذي تم تشكيله قبل عدة أيام. دير الزور وارتفاع منسوب نهر الفرات وهذه المخاطر التي نتجت عنه أو يعني قد تنتج عنه يحمل في طياته أيضا بعض الأمور والبشريات، وهي بأن منسوب نهر الفرات اقترب من سطح الأرض، وهذا يعني يساعد المزارعين على سقاية أراضيهم، وكذلك الأمر يعني بما يخص الطاقة الكهربائية. سد الفرات لم يستطع يعني إنتاج هذه الكميات من الطاقة الكهربائية منذ مدة بعيدة، والآن يعني يستطيع وبدأ بتوليد ربما 5 أضعاف عما كان يولده خلال السنوات الماضية. وأيضا منسوب نهر الفرات سأن أهالي المنطقة هنا في دير الزور إذا هذا يعني قد شهدوا

0: هذا الارتفاع من قبل، قالوا بأنه ربما منذ 40 عاما لم تشهد المنطقة هذا الارتفاع على الإطلاق، بل على العكس كان في عام 2016 و17 كان هناك انحسار للنهر، حتى أن الأهالي باتوا يقطعون الضفتين سيرا على الأقدام، لا يحتاجون لعبارات أو جسور أو ما شابه ذلك بسبب الحرب على تنظيم الدولة آنذاك، ويعني الحرب الدولية على يعني عبر يعني جزء نهر الفرات الرابط بين الضفتين. نحن الآن نواكب هذه التفاصيل معكم ويعني مع المعنيين من يعني المحافظة، سواء الدفاع المدني أو الخدمات الفنية أو البلدية، إذا ما كان هناك أي أضرار أو تفاصيل أخرى سنزودكم بها على الفور.
1: عهد، هذا ما أردت الحديث عنه أكثر بالتفصيل عن الخلايا التي تشكلت من قبل الدفاع المدني أو حتى البلديات. ما الخدمات التي تقدم اليوم للأهالي المتضررين أو المهددين بالضرر؟
0: حقيقة حتى هذه اللحظة لم يقدم أي شيء على الإطلاق، هذا ما رأيناه وهذا ما سألنا عنه يعني كل الجهات المعنية في هذا الأمر، وهو فريق كما ذكرنا مشكل من عدد من البلديات والتفاصيل اللي ذكرناها قبل قليل. لم يقدم أي شيء على الإطلاق باستثناء يعني جلب ركام من المنازل المدمرة من المأساة الموجودة في مدينة دير الزور إلى الجسر وتعزيزه وتدعيمه بشكل آخر، يعني بشكل إضافي الأنابيب التي هي داخل هذه الكومة الترابية التي تسمح للمياه بالعبور بشكل انسيابي، الجميع يخشى بأنها تنزاح أو تنجرف في المياه، لذلك يضعون هذا الثقل على هذه الأنابيب خشية انجرافها، فإذا ما كان هناك انجراف ستنقطع مدينة دير الزور عن الريف عبر الجسور، وكما ذكرنا هي جسور بدائية، لا يوجد جسور رسمية في دير الزور، 7 جسور تم تدميرها أواخر العام 2017 عندما كان هناك حرب على تنظيم الدولة على المنطقة وتقطيع أوصاله، 7 جسور دمرت بطائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية، كذلك الأمر الجسر المعلق، الجسر السياسي الذي لا يبعد عني ربما 500 متر أو يزيد بقليل، هو وضع على يعني طاولة المعنيين في إعادة تأهيله وقالوا بأنهم وضعوا الخطة، لكن هذا الأمر حتى الآن لم نلمس أي تقدم في هذا الإطار، مجرد خطة وضعت وزيارات وصلت إلى الجسر لإعادة ترميمه وإنهاء كل هذه المأساة. دير الزور في كل عيد يوجد هناك مأساة فيها، العيد الماضي في عيد الفطر كانت المأساة يعني كبيرة جدا، 4 من خدمات الرئيسة للمنطقة قد تعطلت بشكل تام، وهي بدءا من الاتصالات انقطعت لمدة 36 ساعة بسبب قطع في الكابل الضوئي عند منطقة تدمر، والأمر الآخر هو الكهرباء التي انقطعت عن المنطقة بشكل تام أيضا، وكذلك الأمر تساقط الأمطار وانسداد يعني الطرقات، بعض يعني الصرف الصحي وإغلاق بعض الطرقات، وكذلك المياه التي انقطعت عن أجزاء واسعة من المنطقة انقطعت بسبب تعطل في محطات التصفية في يعني الواقع على ضفاف نهر الفرات بسبب انجراف مياه الأمطار، جرفت التربة من البادية ويعني سقطت هنا في هذا النهر، وكان هناك الخشية من تعطل هذه المصافي لكنها تعطلت وانقطعت المياه. إذن الآن نحن أمام مأساة جديدة، ربما حتى هذه اللحظة لا يوجد أي أضرار على الإطلاق باستثناء السيارة التي سقطت، وهي ربما أمر أصبح روتيني في دير الزور، ولكن إذا ما كان هناك ارتفاع حقيقي وانجراف لبعض هذه الجزر والجسور ستكون مشكلة حقيقية. نحن ننتظر هذه يعني الساعات القليلة القادمة، نأمل ألا تحدث كل هذه الكوارث، لأنها إذا حدثت ستضرر يعني المنطقة بشكل كبير، كذلك الأراضي الزراعية التي تعتمد عليها الأهالي هنا في دير الزور بشكل رئيسي كيعني دخل لهم، خاصة أن يعني الثروة الزراعية لم تدعم من قبل الحكومة خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني كان هناك تجاهل كبير في كثير من القطاعات، ستأتي هذه المياه ب يعني كوارث عليهم وربما تنهي محاصيلهم على الإطلاق، كما حصل الآن في ريف بعض أرياف الرقة وريف حلب الشرقي الذي يمر منه نهر الفرات.
1: نتمنى السلامة للجميع، شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. أفادت وكالة سانا بوصول قافلة مساعدات غذائية في إطار استكمال برامج الاستجابة الإنسانية التي ينفذها فرع منظمة الهلال الأحمر في مختلف مناطق المحافظة. وبحسب الوكالة، أوضح رئيس فرع المنظمة خضر الظاهر أن قافلة المساعدات تضم 6 شاحنات محملة ب1200 سلة غذائية مخصصة لدعم الأسر الأشد احتياجاً في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع

0: محافظة الحسكة وبدعم من الصليب الأحمر الألماني، مؤكدا أنه تم استلام كامل الكمية بالإضافة إلى تفريغها في مستودعات فرع المنظمة، تمهيدا لتوزيعها خلال الفترة المقبلة على العائلات الأشد حاجة، إضافة إلى الأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضي. هذا وقال مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر طارق الأشرف إن المنظمة تواصل استجابتها الإنسانية لدعم المتضررين من الكوارث في سوريا، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا عبر توفير المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية بشكل مستمر.
1: احنا الهلال الاحمر العربي السوري دائما ملتزم بمساعده المتضررين نتيجه الكوارث بشكل مستمر اللي عم تواجه في سوريا. احنا دائما بنركز على استهداف الفئات الاشد ضعفا، مثل ما ذكرت حضرتك طبعا هاي القافله الخامسه اللي عم تتجه باتجاه الحسكه، والحسكه هي من المناطق الحاليه من الاولويه بالاستهداف نتيجه الاوضاع الموجوده هنا، بالاضافه لموضوع بموضوع الفيضانات اللي عم تصير هني. نحن هاي الاستجابه دائما مستمره، هي ما اول مره نحن بنستجيب هني. نحن اساس انه نستجيب للاحتياجات الاساسيه للفئات الاشد ضعفا، وعم نحكي اول شيء هلا حاليا نستهدف المتضررين من الفيضانات السابقه، كان في عدد كبير من المتضررين في مناطق مثل الشدادي وعده مناطق اخرى. بنفس الوقت كمان كذلك الامر انه نحن منطقه الحسكه هي منطقه بالاساس هي تعاني من هشاشه، وفيها كذلك الامر عدد كبير من المحتاجين. عم نركز باستجابتنا حاليا ليس فقط انه نحن لمره واحده انه نحن نستجيب، لا هي تكون استجابه متكامله تبدا من اغاثه طارئه كسلل غذائيه ومواد غير غذائيه، ومثل ما ذكرت حضرتك هلا توصل 2200 سله، ونحن جاهزين بالتنسيق، وطبعا بالتنسيق الدائم عم يكون مع محافظه الحسكه لا توزيع هذه المساعدات الاستجابية.
0: بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال زيارة الأخير إلى الإقليم اليوم، بحث تطورات الأوضاع في سوريا وملف الأكراد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب، كما شددا على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة مع الحكومة. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقاً داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديداً مستقبلياً، وأكدت الصحيفة أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمي، وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن سوريا باتت تمثل أصلا موقعا استراتيجيا مهما من الناحيتين الأمنية والطاقوية، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا. أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك مغادرة 7 نساء أستراليات و12 طفلا مخيم روج شمال شرقي سوريا باتجاه أستراليا بعد سنوات قضوها داخل المخيم المرتبط بعائلات مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح بيرك أن النساء المغادرات لن يحصلن على أي دعم من الحكومة الأسترالية، مؤكدا أن أي شخص يثبت تورطه بجرائم سيواجه أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وأضاف الوزير الأسترالي أن هؤلاء النساء

اتخذنا قرار الانضمام إلى تنظيم إرهابي خطير، معتبرا أنهن وضعن أطفالهن في ظروف إنسانية صعبة وغير مقبولة. كشف مصدران عسكريان من وزارة الدفاع لموقع تلفزيون سوريا أن روسيا سحبت منظومتي S-400 وS-300 ومنظومات صواريخ باستيون من سوريا عقب سقوط النظام المخلوع. كما أشار المصدران إلى أن الإدارة السورية طلبت من روسيا منذ سقوط النظام مغادرة الرصيف الوحيد في قاعدة طرطوس البحرية باتجاه القاعدة، وبالتالي لم يتم استخدام المرفأ منذ تلك الفترة. أما بخصوص قاعدة حميميم الجوية فأكد المصدران أنها شبه مجمدة، بحيث لا تهبط أو تقلع أي طائرات روسية منها أو باتجاهها. أعلنت سفارة بولندا في دمشق عن تقديم حكومتها دعما ماليا بقيمة $250,000 لدعم جهود إزالة الألغام لعام 2026 في سوريا. وبيّنت السفارة أن الحكومة البولندية قررت تقديم دعم مالي طوعي لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لإزالة الألغام في الأراضي السورية لعام 2026. وأشارت إلى أن الهدف هو تعزيز أمن المواطنين السوريين وإعادة إعمار البنية التحتية للبلاد. أعلنت دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. وأكد رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين جاهزية المسالخ الفنية في مختلف المحافظات ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. وأوضح الحسين أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عمليات الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسلنا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، لو تحدثنا عن الإجراءات المتخذة بحق الأضاحي يوم غد. بدر، سنعود إلى بدر خلال بدر، هل تسمعني؟ سنعود إلى بدر. وفي بقية هذه النشرة، أعلنت وزارة الصحة رفع الجاهزية القصوى في جميع منشآتها الطبية والإسعافية بمختلف المحافظات مع تفعيل 145 نقطة إسعافية منتشرة لضمان الاستجابة السريعة خلال عطلة عيد الأضحى. وبيّن رئيس دائرة الإسعاف في وزارة الصحة أحمد البكور أن سيارات الإسعاف ستكون طوال أيام العطلة منتشرة في مواقع التجمعات وأماكن صلاة العيد، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة عند أي حدث إسعافي عبر الاتصال بالرقم الموحد. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بقواعد الأمان والسلامة.

بالعودة إلى مراسلنا من دمشق بدر كجك مجددا، أهلا بك بدر. بدر، لو تحدثنا عن الإجراءات المتخذة بخصوص ذبح الأضاحي يوم غد.

0: نعم كاترين، بالفعل استكملت دائرة المسالح في الإدارة العامة للتجارة الداخلية لحماية المستهلك في دمشق كل التحضيرات اللازمة للبدء في استقبال الأضاحي عبر كوادر فنية قالت أنها متخصصة وتضم أطباء بيطريين ومختصين على في هذا المجال. وتعمل أيضا هذه اللجنة أيضا كاترين على فرض الرقابة الصحية بشكل مباشر على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده أيضا، ذلك جاء للتأكيد من خلوها من أي مرض ربما يكون ضار أو سام للأهالي أو للأشخاص الذين يقومون بذبح الأضحية. أيضا كاترين تعمل المسالخ على توفير خدمات تشمل أماكن الذبح التي تنظف بشكل مستمر، أيضا توفير الكهرباء والمياه في المسالخ التي تشرف عليها دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الدخول كاترين إلى هذه المسالخ لضمان انسيابية العمل داخل المسالخ، وأيضا الحد من الازدحام حيث ستلاقي هذه المسالخ إقبال من قبل الأهالي في أيام عيد الأضحى المبارك. أيضا أي حالة سيكون هناك اشتباه بها بالإصابة بمرض سيتم التعامل معها كاترين وفق الأصول الطبية الصحية وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم إن كان إتلاف أو ربما تكون صالحة نوعا ما إلى الاستهلاك البشري. أيضا كاترين قالت محافظة دمشق أن سيحظر على الأشخاص من القصابين وباعة اللحوم من أصحاب المحال التجارية الراغبين في ذبح الأضاحي خلال 3 أو 4 أيام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، سيحظر عليهم ذلك إلا في هناك استثناءات أو تراخيص يتم منحها عبر مراجعة هؤلاء الأشخاص إلى دائرة المسالخ في أو الجهة المعنية المسؤولة عن هذا الأمر المتواجدة في كفر سوسة لاستقبال الطلبات اللازمة وتنظيم سير عمل ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك. لكن لاحظنا وشاهدنا كاترين أن عدد كبير من الأهالي لن يتمكن من شراء الأضاحي في هذا العيد بسبب الغلاء الكبير الذي وصل وطال أيضا قطاع المواشي وخصوصا اللحوم الحمراء والتي تعرف بلحوم الأغنام والأبقار والعجول أيضا. نعم كاترين،
1: شكرا جزيلا لك بدر كجك، كنت معنا من دمشق. يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانات وتراجع القدرة الشرائية في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
2: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
3: هلا نحن هون والله اجواء العيد يعني تبع الريف تناسب كل شو اسمه، بناخذ عده المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكه، القهوه المره على حسب عاداتنا يعني اهل الريف، والعالم كله مبسوطه عم تشتري، والاسعار يعني نوعا ما مقبوله، والحمد لله العالم كله فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
2: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
4: هلا أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد لنساوي بالبيت حلو مع إنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي أجيب طقمة للأولاد، بس والله كله غالي يعني مع إنه سوق دوما لازم هو يكون على طول أرخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الأسعار غالية شوي.
2: وفي الأسواق تتواصل حركة التسوق وسط محاولات الأهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم.
5: نحن هون بنجهز بضاعتنا قبل 20 يوم، والموسم بدأ إن شاء الله والأمور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل مدن الغوطة عليها وحتى من الشام يجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة، نكون

0: مقبولة للناس.
1: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنو فياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
2: يستعد النازحون في شمال غرب سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم عن العودة إلى منازلهم بسبب دمار مناطقهم. وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلل الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخل والأجور المنخفضة، إذ إن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءا من الغذاء اليومي. كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية جولاتها الرقابية قبيل عيد الأضحى لمتابعة أسواق الألبسة والحلويات وألعاب الأطفال والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة المواد المعروضة.
3: طبعا تكثيف الدوريات في هذا الوقت هو عم بيكون في استغلال لزيادة الطلب لدس مواد في السوق إما بتكون مخالفة أو فيها عمليات غش. طبعا نحن متابعين لهالأمر هذا من خلال متابعة محل الألبسة، محل الحلويات، متابعين موضوع الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، متابعين موضوع محل بيع الألعاب، وخصوصا في هالفترة هاي عم تكون الألعاب موجودة في السوق هي إما ألعاب نارية مدرب للأطفال، فروض الخرز. يا ريت، نحن نتمنى من جميع الأخوة المواطنين عند وجود أي حالات غش، أي حالات بيع لهالمواد هاي، يتم الإبلاغ على رقم الشكاوي من أجل معالجتها بالسرعة الكلية.
2: يشتكي تجار ومواطنون في مدينة حماة من ضعف القدرة الشرائية وتراجع الإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى هذا العام في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية. ويؤكد أصحاب المحال أن حركة الأسواق تشهد ركودا مقارنة بالأعوام السابقة.
4: من بعيد تبدو الأسواق وكأنها تعيش ذروة الموسم، حركة لا تهدأ، لكن خلف هذا المشهد تظهر حقيقة مختلفة، ضعف واضح في القوة الشرائية ومحال لا تشهد الإقبال المعتاد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
5: هلا عادة هاي الفترة عم لاحظ يعني بالأسواق في حركة أخف شوي عن الأعياد الماضية، يعني نتيجة لغلاء الأسعار صاير يعني هاي الأوضاع هاي الأيام يعني الناس ما فينا يعني عم تركز على مواضيع الأكل والشرب. يعني الشعب السوري هاي الفترة عم يصير فيه عم بيعد إنه موضوع ثياب العيد أو الملابس بشكل عام هي أمور يعني كمالية.
6: مع الأسف حركة الأسواق ميتة كتير، ما في حركة نهائيا، ميتة. يعني في زحمة، في عجقة عالم، بس العالم ما عم تشتري كمان. يعني بالسابق كان الشارع هذا يكون مسكر قبل 10 أيام من العيد، توقعت لاقي حركة قوية كتير، بس مع الأسف ما بعرف شو القصة.
4: بين الباعة والمتسوقين تتكرر الشكوى ذاتها، الأسعار مرتفعة والدخل لا يكفي والأسواق لا تشبه مواسمها السابقة. ومع اقتراب العيد يبقى الجميع بانتظار أي تحسن في الأيام الأخيرة.
7: بالنسبة للأسواق مو مثل كل سنة، هلا لحد الآن مو مثل كل سنة، بالعادة مثل هالأيام هاي السوق أقوى من هيك، فهمت شلون؟ سبالة ضغوطات وأسعار غلا، نحن مضطرين نغلي مثلنا مثل العالم. والمواطن الله يساعد يعني مدخول قليل، فهمت شلون؟ نتمنى لسه في نهارين ثلاثة إن شاء الله يقوى السوق تقبض العالم.
4: حركة في الشوارع وركود داخل المحال، واقع اقتصادي يضغط على العائلات ويجعل الاستعداد للعيد مهمة أصعب من السنوات الماضية.
8: المشهد هنا يلخص واقع الأسواق قبل العيد، حركة موجودة في الشوارع لكن القوة الشرائية ضعيفة والتحديات الاقتصادية حاضرة بوضوح. ورغم كل

0: الصعوبات يبقى العيد مناسبة ينتظرها الناس على أمل أن تحمل الأيام المقبلة واقعا أفضل. ياسر رحت تلفزيون سوريا مدينة حماة.
1: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهال من مدينة دير الزور حول أسعار الملابس والحلوى في أثناء تجولهم في شارع سينما فؤاد قبيل عيد الأضحى.
2: نزلت والله على السوق لقيت شيء كل شيء بالنار والله، ما أسعار نار والله نار، ما حدا عم يحسن يشتري شيء يعني. أخذت بس غرض لبنتي شغلت 100,000 ليرة وكفيتها وأخذت صندل الله يعزك هذا ورجعت على البيت.
3: الأسعار والله بالسوق يعني ماشي حالها متوسطة، يعني اللي يقدر على الوضع المعيشة اللي عنده حدا برا يمشي حاله، أما اللي يظل بالبلد هون وشغل البلد ما يقدر يعيش بصراحة. يعني
4: الأسعار غالية، يعني مثلا الأسعار اللي عنده 10 من العيلة ما يقدر يشتري لهم، يعني أسعار مثلا أريد أشتري لبسة يعني تكلفني أكثر من 200 دولار، يعني هو راتب الموظف قديش راتب الموظف ما راح يكفي خصوصا عنده 10 من العيلة.
3: طبعا أنا من الناس اللي مغتربين برا البلد، جيت العيد الماضي وجيت العيد هذا. العيد الماضي ما كانت الزحمة مثل العيد هذا، العيد هذا ما شاء الله الزحمة أكثر.
5: بي يعني فرق حيل بالأسعار بين العيد هذا والعيد الماضي، يعني مثلا خصوصي بأسعار الهدوم حيل، يعني حيل اللباس حيل حيل الأسعار فارقة، بس نوعا ما بمحلات مقبولة نوعا ما، بمحلات لا خالص ما ينفعت عليها، وبالنسبة للضيافة حتى يعني غالي.
6: الأعياد السابقة كلها كبت، أما من السنة الماضية والسنة هاي الناس كلها مبسوطة ومكيفة وعايشة بألف خير.
7: الأسعار والله يعني لا هي رخيصة ولا هي غالية، متوسطة، بس لازم تكون أرخص من هيش. نتمنى من هذا الشيء إنه ترخص الأسعار العيد. اشتريت للأولاد هدوم العيد واشترينا ضيافات تجهيزات العيد مثل كلايجا وبيتفور.
8: لما استلمت العالم رواتبها بلش شوي شوي السوق يتحرك، بس بشكل عام حركة السوق بشكل عام ضعيف. عندنا هون بالدار منطقة الشرقية مادية شوي صعبة، فالعالم تحس لا تأخذني بهالكلمة إنه ما عندي إقبال للشراء بالمحلات، فنحن قام نحاول قدر الإمكان إنه نساعد الناس لحتى تشتري، إنه بغير محلات قام تنباع مثلاً قطعة ب200 و300 نحن قام نبيعها أقل من نص القيمة عشان العالم شوي شوي فينا نساعدها بأيام العيد وأيام الجبر.
1: أكد الرئيس أحمد الشرع الاستمرار في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين عاملين ومتقاعدين. وأشار الشرع إلى أنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 860 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية ضمن مسار إصلاحي تدريجي يوازن بين الواقع والمأمول. أصدر مجلس مدينة حماة قراراً بمنع السباحة بشكل كامل عند جميع النواعير والمجاري المائية المحيطة بها تحت طائلة المساءلة القانونية.
9: حالات الغرق وسقوط بعض الأشخاص في مجرى الناعورة اتخذ مجلس مدينة حماة بمنع السباحة في مجرى نهر العاصي وبالأخص مكان تواجد النواعير. في كل عام عم نفقد شخص أو عدة أشخاص لأنه عم يصير انزلاقات بسبب تواجد الطحالب على الناعورة وعلى الحجرية. نتمنى من الأهالي نشر الوعي للأطفال، ونحن دورنا بدائرة النواعير حاطين شخص أثناء الدوام بتوعية الأشخاص عدم اقتراب من الناعورة.
10: قرار صائب مع أنه متأخر شوي. السباحة بالعاصي صراحة خطرة، ممكن أحيانا في تيارات تجرف الشخص، العمق غير متساوي بالعاصي، بالإضافة إلى أنه ما أنا مي نظيفة صراحة، يعني إحنا بتجينا حالات على المشفى أحيانا في إصابة بالهارسيا بسبب المياه.
1: أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونياً عبر بعثات إسطنبول والرياض وجدة وبيروت والدوحة. وأوضح العمر

أن الخدمة تتيح إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إدخال

0: قال رئيس قسم العلاقات العامة في معبر جديدة يابوس محمد القاسم الحدودي لتلفزيون سوريا إن عدد القادمين إلى سوريا عبر لبنان تجاوز 26 ألفاً خلال أسبوع واحد مع اقتراب عيد الأضحى.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نشهد حركة نشطة في منفذ جديدة يابوس الحدودي للمسافرين القادمين من لبنان، وخاصة بعد صدور قرار رقم 45 للهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي ينص على إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية، وكذلك تمديد مدة المكوث للسيارات من 15 يوم إلى شهرين، حيث بلغت الإحصائية من تاريخ 18 الشهر الحالي حتى تاريخ 25 أكثر من 26,660 مسافر. كان المعدل اليومي حوالي 2300-2400 مسافر، وارتفع إلى أكثر من 4000 مسافر. قمنا بتجهيز الكادر الذي يعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف لاستقبال أهلنا المسافرين القادمين من خلال تقديم التسهيلات الممكنة واللازمة والإسراع ما أمكن في تسريع الإجراءات لدخول المسافرين.

أعلنت وزارة الحج السعودية اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، ومع طلوع فجر اليوم توجهت جموع الحجاج من مشعر منى إلى صعيد عرفات، وبعد قضاء النهار في عرفات يتوافد الحجاج إلى مزدلفة ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى صباح اليوم التالي.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ومن مكة المكرمة ينضم إلينا موفد تلفزيون سوريا طارق دعاس. مرحبا بك طارق. طارق، كيف تبدو الأجواء لديك؟
2: أهلا كاترين مشاهدين. في الحق جموع الحجاج بالصعود
3: يبدأ الحجاج بالانتقال بشكل أفواج إلى جبل عرفات لأداء هذه السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منذ الصباح الباكر في الحقيقة نقل جميع أفواج الحجاج السوريين إلى هنا، إلى مخيمات عرفات، والتي يتوزعون على 6 مخيمات هنا في عرفات مجهزة بكامل ما يلزم الحاج لأداء هذه المناسك. الحجاج سيبقون هنا حتى غروب شمس هذا اليوم، شمس يوم 9 ذي الحجة، ثم سينطلقون، سيبدأ النفير إلى مزدلفة مع يعني غروب شمس هذا اليوم، ومن ثم سيبدأون برمي الجمرات، وهي جمرة، ويبدأون بجمرة العقبة الكبرى، ومن ثم سنبدأ بأيام التشريق 3. في الحقيقة كانت هناك اليوم جولة لوزير الأوقاف أيضا هنا على المخيمات ليطلع على أوضاع الحجاج الذين يعني بدأوا بأداء هذه المناسك وبأداء يعني الشعيرة الأكبر، شعيرة الوقوف على عرفات، وهي الشعيرة الأكبر ضمن الحج، ضمن الركن الخامس من أركان الإسلام. أيضا هنالك يعني الدفاع المدني الذي كان منتشر بكثرة هنا. فرق الدفاع المدني بدأت اليوم يعني بإرسال الفرق الإنقاذ الجبلي إلى جبل الرحمة والمشاعر المقدسة في عرفات، وذلك للحفاظ على سلامة الحجاج الذين يصعدون إلى الجبل، كون هذا الجبل يعد من الجبال يعني الصخرية الوعرة. وهنالك أيضا كانت هنالك يعني فرق راجلة من الصحة، من وزارة الصحة، تجول بين الحشود هنا. في الحقيقة كان هنالك اليوم نحو 28 حالة إجهاد حراري، يعني هذه الفرق استجابت إليها في مخيم واحد فقط في ضمن هذا المخيم. هنالك أيضا تسهيلات كبيرة يعني

0: تعمل عليها فرق الأمن الموجودة هنا ضمن ما يعرف بتنظيم الحشود. أغلقت فرق الأمن بعض الطرقات في الاتجاهين وفتحت في اتجاه واحد، فتحت المسار في اتجاه واحد إلى جبل الرحمة وجبل عرفات، ثم العودة باتجاه واحد أيضا لمنع أي ازدحام أو تدافع، لا سيما وأن عدد الحجاج بلغ يعني نحو أكثر من مليوني حاج حتى الآن. ووزارة الصحة أيضا كانت قد يعني حذرت الحجاج من أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة جدا هذا اليوم بين 45 و47 درجة، وهي درجات مرتفعة جدا في الحقيقة. إذن سيبقى الحجاج هنا حتى غروب شمس هذا اليوم، يوم التاسع من ذي الحجة. ويعني بالنسبة إلى يوم عرفات، سمي عرفات بهذا الاسم لوجود هذا الكم الكبير من الناس من أكثر من 145 جنسية يتواجدون هنا ويتعارفون، يعني ضمن يعني يتواجدون ويتعارفون، يدعون الله بقلب واحد بدعاء واحد، يعني على صورة واحدة، يلبسون نفس الثياب نفس الثياب. أيضا سمي أيضا في وفي رواية أخرى يعني سمي عرفات بذلك الاسم يعني نزول سيدنا جبريل عليه السلام على النبي إبراهيم عندما كان يريه كيف يقيم مناسك الحج، وكان عند كل خطوة يقول له عرفت، فيقول له عرفت، ومن هذا جاءت تسمية عرفة بهذا الاسم. إذن ساعات قليلة سيقضيها الحجاج على جبل عرفة، ومن ثم سيبدأون بالنفير إلى مزدلفة، ومن مزدلفة سيبدأ الحجاج يعني برمي الجمرات ضمن المشاعر المقدسة. طبعا وزارة النقل تعمل بشكل مكثف، خصصت نحو 24 ألف باص أو حافلة لنقل هؤلاء الحجاج بين المشاعر من منى إلى عرفة، والآن من عرفة إلى مزدلفة. وهنالك القطار السريع الذي زادت المملكة العربية السعودية من كفاءته إلى 17 مقطورة، كل مقطورة تقل 3000 حاج، يعني في الساعة الواحدة سيقل هذا القطار نحو 72 ألف حاج، وهو من الأشياء التي سهلت وجعلت الحج لهذا العام يعني انسيابيا وميسرا جدا بالنسبة للحجاج. نعم كاسرين، أيضا هنالك يعني كانت وزارة الصحة السورية قد رفعت من المراكز الصحية التابعة لها هنا في عرفات إلى 4 مراكز تستجيب أيضا ل يعني نداءات الحجاج، المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، لا سيما من يعاني من أمراض مزمنة مثل ضغط سكر وكلى. أيضا تتابع وزارة الصحة السورية والبعثة الطبية المكلفة تتابع الخصائص الحيوية لهؤلاء الحجاج بشكل مستمر عبر ساعات ذكية. أيضا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، هذا العام المملكة العربية السعودية أدخلت الذكاء الاصطناعي إلى منظومتها العاملة، حيث بدأت أيضا بنقل الأدوية والمساعدات عبر طائرات الدرون إلى الحجاج. وهنالك أيضا أضافت هذا العام 11 طائرة طبية، الآن نسمع في الأجواء طائرة من هؤلاء الطائرات تطير لي يعني التدخل إن كان هنالك أي طارئ.
1: موفى التلفزيون سوريا إلى مكة المكرمة طارق دعاص، شكرا جزيلا لك. أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة نبطية بالتزامن مع استمرار قصفه على بلدات وقرى جنوب لبنان. هذا وبحسب مراسلتنا شنت قوات الاحتلال غارة على محيط بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى استهداف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية، وقصفه بقذائف حارقة بلدة شوية في قضاء حصبية. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط، وذلك استعدادا لتوسيع عملياته العسكرية خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت الهيئة أن جنودا تم تسريحهم خلال الأيام الماضية طلب منهم العودة فورا إلى الخدمة من دون توضيح عدد الجنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم، مشيرة إلى أن القرار يأتي عقب انتقادات وجهها رئيس الأركان إيال زمير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني وسط شكاوى من ضباط كبار بأن يد الجيش مقيدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيزيد الهجمات على مواقع لحزب الله في لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 90 مخزنا للأسلحة ومقار ونقاط مراقبة لحزب الله جنوب لبنان. يأتي ذلك مع مشاهد متداولة تظهر نزوح مئات اللبنانيين من الضاحية الجنوبية في بيروت بعد القرار الإسرائيلي بتوسيع الضربات على لبنان. يتوجه وفد عسكري من لبنان إلى واشنطن اليوم للمشاركة في الاجتماع الأمني مع إسرائيل في مقر البنتاغون يوم الجمعة المقبل. وأشار مصدر عسكري في الجيش اللبناني للعربي الجديد أن التوجيهات التي أعطيت للوفد المشارك في اجتماع البنتاغون هي أولوية وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها ليتمكن عناصر الجيش من الانتشار جنوبا إلى جانب تمسكه بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مع تكرار التأكيد على ضرورة تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية بوقت سريع. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاكي، رد السلام وحي من حياكي.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970، ونابال وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأها بأبرز العناوين. ارتفاع أسعار الحلويات في دمشق يحد من إقبال المواطنين على شرائها، واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. أسواق مدينة حماة تشهد إقبالاً ضعيفاً على الشراء، ومواطنون يستغنون

عن الكثير من الاحتياجات أمام موجة الغلاء وارتفاع الأسعار. وأيضاً في محافظة الرقة، شكاوى من غلاء الأسعار في الأسواق، وأصحاب المحال التجارية يتحدثون عن حالة ركود.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أدى ارتفاع أسعار الحلويات الجاهزة ومواد تصنيعها إلى تراجع إقبال مواطنين في دمشق على شرائها أو إعدادها منزليا، وسط حالة ركود تشهدها أسواق الحلويات قبيل عيد الأضحى.
1: فرحة العيد في هذا العام تبدو منقوصة، فقد غابت عن طقوس بعض السوريين تفاصيلها المعتادة بعد أن سرق الغلاء كثيرا منها حتى حلاوة حلوياتهم البسيطة.
2: عم نسوي عنا بالبيت، يعني كنا نسوي 5 كليات 6 كليات بالبيت، صرنا نسوي كيلو كليين، قلصناها كليات بسبب الغلاء الفاحش.
3: ما في قدرة أول شيء نشتري جاهز حلو من برا، وثاني شغلة نهائيا ما فينا نسوي بالبيت لأن الكهرباء غالية والغاز غالي صار. يعني
1: بفعل الأسعار الملتهبة وتراجع القدرة الشرائية أصيبت حركة أسواق الحلويات بركود أعمق من العام الماضي بنسبة بلغت 50%.
4: المواد الأولية ارتفعت بين العام الماضي وهي السنة من 35% لل 50%. كل شيء متضمن، فستق حلبي، كاجو، لوز، بندو، كل شيء، كلوبات، طحين، سكر، والمبيع نزل تقريبا 50% لأنه العالم الوضع ما في سيولة بين إيديها جدا، والله يفرج على العباد.
5: نجد أن هناك نسبة كبيرة من الارتفاع تعادل حوالي 50-60% في الحلويات الجاهزة. المواطن يلجأ إلى أحياناً إلى العمل بالحلويات في المنزل أو في السوق. للأسف حتى في السوق فالمنزل لا يستطيع أن يلبي حاجته بسبب ارتفاع المواد الأولية الداخلية في تكوين المادة، إضافة إلى ارتفاع حوامل الطاقة، الأمر الذي يتعذر على المواطن أن يقوم بشراء حاجاته هذا العيد، وبالتالي فإن فرحة العيد قد ذهبت من المواطن.
1: بات شراء الحلويات اليوم نوعاً من الترف لعائلات كثيرة تحاول بصعوبة موازنة دخلها الهش لتغطية الضروريات الأشد إلحاحاً بالدرجة الأولى.
6: غابت رائحة الكعك عن كثير من المنازل وتراجعت حركة أسواق الحلويات، فالغلاء فرض طقوسه على العيد وأعاد ترتيب الأولويات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذه الأوضاع والتحضيرات للعيد خاصة في العاصمة دمشق ينضم إلينا مراسلنا بدر كجك من هناك. مرحبا بك بدر، وكل عام وأنت وكل من يشاهدنا الآن بألف خير. بدر، تحدث التقرير عن غلاء الحلويات والمواد الأولية لتصنيعها، كيف تتعامل العائلات الدمشقية اليوم مع هذا الموضوع؟
7: مرحبا بك نور، كل عام وانت بخير، والسادة المشاهدين ايضا بالف خير.
0: أهلا بك.
7: بالفعل غلاء كبير تشهده اسواق الحلويات، حيث وصلت الاسعار الى ارقام كبيره جدا وعاليه تفوق قدره الاهالي على الشراء. نور، في الحقيقه ايضا بالنسبه للحلويات التي يتم اعدادها في المنازل، لم يستطيع معظم الاهالي من اعداد هذه الحلويات نتيجه غلاء المواد الاوليه التي تدخل في صناعه او اعداد هذه الحلويات. ربما يقتصر هذا العيد نور على شيء بسيط من الحلويات التي تكون أسعارها رخيصة نوعا ما أو تناسب دخل الأهالي، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي عرف بها العرب والسوريون بشكل خاص، وهي القهوة المرة التي تتواجد في كل صباح من أيام الأعياد منذ سنوات عديدة. هذه العادة توارثها الأهالي وأيضا استمروا بها. بالنسبة للحلويات في الأسواق نور، بصراحة رصدنا الأسعار وهي أسعار غالية جدا، تصل ربما تبدأ الأسعار ب 200 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من الحلويات، وهناك أنواع ربما قد تصل إلى 1,000,000 ليرة سورية حسب تكوين المواد الداخلة في هذه الحلويات. أيضا غلاء الكهرباء نور والغاز المنزلي حالة

0: دون صناعة الحلويات في هذا العام. هناك عائلات قليلة ربما تتمكن أو تمكنت من إعداد حلوى العيد، لكن معظم
1: يعني حتى من يريد صناعتها منزليا هناك أيضا تحديات تتعلق بغلاء المواد الأولية والمكسرات والسمن ربما وأيضا الكهرباء. سأعود إليك في هذا السياق لنرى أيضا أنه يعني صناعة متكاملة مثل صناعة الحلويات في دمشق كيف تأثرت. ربما في هذه الأثناء تنضم إلينا من إدلب أيضا مراسلتنا إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف، كيف تبدو الأجواء لديكم ونحن اليوم في وقفة عيد الأضحى؟
2: مرحبا نور، يعني صراحة اليوم هو يوم عرفة ويكون يعني معظم السكان أو معظم السوريين صائمون، وتكون حركة الأسواق في هذه الأثناء هي ضعيفة نسبيا بالنسبة ليوم البارحة، وأيضا ربما يعني يزداد الازدحام بعد المغرب صراحة ليكون هناك الإقبال أكثر على الأسواق. صراحة يعني منذ 10 أيام كان السوق أو الأسواق بشكل عام كانت في حالة جمود صراحة، ولكن مع بدء صرف رواتب بعض القطاعات يعني شهدت الأسواق في اليومين الماضيين بعض الحركة والنشاط النسبي في حركة البيع والشراء والإقبال على حاجيات ومستلزمات العيد التي كانت يعني تدور حول أكثر، يعني أكثر شيء كانت تدور حول ملابس الأطفال وأيضا حلويات العيد صراحة النور. لكن كما ذكر يعني الزميل بدر هناك صعوبات ليس فقط على سكان محافظة إدلب إنما على كافة السوريين في عموم المحافظات السورية، وهي ارتفاع أسعار المحروقات التي انعكست سلبا على أسعار المواد الغذائية، أسعار الحلويات وأيضا أسعار صناعة يعني حتى المواد الأولية من المكسرات والسمن وأيضا الغاز المنزلي. كل هذه العوامل صراحة راجعت من أيضا صناعة الحلويات في المنازل لارتفاع التكلفة. يعني اليوم سعر كيلو الحلويات يبدأ من 9 دولارات أمريكية وما فوق، وهذا يعتبر يعني مرتفع جدا، هذه التكاليف تعتبر مرتفعة جدا،
1: يصل إلى مليون ليرة كما تفضل بدر منذ قليل.
2: نعم.
1: إيلاف، كان هناك زيادة في الأيام الأخيرة في الرواتب، هل انعكس ذلك إيجابيا بأي شكل على الأسواق، على قدرة الناس الشرائية، على قراراتهم ربما أو أولوياتهم؟ يعني عندما يرتفع الراتب ربما تعود الأسرة إلى تعديل سلم أولوياتها خاصة بالنسبة لهذا العيد.
2: نعم نور، يعني بحسب ما وصلنا من بعض الموظفين بأن الزيادة لم تصرف لهم بعد يعني صراحة، واقتصرت على الرواتب الثابتة المقتطعة التي كانوا يتقاضونها سابقا. ربما يعني بعد العيد يتم صرف هذه الزيادة، وإنما يعني اليوم يعتمد معظم السكان إما على بعض الحوالات الخارجية التي تصلهم من الخارج من أحد أقاربهم أو على ما يتوفر لديهم من الراتب المتاح، خاصة في ظل يعني ارتفاع الأسعار، ارتفاع يعني تشهد اليوم المحافظات السورية وخاصة محافظة إدلب ارتفاع حاد في الأسعار على كافة الأسعار سواء اللحوم، الخضروات، الفواكه وأيضا حلويات العيد. ناهيك نور أن اليوم إدلب دائما ما تعيش يعني بين واقعين مختلفين، واقع المخيمات الذين لا يستطيعون يعني الإحساس بفرحة العيد وبهجة العيد، وواقع سكان المدينة الذين يعني يتحايلون أيضا على الواقع لإدخال البهجة والسرور إلى منازلهم وقلوب الأطفال.
1: بدر، يعني كما نعرف العيد موسم مهم بالنسبة للتجار والصناعيين، خاصة من ترتبط أعمالهم بشكل أو بآخر بمستلزمات العيد ومتعلقاته. كيف ينعكس يعني تنعكس هذه الحركة سواء الغلاء الذي تحدثنا عنه منذ قليل في موضوع الحلويات أو حتى في القطاعات المختلفة، كيف ينعكس على حركة السوق وبالتالي على أوضاع التجار أو أصحاب الأعمال الصغيرة المرتبطة بهذه الخدمات؟
0: بالفعل نور، انعكاسات كبيرة نتجت في هذه الفترة خصوصا بعد قرار غلاء المحروقات بنسب وصلت إلى 30% تقريبا، والتي يعتمد عليها أغلب الصناعيين والتجار أيضا وحتى أصحاب البسطات الصغيرة التي تتواجد في أروقة الأسواق الكبيرة في محافظة دمشق كسوق الحميدية وغيرها كسوق الحمرة أيضا والشعلان. هذه الأسواق نور هي الوجهة الرئيسية للأهالي في فترة العيد. أيضا هناك وجهة ثانية للعائلات التي تكون أقل دخلا وهي الأسواق الشعبية التي تتواجد فيها البضائع التي تكون ربما نسبيا أرخص بقليل، لكن التجار وأصحاب المحال التجارية تفاجؤوا وأيضا قالوا أن هذا العيد هو أقل حركة بشكل كبير جدا من العيد المنصرم، أي أن وصلت النسب إلى 50% تقريبا بحركة الأسواق. هناك رصدنا وجود مدنيين في الأسواق وأهالي أيضا رصدنا الحركة، هناك حركة كبيرة، لكن أثناء الدخول إلى المحال التجارية من قبل الأهالي ينصدموا بالأسعار التي تطرح من قبل التجار ويعودوا خالي اليدين دون شراء حاجياتهم ربما أو حتى لباس أطفالهم، ويعتمدوا على لباس ربما يكون من محل ربما تكون البالة أو غيرها. هناك أيضا شاهدنا توجه العديد من العائلات السورية إلى المحال الأوروبية التي تعرف بالمحلات الألبسة المستعملة، أيضا هناك أشخاص يقوموا بشراء الألبسة الجديدة، لكن أيضا صدموا بالأسعار بالحقيقة نور التي وصلت إلى أرقام ربما تفوق قدرتهم المادية التي ارتفعت بنسب قالوا عنها أنها قد تضاعفت ربما إلى الضعفين نور في أسواق مدينة دمشق، والتي ربما يساهم فرض الضرائب على هذه البضائع بغلائها، أيضا يساهم أيضا نور غلاء المحروقات بشكل كبير على هذا الغلاء والذي تأثرت كل القطاعات فيه، لا سيما القطاعات الزراعية والقطاعات الصناعية والتجارية. نعم نور.
1: بدر، كيف هي أسعار الأضاحي أيضا؟ لأنه يبدو يعني أنه كمان أسعار الأضاحي يعني خلال هذا العيد كانت أكبر بكثير من العيد الماضي بشكل لافت.
0: صحيح نور، بالفعل أسعار الأضاحي وصلت إلى الضعفين أو ربما هناك أكثر من الضعفين، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء التي يعتمد فيها الأهالي على الأضاحي، والتي هي لحوم الأغنام ولحوم الأبقار وأيضا العجول، وصلت لحوم الأغنام إلى ربما 300,000 أو أكثر في بعض المحال التجارية، وسط مطالبة من الأهالي بضرورة فرض رقابة على هذه المحال التجارية بهدف أن تكون الأسعار مناسبة لمدخولهم المادي. عزفت العديد من العائلات عن الأضاحي التي أعرفها أنا شخصيا ربما بسبب غلاء الأسعار الذي نتج عن تصدير ربما بعض الأغنام إلى الدول المجاورة، وكان هناك أيضا فرض رسوم كبيرة من قبل الجانب الأردني والذي وصل إلى 60 دولار أمريكي على رأس الأغنام الواحد، والذي دفع الحكومة السورية إلى إيجاد حلول بديلة وهي تحويل مسار تصدير اللحوم أو الأغنام إلى العراق بكلفة أو برسوم تكون أقل، والذي ربما سينعكس في الأيام القليلة القادمة على الشارع السوري ويكون
1: تخفيضا لأسعار اللحوم. يعني حتى اللحمة الحمراء إذن بشكل أو بآخر مرتفعة أسعارها الفترة الأخيرة.
0: نعم نور، صحيح، ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا في الأسواق ولمسنا هذا الارتفاع. نعم.
1: يعني أشكرك شكرا جزيلا لأنك عرجت على الأسباب المتعلقة بارتفاع أسعار الأضاحي وكانت مهمة جدا. إيلاف، ربما تكون في المناطق البعيدة عن المركز أسعار الأضاحي مختلفة ربما أو أقل، دعينا نستطلع منك أيضا عن سعر الأضحية في إدلب.
2: نعم نور، يعني صراحة كان أيضا هناك ارتفاع في أسعار الأضاحي هذا العام رغم موفرة المراعي الخضراء والموسم المطري الجيد، إلا أن يعني أيضا الأمراض التي أصابت بعض قطاع المواشي تسببت والقدرة الشرائية أيضا تسببت بارتفاع الأسعار هذا العام، وتراوحت سعر يعني كيلو الأضحية ما بين 6 دولارات ونصف و 8 دولارات أيضا، وهو يعتبر سعر مرتفع. يعني عزف الكثير من المدنيين عن القيام بشعائر يعني الأضاحي هذا العام نتيجة عدم استطاعتهم على شراء الأضحية صراحة. هذه الأمور يعني جميعها تعود نور إلى الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تنعكس سلبا يعني على الأسواق والقدرة الشرائية للسكان.
1: أشكركما شكرا جزيلا مراسلانا من إدلب إيلاف العلي ومن دمشق بدر كجك، وسنبقى معكم في متابعة أخبار مدننا وأهلنا السوريين خلال أيام عيد الأضحى.

في مدينة حماة تشهد الأسواق حركة إقبال ضعيفة على شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك مع ارتفاع أسعار الحلويات والألبسة، وتواجه العائلات واقعا اقتصاديا صعبا مع الاكتفاء بشراء الأساسيات والاستغناء عن المستلزمات ذات التكاليف المرتفعة، وذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ما دفع كثيرين إلى تقليص نفقاتهم والاكتفاء بالضروريات فقط.

0: أجرى تلفزيون سوريا جولة في سوق سد اللوز بمدينة حلب لرصد الأسعار والإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى.
1: نحن الآن في سوق سد اللوز في حي شعار بمدينة حلب قبيل أيام عيد الأضحى المبارك، لنستطلع ونرصد آراء الباعة والمشترين حول هذه الأيام، حول السوق، حول الشراء والبيع والأسعار. مرحبا، تعرف حضرتك؟
2: اهلا وسهلا، شرفت. ابو بكري انا.
1: شلون شايف السوق هاي السنه؟
2: والله الحمد لله، يعني اليوم لحتى ها صار حركه وصار انه في زحمه في شراء.
1: الايام الماضيه
2: عاديه جدا جدا، يعني
1: كنتوا خايفين معناتها؟
2: كنا خايفين كثير. اي والله.
1: هلا
2: لا الحمد لله تمام، الامور طلع شوفت عينك، البركه زحمه وان شاء الله خير.
1: قلة الشراء، السيولة، ما في
2: سيولة، فقر، يعني ما في، العالم ما معه.
1: هلا قبضوا الرواتب
2: ان شاء الله وتعالى. ايه قبضوا، لا ان شاء الله الله يجبر على هالعباد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: وانت بألف خير، ضلوا بخير ان شاء الله.
1: لنتابع ليش في هذا السوق المزدحم بالبضائع. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام حبيبي، وانت بخير يا رب. الحمد لله، نشكر الله، كله تمام. لقيت بخير وكل والشغل، بس ما فور فور عند العالم كله.
1: في حركة، شايف زحمة. أنا
3: زحمة بس على الفاضي، ما تشوف إنه زحمة، العالم ثلاثة أربعة ماما بس زحمة، العالم عم ترقد على الرخص، وين في رخص عم بيشتروا، غير هيك ما في.
1: هون سوق أسعار أرخص،
3: أسعارنا رخيصة، بس يا أخي العالم يعني الحمد لله ماشي، في عالم ماشي حوالي وعالم حوالات وعالم معونات، العالم كله عايشة الحمد لله رب العالمين.
1: كل عام وانتم بخير.
3: وانت بخير يا رب، يجزيكم الخير.
1: شكرا. نتابع في السوق، نرصد تلفزيون سوريا. تفضل عندي. يلا. نرصد أجواء هذا السوق المزدحم بالبضائع وبالمشترين. السوق يقع في منتصف حي أو في حي الشعار بمدينة حلب، واحد من الأحياء الشرقية داخل المدينة. السلام عليكم. مرحبا عمو، شلون السوق هاي السنة؟ شلون؟
4: الحمد لله كويس والله. السوق تمام الحمد لله رب العالمين، ماشي الحال.
1: شلون الايام الماضيه كانت؟
4: اصعب كانت، يعني هلا احسن ان شاء الله الحمد لله.
1: السبب
4: باك يعني حريه، ماك ما موجوده حريه.
1: الايام اليومين ثلاثه الماضيات
4: يا اخي شيء غلي، شيء غالي، كثير غالي. يعني عم بدي واحد يدفع مصروات ما معه، عمال ما في مصروات، يعني قليل معهم مصروات، ما في مصروات كثير مع العالم.
1: يعني الاسعار غاليه وسيولة ما في؟
4: سيولة مع العالم ما في، سيولة مع العالم ما في، كل الصناعية ما لا عند عجوب. مين عم يعطي إجرة مضبوطة؟ أكبر واحد بياخذ 500,000، ما بتكفي. إذا عنده خمسة بكفيه، إذا أنت بكفيك هو بكفي، ما بكفي.
1: كل عام وأنتم بخير.
4: وأنتم بخير.
1: يعني هو سوق للألبسة، وهناك بعض المحال التي تبيع الحلويات.
5: 70 لألف.
1: نبحث عن زبون. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
1: شلون السوق الأسعار؟
6: والله الأسعار خيالي.
1: خيالي.
6: منيحة كتير.
1: اشتريت وتبضعت وانتو انت شخصيا اشتريت ألبسة لأطفالك إلك للآن؟
6: والله لساتني عازب، ما

0: اشتريت الأطفالية.
1: اشتريت لك؟
0: لسه والله.
1: ليش؟
0: يعني لسه عم نشتغل بسهولة حتى نفضى بعدين، لسه هلا فترة العيد يعني سوق شغالة.
2: شو الأسعار شايفة؟
0: والله الأسعار منيحة ممتازة الحمد لله.
2: غالية ولا رخيصة؟
0: لا وضع يعني حسب السوق، يعني شلون نحن بنتبضع بنحط 5-10 هيك شيء بس.
2: هون السوق أسعاره شوي أقل من باقي الأسواق ما؟
0: طبعا لكن أرخص من كل الأسواق هون السوق سد اللوس.
2: وشلون الحركة بالمقارنة مع العيد الماضي؟
0: مقارنة مع عيد الماضي والله لساتني كنت أنا مالي هون. إيه نزلت جديد أنا لسا على البلد يعني كويسة، كنت بتركيا والله باسطنبول.
2: الله يعطيك العافية شكرا. شلون الأسعار خالة، شلون شايف الأسعار؟
3: أسعار كويسة
2: مي غالية؟
3: بس علي يكون معه يا أبي. منين؟
2: اشتريته لبس عيد؟
3: لا والله
2: لبلادك؟
3: لا والله.
2: ليش؟
3: ما في منين دي أجيب؟
2: لا ما أنت شايف الأسعار غالية أنت؟
3: يعني هيك وهيك، في هيك وفي هيك. إيه بس بقى منين يا ابني ما في.
2: ايش امنياتك بالعيد؟
3: امنياتي يصير عندي حوش لاني كله بالايجار. اي والله الايجار غالي يا امي، دبر الله.
2: لا وانت بخير.
3: وانت بخير.
2: شكرا. لنتابع لنرصد اراء الباعة والمتسوقين هنا. السلام عليكم. شلون السوق، شلون الاسعار، اشتريتوا شيء على العيد؟
4: والله اشترينا قسم وقسم، لسه ما اشترينا. سوق نار.
2: نار غالي؟
4: في غلاء لا.
2: بس في زحمه.
4: في زحمه.
2: ايه.
4: الناس بدها تشتري.
2: ايه.
4: ايه.
2: بدنا نفرح الاطفال.
4: ايه بدها، ايوه. الكبار ما قدروا يشتروا، بس الصغار.
2: ايش لقيت بدائل للألبسة طالما غالية؟ يعني بتستعملوا لبس العيد الماضي ولا لا بدك تشتروا؟
4: ما في ناس تلبس العيد الماضي. نعم مزبوط، إجباري بدك، إجباري هيك الكبار يلبسوا العيد الماضي والصغار إجباري بدك تشتري لهم.
2: وفي لك لبس العيد ولا لا؟
4: يا أنا بدي ألبس عيد.
2: في عيديات؟
4: في عيديات
2: جهز؟
4: أكيد في عيديات.
2: كل عام أنتم بخير.
4: الله يسلمك يا رب. أنت بخير.
2: إذن كما تابعتم هذه الآراء للباعة وبعض المشترين ربما. السلام عليكم. شلون الأسعار شايفة السنة؟
5: والله الأسعار في غلا شوي، ودخل المواطن يعني ما بيناسب الأسعار نهائيا
2: صراحة. بس في ازدحام،
5: في ازدحام،
2: في أجواء عيد
5: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، بس أنه بشكل عام يعني الأسعار عالية كتير.
2: إيش جايين تشتروا؟
5: والله عم نسوي داخل أغراض لأولادي.
2: اشتريت؟
5: لسه ما اشتريت.
2: تفاجأ بالأسعار ولا؟
5: طبعا بالأسعار. اخذ حباية الضغط لأني الله يكرمك يا رب.
2: ايش البدائل يعني هذا العيد اذا ما لقيت مثلا يناسب دخلك شلون راح يكون البدائل؟
5: البدائل تبع عيد الماضي راح نلبسني اياها بصراحة يعني.
2: كل عام وانتم بخير.
5: الف خير ان شاء الله. خلي لي قلبك.
2: عمو شلون شايف الأسعار؟
6: والله الحمد لله يعني هيك وهيك متفرقة.
2: في
6: يعني في أسعار
2: ناسب فقير وفي ناسب.
6: هذا سوق درويش صراحة، هذا سوق درويش يعني قطعة قبله. هذا سوق درويش، هذا سوق درويش يعني في سوق بتلاقي برا قطعة نفسها بشارع النيل عم تنباع هون بنص القيمة الحمد لله. هو سوق درويش هذا.
2: اشتريت ضيافة هذا العيد؟
6: لا والله لسه لا بكره ان شاء الله.
2: ولا بتعمله بالبيت؟
6: لا لا بالسوق.
2: كعك عيد
6: جاهز ما عندنا لا اغراض مستعدين ان شاء الله، ما عندنا فرد غاز، ما عندنا شغلات، لذلك ما للأسف.
2: كل عام وانتم بخير.
6: انت بخير يا حاج استاذ.
2: نبحث لنرصد الآراء هنا
7: إلى مطة
2: في سوق سد اللوز. السلام عليكم. عم تشتري؟ عم تشتري؟
8: ايه.
2: اللي عم تدور؟
8: لا عم اشتري.
2: اشتريت له للاولاد ولا لسه علي؟
8: لا لا.
2: شلون الاسعار؟
8: الحمد لله مقبوله شوي، مش
2: في بهجه،
8: في غلا شوي.
2: في غلا.
8: ايه.
2: وشلون تبضى؟ اشتريته ضيافه؟ اشتريته؟
8: ايه. كل شيء اشتريته. ايه
2: اشتريته. ايه. شايف انا زحمه بس ناس عم بيقولوا لي والله ما في سيوله، وناس عم بيقولوا لا اسعار منيحه.
8: يعني العالم شوي وضع.
2: انت ايش رايك؟
8: والله يعني في شويه غلا يعني.
2: اخذ خبز في طبخه اليوم؟
8: ايه في. ايوه.
2: ولا مأجلينها للعيد؟
8: في طبخه. ايه.
2: والالبسه اشتريت لكل الاولاد ان شاء الله؟
8: اشتريت لكل الاولاد ايه الحمد لله.
2: شو الاسعار قلت لي؟
8: اسعار والله شوي فيها غلا شوي يعني. ايه
2: كيف؟ وين ساكن؟
8: بالحيدرية والله.
2: كل عام انت بخير.
8: انت بخير يا رب.
2: شكرا.
8: الله يسلمك.
2: اذا هذه تفضل. عرف حضرتك.
9: اسمي مجد القاضي.
2: شلون شايف؟ شو عم تشتري؟
9: والله جاي اشتري ثياب للعيد.
2: اشتريت؟
9: لا لسه هلا عم تسوى عم يشوف شو الوضع شو وضع الاسعار.
2: مناسب لميزانيتك شفت الملابس؟
9: يعني الواحد بامكانه يشوف شيء يناسب له الا يلاقي.
2: شلون شايف الاسعار هاي السنة؟
9: يعني والله هي غالية شوي بس يعني الا الواحد بيقدر يدبر حاله بشوف له شيء كويس له شيء يناسبه حسب السعر يعني.
2: كل عام وانت بخير.
9: الله انت بخير.
2: اذا هذه الاراء هنا في السوق. البعض يرى أن الأسعار مرتفعة نوعا ما والبعض يرى بأن هذا السوق يعني مناسب لجميع الفئات في المجتمع. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من سوق سد اللوز في حي الشعار، مدينة حلب.
10: باستطلاع أوضاع الناس قبيل عيد الأضحى معنا مراسلانا من حلب عمار مرجان ومن حماة ياسر الروح. مرحبا بكما وكل عام وأنتما بخير. عمار أبدأ معك ونشاهد الجولة التي قمت بها في بعض أسواق حلب ربما منها سوق الشعار وتفاوتت الآراء وما عرفنا آخر شيء يعني الأسعار منيحة ولا مو منيحة.
11: نعم نور في العام وأنت بخير والزملاء في تلفزيون سوريا والسادة المشاهدين في العام وأنتم بخير. أولا نعم الأسعار يعني متفاوتة هي في الواقع ولكن بحسب الشريحة التي تستهدف هذه الأسعار، يعني هناك شرائح متنوعة ولكن نتحدث عن الشريحة الأوسع وهم العمال المياومون ربما والمتقاعدون الذين يتلقون راتب تقاعدي أقل من مليون ليرة شهريا، هم الذين يعانون هذه المعاناة. يعني من يتقاضى أجر من أقل من مليون أو مليونين في شهريا سيجد الأسعار مرتفعة مهما كانت البضائع يعني من نوع منخفض أو نخب ثالث ربما، لذلك نجد هذا التباين بالآراء. الأسعار ارتفعت ربما من 20% إلى 30% بحسب التجار ولكن هناك يعني عائلات لا تستطيع لا تقوى على الشراء لا توجد لديها قوة شرائية لهذا التبضع خاصة في الألبسة. هذا العيد يعني ربما بعض العائلات كما سألنا البعض سوف يعتمدون على ألبسة العيد الماضي عيد الفطر وأيضا هناك متطلبات أخرى لهذا العيد كالضيافة والحلويات والفاكهة أيضا.
10: كيف أسعار الحلويات عمار؟ كنا نتحدث مع مراسلنا من دمشق منذ قليل وقال أنه الارتفاع فيها بدمشق ملفت هذا العيد.
11: نعم سألنا أكثر من شخص هنا في مدينة حلب يعني يعتمدون أكثرهم والعائلات على صناعة هذه الحلويات في المنازل ولكن الأسعار بالفعل مرتفعة نوعا ما. نتحدث عن سعر الكيلو الكعك العيد يصل إلى أكثر من 200,000 ليرة ربما الأسعار المناسبة للبعض هي أقل من 100,000 لذلك يجدون الأسعار مرتفعة كعك الحجوة المعمول أو الكرابيج وغيرها من الحلويات المشهورة هنا في مدينة حلب في أيام العيد.
10: ياسر كيف الأوضاع في حماة أيضا؟ هل تشهد الأسواق نفس هذا الارتفاع الذي نتحدث عنه بالأسعار وبالتالي عزوف ربما أو تغيير في أولويات الشراء لدى العائلات؟
12: نعم أهلا بك نور يعني كل عام وانتم بخير أنت والسادة المشاهدين والزملاء بألف خير. يعني في الحقيقة منذ يوم أمس واليوم يعني تشهد الأسواق حركة جيدة أو مقبولة نوعا ما تحسنت بشكل جيد. فعادة يعني نور هذه الأسواق في آخر 10 أيام من قدوم العيد تكون مزدحمة، تكون الشوارع الرئيسية هنا في حماة مغلقة ولا تدخلها المركبات أو السيارات. اليوم الحركة طبيعية في المركبات يعني الأقبال تحسن يعني ولكن ما يزال ضعيفا نوعا ما. الأسعار مرتفعة حقيقة يعني هناك أسعار متباينة، هناك بضائع موجودة في الأسواق تناسب الجميع. هناك أسعار يعني بضائع رخيصة هناك بضائع يعني غالية ولكن بشكل عام يعني ارتفعت الأسعار مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي. يعني اليوم صرف الدولار الامريكي 14000 ليره سوريه على الدولار الواحد. يعني هذه

0: مفاوضات بالأسعار أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام هنا في حماة. طبعا يعني إضافة إلى ذلك يعني هناك حلوى العيد ارتفعت أيضا، هناك الخضار منذ قليل قمنا بجولة داخل أسواق الخضار لاحظنا أن هناك ارتفاع يعني ارتفاع ملفت يعني للنظر، ارتفعت الأسعار أسعار الخضار اليوم الفاكهة ارتفعت بسبب الطلب المتزايد خصوصا اليوم يوم عيد، الناس تطلب الفاكهة تطلب الحاجات الأساسية حلو العيد، كل هذه الأشياء ارتفعت. يعني هناك أسباب من ارتفاع هذه المواد، يعني هو صرف الدولار الأمريكي مثلا ارتفاع المحروقات منذ فترة، ولكن هو حالة الطلب العرض والطلب هي التي تحدد السعر. يعني نوعا ما نشهد دائما في بداية
1: والطلب عالي ياسر، الطلب عالي لأنه يعني كثيرون ممن يعلقون على صور الأسواق المزدحمة في مختلف المدن السورية يقولون أنه يعني هناك كثافة داخل السوق لكن ليس هناك شراء، هل هذا صحيح؟ هل تسمع شيء نعم ذاته يعني من التجار نعم في حماة؟
0: نعم صحيح، نعم صحيح، يعني منذ يومين قمنا بإعداد تقرير عن هذا الأمر. يعني هناك حركة داخل الشوارع الرئيسية وركود داخل المحال التجارية، لا تستطيع العوائل شراء مستلزمات العيد. نتكلم اليوم عن لباس طفل، لباس الطفل يكلف تقريبا ما بين 300 إلى 400 ألف ليرة سورية، يعني هذا المبلغ يعني لطفل واحد. فيعني العائلة المؤلفة من 4 أو 5 أشخاص ولديهم 3 أو 4 أطفال، فيجب أن يكون يعني لديهم راتب مرتفع. اليوم الرواتب الذي يتقاضاها الموظفين يعني ما بين 1,000,000 و 800,000 ليرة سورية، يعني هذا الراتب لا يتناسب مع القدرة يعني الشرائية للمواطن، ولا يتناسب أيضا مع نعم يعني مصروف كبير والراتب قليل.
1: طيب.
0: يعني رغم انه كان هناك في زيادات، ولكن يعني هذه الزيادات ما تزال يعني غير كافيه للمواطن لتسد الحاجه بشكل كامل،
1: ولم تصرف ربما على كل الرواتب. عمار، في الاونه الاخيره استطلعنا معك الكثير من التقارير التي اعددتها لنا من حلب عن موضوع الخدمات البلدية وخدمات المحافظة، موضوع تراكم النفايات في شوارع حلب، كيف تبدو خدمات المحافظة والبلديات خلال الأيام السابقة للعيد، سواء من حيث النظافة، سواء من حيث تأمين النقل والمواصلات، سواء من حيث الأنشطة التي ربما تساعد بها عادة هذه الجهات أو تهيئها من أجل الأطفال والعائلات؟
2: نعم نور، يعني خلال الفترة الماضية الفترة الأخيرة نتحدث عن 10 أيام هناك تحسن ملحوظ وكبير في موضوع الخدمات، في موضوع النظافة، في موضوع حتى تحسين الحدائق وتركيب ألعاب جديدة خلال 10 أيام الأخيرة، حديقة الصخور، حديقة باب الله، حدائق أخرى، حديقة السبيل، كلها تم إعادة تأهيلها وتجري حتى هذه اللحظة إعادة تأهيل هذه الحدائق. إذا تحدثنا عن ملف النظافة خلال الأيام الماضية أيضا استخدمت آليات جديدة، استخدمت مساعدات من بعض المنظمات لدفع إيجارات لعمال أو ربما لآليات تقوم بترحيل هذه القمامة. مجلس المدينة اليوم أيضا حدد أماكن للمكبات الوسيطة للتخلص من بقايا أو نفايات الضاحي والتي تنتج عن المسالخ وعن القصابين في مناطق محددة حتى لا يكون هناك اتساخ. يعني هناك تحسن ملحوظ خلال الأسبوع الأخير، يعد مجلس المدينة ربما والمحافظة بأن يكون التحسن مستمر بعد العيد. يعني طبعا نتحدث عن تحسن نسبي، المدينة تحتاج للكثير من البنية التحتية، ولكن بالنسبة للواقع الحالي للإمكانيات الحالية وبالمقارنة مع الشهور الماضية الوضع أفضل وتحسن، خاصة من ناحية رش المبيدات الحشرية، من ناحية إزالة القمامة وتنظيف الشوارع بشكل يومي وبشكل دوري، ومن ناحية تأمين ضاغطات للبلدية وأيضا سيارات آليات بكات وغيرها، وتحسين كما قلت الحدائق وأيضا الخدمات بشكل عام. نود
1: أشكركما شكرا جزيلا، مراسلانا من حلب عمار مرجان ومن حماة ياسر الروح، شكرا لكما على هذه الإحاطة وكل عام وأنتما بخير. يواجه مواطنون في محافظة الرقة ارتفاع الأسعار وتراجعاً في القدرة الشرائية، ما يحد من قدرتهم على شراء مستلزمات عيد الأضحى مع اقتراب حلوله.
3: تتقلص القدرة الشرائية عاماً بعد عام مع اتساع الفجوة بين الدخل الشهري ومتطلبات الأعياد التي تفرض على الأسر في محافظة الرقة أعباءً مادية متزايدة وعجزاً عن تلبية كسوة العيد للأبناء.
4: بالنسبة لحركة أسواق العيد هذا صفر، يعني تقارينها على العيد اللي مضى، العيد المضى عيد وحركة كثيرة، يعني كان الجمر قليل، الصرف سعر الصرف قليل، يعني الشعب بيقدر يشتري، بس اليوم عدم، يعني اللي عنده 5-6 أطفال 10 أطفال يعني يستخسرهم على أصغر طفل ويمشي الطفل هذاك على العيد لباس العيد الماضي.
5: بدي أختصر، مو أخلي، بدي أختصر، يعني بدي أدور، قلت لك للأرخص، يعني للأرخص، يعني مثل القطعة اليوم هذه مثلا قطعة حلوة مو حاط عرض عليها 275، أنا يجوز أدور السوق 3 مرات تلقى قطعة يجوز ب250 أشتريها، تفرق معي 25,000، ال25,000 ألم أحطها على غير شغلة.
3: امتدت هذه التحديات لتحد من القدرة على التنقل والسفر، ما أثر في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام التي تعد جوهر الأعياد في المجتمع السوري لتصبح طقوسه مصدراً للضغط والقلق.
6: يعني أنا مثلاً أخوالي بدير الزور بدي أطلع عليهم، فقام أفكر مثلاً بهاي المحروقات، الأجور ارتفعت دبل أو دبلين، فإحنا كلياتنا نعرف أنه العيد هو مناسبة خلينا نقول تعزز التماسك الاجتماعي بالمجتمع، هي للزيارات المجتمعية، فقلاء المحروقات أكيد أثر هذا الشيء يعني على مواصلاتنا وعلى روحاتنا وجياتنا.
7: إحنا تعودنا أنه دائما نحيي شعار العيد، ومن يعظم شعار الله فإن ذلك يمتقى القلوب. طبعا إحنا ما نكره وضع الاقتصادي، لكن كلهم بحسب استطاعته. تعودنا على أجواء العيد قبل وأثناء العيد، تعودنا أنه دائما نحيي هاي الطقوس. في تحدي، ما ننكر أنه في تحدي، الوضع الاقتصادي قام يتجلى بصراحة الازدحام بالأسواق. الازدحام بالأسواق هو مو نفسه اللي كان بالأعياد السابقة.
3: تحولت الأحاديث العائلية في العيد من الفرح والاحتفال إلى التركيز على الأسعار والضغوط المعيشية.
8: رغم تغير ملامح العيد وتبدل كثير من تفاصيله، يبقى شعيرة دينية مهمة لدى المسلمين، وتحاول العائلة إحياء عاداته والتمسك بأجوائه، إلا أن أعباء الحياة والظروف المعيشية جعلته أكثر هدوءاً وثقلاً لدى كثيرين. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
1: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهالي من مدينة دير الزور بشأن أسعار الملابس والحلوى في أثناء تجولهم في شارع سينما فؤاد قبيل عيد الأضحى.
9: نزلت والله على السوق، لقيت شيء كل شيء بالنار، والله ما أسعار نار، والله نار، ما حدا عم يحسن يشتري شيء. يعني أخذت بس غرض لبنتي، شغلت 100,000 ليرة وكفيتها، وأخذت صندل الله يعزك، هذا هو، ورجعت على البيت.
10: الأسعار والله بالسوق يعني ماشي، هلا متوسطة، يعني اللي يقدر على الوضع المعيشة اللي عنده حدا برا يمشي حاله، أما اللي يظل بالبلد هون وشغل البلد ما يقدر يعيش بصراحة. يعني
11: الأسعار غالية، يعني مثلا الأسعار اللي عنده 10 من العيلة ما يقدر يشتري لهم. يعني أسعار مثلا أريد أشتري لبسة يعني تكلفني أكثر من $200، يعني هو راتب الموظف قديش راتب الموظف ما راح يكفيه، خصوصا عنده 10 من العيلة.
10: طبعا أنا من الناس اللي مغتربين برا البلد، جيت العيد الماضي وجيت العيد هذا. العيد الماضي ما كانت الزحمة مثل العيد هذا، العيد هذا ما شاء الله الزحمة أكثر.
12: في يعني فرق حيل بالأسعار بين العيد هذا والعيد الماضي، يعني مثلا خصوصي بأسعار الهدوم حيل، يعني حيل اللباس حيل حيل الأسعار فارقة، بس نوعا ما بمحلات مقبولة نوعا ما، بمحلات لا خالص ما ينفات عليها، وبالنسبة للضيافة حتى يعني غالية.
13: الأعياد السابقة كلها كبت، أما من السنة الماضية والسنة هاي الناس كلها مبسوطة ومكيفة وعيشة بألف خير.
14: الأسعار والله يعني لا هي رخيصة ولا هي غالية، متوسطة، بس لازم تكون أرخص من هيش. نتمنى من هذا الشيء إنه ترخص الأسعار العيد. اشتريت للأولاد هدوم العيد، واشترينا ضيافات تجهيزات العيد مثل كليجة وبيتفور.
15: لما استلمت العالم رواتبها بلش شوي شوي السوق يتحرك، بس بشكل عام حركة السوق بشكل عام ضعيفة. عندنا هون بالدار منطقة الشرقية مادية شوي صعبة، فالعالم تحس، لا تأخذني بهالكلمة، إنه ما عنده إقبال للشراء، بالمحلات، فنحن قام نحاول قدر الإمكان أنه نساعد الناس لحتى تشتري، أنه بغير محلات قامت تنباع مثلا قطعة ب200 و300 نحن قام نبيعها أقل من نص القيمة عشان العالم شوي شوي فينا نساعدها بأيام العيد وأيام الجبل.

0: قبيل المغرب، ومن ثم نتحدث عن ليلة العيد كما يعرفها السوريون. كيف يبدأ عادة أهالي اللاذقية نهار اليوم الأول من عيد الأضحى؟
1: مرحبا نور، كل عام وانت بخير والسادة المشاهدين. طبعا هذا اليوم يعني يوم الوقفة، الازدحام يبلغ ذروته اليوم في مختلف الشوارع والأسواق، الأسواق الرئيسية خصوصا أسواق الملابس والحلويات في اللاذقية تجهيزا للعيد. يعني هو منذ عدة أيام بدأت الحركة التجارية يعني في الأسواق بشكل عام، خصوصا هذه الأسواق سوق نانو والعنابة وغيرها من الأسواق الأخرى وصولا إلى أسواق الزراعة والمشروع السابع، وبالإضافة إلى ساحة الشيخ ظاهر التي يوجد فيها الكثير من المحال التجارية التي يعني بدأت حالات الازدحام يعني يوما بعد يوم بعد يوم، حتى يعني اقتربنا من عيد الأضحى. واليوم في الوقفة منذ الصباح يعني وعلى غير العادة في الأسواق، يعني كان هناك ازدحام منذ ساعات الصباح حتى الآن، والازدياد يعني أيضا يصل يعني إلى ذروته خلال بعد الإفطار، كون أغلب يعني الأهالي يعني صائمون في هذا اليوم. هناك يعني الآن ليس الازدحام الآن كما سيكون بعد الإفطار، والأسواق يعني كالعيد الماضي أو الأعياد الماضية كما يعني هو يعني معروف عند الأهالي، يبقى السوق مفتوحا حتى صلاة العيد، يعني حتى بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر تكون هناك بعض المحال يعني مفتوحة، محلات الألبسة، ويعني موجود أغلب تلك المحلات يعني والأسواق، بعض الأسواق تظل مفتوحة حقيقة. يعني رغم هذا الازدحام الموجود في الأسواق، إلا أن القدرة الشرائية كما أخبرنا بعض أصحاب المحال أن القدرة الشرائية هي ضعيفة نوعا ما في، وازدادت يعني خلال اليوم أمس واليوم، لكن يعني خلال الأيام الماضية كانت القدرة الشرائية ضعيفة. الأهالي يعزون ذلك إلى يعني قلة السيولة المادية، لا سيما يعني لا يوجد أو الأسعار لا تتناسب مع دخلهم بشكل عام، وأن الأسعار يقولون أنها غالية، في حين رأى بعض الأهالي أن الأسعار هي متوسطة. لكن بشكل عام الازدحام والقدرة الشرائية ارتفعت خلال يوم أمس وأيضا اليوم، يعني نحن يعني بشكل متكرر نقوم بجولات في السوق ونعد التقارير ونأخذ استطلاعات الرأي من الأهالي. يعني الكلام كان غير الكلام الذي حدث يعني قبل أيام. اليوم ازدادت يعني نسبة الشراء، الازدحام في
0: هل هذا مرتبط
1: بالفطر؟
0: هل هذا مرتبط بارتفاع الرواتب الذي جرى الحديث عنه في الأيام الأخيرة، القرار الصادر عن الحكومة؟
1: الأسعار يعني قبل يعني الحديث عن هذه الرواتب، الأسعار هي منذ يعني عدة أيام وأكثر من شهر مع اقتراب العيد، وبدأ يعني تحدثت عن محلات الألبسة، هي يعني مع هذه الأسعار هي موجودة منذ أكثر من شهر في الأسواق، يعني ليس له ارتباط بموضوع الرواتب، لكن هي الأسعار هي بشكل عام يعني كما يقول الأهالي.
0: أنا سألتك عن الرواتب هاشم تعقيبا، يعني سألتك عن الرواتب تعقيبا على أنه كان هناك حركة في اليومين الأخيرين، حركة في الأسواق، هناك من ربطها في بعض المدن بأنه ربما عندما أتى خبر زيادة الرواتب فالناس تشجعت من أجل يعني أن تعود إلى الأسواق وتحركها من جديد.
1: لا، هنا نتحدث ليس عن زيادة الرواتب، لأن زيادة الرواتب يعني ستأتي فيما بعد، ولكن نتحدث أن بعض مؤسسات الدولة قامت بتقبيض الموظفين خلال اليومين الماضيين، وهذا يعني كان له أثر كبير في الازدحام والقدرة الشرائية. يعني هذا الربط، ربط ليس ارتفاع الرواتب ولكن تقبيض الرواتب قبل عيد الأضحى كان له أثر كبير على الأسواق وعلى الازدحام، وخصوصا خلال اليومين الماضيين. في الأيام الماضية يعني كانت الحركة وحتى الازدحام كان أقل من ذلك في آخر 4 أيام، لكن مع يعني تقبيض الرواتب خلال اليومين الماضيين ازدادت يعني نسبة القدرة الشرائية والازدحام في مختلف الأسواق.
0: طيب حسام، كيف يبدو الوضع لديكم في درعا؟
2: نعم نور، تحياتي لك ولجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. حقيقة نحن الآن في ساعات العصر، يعني ما قبل الازدحام، ازدحام ليلة العيد، يعني تقريبا الأسواق بدأت تتحرك خلال اليومين السابقين فقط، في حين لم تكن الأسواق تشهد يعني زحمة العيد الاعتيادية في محافظة درعا.

0: ينعهدوها دائما بسبب يعني غلاء الاسعار، ارتفاع الاسعار بشكل كبير، حال درعا كحال باقي المحافظات، وعدم وجود سيوله مع الناس، لا يوجد مع الناس مال، الا ان يعني هناك يعني عائلات اتخذت قرار بشراء مثلا حلويات العيد، او يعني تقنين الحلويات واختصارها على نوع او صنف او صنفين. ايضا بالنسبه لللباس، اللباس مرتفع الاسعار، وهناك عائلات كثيره يعني قررت شراء مثلا لباس العيد لمثلا نصف الاولاد. ايضا هناك مشكله نور ان هذا العيد ياتي صيفي، والعيد الفطر كان شتوي، يعني كانت عاده لدينا عاده هي ان يقوم العائلات بشراء لباس العيد للعيدين مع بعض، لكن هنا يعني موقف حرج لدى الاهالي لان العيد الفطر كان لباس شتوي،
1: ويضطر
0: صيفي، وبالتالي هذا امر اثقل كاهل العائلات بشكل كبير. عدا عن الارتفاع في اسعار الالبسه بشكل عام قياسا الى ضعف الجوده، يعني انت تدفعين مثلا 40 او 50 دولار ثمن يعني لباس عيد لطفل، وهذا هذا اللباس جودته ضعيفه، وايضا تحاول الشركات وحتى المحال التجاريه تمرير الملابس ذات الجوده المنخفضه خلال ازمه العيد، لان الناس يعني تضطر لاشتراء الملبوسات، ملبوسات العيد لاطفالها قبيل الحدوث او حلول العيد. بشكل عام يعني هناك يعني ضعف بشكل عام اجمالا في درعا في حركة الشراء والبيع، ذلك بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء الذي تشهده الأسواق، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على حلويات عيد وعلى الألبسة، بل على المواد التموينية بشكل عام التي ارتفعت أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة إلى يعني قيم غير معهودة، يعني نتكلم عن مثلا أسعار الزيت، أسعار السمنة، أسعار السكر ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، ذلك بسبب ارتفاعها دولار وارتفاع أيضا سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وكل ذلك أثر بشكل كبير وحدة شلل في الأسواق، إلا أن هناك يعني الانفراج الذي حدث خلال اليومين السابقين بسبب أن الموظفين استلموا رواتبهم، وبالتالي يعني ضخت هذه الأموال في الأسواق، بالإضافة إلى وجود يعني نسبة كبيرة من التحويلات التي تأتي على وجه العيد يعني من الأقارب ومن الأهل ومن الأبناء الموجودين في دول الخليج وفي أوروبا، خاصة في محافظة درعا التي يعني هناك عائلات كبيرة يعني تعتمد في مصروفها على المغتربين.
1: أشكركما شكرا جزيلا، مراسلانا من درعا حسام مسالمة ومن اللاذقية هاشم العبد الله. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية عين سوريا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء غداً.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسي؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: فلينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48

لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف. وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ليست التكبيرات جديدة على دمشق أو أي مدينة سورية أخرى، حتى تلك التي تشهد تنوعاً دينياً وطائفياً، فلطالما انتظر السوريون بمسلميهم ومسيحيهم تكبيرات العيد باعتبارها دلالة على حدث ديني اجتماعي تجتمع فيه الأسر ويزور فيه الأصدقاء بعضهم. لكن هذا العام بدا المشهد مختلفاً في نظر كثيرين، مشوهاً ومقلقاً بالنسبة للبعض، وطبيعياً غاب عن البلاد لسنوات بالنسبة لآخرين، بعدما انتشرت خلال اليومين الماضيين مقاطع مصورة لمجموعات من الشبان وهم يرددون التكبيرات في شوارع دمشق وأحيائها خلال ساعات الليل. المقاطع المتداولة أظهرت تجمعات متفاوتة العدد في

عدد من المناطق وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتركز على التكبيرات نفسها بقدر ما انشغل بالسياق الذي ظهرت فيه وطريقة تقديم المشهد وتلقيه من السوريين. قسم من المتابعين رأى أن ما حدث لا يتجاوز تعبيراً دينياً أو اجتماعياً، عاد إلى الشارع بعد سنوات طويلة ارتبطت فيها التجمعات والأصوات الجماعية بحساسيات أمنية وسياسية، معتبرين أن الجدل المحيط بالمقاطع مبالغ فيه وأن التكبيرات جزء مألوف من المشهد السوري تاريخياً. في المقابل عبر آخرون عن انزعاجهم من بعض المشاهد، لا بسبب الطابع الديني بحد ذاته، بل بسبب الطريقة التي جرى بها الهتاف أو توقيته أو تصويره داخل أحياء متنوعة اجتماعياً ودينياً، معتبرين أن أي مظهر جماعي في بلد خارج من سنوات طويلة من الانقسام يبقى قابلاً لإثارة القلق أو سوء الفهم. وبين هذين الموقفين ظهرت دعوات إلى عدم تحميل المقاطع أكثر مما تحتمل أو تحويلها إلى مواجهة افتراضية بين السوريين، خاصة في ظل غياب أي معلومات موثقة تشير إلى وجود دعوات منظمة أو أهداف معلنة خلف هذه التجمعات، لتبقى معظم النقاشات دائرة حول تفسير المشهد لا بشأن وقوعه نفسه. يعد حي الشعلان في دمشق من المناطق التي يقطنها خليط اجتماعي وثقافي متنوع على اعتباره من أكثر المناطق الحيوية في العاصمة، وهناك انتشرت مشاهد لمجموعة من الرجال تطلق تكبيرات جماعية خلال سيرهم في الشارع.

العشرات من المقاطع المصورة التي تصور لحظات تجمع في الشعلان بدمشق غزت وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض منها هذا المقطع القصير.

0: ليست دمشق وحدها التي شهدت هذا الجدل، إنما سبقتها اللاذقية، إذ ظهرت مجموعة مشابهة أيضاً في أحد شوارع مدينة اللاذقية رافعة رايات إسلامية بيضاء اللون، أطلقت تكبيرات بالطريقة نفسها تفاعلاً مع قدوم عيد الأضحى.
1: تكبيرات العيد.
0: القضية واجهت انتقادات واسعة على وسائل التواصل، كما حظيت بتأييد واسع أيضا، كما هو الحال في معظم الترندات السورية منذ سقوط النظام. الجمهور المنتقد لم ينظر إلى القضية كحدث ديني، إنما كحدث يهدف للاستفزاز، فيقولون إن التكبيرات نفسها لم يروها في إدلب سابقاً، كما اقتصر خروجها على دمشق واللاذقية، ولم

تظهر في حلب وحماة وإدلب مثلا وفق ما كتبه البعض على السوشيال ميديا، كما أن الجهة التي دعت لها ودعمتها لم تنظم مثلها في إدلب خلال سنوات الثورة، معتبرينها مخالفة لتوجيهات وزارة الأوقاف ومحاولة لتقييد جهود الحكومة بفرض الأمن وتحقيق السلم الأهلي. على الجانب الآخر، ينظر الجمهور الداعم للحدث على أن ما يجري هو سنة قديمة كان نظام الأسد قد منعها منذ سنوات، وعودتها اليوم إلى الشوارع هو نتيجة الحرية القائمة في البلاد، خصوصاً أن الاحتفالات والمناسبات الدينية متاحة أمام الجميع مع إيراد أمثلة عديدة بشأن ما يدعمونه. وتزامناً مع تناول هذه المقاطع المصورة، أعاد ناشطون نشر مقاطع من مناسبات دينية مختلفة تشبه إلى حد بعيد من حيث المضمون فعالية التكبيرات في أحياء دمشق، كما هو الحال في هذا المقطع المصور الذي لم يحدد نطاقه الزمني بدقة، ويظهر فعالية دينية لمسيحيي سوريا في أحد شوارع دمشق القديمة، معتبرين أن الأمرين متساويان ولكل سوري حرية ممارسة معتقداته.

الموضوع حل مؤخرا من بين أكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه سوريون على نطاق واسع. لنستعرض بعض التعليقات حول الموضوع، حيث كتب علي: إذا كنا جادين في الحديث عن السياحة والاستثمار وعودة الحياة إلى دمشق، فأي سائح سيختار مدينة تذكره شوارعها بمشاهد من كابول وقندهار؟ السياحة لا تبنى بالفنادق ولا بالتصريحات، تبنى أولاً بالأمان وبالانفتاح. أيضاً ضياء كتب: من حق أي إنسان أن ينتقد أي تصرف إذا كان فيه تعد على الناس أو فوضى، لكن تصوير التكبيرات وشعائر العيد وكأنها مصدر رعب فهذا فيه مبالغة وازدواجية واضحة جداً، فالمعيار يجب أن يكون واحداً لا حسب الجهة. بينما علقت ماريا: لا أحد ضد التكبير وهذا حق مشروع ضمن حرية المعتقد والدين، لكن أن يخرجوا دون تنظيم ويرفعوا أعلام لا تمت بصلة إلى الوحدة الوطنية ولا تمت للدين الإسلامي بصلة، فهذا يخرج عن سياق التماسك المجتمعي. وأيضاً كتبت ميساء: أنا كنت مبارح، المنظر عادي ولطيف والأعداد محدودة ولم يسببوا الأذى لأحد، مشيوا بحالهم.

عشرات السنين لم يرتفع منسوب نهر الفرات إلى هذا الحد، حتى أن السنوات الماضية شهدت إطلاق استغاثات بسبب أزمة المياه التي عانى منها النهر. وقالت جهات محلية قبل عامين إن نهر الفرات وصل إلى أقل منسوب له منذ عشرات السنين أيضاً، وهو ما راكم مخاوف عديدة للسكان على جانبي النهر في كل من الرقة ودير الزور. هذا العام شهد أمطاراً غزيرة، كما أن تركيا فتحت سدودها أمام مياه النهر التي صبت في مجاريها المعتادة، وامتلأ سد الفرات حتى آخر شهر.

جبر فيه، ما استدعى فتح بوابات من السد نحو النهر الذي ارتفع منسوبه حتى فاض، وهو ما وثقه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نشاهد منها هذا المقطع.

عدم ارتفاع منسوب المياه بسبب الثلوج والامطار من الجانب التركي.

0: الكميات الكبيرة من المياه وجدت طريقها سريعاً نحو مجرى النهر، راسمة منظراً غاب عن المنطقة لسنوات طويلة وفق ما يقوله سكان المدن القريبة من مجرى النهر. نشاهد هذا المقطع الذي التقطه أحد سكان مدينة الرقة.
1: ما شاء الله، اليوم 25/5/2026، نهر الفرات، محافظة الرقة. سالفة من حول بعضها يا شباب، زيادة منسوب المياه إن شاء الله.
0: لم تكتفي مياه النهر بحدود النهر المعتادة، إنما خرجت من تلك الحدود ووصلت إلى الطرقات وأبواب المنازل وفق ما وثقه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نشاهد.
2: هذا كان مدخل بيت، والآن نهر الفرات يسير من أمام هذا البيت. الحمد لله رب العالمين، على السراء وعلى الضراء، نحمد الله عز وجل على كل حال، وعلى المؤمن أن يحمد الله على كل حال، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، على نعمة نهر الفرات. فنهر الفرات نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا.
3: أستاذ قتيبة، المي كانت بعد الشجر تقريبا 10 متر، تقريبا 15 متر، ما شاء الله ظلت على الحالة هيك. توصل الزفت، وصلت الزفت، مو بتوصل الزفت كمان. على الطرف الثاني هذا جسر القديم، سيارات، وهذا كله ما كان فيه مي خالص ابدا.
0: ارتفاع منسوب مياه النهر دفع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية لإطلاق تحذيرات للسكان المحليين القاطنين على جانبي النهر، وأطلقت الوزارة عبر موقع الإنذار المبكر التابع لها تحذيراً تضمن تعليمات طلبت المدنيين القاطنين على مقربة من النهر بالإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، وخاصة في المناطق المنخفضة. إيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه إلى جانب تجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، ومنع السباحة وآليات أخرى. لكن حتى مع التحذيرات التي كررتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مراراً، أبى هذا الطفل إلى أن يسبح بالمياه الفائضة من النهر أمام باب منزله في دير الزور.
4: على شط البيت. هذا اللي يقول لي يا مسعدة وبيتك على الشط.
5: مالديف معلم مباشرة. على باب البيت المالديف.
4: يطلع من البيت يسبح.
5: هاي تكسب بول من فوق الحائط.
4: هذا ما يحسد رئيس الجمهورية.
0: الموضوع أثار موجة من التفاعلات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، منها عادل طرح عبر إكس سؤالاً: ليش ما يتم الاستفادة من مياه نهر الفرات الفائض بتحويل

بها إلى صبخة الجبول ويوجد قنوات نقل. بينما علق أحمد: إن شاء الله يكون ارتفاع منسوب النهر خير على المنطقة، وكل الدعاء والدعم لقوات الدفاع المدني المستنفرة حالياً وتقوم بواجبها بكل تفاني وإخلاص. بينما عبود علق: الطفل البريء اللي عم بيسبح وين أهله؟ نطالب الدولة بوضع منقذ لكل طفل لأن الأهل مفضين. أما قصي فكتب: هاي فتحوا بس 3 عنفات وبدها تطوف الرقة والدير، كيف لو بيفتحوا كل العنفات معناها الرقة والدير والموصل بتروح بالنهر. ما شاء الله النهر بيروي سوريا ولبنان والأردن برياحه.

0: وإلى قصة العم حسين، حيث بدأ عم حسين يبتعد عن الناس تدريجياً حتى انتهى به الأمر وحيداً داخل كهف في منطقة جبلية بسوريا، يعيش هناك منذ 30 عاماً تقريباً. لا كهرباء ولا أبواب ولا صخب مدن، فقط صخور باردة وأعشاب يجمعها بنفسه وصوت يملأ المكان حين يقرر الغناء من دون أن يطلب من أحد أن يسمعه. مقطع مصور يظهر حياته داخل الكهف الذي اختاره مسكناً منذ سنوات طويلة، انتشر سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي تاركاً تفاعلاً واسعاً معه. الرجل يقول إنه لا يشعر بالتعاسة كما قد يظن البعض، بل يرى في العزلة راحة من ضجيج العالم ومشكلاته، كما لم يدخل صيدلية منذ أعوام ولم يعتمد على الأدوية التقليدية، إذ اعتاد استخدام الأعشاب لعلاج نفسه، في حين لم تجد الوحدة مكاناً إليه، معتبراً أن العيش وحيداً هو أسلوب حياة اعتاد عليه حتى صار جزءاً من يومه العادي. يروي العم حسين الكثير من التفاصيل عن جوانب حياته في الغابة التي صارت صديقته الوحيدة مع الوقت، وهو ما وثقه ناشط زار المنطقة بالمصادفة وأثار تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا. مقطع مصور قصير لخص فيه الناشط عزام الخالدي القصة وعرض جوانب من حياة العم حسين بين الجبال، لنشاهد معاً.
1: مستحيل. وأنا بمشي بين الغابات قابلت رجل يعيش في كهف، ولما عرفت قد ايش صار له ساكن هون انصدمت صدمة عمري.
2: عمي سؤال، أنت ما بحس بالوحدة؟
3: والله بحس بالوحدة، هي الوحدة حلوة كتير، يعني هي بخوف الإنسان. اعتزل ما يأذيك. هذا المطبخ كم من مطبخ ملوك يا أخي. مؤمن بالله لا تقتل شدي، يعني بتحبك بتعيش معك وهذا ما رح.
2: يوميا يصحى على هذا المنظر الجميل مع ايش؟ مع كاسة نتة.
4: نحن بنعمر بيوت وندفع ثمن عمرنا كرمالها، والعم حسين ساكن بكهف لا فواتير ولا كهرباء، عايش ملك سلطان زمانه. الغريب انه العم حسين ساكن بكهف ولكن روحه اوسع من اي مكان.
2: عم بسال حالي مين مننا يا ترى اللي عايش صح؟ نحن الماسورين خلف شاشاتنا وبيوتنا ولا العم حسين؟
5: لا بيعمل لنا شاي على الحطب.
3: اقرب شخص قلبي هو الكلب،
2: وصديقه المقرب هو هذا الكلب.
3: هيدا الكهف شوفوا احسن اي قصر بالعالم.
2: كل شيء عم شوفه امامي وكانه مسروق من شيء مسلسل او فيلم.
4: يا ترى تعودت انت على السكن هون؟
3: هلا ظروف الحياه هي اللي خلتني تعودت على هيك الاماكن.
4: في حدا يزورك بهذا المكان؟
3: الحمد لله البيت ما بيخلى، صحيح مغارة بس مثل حكايتك أصيل بيجيل عندي. ليش؟ الله بيبعته. لا إذا الحب صادق هو اللي بيعيشك حياة سعيدة. على فكرة من 30 سنة ما فتت على الصيدلية ولا بجيب دواء، دوات الأعشاب كله الأعشاب. هلا أنا تعودت على الغابة على درجة إنه هي عاشت فيني كمان. هذا شوفني يوميا، أنا حافظ كل حجر وكل شجر بالغابة يا عيوني. هاي ميت النبعة طيبة كتير، هذه من الطبيعة.
2: تعرفوا إن العم حسين هو أسطورة حقيقية عايشة بيناتنا؟
3: أهل الضيعة بيحكوا عني قبل ما يناموا أولادهم إنه أنا بكمش الضبعة.
2: رجل الكهف 30 سنة، مو يوم ولا يومين، عمر كامل.
3: عني وسهلا يا أنت نجوم بسمعنا وسهلا يا ولا أهلا ومرحبا فيكن.
0: الموضوع لفت نظر رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ترك بعض السوريين والسوريات تعليقات بشأن الموضوع نستعرض منها.

بداية مع مصطفى، حيث كتب: معقول هذا الرجل خارج عن التكنولوجيا الحديثة، بس في شيء ناقص، شلون كان عايش بالغابات مع مرور الزمن وال14 سنة حرب. أما ياسر فعلق: يا ريت لاقي شيء كهف هيك منظر روح أسكن فيه، عمي حسين جنبك بمغارة لإجي صير جارك. أما مديان محمد فكتب: الجنة من دون ناس ما بتنداس، والإنسان اجتماعي بالفطرة. ووسام كتب وقسم بربه بأن عم حسين أفهم واحد بكل سوريا.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما نك عفان انت حتى

0: ترجع عايش ولا حترجع ميت؟
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

لطالما قيل أن التاريخ لا يكرر نفسه، لكن العلاقة بين السوريين والمصريين ما كانت يوما علاقة غربة، بل أقرب لحكاية ناس جمعتهم المحبة والعيش المشترك، وكأن بين دمشق والقاهرة خيطا قديما من الألفة. في مصر اليوم للأسف طبعا كتير من قصص المعاناة اللي عم بيعيشوها السوريين، مو بس من ذكريات حرب تركت وراهم، لا، بل من خوف يومي صار جزء من تفاصيل حياتهم اليومية. أب يخرج في الصباح إلى عمله ولا يعلم إن كان سيعود إلى أطفاله أم لا، وأم تعيش بقلق وتوتر خوفاً من خبر اعتقال أو ترحيل الزوج، وشبان لا يخرجون من منازلهم خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم بعد أن يبقوا لأيام في المخفر الذي يساقون إليه كمجرمين. حملات التضييق على السوريين في مصر اللي بديت من أشهر خلت كثير من السوريين يعيشوا بخوف مستمر، ومنهم

0: لم يعد يخرج من منزله خوفاً من الترحيل، وهناك بعض العائلات قررت على الرحيل أنه يلا خلاص خلينا نرجع على بلدنا وبلا حرق هالأعصاب. بس طولوا بالكم علينا شوي، الرحيل والعودة ليس بالسهل، عقبات عدة عم تواجه السوريين اللي اتخذوا قرار العودة. مثل شو؟ مثل بيع الفرش والسيارة أو حتى تصفية الأعمال. وهي الأمور اللي ممكن يعملها أي شخص قرر يترك البلد اللي عايش فيه ويرجع لبلده، بس عندهم صارت رفاهية للأسف. وهي رفاهية ما بيملكها كتير من السوريين في مصر، وإن باع ما يملك بده يبيع بأسعار زهيدة، يعني بتراب المصاري مثل ما بنقول نحن بالسوري. لماذا حدث ذلك؟ ما الذي جرى؟ لماذا انقلب الحال؟ أسئلة كثيرة لا جواب صريحا عليها، وعند الإجابة تكون هذه الإجراءات لقوننة وضع السوريين، علما بأنه كثير من السوريين أجبروا على التقديم على البطاقة الصفراء التابعة للأمم المتحدة، وهذا الشيء قبل سقوط النظام، ولشدة الضغط ربما يصل موعد الحصول على هالبطاقة لأكثر من سنة. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المهجر، واللي خصصناها عن واقع السوريين في مصر. في مصر بين تضييق الإقامات ومخاوف الاحتجاز والعودة. سألنا عدد من السوريين عن واقعهم بمصر، خلينا نشوف الإجابات ونرجع للنقاش.
1: في الفترة الأخيرة تصاعد الحديث عن أوضاع السوريين في مصر، خاصة مع تداول أخبار عن ترحيل وتضييق. تشير المعطيات إلى أن الإجراءات ليست عامة، بل تقتصر على حالات محددة مرتبطة غالباً بالوضع القانوني، إلى أن القلق انتشر بشكل واسع بين أوساط السوريين، مما دفع كثيرين للتعامل بحذر أكبر عبر تسوية أوضاعهم وتجنب أي مخالفة. اقتصادياً، بعض السوريين بدأوا بتقليص أعمالهم أو إغلاقها خوفاً من خسارة مفاجئة، بينما يواصل آخرون العمل بانتظار اتضاح الصورة. مدن مثل 6 أكتوبر ودمياط التي كانت مراكز رئيسية لوجود السوريين شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعدادهم، ما انعكس أيضاً على توفر المنتجات السورية، حيث باتت بعض المواد الغذائية أقل حضوراً أو تباع بأسعار أعلى بسبب قلة المعروض.
2: للأسف المواد اللي كنا نجيبها عادة اللي كانت متوفرة بشكل كبير سابقا، المواد السورية تحديدا، المستلزمات مثل الألبان والأجبان والأشياء اللي مختصين فيها السوريين، كنا نجيبها من أكتوبر، اللي للأسف صارت شبه فاضية حاليا. كل المحلات قفلت، أغلبها 90% من المحلات سكرت، فعم نستعيد عنها بأماكن تانية مثل العبور مثل التجمع، لكن كتير من المواد ما عاد لقيناها، لأنه للأسف اللي بينتجوها أساسا رجعوا على البلد وسكروا محلاتهم.
1: رغم هذا التراجع في أعدادهم، لا يتجه جميع السوريين نحو العودة، إذ ما يزال جزء كبير منهم مستقراً في مصر، متمسكاً بحياته وأعماله التي بناها على مدار سنوات.
3: أنا حالياً موجود بمصر، صار لي 13 سنة مقيم بالقاهرة. ما في فكرة بالمغادرة حالياً مشان الجامعات والمدارس تبع الأولاد، بما أنه الشخص إقاماته نظامية خلال 13 سنة فهو وضعه بيكون مريح جداً.
1: اليوم يعيش السوريون بين الحذر والقلق في ظل واقع متغير ومستقبل غير محسوم.
0: قلنا مناقشة هذا الملف وتفاصيل ما يجري للسوريين في مصر معي الدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أحمد محمد ذيب طهماس، سوري كان مقيم في مصر ومعي الآن من حما. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك أحمد محمد ذيب طهماس، أنت كنت مقيم بمصر ورجعت لسوريا، بدي تحكي لي عن حالتك، شو اللي خلاك ترجع، كيف رجعت؟
4: هلا يعني ملخص الكلام، انا رجعت على سوريا ارجع بكرامتي احسن ما ارجع بلاها، تمام؟ يعني كان الامور التضييق كانت بدات من 2018 التضييق الشديد، يعني لدرجه انه مثلا بال 2018 انا تعرضت للاسر. ليش ما معي اقامه؟ طيب كيف انأسرت؟ جوني 2 لابسين مدني عادي، تمام؟ اقامتك جوازك خير يا شباب، وين بدي اطلع؟ تفضل اطلع معنا. وين؟ بيقولوا لي تفضل على الميكروباص. طلعت على الميكروباص مدني، انتوا لابسين مدني، فطلبت بشكل مؤدب.

0: جدا انه بدي الكارنيه، بدي اثبات شخصيه، انا اعرف حالي رايح مع مين وطالع مع مين. فطبعا هذا الكلام اعتبروه انه من الامن الوطني طلعوا الشباب، انا ما بعرف. ففرجاني المسدس تبعه، قلت له هذا ما له بطاقه شخصيه، اعطيني بطاقه شخصيه تعرفني عنك، مو مسدس. فاعتدوا علي بالضرب مع الاسف، وظليت 14 يوم بالسجن شاملين 4 ايام لعيد الاضحى، علما انه مرتي كانت حامل ولا واحده بالبيت، تمام؟ كانت بالشهر الثامن، والحمد لله رب العالمين. بعدين طلعنا، طبعا ما طلعنا لحتى نشوف رينا.
1: كيف طلعت؟
0: وبعدين بدات التضييق لسه اكثر، يعني صار الموضوع ما بدك يا اخي شهاده سواقه، ما احسن تاخذها شهاده سواقه، ليش بدك اقامه؟ تاخذها على مده الاقامه، الاقامه اصلا هي حلم لك. طيب انا كنت على الكرت الاصفر لما تزوجت زوجتي، كانت هي عملت في الكرت الاصفر معي، ولكن كان معي اقامه دراسيه، فانا حبيت الغي الكرت الاصفر وانه على الاقامه الدراسيه لكون هي افضل. ما معك وقت، انت تلغي الكرت الاصفر معك اسبوع لتترحل لتطلع برا البلد، او انك تصير مخالف ومعرض للترحيل القسري، تمام؟ فبالحاله انا ما احسنت. طيب رحت على الاقامات، قلت انا طيب مرتي زوجتي هي معها كرت، معها اقامه دراسيه، ما في داعي نحط على الكرت الاصفر. لا، بدك تحط على الكرت الاصفر والا ما في اقامه اصلا، تمام؟ صرنا يعني كنا نستفيد اساسا من الاقامه لمده شهر، بعدين ما عاد استفيد منه اصلا. انا لما بعت سيارتي، لما بعت اغراضي، لما صفيت اموري، انا ظبطت البيعات كلها بحيث انه ب7 ايام انا كنت يعني عملت الاجراءات كلها خلال 7 ايام الاقامه.
1: طيب انت حالتك
0: بدا ب 2018 بحملات ممنهجه جدا جدا جدا للشعب المصري.
1: بس دقيقه استاذ احمد، عم تسمعني استاذ احمد؟ مشان بس هيك انا بدي اكسب وجودك معي قبل الانتقال للدكتور احمد. هي الحملات بشكل عام عم بتكون على المصريين، يعني بس المخالفين اللي ما معهم اوراق ولا ما معهم بطاقه صفراء، ولا حتى عم نسمع انه اللي معهم بطاقه عم بيتم مدايتهم بشكل او باخر واعتقالهم باساليب وكانه مجرمين؟
0: يا اخي هلا اولا كان معي كرت اصفر وانا انحبست، كنت حامل البطاقه
1: كرت
0: اصفر.
1: هي معك بطاقه تاجر؟
0: لا، معي كرت اصفر.
1: واللي معه بطاقه تاجر،
0: واللي معه بطاقة تاجر يعني نوعا ما بكون ألطف شوي، ولكن نفس الوقت هو بخطر لكونه ما في ورق، يعني ما بيعتمدوا على كلامك ولا بيعتمدوا على الورق اللي معه، بدنا نتأكد بالاسم، فلازم تروح على الاسم وتعمل له زيارة بقى انت ورزقك، تتأكدوا بيوم، تتأكدوا باثنين، تتأكدوا ب10 انت ورزقك. يعني كانوا اول يحطوا لنا بشيء اسمه الحجز، مكان مؤقت. هلا حاليا عم بسأل الشباب بمصر، رفقاتنا عم يحطوهم بالسجن تحت مع المجرمين. انت اساسا بتروح وبايدك كلبشة كأنك مجرم، وحدا ثاني مكلبش معك، وبتمشي بالشارع، بتمشي بياخذوك على سفاره بلدك بالاسر بالكلبشه. يعني طيب يا جماعه والله يعني ما لنا مجرمين احنا بالاخر، مثلا اقامه انتم ما بتعطونا اياها ونحن ما عم نقدم عليها.
1: طيب اذا سالتك اذا سالتك شو سبب هذا التضييق على السوريين، خاصه بعد سقوط الاسد اصبح التضييق اكثر؟
0: يعني فئه معينه من الناس ما حابه هالشيء اللي صار كلياته، فعم يضغطوا عليك، وهن الفئه الاقوى.
1: طيب الشعب المصري،
0: المصريين، لا الشعب المصري احلى احسن شعب بالعالم الشعب المصري.
1: نعم، وهو ما نسمعه، يعني الشعب المصري هو ضد هذا الشيء، بالعكس عم يتعاطفوا مع السوريين، عم بيخبوا سوريين عم نسمع، فهذا الشيء صحيح، ولكن الحكومه المصريه هي عم بتضيق على الشعب المصري، على الشعب السوري عفوا،
0: والناس اللي مؤيدين لها، وهن ما بشكل فئه كبيره من المجتمع، يعني فئه المجتمع الكبيره هن بيحبوا السوريين ونحن معهم اخوه. هل تعلم اخي الكريم انه السوري بمصر قاعد من غير حقوق مدنيه من زمان هالكلام؟ لو كان الشعب المصري ما له متعاون كان الشعب السوري تبهدل. لكونه انت بدك تروح على الاسم تقدم شكوى بيقول لك وين اقامتك، والاقامه ما عم نعطيك اياها، اذا وين حقوقك؟ انا عمي اخذته على مشفى المركز الطبي العالمي، مشفى اقامتك بعد اذنك. طيب انا فايت على مشفى يا شباب، يعني اقامه شو دخلها بالموضوع؟ انا مقدم انه حدا ضرب لي سيارتي، حدا سرقني، اقامتك طيب وين الاقامه ما عم تعطوني اياها؟ فلولا انه الشعب المصري شعب محترم جدا ما كنا احسن نعيش اصلا. شهادة سواء ممنوع تاخذها، تليفونك بده يطفي، فكل لازم تليفوناتك باسم حدا مصري.
1: نعم، ونحن عم نشوف كثير يعني من خلال اشخاص موجودين في مصر، من خلال علاقاتنا ايضا مع مصريين، يعني هن ضد هذا الشيء اللي عم بيصير، وسمعنا انه كثير من المصريين عم بيحموا سوريين، خاصه يعني في حكي انه عم بيفوتوا على البيوت او بدقوا البيوت او بيسالوا بواب البنايه انه في عندكم سوريين ما في عندكم سوريين، حتى يتم التاكد من اوراقهم وترحيلهم. هذا الشيء صحيح ام لا؟
0: الى حد ما صحيح، لا حد ما صحيح. طيب. ما قلت لك يعني هو الشعب المصري بالعموم هو مناهض لكل شيء عم يصير، ولكن الصوت الأعلى والأقوى هو للناس للحكومة بالآخر. طيب. ولكن الشعب المصري شعب محترم جدا، هو معانا، وبالفعل أنا كثير فعلا بحب الشعب المصري كله وبحب مصر.
1: صحيح، وخاصة يعني بداية لجوء السوريين لمصر كان في ترحيب، وما زال الآن ترحيب من الشعب المصري.

ولكن استاذ احمد خليني انتقل للدكتور احمد رحوم، باحث اكاديمي معي من امريكا. واستاذ دكتور احمد، حضرتك ايضا يعني كنت مقيم في مصر لسنوات وسنوات.

0: يعني نختبئ وراء لنا ونجيب بشكل واضح ونضع النقاط على الحروف. في الواقع بدأ التضييق على السوريين منذ سنة 2013 مع وصول إدارة الرئيس أو الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في جمهورية مصر العربية. أنا يعني كسوري مقيم في جمهورية مصر العربية بدافع الدراسة والتبادل الثقافي، كنت عاصرت حكم الرئيس مبارك ومن ثم المجلس العسكري ومن ثم إدارة الرئيس المرحوم مرسي وأيضا وصولا إلى إدارة الرئيس السيسي. المرة الأولى والحادثة غير المسبوقة التي يضيق على السوريين فيها والتي يسجن فيها السوريون في مصر بأسباب الإقامة وما والبيروقراطية هي في عهد هذه الإدارة. منذ 2013 تم إيقاف دخول السوريين إلى مصر إلا باستثناء الإقامة الموافقة الأمنية، وهي عبارة عن إجراء بيروقراطي يتم من خلال وسطاء طبعا، وأنت مضطر أن تدفع رشاوي، وكل السوريين والمصريون يسمعونني يعرفون هذا الأمر، أنا لا أتحدث من الخيال. يعني تبدأ الأسعار من 1500 دولار ل 3500 دولار، واستمر الوضع على هذا المنوال وصولا باستثناء بعض الطلبة الذين يحصلون على منح التبادل الثقافي. طيب سايكس بيكو يا سيدي الفاضل كانت في 1916، احنا اليوم في 2026، يعني 110 سنوات سقطت هذه الاتفاقية، وما يزال أو تزال الحكومات العربية تفعل وتدق الأسافين لزيادة الدخول ولزيادة الحدود وأسافين الفرقة والتباعد بين المواطنين العرب. يعني نحن مسلمون ونحن عرب، ونحن ومن نحن ومن أنتم أساسا؟ يعني السوري والمصري هم كلاهما في الهم شرقه، يعني الرصيد من المحبة والرصيد من الأخوة والرصيد
1: دكتور أحمد، يعني أرجو منك أرجو منك دكتور أحمد يعني الإجابة بشكل مباشر لكي أستغل وجودك معي ولضيق وقت البرنامج، لماذا هذه الحملات؟
0: دعني أجيب بشكل مباشر. بصراحة أستاذ حسام، هناك حالة واضحة من عدم التوافق وعدم القبول وعدم الاستساغة من قبل إدارة الرئيس السيسي لإدارة الرئيس الشرع، ويبدو أن هناك طلبات وجهت للإدارة السورية حول تسليم بعض المعارضين السوري المصريين المقيمين في سوريا، ولكن لم يكن هذا الأمر قد لبي بشكل مباشر. وأنت تعلم أن الموضوع في سوريا معقد وليس بهذه السهولة، وأنا لا أحاول أن أتلمس الأعذار لأحد، لكن بكل بساطة يعني الإدارة المصرية وتصريحات وزارة الخارجية المصرية تقول بشكل واضح نحن ندعم خيارات الشعب السوري في تحديد مصيره. طيب الشعب السوري اليوم يرى في شخص الرئيس الشرع رمزية وجودية لهذا الشعب، وكلنا نقف خلف إدارته، فلماذا هذا التعامل وهذا العقاب الجماعي للجالية السورية الموجودة في مصر وكأنهم من الرهائن؟ يعني اليوم أنت استقبلتني 14 سنة أو 15 سنة وبآخر لحظة تطردني بشكل يعني يمتهن كرامتي. يعني السوري، أنا هناك على تواصل مع سجناء سوريين داخل العنابر المصرية، أعطيك أرقام بالتفصيل: السجن 105 الدور الثالث، العنبر 5 الغرفة 16 ملأة بالسوريين المسجونين بداعي الإقامة. يعني إجراءات بيروقراطية، أنت تلقيني في اليم مغلول اليد وتقول إياك أن تبتل بالماء. يعني مثل ما القصة الشهيرة بطفولتنا، البيضة عند النجار والنجار بده ما بعرف إيش والطاحونة مسكرة، يعني طيب ست شهور مدة البطاقة الصفراء، ولما أنت تنفذ تخلص الإقامة.
1: نعم قانونيا
0: فهذا
1: دكتور
0: نوع
1: أحمد.
0: من أنواع العبث.
1: نعم قانونيا دكتور أحمد، ما الذي يجب على السوري اليوم أن يفعله في مصر لكي يؤجل عودة إن صح التعبير؟ يعني خاصة البنية التحتية في مصر في سوريا هي بنية في إعادة الأعمار، وأيضا يعني هناك الكثير من يملكون سيارات ويملكون أعمال لتصفية هذه الأمور.
0: سيدي الفاضل، الأمر يحتاج إجراء، كما تحدث الأخ أحمد من سوريا أن الموضوع يعني يستدعي استجابة مباشرة وصريحة واعتراف بالقضية وبالأزمة الموجودة على السوريين وعلى السودانيين وغيرهم من الجاليات التي يضيق عليها في مصر. يعني لابد من الاعتراف بالأمر ووضع جدول زمني لعودة هؤلاء. نحن نقدر ونحترم استضافة مصر الشقيقة للجالية السورية لمدة طويلة، ونكبر فيهم هذه الاستضافة، ولم يبنى مخيمات في مصر، ولكن لابد أن يكون هناك جدول زمني. الناس تعرف جميعا أن العام الدراسي في نهايته، لابد من منح هؤلاء الناس مدة زمنية وإعفاء من شرط الإقامة لبيع أثاث المنزل، لبيع السيارة، لحصول على

0: الشهادات الدراسية لأطفالهم وطلاب الجامعات.
1: نعم، حتى
0: المشكلة أن
1: يعودوا.
0: الاعتقالات لا تميز بين تاجر وبين لاجئ وبين
1: صحيح،
0: طبيب أو مهندس.
1: وللأسف أيضا يعني يكلف الشخص يعني بدفع مبالغ مالية داخل الاعتقالات. شكرا لك دكتور أحمد، لأنك أعطيتنا أرقام بالتفاصيل على أماكن وجود السوريين في إحدى المخافر والزنزانات في مصر. أستاذ أحمد، بدي بـ30 ثانية، بدي هلا واقع السوريين في مصر عم بيستنوا نهاية العام الدراسي لحتى يرجعوا، وشو وضعهم الآن؟ خاصة يعني في كتير من معارفك وأشخاص ما بدي أذكر اسمه على الهواء موجودين بعدهم في مصر. تفضل.
2: يعني وضعهم كتير كتير سيء بالنسبة لأنهم يحسنوا يرجعوا. الموضوع كتير صعب يعني يرجعوا باحترام. يعني اليوم معلش أنت عم تمسكوا للبني آدم كراش بخضرة لبيته، أنت عم تمسكه بتحطه بالسجن بيصير بالطيارة. طيب وبيته؟ أعطيه فرصة يا أخي أنه يروح يصفي شغله، عرفت علي؟ أعطيه فرصة يصفي شغله. الناس عم تخاف تمشي بالشارع، حرفياً عم تخاف تمشي بالشارع. هذا الشيء غير مقبول تماماً بأي مكان بالعالم، غير مقبول. بدك ترحله وتعطيه إشعار أنه خاص أنت بدك تترحل أخي، بعد ما تعطيه مدة شهر إقامة يحسن ينفس فيها اللي بده إياه. بعد إذا ما نزل طبعاً خاص بوقت تمسكه ورحله بالطريقة اللي أنت بتحبها، ولكن ما تمسكه وترحله بشكل مباشر. أنت بكون نازل على شغله، ولا نازل على يجيب خضرة، ولا نازل أي كان مشواره يجيب خبز. انت بتمسكه بتحطه بالسجن وبعدين على الطياره.
1: طيب هو بترحل كمان زوج وبتضل مثلا الزوجه والابناء بيضلوا في مصر،
2: يعني في كثير مصر لحدهم بدهم يبيعوا ويتعاملوا مع الناس ويبيعوا اغراضه ويبيعوا عفشه والاساس السياره مو باسم مرته مثلا. هي خلاص راحت ورحنا، يا بده يدفع رقم مقدره مشان الفيزا يرجع يدخل على مصر مشان يبيع اغراضه.
1: بتمنى ان تحل هذه القضيه. شكرا لك الاستاذ احمد محمد ديب، طهماس سوري، كنت مقيم في مصر معي الان من حماه، واحد الاشخاص الذين اضطروا للخروج من مصر. وايضا الشكر موصول للدكتور احمد رحوم، باحث اكاديمي كنت معي من الولايات المتحده الامريكيه. ولأن برنامج المهجر بيتابع قضايا السوريين في مهجرهم وبينقل كل الأخبار اللي بتهم وبتخص السوريين في الخارج، خبر إيجابي وبيهم شريحة واسعة من السوريين بتركيا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، واللي هو لتمكين أبناء الجمهورية العربية السورية المقيمين خارج الوطن من قضاء عيد الأضحى المبارك بين عائلاتهم وتخفيفاً للأعباء عليهم. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قرار بالإعفاء المؤقت من رسوم دخول السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى وطنهم بهدف قضاء عطلة عيد الأضحى. بس القرار بيشترط أن يكون مالك السيارة أو مستخدم السيارة سوري الجنسية، وأن يكون دخول المركبة بهدف الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار. وعلى ذكر فترة الإعفاء، حددت الهيئة من تاريخ 18/5/2026 لغاية 31 من ذات الشهر، يعني شهر أيار اللي نحن فيه هلأ. وطبعا السوريين بيتمنوا أنه الإعفاء يطول أو يلتغى، وهي رسالة حملوني إياها جمهور المهجر للسادة في إدارة المعابر، وبالأخص للسيد مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، كون السيد علوش هو الشخص اللي مرتبط اسمه بمعظم التصريحات. كل عام وانتم بخير. رح اختم حلقة اليوم بقصة شاب سوري ابتدع زراعة أنواع محددة من النباتات في المياه فقط وبدون الحاجة إلى التربة، لحتى افتتح مقهى خاص بالنباتات. وفي بعض الأشخاص صاروا يلاقوا بهذا المقهى هو مكان لحتى يجلسوا يطالعوا. وأيضا في أطباء عم بيلاقوا مرضاهم النفسيين لإجراء معالجات داخل هذا المقهى، وقرر صاحب المشروع أنه ينقل هاي التجربة للداخل السوري. راح أترككم مع هاي القصة وبلقاكم الأسبوع الجاي بقضايا جديدة للسوريين في المهجر.
3: بدأنا بمشروع النباتات المائية، أجت الفكرة تبعه بعام 2020 لما نحن تعرضنا لظرف معين لحتى نترك البيت. صرنا نترك البيت لفترات طويلة، وأنا وزوجتي وعائلتي من محبين النباتات، فلاحظنا أنه كل النباتات الترابية ماتت بسبب قلة الاهتمام، قلة السقاية وقلة العناية فيها، إلا نبات واحد اللي هو نبات البامبو اللي هو معروف عند الجميع.

0: يسموه عصا موسى أو نبات البامبو، هذا الوحيد اللي هو داخل المي وظل عايش وما أحلاه، بالعكس كبر وتكاثر خلال فترة انقطاعنا عن البيت. فأجت الفكرة من هون، فبدأنا كعائلة كاملة ندرس كيف بدنا نطور هي الفكرة وكيف ندخل نباتات أخرى غير البامبو على الوسيط، لأنه في مثلنا كتير ناس بتسافر، ناس ما عندها وقت للعناية بالنباتات. فبدأنا وجبنا مختبر بسيط، صرنا ناخذ نباتات ونزرعها ونختار بعض الأسمدة يلي هي بتعطي بديل التربة لداخل هي النبتة لحتى تعطيها احتياجها من الفيتامينات للنبتة. منطلق المشروع اللي سوينا، فوق عنا مكان مخصص للقراءة والكافيه، الدكاترة والمعالجين النفسيين بيجوا بيجلسوا عنا بالمكان، بيجيبوا مرضاهم، بيعملوا جلسات المعالجة النفسية داخل المكان. هيك تطورت الفكرة وهيك كبرت الفكرة، والحمد لله نحن يوم عن يوم عم يكبر المشروع أكثر وأكثر. تلقينا خبر سقوط النظام مع نفس الوقت اللي استلمنا فيه المحل من المهندسين العام الماضي بشهر 12، فهذا الفرحة صارت فرحتين انه نحن سقط النظام وفتحنا المحل بنفس الوقت. فهذا ولد عنا افكار جديدة انه نحن الحمد لله صار فينا نفتح هذا المشروع بسوريا، وخصوصي انه نحن نزلنا على سوريا وتم توزيع بعض النباتات داخل سوريا في المسجد الاموي، ففي قابلية من الناس بسوريا انه نفتح ان شاء الله. فنحن ان شاء الله قريبا باذن الله حنفتح داخل دمشق، ومن دمشق ننطلق لباقي المحافظات اذا الله راد ويسر.
1: هو فكرة المكان بشكل عام يعني جدا جميلة، ولحالة اصلا الفكرة بدون ما الواحد قبل ما يجي حتى يعني بكون مشتاق انه هو يجي لمكان هيك، يعني لانه هذا المكان دائما ممكن نشوفه بالرسوم، فانه حلو الواحد انه يجي يشوفه على ارض الواقع يعني. وأول ما فتت اصلا يعني بكفي الديتيلز تاعون الكوبايات، انه كيف في يعني فنجين كل واحد يعني سبيشل اكثر من الثاني. فحلو كمان فكرة أن أنا فيني أختار فنجاني، فيني أختار الكتاب اللي بدي إياه، وفيني أختار النقطة اللي أنا حابة أقعد فيها، والجو يعني كشكل عام هيك خلص بياخدك، بتصير أنت عن جد منفصل، بكون بعجقة برا، بعدين أول ما تفتح الباب بتفوت بتلاقي أنه عن جد أنت صرت مكان تاني، مكان جدا رايق، مكان اللي هو هيك زي خلوة مع نفسك ومع كتابك يعني.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسي؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط.

نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الرئيس الشرع يصدر مرسوما بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بقدر 30%، والمرسوم يشدد على أن لا يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور. برزاني وعبدي يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا ويشددان على تعزيز الحوار بين الأطراف الكردية ودمشق. وزارة الصحة ترفع الجاهزية لضمان الاستجابة السريعة في عطلة عيد الأضحى، والنازحون يستقبلون العيد وسط أزمة إنسانية مزمنة. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس اليوم، ويؤدون هناك صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا.

أهلا بكم في التفاصيل. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وبحسب المرسوم يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12,560 ليرة سورية جديدة، كما يستفيد من المرسوم

0: المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي وأصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي وأصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا عن هذا المرسوم وعن زيادة رواتب المتقاعدين.
1: نعم كاترين، حقيقة يعني هذا المرسوم كما مرسوم سابق صدر بمناسبة عيد الفطر حينها قبل أشهر، كان حينها مرسوم بزيادة الرواتب بنسبة 50% للعاملين في الجهات العامة. اليوم أيضا بمناسبة عيد الأضحى صدر المرسوم الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين سواء يعني المنضوين تحت التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات بنسبة تصل إلى 30%. طبعا هذه الزيادة جاءت بعد مطالب من المتقاعدين بعد صدور المرسوم الأخير الذي لم يشملهم بالزيادة بنسبة 50%. بعد هذه المطالبات كان هناك تصريح لوزير المالية منذ أيام وقال بأن يعني المتقاعدين سيكون لهم حصة من زيادة الرواتب، وكان هناك أيضا تصريح من الرئيس أحمد الشرع على منصة إكس وتحدث بأنه يعني مستمرون بقضية تصحيح الرواتب وزيادتها. واليوم نتحدث عن المرسوم المنتظر بنسبة 30% على ألا يقل يعني الراتب الجديد للمتقاعدين سواء المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات عن ألا يقل عفوا عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بمليون و256 ألف ليرة سورية. طبعا أيضا من ضمن البنود التي جاء بها هذا المرسوم هي ألا تزيد يعني أجور الجديدة أو المعاشات الجديدة للمتقاعدين الذين كانوا يعملون في جهات خاصة عن معاشات الذين كانوا يعملون في الجهات العامة. طبعا بدء تطبيق هذا المرسوم أو يبدأ بنفاذ هذا المرسوم في الأول من الشهر القادم، وبالتالي يعني الرواتب ستوزع في نهاية الشهر السادس. اليوم نتحدث عن بدء مبكر لتوزيع أساسا رواتب المتقاعدين. منذ يومين تقريبا بدأ توزيع الرواتب، أو تحديدا بالأمس يوم الاثنين بدأ توزيع رواتب المتقاعدين بشكل استثنائي عبر مؤسسة البريد لكي يستطيع المتقاعدون يعني شراء ما يلزم قبل فترة العيد.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر من موجة فيضان وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي. ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وخاصة في المناطق المنخفضة وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى منع السباحة بشكل كامل خلال الفترة التحذير. كما نبهت الوزارة إلى ضرورة نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ومرتفعة ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق الطوارئ والدفاع المدني. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات في محافظة الرقة هيثم بكور في لقاء مع تلفزيون سوريا إن نسبة امتلاء سد الفرات هذا العام وصلت إلى 97% قبل ورود مياه إضافية من تركيا نتيجة موسم الهطولات المطرية الوفيرة التي لم تشهدها المنطقة منذ 30 عاما. وأضاف بكور أن مؤسسة السد تعاملت مع كميات إضافية جاءت من تركيا على عدة أيام من خلال استيعابها في المجالات المتاحة بالعمل مع وزارة الطوارئ والإدارات المحلية لتحضير الأهالي من ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور. وأوضح بكور أن تمرير المياه يجري على دفعات تدريجية بلغ مجموعها مؤخرا نحو 1700 متر مكعب

0: في الثانية. بدوره قال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد لتلفزيون سوريا إن منطقة حويجة قاطع بدير الزور مهددة بالغمر في حال استمرار ازدياد منسوب مياه نهر الفرات.
1: بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة وتوزيع المهام، تعمل فرق الدفاع المدني في الجسر الترابي حاليا بالتعاون مع الخدمات الفنية لرفع منسوب هذا الجسر تفاديا لغمره. طبعا أيضا تم التنسيق والتخطيط لإخلاء المدنيين لا سمح الله أن تم غمر الحوايج. طبعا من الحوايج اللي مقابلة لمدينة دير الزور هي حويجة قاطع. حويجة قاطع مهددة بالغمر في حال زيادة منسوب المياه بنسبة أكبر. نهيب أهلنا في هذه الحويجة بالخروج من الحويجة في الفترة الحالية. فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا من معدان العتيق غربا وحتى البكمال شرقا على امتداد نهر الفرات.
0: من جهتها أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد العلي أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي. وقالت الوزارة في بيان إن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما، وبينت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة. أفادت وكالة سانا بوصول قافلة مساعدات غذائية في إطار استكمال برامج الاستجابة الإنسانية التي ينفذها فرع منظمة الهلال الأحمر في مختلف المناطق في المحافظة. وبحسب الوكالة، أوضح رئيس فرع المنظمة خضر الظاهر أن قافلة المساعدات تضم 6 شاحنات محملة ب1200 سلة غذائية مخصصة لدعم الأسر الأشد احتياجا في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الحسكة وبدعم من الصليب الأحمر الألماني، مؤكدا أنه تم استلام كامل الكمية بالإضافة إلى تفريغها في مستودعات فرع المنظمة تمهيدا لتوزيعها خلال الفترة المقبلة على العائلات الأشد حاجة، إضافة إلى الأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضي. هذا وقال مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر طارق الأشرف إن المنظمة تواصل استجابتها الإنسانية لدعم المتضررين من الكوارث في سوريا مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا عبر توفير المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية بشكل مستمر.
2: احنا الهلال الأحمر العربي السوري دائما ملتزم بمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث بشكل مستمر اللي عم تواجه في سوريا. احنا دائما بنركز على استهداف الفئات الاشد ضعفا، مثل ما ذكرت حضرتك طبعا هاي القافله الخامسه اللي عم تتجه باتجاه الحسكه، والحسكه هي من المناطق الحاليه من الاولويه بالاستهداف نتيجه الاوضاع الموجوده هناك، بالاضافه لموضوع بموضوع الفيضانات اللي عم تصير هناك. احنا هاي الاستجابه دائما مستمره، هي ما اول

0: برا نحن نستجيب هنا. نحن اساس انه نستجيب للاحتياجات الاساسيه لفئات الاشد ضعفا. وعم نحكي اول شيء انه هلا حاليا نستهدف المتضررين من الفيضانات السابقه، كان في عدد كبير من المتضررين بمناطق مثل الشدادي وعده مناطق اخرى. بنفس الوقت كمان كذلك الامر انه نحن منطقه الحسكه هي منطقه بالاساس هي تعاني من هشاشه، وفيها كذلك الامر عدد كبير من المحتاجين. عم نركز باستجابتنا حاليا ليس فقط انه نحن لمره واحده انه نحن نستجيب، لا هي تكون استجابه متكامله تبدا من اغاثه طارئه كسلة غذائيه ومواد غير غذائيه، ومثل ما ذكرت لحضرتك هلا توصل 2200 سلي، ونحن جاهزين بالتنسيق، وطبعا بالتنسيق دائما عم يكون مع محافظ الحسكي لتوزيع هذه المساعدات للاستجابه.
1: بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برازاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال زيارة الأخير إلى الإقليم اليوم، بحث تطورات الأوضاع في سوريا وملف الأكراد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب، كما شددا على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة مع الحكومة. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور كاوا عزيزي، أستاذ في العلوم السياسية من الدرباسية في ريف الحسكة. أهلا بك معنا دكتور كاوا. بالبداية لو تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة وماذا بحث الطرفان.
2: شكرا لكم وشكرا للاستضافة. في الحقيقة زيارة السيد مظلوم عبدي إلى إقليم كردستان العراق له أهمية كبيرة في هذا الوقت بالذات، لأن لإقليم كردستان دور إيجابي كبير في تصحيح العلاقة بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق. وكما نعلم بأن للإقليم كان دور حاسم في وقف الاقتتال وبدء العملية السلمية في الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية. وبالتالي فإن زيارة السيد مظلوم عبدي في هذا الوقت بالذات له أهمية سياسية كبيرة بالنسبة للإقليم وبالنسبة لكل سوريا وللجمهورية السورية أيضا.
1: دكتور كاوا، من خلال هذه الزيارة كيف من الممكن أن يتم تصحيح العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق، ويعني العمل على دمج ما تبقى من المؤسسات بين الطرفين؟
2: في الحقيقة عملية الدمج أمنيا يعني قد في شوية نجاح، يعني في هناك خطوات ناجحة، لكن في المسائل الإدارية والمسائل التعليمية ومسائل الاقتصاد ما زالت مسائل عالقة. وبالتالي فإن تحت هذه العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق تحتاج إلى مساعدة، إلى وساطات، إلى مساعدة قوى صديقة. وفي الحقيقة إقليم كردستان العراق صديق للإدارة الذاتية وصديق للجمهورية السورية.
1: ولكن كيف من
2: هناك
1: الممكن أن
2: علاقات،
1: يكون شكل هذه الوساطة أو المساعدة دكتور كاوا؟
2: يعني الشكل لا أستطيع أن أحدد كيف يكون الشكل، يعني لأنه هناك خلاف كبير بين الشكل الذي يريده الإدارة الذاتية والكرد وبين الشكل الذي يريده النظام. على ما يبدو النظام يريد من خلال الانضمام إلغاء كل الهياكل والمؤسسات وتحويل سوريا إلى دولة مركزية مع إعطاء بعض الحقوق الثقافية والإدارية البسيطة للكرد، بينما الكرد يتطلعون إلى أن تكون هناك للمنطقة الكردية خصوصية، تكون اللغة الكردية لغة رسمية، تعليم تكون باللغة الكردية، المناطق الكردية أن تحظى ب تطوير الاقتصادي والاهتمام بهذه المنطقة، لأنها عانت من أيام النظام وعانت في أيام الثورة وما زالت تعاني بعد يعني بعد جلاء النظام البعثي عن سوريا. في الحقيقة المناطق الكردية في وضع صعب جدا وتحتاج إلى مساعدة وتحتاج إلى تنفيذ اتفاقية 29/1 بشكل جيد وبشكل يكون للكرد خصوصية، وأهم شيء هو الحقوق الثقافية والحقوق الإدارية والحقوق الاقتصادية للمناطق الكردية.
1: ولكن دكتور كاوا، هذه الخصوصية ألم تناقش بالاتفاق الذي وقع بين الطرفين؟
2: هناك رؤوس أقلام أو مبادئ أولية، لكن التفاصيل مثل ما يقولون يعني التفاصيل يكمن فيها الشيطان، تفاصيل غير مفصلة، التفاصيل هو في التنفيذ اليومي. فكنا شهود على مشاكل كانت هي بسيطة في الظاهر لكنها عميقة في الجوهر، مثلا كتابة القرارات فقط باللغة العربية أو باللغة الكردية ولا اللغة العربية. فهناك حدث مشكلة في دار القضاء في الحسكة وفي مناطق أخرى. هذه مشكلة، يعني المشكلة هنا يجب أن يتم الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في البلد أو لغة رسمية في المناطق الكردية، وأن يعطى الفضاء الكامل للتطوير الثقافي والاقتصادي للمنطقة الكردية. فهذه التفاصيل ما زالت عالقة وما زالت غير مفهومة وغير معلومة. يعني نحن هنا نسأل، أنا الآن في محافظة الحسكة، أنا أسأل الجميع، يعني ما أحد يعرف إلى أين تذهب الأمور.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور كاوا عزيزي، الأستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا من الدرباسية في ريف الحسكة. قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد قطوب إن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة. وقال قطوب لوكالة رويترز إن السلطات السورية اعتقلت 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، منهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون كبار، كما جرى العثور على مكونات غاز السارين المستخدم من قبل قوات الأسد، وجرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيماوية. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا، وأكدت الصحيفة أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمي، وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن سوريا باتت تمثل أصلا موقعا استراتيجيا مهما من الناحيتين الأمنية والطاقوية، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا. أعلنت دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. وأكد رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين جاهزية المسالخ الفنية في مختلف المحافظات ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. وأوضح الحسين أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عمليات الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. أعلنت وزارة الصحة رفع الجاهزية القصوى في جميع منشآتها الطبية والإسعافية بمختلف المحافظات مع تفعيل 145 نقطة إسعافية منتشرة لضمان الاستجابة السريعة خلال عطلة عيد الأضحى. وبيّن رئيس دائرة الإسعاف في وزارة الصحة أحمد البكور أن سيارات الإسعاف ستكون طوال أيام العطلة منتشرة في مواقع التجمعات وأماكن صلاة العيد، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة عند أي حدث إسعافي عبر الاتصال بالرقم الموحد 110 في جميع المحافظات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بقواعد الأمان والسلامة. يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانات وتراجع القدرة الشرائية في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
3: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة، تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
4: هلا نحن هون والله اجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عده المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكه، القهوه المره على حسب عاداتنا يعني اهل الريف، والعالم كله مبسوطه عم تشتري، والاسعار يعني نوعا ما مقبوله، والحمد لله العالم كله فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
3: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه، من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
5: هلا أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد لنساوي بالبيت حلو، مع إنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي أجيب طقمة للأولاد، بس والله كله غالي يعني، مع إنه سوق دوما لازم هو يكون على طول أرخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الأسعار غالية شوي.
3: وفي الأسواق تتواصل حركة التسوق وسط محاولات الأهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم.
6: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل 20 يوم، والموسم بدأ إن شاء الله والأمور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها وحتى من الشام بيجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
3: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنة فياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: يستعد النازحون في شمال غرب سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم عن العودة إلى منازلهم بسبب دمار مناطقهم. وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلال الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخل والأجور المنخفضة، إذ إن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءاً من الغذاء اليومي. كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية جولاتها الرقابية قبيل عيد الأضحى لمتابعة أسواق الألبسة والحلويات وألعاب الأطفال والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة المواد المعروضة.
7: طبعا تكثيف الدوريات في هذا الوقت هو عم بيكون في استغلال لزيادة الطلب لدس مواد في السوق، إما بتكون مخالفة أو فيها عمليات غش، طبعا احنا متابعين لها الامر هذا من خلال متابعه محل الالبسه محل الحلويات، متابعين موضوع الاعلان عن الاسعار بشكل واضح، متابعين موضوع محل بيع الالعاب، وخصوصا في هالفتره هاي عم تكون الالعاب موجوده في السوق، هي اما العاب ناريه مدرب للاطفال، فروض الخرز. يا ريت، نتمنى من جميع الاخوه المواطنين عند وجود اي حالات غش، اي حالات بيع لهالمواد هاي، يتم الابلاغ على رقم الشكاوي من اجل معالجتها بالسرعه الكليه.
1: وعن حلويات العيد وبماذا تشتهر كل محافظة سورية، مع زميلتنا براء خطاب في هذا العرض.
8: مع حلول عيد الأضحى تعيش المدن والبلدات السورية أجواء مميزة، حيث تبدأ العائلات مبكرا بتجهيز احتياجاتها من الحلويات التقليدية. فقبيل أيام العيد تتجهز الأسر لصنع حلوى العيد، حيث تمتلئ المنازل بروائح المعجنات والحلوى. وعلى امتداد الجغرافيا السورية تشتهر كل محافظة بإحدى أنواع الحلويات، فما هي؟ في دمشق هناك معجنات البرازق في رأس قائمة الحلويات، وتتكون البرازق بشكل أساسي من عجينة هشة مخبوزة ومغطاة بطبقة كثيفة من السمسم المحمص والفستق الحلبي المبشور. أما في إدلب فمن أكثر الحلويات رواجاً هو المعمول بالعجوة والكعك الأصفر، ويمتاز هذا الكعك بلونه الأصفر الناتج عن إضافة العصفر أو الكركم، إلى جانب مزيج مميز من بهارات الكعك المعروفة. وفي حمصة تشتهر المدينة بأقراص العيد، والتي تصنع من الطحين والسمن والحليب ونكهات مميزة مثل المحلب والشمرة. أما حماة فتشتهر بالبقلاوة، والتي تصنع من طبقات رقيقة من العجين والسمن العربي، ويتوسطها الجوز البلدي الناعم. وتنفرد محافظة اللاذقية بعدة أنواع من الحلويات، منها الكرابيج والمعمول بالجبن، والذي يتميز بعجينته الهشة ويتكون بشكل رئيسي من السميد والطحين والجبن العكاوي. أما في حلب فلدينا أنواع عديدة من حلويات العيد التقليدية، وأهمها أربعة أصناف هي المعمول والكرابيج والأقراص بعجوة التمر وكعك العيد، وجميعها تتكون بشكل رئيسي من عجينة الطحين والسميد وماء الجبن الطازج مع السمن العربي، وتختلف حشوتها بين التمر المطحون والفستق الحلبي للمعمول الذي يضاف إليه سكر مطحون، والجوز للكرابيج التي يضاف إليها الناطف. وفي المنطقة الشرقية لدينا الكليجة، وهي من أشهر المعجنات التي يحرص سكان المنطقة الشرقية على صناعتها في الأعياد، وخلال اجتماع العائلات وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، وتصنع الكليجة الدارية من دقيق يبس بالسمن والزيت ويعجن بالحليب والسكر، وتمنحه التحويج العطرية المكونة من الشومر واليانسون والمحلب والهيل هويته التراثية، سواء قدم بلا حشوة أو كان محشوا بمعجون التمر.
1: يشتكي تجار ومواطنون في مدينة حماة من ضعف القدرة الشرائية وتراجع الإقبال على شراء مستلزمات عيد الأضحى هذا العام في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية، ويؤكد أصحاب المحال أن حركة الأسواق تشهد ركوداً مقارنة بالأعوام السابقة.
9: من بعيد تبدو الأسواق وكأنها تعيش ذروة الموسم، حركة لا تهدأ، لكن خلف هذا المشهد تظهر حقيقة مختلفة. ضعف واضح في القوة الشرائية ومحال لا تشهد الإقبال المعتاد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
10: هلا عادة هاي الفترة عم لاحظ يعني بالأسواق في حركة أخف شوي عن الأعياد الماضية، يعني نتيجة لغلاء الأسعار صاير يعني هاي الأوضاع هاي الأيام، يعني الناس ما فينا يعني عم تركز على مواضيع الأكل والشرب. يعني الشعب السوري هاي الفترة عم يصير فيه عم بيعد إنه موضوع ثياب العيد أو الملابس بشكل عام هي أمور يعني كمالية.
11: مع الأسف حركة الأسواق ميتة كتير، ما في حركة نهائيا، ميتة. يعني في زحمة، في عجقة عالم، بس العالم ما عم تشتري كمان. يعني بالسابق كان الشارع هذا يكون مسكر قبل 10 أيام من العيد، توقعت لاقي حركة قوية كتير.

0: بس مع الأسف ما بعرف شو القصة.
1: بين الباعة والمتسوقين تتكرر الشكوى ذاتها، الأسعار مرتفعة والدخل لا يكفي والأسواق لا تشبه مواسمها السابقة. ومع اقتراب العيد يبقى الجميع بانتظار أي تحسن في الأيام الأخيرة.
2: بالنسبة للأسواق مو مثل كل سنة، هلا لحد الآن مو مثل كل سنة. بالعادة مثل هالأيام هاي السوق أقوى من هيك، فهمت شلون؟ سبالي ضغوطات وأسعار غلا، نحن مضطرين نغلي مثلنا مثل العالم. أيوة المواطن الله يساعد، يعني مدخول قليل، فهمت شلون؟ نتمنى لسه في نهارين ثلاثة إن شاء الله يقوى السوق تقبض العالم.
1: حركة في الشوارع وركود داخل المحال، واقع اقتصادي يضغط على العائلات ويجعل الاستعداد للعيد مهمة أصعب من السنوات الماضية.
3: المشهد هنا يلخص واقع الأسواق قبل العيد. حركة موجودة في الشوارع لكن القوة الشرائية ضعيفة والتحديات الاقتصادية حاضرة بوضوح. ورغم كل الصعوبات يبقى العيد مناسبة ينتظرها الناس على أمل أن تحمل الأيام المقبلة واقعا أفضل. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
4: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهالي من مدينة دير الزور حول أسعار الملابس والحلوى في أثناء تجوالهم في شارع سينما فؤاد قبيل عيد الأضحى.
5: نزلت والله على السوق لقيت شيء كل شيء بالنار، والله ما أسعار نار، والله نار، ما حدا عم يحسن يشتري شيء. يعني أخذت بس غرض لبنتي شغلت 100,000 ليرة وكفيتها وأخذ صندل الله يعزك هذا ورجعت على البيت.
6: الأسعار والله بالسوق يعني ماشي حالها متوسطة، يعني اللي يقدر على الوضع المعيشة اللي عنده حدا برا يمشي حاله، أما اللي يظل بالبلد هون وشغل البلد ما يقدر يعيش بصراحة. يعني
7: الأسعار غالية، يعني مثلا الأسعار اللي عنده 10 من العيلة ما يقدر يشتري لهم. يعني أسعار مثلا أريد أشتري لبسة يعني تكلفني أكثر من $200، يعني هو راتب الموظف قديش راتب الموظف ما راح يكفي، خصوصا عنده 10 من العيلة.
6: طبعا أنا من الناس اللي مغتربين برا البلد، جيت العيد الماضي وجيت العيد هذا. العيد الماضي ما كانت الزحمة مثل العيد هذا، العيد هذا ما شاء الله الزحمة أكثر.
8: بي يعني فرق حيل بالأسعار بين العيد هذا والعيد الماضي، يعني مثلا خصوصي بأسعار الهدوم حيل، يعني حيل اللباس حيل حيل الأسعار فارقة. بس نوعا ما بمحلات مقبولة نوعا ما، بمحلات لا خالص ما ينفات عليها، وبالنسبة للضيافة حتى يعني غالية.
9: الأعياد السابقة كلها كبت، أما من السنة الماضية والسنة هاي الناس كلها مبسوطة ومكيفة وعايشة بألف خير.
10: الأسعار والله يعني لا هي رخيصة ولا هي غالية، متوسطة، بس لازم تكون أرخص من هيش. نتمنى من هذا الشيء إنه ترخص الأسعار. العيد اشتريت للأولاد هدوم العيد واشترينا ضيافات تجهيزات العيد مثل كلايجا وبيتفور.
11: لما استلمت العالم رواتبها بلش شوي شوي السوق يتحرك، بس بشكل عام حركة السوق بشكل عام ضعيف. عندنا هون بالدار منطقة الشرقية مادية شوي صعبة، فالعالم تحس، لا تأخذني بهالكلمة، إنه ما عندي إقبال للشراء بالمحلات. فنحن قامنا نحاول قدر الإمكان إنه نساعد الناس لحتى تشتري، إنه بغير محلات قامت تنباع مثلا قطعة ب200 و300، نحن قامنا نبيعها أقل من نص القيمة عشان العالم شوي شوي فينا نساعدها بأيام العيد وأيام الجبل.
4: يواصل معبر كسب الحدودي استقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا لقضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات تهدف إلى تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام على جانبي المعبر.
9: عشر سنة نحن بالغربة، شمينا ريحة بلدنا والحمد لله رب العالمين، وجينا مثل ما بيقول المثل إن الرجل المناسب المكان المناسب، فعلا حاطين ناس محترمين.
12: يعني يا ريت لو فيني إقامة دائمة، بس لأنه بسبب إنه الأولاد كبروا هون وخلال 14 سنة صار في شبه استقرار يعني هون، فناطرين إن شاء الله إسه يكبروا شوي يروحوا على الجامعات إن شاء الله بعدين نستقر دائم، بس هلأ مبدئيا جايين زيارة فقط. إجراءات ولا ألطف من هيك، والله يبارك فيهم للشباب، ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: يشهد معبر باب السلام الحدودي مع تركيا حركة عبور متزايدة

0: السوريين العائدين إلى بلادهم بهدف قضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا.
1: بعد 14 عاماً من الغياب، عادت صفاء برفقة عائلتها من تركيا إلى سوريا عبر منفذ السلامة الحدودي لقضاء عطلة عيد الأضحى داخل سوريا بين الأقارب والأهل.
2: من 14 سنة ما نزلت على سوريا، جينا دخلنا تركيا من 14 سنة. الإجراءات يعني حلوة سهلة مو صعبة، يعني ختمنا أول شيء عبرنا الحدود التركية، بعدين جينا هون الله يجزيهم الخير الحدود السورية كمان. شعورنا فرحة حلوة يعني بعد كم سنة ننزل على بلدنا، يعني فرحة حلوة كتير يعني ومبسوطين.
1: عشرات العائلات والسيارات تعبر يوميا عبر المنفذ وسط إجراءات تنظيمية تعمل إدارة المعبر على تنفيذها لتسهيل حركة الدخول والعبور خلال فترة العيد.
3: طبعا يوميا ما يقارب يدخل 2000 مسافر إلى الأراضي السورية، إضافة أننا ضمن التسهيلات في منفذ سامي الحدودي خصصنا قوة خاصة للأهالي القادمين طبعا من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية. طبعا ضمن التسهيلات تم تطبيق القرار رقم 45 والقاضي بإعفاء السيارات التي مالكها سوري والقادمة لقضاء إجازة العيد في الأراضي السورية، ويحق لمالك السيارة المكوس في سوريا لمدة شهرين مجانا.
1: ويعد منفذ السلامة من أبرز المعابر الحدودية التي تشهد نشاطا خلال المواسم والأعياد مع تزايد أعداد السوريين المقيمين في تركيا الراغبين بقضاء عطلة العيد داخل سوريا.
0: قال رئيس قسم العلاقات العامة في معبر جديدة يابوس الحدودي محمد القاسم لتلفزيون سوريا إن عدد القادمين إلى سوريا عبر لبنان تجاوز 26 ألفا خلال أسبوع واحد مع اقتراب عيد الأضحى.
4: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نشهد حركة نشطة في منفذ جديدة يابوس الحدودي للمسافرين القادمين من لبنان، وخاصة بعد صدور قرار رقم 45 للهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي ينص على إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية، وكذلك تمديد مدة المكوث للسيارات من 15 يوم إلى شهرين، حيث بلغت الإحصائية من تاريخ 18 الشهر الحالي حتى تاريخ 25 أكثر من 26,660 مسافر. كان المعدل اليومي حوالي 2300-2400 مسافر وارتفع إلى أكثر من 4000 مسافر. قمنا بتجهيز الكادر الذي يعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف لاستقبال أهلنا المسافرين القادمين من خلال تقديم التسهيلات الممكنة واللازمة والإسراع ما أمكن في تسريع الإجراءات لدخول المسافرين.

يواصل حجاج بيت الله الحرام يومهم بعد الاستماع لخطبة يوم عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر. وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج. ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصرا، ثم يبيتون ليلتهم فيها في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والشكر. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني مغادرة 23,208 حجاج من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة عبر 120 رحلة جوية خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 23 من أيار الجاري. وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله أن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق بلغ 13,226 حاجا عبر 70 رحلة، في حين غادر 9,982 حاجا عبر مطار حلب الدولي على متن 50 رحلة. وأكد خير الله أن عمليات السفر جرت بسلاسة ومن دون تسجيل أي معوقات، مع توفير جميع التسهيلات والخدمات اللازمة.

0: وقالت السفارة في بيان إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين سوريا وقطر، وتعكس استمرار نهج الدعم والتضامن بين الشعبين. وأضاف البيان أن المكرمة تمثل خطوة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، متمنيا قبول حج الحجاج وأن يديم الله على الشعبين نعمة الأمن والتآخي. تبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي، ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة، وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في المادة الآتية.
1: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة، حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذانا بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام، وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداء وإزارا أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباسا محتشما يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما، يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي، حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 من ذي الحجة، وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات، ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 من ذي الحجة، أول يوم من عيد الأضحى، وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى، حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 ب7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ب7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
0: ما زالت تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن إسقاط الحكومة تثير مخاوف في الأوساط اللبنانية، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب الإسرائيلية في الجنوب

0: وأزمة نزوح متفاقمة وسط تحذيرات من فلتان أمني إذا اتجه الحزب إلى تحريك الشارع ضد الحكومة.
1: في تصعيد سياسي لافت، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها عبر وزيرين، معتبرا أن الشعب يمتلك الحق في النزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة. تصعيد بوجه الحكومة في وقت حساس للغاية داخل البلاد يتمثل بوجود أكثر من مليون لبناني نازح من بيئته في مناطق خارج سيطرة حزب الله، الأمر الذي ينعكس سلبا على تواجدهم في المناطق التي نزحوا إليها، وسط تخوف من تأثير هذه الدعوات على السلم الأهلي وفلتان الشارع وخروج الأمور عن السيطرة.
2: التصعيد الكلامي للشيخ نعيم قاسم أنا برأيي مش أكثر من استعراض، يعني رهانه الأساسي كان أنه ممكن يصير في اتفاق أمريكي إسرائيلي، اعتبر أنه هذا بيعطيه ضوء أخضر أنه ينقلب مباشرة على اللبنانيين. إنما واقع الأمر اليوم أنه حزب الله بحالة ضعضعة كاملة، غير الخطابات والتحريضات، يعني مهرجان لذكرى التحرير منه قادر ينظم، لقاءات شعبية منه قادر ينظم، فما بفهم كيف بده يروح ينسحب من الحكومة أو يضغط عليها، حتى استقالة من الحكومة منه نهدد فيها، والأهم أنه ما معه حلفاء، يعني مبطل فيه لا حليف مسيحي ولا حليف درزي ولا أي حليف تاني بيمشي معه.
1: حزب الله لطالما رهن في الحكومات المتعاقبة على ورقة ضغط كان يمتلكها تتمثل في الثلث المعطل أو الثلث الضامن لإسقاط أي حكومة لا تلبي مطالبه، لكنه اليوم وحليفته حركة أمل لا يمتلكانها في حكومة نواف سلام، فيبقى رهانه على الشارع وبيئته الحاضنة في توجيهها وفقا لتكليفاته الشرعية التي يطلقها بين الحين والآخر.
3: من الواضح أن حزب الله يعد خطة معينة لتغيير الوقائع السياسية في لبنان أو لإجبار الحكومة على تغيير كل القرارات التي اتخذتها سابقا. هو لا يمتلك ثلثا معطلا لإسقاط الحكومة، ولكن قد يلجأ إلى تحركات شعبية. هذه التحركات الشعبية لا نعلم متى توقيتها ولا إلى ماذا ستؤدي، ولكن الأكيد أن نبيه بري يرفض إسقاط الحكومة وهذا سيعيق حركة حزب الله.
1: حزب الله الذي يتصدى مقاتلوه على الجبهات الجنوبية لجيش الاحتلال لا يستطيع فتح أكثر من جبهة في آن واحد عبر مواجهته إسرائيل في الجنوب والحكومة اللبنانية في آن واحد.
4: حزب الله يفتح معركة إسقاط حكومة نواف سلام في وقت حساس للغاية يتمثل بالقصف الإسرائيلي المتواصل على القرى والبلدات في الجنوب، فضلاً عن وجود أكثر من مليون نازح خارج منازلهم وسط تخوف من فلتان أمني ومواجهات في الشارع. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: نهاية هذه النشرة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان في السنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخ.

0: تاريخاً وذاكرة.
1: يعني جيد أن كنا تنتصرن للأباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
0: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
1: الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مي زيادة، واسمها الحقيقي ماري إلياس زيادة، روائية وشاعرة ومترجمة فلسطينية لبنانية. مي زيادة ولدت في الناصرة بفلسطين عام 1886، وتوفيت في القاهرة عام 1941. انتقلت مع عائلتها إلى لبنان ثم مصر، ودرست هناك وتخرجت في الجامعة عام 1917. تعد من رائدات الأدب النسوي الحديث، كتبت في الشعر والرواية وشؤون المرأة، أتقنت عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. أصدرت عام 1911 ديوانها الأول أزاهير حلم باللغة الفرنسية. أنشأت صالون الثلاثاء في القاهرة عام 1912، وكان يحضره كبار كتاب عصرها. في عام 1921 عقدت مؤتمراً لدعم المرأة بعنوان الهدف من الحياة. ترجمت ثلاث روايات عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وألفت نحو 10 كتب. وقع في غرامها كبار كتاب عصرها مثل إسماعيل صبري والعقاد وأحمد حسن الزيات. أحبت جبران خليل جبران، وعاشا واحدة من أعظم قصص الحب في التاريخ العربي. بقيت مي عزباء ولم تلتقي جبران أبداً، إذ توفي في نيويورك عام 1931. تعد رسائل جبران ومي من أهم رومانسيات القرن العشرين. أدخلها أقاربها مشفى الأمراض العقلية بلبنان، وقضت 9 أشهر فيها. عادت إلى مصر مصابة بالفصام، وتوفيت عام 1941، وخرج في جنازتها 3 أشخاص فقط.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في هذه الحلقة مواضيع عديدة شغلت الشارع السوري والدولي. نبدأ الحديث بملف لقاءات قائد قسد مظلوم عبدي برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والذي ناقش تطور الأوضاع بسوريا وشدد على ضرورة الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا حسب البيان الرسمي. لننتقل بعد ذلك لنهر الفرات، حيث حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من موجة فيضان وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي، داعية إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال الجارية أو التجارية القريبة من النهر، ما يدفع إلى تساؤلات بشأن الأسباب لما يجري حالياً، إضافة إلى جاهزية البلاد للتعامل مع أي فيضانات محتملة. في ساعتنا الثانية نتجه إلى الجنوب، حيث صدرت تقارير من وسائل إعلام إسرائيلية عبرت من خلالها عن توتر في الداخل الإسرائيلي من التقارب التركي السوري في الجانب العسكري، الذي تمثل بانضمام الجيش السوري بتدريبات عسكرية في تركيا. كما نقلت التقارير نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديداً مستقبلياً. في محورنا الأخير نختتم حلقتنا بالملف الدولي، حيث لوحت التصريحات الأمريكية إلى اقتراب التوصل لاتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران قبل أن ترد أنباء عن ضربات أمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت أن تزرع ألغاماً، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى مقتل 4 نتيجة هذه الهجمات. أهلاً بكم.

0: مظلوم عبدي، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وملف الأكراد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب.
1: حراك دبلوماسي قد لا يكون لافتا من ناحية توالي الزيارات. قائد قوات سوريا الديمقراطية في أربيل يلتقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. اللافت في الزيارة أنها تأتي بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة. بحسب بيان لرئاسة الإقليم، بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السورية الراهنة وحقوق المكون الكردي وباقي المكونات، مع التأكيد على أهمية الحوار الكردي كسبيل لحل القضايا العالقة مع دمشق. الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات متكررة لعبدي إلى أربيل في الآونة الأخيرة، شملت اجتماعات سابقة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قبيل اتفاق 29 من كانون الأول. ويحمل تكرار هذه الزيارات إلى أربيل دلالات سياسية، إذ إنه بالنظر إلى خريطة الخلافات بين الأطراف الكردية داخل سوريا والتي تنقسم إلى قطبين متباينين، الأول حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشكل العصبة العسكرية والسياسية لقسد ويميل فكرياً إلى حزب العمال الكردستاني، والقطب الثاني هو المجلس الوطني الكردي المقرب من أربيل. ويبرز دور أربيل حتى ما قبل سقوط نظام الأسد كمحرك أساسي للملمة الخلافات الكردية في سوريا، ورغم ذلك فإن النظرة السائدة لسياستها هي تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني عبر تقوية حليفها وهو المجلس الوطني الكردي. وبشكل موازن تتسم العلاقات بين دمشق وأربيل بالهادئة، مع عدة لقاءات كان أبرزها وآخرها لقاء الرئيس السوري مع رئيس إقليم كردستان على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل أسابيع.
0: ونفتح هذا الملف مع الدكتور كاظم ياور الأكاديمي والمحلل السياسي من أربيل، مرحبا بك، والدكتور فريد سعدون الأكاديمي والمحلل السياسي من القامشلي في ريف محافظة الحسكة، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور كاظم، إذا سألنا فعلا تكرار هذه الزيارات التي يقوم بها مظلوم عبدي في الفترة الأخيرة، خاصة وتحديدا هي جاءت بعد التحرير، إلى أي مدى تعكس العلاقات بين الجانبين، بين جانب إقليم كردستان العراق وقيادته وجانب قسد سابقا بقيادة مظلوم عبدي؟
2: نعم، شكرا جزيلا لكم وحي سادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي الضيف معنا من قمشلو وكذلك يبني على سادة المشاهدين.
0: دكتور كاظم الصوت يتقطع،
2: المبارك
0: دكتور كاظم اسمح لي أن أتلفك هنا، الصوت يتقطع، سأعود إليك ريثما يتم حل هذه المشكلة من قبلك ومن قبل الزملاء، وأذهب إلى الدكتور فريد. فعلا دكتور فريد مرحبا بك مرة أخرى، إذا سألنا عن العلاقات إلى أي مدى فعلا هي العلاقات لها أبعاد استراتيجية، خاصة أنها بدأت بعد التحرير، سابقا لم تكن هذه العلاقات طيبة مع قيادة إقليم كردستان العراق.
3: مساء الخير، يعني انا اعتقد ان هذه الزيارات كانت تستطيع جمله من العلاقات الضروريه التي كانت قائمه منذ زمن، يعني منذ بدايه الثوره السوريه ولم تبدا الان، يعني وهي قد بدات مع اتفاق اربيل واتفاق دهوك الذي كان يعقد في اربيل.
0: لكنك دكتور فريد انت تعلم ان العلاقه بين قسد وقياده اقليم كردستان العراق لم تكن جيده، ربما كان هناك نوع احيانا من المحاولات والتنسيق لكنها لم تكن بالجيده، العلاقه افضل كانت مع المجلس الوطني الكردي وهذه حقيقه انت تعلمها.
3: وما قال بانها الان جيده، يعني
0: نعم.
3: هي العلاقه كان هناك تناقضات استراتيجيه بين الطرفين، كون ان الانكسار الذي مدعوم من أربيل على خلاف إيديولوجي وعقائدي وسياسي وحتى على المستوى الوطني مع قسد الذي كان مدعوما من حزب العمال الكردستاني. ونحن نعلم بأن هناك خلافات تصل إلى حد العداء بين الطرفين، يعني حزب العمال الكردستاني وحزب

0: الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد مسعود البارزان يعني. فلم تكن العلاقات إيجابية ولم تكن ودية في أي يوم من الأيام يعني، وكان انعكاس الخلافات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على الوضع.
1: إذا ما الذي تغير؟ ما الذي تغير بعد التحرير؟
0: الذي يتغير الآن بأن حزب العمال الاتحاد الوطني الاتحاد الديمقراطي هي ذا الآن يعني في موقف يحتاج فيه إلى أن يكون هناك يعني دعم له من الخارج أو على الأقل وسيط من الخارج يخفف من وطأة الضغوطات التي جرت عليه بعد التحرير يعني. ودائما كان يحتاج إلى مظلة سياسية يعني تؤمن له بعض الشرعية الدولية. حزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن ليستطيع أن يفتح أبواب الدخول إلى العلاقات الدولية من دون أن يمر من أربيل، بالتالي كان يحتاج إلى أربيل ويحتاج إلى المجلس الوطني الكردستاني الذي كان يحظى يعني باعتراف دولي كونه كان ضمن الائتلاف المعارض السوري. ولذلك الاعتراف الدولي والعلاقات الدولية التي كانت تقيمها يعني قيادات المجلس الوطني الكردي كانت تؤمن المظلة السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي لأن يفتح هذه الأبواب دوليا. لذلك كانت تعقد لقاءات لكي يتوصلوا إلى نوع من الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي والاتحاد الديمقراطي. ولذلك أنا ذكرت بأنه كان هناك اتفاق أربيل منذ 2012 إلى 2014 وانهارت هذه الاتفاقات عندما لم يكن حزب الاتحاد الديمقراطي بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقات كان ينسفها ولا يعود إليها.
1: إذن هذه الزيارات دكتور فريد هي بدافع حاجة الحزب الديمقراطي أو قصد يعني إلى الدعم الخارجي وتحديدا من إقليم كردستان العراق وقيادته، فقط الحاجة تدفعهم إليه. وهل جاء يعني الآن أو جاءت الآن هذه الزيارة بسبب نتائج الانتخابات لمجلس الشعب التي على مبدو أن تيارات في قصد لم توافق على نتائجها واعتبرتها إقصاء لهم من التمثيل في المقاعد التي فاز بها 4 من الكرد على ما أعتقد في محافظة الحسكة
0: يعني
1: بين القامش للحسكة وعين
0: يعني هي وكوبانيا أيضا يعني.
1: نعم،
0: هذه الحاجة التي تذكرينها الآن في سياق حديثك هو أيضا أن يعني هي أيضا قائمة الآن كون الكونفرنس الذي عقد في 26 نيسان العام الماضي أيضا انهار بسبب تفرد فيدا وقصد بالعلاقات والمفاوضات والحوارات التي جرت في دمشق مع الحكومة السورية وتغافلها عن وجود المجلس الوطني الكردي معها في نفس الاتفاق. كانت هناك ضغوطات على فيدا قبل الكونفرنس وقبل أن يدخلوا إلى حوارات مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق. يعني على الأقل كانت هناك علاقات طيبة بين أربيل وأنقرة، وبالتالي كانت هناك ضغوطات من قبل أنقرة على شمال شرق سوريا. لم تجد فيدا أي وسيلة أخرى لتخفيف هذه الضغوطات التي كانت تجرى عليه إلا عن طريق أربيل. لذلك كانت تحتاج إلى أربيل أن يتدخل عند أنقرة. أيضا يعني مع اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية كان هناك يعني تأثير إيجابي كبير جدا من قبل الرئيس مسعود البارزاني في هذه المسألة، ولم تكن لتنجز لو أن تدخلت أربيل.
1: طب لماذا هذه الزيارة الآن دكتور فريد؟ لماذا هذه الزيارة؟ هل هي فعلا بسبب نتائج الانتخابات لأعضاء مجلس الشعب كما ذكرنا، خاصة أن كما تعلم الذين فازوا هم من المجلس الوطني الكردي المدعوم كان من قبل قيادة أربيل وأيضا المدعوم دوليا لأسباب التي ذكرتها بأنه كان جزء من المعارضة الرسمية المعترف بها دوليا؟
0: يعني حقيقة فيدا الآن تنظر إلى هذه المسألة على أنها يعني تفقد معظم أوراقها التفاوضية وخاصة في مسألة الاندماج. يعني هذه المسألة الآن قد تلكأت أو تعرقلت، يعني ليس هناك اندماج بالمعنى الحقيقي الذي يجري على الأرض، وخاصة في مسألة الانتخابات التي جرت اختيار ممثلين عن المنطقة في مجلس الشعب السوري. فيدا اعترضت على هذه الانتخابات كونها نظرت بأنها يعني قد غبنت لأنها لن تمثل بشكل الذي يريدون. هم يطالبون ب40 ممثل عنهم في مجلس الشعب بينما المفترض أن يكون لنقل الكرد يعني في المنطقة أربع ممثلين، يعني 2 منهم من المجلس الوطني الكردي و2 من فيدا، فرأوا في ذلك غبنا فظيعا قد أجري عليهم. أيضا يعني مسألة الاندماج ومسألة الحوار مع الحكومة السورية ومسألة الانكماش الداخلي الذي حدث لقصد يعني، والآن الحديث عن قصد يعني لا يأخذ معناه الحقيقي، لأن قصد

0: لم قصد يعني تضاءلت واختصرت في وحدات حماية الشعب الكردية فقط، يعني لم يعد هناك قصد بعد انسحاب المكون العربي وباقي المكونات من هذه المنظومة.
1: إذن كانت قصد يعني حساباتها خاطئة تقول، أن تقول دكتور فريد حسب وجهة نظرك كانت حسابات قصد خاطئة. أذهب إلى الدكتور كاظم، فعلا دكتور كاظم هل كانت الحسابات لقصد خاطئة وأن الزيارة اليوم هي بسبب عدم الرضا عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب التي جرت منذ أيام في محافظة الحسكة في عدة دوائر طبعا؟ وقال محللون باعتبار أن من فازوا بالمقاعد الكردية هم من المجلس الوطني الكردي الذي له علاقات عميقة مع أربيل وله امتداد أيضا إلى أبعد من ذلك، أيضا يعني هو موجود في المعارضة الرسمية كان سابقا قبل سقوط النظام. إلى أي مدى فعلا هذا الأمر دقيق؟
2: نعم، بالنسبة للمشاركة السياسية في سوريا خاصة لأكراد سوريا، أربيل دائما كانت تحث الأكراد على أن يكون هناك اندماج في العملية السياسية الحالية، طالما أن العملية السياسية في سوريا يعني استراتيجيا يهم جميع الأطراف الجيران سوريا وكذلك بطبيعة الحال الكرد في العراق. أي يعني لا سمح الله عوامل عدم الاستقرار وعوامل أمنية غير مستقرة في سوريا بدرجة أساسية تنعكس سلبيا على داخل العراق منها إلى إقليم كردستان العراق. فكانت يعني القيادة السياسية كمرجعية سياسية في إقليم كردستان العراق دائما كانت تحث يعني الأكراد في سوريا بالانضمام والتواصل مع العاصمة دمشق في هذه المسائل وأن يكون هناك يعني تدرج.
1: لكن رغم كل هذا التحفيز وهذا التشجيع من قبل قيادة أربيل للكرد في سوريا أن يكون صوتهم واحدا، ورغم الكونفرنس الذي حدث العام الفائت وأنت تعلم نتائجه، إلا أنهم لم يكونوا صوتا واحدا، والآن الاعتراضات على النتائج التي جاءت باختيار أعضاء مجلس الشعب وانتخاب أعضاء مجلس الشعب لم تكن مرضية لجانب قسد. هل هذا أيضا يهدد بأن يتعرض الاتفاق أو الاندماج إلى مخاطر، أم أنه تم تجاوز هذه المرحلة وانتهى موضوع الاندماج أصبح في نهاية اللمسات الأخيرة يعني عليه لم يعد هناك طريق للعودة؟
2: يعني مبادئ العامة حقوق يعني القومية الكردية سواء كانت سياسية وكذلك يعني في مجالات الأخرى اجتماعية وأمنية، كل هذه الأمور كانت حولها بعض الشكوك وملاحظات بعدما تم يعني إصدار المرسوم الرئاسي في سوريا، تلقت يعني ترحيبا جدا كبيرا من قبل القيادة السياسية في إقليم كردستان العراق. فإذا القيادة السياسية في إقليم كردستان العراق يعني دائما مع الحالة العامة تريد تثبيت الحقوق بشكل القانوني والدستوري، أما التفاصيل السياسية اليومية لهذا الحزب كيف يكون تعامله مع يعني مع دمشق، هذه الأمور مطروحة على طاولة المفاوضات ما بين الفرقاء السياسيين في داخل سوريا.
1: نعم.
2: فاليوم هناك يعني مجلس السوري الوطني الكردي قد شارك بهذا الاتجاه، ولا يزال هناك يعني حالة من المقاعد بيد فخامة الرئيس أحمد الشرع، ممكن أن يكون هناك تعويض هذه المقاعد في الثلث الذي من صلاحيات الرئيس الجمهورية.
1: يعني هي 70 مقعد، لا أعلم كيف سيغطي الرئيس كل الفجوات في هذه الانتخابات بها بالسبعين مقعد، ربما ستكون المهمة صعبة واختيار الأسماء صعبا، خاصة الحديث عن أنهم لا يريدون أن يكون هناك في تشكيل مجلس الشعب محاصصة قومية أو طائفية أو دينية، بل يجب أن يكون هناك كفاءات. بكل الأحوال دكتور فريد، هذه الزيارة الآن ما الذي برأيك سينتج عنها؟ بماذا سيعود مظلوم عبدي من أربيل من نتائج؟
0: يعني حقيقة هي تمثل الزيارات السابقة نفسها، يعني هو عبارة عن تكرار لتلك اللقاءات التي كانت تجري من أجل توحيد موقف الكردية ومن أجل توحيد الصف الكردي والذي كان دائما يعني

0: يعني نتيجته هو الفشل والانهيار في مثل هذه الاتفاقيات، كما هو حال يعني الاتفاقات السابقة وكونفرنس 26 نيسان لم يكلل بالنجاح، بالرغم أنه كان يعقد تحت مظلة سياسية يعني إقليمية وحتى يعني كردستانية، لأن الكونفرنس 26 نيسان يعني عقد بحضور يعني ممثلين عن أكراد تركيا وممثلين عن السيد الرئيس مسعود البنزاني أيضا وعن حزب العمال الكردستاني. يعني الأطراف الرئيسية قد حضرت هذا الكونفرنس، ولكنه في النتيجة يعني بقى بالفشل ولم يؤدي نتيجته المطلوبة منه. ولكن الآن يعني يحاولون تكرار تلك التجربة الآن، فيادات تلاحظ بأن المجلس الوطني الكردي ويصل إلى دمشق ويفتح أبواب العلاقات مع دمشق والحكومة الجديدة، وأيضا يعني أصبح له ممثلون في مجلس الشعب السوري، وبالتالي أصبح صوته مسموعا في الدوائر الدبلوماسية على المستوى الوطني وفي العاصمة السورية، بينما فيادة يعني هو أقصى نفسه بعد أن رفض المشاركة في مثل هذه الانتخابات. محاولة العودة، لأن أحد المحاور الأساسية في النقاشات التي جرت اليوم هو محاولة يعني لملمة الصف الكردي مرة أخرى للمرة المليون، يعني هم يحاولون ذلك.
1: طب هل هناك تهديد لاتفاق
2: الاندماج، اتفاق 29 من يناير، بحال يعني الوضع الراهن وعدم رضا أطراف من قسد عن نتائج الانتخابات؟ هل هناك أي تهديد أم أن هذا الأمر قد قضي وانتهى؟
0: هلا هو الاندماج أو الاتفاق الذي جرى يعني، وأيضا يعني كان برعاية السيد الرئيس مسعود البرزاني يعني. نعم. الاتفاق وقع في 18 كانون الثاني في أربيل يعني برعاية السيد الرئيس مسعود البرزاني وحضور توم باراك وفد الحكومة السورية ووفد قسد، ولكن الاندماج الذي وقع منذ بداية السنة إلى الآن يعني لم يحقق المطلوب منه. يعني
2: هذا ما أقصده دكتور فريد، يعني أنا أتحدث عن أرض يعني الواقع، تسليم المعابر مثلا
0: يعني إلى الآن
2: الاندماج، تسليم المؤسسات المدنية،
0: لا شيء.
2: إذن الاتفاق بخطر يعني، هل الاتفاق بخطر فعلا؟
0: هو أنا أعتقد يعني الاتفاق لم ينجز، الاتفاق لم أساسا يعني المؤسسات المدنية التي من المفترض هي أسهل حالات الاندماج إلى الآن يعني لم تنجز. مسألة التربية والتعليم، مسألة الدوائر المدنية كالنفوس والمحاكم وغيرها، الآن الحرب القائمة بين الطرفين، الحرب التي أصبحت هي يعني مثلا للسخرية والتحكم، حرب الأرماتس يعني بين قسد أو التابعون لقسد والحكومة السورية عن أرمة قصر العدل، يعني أن تكتب باللغة الكردية ولا باللغة
2: يعني الحقيقة ما يسمى الشبيبة الثورية هي التي تقوم بهذه الأعمال بموضوع إنزال
0: يعني هي الشبيبة الثورية، تنظيم تابع لقسد ولفيادة. فبالتالي يعني هذا الاندماج ليس فقط في خطر، وإنما يلاقي صعوبات جمة في تحقيقه وفي إنجازه وفي التواصل به إلى بر الأمان والاستقرار. لذلك يكون هناك دائما وجود لتهديد ما يهدد نسف هذه اتفاقية. ممكن أن تحدث أي إشكالية أو لا سمح ممكن أن يحدث أي يعني أي أي أي اشتباك أو طيب. أو صراع يؤدي إلى نسف هذا الاندماج، بالرغم بأنه الآن يعني على المستوى العام يعني المستوى الإقليمي والداخلي ليست هناك فرصة للعودة إلى الصراع المسلح، ولكن تدخل
2: نقطة أنه الموضوع الصراع أصلا يعني إنهاء هذا الصراع جاء باتفاق من قبل صحيح قسد والحكومة السورية بالدرجة الأولى، لكن بالرعاية الدولية. وهنا أريد أن أسأل الدكتور كاظم، إلى أي مدى العلاقة بين أربيل والحكومة في دمشق هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، على احترام وجهة نظر الحكومة السورية، وعلى فعلا أن تكون أربيل ضامنة للتيارات السياسية الكردية في سوريا؟
3: يعني بطبيعة الحال أربيل عندما أصبح هناك سوريا جديدة أول الداعمين. نعم. على كافة المستويات كانت هناك دعم ومساندة جدا كبيرة كما ذكرت منذ البداية. أمن السوري هو من أمن الإقليم كردستان العراق. إقليم كردستان العراق تريد من سوريا أن تضمن حقوق القومية والاجتماعية للكرد في سوريا، وأن لا تكون هناك جهة كردية معينة أن تخطف يعني هذه الأمور إلى زوايا أخرى. تريد أن تكون هناك حالة من الاستقرار، حالة من الانسجام مع دمشق كعاصمة أن تحتوي المطالب الكردية.

0: بشكل قانوني والدستوري، وأن تتعامل مع مواطنين الكورت على درجة واحدة مع الآخرين. هذه الأمور بحاجة تدريجيا إلى خطوات عملية. تمت شيء منها في عملية الدمج الأمني العسكري، وهناك خطوات لاحقة ننتظرها في الدمج الاجتماعي السياسي عبر مجلس الشعب السوري. فمجلس الشعب السوري كلما كانت هناك يعني مختلف الفئات الكردية داخل المجتمع داخل مجلس الشعب السوري، سوف يكون هناك تسهيل وانضمام واحتواء مطالب الكردية، وعدم يعني ذهاب بعض الأطراف ربما قد تفقد مصالحها الشخصية أو الذاتية من خلال تريد اللعب بعض الخيارات جدا صعبة. أربيل لا تريد اللعب بمحاور دولية أو إقليمية مرة أخرى في داخل سوريا، مما تنعكس بشكل سلبي على القضية الكردية بشكل عام في تركيا وفي العراق وكذلك في مناطق أخرى. نريد أن تكون هناك احتواء وانسجام تام مع دمشق في احتواء
1: يعني كيف الكردية. كيف الاحتواء دكتور كاظم عندما تتحدث عن الاحتواء؟ الآن هناك ممثلين عن المكون الكردي جاءوا بانتخابات التي جرت منذ أيام في محافظة الحسكة وفي يعني كما ذكرنا في عدة مناطق، ولديهم الآن مقاعد أصبحوا في مجلس الشعب. موضوع الاحتواء البعض يعتبره ابتزازا في مرحلة ما لأن سوريا فيها الكثير من المكونات، ويجب أن يكون بالدرجة الأولى يعني التفاهم على المواطنة المتساوية قبل أن يتم التفاهم على محاصصة. يجب أن يكون هناك مكان للجميع لكن مبني على أسس مواطنة متساوية.
0: أستاذ الكريمة، نحن نريد من سوريا في مرحلة انتقالية. ممكن حتى الأخ الأكبر مكون الأكبر إذا صح التعبير في داخل سوريا عندما تتنازل عن بعض مقاعدها لصالح الحالة الكردية من حيث الاستيعاب والاحتواء أحسن من أن يكون هناك فجوات انشقاقات على مستوى الوطني داخل سوريا. هذا الأمر جدا مهم وضروري واستراتيجي. لابد أن يكون هناك احتواء لحالة معينة، أن لا يكون هناك نوع من الظهور انشقاقات سياسية جديدة. نعم. تؤثر على ملف الأمني، تؤثر على ملف الاجتماعي، وسوريا بطبيعة الحال
1: يعني صحيح، لكن هذا يفتح باب باقي المكونات الذين يطالبون بنفس المطالب، وهي مطالب لكل السوريين، هي مطالب محقة، لذلك الحديث عن المواطنة المتساوية.
0: نعم هي
1: يعني لا يجب أن لا يكون هناك تمييز لمكون دون آخر، يجب أن يكون هناك مبدأ المواطنة والعدالة.
0: لا توجد تمييز. لا توجد تمييز طالما لا توجد هناك إحصائيات ثابتة، لا توجد هناك حالة من الاستقرار. مهم طيب. سوريا اليوم تعود إلى وضعها الطبيعي بجميع مكوناته، وأن لا تكون يعني هناك فجوات ممكن أن تستغلها بعض الأطراف الإقليمية خاصة إسرائيل أو إيران أو مناطق أخرى. فنحن في حالة جدا حرجة أن تمضي عملية سياسية في سوريا. طيب. هي عملية انتقالية، ممكن خلال يعني سنتين بعد سنتين أو أكثر أن نعود إلى الشعب مرة أخرى في انتخابات أكثر شمولية. داخل سوريا.
1: أذهب إلى الدكتور فريد. دكتور فريد، إذن الآن برأيك مع هذه الزيارة هل تستطيع أربيل أن تهدئ الأوضاع بين المكون الكردي، بين التيارات المختلفة في المكون الكردي، بما ينعكس إيجابا على الدولة السورية وعلى أن يكون الكرد جزءا من العملية السياسية في سوريا؟ إلى أي مدى أربيل تملك هذه السلطة الآن بتقريب وجهات النظر؟
2: يعني أولا هو من المفترض يعني أن يقوم الكرد السوري يعني بشكل بيني يعني بين بعضهم البعض. نعم. يتخذوا قرارهم ويحددوا مصيرهم من دون تدخل. حتى
1: هل لو هذا ممكن الآن أم أنه صعب؟
2: أبدا لا يعني إلى الآن يعني لم يثبت يعني لم يحاولوا العمل باستقلالية على الأطراف الكردستانية الأخرى. يعني نحن نعلم بأن المجلس الوطني الكردي يعني له يعني تبعية أو له يعني تحالف عميق جدا يعني مع أربيل، وفيذا له تحالف عميق وعقائدي مع حزب العمال الكردستاني. ولكن من جهة أخرى يعني لولا تدخل أربيل ولولا التدخل المباشر من السيد الرئيس مسعود البرد

0: يعني لم يكن ليتوصلوا إلى أي اتفاق فيما بينهم. نحن ننظر إلى تدخل الرئيس البرزاني يعني بإيجابية شديدة، كون أنه هو المرجعية الكردية التي ينظر إليه معظم الأكراد في العالم على مستوى الأجزاء الأربعة للتواجد الكردي لكردستان، يعني ينظرون إلى السيد الرئيس مسعود البرزاني كشخصية يعني قادرة على أن يجمع الأكراد لا أن يفرقهم. لذلك طبعا لديه
1: أيضا قادرة أربيل أن تقرب وجهات النظر بين قست سابقا وقياداتها مع الحكومة التركية وبأقل من دقيقة في هذه المرحلة بالذات، لأنه أنت تعلم حساسية الأمر.
0: لا طبعا يعني لولا العلاقات الطيبة بين أربيل وأنقرة والعلاقة الطيبة أيضا التي تأسست بعد التحرير يعني مع دمشق بين أربيل ودمشق لم يكن ليكون هناك مجال يعني ليستطيع أن يوحد الموقف الكردي ليكونوا قريبين جدا من الحكومة السورية، أو على الأقل أن يدخلوا في مفاوضات وحوارات مع الحكومة السورية. لذلك أنا أرى تدخل أربيل تدخلا إيجابيا يعني قادرا على أن يهدئ الوضع على الأقل يعني لكي لا ينجرف إلى الهاوية.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور فريد سعدون الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من القامشلي في ريف محافظة الحسكة. شكرا للدكتور كاظم ياور الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من أربيل من إقليم كردستان العراق. ومع نهاية محورنا الأول من هذه الحلقة، ابقوا معنا مشاهدينا لنتابع المحور الآتي والذي سنفتح فيه ملف ارتفاع مستوى نهر الفرات والإجراءات الاحتياطية التي يتم ترتيبها. فاصل ونعود.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر من موجة فيضان وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي. ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وخاصة في المناطق المنخفضة وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى منع السباحة بشكل كامل خلال فترة التحذير. كما نبهت الوزارة إلى ضرورة نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ومرتفعة ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق الطوارئ والدفاع المدني. هذا وقال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد لتلفزيون سوريا إن منطقة حويجة قاطع بدير الزور مهددة

0: بالغمر في حال استمرار ازدياد منسوب مياه نهر الفرات.
1: بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة وتوزيع المهام، تعمل فرق الدفاع المدني في الجسر الترابي حاليا بالتعاون مع الخدمات الفنية لرفع منسوب هذا الجسر تفاديا لغمره. طبعا أيضا تم التنسيق والتخطيط لإخلاء المدنيين لا سمح الله أن تم غمر الحوايج. طبعا من الحوايج اللي مقابلة لمدينة دير الزور هي حويجة قاطع. حويجة قاطع مهددة بالغمر في حال زيادة منسوب المياه بنسبة أكبر. نهيب أهلنا في هذه الحويجة بالخروج من الحويجة في الفترة الحالية. فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا من معدان العتيق غربا وحتى البكمال شرقا على امتداد نهر الفرات.
0: وفي الرقة أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي، والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد العلي أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين انتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي. وقالت الوزارة في بيان إن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما، وبينت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد حج أسعد، أستاذ في إدارة الموارد المائية من جوباس في ريف إدلب، والمهندس هيثم بكور المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات من الطبقة في محافظة الرقة. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد هيثم، إذا سألناك إلى أي مدى استعدادات سد الفرات كمؤسسة كاملة، الاستعدادات الهندسية الفنية التقنية الاحترازية الآن لأي فيضان من الممكن أن يتسبب لا قدر الله بكارثة؟
1: السلام عليكم. تحياتي إليك ولضيفك الكريم لجمهورنا الغالي. طبعا المؤسسة العامة لسد الفرات هي التي تقوم بإدارة موارد نهر الفرات من دخول الأراضي السورية حتى خروجه منها، وبالتالي هي تشرف على تشغيل وصيانة السدود الثلاثة الموجودة على نهر الفرات، اللي هي سد تشرين وسد الفرات وسد قديران. نحن عندنا منظومة مراقبة تعمل على مدار الساعة لمراقبة مناسيب المياه ضمن البحيرات الثلاثة ومراقبة المياه الداخلة إلى الأراضي السورية والتعامل معها بشكل مباشر. طبعا الحمد لله كان موسم خير معطاء، فارتفع منسوب المياه ضمن البحيرات بشكل كتير ممتاز، ومن حوالي احنا تقريبا اسبوع وصلنا المنسوب 97% من التخزين الاعظم للبحيرات الثلاثه. من حوالي تقريبا 4 أيام تم التواصل معنا من الجانب التركي واعلمونا انه هن راح يقوموا بتمرير كميات غير مسبوقه بغزاره 1200 متر مكعب بالثانيه ولعده ايام. طبعا الغزاره هاي من اكثر من 15 سنه ما اجت. طبعا احنا مباشره بدانا على منحيين نشتغل. المنحنى الاول هو انه احنا نستوعب هاي الصدمه المائيه من خلال استيعاب قسم من المياه اللي قادمه.
0: طب هل فعلا تم استيعاب هذه الصدمه المائيه، ولماذا لم يتم التفاهم مع يعني حول موضوع الكميات المياه التي سيتم ضخها باتجاه نهر الفرات وباتجاه

0: باتجاه سد الفرات في سوريا؟
1: طبعا يعني انا بدي كمل الحديث لاوضح لك بعض القضايا اللي كثير هامه بالفهم يعني للاخوه
0: تفضل.
1: واهل منطقه الجزيره يفهموها بشكل واضح. طبعا يعني طبعا نحن هاي الكميات هي كميات فيضانيه، مثل ما بتعرفوا السنس كان سنه خير، ويمكن شفتوا بحالات كثيره بمناطق مختلفه بسوريا وبالتركيه ومناطق المجاوره كان في موجات امطار غير مسبوقه، يعني طوفانات بشكل غير مسبوق على مدى 50 عام ما صارت، وادت لغرق مناطق مختلفه. فالشيء اللي صار انه هلا نحن تركيا كمان وصلوا حسب معلومات اللي وردتنا لمستوى العظم، هن متوقعين خلال الايام القادمه يوم الخميس انه جايته الموجه عاصفه مطريه ضخمه جدا. فهن احتياطا لها فتحوا البوابات المفيض عندهم وخبرونا مشان احنا نستجيب نفس الشيء. هلا احنا عمليا بدانا باستيعاب قسم من المياه هاي، وبدأنا بفتح البوابات المفيد تدريجيا، يعني زدنا الكمية من 800 متر مكعب بالثانية الإطلاقات من سد كديران حتى اليوم تقريبا وصلنا لل 1800 متر مكعب بالثانية. بالتوازي مع هذا الشيء نحن عملنا حملة توعية شديدة في وزارة الطاقة مع وزارة الطوارئ مع السادة المحافظين.
0: طب سأتحدث عن الإجراءات سيد هيثم التي قمتم بها، لكن ومع يعني ما يحدث الآن، لكن أذهب إلى السيد آصف المسلم رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الرقة. سيد آصف، أنتم أيضا ما هي الإجراءات التي قمتم بها سواء بإخلاء المنازل أو المناطق المأهولة التي من الخطر بقاء السكان فيها إلى الآن في هذه المرحلة من ارتفاع مستوى النهر أكثر من مترين؟
2: مساء الخير أنسة ربا.
0: مساء نور.
2: وشكرا على الاستضافة، وأرحب بك وبكافة الزملاء الموجودين معنا ضيوف كرام، وأحب أن أهنئ الأمة الإسلامية والعربية وشعبنا السوري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. أنسة ربا، بالنسبة لموضوع الإجلاء ضفاف نهر الفرات بشكل عام، هي موجود فيها عدد قليل من السكان، لا يوجد فيها غير مخيم واحد اللي هو أخذ كثير من الأبعاد، مخيم اللي يعتبروه هو مخيم المطعم اليوناني. هذا المخيم هو مخيم عشوائي متواجد جنوب نهر الفرات، ويفصل بينه وبين نهر الفرات طريق على ارتفاع مسافة 4 أمتار، وتم زيارته من قبل السيد المحافظ وإدارة الكوارث، وتم توعية كافة الأشخاص الموجودين في هذا المخيم بالابتعاد عن هذا المكان، وتم تأمين مركز.
0: لكنهم يستطيعوا أن يبقوا في مكانهم في المخيم العشوائي الذي تحدثت عنه، لا خطر، لا خطورة. طب على مجرى النهر وعلى مجرى ليس فقط النهر، المتعلق بكل سد الفرات، البحيرات إلى آخره، هل هناك أي خطر على أي أحد من القاطنين بالقريب؟ لا يوجد.
2: لا توجد أي خطورة على فيما يتعلق بارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: لماذا إذن جاءت التحذيرات من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؟
2: جاءت التحذيرات لوجود كثير من المخالفات العشوائية التي تم بناءها على ضفاف نهر الفرات، وهذه المخالفات نتيجة ركود مياه نهر الفرات في السنوات السابقة أدى إلى استقرار فيما يتعلق بموضوع أنه هذا هو منسوب نهر الفرات، ولكن منسوب نهر الفرات يمتد إلى 10 أمتار من شمال النهر و10 أمتار جنوب النهر. هذه المناطق محظور فيها البناء والعمار بأي شكل من الأشكال وإقامة أي منشآت صناعية أو زراعية،
0: يعني حتى المخالفات بعيدة عن مكان الخطر
2: تماما. وتم توجيه حملة توعية لابتعاد كافة السكان عن هذا المكان لحين انتهاء هذه الظاهرة الحالية اللي تحدث عنها الأستاذ هيثم بكور. فيما يتعلق بموضوع مخيم اليوناني، تم زيارته من قبل السيد المحافظ ومن قبلنا ومن قبل مدير إدارة الطوارئ، وتم إبلاغهم بابتعادهم عن هذا المكان، وتم تأمين مركز استضافة لكافة الأخوة المتضررين من هذا المكان. ومن كافة
0: كم عددهم تقريبا المتضررين حسب أيضا معلوماتك سيد أصف؟
2: المتضررين في مخيم اليوناني هي 4 خيام فقط هي
0: يعني 4 عوائل،
2: وتم 4 عوائل فقط، وتم نقلهم من مكان الخيام المتضررة إلى مكان آخر موجود بنفس المخيم.
0: فقط المخيم يعني غير ذلك لا يوجد أي متضررين؟ نعم،
2: لا يوجد. الحمد لله. لا يوجد أي. يعني وتوضيح

آخر سروبا فيما يتعلق بموضوع هذا المخيم. هذا المخيم يبتعد عن نهر الفرات ما يعادل 8 أمتار، ويفصل بينه وبين مياه نهر الفرات

0: شيء مفاجئ. انتهى الآن موسم الأمطار كما ذكرت، لكن إلى أي مدى عمليات الصيانة جارية في السد وفي البوابات المائية وبكل شيء معني بموضوع حماية السد والمنطقة المحيطة من أي أمر طارئ؟
1: نحن منذ استعادة السيطرة على السدود الفرات الثلاثة بدأنا مباشرة بعمليات الصيانة على منحنيين، صيانة بوابات الطوارئ، بوابات المفيض، بالإضافة للسلاسل والرافعات، وقمنا بأعمال الغوص لكشف على الأجزاء الموجودة تحت الماء للتأكد من سلامتها. ومنذ شهرين تم الانتهاء من أعمال الصيانة بشكل كامل، لأننا نعلم أن أي كميات فيضانية سوف تشكل تهديد على سدود الفرات. بالإضافة لذلك تم بدأ بأعمال الصيانة للتجهيزات الميكانيكية المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية للعنفات.
0: طيب، انضم إلينا أيضا الدكتور أحمد حج أسعد، أستاذ في إدارة الموارد المائية من جوباس في ريف إدلب. مرحبا بك دكتور أحمد، إذا كنت تسمعني، إلى أي مدى فعلا هذه الفيضانات وارتفاع مستوى المياه في نهر الفرات يشكل خطرا، خاصة أن لا نعلم، يعني كان يتحدث السيد هيثم منذ قليل عن تقييم حالة الصيانة للسد وللاحتياطات التي يقوم بها، لكن من وجهة نظرك إلى أي مدى هذا الأمر يشكل خطرا في سوريا، ليس فقط في سد الفرات، مع ارتفاع منسوب المياه بشكل عام في سوريا بعد هذا الموسم؟
2: أهلا وسهلا سيدتي. في البداية أود شكركم على للاستضافة والجمهور الكرام ولزملائنا المشاركين، وعيد مبارك.
0: شكرا.
2: في الواقع الأزمة المائية هي ممتدة، فأحد أشكال الأزمات المائية هي الفيضانات، وبناء السدود هناك دائما مخاطر لما يحصل حاليا من ارتفاع مفاجئ لمستوى المياه. حتى الآن لا يمكن تسميتها بأزمة مؤقتة، لكن هناك خطر كبير في سوريا منذ الثمانينات بسبب تماهي السلطات السياسية في سوريا مع تجاوز القوانين في بناء في أماكن يمنع فيها البناء لأنها تشكل مجاري للمياه. وهذه ظاهرة ليست مقتصرة على سوريا، وإنما في معظم أنحاء دول العالم هناك التجاوزات. فالذي يحدث أن ليس هو ارتفاع مستوى منسوب المياه الذي شكل الأزمة، وإنما التعدي شكل الأزمة. تعدي الناس زراعة في أماكن بالأساس معرضة للغرق، لكن كل 10 سنوات، كل 20 سنة، فهذه هي النقطة الأساسية.
0: يعني هذه النقطة واضحة، أنه إن لم يكن هناك مخالفات فلا يوجد خوف على أحد، من حتى لو حدثت فيضانات وارتفع منسوب المياه.
2: تماما، لكن هذا لا يبرر.
0: نعم،
2: مخالفات لا يمكننا أن نقول بأنهم مخالفين يتحملوا مسؤوليتهم.
0: طبعا بالتأكيد حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة. نعم
2: تمام، فهذا هو الوضع. والسبب الطبيعي ميزات نهر الفرات، وخاصة بسبب ذوبان الثلوج في جبال أناضول، بالإضافة إلى سنة مميزة لم يشهد لها التاريخ. والدي
0: يعني هل ما زال خطر أن ترتفع نسبة المياه في الأنهار وفي البحيرات، ما زالت قائمة مع ذوبان الثلوج في فصل الصيف؟
2: أعتقد ما زال هناك خطر.
0: إلى أي مدى هذا الخطر يهدد، وإلى أي مدى ممكن أن ترتفع نسبة منسوب المياه في نهر الفرات تحديدا في سوريا، يعني باعتبار النهر موجود أيضا موجود في تركيا ويمتد من تركيا إلى سوريا، وهذا أمر يعني هل يشكل خطرا ذوبان الثلوج في المرتفعات الجبلية
2: في هذه السنة؟ قد يشكل خطرا لكن محدود بسبب ذوبان الثلوج. وتعرفين سيدتي، مع ذوبان الثلوج سنة مطيرة غير معهود من 95 سنة 100 سنة ما بنعرف، أدى إلى أيضا تغيرات في المياه الجوفية فهناك بعض الينابيع عادت للعمل من جديد، ارتفع مستوى المياه الجوي، فكل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة مستوى المياه، ليس فقط فتح العنفات في

0: ستوت. فإذا هي عدة عوامل ساهمت.
1: كيف يؤثر ارتفاع نسبة المياه الجوفية والينابيع أيضا على الأمور المتعلقة بأن يتسبب هذا بارتفاع منسوب الأنهار أو بفيضان؟ لو تشرح لنا هذه النقطة أيضا.
0: ارتفاع مستوى المياه بيؤدي لزيادة تدفق الينابيع. شو سبب جفاف الينابيع؟ قسم كبير سبب جفاف الينابيع استخدام جائر للمياه الجوفي. انخفض مستوى المياه الجوفي فجفت الينابيع، أو خاصة في مناطقنا تتميز بالكريتاسي وسلوكيات المياه الجوفي متغيرة جدا، فالاستنزاف للمياه الجوفي يؤدي في تغير وهذا ما أظهرته دراستنا في مجرى المياه الجوفي تحت الأرض.
1: طيب أذهب مرة أخرى إلى السيد هيثم. السيد هيثم، إلى أي مدى الآن أنتم مستعدون لأي مشكلة قائمة مع التحذيرات الرسمية التي جاءت من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومع الجهات الرسمية التي حذرت بعدة نقاط من ارتفاع منسوب نهر الفرات؟ إلى أي مدى الاستعدادات جاهزة بكل ما أمكنكم من طاقة؟
2: نحن في المؤسسة العامة لسد الفرات لدينا 3 غرف عمليات، كل غرفة موجودة في واحد من السدود، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية تقوم بمراقبة على مدار الساعة، ولدينا الجاهزية الكاملة لفتح بوابات المفيض عند اللزوم لتمرير المياه الفيضانية. تبع المعلومات المتوفرة حاليا من الجانب التركي فإنه لا يوجد زيادة في هذه الكميات حتى مساء الأحد، ويتوقع أن تبدأ بالانخفاض بعد مساء الأحد تدريجيا. في حال حدوث أي طارئ أو أي شيء يعني غير متوقع، نحن جاهزين لفتح البوابات بشكل أكبر وتمرير ضعف الكمية الحالية إن لزم الأمر، لكن هذا الموضوع فقط هو لدينا تحدي فقط.
1: طب الجانب التركي إذا أعلمكم مرة أخرى كما ذكرت في البداية بأنهم يريدون أن يضخوا مزيدا من المياه باتجاه نهر الفرات أو باتجاه سوريا، نهر الفرات وسد الفرات، هل أنتم مستعدون لهكذا أمر؟ هل سيكون هناك تنسيق ونقاش مختلف مع الجانب التركي بهذا الشأن باعتبار ربما القدرة الاستيعابية في سوريا صعب مع ارتفاع نسبة المياه في النهر؟
2: دائما هناك برامج طوارئ للسدود، يعني احنا اي حاله طوارئ ممكن ان يحدث تشقق في احد السدود في تركيا فيتم تمرير كميات غير مسبوقه. نحن جاهزين على مدار الساعه لتمرير ضعف الكميه التي نمر حاليا، يمكن ان نصل الى 4000 متر مكعب بالثانيه لتمريرها من السدود لحمايه السدود. لكن الموضوع الانساني، الشق الانساني هو الهام بالنسبه لنا. الناس اهلنا الموجودين على ضفاف نهر الفرات ضمن السريد، حتى لو كانوا في مناطق المخالفات فحمايتهم جزء من مسؤولياتنا بالتعاون مع وزاره الطوارئ والساده المحافظين والوزارات الاخرى.
1: طيب سيد آصف، في سؤال اخير في هذا المحور. تحدثنا عن استعداد ليس فقط الهلال الأحمر السوري، الهلال الأحمر العربي السوري وفرعكم في المحافظة تحسبا لأي لا قدر الله لأي طارئ، أيضا ماذا عن كل شيء متعلق بالاستجابة الطارئة الإنسانية في تلك المنطقة في حال ارتفع منسوب النهر لمستويات غير متوقعة أو غير محسوبة؟
3: من اليوم الأول لحدوث هذه الظاهرة تم استنفار كافة كوادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالرقم من فرع قسم الكوارث وقسم الإسعاف وقسم المياه وقسم الإغاثة والتوعية بكافة كوادرها
1: بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
3: طبعا بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتنسيق مع السيد المحافظ، وبالتنسيق مع رئاسة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المركز الرئيسي في دمشق. وتم تجهيز مركز استضافة يسع ل 500 عائلة. لا سمح الله في حدوث أي طارئ لهذا الأمر،
1: لا قدر الله، على أمل أن تكون المرحلة القادمة
3: مرحلة أفضل. نضيف ما قاله الزملاء، يعني نهيب بأهلنا في محافظة الرقة عدم الاقتراب من ضفاف نهر الفرات، وكذلك السباحة وكذلك الصيد في هذه الفترة إلى حين انتهاء هذه
1: الظاهرة. على أمل أن تمر هذه الظاهرة على خير وأن يلتزم
3: إن شاء الله تعالى بهذه
1: السوريون في تلك المنطقة بالتعليمات التي جاءت من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومن كل الجهات المعنية، وأن يحموا أطفالهم من الذهاب إلى ضفاف الأنهار خاصة في موسم الأعياد وارتفاع درجات الحرارة. إذن هذا الأهم، الالتزام بالتعليمات. شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد حج السعد، أستاذ في إدارة الموارد المائية، كنت معنا من جوباس بريفي محافظة إدلب، المهندس هيثم بكور.

المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات. كنت معنا من الطبقة في محافظة الرقة، المحامي آصف المسلم رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بمحافظة الرقة. نهاية هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم، نلقاكم على رأس الساعة ونناقش توتر الداخل الإسرائيلي الذي تسبب به مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية بتركيا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة،

0: سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

نجدد تحية لكم مشاهدينا. قالت صحيفة معارف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا. وأكدت الصحيفة أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمي وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن سوريا باتت تمثل أصلا موقعا استراتيجيا مهما من الناحيتين الأمنية والطاقوية، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا.

0: ونفتح هذا الملف مع الدكتور علي الأعور، أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله، مرحبا بك. والدكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبد الله، إذا سألنا فعلا هل إسرائيل تخوفاتها من سوريا ومن علاقة قوية بتركيا خاصة بالإطار العسكري، وهذه أول مناورة عسكرية أو تدريب عسكري للجيش السوري بعد التحرير، هل فعلا تنظر إليها بتخوف أم أن الأمر أكثر من تخوف، الأمر أبعد من ذلك؟
1: نعم، مساء الخير ربا لك وللسادة المشاهدين ولطيف الكريم. يعني في الواقع هو طبعا يعني هذه المشاركة في المناورات الكبيرة التي تقودها تركيا، طبعا هي ربما في المستقبل يعني القادم سيكون لها تأثير، يعني أما الآن على الفور أو على العاجل لن يكون لها مباشرة أي تغيير في موازين القوى ولا حساب نسبة القوى والوساط ولا على أي يعني حساب استراتيجي مستقبلا. وإنما إسرائيل ترى يعني من خلال هذه المناورات بأن أولا هذه المناورات تقودها تركيا، ثانيا هذه القوات العسكرية التي شاركت مع القوات التركية هي أصبحت على احتكاك مع القوات التركية، اكتسبت مهارات، اكتسبت خبرات، أصبحت تتعلم أصول القتال وطبعا يعني فنون القتال الجديدة سواء على المستوى البري أو البحري الذي تم تدريب عليهم، أو الإنزال الجوي إبرار العسكريين في الداخل. سوريا بعد أن كانت يعني على مدى 14 عاما دولة معزولة، دولة ليس لديها أي كيان، دولة تقودها الدول تتحكم بها، تنتقل من شاطئ التبع إلى شاطئ اتخاذ القرار مع دولة مثل تركيا تجاورها تحدى

0: من جهة الشمال تربطها مع حدود على مسافة 900 تقريبا و10 كيلومتر أو أكثر. هذا الموضوع أيضا يؤثر كبيرا في التواصل الجغرافي. إذا سوريا هي عبارة عن موقع جيو عسكري، جيو استراتيجي، جيو سياسي، امتدادا للأراضي التركية. نعم. إذا سمينا في مفهوم النظم السياسية، هو موقع جيوبوليتيكي لتركيا تطلع به باتجاه الجنوب حتى الحدود الأردنية السورية والمنطقة المحاذية للجولان السوري المحتل.
1: طيب دكتور علي، دكتور علي ينتقل إلى الدكتور علي. دكتور علي، هل فعلا أن الداخل الإسرائيلي على الصعيد الأمني والعسكري يتخوفون من سوريا ومن قوتها مستقبلا، علما الآن سوريا أرسلت عبر حكومتها رسائل كثيرة منذ يوم التحرير بأنها لا تريد أن تشكل أي خطر على المحيط، لكن مع ذلك هل التخوف من سوريا كحكومة بقيادة الرئيس الشرع في هذه المرحلة، أم التخوف من تركيا والرسالة هي عبر سوريا؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذ ربا وإلى دكتور عبد الله والسادة المشاهدين الكرام. يعني حقيقة أنا لا أدري لماذا إسرائيل كل هذه المخاوف وكل هذا القلق. مناورة عسكرية يشارك فيها الجيش السوري بعد سقوط النظام البائد، سقوط نظام الأسد البائد، وبالتالي لماذا كل هذه المخاوف في إسرائيل؟ يعني صحيفة معاريف تعد تقرير كامل ومفصل في 23 مايو 2026 عن هذه المناورة وبالتفصيل ونوع الأسلحة التي استخدمت وحاملة الطائرات تي سي جي وحاملة الطائرات بدون طيار وتكامل في الأسلحة بالبر والبحر والجو، وكان هناك هجوم للطائرات التركية البرمائية من البحر. كل هذه التفاصيل لماذا؟ هل إسرائيل كانت تعتقد بأن سوريا الحديثة، سوريا مع أن سوريا أعلنت منذ اليوم الأول أنها لن تشكل خطر على أي أحد، وبالتالي سوريا الآن في مرحلة البناء والتنمية وإعادة سوريا التي دمرها الأسد عبر 50 عام. نعم. وبالتالي أنا بتقديري أن هذه المخاوف ليست في محلها، هذه مخاوف.
1: يعني تقصد دكتور علي أن هناك مبالغة وتخويف للداخل الإسرائيلي من شيء غير موجود، أم أن هذا الموضوع ربما المستهدف فيه تركيا وليس سوريا؟
2: بالتأكيد المستهدف هي تركيا. المستهدف هي تركيا، وصحيفة معاريف يعني وصلت إلى المبالغة الكبرى وتقول تحققت المخاوف. ليش أنتوا كاين عندكم مخاوف يعني من سوريا؟ قالوا تحققت المخاوف من سوريا الجولاني. يعني تخيل حتى التسمية وكأنه سوريا، يعني سوريا اليوم سوريا الشعب السوري. وبالتالي المخاوف من تركيا، هم يقولوا بأن تركيا سوف تصل إلى الحدود الشمالية مع الجولان، وبالتالي هم الآن في حالة قلق وفي حالة خوف من التقارب التركي السوري. وقالوا بأن الجيش السوري الجديد لأول مرة يشارك في مناورة خارج الأراضي السورية بهذه الأسلحة، ورئيس الأركان السوري حضر هذه المناورات مع رئيس الأركان التركي، وكل هذه التفاصيل أنا بتقديري تركيا هي المستهدفة. تركيا العين على تركيا، وهم الآن أنا بتقديري إسرائيل تخشى وفي حالة قلق كبيرة جدا من هذه العلاقة بين تركيا وسوريا، لأنهم يدركون جيدا الموقع الاستراتيجي والموقع الجيوبوليتيك كما تفضل زميلي الدكتور في بالنسبة إلى سوريا، وبالتالي ربما أيضا العلاقات تتطور اقتصاديا. ولكن على المستوى العسكري أنا لا أرى أن هناك داعي لكل هذه المخاوف من إسرائيل. طيب. وماذا كانت تعتقد؟ تعتقد أن الجيش السوري سيبقى بأسلحة خفيفة مع الكلاشينكوف؟ لا، هناك طيب. جيش، هناك دولة.
1: طيب دكتور عبد الله، برأيك أيضا إذا سألنا عن هذه التفاصيل التي فعلا جاءت بصحيفة معاريف وأدق التفاصيل عن أنواع الأسلحة وعن المناورات وعن الحضور وكل ما جاء بهذا التقرير، هل تحاول إسرائيل أن تمرر رسائل وتمرر مبررات لها بالانتهاكات التي تقوم بها في الجنوب السوري، بأن سوريا لديها جيش وهي تجهز حالها عسكريا وهي خطر على أمن إسرائيل، ولذلك تبرر ما تقوم به إسرائيل لنفسها من انتهاكات في الجنوب السوري؟
0: طبعا يعني في الواقع هناك شيء في العلم العسكري وفي العمليات العسكرية وفن العمليات يسمى المسارح العسكرية. إسرائيل

0: تريد أن توسع مسارحها العسكرية، تريد أن تعقد صفقات مع اليونان، المنطقة القريبة طبعا المجاورة لتركيا والتي لديها جزر بالقرب من تركيا. هي تعتبر بأن سوريا الآن طبعا يعني هي عبارة عن دولة حتى الآن هي ليست يعني لا في حالة يعني حرب ولا في حالة سلم حتى الآن، هناك شيء يعني يسمى الترتيبات الأمنية الغير يعني حتى الآن قادمة. لكن إذا ما عدنا إلى موضوع مسرح العمليات ربا، هذا الموضوع طبعا له تأثير كبير، يعني في مقابل توسيع مسارح العمليات الإسرائيلية تريد طبعا يعني لا يكون لتركيا أي مسرح عمليات آخر خارج حدودها. في الواقع تركيا يعني ليس هذه طبعا جديدة، تركيا عقدت في السابق في دور نظام الأسد البائد اتفاقيات أمنية بأن تدخل إلى المناطق المحاذية لها في الجنوب لملاحقة حزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي كان يصنف وما زال يصنف على لواح أمريكا بأنه إرهابي. هذا من ناحية، يعني مهما تطور السلاح الجوي يبقى هناك شيء في البر موجود. لاحظنا إسرائيل عندما كانت الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، ماذا فعلت إسرائيل؟ أخذت قواعد عسكرية في قلب العراق في صحراء النجف واتخذتها قواعد عسكرية أساسية من أجل المساعدة طبعا كربما للإمداد اللوجستي، للإمداد القتالي، للإمداد الاستطلاع، للأمن السيبراني. هذا الموضوع متعلق مثلا بالميزات الفونية والتعبوية، الأجهزة التي تستخدمها ربما إذا دخلت إلى هناك يكون المدى المجدي أو المدى الفعال لهذه الأسلحة سواء كانت بصرية أو قتالية أو غير ذلك أفضل. نعم. إذن هي الآن تخشى يعني أنا لا أريد أن أدخل كثيرا يعني بموضوع الأمن وغير ذلك، لكن يعني سأورد مثال ربا يعني تفضل. حصل بالفعل في مهرجان قرطبة أتوقع في تونس، عندما ذهبت يعني مطربة لبنانية وكانت تغني هناك وكانت المدارج تعج بالمشاهدين
1: قرطاج تقصد. نعم.
0: اتصل الرئيس الشباك، نعم، رئيس الشباك الإسرائيلي برئيس وزراء وقتها أتوقع يهود براد، وأخبره بأن المغرب العربي اتحد مع المشرق العربي. هم هذه التفاصيل تعنيهم كثيرا ويوميا يطلعون عليها وتقارير. طيب. وغير ذلك بشكل أكبر. إذا جانا إلى الموضوع الاستراتيجي طبعا بسعته، نجد بأن إسرائيل تقيم لمثل هذه الأسلحة والمناورات والخبرات، وربما تدرب السوريين على مثل هذه الأسلحة، وستكون في المستقبل صفقات أسلحة تأتي إلى الجيش السوري، كان قد تدرب عليها سابقا العناصر في مناورات أفس التي جرت في هذا العام في تركيا.
1: طيب دكتور علي، هل ستستطيع إسرائيل بقيادة اليمين المتطرف على رأسه نتنياهو أن يستخدموا موضوع هذه التخويفات والمبالغات بالإعلام والصحافة الإسرائيلية ضد سوريا بأي شكل من الأشكال في مرحلة لاحقة؟ مثلا كما سألت الدكتور عبد الله، موضوع تبرير الانتهاكات في الجنوب السوري، أم أنها ربما تذهب أبعد من ذلك بانتهاكات جديدة وتخوفات جديدة، خاصة مع الأوصاف التي وصفتها يعني للرئيس وللمرحلة الانتقالية؟
2: نعم، أنا بتقديري الأمور الآن ربما خرجت عن السيطرة بالنسبة لحكومة اليمين المتطرف، بمعنى أن الآن من يقود إسرائيل هو ترامب، وكل العالم والجمهور الإسرائيلي نفسه والإعلام الإسرائيلي يتحدث بأن ترامب هو الذي يقود إسرائيل، وبالتالي هو الذي يقرر بدلا من نتنياهو، بمعنى أن إسرائيل تحتل. لماذا كل هذا الخوف من سوريا؟ لأن إسرائيل تحتل الأراضي السورية، إسرائيل تحتل جنوب سوريا 425 كيلومتر مربع، وبالتالي هي تخشى دائما وأبدا، والمخاوف موجودة لأنها دولة احتلال، لأنها تحتل الجنوب السوري وتحتل الأراضي السورية. ولكن عودة إلى حكومة اليمين، حكومة اليمين 3 أشهر تبقى من عمرها السياسي، وسوف تودع وبن جبير وسموتريش ونتنياهو خارج المشهد السياسي. أنا لا أتحدث هنا بالعاطفة، ولكن قراءة للمعطيات على الأرض في داخل الجمهور الإسرائيلي وفي داخل الشارع الإسرائيلي، الأمور الآن تسير باتجاه معاكس ومغاير تماما لحكومة نتنياهو. حتى ولو استغل الإعلام والبروباغندا بصحيفة معاريف أو غيرها من الصحف الأخرى، ولكن حتى

0: ربما النخب الأكاديمية ونخب سياسية تريد العودة إلى اتفاقية فك الاشتباك مع سوريا 1974، وبالتالي هي لا تريد سياسة اليمين واليمين المتطرف بيجمعون شوية حقبات اللي بروحوا على سوريا. شو لك في سوريا أنت يا أخي؟ بتروح لي على سوريا وبتروح لي على الجنوب السوري، قال ولا الجيش الإسرائيلي قال بيمنحهم أو بيأخذهم وبرجعهم. أصلاً ما يعني الاحتلال يجب أن يزول، يجب الاحتلال جنوب السوري واحتلال هذه المساحة من سوريا هي ستترك مخاوف دائماً. ولكن رغم كل ذلك أنا بتقديري هذه المخاوف مبالغ فيها.
1: نعم.
0: حكومة اليمين لن تستفيد من هذه البروباغندا في صحيفة معاريف أو الصحافة الإسرائيلية الأخرى الموالية لليمين، ولكن بالتأكيد نحن أمام خارطة سياسية جديدة في إسرائيل.
1: نعم.
0: ربما هذه أيضاً سوف تغير من طبيعة المرحلة القادمة، وربما أيضا تؤدي إلى تغييرات في الجنوب السوري. لا أريد أن ربما أستقدم أو أتقدم كثيرا في قراءة المشهد في المستقبل، ولكن كقراءة موضوعية حكومة اليمين المتطرف خارج المشهد السياسي في إسرائيل.
1: طيب دكتور عبد الله، بهذه الخارطة السياسية الجديدة ومع تقدم إسرائيل وانتهاك للأراضي السورية وسياسة القضم التي تتبعها ومحاولتها فرض واقع جديد، إلى أي مدى تستطيع فعلا إسرائيل في المرحلة القادمة استنادا لذرائع ومبالغات أن تدخل أكثر بالعمق السوري وأن تثبت المناطق التي دخلت إليها كأمر واقع؟
2: يعني طبعا هذا الموضوع، موضوع التقدم باتجاه الأراضي السورية، يعني أعود على ما تحدثت عليه قبل قليل بأنه هذا أحد المسارح التي تريد إسرائيل توسيعها. يعني إسرائيل طبعا لديها قرار، هذا القرار بأنه يجب أن نعيد الحد الأمامي الموجود مع سوريا من الجولان السوري المحتل ما قبل نقطة الفصل أو منطقة الفصل 74 إلى ما بعد منطقة الفصل. وإسرائيل قلنا أنها اتفقت مع شركة أونداس الأمريكية التي طبعا تعنى بإزالة الألغام، بأن تقوم بإزالة الألغام من هذه المنطقة وإعادة زرعها في مناطق أخرى وبتقنية أكثر، يعني بالاستفادة من التجارب التي خاضتها سواء في 7 أكتوبر أو سواء في الحرب الدائرة في طبعا مع اللبنانيين، وطبعا استخدام أسلحة حديثة جدا وزرعها ليست في المناطق التي كانت تزرعها سابقا ما قبل المنطقة في القطاعين الجنوبي والشمالي، وإنما تقدمت باتجاه تلول الحمر وباتجاه مناطق كودنا ورسم الأصبح وإلى ما بعد بريقة وبير عجم، وصولا إلى معرية ووحيط وجملة وكوية وهذه المناطق. إذن نعم، هذه المناطق إسرائيل تريد أن توسع الخارطة الجغرافية التكتيكية العسكرية السياسية لكي تكسب سياسيا، تريد أن توسعها باتجاه الشرق مع الاستفادة من يعني تثبيت أمر واقع، تريد أن تكسب عسكريا في حال يعني تستبق الأمور، تكسب عسكريا، تكسب أراضي، تكسب جغرافيا، تطوع هذه الجغرافيا من أجل وصولا إلى مثلا مفاوضات سياسية، مفاوضات أمنية لكي يكون لديها أوراق قوة كبيرة. هذه الأوراق موجودة على الأرض، ونحن يعني يوم أمس طبعا إسرائيل دخلت إلى أوفانيا ودخلت إلى صيد الحانوت ودخلت إلى الصمدانية وتقوم بتفتيش المنازل والبيوت، وتريد أن يعني أن تجعل هذه المنطقة منطقة آمنة وصولا إلى منطقة منزوعة السلاح في الريف الغربي لدمشق، وصولا إلى المنطقة طبعا في الجنوب السوري. والجنوب السوري طبعا هو العقبة الكاداء في وجه نتنياهو ووجه نعم. إسرائيل، أنه ليست لقمة سائغة حتى طبعا ينفذ نتنياهو ممر داود الذي طبعا هو أحلامهم يعني.
1: وكل نعم. ويكثر الحديث، يكثر الحديث عن هذا الموضوع، عن يعني عن هذه المسائل التي أصبحت يعني غير أنه حديث عنها، على مبدو أن هناك أمر واقع يسعى إليه. طب دكتور علي، مستوى العلاقة بين تركيا وسوريا لا يعجب إسرائيل، إلى أي مدى هذا المستوى من العلاقة سيكون خطرا على سوريا، وهل تجرؤ إسرائيل على تغيير المعادلة بهذا الأمر؟ وإلى

0: مدى تتمادى فيه؟
1: لا اولا اسمحي لي استاذه ربا تعليقا على
0: تفضل.
1: حديث الدكتور عبد الله. لا يمكن، الامور ليست بهذه السهوله. اسرائيل الان نعم تحتل الاراضي السوريه وتحتل الجنوب السوري وتريد ان توفر اماكن معزوله. لا، اسرائيل الان لا يوجد هناك امن قومي في اسرائيل، انعدام الامن الفردي والامن الجماعي في اسرائيل رغم كل العمليات العسكريه التي تقوم فيها. هذا ليس معنى ذلك استاذ عبد الله انها سوف تحتل وتصل الى الريف في دمشق. لا، الامور ليست بهذه البساطه. اسرائيل تعيش ازمه.
0: يعني لتنقل لنا هذه الصورة دكتور علي، يهمنا أن نسمع ماذا يحدث في الداخل الإسرائيلي فعلا من هذه الأزمات وهذا الخلافات السياسية، خاصة مع تصاعد الأصوات بأن حكومة نتنياهو انتهت واليمين المتطرف انتهى. لتنقل لنا هذه الصورة، ربما نسمع شيء مختلف.
1: بالتأكيد، ولذلك أنا أختلف مع الأستاذ عبد الله في حديث. الآن سوف أبرر بعض النقاط لماذا
0: تفضل.
1: أختلف. إذا أبدأ بإياد زمير، إياد زمير رئيس الأركان في إسرائيل، من يقود العمليات العسكرية في سوريا أو في لبنان أو في غزة، قال بأن الجيش الإسرائيلي في حالة انهيار داخلي. يوم أمس صحيفة دعوت أحرنوت نشرت خبر بأن الجيش الإسرائيلي في حالة نقص للموارد البشرية، والجيش الإسرائيلي 20,000 جندي، وهناك عمليات اغتيالات أو قتل وما إلى ذلك. ولا أريد أن أذهب إلى الجبهة اللبنانية الآن والجنوب اللبناني وما يحدث هناك، لا، سأبقى في الملف السوري. وبالتالي الأمور ليست بهذه السهولة أستاذ الكريم والسادة المشاهدين، بمعنى أن إسرائيل تعيش أزمة قانونية. نتنياهو الآن أعلن رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتزوغ بوقف وتجنيد العفو الرئاسي عن نتنياهو. إذا نتنياهو مستمر في المحكمة ومستمر في المحاكمات. أما فيما يتعلق بالخارطة السياسية، الآن ما يحدث، بن غفير هو رئيس الشرطة وليس وزير للأمن القومي، هو رئيس الشرطة، ونتنياهو تمكن من الوصول إلى تغييرات في داخل إسرائيل. ولكن المشكلة أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب الذي الوشيك الذي من الممكن ربما يتبلور خلال أيام قليلة جدا، هذا يشكل ضربة سياسية لنتنياهو، يشكل هزة عنيفة لنتنياهو. وبالتالي الأمور في إسرائيل يا جماعة ليس كما تتخيلون. ويقول يجيني الدكتور عبد الله يقول لك والله إسرائيل تسرح وتمرح وبتفتش. بتفتش.
0: نعم.
1: ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل رفعت الراية البيضاء.
0: طيب، مع هذه النقاط التي سردتها والتغيرات ربما والصراعات في الداخل الإسرائيلي، إلى أي مدى إذن إسرائيل هي ماضية بما تقوم به؟ وموضوع مستوى العلاقة بين سوريا وتركيا هو مصدر إزعاج بالنسبة لها، ولا إيه مدى هي نعم. قادرة على التدخل وتغيير المعادلة؟ هل تجرؤ على ذلك؟ هل لديها القدرة على ذلك بالأحرى؟
1: أشكرك، فعلا هذه النقطة المركزية. هل فعلا إسرائيل تستمر في التصعيد الذي بدأه نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف؟ هل تصطدم إسرائيل بتركيا؟ بالتأكيد لا، وإسرائيل تخشى القدرات العسكرية التركية، وبالتالي لن يكون هناك صدام مع تركيا، لأن إسرائيل سوف تدخل مرحلة جديدة وتختفي كل سياسات التصعيد والحروب التي بدأها نتنياهو من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية ومستوى السياسي وحكومته وحكومة بن غفير وسموتريتش. لا، الأمور في إسرائيل سوف تبدأ مرحلة جديدة بتغيير شامل. وأنا بتقديري وربما أريد أن أعطي بعض التأكيد أن إسرائيل سوف تنسحب من الأراضي السورية وسوف تنسحب من الجنوب السوري، لأن المرحلة القادمة ليست مرحلة اليمين الذي يسعى إلى التوسع وإلى الاستيطان وإلى الاحتلال. ستكون حكومة مغايرة جدا. هذا لا يعني أنها أفضل من حكومة نتنياهو، ولكن على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى المشاورات وعلى مستوى إعادة إسرائيل دوليا وإعادة إسرائيل إلى الانترناشنال كوميونيتي، فهي بحاجة إلى تغيير في سياساتها وتبدأ بسياستها مع سوريا ومع تركيا.
0: نعم.
1: إسرائيل تخشى تركيا ولن تصطدم مع تركيا، وهي تدرك جيدا أن تركيا تملك من القدرات العسكرية التي ربما تغير وجه الشرق الأوسط بالكامل.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، مع النقاط التي ذكرها الدكتور علي ربما تتفق معه أو تختلف، أيضا لك حق الرد على هذه النقاط، لكن بالنسبة لي سوريا تحديدا وبالنسبة لما يحدث في الجنوب السوري وبالنسبة للعلاقة مع تركيا، تركيا عضوة الناتو، حليف الشرق حليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حليف مهم جدا. إلى أي مدى أيضا هذا الموضوع وخاصة مع الدعم الأمريكي لاستقرار سوريا يمكن الاستفادة من هذا الأمر في هذه المراحل ومع المبالغات الإسرائيلية؟
2: طبعا ربا، يعني أنا بالعكس لا أختلف مع الدكتور علي، بالعكس أنا أتفق معه اتفاق كبير جدا. لماذا؟ نحن يعني ربما نختلف عن المدنيين. أنا تعرف ذو خلفية عسكرية
0: نعم،

0: نعم أتحدث من حيث موضوع، يعني أنا يجب أن أقدر الموقف صحيح. هذا التقدير الذي قدرته أنا تقدير عسكري، ما هو كائن وما هو سيكون والنوايا المحتملة لأعمال العدو في المستقبل. هذا يريد أن تكون المنطقة الجنوبية منزوع السلاح. وأشار الدكتور علي لموضوع أنه إسرائيل تحتل الجنوب السوري. إسرائيل لا تحتل الجنوب السوري، إسرائيل دخلت إلى بعض السرايا التي تركها اللواء 90 واللواء 61 وأصبحت تجهز بها وغير ذلك. ورئيس اليمين المتطرف الحكومة اليمينية نتنياهو دخل وأجرى جولة استطلاعية وجولة طبوغرافية في المنطقة وغير ذلك. الذي تحدث به الدكتور علي صحيح، هو ليس تقدير عسكري، هو تقدير نفسي للتحليل نفسي للمجتمع الإسرائيلي من الداخل. نعم إسرائيل هي دولة ليست ذات دستور، ليس فيها دستور، الآن تتآكل من الداخل بموضوع الوضع النفسي، تنهار سياسيا، الخلافات غير ذلك. طبعا بغض النظر عما إذا كانت، طبعا نحن نرى حربها مع إيران تقوم تعتمد على أمريكا كليا بكل ضرباتها. إسرائيل غير قادرة على محاربة أي دولة لوحدها، إنما الدعم الإسرائيلي هو الذي طبعا يعني تقوم به. غير قادرة على محاربة تركيا، نعم إسرائيل غير قادرة على محاربة تركيا، وليس لديها القدرة. الموضوع في الجنوب الذي تفضل به الأخ الدكتور علي، محاولة توسيع مسرح عمليات في المنطقة. قلت أنا يعني المنطقة تقريبا 72 كيلومتر جبهتها مع جولان السوري المحتل. هذه المنطقة بقطعيها الجنوبي والشمالي، وطبعا نعرفها يعني بالكامل مع التلال، مع النقاط الحاكمة والطرقات وكل هذه. طبعا هذه المنطقة يعني ما قبل 8 كانون الأول 2024 لم تعد كما كانت يعني قبله. بعد في لاحقا أصبحت هناك تجاوزات إسرائيلية، دخول، إنشاء نقاط سناد، تطبيق العقيدة الإسرائيلية التي تعتمد على المستوطنة والسور والبرج، تريد أن تنفذها. أيضا للعلم يعني نعم. إسرائيل لماذا تريد أن توسع باتجاه الشرق؟ هذه المنطقة التي يوجد فيها مستوطنات إسرائيلية من الكبوتسات هي منطقة تعتمد على الزراعة، لذلك المنطقة التي تتقدم بها رواحينا، يوجد سد رواحينا، نعم. عابدين، سد عابدين، سحم الجولان، نعم. السدود منطقة غنية بالثروة المائية كبيرة جدا، تريد أن تتوسع،
1: وهذا أيضا يعني ما تريده أيضا بالإضافة لمطامعها الأخرى في سوريا. لكن أنا قبل أن ينتهي وقتي أريد أن أسألك وأسأل الدكتور علي. سأبدأ معك دكتور عبد الله. إذا سألنا الآن، هل هناك أي خطر على سوريا، خطر جديد متعلق بأمنها القومي من قبل إسرائيل غير الجنوب السوري؟ وهل إسرائيل يعني لا تريد العلاقة فقط بين سوريا وتركيا، بل لا تريد لسوريا أي علاقة مستقرة مع الدول قوية وذات نفوذ؟
0: نعم، هو
1: لأنه بالحقيقة لأنه على ما يبدو لديها مشكلة مع الحكومة السورية، مع القيادة السورية الجديدة متمثلة نعم على رأسها نعم رئيس الشرع. نعم
0: نعم، هي تدرس دائما العقيدة القتالية الجديدة. العقيدة القتالية الجديدة للدولة السورية تختلف عن العقيدة التي كانت والمنهج الذي كان لنظام الأسد. هي تخشى أيضا ليس فقط من الخبرات والقدرات والمهارات التي اكتسبها العناصر في تدريباتهم في مناورات إفس، وإنما أيضا هي تخاف من العقيدة القتالية الجديدة للجيش السوري والنهج والمنهج القتالي للجيش السوري. إذن هي تخشى من علاقات طيبة لسوريا مع كل الناس ومع تركيا بالتحديد، لأن هي تعتبر يعني لما له التاريخ.
1: إذن هي المشكلة لديها مع الحكومة الجديدة، هكذا باختصار.
0: نعم نعم.
1: طيب
0: نعم،
1: دكتور،
0: لديها هي دراسة بالتاريخ عندما كان العثمانيون طبعا كانت طيب. لديهم الدول العربية بالكامل وعلاقات وغير ذلك تخشى، ودائما يصرحون طيب دكتور بأن علي. أردوغان العثماني يريد أن يعيد مجده.
1: طيب دكتور علي، هل الخشية فعلا من علاقات سوريا مع تركيا، أم الخشية والذرائع التي تأخذها إسرائيل هي من الحكومة السورية الجديدة، من قيادة سوريا الجديدة وعلى رأسها رئيس الشرع؟
2: أولاً إسرائيل تخشى من

0: التقارب الكبير والتقارب العسكري والاقتصادي أيضا والاستراتيجي بين تركيا وسوريا، وهي تخشى من وصول تركيا إلى حدود
1: الخشية
0: الأسئلة.
1: فقط من تركيا أو الخشية من كل شيء أو كل علاقة تقوم بها سوريا مع أي دولة قوية في المنطقة؟
0: يعني رغم أنه إسرائيل دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع سوريا، وكان هناك على الأقل مفاوضات من أجل اتفاق أمني إلى حد ما بالعودة إلى فك الاشتباك 74، إلا أن صحيفة معاريف نسيت أن الرئيس السوري اسمه أحمد الشرع، فماذا كتبت؟ كتبت مناورات للجيش السوري التابع للجولاني. تخيل يا أستاذ روبا والسادة المشاهدين، لغاية اليوم بيستخدموا كلمة الجولاني مع أنه اسم الرئيس السوري هو أحمد الشرع ومعروف لكل العالم، والتقى بالرئيس ترامب وتحدث كلمة أمام الأمم المتحدة. أنا بتقديري أيضا إسرائيل تخشى من الرئيس السوري أحمد الشرع ومن العقيدة التي ينتمي إليها الجيش السوري وفكر الذي ينتمي إليه الجيش
1: إذن
0: السوري.
1: إذن الخشية أو الذرائع هي متعددة المستويات بين الخشية من القيادة السورية الجديدة برئاسة رئيس الشرع الآن، وأيضا إضافة إلى العلاقات الدولية وعلى رأسها تركيا. شكرا جزيلا لكما الدكتور علي الأعور أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات، كنت معنا من رام الله. شكرا للدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من درعا. ونصل إلى نهاية النافذة المخصصة لموضوعنا، فاصل ونعود بعده لنناقش مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتأثيرات التحركات العسكرية المفاجئة على ذلك المسار.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: حديث واشنطن عن تقدم في المفاوضات مع طهران، ما يزال لغة الميدان تفرض نفسها عبر ضربات عسكرية ورسائل متبادلة، تبقي المشهد مفتوحا. فبين مؤشرات الانفراج السياسي وتصاعد التوتر الأمني، تواصل الولايات المتحدة وإيران اختبار حدود التهدئة وسط وساطات إقليمية وترقب دولي لما قد تحمله الأيام المقبلة من اتفاق أو تصعيد جديد.
1: تتحدث واشنطن عن تقدم في مسار مفاوضاتها مع إيران، وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالعروض القوية، في احتمال اتفاق قريب قد يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى استكمال المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، في مشهد يجمع بين مؤشرات الانفراج السياسي وتصاعد التوتر العسكري في آن واحد منذ إعلان اتفاق وقف النار في 8 نيسان الفائت بوساطة باكستانية. وإن كانت اللغة على الأرض مختلفة، ففي أحداث التطورات يقول الحرس الثوري الإيراني إنه رصد طائرات معادية دخلت المجال الجوي الإيراني، مصدرا بيانا بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار أو لأي تحرك تعتبره تهديدا لأمنها القومي عقب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ هجمات جنوبية إيران استهدفت قوارب إيرانية. قالت القيادة المركزية

0: الجنسية الأمريكية وحينها إنها كانت تحاول زرع ألغام بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ في عمليات وصفتها واشنطن بالدفاعية لحماية قواتها ومصالحها العسكرية في المنطقة من تهديدات إيرانية محتملة. المسؤولون الأمريكيون قالوا إن الضربات التي استهدفت إيران لا تعني انتهاء الهدنة القائمة وأنها ضمن إطار التصعيد المحدود مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية لاحتواء أي تصعيد إضافي قد يهدد الاستقرار في المنطقة وأن الإدارة الأمريكية ما تزال ترى أن هناك فرصة وأن الخيارات السياسية والدبلوماسية ما زالت مفتوحة وأن الهدف الأساسي يبقى في تجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة رغم التوترات العسكرية الأخيرة. وبين مؤشرات التهدئة السياسية وعودة الرسائل العسكرية المتبادلة تبقى المنطقة أمام تداخلات الحسابات الأمنية مع المصالح السياسية تتصدر فيها باكستان الجهود السياسية لإنهاء الحرب والتحذير من استمرار التصعيد وأثاره على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والممر العالمي وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه المفاوضات والتحركات الميدانية خلال الأيام القادمة.
1: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور نيكولا شحود الكاتب والمحلل السياسي من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة والدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ في إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا من الدوحة. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نيكولا، لماذا تعثرت المفاوضات إلى هذه الدرجة وما هو المتوقع من تصعيد الخطاب الأمريكي؟
2: مساء الخير لإلك ولضيوفك الكرام ولجمهوركم الحلو. أول شيء الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أنا بقول لك يعني حظوظ هذا الاتفاق رح بتكون كتير ضئيلة إلى درجة أنه ما رح يكون في اتفاق. يعني هناك من الإيرانيين يصعدون بمطالبهم، الولايات المتحدة الأمريكية عم بتكون مرنة جدا لأنه بيناسب الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب أنه يصير في اتفاق، وإذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل من خلال الاتفاق على كل الشروط البديعة ما عندها مشكلة ساعتها أنه تفوت بهذا الاتفاق. بس هناك عطول تصعيد إيراني والمتشددين الإيرانيين عطول عم بيحاولوا يضغطوا على لا ديل لا صفقة. مشان هيك الرئيس دونالد ترامب عم بيفوت بموضوع المفاوضات بشكل موازي، عم بيفوت بالشكل إذا بدك المفاوضات السلمية وبنفس الوقت هناك تحضيرات
1: عسكرية. هل ما زالت تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم بضغوطات أكبر على إيران لإجبارها على أي اتفاق، أم أن هذا الأمر لن يكون هناك ضغوطات بعد الآن، سيكون هناك حرب جديدة أو تجديد للحرب؟
2: بعتقد اللي عمله الرئيس دونالد ترامب وهو إذا بدك الحصار البحري اللي صار على إيران، هذا بحد ذاته هو أكبر ضغط لأنه إيران تخسر يوميا 500 مليون دولار، يعني حوالي 13 مليار دولار شهريا، ووصلت إيران إلى إذا بدك السعة القصوى لكل خزانات الفيول تبعها، يعني ما بقى فيها. وهناك بعلم
1: لكن العالم أيضا سيد نقول العالم أيضا ينضغط بكل الأسعار، التضخم أصبح بنسب كبيرة في العالم، وأنت تعلم ليس الموضوع في الولايات المتحدة، في أوروبا، في دول الشرق الأوسط، الضغط ليس فقط على إيران مع تحكم إيران بمضيق هرمز.
2: يعني هي حرب وصارت هذه الحرب، الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع حتى لو كانت كل الضغوطات الموجودة عالميا. هلأ هناك ضغوطات أوروبية، ضغوطات حتى من الصين، وهناك يعني إذا بدك صار في الكلام الصيني أنه رح يتخلوا عن إيران إذا بقيت بهذا التعنف، يعني ما رح توصل لأي نتيجة إذا بقيت يعني عنيدة بقراراتها وبعدم القبول، وحتى الباكستانيين سوف يتخلون عن إيران. إيران حينما تحصل على أي شيء تريد الشيء الآخر واللي بعده واللي بعده واللي طيب. بعده. يعني يس الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله لا يستطيع أن يستمر في سياسة الأسعار الغالية والأسعار الكبيرة عم تحط إذا بدك كتير

0: على كاهل المواطنين بكل دول العالم.
1: طيب.
0: بس بالنهاية هذه حرب وفتنا فيها، والولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع ولن تقبل بأي اتفاق. أنا رح أعطيك الخطوط الحمراء في هذا الاتفاق، هي البرنامج النووي، أزرع إيران، وإذا بدتهم الصواريخ البالستية.
1: نعم. إذا ذهبنا للدكتور إبراهيم، مرحبا بك مرة أخرى. هناك من يقول بأن باكستان يأست من أن تصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبأن الدوحة دخلت على الخط. هل تستطيع فعلا الدوحة في هذه المرحلة أن تدخل بخطة جديدة، بأن تقرب وجهات النظر بشكل مختلف، أن يكون هناك مقاربة مختلفة لما يحدث؟
2: يعني يبدو أن الدوحة بدخولها إلى المفاوضات وإلى المحادثات الجارية هي تسعى من خلال دخولها إلى تجسير الهوة بين الأطراف والذهاب قدما نحو خطوات تفصيلية مرتبطة بما عمل عليه الباكستانيون. يبدو أن العمل الأساسي كان من قبل باكستان، والمسودة الأولى كانت من قبل الباكستانيين، وهناك خطوات عملية بحاجة إلى يعني التفاوض حولها والتوافق حولها، وهو ما سعت الدوحة من خلال هذه المفاوضات.
1: طب إلى أي مدى تستطيع الدوحة أن تدور الزوايا بشكل أكبر وأن تصنع قاعدة أو أرضية مشتركة لتقرب وجهات النظر بين الأطراف مع الخطوط الحمراء الإيرانية والخطوط الحمراء الأمريكية؟
2: لا يمكن نفي أن هناك يعني وضع معقد بين الولايات المتحدة وطهران، ولكن يعني هذا الوضع المعقد تحاول الدوحة العمل عليه من خلال وضع آليات محددة مرتبطة خصوصا بموضوع تجميد الأموال ويعني إعطاء الأموال للإيرانيين بعد الوصول إلى اتفاق. وكان هناك تجربة قطرية مرتبطة بما حدث في عام 2023، ولكن لاحقا وتم تحويل الأموال إلى الدوحة من كوريا الجنوبية، ولكن طبعا لاحقا تم تجميد الأموال مجددا من قبل الولايات المتحدة، فبالتالي كان هناك تجربة بهذا الجانب. كما كذلك الوساطة القطرية، كان للقطريين وساطات مختلفة حول دول العالم، وقد نجح القطريون كما أسميته بتدوير الزوايا والوصول إلى حلول، وبالتالي هناك إمكانية إذا كان الأمر مرتبطا بعاملين. أولا الإرادة السياسية، بمعنى أن الأطراف لديها إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، فبالتالي يمكن الوصول إلى حلول.
1: هل برأيك الإرادة السياسية موجودة؟ لأنه الطرفان يتحدثان عن مفاوضات وعن اتفاق، لكن كل طرف يغني في وادي حسب مطالبه وحسب رؤيته لهذه المفاوضات ولهذا الاتفاق، ولهذا ليس هناك نتيجة.
2: صحيح. الآن الأمر مرتبط بالإرادة السياسية كما ذكرت وما أشرت إليه، بمعنى هل هناك إرادة لدى الأطراف، مرتبط كذلك بعدة عوامل. أولها هو شعور الأطراف أنهم حققوا ما يريدون تحقيقه من هذه الحرب، بمعنى أن هناك حالة نضوج للحرب، حالة نضوج لما تم، وهذه النضوج مرتبطة بأمرين. الأول هو عدم استطاعة الأطراف تحقيق أمور إضافية من خلال الحرب، والأمر الآخر هو عدم يعني الوصول إلى حالة من الألم وحالة من الأذى التي لا يمكن الاستمرار بها. وبالنسبة لإيران فهذا الأذى موجود مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي تعانيه إيران، وكذلك هناك نقاط قوة تلعب بها إيران وهي مرتبطة بمضيق هرمز وعدم استطاعة الولايات المتحدة إسقاط النظام في طهران كما أشارت في بداية حربها، وصمود الإيرانيين أمام الضربات الإيرانية، ولكن معاناتهم من أثر هذه الضربات ومعاناتهم اقتصاديا. بالجانب الأمريكي، الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها التي وضعتها في بداية الحرب، أو على الأقل جزء منها. في الولايات المتحدة كانت بسقف عالي مرتبطة بأرضية لإسقاط النظام، مرتبطة بموضوع الصواريخ الباليستية، مرتبطة بعلاقة إيران مع حلفائها، ومرتبطة بالمشروع النووي الإيراني، وكل ذلك لم يتم بشكل كامل وفق الأجندة الأمريكية، بل زادت الأزمة من خلال إدخال مضيق هرمز على الخط، وباتت المفاوضات مرتبطة بمضيق هرمز، وبالتالي الولايات المتحدة لم تحقق هذه الأهداف، وإن كانت الولايات المتحدة استطاعت إيذاء الإيرانيين، وموضوع الحصار أثر على الإيرانيين، وهذه ورقة قوية تلعب ليد الولايات المتحدة وتحاول من خلالها الضغط على الإيرانيين، وبالتالي هنا الحاجة للوصول إلى حلول وسط، خصوصا أن الأطراف تدرك أن الاستمرار في الحرب سيكون مؤذيا للطرفان. استمرار الولايات المتحدة بحرب على إيران إذا كانت مثل سابقتها فلا هناك ضامن لنجاح هذه الحرب، وتوسع هذه الحرب ليس بالضرورة بمصلحة الولايات المتحدة. يمكن أن تغلق الولايات المتحدة بالوحل الإيراني لحرب طويلة، وهذا سيضر الاقتصاد العالمي بالمنطقة وكذلك بالولايات المتحدة، وخصوصا أن سمعة الولايات المتحدة على المحك بنفس الوقت إذا لم تخرج من هذه الحرب بصورة نصر، وبالتالي المعادلة جدا معقدة. كل طرف يشعر أنه عليه العمل لإنجاز ما يمكن إنجازه من خلال المفاوضات، وإذا لم يستطع فنحن على في إمكانية للعودة لحرب لا يريدها الجميع، ولكن
1: طيب
2: هذا
1: سيد
2: الأولى
1: طيب سيد الأولى، وفق كل هذه النقاط التي تحدث عنها الدكتور إبراهيم، هل تتفق معه، وخاصة أنه فعلا الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها من الحرب، هناك ضغوطات عليها أوروبية، ضغوطات داخلية، ضغوطات الانتخابات القادمة التي تثير قلق ترامب

0: يعني وفق هذه الضغوطات إلى أي مدى الولايات المتحدة وترامب تحديدا الذي يقود هذه العملية قادر على أن يقدم تنازلات مع الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها ومع الضغوط التي تقع عليه الآن؟
1: يعني بما لا شك في أنه الرئيس دونالد ترامب أحد أهم هذه الخيرات هو

0: أتفق مع ضيفك بالكثير.
1: يعني ممكن أن يكون مرنا بكل شيء إلى موضوع النووي أو اليورانيوم المخصب، هل يمكن أن يكون مرنا بموضوع الأذرع الموجودة في المنطقة، وخاصة أن إسرائيل مرتبطة بهذا الملف؟
0: بعتقد جوابا على سؤالك صديقتي، الولايات المتحدة الأمريكية اوريدي بلشت يعني تضرب أزرع إيران بالمنطقة، وشفنا إذا بدكم من الحكومة اللي اجت بالعراق، هي موالية للرئيس الأمريكي إذا بدك رئيس الحكومة، بنطلع على الحكومة بلبنان وفصل المسارين اللبناني والإيراني عن بعض. أزرع إيران موضوع كمان يعني يعتبر من المسلمات، حتى الصواريخ البالستية التي تفوق مداها 500 كيلومتر هي من الأشياء الضرورية. بس الرئيس دونالد ترامب بمجرد ما يوافقوا الإيرانيين، وهيدي معلومات إذا بدك، وبنفس الوقت فيها شيء من التحليل، بمجرد ما يوافقوا على إعطاء الغبار النووي إلى أمريكا، وأمريكا لم تسمح بأن يسلم هذا الغبار النووي لا للصين ولا لروسيا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتقول يا بيتدمر بأرضه يا يتدمر بيجي على أمريكا ويتدمر عبر اختصاصيين. يعني الملف النووي هو رقم واحد، الملف الأزرع إيران هي ملف رقم اثنين، الملف الثالث هو رح بيكون إذا بدك الصواريخ البالستية. هل سيكون مرن ببعض الملفات الأخرى؟ أجل، بس مش بكل شيء. يعني هناك ثوابت لن يتراجع عن الرئيس ترامب الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. ليست في مأزق، إنما إيران هي في مأزق. وإذا بتلاحظي حتى دول أوروبا أسسوا حوالي 40 دولة أوروبية رح يجوا على الشرق الأوسط، موضوع مضيق هرمز الأوروبيين رح يتبنوا كيف يعني هن بنظموا فيه.
1: لكن مع ذلك سيد نقولا، ما زالت إيران تسيطر على مضيق هرمز، ما زالت تمنع مرور سلاسل الإمداد، ما زالت تتحكم به، ما زالت تقوم بمحاولة زراعة الألغام البحرية. إذن هي تفرض واقع جديد يؤثر على اقتصاد العالم، وبالتالي هي تستطيع إلى الآن أن تملك نقطة القوة هذه. طيب إذا سألناك دكتور إبراهيم، هذه النقطة إلى أي مدى تستطيع أن تلعبها إلى آخر لحظة إيران بتغيير المعادلة؟
2: طبعا إيران تراهن على أن الولايات المتحدة وفق الرؤية الإيرانية لم تستطع تحقيق أهدافها، بمعنى إذا استطاعت الولايات المتحدة تدمير القدرات النووية الإيرانية فلماذا تفاوض الإيرانيين؟ إذا استطاعت تدمير الصواريخ الباليستية فلماذا تفاوض الإيرانيين؟ وهو الآن على فكرة البند غير مطروح على قائمة المفاوضات حتى الآن. إذا استطاعت أن تضرب يعني حلفاء إيران فلماذا تفاوض على هذا الملف؟ فبالتالي الولايات المتحدة يعني تشعر أن أهدافها لم تتحقق في هذه الحرب، وبالتالي هي يعني تدرك أن المفاوضات هي أمر مهم في هذا الجانب. ويعني الخيار العسكري ما زال موجودا، ولكن التفكير الأمريكي إذا أردنا الدخول إلى العقلية الأمريكية والعقلية الإيرانية، العقلية الأمريكية تقول أننا إذا عدنا إلى حرب مجددا هل بالإمكان تحقيق ما لم يتم تحقيقه في 40 يوما؟ وإذا كان ذلك ممكن فبأي آلية؟ هل سيكون حرب مركزة يمكن أن تؤثر على الإيرانيين وأن يعني تغير
1: خاصة الواقع، خاصة مع استبعاد التدخل البري، ودون تدخل بري على ما يبدو لن يكون هناك فائدة من أي حل عسكري.
2: والتدخل البري معناه حرب طويلة، وهذا ما لا يريده الأمريكان، وهذا كذلك ليس بالضرورة ستكون نتيجته إيجابية. الآن في الجانب الإيراني هناك ضغوطات كذلك على الجانب الإيراني، بمعنى أن الطرفان يعني في حالة يريدان الضغط على الأطراف، على الطرف المقابل، ويريدان استخدام أوراق القوة. الإيرانيون في حالة ضغط داخلي، هم يوظفون ما يملكونه من أوراق قوة ويحاولون التروية أو التورية على أوراق الضعف التي لديهم، كما هي الولايات المتحدة. الإيرانيون يملكون ورقة قوة مرتبطة بمضيق هرمز، هم يعني يقطعون سلاسل الإمداد في العالم، هم يؤثرون على وضع الطاقة في العالم. أسعار النفط ارتفعت في الولايات المتحدة بنسب يعني تصل إلى تحاول 20%، التضخم في الولايات المتحدة يزداد، هناك نقص وشح في إمدادات الطاقة في عدة دول، وبالتالي هذا تأثير مهم. كما أن الإيرانيين يعني نجحوا في امتصاص الضربة التي كانت، وكان هناك تمرير للنظام في إيران، وبالتالي هناك معادلة، كل طرف لديه أوراق قوة وكل طرف لديه أوراق ضعف. لا يمكن الجزم أن الإيرانيين قد خسروا كل أوراقهم، ولا يمكن الجزم أن الإيرانيين أن الأمريكان قد خسروا كل أوراقهم. وبالتالي ماذا يريد الإيرانيون في هذه المفاوضات، وماذا يريد الأمريكان؟ أنا أرى أن الأمريكان نعم يصرون على الملف النووي، وهذا يمكن الجانب الأساسي الذي يمكن أن يركز عليه الأمريكان. في اتفاق أوباما الذي كان في عام 2015، دعينا نتذكر أن الاتفاق كذلك تحدث عن الملف النووي، وكان هناك توافقات إيرانية أمريكية مرتبطة بنسب التخصيب، وحتى في تقليل النسب التي تم تخصيبها من خلال.
1: لكن بعد ذلك وعندما جاء الرئيس ترامب تم الحديث عن أنه إيران خرقت هذا الاتفاق وأنها خصبت

0: اليورانيوم بشكل أكبر، ونسبة اليورانيوم المخصب 60% وصلت إلى 460 كيلوغراما. يعني تحدث ترامب في حينها أنه تم خرق هذا الاتفاق
1: تحربها، ولكن الشاهد على هذا
0: انسحب منها.
1: الشاهد في هذا الجانب أنه هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق مرتبط في الموضوع النووي. الآن آليات الرقابة، هناك ستكون مواضيع أخرى مرتبطة بآليات الرقابة، التعامل مع هذا الملف وغيرها.
0: وأيضا موضوع اليورانيوم المخصب الذي هو تتحدث الولايات المتحدة أنه موجود، وهم يعني 460 كيلوغراما، وإيران لا تعترف بهذه الكمية ولا تتحدث عن مكان وجودها، هذه مشكلة أخرى.
1: صحيح، ولكن كما هو معروف للعالم هي موجودة في موقعان معروفان في إيران، وبالتالي هذه قضايا مرتبطة بالإرادة السياسية للأطراف، هل هم يريدون الذهاب نحو اتفاق. ولكن لو تكرمت إشارة بسيطة إلى كذلك ما يريده الإيرانيون، الإيرانيون يدركون أن واقع المنطقة واقع مركب، ويدركون أن من جرى الولايات المتحدة للحرب هو الجانب الإسرائيلي، بمعنى هناك كان يعني دفع إسرائيلي باتجاه هذه الحرب، وبالتالي هم يحاولون كذلك أن يعني يلعبوا في هذه المنطقة من حيث قدرتهم على التأثير في هذه المنطقة، لأنهم يرون أن مستقبل المنطقة حصير هذه الحرب ونتائج هذه الحرب، وهم يريدون أن يكونوا ضمن هذه النتائج.
0: طيب
1: في المرحلة
0: انتهى وقتي دكتور نقل بأقل من دقيقة لو سمحت، هل تتوقع أن يكون هناك فعلا حرب حقيقية؟ لأن بالحقيقة ترامب كثر التصريحات والتخويفات، أصبحت تقول بأنه لن يقوم بأي شيء، وإلا لما ذهب إلى المفاوضات لو أنه قادر على الذهاب إلى الحرب.
2: أوكي، بالنسبة للرئيس
0: بأقل من دقيقة
2: ولا يهمك. بالنسبة للرئيس دونالد ترامب عنده خيارات على الطاولة، يعني تم اجتماع لسبدك للغرفة الأمنية والعسكرية بالبنتاغون الأسبوع الفائق، وكان هناك عدد من الخطط العسكرية لضرب إذا بدك ضربات سريعة، ما رح تكون حرب كاملة وشاملة واحتلال للأراضي، رح بيكون في ضربات عسكرية لكل المرافق الإيرانية، كل الصواريخ، كل ما يسمى بالسفن الصغيرة واللي هي بيسموها بعود عندهم، يعني ورح بيكون في احتلال لبعض الجزر. ونحن فينا نقول يا جماعة الحرب لم تنتهي، وأمريكا لم تأخذ من هذه الحرب ما أتت لأجله، وكونوا أكدين أنه الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع يوما واحدا عن أخذ كل المطالب الأمريكية حتى لو بالقوة العسكرية، وأنا أستطيع أن أؤكد لك لن يكون هناك اتفاق سلمي.
0: شكرا جزيلا لكما السيد نيكولا شحود الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ في إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، كنت معنا من الدوحة. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا. أضحى مبارك، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات وكل المعايدات. إلى اللقاء.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسي؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة أنا.
0: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
1: استحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من نداء.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة.
1: فلينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة أنا.
0: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطباً إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضاً أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحيناً أنادي وما من مجيب، وحيناً أجيب وما من ندى.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلاً حائراً يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.

0: والاسم لا يبدو غريبا لكنه مختلف قليلا. عذاري. ما معنى عذاري؟
1: هو جمع عذراء، الفتاة الطاهرة أو اللؤلؤة التي لم تمس. طبعا يقال إنه الجمع هو عذارة، لكن الأهل يعني من سياق الكلام والمنادى فقلبوا الألف المقصورة يا، فأصبحوا يقولوا عذاري عذاري.
0: هو صوت المد هذا في النهاية ربما يعطي شيء من الدلال والتدليل أيضا، أو حتى الملكية.
1: صح، يعني دائما والدتي تقول لي أنه عندما تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية، أنه مثل عذارية.
0: جميل هكذا. جميل. ما أدري إذا كان أهل النحو يسمحون لنا أن نقيس قياسا، لأن وزن فعالي عند العرب يقاس عليه كاسم فعل الأمر، فيقولون سراعي يعني أسرع، ويقولون حذاري احذر. فإذا سمحوا لنا أن نقول عذاري أعذر، يعني ما أدري. في منزل جديد من منازل القصيد، مرحبا بعذاري حمدان.
1: أهلا فيكم.
0: نحن سعداء أن تكوني بيننا في منازل القصيد.
1: وأنا جدا سعيدة، وأتمنى صراحة أن تكون هذه الحلقة يعني إضافة قيمة للبرنامج وأيضا للمستمعين.
0: أنت مجرد مجيئك إلينا وثقتك بمنازل القصيد، ويحسب لك أنك ما زلت طالبة جامعية. ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان في السنة الثالثة أنا.
0: ما شاء الله، جميل. أهل الطب يهتمون بالأدب عادة.
1: نعم، ما بين الطب والأدب.
0: لدينا شعراء كثيرون كتبوا
1: قصائد
0: قصائدهم أطباء.
1: صحيح.
0: صاحب الأطلال إبراهيم ناجي طبيب، زكي أبو شادي طبيب.
1: حتى هناك كتاب يعني من الأدب الأجنبي أو الأمريكي أيضا. يعني أذكر أنه في كاتب يقول في يعني نص في كتابه، كنت بين الأدب والطب. يعني كنت أعيش بين الأدب والطب.
0: جميل. هل يتجلى الأدب في دراستك؟ بمعنى تستشعرين حضور الأدب في دراسة طب الأسنان؟
1: يعني في الطب لا، لكن في حياتي الجامعية نعم. يعني أشعر أن الأدب يعني هو الذي يخفف عن نفسي الضغط الدراسي الذي أعيشه في الطب.
0: جميل. كان لدينا أصدقاء يربطون بين طب الأسنان والقصيدة، وكتبوا في هذا كثيرا. لم يسر في مخدر جرعته، بل خدرت في الشعور يداني، مدي يديك برقة وحناني. كان يخاطب طبيبة أسنان، يعني يبدو أن لديه قلع أو ما شابه. نحن في سياق ننادي فيه عذاري، وأنت تريدين أن تدخلي إلى عالم النداء والمنادى لتقدمي لنا مفهومه، ليس المفهوم البلاغي الذي أراده أهل البلاغة من حروف للمعاني ومن سياقات، وإنما المفهوم الشعري النصي الذي يعتمد على أن نفهم ما معنى النداء إذا جاء في القصيدة. كيف يظهر النداء فيها؟
1: النداء هو ليس حرفا لغوي نضعه قبل الأسماء، بل هو استحضار كامل للكيان، واستحضار أيضا للغائب الذي يسكن الروح. وعرفت مرة النداء وقلت أنه صرخة الوجود، حين يشعر الإنسان أن صوته هو خيطه الوحيد المتبقي ليرتبط بالكون.
0: يا سلام.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه، إنه ينادي أبعد قارئ تصل إليه روحه. وأنا دائما أتخيل هذا الشاعر في حال من الوحدة يغمره الظلام، ومن ثم يستدعي من يناديه. لا شك أن هذا النداء خارج من صميم قلبه ومن صميم روحه.
0: يا سلام.
1: وأحب أن أتمثل أول ما أتمثل به بقول الجواهر في قصيدته ذائعة الصيت الوترية، التي قال فيها مخاطبا هاشم الوتري: إيها عميد الدار شكوى صاحبا، طفحت لواعجه فناجى صاحبا.
0: إذن السياق هنا سياق مناجات. السياق فيه حالة من الاغتراب النفسي لدى الشاعر، يريد أن يشكو لصاحبه السيد هاشم كما تقولين.
1: نعم.
0: صح؟ يستعمل النداء: إيهن عميد الدار.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح، يعني البيت بذاته ولو لم يتضمن الشكوى بمجرد أن قال الجواهري إيهن عميد الدار ولو لم يكمل، أتخيل أنه مهما قال فستكون شكوى مؤلمة، يعني مهما قال. امرؤ القيس في القصيدة التي سبقت موته وهو يودع الدنيا بنداء يحمل كل أسى الغربة حين قال أجارتنا إنا غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب. ولا أخفيك أيضا أني أشعر أن قول امرؤ القيس هنا هو مثلا لكل مغترب، ولا شك أستاذنا يعني بالأخص نحن المغتربين ترى تجمعاتنا في كل مغترب كأن قلوبنا واحدة، وامرؤ القيس أجاد التعبير عنا كلنا حينما قال وكل غريبا للغريب نسيب. وانظر أيضا كيف افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة، لكن نداءه يشي بغير ذلك. تخيله يقول أجارتنا أجارتنا إنا غريبانها هنا وكل غريبا للغريب نسيب.
0: جميل جميل، يعني أنت بين الجواهري وبين امرئ القيس تنتقلين من شكوى صاحب لصاحبه إيهن عميد الدار، شكوى صاحب طفحت لواعجه فناجى صاحبة خبرت أنك لست تبرح سائلا عني تناشد ذاهبا أو آيبا وتقول كيف يظل نجم ساطع ملء العيون عن المحافل غائبة، الآن أنبيك اليقين كما جلى وضح الصباح عن العيون غياهبة، فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكات مخاطبة. قصيدة قوية وحلوة وفيها شكوى. النداء الثاني هو نداء امرئ القيس، امرؤ القيس الذي يشكو غربته،
1: أجل
0: أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل غريب
1: للغريب نسيب.
0: تعرفي في بعض روايات الأدب تاريخ الأدب يقولون أن امرأ القيس قال هذه القصيدة وهو في ضواحي أنقرة، وقال شيئا من ذلك وهو يريد أن يستعيد ملك أبيه ثأر أبيه، فهو يريد أن يبحث عما يشده إلى تاريخه الأول.
1: كنت أظن أنه يعني فعلا قاله قبل موته، لكن في صحاري العرب يعني أو أرض العرب وليس في تركيا.
0: وقد يكون قد فعل هذا هناك، يعني هي رواية من روايات تاريخ الأدب. الشكوى والاغتراب، النداء هنا يحل كأنه صرخة من صرخات الإنسان.
1: أيضا أستاذ امرؤ القيس يعني بالنسبة لي هو فتق عين الشعر ورسم الطريق بدمه ودموعه لكل من سار بعده من الشعراء، فحتى عندما نادى لم يستخدم النداء التقليدي، فدخل مباشرة في جوهر الفعل وروح الطلب، فقال قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ترى أن النداء هنا الضمني في كلمة قفا هو كان بمثابة أو أبلغ من 100 ياء نداء، كأنه يأمر الوجود كله أن يتوقف،
0: يا سلام،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: للأمانة معلقة امرئ القيس تضج بهذا النداء من البداية كما قلتي قفا نبكي، وعجبني هذا التخيل المجازي لأن منادات الوجود كله،
1: أجل
0: كأنه قال للوجود أيها الناس
1: توقفوا،
0: أيها العالم
1: توقف.
0: أيوة. ومعنى أهل النقد يتحدثون كثيرا عن صاحبيه اللذين قال لهما قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي.
1: هناك الكثير من النقاد يقولون أنهما صاحبان متخيلان يبتكرهما الشاعر ليناجي بهما من يحب، ومنهم من قال أنهما السيف والخيل، لكن بصراحة رأيي أميل إلى أن هذين الصاحبين متخيلان يبتكرهما الشاعر ليصنعا معه مساحة مواساة، فالصديق هو يعني موضع البوح وأول من نلجأ إليه حين يشتد الحزن، وكأنه حين يناديهما يخفف عن نفسه حدة ما يؤلمه.
0: جميل جميل، ولا يبقى النداء عند حدود أننا نشكو نغترب، بل قد يتعدى النداء بين عالمين اثنين، بين عالم الحياة
1: وعالم الموت،
0: وعالم الموت، فتصبح وسيلة النداء أداة من أدوات مخاطبة الراحلين الذين صاروا في عالم ونحن في عالم، وهذا كثير في الشعر. ولعلك يعني تبحرينا يعني في هذا الجانب.
1: أجل استحضرت فورا الكليب وزير سالم. يعني المهلهل من ربيعة لم يكن ينادي كليب بلسانه بل بجرحه النازف، حين ناداه قال: يا خليلي نادي لي كليبا قبل أن تبصر العيون الصباحة، يا خليلي نادي لي كليبا ثم قولا له نعمت صباحا.
0: الله.
1: تأمل أستاذي في تكرار يا خليلي، هذا النداء ليس طلبا للمساعدة بقدر ما هو رغبة في استرجاع الزمن، وكأن المنادى إذا استجاب ستعود الروح إلى عروق كليب، كأن الأمل الأخير للمهلهل هو إجابة ندائه على كليبا يعود.
0: رائع. يعني إذا كان هذا المنادى سيستجيب لنداء الزير، فكأن الروح ستعود لكليب. في عالم النداء هنا يتكون عنصران، المنادي والمنادى، وكليب هو عنصر ثالث يعني لا علاقة له بمسار النداء. لكن إذا تحققت العلاقة بين المنادي والمنادى فسوف تتحقق علاقة أخرى في الحياة بين عودة كليب إلى الحياة وبين إحساس الزير بذلك. صح؟
1: صح صحيح.
0: لذلك كان البردوني خالد من الشباب الفنيين الرائعين يحب البردوني، فكلما قلت البردوني يبتسم. كان يقول: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى. يعني دخولنا الآن إلى عالم الرثاء في تحقق النداء ومحاولة استرجاع ذلك الراحل الميت، محاولة استرجاع الذكريات، الحزن، الشجاع، الأحزان التي ترافق الحالة. وكأن غرض الرثاء هنا يتكئ على النداء.
1: جميل أستاذي. أيضا يعني إذا بقينا في هذا الفضاء الحارق ننتقل من نداء الأخي عند الزير إلى نداء الابن مع ابن الرومي، وهنا نجد الدقة المتناهية في استخدام أدوات النداء. فابن الرومي في رثاء ابنه لا يستخدم يا التي للبعيد، بل يستخدم الهمزة لنداء القريب جدا، وهذا يعكس رغبة الشاعر في أن يظل ابنه قريبا من نبضه، فيقول: أريحانة العينين والأنف والحشا، ألا ليت شعري، هل تغيرت عن عهدي؟ سأسقيك ماء العين ما أسعدت به، وإن كانت السقيا من الدمع لا تجدي.
0: الله.
1: ثم يخاطب عينيه على عادة البكائين فيقول: عيني جودا لي فقد جدت للثرى، عيني جودا لي فقد جدت للثرى، بأنفس مما تسألان من الرفد، عيني إلا تسعداني ألمكما، وإن تسعداني اليوم تستوجبا حمدي، عذرتكما لو تشغلان عن البكا بنوم وما نوم الشجي أخي الجهدي. ومن ثم يعود بالنداء على قرة عينه فيقول: أقرة عيني قد أطلت بكاءها وغادرتها أقذى من الأعين الرمدي، أقرة عيني لو فدى الحي ميتا فديتك بالحوباء أول من يفدي.
0: يا سلام يا سلام، هذا ابن الرومي عظيم في ندائه.
1: رثائيته هذه جدا مؤلمة
0: ومبكية، وأشرت إشارة يعني مهمة جدا إلى أن يا تستخدم للبعيد والهمزة تستخدم
1: للقريب،
0: كأن صوت يا هي مناداة فعلا، مناداة بعيد، يعني في هناك مسافة زمنية ومكانية.
1: صحيح. يشعر الإنسان فيه أن الشخص فعلا بعيد، مثل يا ممتدة، مثل امتداد المسافة بيني وبين هذا الشخص،
0: بينما الهمزة
1: قريبة.
0: قريبة، والهمزة من معانيها الاستفهام. يعني هي أيضا من أدوات الاستفهام، وبالتالي هنا قد يمتزج معنى النداء بالاستفهام. ريحانة العينين والأنف والحشا، هي منادى أكيد، لكن يتسرب إليها روح الاستفهام.
1: صحيح.
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر. والنداء هنا يمثل عصا الاتكاء في غرض الرثاء. هل كان ابن الرومي وحيدا في ذلك؟
1: لا، هناك الكثير من الشعراء الذين رثوا وشاركوا في رثاء أحبابهم، وأيضا يشارك في هذا النزيف أبو الحسن التهامي في رثاء ابنه الذي فقده أيضا عندما قال: أبا الفضل طال الليل أم خانني صبري، فخيل لي أن الكواكب لا تسري، أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت، فدهري ليل ليس يفضي إلى فجري.
0: حزين ومؤلم، ويأخذنا إلى عالم فعلا كأن الرثاء هنا يتكون بالنداء، يعني يمكن أن نقول الرثاء بالنداء، لأن هناك حالة استصراخ وتأوه.
1: وهنا نعود إلى التعريف الأول حينما قلنا أن النداء هو صرخة الوجود، فالشعراء هنا هم يصرخون فعلا، وكأن أصواتهم بقيت وحيدة ويريدون من يستمعوا لهم أو إليها.
0: جميل.
1: أو يحسوا فيها.
0: جميل، هذا يعني تعليل طيب. دعينا نأخذ مثالا آخر في الرثاء.
1: من ذلك ما قاله المتنبي في رثاء خولة أخت سيف الدولة: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب. وهذا مطلع قصيدته التي تعد من أنفس ما قيل في الرثاء، أنشدها حين طواه خبر وفاتها وهو بالكوفة، وفيها يعزي سيف الدولة بهذا المصاب ويعبر عن حزنه وأثر الصدمة عليه. والنداء هنا بالكنية والنسب هو مدح وافتخار وإشادة بأصل المنادى والتعظيم به، وذلك من أجل المواساة له، يعني عندما واسى صديقه.
0: جميل.
1: سيف الدولة
0: خولة يعني كانت في اشتباه تاريخي حول شخصية خولة أخت سيف الدولة في حضورها عند المتنبي.
1: أجل، هناك من يقول أنه كان يخفي حبا دفينا لها لكنه لم يفصح عنه، واختلف الكثير من النقاد حول هذا الأمر، منهم من أقر بهذا الحب ومنهم من نفى هذا الحب، لكن شيخ العربية محمود شاكر في كتابه عن المتنبي أثبت هذا الحب ونفى عن المتنبي أيضا مغاليط كثيرة بحقه.
0: جميل. يعني أنت في بداية اللقاء في منازل القصيد بدأتي بالشكوى والاغتراب وأدخلتينا في عالم من الرثاء، ونحن نلتقي لأول مرة في منازل القصيد، فكنت أنا والإخوة والأخوات نظن أنك سوف يعني تذهبين بنا في النداء مذهبا أكثر رقة، فكان الغرض غرضا رثائيا متفجعا حزينا. هل لا نطرق بابا مختلفا من أبواب النداء هنا؟
1: الحقيقة حين نتابع هذه النداءات نقف عند تجربة مختلفة يتقدم فيها النداء ليحمل صوت الفروسية والحب معا، كما نجده عند عنترة بن شداد في فأساليب النداءات المتكررة في قصائد عنترة تجاه عبلة لم نجدها في قصائد من عاشوا عصره. ولا نبالغ إذا قلنا إننا لا نجد قصيدة لعنترة تخلو منها. فعنترة يقول: أحبك يا ظلوم فأنت عندي، مكان الروح من جسد الجبان، ولو أني أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان. وأيضا يقول: ألا يا عبل قد زاد التصابي، ولج اليوم قومك في عذابي، وظل هواك ينمو كل يوم كما ينمو مشيبي في شبابي.
0: يا سلام. ولفت نظري أنه قال لها عبل في النداء. هذا بيسموه في النحو منادى مرخم، والترخيم يعني الحذف، والحذف أن يحذف آخر حرف من اسم العلم، فبدل من أن يقول يا فاطمة يقولون يا فاطم، وبدل من أن يقول يا عبلة يقولون يا عبل. وحتى إن هذا الترخيم يقع في حروف أخرى يعني، وقد يصادف الترخيم أسماء الذكور أيضا، فقالوا في حارث يا حاري بدل يا حارث، وهكذا. أهل البلاغة يتحدثون عن أسرار هذا الترخيم ويقولون إنه شكل من أشكال التدليل للمحبوب، بمعنى أنه يدلل عبلة فيقول لها يا عبل، ونحن نفعل هذا في حياتنا اليومية.
1: أجل، له أيضا أبيات رق من النسيم، تلك التي قالها بعد أن انتهى به الأمر أسيرا عند كسرى، حين لبى أبو عبلة بالمهر الذي طلبه، ويقال أنه طلب منه نوق العصافير التي لم تكن آنذاك موجودة سوى عند كسرى أو هرقل الروم. فأقصد الأبيات التي يقول فيها: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي، نيران أشواقي ببرد هواك، يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب عبلة مت قبل لقاك. يا عبلة ما أخشى الحمام وإنما أخشى على عينيك وقت بكاك. يا عبلة لا يحزنك بعدي وابشري بسلامتي واستبشري بفكاك.
0: الله الله الله، ما أجمل هذا النداء،
1: جدا جميل.
0: هذا نداء مؤثر
1: مؤثر، ويعني يستغرب الشخص أنه يصدر من عنترة، يعني كل هذه الشجاعة وكل هذه القسوة في الحروب.
0: لكن عنترة يعني لم يكن على هذه الحال من الشجاعة والفروسية والمحبة في كل أنفاسه الشعرية، له وقفات توحي بأنه حزين، وقوف على الأطلال، وقوف على، كان يعني يدخل الشجن إلى قصيدته مثلا يعني لما حتى لما بدأ معلقته الغادر الشعراء من متردمي، يم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي. يعني هناك، ليس هناك حالة فروسية، هناك حالة من الاستسلام للحزن. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، كأنه يترجاها أن تتكلم، يرجوها أن تتكلم، يقول لها يا احكي، قولي، انفعلي، انفجري، كما قال نزار، لا تقفي مثل المسمار، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وهذا ديدنه في أمثلة كثيرة من شعره.
1: أجل، هناك أيضا وقفة طللية له يقول فيها: قف بالديار وصح إلى بيداها، فعسى الديار تجيب من ناداها. إلى أن قال: يا عبلة إن تبكي علي بحرقة فلطالما بكت الرجال نساها. يا عبلة إني في الكريهة ضيغم شرس إذا ما الطعن شق جباها. يا عبلة كم من حرة خليتها تبكي وتنعى بعلها وأخاها. يا عبلة كم من مهرة غادرتها من بعد صاحبها تجر خطاها. يا عبلة لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها. فأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها.
0: يا سلام يا سلام، فروسية، محبة، وقوف على الأطلال، وعذاري تنشد، وطب أسنان، وأدب وشعر، كله في خلطة واحدة في جلسة اليوم من منازل القصيد. يعني بدأ عنترة فارسا شجاعا قويا مهيبا، برغم أنه وقف على الديار هنا في البداية، لكنه في غزلياته كان مختلفا، فكان النداء عنده نداء تحببي لعبلة. ولم يكن عنترة وحيدا في هذه الغزليات التي دخلها النداء، والتي نادى فيها الشاعر أحبابه أحيانا وهو يتحدث عن محبوبته، بل أحيانا قد يخبرهم أن هذه الديار ديار الأحبة وديار المحبوبة، فعليكم أن تقفوا بإجلال، أليس كذلك؟
1: بلى، مصداق ذلك كثير عزة الذي قال: خليلي هذا ربع عزة فعقلة. وانظر أستاذ كيف جعل كثير عزة كالكعبة أو البقعة المباركة، يعني هذه القصيدة غاية في الروعة حين قال: خليلي هذا ربع عزة فعقلة، قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسا ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي.
0: الله الله، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي. لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي. وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. يا سلام يا سلام، كثير عزة شاعر كبير،
1: وقصائده رائعة، وقصته رائعة.
0: نعم، لكنها قصة مؤلمة مؤثرة، يعني فيها استجداء لعزة، وفيها حب لعزة، وفيها
1: ونهاية مؤسفة.
0: وتائيته هذه تائية يعني كانت من معلقات التائيات إذا جاز التعبير، يعني إذا قلنا التائيات في الشعر العربي فالتائية هذه لها حضورها الأساسي والوجداني. هذا ما قاله عنترة في محبوبته عبلة، وكما قاله كثير في عزة، فماذا قال المجنون في ليلى؟
1: المجنون في مؤنسته الشهيرة كرر النداءات كثيرا، ونرى حتى أن النداء عنده حالة من الوجد، فقال: فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكالي، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله، مجنون مبدع
1: رائع.
0: يقولون مجنون يجن بذكريا، وأقسم ما بي من جنون ولا سكري، مضى لي زمان لو أخير بينه وبين حياتي خالدا آخر الدهر، لقلت ذروني ساعة وحبيبتي على غفلة الواشين ثم اقطعوا عمري. هذا المجنون قصته قصة، وفي القصيدة هذه الرائعة المؤنسة، القصيدة طويلة كما ذكرت يعني، وفيها معان خفية لا يدركها إلا أهل علم النفس. يعني لما مثلا يتحدث عن: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، كيف تصبح القصيدة دواء، كأنه يطرق صيدلية الأدب ثم ينتقي من عقاقيرها شيئا من الشعر فيتجرعه قصيدة إثر قصيدة، ثم ينشده تداويا لما حل به من مما أصابه من ليلى. وبالمناسبة أهل التاريخ يقولون إن المجنون لا يذكر له شعر قبل أن فارقته ليلى، فكأن الحرمان هو الذي قدح
1: فجر،
0: أي نعم، فجر هذه الموهبة الشعرية. الآن يعني شوية أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد في لقاء اليوم. لماذا؟ لأنك أدخلتينا في عالم الجمال، في عالم الغزل، في عالم، وإن كان هنالك غزل تفجعي، ولكن النداء لا يقف عند هذا المستوى، فيدخل عوالم أخرى، ويمكن أن يمس المقدسات، فيتحدث الشاعر عن وطنه، يتحدث الشاعر عن وجدانه، يتحدث الشاعر عن ما يحيط به وعن بيئته وعن،
1: لا يمكننا أن نغفل عن تلك الصرخات التي وجهها الشعراء للأوطان وللمحبوبات وللآباء أيضا، بوجع معاصر يضاهي في جزالته وجع الأقدمين. فها هو نزار في نداء جريح للشام يقول: يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبيني الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطبشور والكتب، تلك الزواريب كم كنزا طمرت بها، وكم تركت عليها ذكريات صبا، وكم رسمت على جدرانها صورا، وكم تركت على جدرانها لعبا، يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة.
0: رائع النداء هنا: يا شام أين هما عينا معاوية، ويا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبين الحزن والتعب. والنداء أيضا هنا: يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة. والنداء الأخير: دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة. النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: صحيح. الصحيح هو لا ينادي مدينة من حجر، بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة. ويعني هنا النداء هو استجداء للمسح على جرح لا ينتهي. ونزار لا يكتفي بنداء الأوطان أو بنداء الوطن، بل ينادي أصل الجمال فيه وهو الأب، في رثائية تتفتق عن الألم: أبي خبرا كان من جنة ومعنا من الأرحب الأرحبي، وعينا أبي ملجأ للنجوم، فهل يذكر الشرق عيني أبي؟ أبي يا أبي، إن تاريخ طيبا وراءك يمشي، فلا تعتبي على اسمك نمضي، فمن طيبا شهي المجاني إلى أطيبي. حملتك في صحو عيني حتى تهيأ للناس أني أبي، أشيرك حتى بنبرة صوتي، فكيف ذهبت ولا زلت بي.
0: الله الله،
1: نداء الأب هنا أو نداء يعني في كلمة أبي هي نداء الامتداد، وكأن الهمزة في كلمة أبي تشعر الشخص أن الأب لم يغادر، بل هو ساكن في النبض والاسم.
0: جميل. والهمزة في كلمة أمي
1: نفس الشيء.
0: همزتان. يعني جيد أن كنا تنتصرن للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري. وهذا معروف يعني في السياقات. لكن نزار للأمانة يعني ولج أبواب وجدانية عريقة في هذا المقطع الذي يتحدث فيها نبي. كنا قد ذكرنا في منازل القصيد مع أكثر من زميل وشاعر وأستاذ حول علاقة الأب بابنه، وحول رثاء الأب، وحول كتابة الشعر عما كتبوه لأبائهم. كأن القلب يسلب. أبو البقاء الرندي ماذا يقول؟ يا سالب القلب،
1: يا سالب القلب مني عندما رمق، لم يبقي حبك لي صبرا ولا رمق. لا تسأل اليوم عما كابدت كبدي، ليت الفراق وليت الحب ما خلق. ما باختياري ذقت الحب ثانية، وإنما جارت الأقدار فاتفق. وكنت في تلف الداعي إلى تلفي، مثل الفراشي أحب النار فاحترق.
0: يا سلام يا سلام. وهذا الخيط اللي قلنا يعني الذي له حضور عند الإنسان، الوطن، العلاقة بالوالدين، العلاقة بالتراب، مناجاة الله سبحانه وتعالى. يعني الدعاء هو في الأصل نداء، يعني أن ينادي العبد ربه ويطلب منه أن يستجيب له فيقضي له حاجاته. وشوفي معظم الأدعية والابتهالات تبدأ بيا: يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، وهكذا يا رب الأرض والسماوات. فالنداء هنا يتحقق لتحقيق أشياء مقدسة في النفس ولها حضور كبير. وممكن أن يكون في القصيدة شكلا من أشكال التفجع، والشاعر تحدث عن وطنه كما كان عند نزار قباني قبل قليل. ونزار ليس شاعرا شاميا وحده يفعل هذا، فالشاميون قد فعلوا هذا يعني من الشعراء، وكانت لهم أساليب نداء متميزة. سمعتك تدندنين ببدوي الجبل.
1: بدوي الجبل شاعر سوري حاول النظام البائد طمس صيته. هو شاعر عملاق نادى في نقمته على فرنسا بنداء يستنهض الضمير الإنساني في وقت الشدة، حين قال: يا سامر الحي، هل تعنيك شكوانا؟ رق الحديد وما رقوا لبلوانا.
0: يا سلام، هذه القصيدة لها قصة. سمع بأن فرنسا اجتيحت من قبل ألمانيا، فكتب هذه القصيدة: هلا تذكرت يا باريس شكوانا. لماذا؟ لأن فرنسا لما اجتاحت دمشق عام 1920 وضربتها بالمدافع وقصفتها بالدبابات والطائرات، يذكر الشاعر الفرنسيين بما حل بدمشق يوم أن جاء الألمان ففعلوا بفرنسا ما فعلت فرنسا بدمشق.
1: الدائرة دارت.
0: نعم، دارت الدائرة ودارت تاريخ. سمعت باريس تشكو زهو فاتحيها، هكذا يقول: هلا تذكرت يا باريس شكوانا؟ ما للسفينة لم ترفع مراسيها، ألم تهيئ لها الأقدار ربانا؟ هذه القصيدة كان عندي صديق أطال الله في عمري يحبها حبا كبيرا، وكان دائما يدندن بها ويقول إنها من القصائد التي يجب أن تعلق في الصدور لما صحيح. لها من وقع.
1: هي فعلا من عيون شعره، والحقيقة يعني أنا أتمنى لو أن المناهج السورية تضم قصائد بدوي الجبل في كتبها، لأنه شاعر فعلا يستحق وهو عملاق من العمالقة.
0: ما يكون النداء إذا أراد الشاعر أن ينادي الليل مثلا؟ يا ليل نقطين الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده. ما يقول الشاعر لليل مثلا؟ يقول له يا ليل إنك صاحبي في محنتي، بيني وبينك عشرة وإخاء. ما يقول الشاعر وهو يريد أن يعبر عن شكوى كما فعل البدوي، لكنها الشكوى المرتبطة بالسياق الوطني والسياق الذي المجتمعي، لكن الشاعر أحيانا ينحسر إلى زاوية ما يتحدث فيها عما يخصه هو من الداخل.
1: تحدثت عن نداء الليل، وهو نداء للكاتم الأمين للأسرار. يقول مصطفى محمود الذي يرى في الليل مرآة لليلى: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى، وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى.
0: يا سلام، أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي. تعتقدين أنني أمزح؟ لا لا لا أمزح، أبكي. لماذا؟ لأننا لسنا أقل عاطفة منكن وأنتن تقرأن الشعر أو تدرسنه، بل على العكس أحيانا قد يعني نتفوق عليكن في بعض الجوانب. أريد أن أضع نقاط احتراز يعني لنفسي. جميل، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، وقفة أدبية وجدانية وفيها شيء من العتاب واللوم أيضا، لكنها قد تمهد لما بعدها من لوم وعتاب.
1: يقول البصير في اللوم: يا لائمي في الهوى العذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لم تلومي، عدتك حاليا لا سري، بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي.
0: من البردة هذه، من البردة: يا لائمي في الهوى العذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. إيش قال ابن الفارض؟ قل للعذول أطلت لومي طامعا أن الملام عن الهوى مستوقفي، إذا عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. أحمد شوقي عارض البوصيري هنا صح؟
1: أجل، قال: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلومي، يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي.
0: أجل، من غلب الآخر، البوصيري أم أحمد شوقي؟
1: أحمد شوقي.
0: لماذا؟
1: يعني عندما نتأمل يا ناعس الطرف نجد أنه نداء يمزج بين العتاب والدعاء، فالشاعر هنا يتمنى للمنادى ألا يذوق ما ذاقه من سهر وألم، وهذا برأيي هو قمة النبل في الحب.
0: جميل،
1: ألا تتمنى للآخر الشيء الذي يؤلمك.
0: نعم صحيح صحيح، ولكن يعني أرى أن أحمد شوقي ربما تجاوز بنقطة واحدة، تجاوز البوصيري بنقطة واحدة، وهو أنه جعل الرد على اللائم ردا تطبيقيا، يعني في العلوم التطبيقية، ولكنه علم من ذاق عرف. يا لائمي في هوى والهوى قدر، حالة قدرية، لو شفك الوجد، لو كنت تعرف الحب ما كنت تقول هذا الكلام. في إطار الحديث عن الحب وعن النداء، وعن نريد أن نصل إلى ساحل أخير من سواحل النداء، النداء الذي ينادي الوطن، والنداء الذي ينادي القضايا الكبرى، والنداء الذي ينادي القضايا المصيرية، إضافة إلى ما مر معنا من وجدانيات ومن ذاتيات تحدث فيها الشعراء، خاطبوا الليل وخاطبوا ليلى وخاطبوا من يحبون.
1: نعم، نداءات الأوطان تبقى هي المنادى الأبدي في وجدان الشاعر. يقول بشار الخوري في نداء لفلسطين يختصر التاريخ والجغرافيا: يا فلسطين التي كدنا لما كابدته من أسى ننسى أسانا، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهدي كلانا.
0: أيوة والله.
1: وهنا نداء يعني يا أخت ينقل القضية من إطارها السياسي إلى إطارها العائلي والدموي، فالمنادى هنا هو توأم الروح والجرح. فلسطين.
0: فلسطين، نعم، يا فلسطين التي كدنا لما كابدته منها وننسى
1: من أسى ننسى،
0: من أسى ننسى أسانا. صحيح، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهدي كلانا. قم إلى الأبطال نلمس جرحهم لمسة تسبح بالطيب يدانا. قم نجوع يوما من العمر لهم، هبه صوم الفصح هبه رمضانا. يشتعل الإنسان بالنداء لأنه يريد أن يفجر الحياة. يا جبال أوبي معه والطير، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: فاختمي لنا إذن.
1: دعني أختم بالقصيدة المجلجلة للجواهر التي يقول فيها: سلام على حاقد ثائر. ولنا هنا أن نترك المشاهدة في غمرة جلال هذا السلام الذي حيا به الجواهر كل ثائر وكل حر في القصيدة التي نادى بها السلام مرارا مرارا. يقول: سلام على جاعلين الحتوف جسرا إلى الموكب العابر، على ناكرين كرام النفوس يذوبون في المجمع الصاهر. سلام على طيبات الندور، سلام على الواهب النادر، وليس على واهبين العراء ضحاياهم خشية الناحر. سلام على غاصب ما يريد من فم مستذئب كاسر. سلام على حسن ذاك المصير، سلام على البطل الصائر. سلام على خالع من غد فخارا على أمسه الدابر. سلام على مثقل بالحديد ويشمخ كالقائد الظافر، كأن القيود على معصميه مفاتيح مستقبل زاهر.
0: يا سلام.
1: كل نداء ألقاه الجواهر هنا في هذه القصيدة ينداء خالد لا يكاد الزمان يبليه.
0: إن شاء الله تكون حياتك مليئة بالسلام.
1: آمين.
0: والأمان والطمأنينة. وأهل اللغة يقولون سلام هنا مبتدأ ليست منادى، لكن استشعار المنادى يأتي من خلال ماذا؟ الدعاء الموجود فيها. وقد جاز الابتداء بنكرة لأنها دلت على دعاء، هكذا يقول أهل النحو. ولذلك قبلنا أن تكون سلام هنا في سياق النداء الذي يبحث عنه الشاعر، مش قبلنا تفضلا منا، لكن السياق الأدبي هو الذي يقول ذلك. الأستاذة عذاري، طبيبة المستقبل، طبيبة الأسنان، هكذا بماذا سننادي باعتبار أنك أوقعتنا اليوم أو أخذتنا اليوم إلى عالم النداء، النداء في الشعر وتحولات النداء والغرض الشعري فيه. نحن سعداء بك في منازل القصيدة.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في

0: نكتته هذه: فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطرموش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر 14 من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة سورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي. ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

هذه نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم مشاهدينا، أسعد الله مساءكم، معكم أنا ربا حبوش، ونبدأ بالعناوين. السلطات السورية تعثر على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري لبشار الأسد، ومندوب سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقول إن السلطات اعتقلت 18 مشتبهاً بتورطهم في البرنامج. الرئيس الشرعي يصدر مرسوماً بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بقدر 30%، والمرسوم يشدد على أن لا يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور. وزارة الطوارئ تحذر من استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة ودير الزور، وتدعو إلى إخلاء المنازل والمحال القريبة من مجراه بشكل فوري. حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم، والدفاع المدني السعودي لم يسجل أي حوادث تعكر صفو الحج.

0: قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد قطوب إن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السرية الذي كان يديره بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة. وقال قطوب لوكالة رويترز إن السلطات السورية اعتقلت 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، منهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون كبار، كما جرى العثور على مكونات غاز السارين المستخدم من قبل قوات الأسد المخلوعة، وجرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيميائية. من بروكسل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا. مرحبا بك سيد نضال. إذا سألنا عن أهمية ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة الكيميائية التي كان يحتفظ بها النظام المخلوع والتي قام بمثيلاتها بجرائم في سوريا ومجازر.
1: تحية لك أستاذة والأستاذة المشاهدين، وأشكركم جزيلا على هذه المداخلة القيمة، الاستضافة القيمة. في الواقع تصريح الدكتور محمد كتوب كان جدا قيم. اليوم إيجاد ما تبقى من مخزونات السارين، مخزونات غاز الأعصاب بما في ذلك الذخائر اللي تم استخدامها على مدار أعوام طويلة اللي كانت محملة بالمواد السامة، هو أمر قيم للغاية، سيتم مناقشته أعتقد بجلسة المجلس التنفيذي لحظر الأسلحة الكيميائية في جولاي المقبل. اليوم إيجاد هذه المواد يدل على أن سوريا تعمل بشكل جدي لإخلاء الدولة من المواد المحظورة، وأنا أخص بذلك أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية. هذا النوع من التأكيد وجود السارين أيضا له تبعيات أخرى، لأنه اليوم وجود السارين والتأكيد على وجود هذا النوع من المواد يدل على أن هناك تورط كبير لشبكة كبيرة في منهم ضباط كانوا يعملون في برنامج الأسلحة الكيميائية، في خبراء، في أجهزة، حتى في شركات ساهمت. يعني هذا حيفتح علينا تحقيقات أيضا جديدة لتصير حظر الأسلحة الكيميائية تعلم جيدا.
0: إضافة إلى ذلك، هل سيساهم ضبط هذه الأسلحة اليوم بالجرائم، يعني بإثبات الجرائم التي يتم التحقيق بها والمجازر التي قام بها النظام المخلوع، سيكون دليلا إضافيا على ما قام به النظام المخلوع من مجازر مثلا في الغوطة، في خان شيخون وفي مئات المواقع أيضا؟
1: هي هنا أستاذة بداية الخيط. اليوم نحن وقت اللي عم نأكد على أنه تم إيجاد مواد سامة، يعني هناك من صنعها، في أشخاص قاموا بنقلها، في أشخاص قاموا بتخزينها. تخيلي حتى الشخص الذي علم باستخدامها ولم يبلغ أو يمنع فهو معرض للمحاسبة. اليوم
0: أسلحة محظورة،
1: إذا في شخص عنده معلومات أنه حيتم استخدام السلاح الكيميائي ولم يمنع هذا الاستخدام أو لم يبلغ عنه حظر الأسلحة الكيميائية فهو متورط. فاليوم إيجاد هذا النوع من الأسلحة وهذه المواد رح يفتح تحقيقات واسعة، رح يأكد على مهام بعثة تقصي الحقائق اللي عندها 100 وأكثر من 50 مهمة في سوريا حتى الآن. في حوادث مبلغ عنها ما قبل العام 2024، هاي الحوادث تجاوزت أعداد هائلة في مناطق مثل حلب، ريف دمشق، في كثير مناطق لسه ما تحقق فيها. رح يزيد أعداد الأشخاص اللي هن متورطين. يعني اليوم في قائمة كبيرة تم اعتقالها من قبل وزارة الداخلية، وتعمل وزارة العدل بجهود جبارة على تحديد الأشخاص، والأشخاص أيضا اللي مرتبطين فيهم بما في ذلك. أستاذي اليوم جيد أيضا نشير إلى الشركات التي كانت تتلاعب على العقوبات الأوروبية والأمريكية لدعم النظام السوري السابق بالمواد الأولية.
0: طيب أيضا سيد نضال، من هذه النقطة إلى أي مدى سيفيد هذا الموضوع بالكشف عن مواقع أخرى ربما ما زال من يؤيد النظام المخلوع كان سابقا ويحتفظ بهكذا أسلحة، علما أن الدولة السورية منذ اليوم الأول كانت متعاونة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقالت بأنها ستبحث معهم على أي موقع موجود فيه هكذا نوع من السلاح في سوريا.
1: في الواقع هي هذه يعني هذا أنا بسميه بالبزل، يعني لعبة التركيب الصورة. اليوم إيجاد أي موقع رح يكون فاتحة ليكشف موقع آخر. الانتهاء من كشف كافة المواقع ليس بالأمر السهل اليوم بأحداث العراق.
0: يعني تعتقد ما زال هناك مواقع كثيرة إلى الآن؟
1: أعتقد أنا صرحت سابقاً أنه هناك أكثر من 100 موقع في سوريا الذي يصنع الأسلحة الكيميائية، مخازن لرؤوس الصواريخ التي لديها فتحات خاصة لتعبئة المواد السامة، براميل كانت تصنع، كلياتنا كسوريين شفنا براميل الكلور الصفراء اللي كانت تتصنع واستبدلت كمادة كيميائية لضرب السوريين. أعتقد أنه هذا النوع من إيجاد هاي المواد رح يفتح تحقيقات جديدة، سيكشف أسماء متورطين، سيكشف شركات كانت متورطة، أشخاص غادروا البلد أيضا، هذا رح يساعد بتحديد هوية الأشخاص اللي غادروا سوريا، وممكن العمل على إصدار مذكرات اعتقال بحقهم من قبل الانتربول الدولي. فلأنه هي تعد جريمة حرب، وهي طبعا هي ضد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية اللي وافق عليها 193 دولة طرف في دول العالم. اليوم الحكومة السورية تعمل بجدية مثل ما حضرتك ذكرتي من اليوم الأول على تحديد هذه المواقع، تسهيل فريق التحقيق وتحديد الهوية، تسهيل عمل فريق التقييم والإعلان المسؤول عن تدمير المخزونات السورية، وأيضا يعني هذه الجهود أيضا تصب في عمل الملاحقة القانونية. اليوم وزارة الداخلية عم تحقق مع شخص عم يجيب آخر.
0: طيب ما هي أهم التحديات في المرحلة القادمة؟ هل بعد الكشف على هذا الموقع وأهمية هذا الأمر سيحاول من يخبئ هذه الأسلحة أن يصعب موضوع إيجادها بشكل أكبر، يعني سيكون تحدي إضافي جديد؟
1: أستاذي دائما في تحديات، إخلاء سوريا من الأسلحة الكيميائية ما هو بالأمر السهل، ولا حدا يفكر أنه هذا الموضوع ممكن ينتهي بشهر أو باثنين أو بسنة أو بثلاثة. يعني أنا ذكرت قبل قليل لحضرتك وللسادة المشاهدين أنه العراق وجد فيها مواد كيميائية بعد 10 سنوات، يعني في مخلفات دائما بتضل، في مخلفات للحرب، في مخازن داخل الجبال. يعني أنا شفت أحد المستودعات اللي موجود بعمق أكثر من 6 أمتار تحت الأرض، وخنادق طويلة يمكن تمشي فيها سيارات. فإيجاد هذه المواقع ليس بالأمر السهل. يعني في جهود حثيثة من اللجنة الوطنية للأسلحة الكيميائية، في جهود حثيثة أيضا من فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة كافة المواقع المشتبهة. نحن سلمنا بالتحديد 90 موقع

0: لفريق التقييم والإعلان. هذه المواقع كانت مسؤولة عن التخزين، عن التعبئة، عن الخلط، خلط المواد، أيضا لصناعة رؤوس الصواريخ. فالكشف عن كافة هذه المواقع يحتاج إلى ترتيبات لوجستية، يحتاج إلى زيارات مناطق مختلفة في بقاع مختلفة من سوريا. البرنامج الكيميائي هو واحد من أخطر البرامج
1: طيب اللي هذا الموضوع عليها أيضا سيد نضال، إلى أي مدى أيضا على الصعيد السياسي وتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيعطيها موقعا أفضل أيضا في المجتمع الدولي، يضاف يعني نقاط ورصيد لها باعتبارها متعاونة مع الجهات المختصة أو اللجان المختصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟
0: أنا كمطلع يعني بخلف الكواليس أو لدي اتصالات وعمل مباشر مع حظر الأسلحة الكيميائية كشريك لهم، أرى بأنه الأداء الحكومي بالوقت الحالي متوجه إلى خطوات قيمة للغاية. عملت البعثة السورية وعملت سوريا الجديدة من بعد سقوط النظام السوري على تسهيل زيارة أكثر من 25 موقع. كان في بعض التحديات للتعامل مع المواد، أيضا في نقطة جدا هامة لازم نحن نشير لها، أنه تدمير هذه المواد يحتاج أيضا إلى آلية دولية. نعم. يحتاج إلى معدات، يحتاج إلى دعم دولي، يحتاج إلى المكان اللي ممكن تستخدميه للتدمير. فهذا أيضا له نقاشات يعني متكررة رح تكون في المجلس التنفيذي لحظر الأسلحة الكيميائية، لكن أنا أود أن يعني أختصر.
1: والمجلس مستعد لأن يقدم كل هذه الأمور اللوجستية المتعلقة بتدمير هذه الأسلحة بعد إيجادها والتعاون مع الدولة السورية بهذه النقطة؟
0: طبعا يعني حظر الأسلحة الكيميائية عم تشتغل باندفاع. أنا كنت بس من حوالي ساعة زمان باجتماع مع فريق حظر الأسلحة الكيميائية. الجماعة عم بيلاقوا مساحة واسعة للتحرك. نعم. في سوريا.
1: شكرا جزيلا.
0: اليوم الجماعة عم بيحاولوا يدمروا كافة هذه الأسلحة والدولة السورية تتعامل بشكل جيد. هذا ما أريد أقوله.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. السيد نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا كنت معنا من بروكسل. في ملف آخر، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومة رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتها زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وحسب المرسوم يجب أن لا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة. كما يستفيد من المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي وأصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي وأصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة. أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونيا عبر بعثات إسطنبول والرياض وجدة وبيروت والدوحة. وأوضح العمر أن الخدمة تتيح إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إدخال المعاملة في النظام القنصلي، مشيرا إلى أن العمل جار على تفعيلها تدريجيا في بعثات أخرى. بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال الزيارة الأخير إلى الإقليم اليوم، بحث تطورات الأوضاع في سوريا وملف الأكراد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب، كما شددا على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة مع الحكومة.

0: حراك دبلوماسي قد لا يكون لافتاً من ناحية توالي الزيارات. قائد قوات سوريا الديمقراطية في أربيل يلتقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. اللافت في الزيارة أنها تأتي بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة. بحسب بيان لرئاسة الإقليم، بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السورية الراهنة وحقوق المكون الكردي وباقي المكونات، مع التأكيد على أهمية الحوار الكردي كسبيل لحل القضايا العالقة مع دمشق. الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات متكررة لعبدي إلى أربيل في الآونة الأخيرة، شملت اجتماعات سابقة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قبيل اتفاق 29 من كانون الأول. ويحمل تكرار هذه الزيارات إلى أربيل دلالات سياسية، إذ إنه بالنظر إلى خريطة الخلافات بين الأطراف الكردية داخل سوريا والتي تنقسم إلى قطبين متباينين، الأول حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشكل العصبة العسكرية والسياسية لقسد ويميل فكرياً إلى حزب العمال الكردستاني، والقطب الثاني هو المجلس الوطني الكردي المقرب من أربيل. ويبرز دور أربيل حتى ما قبل سقوط نظام الأسد كمحرك أساسي للملمة الخلافات الكردية في سوريا، ورغم ذلك فإن النظرة السائدة لسياستها هي تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني عبر تقوية حليفها وهو المجلس الوطني الكردي. وبشكل موازن تتسم العلاقات بين دمشق وأربيل بالهادئة، مع عدة لقاءات كان أبرزها وآخرها لقاء الرئيس السوري مع رئيس إقليم كردستان على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل أسابيع.
1: قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقاً داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديداً مستقبلياً. وأكدت الصحيفة أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمية، وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن سوريا باتت تمثل أصلا موقعا استراتيجيا مهما من الناحيتين الأمنية والطاقوية، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا.

0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر من موجة فيضان وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي. ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وخاصة في المناطق المنخفضة وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى منع السباحة بشكل كامل خلال فترة التحذير. كما نبهت الوزارة إلى ضرورة نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ومرتفعة ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق الطوارئ والدفاع المدني. كما أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن غرفة الاستجابة والطوارئ فتحت قناة بطول 20 مترا في الجسر الترابي في مدينة دير الزور وأغلقت الجسر بالكامل بسبب ارتفاع منسوب المياه خشية انهياره.
1: بعد فتح بوابات السدود تدفقت المياه بشكل كبير جدا، تخطت 1800 متر مكعب، هذا ما أثر بشكل كبير جدا على الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور الذي يصل مدينة دير الزور بالريف. غرفة الاستجابة والطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني ومحافظة دير الزور تقوم بإنشاء فتحة بطول 20 متر حفاظاً

0: على الجسر. معي الأستاذ عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية. تحياتي.
1: تحياتي.
0: يعني سبب إنشاء قناة بطول 20 متر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا استجابة للظرف الطارئ اللي حصل نتيجة كميات المياه الموردة من المفيضات، وخاصة بعد ما فتح المفيض الرابع لسد الفرات، كمية تجاوزت 1800 وقد تصل إلى 2000 متر مكعب. طبعا هذا الجسر الترابي هو جسر إسعافي غير مؤهل فنيا لتحمل كميات عالية من المياه. تقوم المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وحوض الفرات ومديرية الطوارئ والكوارث بإجراء قناة، بتنفيذ قناة، قناة مفيض لتخفيف كميات المياه المتجمعة خلف الجسر، وتحسبا من انهياره بشكل كامل. يعني إن شاء الله هذه ظرف استثنائي يستغرق عدة أيام، وسنستأنف العمل بالجسر بإذن الله بانتظار البدء بجسر السياسية.
0: يعني الآن بعد فتح القناة يغلق الجسر بشكل كامل كم يوم تقريبا؟
1: إلى حين انتهاء هذه الموجة المستمرة، يعني قد من أسبوع إلى 10 أيام.
0: إذن كحالة استباقية يغلق الجسر الترابي إلى عدة أيام بعد أن تعود المياه إلى طبيعتها، تعود تغلق هذه الفتحة ثم تعود الحركة الطبيعية على الجسر الترابي في مدينة دير الزور. كان معكم مصعب الحنا، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات في محافظة رقة هيثم بكور في لقاء مع تلفزيون سوريا إن نسبة امتلاء سد الفرات هذا العام وصلت إلى 97% قبل ورود مياه إضافية من تركيا نتيجة موسم الهطولات المطرية الوفيرة التي لم تشهدها المنطقة منذ 30 عاما. وأضاف بكور أن مؤسسة السد تعاملت مع كميات إضافية جاءت من تركيا على عدة أيام من خلال استيعابها في المجالات المتاحة بالعمل مع وزارة الطوارئ والإدارات المحلية لتحذير الأهالي من ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور. وأوضح البكور أن تمرير المياه يجري على دفعات تدريجية بلغ مجموعها مؤخرا نحو 1700 متر مكعب في الثانية. بدوره قال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد لتلفزيون سوريا إن منطقة حويجة قاطع بدير الزور مهددة بالغمر في حال استمرار ازدياد منسوب مياه نهر الفرات.
3: بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة وتوزيع المهام، تعمل فرق الدفاع المدني في الجسر الترابي حاليا بالتعاون مع الخدمات الفنية لرفع منسوب هذا الجسر تفاديا لغمره. طبعا أيضا تم التنسيق والتخطيط لإخلاء المدنيين لا سمح الله أن تم غمر الحوايج. طبعا من الحوايج اللي مقابلة لمدينة دير الزور هي حويجة قاطع. حويجة قاطع مهددة بالغمر في حال زيادة منسوب المياه بنسبة أكبر. نهيب أهلنا في هذه الحويجة بالخروج من الحويجة في الفترة الحالية. فرق الدفاع المدني متواجد حاليا من معدان العتيق غربا وحتى البكمال شرقا على امتداد نهر الفرات.
2: من جهتها أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي، والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد العلي أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي. وقالت الوزارة في بيان إن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً، وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار ساعة.

0: أعلنت دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. وأكد رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين جاهزية المسالخ الفنية في مختلف المحافظات ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. وأوضح الحسين أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عمليات الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. في ملف آخر، أعلنت وزارة الصحة رفع الجاهزية القصوى في جميع منشآتها الطبية والإسعافية بمختلف المحافظات مع تفعيل 145 نقطة إسعافية منتشرة لضمان الاستجابة السريعة خلال عطلة عيد الأضحى. وبين رئيس دائرة الإسعاف في وزارة الصحة أحمد البكور أن سيارات الإسعاف ستكون طوال أيام العطلة منتشرة في مواقع التجمعات وأماكن صلاة العيد، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة عند أي حدث إسعافي عبر الاتصال بالرقم الموحد 110 في جميع المحافظات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بقواعد الأمان والسلامة. يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانات وتراجع القدرة الشرائية في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
1: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة، تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
2: هلا نحن هون والله اجواء العيد يعني تبع الريف تناسب كل شو اسمه، بناخذ عده المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكه، القهوه المره على حسب عاداتنا يعني اهل الريف، والعالم كلها مبسوطه عم تشتري، والاسعار يعني نوعا ما مقبوله، والحمد لله العالم كلها فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
1: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه، من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
3: هلا أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد لنساوي بالبيت حلو، مع إنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي أجيب طقومة للأولاد، بس والله كله غالي، يعني مع إنه سوق دوما لازم هو يكون على طول أرخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الأسعار غالية شوي.
1: وفي الأسواق تتواصل حركة التسوق وسط محاولات الأهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم.
4: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل 20 يوم، والموسم بدأ إن شاء الله والأمور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها وحتى من الشام يجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
1: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنت فياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: يستعد النازحون في شمال غربي سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم عن العودة إلى منازلهم بسبب دمار مناطقهم. وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلل الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخل والأجور المنخفضة، إذ أن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءاً

0: من الغذاء اليومي. كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية جولاتها الرقابية قبيل عيد الأضحى لمتابعة أسواق الألبسة والحلويات وألعاب الأطفال والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة المواد المعروضة.
1: طبعا تكثيف الدوريات في هذا الوقت هو عم بيكون في استغلال لزيادة الطلب لدس مواد في السوق إما بتكون مخالفة أو فيها عمليات غش. طبعا نحن متابعين لهالأمر هذا من خلال متابعة محل الألبسة محل الحلويات، متابعين موضوع الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، متابعين موضوع محل بيع الألعاب وخصوصا في هالفترة هاي عم تكون الألعاب موجودة في السوق، هي إما ألعاب نارية مضرب للأطفال، فروض الخرز. يا ريت نحن نتمنى من جميع الأخوة المواطنين عند وجود أي حالات غش أي حالات بيع لهالمواد هاي يتم الإبلاغ على رقم الشكاوي من أجل معالجتها بالسرعة الكلية.
0: من حماة ينضم إلينا مراسلنا ياسر الروح لينقل لنا ليلة العيد من حماة والتحضيرات وحركة الأسواق. مساء الخير ياسر، كل عام وأنت بألف خير، كيف تنقل لنا حركة الأسواق من حماة في ليلة العيد؟
2: نعم ربا، تحياتي لك وكل عام وأنت والمشاهدين والزملاء بألف خير. يعني اليوم نحن في داخل أسواق مدينة حماة وتحديدا في شارع ابن رشد، هذا الشارع الحيوي ضمن أسواق مدينة حماة. طبعا كما تشاهدين خلفي هناك حركة واضحة للمواطنين كونه يوم الوقفة وآخر أيام قبل عيد الأضحى المبارك. طبعا في السابق ربما كانت الحركة ضعيفة نوعا ما وكانت القوة الشرائية ضعيفة أيضا، يعني اليوم يعني بدأت الحركة تظهر بشكل أكبر كونه آخر أيام عيد الأضحى، عفوا آخر أيام أو يوم الوقفة قبل عيد الأضحى المبارك. طبعا يعني القوة الشرائية ضعيفة بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين. طبعا يعني الرواتب يعني لا يعني الرواتب التي يتقاضاها المواطنين لا تتناسب مع الأجور بشكل ما لا تتناسب مع القدرة الشرائية بشكل عام. طبعا يعني لدينا هنا أحد الضيوف الذي كان يتسوق، يعطيك العافية.
3: أهلا وسهلا،
2: كل عام وأنت بخير.
3: وأنت بخير.
2: كيف ملاقي حركة السوق؟
3: والله حركة السوق اليوم حتى بينت يعني من يومين وثلاثة سيئة جدا، واليوم مو ممتازة جيدة جدا. يعني كأنا بشتغل كأعمال حرة إنه قدرتي أحسن أشتري، كموظف عنده 4-5 أولاد وراتبه يعني مليون مليون ونص، مو قدرته هذا الحكي إنه يجيب لأولاده ثياب العيد، مو قدرته. لا
2: اشتريت أنت ثياب العيد؟
3: اشتريت طبعا.
2: شو دفعت يعني شلون لاقي الأسعار بشكل عام؟
3: الأسعار غالية ما في رخص.
2: يعني قديش حطيت أنت لإلك ثياب عيد؟
3: يعني تقريبا هلكم غرض غرضين معبوط تقريبا شي مليون ونص.
2: مليون ونص.
3: مليون ونص.
2: طيب أنت شلون ملاقي الوضع بشكل عام، وضع اقتصادي؟
3: الوضع سيء شوي، ما يعني سيء جدا عم نقول نحن شوي، بس من أملنا كبير بالدولة إن شاء الله إنه الوضع يتحسن إن شاء الله تعالى، نأمل إنه الوضع يصير كويس. الله يسلمك يا رب، بخير.
2: يعني ربما مثل ما كما نعم. شاهدنا يعني الوضع يعني الذي يراه المواطنون يعني هو وضع اقتصادي صعب. طبعا نعم. يعني رصدنا اليوم عدد اسواق، اليوم سوق الخضار هناك ارتفاعات كبيره باسعار الخضار والفاكهه، اسعار حلو.
0: طب بالنسبه للرقابه الحكوميه ويعني الفرق التموينية إلى أي مدى استطاعت أن تسيطر على ضبط الأسعار؟ أم أن الأسعار مرتفعة يعني لأسباب مختلفة وليس بسبب أن يعني الموضوع فقط عيد، بسبب الارتفاع بشكل عام للأسعار؟
2: الأسعار مرتفعة بحسب نعم. العرض والطلب، يعني اليوم يكون هناك عطلة 4 أيام العيد، فالناس تقبل بشراء الفاكهة والخضار والحلويات بشكل عام، فيكون هناك عرض وطلب يعني عفوا بيكون الطلب اكثر من العرض فترتفع الاسعار. يعني الاسعار مضبوطه نوعا ما ولكن هناك ارتفاعات يعني بسبب الطلب الكبير. يعني اليوم قمنا ب يعني رصد بعض المحال والاسواق، يعني لاحظنا ان هناك ارتفاع كبير بالاسعار. حقيقه المواطن ليس لديه القدره الشرائيه التي تخوله ان يشتري جميع الحاجيات في العيد. المواطنون نعم. يقتصرون الكثير من الأشياء أو كثير من الأغراض. هناك من قال لنا أن اللباس العيد هو من كماليات أصبح لدينا.

0: لديه.
1: نعم.
0: يعني القدره الشرائيه اليوم لباس الطفل يعني ربع يعني يكلف يعني بحدود 300 الى 400 الف ليره اسطوريه. يعني من لديه اربع اطفال لا يستطيع شراء يعني حاجات العيد لديهم. يعني نامل انه او المواطنون ياملون ان يكون هناك قوه شرائيه افضل في ايام قادمه، ويستطيع ان يكون هناك وضع اقتصادي افضل في سوريا
1: ان شاء الله، على امل ان يتحسن الوضع المعيشي للمواطنين وان تكون الاعياد القادمه افضل بالنسبه لاوضاعهم المعيشيه. شكرا جزيلا لك ياسر الروح مراسلنا من حماه على وجودك معنا من الأسواق في مدينة حماة، سوق ابن رشد تحديدا في ليلة العيد. يواجه مواطنون في محافظة الرقة ارتفاع الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية، ما يحد من قدرتهم على شراء مستلزمات عيد الأضحى مع اقتراب حلوله.
2: تتقلص القدرة الشرائية عاما بعد عام مع اتساع الفجوة بين الدخل الشهري ومتطلبات الأعياد التي تفرض على الأسر في محافظة الرقة أعباء مادية متزايدة وعجزا عن تلبية كسوة العيد للأبناء.
3: بالنسبة لحركة أسواق العيد هذا صفر، يعني تقارينها على العيد اللي مضى، العيد المضى عيد وحركة كثيرة، يعني كان الجمل قليل، الصرف سعر الصرف قليل، يعني الشعب بيقدر يشتري، بس اليوم عدم. يعني اللي عنده 5-6 أطفال 10 أطفال يعني يستخسرهم على أصغر طفل ويمشي الطفل هذاك على عيد اللباس العيد الماضي.
4: لا بدي أختصر، مو أخلي، بدي أختصر، يعني بدي أدور، قلت ليش للأرخص، يعني للأرخص. يعني مثل القطعة اليوم هذه مثلا قطعة حلوة، مو حاط عرض عليها 275، أنا يجوز أدور السوق 3 مرات تلقى قطعة يجوز ب250 أشتريها، تفرق معي 25,000، ال25,000 لما أحطها على غير شغلة.
2: امتدت هذه التحديات لتحد من القدرة على التنقل والسفر، ما أثر في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام التي تعد جوهر الأعياد في المجتمع السوري، لتصبح طقوسه مصدرا للضغط والقلق.
5: يعني أنا مثلا أخوالي بدير الزور بدي أطلع عليهم، فبقوم أفكر مثلا بهاي المحروقات، الأجور ارتفعت دبل أو دبلين، فاحنا كلياتنا نعرف انه العيد هو مناسبه خلينا نقول تعزز التماسك الاجتماعي بالمجتمع، هي للزيارات المجتمعيه، فقلاء المحروقات اكيد اثر هذا الشيء يعني على مواصلاتنا وعلى روحاتنا وجياتنا.
6: احنا تعودنا انه دائما نحيي شعائر العيد، ومن يعظم شعائر الله فان ذلك من تقوى القلوب. طبعا احنا ما ننكر الوضع الاقتصادي، لكن كلهم بحسب استطاعته. تعودنا على اجواء العيد قبل واثناء العيد، تعودنا أنه دائما نحيي هاي الطقوس بتحدي، ما ننكر أنه في تحدي. الوضع الاقتصادي قام يتجلى بصراحة الازدحام بالأسواق، الازدحام بالأسواق هو مو نفسه اللي كان بالأعياد السابقة.
2: تحولت الأحاديث العائلية في العيد من الفرح والاحتفال إلى التركيز على الأسعار والضغوط المعيشية.
7: رغم تغير ملامح العيد وتبدل كثير من تفاصيله، يبقى شعيرة دينية مهمة لدى المسلمين، وتحاول العائلة إحياء عاداته والتمسك بأجوائه، إلا أن أعباء الحياة والظروف المعيشية جعلته أكثر هدوءً وثقلاً لدى كثيرين. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
1: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهال من مدينة دير الزور حول أسعار الملابس والحلوى في أثناء تجوالهم في شارع سينما فؤاد قبيل عيد الأضحى.
8: نزلت والله على السوق لقيت شيء، كل شيء بالنار والله، ما أسعار نار والله نار، ما حدا عم يحسن يشتري شيء. يعني أخذت بس غرض لبنتي، شغلت 100,000 ليرة وكفيتها، وأخذت صندل الله يعزك، هذا هو، ورجعت على البيت.
9: الأسعار والله بالسوق يعني ماشي حالها متوسطة، يعني اللي يقدر على الوضع المعيشي اللي عنده حدا برا يمشي حاله، اما اللي يضل بالبلد هون وشغل البلد ما يقدر يعيش بصراحه. يعني
10: الاسعار غاليه، يعني مثلا الاسعار اللي عنده 10 من العيله ما يقدر يشتري لهم. يعني اسعارنا مثلا اريد اشتري لبسه يعني تكلفني اكثر من 200 دولار، يعني هو راتب الموظف قديش راتب الموظف ما راح يكفي، خصوصا اللي عنده 10 من العيله.
9: طبعا انا من الناس اللي مغتربين برا البلد، جيت العيد الماضي وجيت العيد هذا. العيد الماضي ما كانت الزحمه مثل العيد هذا، العيد هذا ما شاء الله الزحمة أكثر.
11: في يعني فرق حيل بالأسعار بين العيد هذا والعيد الماضي، يعني مثلا خصوصي بأسعار الهدوم حيل، يعني حيل اللباس حيل الأسعار فارقة. بس نوعا ما بمحلات مقبولة نوعا ما.

0: بمحلات لا خالص ما ينفات عليها، وبالنسبة للضيافة حتى يعني غالية.
1: الأعياد السابقة كلها كبت، أما من السنة الماضية والسنة هاي الناس كلها مبسوطة ومكيفة وعيشة بألف خير.
2: الأسعار والله يعني لا هي رخيصة ولا هي غالية، متوسطة، بس لازم تكون أرخص من هيش. نتمنى من هذا الشيء إنه ترخص الأسعار. العيد اشتريت للأولاد هدوم العيد، واشترينا ضيافات تجهيزات العيد مثل كلايجا وبيتفور.
3: لما استلمت العالم رواتبها بلش شوي شوي السوق يتحرك، بس بشكل عام حركة السوق بشكل عام ضعيفة. عندنا هون بالدار منطقة الشرقية مادية شوي صعبة، فالعالم تحس، لا تأخذني بهالكلمة، إنه ما عندي إقبال للشراء بالمحلات. فنحن قام نحاول قدر الإمكان إنه نساعد الناس لحتى تشتري، إنه بغير محلات قام تنباع مثلاً قطعة ب200 و300، نحن قام نبيعها أقل من نص القيمة عشان العالم شوي شوي فينا نساعدها بأيام العيد وأيام الجبل.
4: يواصل معبر كسب الحدودي استقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا لقضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات تهدف إلى تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام على جانبي المعبر.
5: خمسة عشر سنة نحن بالغربة، شمينا ريحة بلدنا والحمد لله رب العالمين، وجهينا مثل ما بيقول المثل إن الرجل المناسب المكان المناسب، فعلا حاطين ناس محترمين.
6: يعني يا ريت لو فيني إقامة دائمة، بس لأنه بسبب إنه الأولاد كبروا هون وخلال 14 سنة صار في شبه استقرار يعني هون، فناطرين إن شاء الله إسا يكبروا شوي يروحوا على الجامعات إن شاء الله بعدين نستقر دائم، بس هلأ مبدئيا جايين زيارة فقط. إجراءات ولا ألطف من هيك، والله يبارك فيهم للشباب، ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: كما يشهد معبر باب السلام الحدودي مع تركيا حركة عبور متزايدة لسوريين العائدين إلى بلادهم بهدف قضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا.
7: بعد 14 عاما من الغياب عادت صفاء برفقة عائلتها من تركيا إلى سوريا عبر منفذ السلامة الحدودي لقضاء عطلة عيد الأضحى داخل سوريا بين الأقارب والأهل.
8: من 14 سنة ما نزلت على سوريا، جينا دخلنا تركيا من 14 سنة. الإجراءات يعني حلوة سهلة مو صعبة، يعني ختمنا أول شيء عبرنا الحدود التركية، بعدين جينا هون الله يجزيهم الخير الحدود السورية كمان. شعورنا فرحة حلوة يعني بعد كم سنة ننزل على بلدنا، يعني فرحة حلوة كتير يعني ومبسوطين.
7: عشرات العائلات والسيارات تعبر يومياً عبر المنفذ وسط إجراءات تنظيمية تعمل إدارة المعبر على تنفيذها لتسهيل حركة الدخول والعبور خلال فترة العيد.
9: طبعاً يومياً ما يقارب يدخل 2000 مسافر إلى الأراضي السورية، إضافة أننا ضمن التسهيلات في منفذ السلامة الحدودي خصصنا قوة خاصة للأهالي القادمين طبعاً من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية. طبعاً ضمن التسهيلات تم تطبيق القرار رقم 45 والقاضي بإعفاء السيارات التي ملكها سوري والقادمة لقضاء إجازة العيد في الأراضي السورية، ويحق لمالك السيارة المكوس في سوريا لمدة شهرين مجانا.
7: ويعد منفذ السلامة من أبرز المعابر الحدودية التي تشهد نشاطا خلال المواسم والأعياد مع تزايد أعداد السوريين المقيمين في تركيا الراغبين بقضاء عطلة العيد داخل سوريا.

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ غروب شمس اليوم النفرة من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد الوقوف على عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج. وقد جهزت السلطات السعودية أكثر من 24,000 حافلة لنقل الحجاج إلى مزدلفة، في حين ذكر الدفاع المدني السعودي أنه لم تسجل أي حادثة تعكر صفو الحج، وكان الحجاج قضوا نهارهم على صعيد عرفات قبل التوجه إلى مزدلفة للمبيت فيها بعد تأدية صلاتي

المغرب والعشاء جمعا وقصرا. أعلنت الهيئة

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله أن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق بلغ 13,226 حاجاً عبر 70 رحلة، في حين غادر 9,982 حاجاً عبر مطار حلب الدولي على متن 50 رحلة. وأكد خير الله أن عمليات السفر جرت بسلاسة ومن دون تسجيل أي معوقات، مع توفير جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان راحة وسلامة الحجاج. في السياق، أعلنت سفارة دولة قطر في دمشق أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قدم مكرمة أميرية لتغطية تكاليف حج 180 حاجا من سوريا لموسم الحج لعام 2026. وقالت السفارة في بيان إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين سوريا وقطر، وتعكس استمرار نهج الدعم والتضامن بين الشعبين. وأضاف البيان أن المكرمة تمثل خطوة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، متمنيا قبول حج الحجاج وأن يديم الله على الشعبين نعمة الأمن والتآخي.

0: تبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في المادة الآتية.
1: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذاناً بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام وهو أول مناسك الحج ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداءً وإزاراً أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباساً محتشماً يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 من ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 من ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى وهو اليوم الثالث للحج يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 ب7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام

0: أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات الثلاث مرة أخرى في اليوم الخامس. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة. ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
1: تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام. مشاهدينا، هذه نهاية هذه النشرة. كل عام وأنتم بألف خير، وتصبحون على خير أيضاً.

0: ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية وحيدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية أبرزها أكابر عام 1956، التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه 100 الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في هذه الحلقة مواضيع عديدة شغلت الشارع السوري والدولي. نبدأ الحديث بملف لقاءات قائد قسد مظلوم عبدي برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والذي ناقش تطور الأوضاع بسوريا وشدد على ضرورة الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا حسب البيان الرسمي. لننتقل بعد ذلك لنهر الفرات، حيث حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من موجة فيضان وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي، داعية إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال الجارية أو التجارية القريبة من النهر، ما يدفع إلى تساؤلات بشأن الأسباب لما يجري حاليا، إضافة إلى جاهزية البلاد للتعامل مع أي فيضانات محتملة. في ساعتنا الثانية نتجه إلى الجنوب، حيث صدرت تقارير من وسائل إعلام إسرائيلية عبرت من خلالها عن توتر في الداخل الإسرائيلي من التقارب التركي السوري في الجانب العسكري، الذي تمثل بانضمام الجيش السوري بتدريبات عسكرية في تركيا. كما نقلت التقارير نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا. في محورنا الأخير نختتم حلقتنا بالملف الدولي، حيث لوحت التصريحات الأمريكية إلى اقتراب التوصل لاتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران قبل أن ترد أنباء عن ضربات أمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت أن تزرع ألغاما، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى مقتل 4 نتيجة هذه الهجمات. أهلا بكم.

0: استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وملف الأكراد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب.
1: حراك دبلوماسي قد لا يكون لافتا من ناحية توالي الزيارات. قائد قوات سوريا الديمقراطية في أربيل يلتقي رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني. اللافت في الزيارة أنها تأتي بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة. بحسب بيان لرئاسة الإقليم، بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السورية الراهنة وحقوق المكون الكردي وباقي المكونات، مع التأكيد على أهمية الحوار الكردي كسبيل لحل القضايا العالقة مع دمشق. الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات متكررة لعبدي إلى أربيل في الآونة الأخيرة، شملت اجتماعات سابقة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قبيل اتفاق 29 من كانون الأول. ويحمل تكرار هذه الزيارات إلى أربيل دلالات سياسية، إذ إنه بالنظر إلى خريطة الخلافات بين الأطراف الكردية داخل سوريا والتي تنقسم إلى قطبين متباينين، الأول حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشكل العصبة العسكرية والسياسية لقسد ويميل فكرياً إلى حزب العمال الكردستاني، والقطب الثاني هو المجلس الوطني الكردي المقرب من أربيل. ويبرز دور أربيل حتى ما قبل سقوط نظام الأسد كمحرك أساسي للملمة الخلافات الكردية في سوريا، ورغم ذلك فإن النظرة السائدة لسياستها هي تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني عبر تقوية حليفها وهو المجلس الوطني الكردي. وبشكل موازن تتسم العلاقات بين دمشق وأربيل بالهادئة، مع عدة لقاءات كان أبرزها وآخرها لقاء الرئيس السوري مع رئيس إقليم كردستان على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل أسابيع.
0: ونفتح هذا الملف مع الدكتور كاظم ياور الأكاديمي والمحلل السياسي من أربيل، مرحبا بك، والدكتور فريد سعدون الأكاديمي والمحلل السياسي من القامشلي في ريف محافظة الحسكة، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور كاظم، إذا سألنا فعلا تكرار هذه الزيارات التي يقوم بها مظلوم عبدي في الفترة الأخيرة، خاصة وتحديدا هي جاءت بعد التحرير، إلى أي مدى تعكس العلاقات بين الجانبين، بين جانب إقليم كردستان العراق وقيادته وجانب قسد سابقا بقيادة مظلوم عبدي؟
2: نعم، شكرا جزيلا. أحيي بكم، أحيي سادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي الضيف معنا من قمشلو، وكذلك أبني على سادة المشاهدين.
0: دكتور كاظم الصوت يتقطع.
2: المبارك
0: دكتور كاظم، اسمح لي أن أتلفك هنا، الصوت يتقطع، سأعود إليك ريثما يتم حل هذه المشكلة من قبلك ومن قبل الزملاء، وأذهب إلى الدكتور فريد. فعلا دكتور فريد مرحبا بك مرة أخرى، إذا سألنا عن العلاقات إلى أي مدى فعلا هي العلاقات لها أبعاد استراتيجية، خاصة أنها بدأت بعد التحرير، سابقا لم تكن هذه العلاقات طيبة مع قيادة إقليم كردستان العراق.
3: مساء الخير. يعني انا اعتقد ان هذه الزيارات كانت تستطيع جمله من العلاقات الضروريه التي كانت قائمه منذ زمن، يعني منذ بدايه الثوره السوريه ولم تبدا الان، يعني وهي قد بدات مع اتفاق اربيل واتفاق دهوك الذي كان يعقد في اربيل.
0: لكنك دكتور فريد انت تعلم ان العلاقه بين قسد وقياده اقليم كردستان العراق لم تكن جيده، ربما كان هناك نوع احيانا من المحاولات والتنسيق لكنها لم تكن بالجيده، العلاقه افضل كانت مع المجلس الوطني الكردي وهذه حقيقه انت تعلمها.
3: وما قال بانها الان جيده، يعني
0: نعم.
3: هي العلاقه كان هناك تناقضات استراتيجيه بين الطرفين، كون ان الانكسار الذي مدعوم من أربيل على خلاف إيديولوجي وعقائدي وسياسي وحتى على المستوى الوطني مع قسد الذي كان مدعوما من حزب العمالي الكردستاني. ونحن نعلم بأن هناك خلافات تصل إلى حد العداء بين الطرفين، يعني حزب العمالي الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد مسعود البارزاني، يعني فلم تكن العلاقات إيجابية ولم تكن ودية في أي يوم من الأيام يعني. وكان انعكاس الخلافات بين حزب العمالي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على الوضع.
0: إذن ما الذي تغير؟ ما الذي تغير بعد التحرير؟
3: الذي يتغير الآن بأن حزب العمال الاتحاد الوطني الاتحاد الديمقراطي هي ذا الآن يعني في موقف يحتاج فيه إلى أن يكون هناك يعني دعم له من الخارج، أو على الأقل وسيط من الخارج يخفف من وطأة الضغوطات التي جرت عليه بعد التحرير يعني. ودائما كان يحتاج إلى مظلة سياسية يعني تؤمن له بعض الشرعية الدولية. حزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن يستطيع أن يفتح أبواب الدخول إلى العلاقات الدولية من دون أن يمر من أربيل، بالتالي كان يحتاج إلى أربيل ويحتاج إلى المجلس الوطني الكردستاني الذي كان يحظى يعني باعتراف دولي كونه كان ضمن الائتلاف المعارض السوري. ولذلك الاعتراف الدولي والعلاقات الدولية التي كانت تقيمها يعني قيادات المجلس الوطني الكردي كانت تؤمن المظلة السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي لأن يفتح هذه الأبواب دوليا. لذلك كانت تعقد لقاءات لكي يتوصلوا إلى نوع من الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي والاتحاد الديمقراطي. ولذلك أنا ذكرت بأنه كان هناك اتفاق أربيل منذ 2012 إلى 2014 وانهارت هذه الاتفاقات عندما لم يكن حزب الاتحاد الديمقراطي بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقات كان ينسفها ولا يعود.
0: إذن هذه الزيارات دكتور فريد هي بدافع حاجة الحزب الديمقراطي أو قسد يعني إلى الدعم الخارجي وتحديدا من إقليم كردستان العراق وقيادته، فقط الحاجة تدفعهم إليه. وهل جاء يعني الآن أو جاءت الآن هذه الزيارة بسبب نتائج الانتخابات لمجلس الشعب التي على مبدو أن تيارات في قسد لم توافق على نتائجها واعتبرتها إقصاء لهم من التمثيل في المقاعد التي فاز بها 4 من الكرد على ما أعتقد في محافظة الحسكة
3: يعني
0: بين القامشلي الحسكة وعين
3: يعني هي قائمة الآن أيضا يعني.
0: نعم،
3: هذه الحاجة التي تذكرينها الآن في سياق حديثك هو أيضا الآن يعني هي أيضا قائمة الآن كون الكونفرنس الذي عقد في 26 نيسان العام

0: الماضي أيضا انهار بسبب تفرد فيدوى قسد بالعلاقات والمفاوضات والحوارات التي جرت في دمشق مع الحكومة السورية وتغافلها عن وجود المجلس الوطني الكردي معها في نفس الاتفاق. كانت هناك ضغوطات على فيدوى قبل الكونفرنس وقبل أن يدخلوا إلى حوارات مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق. يعني على الأقل كانت هناك علاقات طيبة بين أربيل وأنقرة، وبالتالي كانت هناك يعني ضغوطات من قبل أنقرة على شمال شرق سوريا. لم تجد أي وسيلة أخرى لتخفيف هذه الضغوطات التي كانت تجرى عليها إلا عن طريق أربيل، لذلك كانت تحتاج إلى أربيل أن يتدخل عن أنقرة. أيضا يعني مع اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية كان هناك يعني تأثير إيجابي كبير جدا من قبل الرئيس مسعود البارزاني في هذه المسألة، ولم تكن لتنجز لو أن تدخلت أربيل.
1: طب لماذا هذه الزيارة الآن دكتور فريد؟ لماذا هذه الزيارة؟ هل هي فعلا بسبب نتائج الانتخابات لأعضاء مجلس الشعب كما ذكرنا، خاصة أن كما تعلم الذين فازوا هم من المجلس الوطني الكردي المدعوم كان من قبل قيادة أربيل، وأيضا المدعوم دوليا لأسباب التي ذكرتها بأنه كان جزء من المعارضة الرسمية المعترف بها دوليا؟
0: يعني حقيقة الفيدال الآن تنظر إلى هذه المسألة على أنها يعني تفقد معظم أوراقها التفاوضية، وخاصة في مسألة الاندماج. يعني هذه المسألة الآن قد تلكأت أو تعرقلت، يعني ليس هناك اندماج بالمعنى الحقيقي الذي يجري على الأرض، وخاصة في مسألة الانتخابات التي جرت اختيار ممثلين عن المنطقة في مجلس الشعب السوري. فهذا اعترضت على هذه الانتخابات كونها نظرت بأنها يعني قد غبنت لأنها لن تمثل بشكل الذي يريدون. هم يطالبون بأربعين ممثل عنهم في مجلس الشعب، بينما المفترض أن يكون لنقل الكرد يعني في المنطقة أربع ممثلين، يعني اثنان منهم من المجلس الوطني الكردي واثنان من فيدا، فرأوا في ذلك غبنا فظيعا قد أجري عليهم. أيضا يعني مسألة الاندماج ومسألة الحوار مع الحكومة السورية ومسألة الانكماش الداخلي الذي حدث لقسد، يعني والآن الحديث عن قسد يعني لا يأخذ معناه الحقيقي، لأن قسد يعني تضاءلت واختصرت في وحدات حماية الشعب الكردية فقط، يعني لم يعد هناك قسد بعد انسحاب المكون العربي وباقي المكونات من هذه المنظومة.
1: إذن كانت قسد يعني حساباتها خاطئة، تقول دكتور فريد حسب وجهة نظرك كانت حسابات قسد خاطئة. أذهب إلى الدكتور كاظم، فعلا دكتور كاظم هل كانت الحسابات لقسد خاطئة وأن الزيارة اليوم هي بسبب عدم الرضا عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب التي جرت منذ أيام في محافظة الحسكة في عدة دوائر طبعا، وقال محللون باعتبار أن من فازوا بالمقاعد الكردية هم من المجلس الوطني الكردي الذي له علاقات عميقة مع أربيل وله امتداد أيضا إلى أبعد من ذلك، أيضا يعني هو موجود في المعارضة الرسمية كان سابقا قبل سقوط النظام. إلى أي مدى فعلا هذا الأمر دقيق؟
2: نعم، بالنسبة للمشاركة السياسية في سوريا خاصة لأكراد سوريا، أربيل دائما كانت تحث الأكراد على أن يكون هناك اندماج في العملية السياسية الحالية، طالما أن العملية السياسية في سوريا يعني استراتيجيا يهم جميع الأطراف الجيران سوريا وكذلك بطبيعة الحال الكرد في العراق. أي يعني لا سمح الله عوامل عدم الاستقرار وعوامل أمنية غير مستقرة في سوريا بدرجة أساسية تنعكس سلبيا على داخل العراق، منها إلى إقليم كردستان العراق. فكانت يعني القيادة السياسية كمرجعية سياسية في إقليم كردستان العراق دائما كانت تحث يعني الأكراد في سوريا بالانضمام والتواصل مع العاصمة دمشق في هذه المسائل، وأن يكون هناك يعني تدرج.
1: لكن رغم كل هذا التحفيز وهذا التشجيع من قبل قيادة أربيل للكرد في سوريا أن يكون صوتهم واحدا، ورغم الكونفرنس الذي حدث العام الفائت وأنت تعلم نتائجه، إلا أنهم لم يكونوا صوتا واحدا، والآن الاعتراضات على النتائج التي جاءت باختيار أعضاء مجلس الشعب وانتخاب

0: بعض مجلس الشعب لم تكن مرضية لجانب قسد، هل هذا أيضا يهدد بأن يتعرض الاتفاق أو الاندماج إلى مخاطر، أم أنه تم تجاوز هذه المرحلة وانتهى موضوع الاندماج، أصبح في نهاية اللمسات الأخيرة يعني عليه، لم يعد هناك طريق للعودة؟
1: يعني مبادئ العام، حقوق يعني القومية الكردية سواء كانت سياسية وكذلك يعني في مجالات الأخرى اجتماعية وأمنية، كل هذه الأمور كانت حولها بعض الشكوك وملاحظات. بعدما تم يعني إصدار المرسوم الرئاسي في سوريا تلقت يعني ترحيبا جدا كبيرا من قبل القيادة السياسية في إقليم كردستان العراق. فإذا القيادة السياسية في إقليم كردستان العراق يعني دائما مع الحالة العامة تريد تثبيت الحقوق بشكل القانوني والدستوري، أما التفاصيل السياسية اليومية لهذا الحزب كيف يكون تعامله مع يعني مع دمشق، هذه الأمور مطروحة على طاولة المفاوضات ما بين الفرقاء السياسيين في داخل سوريا.
0: نعم.
1: فاليوم هناك يعني مجلس السوري الوطني الكردي قد شارك بهذا الاتجاه، ولا يزال هناك يعني حالة من المقاعد بيد فخامة الرئيس أحمد الشرع، ممكن أن يكون هناك تعويض هذه المقاعد في الثلث الذي من صلاحيات الرئيس الجمهوري.
0: يعني هي 70 مقعد، لا أعلم كيف سيغطي الرئيس كل الفجوات في هذه الانتخابات بالسبعين مقعد، ربما ستكون المهمة صعبة واختيار الأسماء صعبا، خاصة الحديث عن أنهم لا يريدون أن يكون هناك في تشكيل مجلس الشعب محاصصة قومية أو طائفية أو دينية، بل يجب أن يكون هناك كفاءات. بكل الأحوال دكتور فريد، هذه الزيارة الآن ما الذي برأيك سينتج عنها؟ بماذا سيعود مظلوم عبدي من أربيل من نتائج؟
2: يعني حقيقة هي تمثل الزيارات السابقة نفسها، يعني هو عبارة عن تكرار لتلك اللقاءات التي كانت تجري من أجل توحيد موقف الكردية ومن توحيد الصف الكردي، والذي كان دائما يعني نتيجته هو الفشل والانهيار في مثل هذه الاتفاقيات، كما هو حال يعني الاتفاقات السابقة وكونفرنس 26 نيسان، لم يكلل بالنجاح بالرغم من أنه كان يعقد تحت مظلة سياسية يعني إقليمية وحتى يعني كردستانية، لأن الكونفرنس 26 نيسان يعني عقد بحضور يعني ممثلين عن أكراد تركيا وممثلين عن السيد الرئيس مسعود البرزاني أيضا وعن حزب العمال الكردستاني، يعني الأطراف الرئيسية قد حضرت هذا الكونفرنس ولكنه في النتيجة يعني بقى بالفشل ولم يؤدي نتيجته المطلوبة منه، ولكن الآن يعني يحاولون تكرار تلك التجربة. الآن فيادات تلاحظ بأن المجلس الوطني الكردي ويصل إلى دمشق ويفتح أبواب العلاقات مع دمشق والحكومة الجديدة، وأيضا يعني أصبح له ممثلون في مجلس الشعب السوري، وبالتالي أصبح صوته مسموعا في الدوائر الدبلوماسية على المستوى الوطني وفي العاصمة السورية، بينما فيادة يعني هو أقصى نفسه بعد أن رفض المشاركة في مثل هذه الانتخابات. محاولة العودة، لأن أحد المحاور الأساسية في النقاشات التي جرت اليوم هو محاولة يعني لملمة الصف الكردي مرة أخرى للمرة المليون، يعني هم يحاولون ذلك.
0: طب هل هناك تهديد لاتفاق الاندماج، اتفاق 29 من يناير، بحال يعني الوضع الراهن وعدم رضا أطراف من قسد عن نتائج الانتخابات، هل هناك أي تهديد أما أن هذا الأمر قد قضي وانتهى؟
2: هلا هو الاندماج أو الاتفاق الذي جرى يعني أيضا يعني كان برعاية السيد الرئيس مسعود البرزاني، يعني
0: نعم.
2: اتفاق وقع في 18 أيلول الثاني في أربيل يعني برعاية السيد الرئيس مسعود البرزاني وحضور توم باراك وفد الحكومة السورية ووفد قسد، ولكن الاندماج الذي وقع منذ بداية السنة إلى الآن يعني لم يحقق المطلوب منه، يعني
0: هذا ما أقصده دكتور فريد، يعني أنا أتحدث عن أرض يعني الواقع، تسليم المعابر مثلا
2: يعني إلى الآن
0: الاندماج، تسليم المؤسسات المدنية،
2: لا شيء.
0: إذن الاتفاق بخطر
2: يعني
0: هل الاتفاق بخطر فعلا؟
2: هو أنا أعتقد يعني الاتفاق لم يوجد، والاتفاق لم أساسا يعني المؤسسات المدنية التي من المفترض هي أسهل حالات الاندماج إلى الآن يعني لم تنجز. مسألة التربية والتعليم، مسألة الدوائر المدنية كالنفوس والمحاكم وغيرها. الآن الحرب القائمة بين الطرفين، الحرب التي أصبحت هي يعني مثلا للسخرية والتحكم، حرب الأرماتش يعني بين قسد أو التابعون لقسد والحكومة السورية عن أرمة قصر العدل، يعني أن تكتب باللغة الكردية ولا باللغة
0: يعني الحقيقة العربية. ما يسمى الشبيبة الثورية هي التي تقوم بهذه الأعمال بموضوع إنزال
2: يعني هي الشبيبة الثورية تنظيم تابع لقصد ولفيادة. فبالتالي يعني هذا الاندماج ليس فقط في خطر، وإنما يلاقي صعوبات جمة في تحقيقه وفي إنجازه وفي التواصل به إلى بر الأمان والاستقرار. لذلك يكون هناك دائما وجود لتهديد ما يهدد نسف هذه الاتفاقية. ممكن أن تحدث أي إشكالية أو لا سمح ممكن أن يحدث أي يعني أي اشتباك أو طيب. أو صراع يؤدي إلى نسف هذا الاندماج، بالرغم بأنه الآن يعني على المستوى العام يعني المستوى الإقليمي والداخلي ليست هناك فرصة للعودة إلى الصراع المسلح، ولكن
0: هذه النقطة أنه الموضوع الصراع أصلا يعني إنهاء هذا الصراع جاء باتفاق من قبل صحيح قسد والحكومة السورية بالدرجة الأولى، لكن بالرعاية الدولية. وهنا أريد أن أسأل الدكتور كاظم، إلى أي مدى العلاقة بين أربيل والحكومة في دمشق هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، على احترام وجهة نظر الحكومة السورية، وعلى فعلا أن تكون أربيل ضامنة للتيارات السياسية الكردية في سوريا؟
1: يعني بطبيعة الحال أربيل عندما أصبح هناك سوريا جديدة أول الداعمين. نعم. على كافة المستويات كانت هناك دعم ومساندة جدا كبيرة كما ذكرت منذ البداية. أمن السوري هو من أمن الإقليم كردستان العراق. إقليم كردستان العراق تريد من سوريا أن تضمن حقوق القومية والاجتماعية للكرد في سوريا، وأن لا تكون هناك جهة كردية معينة أن تخطف يعني هذه الأمور إلى زوايا أخرى. تريد أن تكون هناك حالة من الاستقرار، حالة من الانسجام مع دمشق كعاصمة أن تحتوي المطالب الكردية بشكل قانوني والدستوري، وأن تتعامل مع مواطنين الكرد على درجة واحدة مع الآخرين. هذه الأمور بحاجة تدريجيا إلى خطوات عملية. تمت شيء منها في عملية الدمج الأمني العسكري، وهناك خطوات لاحقة ننتظرها في الدمج الاجتماعي السياسي عبر مجلس الشعب السوري. فمجلس الشعب السوري كلما كانت هناك يعني مختلف الفئات الكردية داخل المجتمع داخل مجلس الشعب السوري سوف يكون هناك تسهيل وانضمام واحتواء مطالب الكردية، وعدم يعني ذهاب بعض الأطراف ربما قد تفقد مصالحها الشخصية أو الذاتية من خلال تريد اللعب بعض الخيارات جدا صعبة. أربيل لا تريد اللعب بمحاور دولية أو إقليمية مرة أخرى في داخل سوريا، مما تنعكس بشكل سلبي على القضية الكردية بشكل عام في تركيا وفي العراق وكذلك في مناطق أخرى. نريد أن تكون هناك احتواء وانسجام تام مع دمشق في احتواء
0: يعني كيف الكردية. كيف الاحتواء دكتور كاظم عندما تتحدث عن الاحتواء؟ الآن هناك ممثلين عن المكون الكردي جاءوا بانتخابات التي جرت منذ أيام في محافظة الحسكة وفي يعني كما ذكرنا. نعم. في عدة مناطق، ولديهم الآن مقاعد أصبحوا في مجلس الشعب. موضوع الاحتواء البعض يعتبره ابتزازا في مرحلة ما لأن سوريا فيها الكثير من المكونات، ويجب أن يكون بالدرجة الأولى يعني التفاهم على المواطنة المتساوية قبل أن يتم التفاهم على محاصصة. يجب أن يكون هناك مكان للجميع لكن مبني على أسس مواطنة متساوية.
1: أستاذ الكريمة، نحن نريد من سوريا في مرحلة انتقالية، ممكن حتى الأخ الأكبر، مكون الأكبر إذا صح التعبير في داخل سوريا، عندما تتنازل عن بعض مقاعدها لصالح الحالة الكردية من حيث الاستيعاب والاحتواء، أحسن من أن يكون هناك فجوات انشقاقات على مستوى الوطني داخل سوريا. هذا الأمر جدا مهم وضروري واستراتيجي، لابد أن يكون هناك احتواء لحالة معينة، لا يكون هناك نوع من الظهور انشقاقات سياسية جديدة. نعم. تؤثر على ملف الأمني، تؤثر على ملف الاجتماعي، وسوريا بطبيعة الحال
0: يعني صحيح، لكن هذا يفتح باب باقي المكونات الذين يطالبون بنفس المطالب، وهي مطالب لكل السوريين، هي مطالب محقة، لذلك الحديث عن المواطنة المتساوية.
1: نعم، هي
0: يعني لا يجب أن لا يكون هناك تمييز لمكون دون آخر، يجب أن يكون هناك مبدأ المواطنة والعدالة.
1: لا توجد تمييز، لا توجد تمييز، طالما لا توجد هناك إحصائيات ثابتة، لا توجد هناك حالة من الاستقرار. مهم. طيب. سوريا اليوم تعود إلى وضعها الطبيعي بجميع مكوناته، وأن لا تكون يعني هناك فجوات ممكن أن تستغلها بعض الأطراف الإقليمية، خاصة إسرائيل أو إيران أو مناطق الأخرى. فنحن في حالة جدا حرجة أن تمضي عملية سياسية في سوريا. طيب. هي عملية انتقالية، ممكن خلال يعني سنتين، بعد سنتين أو أكثر أن نعود. نعم. إلى الشعب مرة أخرى في انتخابات أكثر شمولية. نعم. داخل سوريا.
0: أذهب إلى الدكتور فريد. دكتور فريد، إذن الآن برأيك مع هذه الزيارة، هل تستطيع أربيل أن تهدئ الأوضاع بين المكون الكردي، بين التيارات المختلفة في المكون الكردي، بما ينعكس إيجابا على الدولة السورية وعلى أن يكون الكرد جزءا من العملية السياسية في سوريا؟ إلى أي مدى أربيل تملك هذه السلطة الآن بتقريب وجهات النظر؟
2: يعني أولا هو من المفترض يعني أن يقوم الكرد السوري يعني بشكل بيني، يعني بين بعضهم. نعم. البعض، يتخذوا قرارهم ويحددوا مصيرهم من دون تدخل. حتى
0: هل هذا ممكن الآن أم أنه صعب؟
2: ابدا لا، ابدا لا، يعني الى الان يعني لم يثبت، يعني لم يحاولوا العمل باستقلاليه عن الاطراف الكردستانيه الاخرى. يعني نحن نعلم ان المجلس الوطني الكردي يعني له يعني تبعيه او له يعني تحالف عميق جدا يعني مع اربيل، وفيادة له تحالف عميق وعقائدي مع حزب العمال الكردستاني. ولكن من جهة أخرى، يعني لولا تدخل أربيل ولولا التدخل المباشر من السيد الرئيس مسعود البارزاني، لم يكن ليتوصلوا إلى أي اتفاق فيما بينهم. يعني نحن ننظر إلى تدخل الرئيس البارزاني يعني بإيجابية شديدة، كون أنه هو المرجعية الكردية التي ينظر إليه معظم الأكراد في العالم على مستوى الأجزاء الأربعة للتواجد الكردي لكردستان. يعني ينظرون إلى السيد الرئيس مسعود البارزاني كشخصية يعني قادرة على أن يجمع الأكراد، لا أن يفرقهم. لذلك طبعا لديه
0: هاي أيضا قادرة أربيل أن تقرب وجهات النظر بين قصت سابقا وقياداتها مع الحكومة التركية، وفي أقل من دقيقة في هذه المرحلة بالذات، لأنه أنت تعلم حساسية الأمر.
2: لا طبعا، يعني طبعا يعني لولا العلاقات الطيبه بين اربيل وانقره، والعلاقه الطيبه ايضا التي تاسست بعد التحرير يعني مع دمشق، بين اربيل ودمشق، لم يكن ليكون هناك مجال يعني ليستطيع ان يوحد الموقف الكردي، ليكونوا قريبين جدا من الحكومه السوريه، او على الاقل يعني يدخلوا في مفاوضات وحوارات مع الحكومه. شكرا. السوريه. لذلك انا ارى تدخل اربيل تدخلا ايجابيا، يعني قادرا على ان يهدئ الوضع على الاقل، يعني لكي لا ينجرف الى الهاويه.
0: شكرا جزيلا لكما. الدكتور فريد سعدون، الاكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من القامشلي في ريف محافظه الحسكه. شكرا للدكتور كاظم ياور، الاكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من اربيل من اقليم كردستان العراق. ومع نهاية محورنا الأول من هذه الحلقة، ابقوا معنا مشاهدينا لنتابع المحور الآتي، والذي سنفتح فيه ملف ارتفاع مستوى نهر الفرات والإجراءات الاحتياطية التي يتم ترتيبها. فاصل ونعود.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر من موجة فيضان وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي. ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وخاصة في المناطق المنخفضة وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى منع السباحة بشكل كامل خلال فترة التحذير. كما نبهت الوزارة إلى ضرورة نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ومرتفعة ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق الطوارئ والدفاع المدني. هذا وقال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد لتلفزيون سوريا إن منطقة حويجة قاطع بدير الزور مهددة بالغمر في حال استمرار ازدياد منسوب مياه نهر الفرات.
1: بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة وتوزيع المهام، تعمل فرق الدفاع المدني في الجسر الترابي حاليا بالتعاون مع الخدمات الفنية لرفع منسوب هذا الجسر تفاديا لغمره. طبعا أيضا تم التنسيق والتخطيط لإخلاء المدنيين لا سمح الله أن تم غمر الحوايج. طبعا من الحوايج اللي مقابلة لمدينة دير الزور هي حويجة قاطع. حويجة قاطع مهددة بالغمر في حال زيادة منسوب المياه بنسبة أكبر. نهيب أهلنا في هذه الحويجة بالخروج من الحويجة في الفترة الحالية. فرق الدفاع المدني متواجد حاليا من معدان العتيق غربا وحتى البكمال شرقا على امتداد نهر الفرات.
0: وفي الرقة أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار

رجاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد العلي أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين انتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي. وقالت الوزارة في بيان إن فتح البوابات جاء بسبب الارتفاع الكبير في الوارد المائي في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما، وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد حج أسعد، أستاذ في إدارة الموارد المائية من جوباس في ريف إدلب، والمهندس هيثم بكور المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات من الطبقة في محافظة الرقة. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد هيثم، إذا سألناك إلى أي مدى استعدادات سد الفرات كمؤسسة كاملة، الاستعدادات الهندسية الفنية التقنية الاحترازية الآن لأي فيضان من الممكن أن يتسبب لا قدر الله بكارثة؟
1: السلام عليكم. تحياتي إليك ولضيفك الكريم لجمهورنا الغالي. طبعا المؤسسة العامة لسد الفرات هي التي تقوم بإدارة موارد نهر الفرات من دخول الأراضي السورية حتى خروجه منها، وبالتالي هي تشرف على تشغيل وصيانة السدود الثلاثة الموجودة على نهر الفرات، اللي هي سد تشرين وسد الفرات وسد قديران. نحن عندنا منظومة مراقبة تعمل على مدار الساعة لمراقبة مناسيب المياه ضمن البحيرات الثلاثة ومراقبة المياه الداخلة إلى الأراضي السورية والتعامل معها بشكل مباشر. طبعا الحمد لله كان موسم خير معطاء، فارتفع منسوب المياه ضمن البحيرات بشكل كتير ممتاز، ومن حوالي احنا تقريبا اسبوع وصلنا المنسوب 97% من التخزين العظمي للبحيرات الثلاثه. من حوالي تقريبا 4 أيام تم التواصل معنا من الجانب التركي واعلمونا انه هن راح يقوموا بتمرير كميات غير مسبوقه بغزاره 1200 متر مكعب بالثانيه ولعده ايام. طبعا الغزاره هاي لاكثر من 15 سنه ما اجت. طبعا احنا مباشره بدانا على منحيين نشتغل. المنحنى الاول هو انه احنا نستوعب هاي الصدمه المائيه من خلال استيعاب قسم من المياه اللي قادمه.
0: طب هل فعلا تم استيعاب هذه الصدمه المائيه، ولماذا لم يتم التفاهم مع يعني حول موضوع الكميات المياه التي سيتم ضخها باتجاه نهر الفرات وباتجاه سد الفرات في سوريا؟
1: طبعا يعني انا بدي كمل الحديث لاوضح لك بعض القضايا اللي كثير هامه بالفهم، يعني للاخوه
0: تفضل.
1: واهل منطقه الجزيره يفهموها بشكل واضح. طبعا يعني طبعا نحن هاي الكميات هي كميات فيضانيه، مثل ما بتعرفوا السنه كانت سنه خير، ويمكن شفتوا بحالات كثير بمناطق مختلفه بسوريا وبالتركيه ومناطق المجاوره كان في موجات امطار غير مسبوقه، يعني طوفانات بشكل غير مسبوق على مدى 50 عام ما صارت وادت لغرق مناطق مختلفه. فالشيء اللي صار انه هلا نحن تركيا كمان وصلوا حسب معلومات اللي وردتنا لمستوى العظم، هن متوقعين خلال الايام القادمه يوم الخميس انه جايته موجه عاصفه مطريه ضخمه جدا. فهن احتياطا لها فتحوا البوابات المفيض عندهم وخبرونا مشان احنا نستجيب نفس الشيء. هلا احنا عمليا بدانا باستيعاب قسم من المياه هاي، وبدأنا بفتح البوابات المفيد تدريجيا، يعني زدنا الكميه من 800 متر مكعب بالثانيه الاطلاقات من سد قديران حتى اليوم تقريبا وصلنا لل 1800 متر مكعب بالثانيه. بالتوازي مع هذا الشيء نحن عملنا حمله توعيه شديده في وزاره الطاقه مع وزاره الطوارئ مع الساده المحافظين.
0: طب سأتحدث عن الاجراءات سيد هيثم التي قمتم بها، لكن ومع يعني ما يحدث الان، لكن اذهب الى السيد آصف المسلم رئيس فرع الهلال الاحمر العربي السوري في محافظه الرقه. سيد آصف، انتم ايضا ما هي الاجراءات التي قمتم بها سواء باخلاء المنازل او المناطق الماهوله التي من الخطر بقاء السكان فيها إلى الآن في هذه المرحلة من ارتفاع مستوى النهر أكثر من مترين؟
2: مساء الخير أنسة ربا.
0: مساء نور.
2: وشكرا على الاستضافة، وأرحب بك وبكافة الزملاء الموجودين معنا ضيوف كرام، وأحب أن أهنئ الأمة الإسلامية والعربية وشعبنا السوري بحلول العيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. أنسة ربا، بالنسبة لموضوع الإجلاء ضفاف نهر الفرات بشكل عام، هي موجود فيها عدد قليل من السكان، لا يوجد فيها غير مخيم واحد اللي هو أخذ كثير من الأبعاد، مخيم اللي يعتبروه هو مخيم المطعم اليوناني. هذا المخيم هو مخيم عشوائي متواجد جنوب نهر الفرات، ويفصل بينه وبين نهر الفرات طريق على ارتفاع مسافة 4 أمتار، وتم زيارته من قبل السيد المحافظ وإدارة الكوارث، وتم توعية كافة الأشخاص الموجودين في هذا المخيم بالابتعاد عن هذا المكان، وتم تأمين
0: مركز لكنهم يستطيعوا ان يبقوا في مكانهم في المخيم العشوائي الذي تحدثت عنه. لا خطر، لا خطوره. طب على مجرى النهر وعلى مجرى ليس فقط النهر، المتعلق بكل سد الفرات، البحيرات الى اخره، هل هناك اي خطر على اي احد من القاطنين بالقريب؟ لا يوجد
2: لا توجد اي خطوره على فيما يتعلق بارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: لماذا إذن جاءت التحذيرات من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؟
2: جاءت التحذيرات لوجود كثير من المخالفات العشوائية التي تم بناءها على رفاف نهر الفرات، وهذه المخالفات نتيجة ركود مياه نهر الفرات في السنوات السابقة أدى إلى استقرار فيما يتعلق بالموضوع أنه هذا هو منسوب نهر الفرات، ولكن منسوب نهر الفرات يمتد إلى 10 أمتار من شمال النهر وعشر أمتار جنوب النهر. هذه المناطق محظور فيها البناء والعمار بأي شكل من الأشكال وإقامة أي منشآت صناعية أو زراعية.
0: يعني حتى المخالفات بعيدة عن مكان الخطر
2: تماما، وتم توجيه حمل التوعية لابتعاد كافة السكان عن هذا المكان لحين انتهاء هذه الظاهرة الحالية اللي تحدث عنها الأستاذ هيثم بكور. فيما يتعلق بموضوع مخيم اليوناني، تم زيارته من قبل سيد المحافظ ومن قبلنا ومن قبل مدير إدارة الطوارئ، وتم إبلاغهم بابتعادهم عن هذا المكان، وتم تأمين مركز استضافة لكافة الأخوة المتضررين من هذا المكان. ومن كافة
0: كم عددهم تقريبا المتضررين حسب أيضا معلوماتك سيد أصل؟
2: المتضررين في مخيم اليوناني هي أربع خيام فقط،
0: هي يعني أربع
2: خيام، وتم أربع عوائل فقط، وتم نقلهم نقلهم من مكان الخيام المتضررة إلى مكان آخر موجود بنفس المخيم.
0: يعني غير ذلك لا يوجد أي متضررين. نعم،
2: لا يوجد أي يعني. وتوضيح آخر سربا فيما يتعلق بموضوع هذا المخيم، هذا المخيم يبتعد عن نهر الفرات ما يعادل 8 أمتار، ويفصل بينه بين مياه نهر الفرات طريق ارتفاعه 5 أمتار.
0: يعني يبقى فقط التحذير الأهم هو عدم اقتراب أو السباحة من هذه المناطق. طيب،
2: مياه نهر الفرات لم تعبر الطريق والذهاب إليهم، ولكن نتيجة ارتفاع المنسوب أصبحت المياه تنبع على هذه الخيام من الأرض نتيجة غزارة المياه فقط. طيب، سيد هيثم، لم تعبر عليهم.
0: سيد هيثم، إذا سألناكم أيضا عن فعلا الاستعدادات المؤسسة العامة لسد الفرات بشكل عام تحسبا لأي شيء مفاجئ، انتهى الآن موسم الأمطار كما ذكرت، لكن إلى أي مدى عمليات صيانة جارية في السد وفي البوابات المائية وبكل شيء معني بموضوع حماية السد والمنطقة المحيطة من أي أمر طارئ؟
1: نحن منذ استعادة السيطرة على السدود الفرات الثلاثة بدأنا مباشرة بعمليات الصيانة على منحنيين، صيانة بوابات الطوارئ، بوابات المفيض، بالإضافة للسلاسل والرافعات، وقمنا بأعمال الغوص لكشف على الأجزاء الموجودة تحت الماء

0: في إدلب. مرحبا بك دكتور أحمد، إذا كنت تسمعني، إلى أي مدى فعلا هذه الفيضانات وارتفاع مستوى المياه في نهر الفرات يشكل خطرا، خاصة أن لا نعلم، يعني كان يتحدث السيد هيثم منذ قليل عن تقييم حالة الصيانة للسد وللاحتياطات التي يقوم بها، لكن من وجهة نظرك إلى أي مدى هذا الأمر يشكل خطرا في سوريا، ليس فقط في سد الفرات، مع ارتفاع منسوب المياه بشكل عام في سوريا بعد هذا الموسم؟
1: أهلا وسهلا سيدتي. في البداية أود شكركم على للاستضافة والجمهور الكرام ولزملائنا المشاركين، وعيد مبارك.
0: شكرا.
1: في الواقع الأزمة أو الأزمة المائية هي ممتدة، فأحد أشكال الأزمات المائية هي الفيضانات، وبناء السدود هناك دائما مخاطر لما يحصل حاليا من ارتفاع مفاجئ لمستوى المياه. حتى الآن لا يمكن تسميتها بأزمة مؤقتة، لكن هناك خطر كبير في سوريا منذ الثمانينات بسبب تماهي السلطات السياسية في سوريا مع تجاوز القوانين في بناء في أماكن يمنع فيها البناء لأنها تشكل مجاري للمياه. وهذه ظاهرة ليست مقتصرة على سوريا، وإنما في معظم أنحاء دول العالم هناك التجاوزات. فالذي يحدث أن ليس هو ارتفاع مستوى منسوب المياه الذي شكل الأزمة، وإنما التعدي شكل الأزمة. تعدي الناس زراعة في أماكن بالأساس معرضة للغرق، لكن كل 10 سنوات، كل 20 سنة، فهذه هي النقطة الأساسية.
0: يعني هذه النقطة واضحة، أنه إن لم يكن هناك مخالفات فلا يوجد خوف على أحد، من حتى لو حدثت فيضانات وارتفع منسوب المياه.
1: تماما، لكن هذا لا يبرر.
0: نعم،
1: مخالفات، لا يمكننا أن نقول بأنهم مخالفين يتحملوا مسؤوليتهم.
0: طبعا بالتأكيد حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة. نعم
1: تمام، فهذا هو الوضع. والسبب الطبيعي ميزات نهر الفرات، وخاصة بسبب ذوبان الثلوج في جبال أناضول، بالإضافة إلى سنة مميزة لم يشهد لها التاريخ. والدي
0: يعني هل ما زال خطر أن ترتفع نسبة المياه في الأنهار وفي البحيرات، ما زالت قائمة مع ذوبان الثلوج في فصل الصيف؟
1: أعتقد ما زال هناك خطر.
0: إلى أي مدى هذا الخطر يهدد، وإلى أي مدى ممكن أن ترتفع نسبة منسوب المياه في نهر الفرات تحديدا في سوريا، يعني باعتبار النهر موجود أيضا موجود في تركيا ويمتد من تركيا إلى سوريا، وهذا أمر يعني هل يشكل خطرا ذوبان الثلوج في المرتفعات الجبلية
1: في هذه السنة؟ قد يشكل خطرا لكن محدود بسبب ذوبان الثلوج. وتعرفين سيدتي، مع ذوبان الثلوج سنة مطيرة غير معهود من 95 سنة 100 سنة ما بنعرف، أدى إلى أيضا تغيرات في المياه الجوفية. فهناك بعض الينابيع عادت للعمل من جديد، ارتفع مستوى المياه الجوفية، فكل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة مستوى المياه، ليس فقط فتح العنفات في السدود. فإذا هي عدة عوامل ساهمت.
0: كيف يؤثر ارتفاع نسبة المياه الجوفية والينابيع أيضا على الأمور المتعلقة بأن يتسبب هذا بارتفاع منسوب الأنهار أو بفيضان؟ لو تشرح لنا هذه النقطة أيضا.
1: ارتفاع مستوى المياه بيؤدي لزيادة تدفق الينابيع. شو سبب جفاف الينابيع؟ قسم كبير سبب جفاف الينابيع استخدام جائر للمياه الجوفي. انخفض مستوى المياه الجوفي فجفت الينابيع، أو خاصة في مناطقنا تتميز بالكريتاسي وسلوكيات المياه الجوفية متغيرة جدا، فالاستنزاف للمياه الجوفية يؤدي في تغير. وهذا ما أظهرته دراستنا في مجرى المياه الجوفية تحت الأرض.
0: طيب أذهب مرة أخرى إلى السيد هيثم. السيد هيثم، إلى أي مدى الآن أنتم مستعدون لأي مشكلة قائمة مع التحذيرات الرسمية التي جاءت من

0: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومع الجهات الرسمية التي حذرت بعدة نقاط من ارتفاع منسوب نهر الفرات؟ إلى أي مدى الاستعدادات جاهزة بكل ما أمكنكم من طاقة؟
1: نحن في المؤسسة العامة لسد الفرات لدينا 3 غرف عمليات، كل غرفة موجودة في واحد من السدود، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية تقوم بمراقبة على مدار الساعة، ولدينا الجاهزية الكاملة لفتح بوابات المفيض عند اللزوم لتمرير المياه الفيضانية. تبع المعلومات المتوفرة حاليا من الجانب التركي فإنه لا يوجد زيادة في هذه الكميات حتى مساء الأحد، ويتوقع أن تبدأ بالانخفاض بعد مساء الأحد تدريجيا. في حال حدوث أي طارئ أو أي شيء يعني غير متوقع، نحن جاهزين لفتح البوابات بشكل أكبر وتمرير ضعف الكمية الحالية إن لزم الأمر، لكن هذا الموضوع فقط هو لدينا تحدي فقط.
0: طب الجانب التركي إذا أعلمكم مرة أخرى كما ذكرت في البداية بأنهم يريدون أن يضخوا مزيدا من المياه باتجاه نهر الفرات أو باتجاه سوريا، نهر الفرات وسد الفرات، هل أنتم مستعدون لهكذا أمر؟ هل سيكون هناك تنسيق ونقاش مختلف مع الجانب التركي بهذا الشأن باعتبار ربما القدرة الاستيعابية في سوريا صعب مع ارتفاع نسبة المياه في النهر؟
1: دائما هناك برامج طوارئ للسدود، يعني احنا اي حاله طوارئ ممكن ان يحدث تشقق في احد السدود في تركيا فيتم تمرير كميات غير مسبوقه. نحن جاهزين على مدار الساعه لتمرير ضعف الكميه التي نمر حاليا، يمكن ان نصل الى 4000 متر مكعب بالثانيه لتمريرها من السدود لحمايه السدود. لكن الموضوع الانساني، الشق الانساني هو الهام بالنسبه لنا، الناس اهلنا الموجودين على ضفاف نهر الفرات ضمن السريد حتى لو كانوا في مناطق المخالفات فحمايتهم جزء من مسؤولياتنا بالتعاون مع وزاره الطوارئ والساده المحافظين والوزارات الاخرى.
0: طيب سيد آصف، في سؤال اخير في هذا المحور، تحدثنا عن استعداد ليس فقط الهلال الأحمر السوري، الهلال الأحمر العربي السوري وفرعكم في المحافظة تحسبا لأي لا قدر الله لأي طارئ، أيضا ماذا عن كل شيء متعلق بالاستجابة الطارئة الإنسانية في تلك المنطقة في حال ارتفع منسوب النهر لمستويات غير متوقعة أو غير محسوبة؟
2: من اليوم الأول لحدوث هذه الظاهرة تم استنفار كافة كوادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالرقم من فرع قسم الكوارث وقسم الإسعاف وقسم المياه وقسم الإغاثة والتوعية بكافة كوادرها
0: بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
2: طبعا بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتنسيق مع السيد المحافظ، وبالتنسيق مع رئاسة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المركز الرئيسي في دمشق. وتم تجهيز مركز استضافة يسع ل 500 عائلة. لا سمح الله في حدوث أي طارئ لهذا الأمر،
0: لا قدر الله، على أمل أن تكون المرحلة القادمة
2: مرحلة أفضل. نضيف ما قاله الزملاء، يعني نهيب بأهلنا في محافظة الرقة عدم الاقتراب من ضفاف نهر الفرات وكذلك السباحة وكذلك الصيد في هذه الفترة إلى حين انتهاء هذه
0: الظاهرة. على أمل أن تمر هذه الظاهرة على خير وأن يلتزم
2: إن شاء الله تعالى بهذه
0: السوريون في تلك المنطقة بالتعليمات التي جاءت من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومن كل الجهات المعنية، وأن يحموا أطفالهم من الذهاب إلى ضفاف الأنهار خاصة في موسم الأعياد وارتفاع درجات الحرارة. إذن هذا الأهم، الالتزام بالتعليمات. شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد حج السعد، أستاذ في إدارة الموارد المائية، كنت معنا من جوباس بيري في محافظة إدلب، المهندس هيثم بكور المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات، كنت معنا من الطبقة في محافظة الرقة المحامي آصف المسلم رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بمحافظة الرقة. نهاية هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم، نلقاكم على رأس الساعة ونناقش توتر الداخل الإسرائيلي الذي تسبب به مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية بتركيا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها

0: لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

جدد تحيتنا لكم مشاهدينا. قالت صحيفة معارف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا. وأكدت الصحيفة أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمي وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن سوريا باتت تمثل أصلا موقعا استراتيجيا مهما من الناحيتين الأمنية والطاقوية، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا.

ونفتح هذا الملف مع الدكتور علي الأعور، أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله، مرحبا بك. والدكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبد الله، إذا سألنا فعلا هل إسرائيل تخوفات

0: من سوريا ومن علاقة قوية بتركيا خاصة بالإطار العسكري، وهذه أول مناورة عسكرية أو تدريب عسكري للجيش السوري بعد التحرير. هل فعلا تنظر إليها بتخوف أم أن الأمر أكثر من تخوف، الأمر أبعد من ذلك؟
1: نعم، مساء الخير ربا لك وللسادة المشاهدين ولطيف الكريم. يعني في الواقع هو طبعا يعني هذه المشاركة في المناورات الكبيرة التي تقودها تركيا طبعا هي ربما في المستقبل يعني القادم سيكون لها تأثير، يعني أما الآن على الفور أو على العاجل لن يكون لها مباشرة أي تغيير في موازين القوة ولا حساب نسبة القوة والوساط ولا على أي يعني حساب استراتيجي مستقبلا. وإنما إسرائيل ترى يعني من خلال هذه المناورات بأن أولا هذه المناورات تقودها تركيا، ثانيا هذه القوات العسكرية التي شاركت مع القوات التركية هي أصبحت على احتكاك مع القوات التركية، اكتسبت مهارات، اكتسبت خبرات، أصبحت تتعلم أصول القتال وطبعا يعني فنون القتال الجديدة سواء على المستوى البري أو البحري الذي تم تدريب عليهم أو الإنزال الجوي إبرار العسكريين في الداخل. سوريا بعد أن كانت يعني على مدى 14 عاما دولة معزولة، دولة ليس لديها أي كيان، دولة تقودها الدول تتحكم بها، تنتقل من شاطئ التبع إلى شاطئ اتخاذ القرار مع دولة مثل تركيا تجاورها، تحدها من جهة الشمال، تربطها مع حدود على مسافة 900 تقريبا و10 كيلومتر أو أكثر. هذا الموضوع أيضا يؤثر كبيرا في التواصل الجغرافي. إذن سوريا هي عبارة عن موقع جيو عسكري، جيو استراتيجي، جيو سياسي، امتدادا للأراضي التركية. نعم. إذا سمينا في مفهوم النظم السياسية هو موقع جيوبوليتيكي لتركيا تطلع به باتجاه الجنوب حتى الحدود الأردنية السورية والمنطقة المحاذية للجولان السوري المحتل.
0: طيب دكتور علي ينتقل إلى الدكتور علي. دكتور علي، هل فعلا أن الداخل الإسرائيلي على الصعيد الأمني والعسكري يتخوفون من سوريا ومن قوتها مستقبلا، علما الآن سوريا أرسلت عبر حكومتها رسائل كثيرة منذ يوم التحرير بأنها لا تريد أن تشكل أي خطر على المحيط، لكن مع ذلك هل التخوف من سوريا كحكومة بقيادة الرئيس الشرع في هذه المرحلة أم التخوف من تركيا والرسالة هي عبر سوريا؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذ ربا وإلى دكتور عبد الله والسادة المشاهدين الكرام. يعني حقيقة أنا لا أدري لماذا إسرائيل كل هذه المخاوف وكل هذا القلق. مناورة عسكرية يشارك فيها الجيش السوري بعد سقوط النظام البائد، سقوط نظام الأسد البائد، وبالتالي لماذا كل هذه المخاوف في إسرائيل؟ يعني صحيفة معاريف تعد تقرير كامل ومفصل في 23 من مايو 2026 عن هذه المناورة وبالتفصيل ونوع الأسلحة التي استخدمت وحاملة الطائرات تي سي جي وحاملة الطائرات بدون طيار وتكامل في الأسلحة بالبر والبحر والجو، وكان هناك هجوم للطائرات التركية البرمائية من البحر. كل هذه التفاصيل لماذا؟ هل إسرائيل كانت تعتقد بأن سوريا الحديثة، سوريا مع أن سوريا أعلنت منذ اليوم الأول أنها لن تشكل خطر على أي أحد، وبالتالي سوريا الآن في مرحلة البناء والتنمية وإعادة سوريا التي دمرها الأسد عبر 50 عام. نعم. وبالتالي أنا بتقديري أن هذه المخاوف ليست في محلها، هذه مخاوف.
0: يعني تقصد دكتور علي أن هناك مبالغة وتخويف للداخل الإسرائيلي من شيء غير موجود، أم أن هذا الموضوع ربما المستهدف فيه تركيا وليس سوريا؟
2: بالتأكيد المستهدف هي تركيا. المستهدف هي تركيا، وصحيفة معاريف يعني وصلت إلى المبالغة الكبرى وتقول تحققت المخاوف. ليش أنتم كاين عندكم مخاوف يعني من سوريا؟ قالوا تحققت المخاوف من سوريا الجولاني. يعني تخيل حتى التسمية وكأنه سوريا، يا عم سوريا اليوم سوريا الشعب السوري. وبالتالي المخاوف من تركيا، هم يقولوا بأن تركيا سوف تصل إلى الحدود الشمالية مع الجولان، وبالتالي هم الآن

0: في حاله قلق وفي حاله خوف من التقارب التركي السوري. وقالوا بان الجيش السوري الجديد لاول مره يشارك في مناوره خارج الاراضي السوريه بهذه الاسلحه، ورئيس الاركان السوري حضر هذه المناورات مع رئيس الاركان التركي، وكل هذه التفاصيل انا بتقديري تركيا هي المستهدفه، تركيا العين على تركيا. وهم الان انا بتقديري اسرائيل تخشى وفي حاله قلق كبيره جدا من هذه العلاقه بين تركيا وسوريا، لانهم يدركون جيدا الموقع الاستراتيجي والموقع الجيوبوليتيك كما تفضل زميلي الدكتور في بالنسبه الى سوريا، وبالتالي ربما ايضا العلاقات تتطور اقتصاديا. ولكن على المستوى العسكري انا لا ارى ان هناك داعي لكل هذه المخاوف من اسرائيل.
1: طيب.
0: وماذا كانت تعتقد؟ تعتقد ان الجيش السوري سيبقى باسلحه خفيفه مع الكلاشينكوف؟ لا، هناك طيب. جيش، هناك دوله.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، برايك ايضا اذا سالنا عن هذه التفاصيل التي فعلا جاءت بصحيفه معاريف وادق التفاصيل عن انواع الاسلحه وعن المناورات وعن الحضور وكل ما جاء بهذا التقرير، هل تحاول اسرائيل ان تمرر رسائل وتمرر مبررات لها بالانتهاكات التي تقوم بها في الجنوب السوري، بأن سوريا لديها جيش وهي تجهز حالها عسكريا وهي خطر على أمن إسرائيل، ولذلك تبرر ما تقوم به إسرائيل لنفسها من انتهاكات في الجنوب السوري؟
2: طبعا يعني في الواقع هناك شيء في العلم العسكري وفي العمليات العسكرية وفن العمليات يسمى المسارح العسكرية. إسرائيل تريد أن توسع مسارحها العسكرية، تريد أن تعقد صفقات مع اليونان، المنطقة القريبة طبعا المجاورة لتركيا والتي لديها جزر بالقرب من تركيا. هي تعتبر بأن سوريا الآن طبعا يعني هي عبارة عن دولة، حتى الآن هي ليست يعني لا في حالة يعني حرب ولا في حالة سلم، حتى الآن هناك شيء يعني يسمى الترتيبات الأمنية الغير يعني حتى الآن قادمة. لكن إذا ما عدنا إلى موضوع مسرح العمليات، ربما هذا الموضوع طبعا له تأثير كبير، يعني في مقابل توسيع مسارح العمليات الإسرائيلية تريد طبعا يعني لا يكون لتركيا أي مسرح عمليات آخر خارج حدودها. في الواقع تركيا يعني ليس هذه طبعا جديدة، تركيا عقدت في السابق في دور نظام الأسد البائد اتفاقيات أمنية بأن تدخل إلى المناطق المحاذية لها في الجنوب لملاحقة حزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي كان يصنف وما زال يصنف على لواح أمريكا بأنه إرهابي. هذا من ناحية، يعني مهما تطور السلاح الجوي يبقى هناك شيء في البر موجود. لاحظنا إسرائيل عندما كانت الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران ماذا فعلت؟ إسرائيل أخذت قواعد عسكرية في قلب العراق في صحراء النجف واتخذتها قواعد عسكرية أساسية من أجل المساعدة طبعا كربما للإمداد اللوجستي، للإمداد القتالي، لإمداد الاستطلاع، للأمن السيبراني. هذا الموضوع متعلق مثلا بالميزات الفونية والتعبوية، الأجهزة التي تستخدمها ربما إذا دخلت إلى هناك يكون المدى المجدي أو المدى الفعال لهذه الأسلحة سواء كانت بصرية أو قتالية أو غير ذلك أفضل.
1: نعم.
2: إذن هي الآن تخشى يعني أنا لا أريد أن أدخل كثيرا يعني بموضوع الأمن وغير ذلك، لكن يعني سأورد مثال ربما يعني تفضل. حصل بالفعل في مهرجان قرطبة توقع في تونس عندما ذهبت يعني مطربة لبنانية وكانت تغني هناك وكانت المدارج تعج بالمشاهدين والجمهور. اتصل الرئيس الشباك رئيس الشباك الإسرائيلي برئيس الوزراء وقتها أتوقع يهود براد وأخبره بأن المغرب العربي اتحد مع المشرق العربي. هم هذه التفاصيل تعنيهم كثيرا ويوميا يطلعون عليها وتقارير طيب. وغير ذلك بشكل أكبر. إذا جئنا إلى الموضوع الاستراتيجي طبعا بسعتي نجد بأن إسرائيل تقيم لمثل هذه الأسلحة والمناورات والخبرات، وربما تدرب السوريين على مثل هذه الأسلحة وستكون في المستقبل صفقات أسلحة تأتي إلى الجيش السوري كان قد تدرب عليها سابقا العناصر.

0: في مناورات أفس التي جرت في هذا العام في تركيا.
1: طيب دكتور علي، هل ستستطيع إسرائيل بقيادة اليمين المتطرف على رأسه نتنياهو أن يستخدموا موضوع هذه التخويفات والمبالغات بالإعلام والصحافة الإسرائيلية ضد سوريا بأي شكل من الأشكال في مرحلة لاحقة؟ مثلا كما سألت الدكتور عبد الله، موضوع تبرير الانتهاكات في الجنوب السوري، أم أنها ربما تذهب أبعد من ذلك بانتهاكات جديدة وتخوفات جديدة، خاصة مع الأوصاف التي وصفتها يعني للرئيس وللمرحلة الانتقالية؟
2: نعم، أنا بتقديري الأمور الآن ربما خرجت عن السيطرة بالنسبة لحكومة اليمين المتطرف، بمعنى أن الآن من يقود إسرائيل هو ترامب، وكل العالم والجمهور الإسرائيلي نفسه والإعلام الإسرائيلي يتحدث بأن ترامب هو الذي يقود إسرائيل، وبالتالي هو الذي يقرر بدلا من نتنياهو. بمعنى أن إسرائيل تحتل، لماذا كل هذا الخوف من سوريا؟ لأن إسرائيل تحتل الأراضي السورية، إسرائيل تحتل جنوب سوريا 425 كيلومتر مربع، وبالتالي هي تخشى دائما وابدا، والمخاوف موجودة لأنها دولة احتلال، لأنها تحتل الجنوب السوري وتحتل الأراضي السورية. ولكن عودة إلى حكومة اليمين، حكومة اليمين 3 أشهر تبقى من عمرها السياسي، وسوف تودع وبن جبير وسموتريش ونتنياهو خارج المشهد السياسي. أنا لا أتحدث هنا بالعاطفة، ولكن قراءة للمعطيات على الأرض في داخل الجمهور الإسرائيلي وفي داخل الشارع الإسرائيلي، الأمور الآن تسير باتجاه معاكس ومغاير تماما لحكومة نتنياهو. حتى ولو استغل الإعلام والبروباغندا بصحيفة معاريف أو غيرها من الصحف الأخرى، ولكن حتى ربما النخب الأكاديمية ونخب سياسية تريد العودة إلى اتفاقية فك الاشتباك مع سوريا 1974، وبالتالي هي لا تريد سياسة اليمين واليمين المتطرف بيجمعون شوية حقبات اللي بروحوا على سوريا. شو لك في سوريا أنت يا أخي؟ بتروح لي على سوريا وبتروح لي على الجنوب السوري، قال ولا الجيش الإسرائيلي قال بيمنحهم أو بيأخذهم وبرجعهم. أصلا ما يعني الاحتلال يجب أن يزول، يجب الاحتلال الجنوب السوري واحتلال هذه المساحة من سوريا، هي ستترك مخاوف دائما. ولكن رغم كل ذلك أنا بتقديري هذه المخاوف مبالغ فيها.
1: نعم.
2: حكومة اليمين لن تستفيد من هذه البروباغندا في صحيفة معاريف أو الصحافة الإسرائيلية الأخرى الموالية لليمين، ولكن بالتأكيد نحن أمام خارطة سياسية جديدة في إسرائيل.
1: نعم.
2: ربما هذه أيضا سوف تغير من طبيعة المرحلة القادمة، وربما أيضا تؤدي إلى تغييرات في الجنوب السوري. لا أريد أن ربما أستقدم أو أتقدم كثيرا في قراءة المشهد في المستقبل، ولكن كقراءة موضوعية.
1: طيب.
2: حكومة اليمين المتطرف خارج المشهد السياسي في إسرائيل.
1: طيب دكتور عبد الله، بهذه الخارطة السياسية الجديدة ومع تقدم إسرائيل وانتهاك للأراضي السورية وسياسة القضم التي تتبعها ومحاولتها فرض واقع جديد، إلى أي مدى تستطيع فعلا إسرائيل في المرحلة القادمة استنادا لذرائع ومبالغات أن تدخل أكثر بالعمق السوري وأن تثبت المناطق التي دخلت إليها كأمر واقع؟
0: يعني طبعا هذا الموضوع، موضوع التقدم باتجاه الأراضي السورية، يعني أعود على ما تحدثت عليه قبل قليل بأنه هذا أحد المسارح التي تريد إسرائيل توسيعها. يعني إسرائيل طبعا لديها قرار، هذا القرار بأنه يجب أن نعيد الحد الأمامي الموجود مع سوريا من الجولان السوري المحتل ما قبل نقطة الفصل أو منطقة الفصل 74 إلى ما بعد منطقة الفصل. وإسرائيل قلنا أنها اتفقت مع شركة أونداس الأمريكية التي طبعا تعنى بإزالة الألغام، بأن تقوم بإزالة الألغام من هذه المنطقة وإعادة زرعها في مناطق أخرى وبتقنية أكثر، يعني بالاستفادة من التجارب التي خاضتها سواء في 7 أكتوبر أو سواء في الحرب الدائرة في طبعا مع اللبنانيين، وطبعا استخدام أسلحة حديثة جدا وزرعها ليست في المناطق التي كانت تزرعها سابقا ما قبل المنطقة في القطاعين الجنوبي والشمالي، وإنما تقدمت باتجاه تلول الحمر وباتجاه مناطق كودنا ورسم الأصبح وإلى ما بعد بريقة وبير عجم، وصولا إلى معارية ووحيط وجملة وكوية وهذه المناطق. إذن نعم، هذه المناطق إسرائيل تريد أن توسع الخارطة الجغرافية

0: التكتيكية العسكرية السياسية لكي تكسب سياسيا، تريد أن توسعها باتجاه الشرق مع الاستفادة من يعني تثبيت أمر واقع، تريد أن تكسب عسكريا في حال يعني تستبق الأمور، تكسب عسكريا، تكسب أراضي، تكسب جغرافيا، تطوع هذه الجغرافيا من أجل وصولا إلى مثلا مفاوضات سياسية، مفاوضات أمنية، لكي يكون لديها أوراق قوة كبيرة. هذه الأوراق موجودة على الأرض، ونحن يعني يوم أمس طبعا إسرائيل دخلت إلى أوفانيا ودخلت إلى صيد الحانوت ودخلت إلى الصمدانية وتقوم بتفتيش المنازل والبيوت، وتريد أن يعني أن تجعل هذه المنطقة منطقة آمنة وصولا إلى منطقة منزوعة السلاح في الريف الغربي لدمشق، وصولا إلى المنطقة طبعا في الجنوب السوري. والجنوب السوري طبعا هو العقبة الكاداء في وجه نتنياهو ووجه إسرائيل، أنه ليست لقمة سائغة حتى طبعا ينفذ نتنياهو ممر داود الذي طبعا هو أحلامهم يعني.
1: ويكثر الحديث عن هذا الموضوع وعن يعني عن هذه المسائل التي أصبحت يعني غير أنه حديث عنها، على ما يبدو أن هناك أمر واقع يسعى إليه. طب دكتور علي، مستوى العلاقة بين تركيا وسوريا لا يعجب إسرائيل، إلى أي مدى هذا المستوى من العلاقة سيكون خطرا على سوريا، وهل تجرؤ إسرائيل على تغيير المعادلة بهذا الأمر، وإلى أي مدى تتمادى فيه؟
2: لا أولا اسمحي لي أستاذ ربا تعليقا على
1: تفضل.
2: حديث الدكتور عبد الله، لا يمكن، الأمور ليست بهذه السهولة. إسرائيل الآن نعم تحتل الأراضي السورية وتحتل الجنوب السوري وتريد أن توفر أماكن معزولة، لا، إسرائيل الآن لا يوجد هناك أمن قومي في إسرائيل، انعدام الأمن الفردي والأمن الجماعي في إسرائيل رغم كل العمليات العسكرية التي تقوم فيها. هذا ليس معنى ذلك أستاذ عبد الله أنها سوف تحتل وتصل إلى الريف في دمشق، لا، الأمور ليست بهذه البساطة. إسرائيل تعيش أزمة
1: يعني لتنقل لنا هذه الصورة دكتور علي، يهمنا أن نسمع ماذا يحدث في الداخل الإسرائيلي فعلا من هذه الأزمات وهذا الخلافات السياسية، خاصة مع تصاعد الأصوات بأن حكومة نتنياهو انتهت واليمين المتطرف انتهى. لتنقل لنا هذه الصورة، ربما نسمع شيء مختلف.
2: بالتأكيد، ولذلك أنا أختلف مع الأستاذ عبد الله في حديث الآن، سوف أبرر بعض النقاط لماذا
1: تفضل.
2: أختلف. إذا أبدأ بإياد زمير، إياد زمير رئيس الأركان في إسرائيل، من يقود العمليات العسكرية في سوريا أو في لبنان أو في غزة، قال بأن الجيش الإسرائيلي في حالة انهيار داخلي. يوم أمس صحيفة دعوة تحرنوت نشرت خبر بأن الجيش الإسرائيلي في حالة نقص للموارد البشرية، والجيش الإسرائيلي 20,000 جندي، وهناك عمليات اغتيالات أو قتل وما إلى ذلك. ولا أريد أن أذهب إلى الجبهة اللبنانية الآن والجنوب اللبناني وما يحدث هناك، لا، سأبقى في الملف السوري. وبالتالي الأمور ليست بهذه السهولة أستاذ الكريم والسادة المشاهدين، بمعنى أن إسرائيل تعيش أزمة قانونية. نتنياهو الآن أعلن رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتزوغ بوقف وتجنيد العفو الرئاسي عن نتنياهو، إذا نتنياهو مستمر في المحكمة ومستمر في المحاكمات. أما فيما يتعلق بالخارطة السياسية، الآن ما يحدث، بن غفير هو رئيس الشرطة وليس وزير للأمن القومي، هو رئيس الشرطة، ونتنياهو تمكن من الوصول إلى تغييرات في داخل إسرائيل. ولكن المشكلة أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب الذي الوشيك الذي من الممكن ربما يتبلور خلال أيام قليلة جدا، هذا يشكل ضربة سياسية لنتنياهو، يشكل هزة عنيفة لنتنياهو. وبالتالي الأمور في إسرائيل يا جماعة ليس كما تتخيلون. ويقول يجيني الدكتور عبد الله يقول لك والله إسرائيل تسرح وتمرح وبتفتش، بتفتش، ولكن هذا لا يعني أن رفعت الرأي البيضاء.
1: طيب مع هذه النقاط التي سردتها والتغيرات ربما والصراعات في الداخل الإسرائيلي، إلى أي مدى إذن إسرائيل هي ماضي بما تقوم به، وموضوع مستوى العلاقة بين سوريا وتركيا هو مصدر إزعاج بالنسبة لها، ولا إيه مدى هي قادرة على التدخل وتغيير المعادلة؟ هل تجرؤ على ذلك؟ هل لديها القدرة على ذلك بالأحرى؟
2: أشكرك، فعلا هذه النقطة المركزية. هل فعلا إسرائيل تستمر في التصعيد الذي بدأه نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف؟ هل تصطدم إسرائيل بتركيا؟ بالتأكيد لا، وإسرائيل تخشى القدرات العسكرية التركية، وبالتالي لن يكون هناك انسدام مع تركيا لأن

0: إسرائيل سوف تدخل مرحلة جديدة وتختفي كل سياسات التصعيد والحروب التي بدأها نتنياهو من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية ومستوى السياسي وحكومته وحكومة بن غفير وسموتريتش. لا، الأمور في إسرائيل سوف تبدأ مرحلة جديدة بتغيير شامل، وأنا بتقديري وربما أريد أن أعطي بعض التأكيد أن إسرائيل سوف تنسحب من الأراضي السورية وسوف تنسحب من الجنوب السوري، لأن المرحلة القادمة ليست مرحلة اليمين الذي يسعى إلى التوسع وإلى الاستيطان وإلى الاحتلال، ستكون حكومة مغايرة جدا. هذا لا يعني أنها أفضل من حكومة نتنياهو، ولكن على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى المشاورات وعلى مستوى إعادة إسرائيل دوليا وإعادة إسرائيل إلى الانترناشنال كوميونتي فهي بحاجة إلى تغيير في سياساتها وتبدأ بسياستها مع سوريا ومع تركيا. نعم. إسرائيل تخشى تركيا ولن تصطدم مع تركيا، وهي تدرك جيدا أن تركيا تملك من القدرات العسكرية التي ربما تغير وجه الشرق الأوسط بالكامل.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، مع النقاط التي ذكرها الدكتور علي ربما تتفق معه أو تختلف، أيضا لك حق الرد على هذه النقاط، لكن بالنسبة لي سوريا تحديدا وبالنسبة لما يحدث في الجنوب السوري وبالنسبة للعلاقة مع تركيا، تركيا عضوة الناتو، حليف الشرق حليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حليف مهم جدا، إلى أي مدى أيضا هذا الموضوع وخاصة مع الدعم الأمريكي لاستقرار سوريا يمكن الاستفادة من هذا الأمر في هذه المراحل ومع المبالغات الإسرائيلية؟
2: طبعا ربا، يعني أنا بالعكس لا أختلف مع الدكتور علي، بالعكس أنا أتفق معه اتفاق كبير جدا. لماذا؟ نحن يعني ربما نختلف عن المدنيين، أنا تعرف ذو خلفية عسكرية.
1: عسكرية نعم.
2: نعم أتحدث من حيث موضوع، يعني أنا يجب أن أقدر الموقف صحيح. هذا التقدير الذي قدرته أنا تقدير عسكري، ما هو كائن وما هو سيكون والنوايا المحتملة لأعمال العدو في المستقبل. هذا يريد أن تكون المنطقة الجنوبية منزوع السلاح. وأشار الدكتور علي لموضوع أنه إسرائيل تحتل الجنوب السوري، إسرائيل لا تحتل الجنوب السوري، إسرائيل دخلت إلى بعض السرايا التي تركها اللواء 90 واللواء 61 وأصبحت تجهز بها وغير ذلك، ورئيس اليمين المتطرف الحكومة اليمينية نتنياهو دخل وأجرى جولة إصلاحية وجولة طبوغرافية في المنطقة وغير ذلك. الذي تحدث به الدكتور علي صحيح، هو ليس تقدير عسكري، هو تقدير نفسي للتحليل نفسي للمجتمع الإسرائيلي من الداخل. نعم إسرائيل هي دولة ليست ذات دستور، ليس فيها دستور، الآن تتآكل من الداخل بموضوع الوضع النفسي، تنهار سياسيا الخلافات غير ذلك. طبعا بغض النظر عما إذا كانت، طبعا نحن نرى حربها مع إيران تقوم تعتمد على أمريكا كليا بكل ضرباتها، إسرائيل غير قادرة على محاربة أي دولة لوحدها، إنما الدعم الإسرائيلي هو الذي طبعا يعني تقوم به. غير قادرة على محاربة تركيا، نعم إسرائيل غير قادرة على محاربة تركيا، وليس لديها القدرة. الموضوع في الجنوب الذي تفضل به الأخ الدكتور علي، محاولة توسيع مسرح عمليات في المنطقة، قلت أنا يعني المنطقة تقريبا 72 كيلومتر جبهتها مع جولان السوري المحتل، هذه المنطقة بقطعيها الجنوبي والشمالي، وطبعا نعرفها يعني بالكامل مع التلال مع النقاط الحاكمة والطرقات وكل هذه. طبعا هذه المنطقة يعني ما قبل 8 كانون الأول 2024 لم تعد كما كانت يعني قبله، بعد في لاحقا أصبحت هناك تجاوزات إسرائيلية، دخول، إنشاء قاصرات، تطبيق العقيدة الإسرائيلية التي تعتمد على المستوطنة والسور والبرج تريد أن تنفذها. أيضا للعلم يعني نعم. إسرائيل لماذا تريد أن توسع باتجاه الشرق؟ هذه المنطقة التي يوجد فيها مستوطنات إسرائيلية من الكبوتسات هي منطقة تعتمد على زراعة، لذلك المنطقة التي تتقدم بها رواحينا، يوجد سد رواحينا، نعم. عابدين، سد عابدين، سحم الجولان، نعم. السدود منطقة غنية بالثروة المائية كبيرة جدا تريد أن تتوسع،
1: وهذا أيضا يعني ما تريده أيضا بالإضافة لمطامعها الأخرى في سوريا. لكن أنا قبل أن ينتهي وقتي أريد أن أسألك وأسأل الدكتور علي، سأبدأ معك دكتور عبد الله. إذا سألنا الآن، هل هناك أي خطر على سوريا، خطر

0: جديد متعلق بأمنها القومي من قبل إسرائيل غير الجنوب السوري؟ وهل إسرائيل يعني لا تريد العلاقة فقط بين سوريا وتركيا، بل لا تريد لسوريا أي علاقة مستقرة مع الدول قوية وذات نفوذ؟
1: نعم، هو لأنه
0: بالحقيقة لأنه على ما يبدو لديها مشكلة مع الحكومة السورية، مع القيادة السورية الجديدة متمثلة على رأسها رئيس الشرع.
1: نعم، هي تدرس دائما العقيدة القتالية الجديدة. العقيدة القتالية الجديدة للدولة السورية تختلف عن العقيدة التي كانت والمنهج الذي كان لنظام الأسد. هي تخشى أيضا ليس فقط من الخبرات والقدرات والمهارات التي اكتسبها العناصر في تدريباتهم في مناورات إفس، وإنما أيضا هي تخاف من العقيدة القتالية الجديدة للجيش السوري والنهج والمنهج القتالي للجيش السوري. إذن هي تخشى من علاقات طيبة لسوريا مع كل الناس ومع تركيا بالتحديد، لأن هي تعتبر يعني لما له التاريخ.
0: إذن هي المشكلة لديها مع الحكومة الجديدة، هكذا باختصار.
1: نعم. طيب دكتور، لديها هي دراسة بالتاريخ عندما كان العثمانيون طبعا كانت لديهم الدول العربية بالكامل وعلاقات وغير ذلك، تخشى ودائما يصرحون دكتور بأن علي أردوغان العثماني يريد أن يعيد مجده.
0: طيب دكتور علي، هل الخشية فعلا من علاقات سوريا مع تركيا، أم الخشية والذرائع التي تأخذها إسرائيل هي من الحكومة السورية الجديدة، من قيادة سوريا الجديدة وعلى رأسها رئيس الشرع؟
2: أولا، إسرائيل تخشى من التقارب الكبير والتقارب العسكري والاقتصادي أيضا والاستراتيجي بين تركيا وسوريا، وهي تخشى من وصول تركيا إلى
0: حدود الخشية أسوريا. فقط من تركيا أو الخشية من كل شيء أو كل علاقة تقوم بها سوريا مع أي دولة قوية في المنطقة؟
2: يعني رغم أنه إسرائيل دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع سوريا، وكان هناك على الأقل مفاوضات من أجل اتفاق أمني إلى حد ما بالعودة إلى فك الاشتباك 74، إلا أن صحيفة معاريف نسيت أن الرئيس السوري اسمه أحمد الشرع، فماذا كتبت؟ كتبت مناورات للجيش السوري التابع للجولاني. تخيل يا أستاذ روبا والسادة المشاهدين، لغاية اليوم بيستخدموا كلمة الجولاني مع أنه اسم الرئيس السوري هو أحمد الشرع ومعروف لكل العالم، والتقى بالرئيس ترامب وتحدث كلمة أمام الأمم المتحدة. أنا بتقديري أيضا إسرائيل تخشى من الرئيس السوري أحمد الشرع ومن العقيدة التي ينتمي إليها الجيش السوري وفكر الذي ينتمي إليه الجيش
0: إذن
2: السوري.
0: إذن الخشية أو الذرائع هي متعددة المستويات، بين الخشية من القيادة السورية الجديدة برئاسة رئيس الشرع الآن، وأيضا إضافة إلى العلاقات الدولية وعلى رأسها تركيا. شكرا جزيلا لكما الدكتور علي الأعور، أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات، كنت معنا من رام الله. شكرا للدكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من درعا. ونصل إلى نهاية النافذة المخصصة لموضوعنا، فاصل ونعود بعده لنناقش مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتأثيرات التحركات العسكرية المفاجئة على ذلك المسار.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر.

0: نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: حديث واشنطن عن تقدم في المفاوضات مع طهران ما يزال لغة الميدان تفرض نفسها عبر ضربات عسكرية ورسائل متبادلة تبقي المشهد مفتوحا، فبين مؤشرات الانفراج السياسي وتصاعد التوتر الأمني تواصل الولايات المتحدة وإيران اختبار حدود التهدئة وسط وساطات إقليمية وترقب دولي لما قد تحمله الأيام المقبلة من اتفاق أو تصعيد جديد.
1: تتحدث واشنطن عن تقدم في مسار مفاوضاتها مع إيران، وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالعروض القوية في احتمال اتفاق قريب قد يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى استكمال المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في مشهد يجمع بين مؤشرات الانفراج السياسي وتصاعد التوتر العسكري في آن واحد منذ إعلان اتفاق وقف النار في 8 نيسان الفائت بوساطة باكستانية. وإن كانت اللغة على الأرض مختلفة، ففي أحداث التطورات يقول الحرس الثوري الإيراني إنه رصد طائرات معادية دخلت المجال الجوي الإيراني، مصدرا بيانا بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار أو لأي تحرك تعتبره تهديدا لأمنها القومي عقب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ هجمات جنوبية إيران استهدفت قوارب إيرانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية حينها إنها كانت تحاول زرع ألغام بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ في عمليات وصفتها واشنطن بالدفاعية لحماية قواتها ومصالحها العسكرية في المنطقة من تهديدات إيرانية محتملة. المسؤولون الأمريكيون قالوا إن الضربات التي استهدفت إيران لا تعني انتهاء الهدنة القائمة وأنها ضمن إطار التصعيد المحدود مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية لاحتواء أي تصعيد إضافي قد يهدد الاستقرار في المنطقة، وأن الإدارة الأمريكية ما تزال ترى أن هناك فرصة وأن الخيارات السياسية والدبلوماسية ما زالت مفتوحة وأن الهدف الأساسي يبقى في تجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة رغم التوترات العسكرية الأخيرة. وبين مؤشرات التهدئة السياسية وعودة الرسائل العسكرية المتبادلة تبقى المنطقة أمام تداخلات الحسابات الأمنية مع المصالح السياسية، تتصدر فيها باكستان الجهود السياسية لإنهاء الحرب والتحذير من استمرار التصعيد وأثاره على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والممر العالمي وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه المفاوضات والتحركات الميدانية خلال الأيام القادمة.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور نيكولا شحود الكاتب والمحلل السياسي من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة، والدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ في إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا من الدوحة. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نيكولا، لماذا تعثرت المفاوضات إلى هذه الدرجة وما هو المتوقع من تصعيد الخطاب الأمريكي

0: مساء الخير لإلك ولضيوفك
1: أهلا بك.
0: الكرام ولجمهوركم الحلو. أول شيء الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أنا بقول لك يعني حظوظ هذا الاتفاق رح بتكون كتير ضئيلة إلى درجة أنه ما رح يكون في اتفاق. يعني هناك من الإيرانيين يصعدون بمطالبهم، الولايات المتحدة الأمريكية عم بتكون مرنة جداً لأنه بيناسب الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب أنه يصير في اتفاق، وإذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل من خلال الاتفاق على كل الشروط البديهية ما عندها مشكلة ساعتها أنه تفوت بهذا الاتفاق. بس هناك عطول تصعيد إيراني، والمتشددين الإيرانيين عطول عم بيحاولوا يضغطوا على لا ديل لا صفقة. مشان هيك الرئيس دونالد ترامب عم بفوت بموضوع المفاوضات بشكل موازي، عم بفوت بالشكل إذا بدك المفاوضات السلمية، وبنفس الوقت هناك تحضيرات عسكرية.
1: هل ما زالت تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم بضغوطات أكبر على إيران لإجبارها على أي اتفاق، أم أن هذا الأمر لن يكون هناك ضغوطات بعد الآن، سيكون هناك حرب جديدة أو تجديد للحرب؟
0: بعتقد اللي عمله الرئيس دونالد ترامب، وهو إذا بدك الحصار البحري اللي صار على إيران، هذا بحد ذاته هو أكبر ضغط، لأنه إيران تخسر يوميا 500 مليون دولار، يعني حوالي 13 مليار دولار شهريا، ووصلت إيران إلى إذا بدك السعة القصوى لكل خزانات الفيول تبعها، يعني ما بقى فيها. وهناك بعلم
1: لكن العالم أيضا سيد الأولى، العالم أيضا ينضغط بكل الأسعار، التضخم أصبح بنسب كبيرة في العالم، وأنت تعلم ليس الموضوع في الولايات المتحدة، في أوروبا، في دول الشرق الأوسط، الضغط ليس فقط على إيران مع تحكم إيران بمضيق هرمز.
0: يعني هي حرب وصارت هذه الحرب، الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع حتى لو كانت كل الضغوطات الموجودة عالميا. هلا هناك ضغوطات أوروبية، ضغوطات حتى من الصين، وهناك يعني إذا بدك صار في الكلام الصيني أنه رح يتخلوا عن إيران إذا بقيت بهذا التعنف، يعني ما رح توصل لأي نتيجة. إذا بقيت يعني عنيدة بقراراتها وبعدم القبول، وحتى الباكستانيين سوف يتخلون عن إيران. إيران حينما تحصل على أي شيء تريد الشيء الآخر، واللي بعده واللي بعده واللي بعده. يعني يس، الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله لا يستطيع أن يستمر في سياسة الأسعار الغالية والأسعار الكبيرة، عم تحط إذا بدك كتير على كاهل المواطنين بكل دول العالم.
1: طيب،
0: بس بالنهاية هذه حرب وفتنا فيها، والولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع ولن تقبل بأي اتفاق. أنا رح أعطيك الخطوط الحمراء في هذا الاتفاق، هي البرنامج النووي، أزرع إيران، وإذا بدك هون الصواريخ البالستية.
1: نعم، إذا ذهبنا للدكتور إبراهيم، مرحبا بك مرة أخرى. هناك من يقول بأن باكستان يأست من أن تصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبأن الدوحة دخلت على الخط. هل تستطيع فعلا الدوحة في هذه المرحلة أن تدخل بخطة جديدة، بأن تقرب وجهات النظر بشكل مختلف، أن يكون هناك مقاربة مختلفة لما يحدث؟
2: يعني يبدو أن الدوحة بدخولها إلى المفاوضات وإلى المحادثات الجارية هي تسعى من خلال دخولها إلى تجسير الهوة بين الأطراف، والذهاب قدما نحو خطوات تفصيلية مرتبطة بما عمل عليه الباكستانيون. يبدو أن العمل الأساسي كان من قبل باكستان، والمسودة الأولى كانت من قبل الباكستانيين، وهناك خطوات عملية بحاجة إلى يعني التفاوض حولها والتوافق حولها، وهو ما سعت الدوحة من خلال هذه المفاوضات.
1: طب إلى أي مدى تستطيع الدوحة أن تدور الزوايا بشكل أكبر وأن تصنع قاعدة أو أرضية مشتركة لتقرب وجهات النظر بين الأطراف مع الخطوط الحمراء الإيرانية والخطوط الحمراء الأمريكية؟
2: لا يمكن نفي أن هناك يعني وضع معقد بين الولايات المتحدة وطهران، ولكن يعني هذا الوضع المعقد تحاول الدوحة العمل عليه من خلال وضع آليات محددة مرتبطة خصوصا بموضوع تجميد الأموال، ويعني إعطاء الأموال للإيرانيين بعد الوصول إلى اتفاق. وكان هناك تجربة قطرية مرتبطة بما حدث في عام 2023، ولكن لاحقا وتم تحويل الأموال إلى الدوحة من كوريا الجنوبية، ولكن طبعا

0: لاحقا تم تجميد الاموال مجددا قبل الولايات المتحده، فبالتالي كان هناك تجربه بهذا الجانب. كما كذلك الوساطه القطريه، كان للقطريين وساطات مختلفه حول دول العالم، وقد نجح القطريون كما اسميته بتدوير الزوايا والوصول الى حلول. وبالتالي هناك امكانيه اذا كان الامر مرتبطا بعاملين، اولا الاراده السياسيه، بمعنى ان الاطراف لديها اراده سياسيه للوصول الى اتفاق، فبالتالي يمكن الوصول
1: هل
0: الى حلول.
1: برأيك
0: وسط الامر
1: الإرادة
0: الثاني،
1: السياسية موجودة؟ لأنه الطرفان يتحدثان عن مفاوضات وعن اتفاق، لكن كل طرف يغني في وادي حسب مطالبه وحسب رؤيته لهذه المفاوضات ولهذا الاتفاق، ولهذا ليس هناك نتيجة.
0: صحيح. الآن الأمر مرتبط بالإرادة السياسية كما ذكرت، وما أشرت إليه بمعنى هل هناك إرادة لدى الأطراف، مرتبط كذلك بعدة عوامل. أولها هو شعور الأطراف أنهم حققوا ما يريدون تحقيقه من هذه الحرب، بمعنى أن هناك حالة نضوج للحرب، حالة نضوج لما تم، وهذه النضوج مرتبطة بأمرين. الأول هو عدم استطاعة الأطراف تحقيق أمور إضافية من خلال الحرب، والأمر الآخر هو عدم يعني الوصول إلى حالة من الألم وحالة من الأذى التي لا يمكن الاستمرار بها. وبالنسبة لإيران فهذا الأذى موجود مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي تعانيه إيران، وكذلك هناك نقاط قوة تلعب بها إيران، وهي مرتبطة بمضيق هرمز وعدم استطاعة الولايات المتحدة إسقاط النظام في طهران كما أشارت في بداية حربها، وصمود الإيرانيين أمام الضربات الإيرانية، ولكن معاناتهم من أثر هذه الضربات ومعاناتهم اقتصاديا. بالجانب الأمريكي، الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها التي وضعتها في بداية الحرب، أو على الأقل جزء منها. في الولايات المتحدة كانت بسقف عالي، مرتبطة بأرضية لإسقاط النظام، مرتبطة بموضوع الصواريخ الباليستية، مرتبطة بعلاقة
1: طيب.
0: إيران مع حلفائها، ومرتبطة بالمشروع النووي الإيراني، وكل ذلك لم يتم بشكل كامل وفق الأجندة الأمريكية، بل زادت الأزمة من خلال إدخال مضيق هرمز على الخط، وباتت المفاوضات مرتبطة بمضيق هرمز، وبالتالي الولايات المتحدة لم تحقق هذه الأهداف، وإن كانت الولايات المتحدة استطاعت إيذاء الإيرانيين، وموضوع الحصار أثر على الإيرانيين، وهذه ورقة قوية تلعب ليد الولايات المتحدة وتحاول من خلالها الضغط على الإيرانيين، وبالتالي هنا الحاجة للوصول إلى حلول وسط، خصوصا أن الأطراف تدرك أن الاستمرار في الحرب سيكون مؤذيا للطرفان. استمرار الولايات المتحدة بحرب على إيران إذا كانت مثل سابقتها فلا هناك ضامن لنجاح هذه الحرب، وتوسع هذه الحرب ليس بالضرورة بمصلحة الولايات المتحدة، يمكن أن تغرق الولايات المتحدة بالوحل الإيراني لحرب طويلة، وهذا سيضر
1: سيد أولى.
0: بالاقتصاد العالمي بالمنطقة وكذلك بالولايات المتحدة، وخصوصا أن سمعة الولايات المتحدة على المحك بنفس الوقت إذا لم تخرج من هذه الحرب بصورة نصر، وبالتالي المعادلة جدا معقدة، كل طرف يشعر أنه عليه العمل لإنجاز ما يمكن إنجازه من خلال المفاوضات، وإذا لم يستطع فنحن على في إمكانية للعودة لحرب لا يريدها الجميع، ولكن
1: طيب
0: هذا
1: سيد
0: سيكون
1: الأولى،
0: خيار الأموال.
1: طيب سيد الأولى، وفق كل هذه النقاط التي تحدث عنها الدكتور إبراهيم، هل تتفق معه؟ وخاصة أنه فعلا الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها من الحرب، هناك ضغوطات عليها أوروبية، ضغوطات داخلية، ضغوطات الانتخابات القادمة التي تثير قلق ترامب، يعني وفق هذه الضغوطات إلى أي مدى الولايات المتحدة وترامب تحديدا الذي يقود هذه العملية قادر على أن يقدم تنازلات مع الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها ومع الضغوط التي تقع عليه الآن؟
2: يعني بما لا شك في أنه الرئيس دونالد ترامب أحد أهم هذه الخيارات هو، أو إذا بدك الأهداف، هي الملف النووي الإيراني، يعني لن يسمح لإيران نووية. من هون الرئيس دونالد ترامب ممكن يكون فلكسبل، يعني مرن بكل الملفات الأخرى، وهناك 60 يوم حسوا يقال عن المسودة الأولى، أنه 60 يوم للحوار على كل هذه الأهداف. أتفق مع ضيفك بالكثير،
1: يعني ممكن أن يكون
2: هناك
1: مرنا بكل شيء إلى موضوع النووي أو اليورانيوم المخصب. هل يمكن أن يكون مرنا بموضوع الأذرع الموجودة في المنطقة، وخاصة أن إسرائيل مرتبطة بهذا الملف؟
2: بعتقد جوابا على سؤالك صديقتي، الولايات المتحده الامريكيه اوريدي بلشت يعني تضرب اذرع ايران بالمنطقه، وشفنا اذا بدكم من الحكومه اللي اجت بالعراق، هي مواليه للرئيس الامريكي اذا بدك رئيس الحكومه، بنطلع على الحكومه بلبنان وفصل المسارين اللبناني والايراني عن بعض. اذرع ايران موضوع كمان يعني يعتبر من المسلمات، حتى الصواريخ البالستيه التي تفوق مداها 500 كيلومتر هي من الاشياء الضروريه، بس الرئيس دونالد ترامب بمجرد ما يوافقوا الايرانيين، وهيدي معلومات اذا بدك، وبنفس الوقت فيها شيء من التحليل، بمجرد ما يوافقوا على اعطاء الغبار النووي إلى أمريكا، وأمريكا لن تسمح بأن يسلم هذا الغبار النووي لا للصين ولا لروسيا.

أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقول يا بيتدمر بأرضه يا يتدمر بيجي على أمريكا ويتدمر عبر اختصاصيين. يعني الملف النووي هو رقم واحد. الملف

0: يجوا على الشرق الأوسط موضوع مضيق هرمز، الأوروبيين رح يتبنوه كيف يعني، هن بينظموا فيه.
1: لكن مع ذلك سيد نقولها، ما زالت إيران تسيطر على مضيق هرمز، ما زالت تمنع مرور سلاسل الإمداد، ما زالت تتحكم به، ما زالت تقوم بمحاولة زراعة الألغام البحرية. إذن هي تفرض واقع جديد يؤثر على اقتصاد العالم، وبالتالي هي تستطيع إلى الآن أن تملك نقطة القوة هذه. طيب إذا سألناك دكتور إبراهيم، هذه النقطة إلى أي مدى تستطيع أن تلعبها إلى آخر لحظة إيران بتغيير المعادلة؟
2: طبعا إيران تراهن على أن الولايات المتحدة وفق الرؤية الإيرانية لم تستطع تحقيق أهدافها، بمعنى إذا استطاعت الولايات المتحدة تدمير القدرات النووية الإيرانية فلماذا تفاوض الإيرانيين؟ إذا استطاعت تدمير الصواريخ الباليستية فلماذا تفاوض الإيرانيين؟ وهو الآن على فكرة البند غير مطروح على قائمة المفاوضات حتى الآن. إذا استطاعت أن تضرب يعني حلفاء إيران فلماذا تفاوض على هذا الملف؟ فبالتالي الولايات المتحدة يعني تشعر أن أهدافها لم تتحقق في هذه الحرب، وبالتالي هي يعني تدرك أن المفاوضات هي أمر مهم في هذا الجانب، ويعني الخيار العسكري ما زال موجودا، ولكن التفكير الأمريكي إذا أردنا الدخول إلى العقلية الأمريكية والعقلية الإيرانية، العقلية الأمريكية تقول أننا إذا عدنا إلى حرب مجددا هل بالإمكان تحقيق ما لم يتم تحقيقه في 40 يوما؟ وإذا كان ذلك ممكن فبأي آلية؟ هل سيكون حرب مركزة يمكن أن تؤثر على الإيرانيين وأن يعني تغير
1: خاصة الواقع مع استبعاد التدخل البري؟ ودون تدخل بري على ما يبدو لن يكون هناك فائدة من أي حل عسكري،
2: والتدخل البري معناه حرب طويلة، وهذا نعم. ما لا يريده الأمريكان، وهذا كذلك ليس بالضرورة ستكون نتيجته إيجابية. الآن في الجانب الإيراني هناك ضغوطات كذلك على الجانب الإيراني، بمعنى أن الطرفان يعني في حالة يريدان الضغط على الأطراف، على الطرف المقابل، ويريدان استخدام أوراق القوة. الإيرانيون في حالة ضغط داخلي، هم يوظفون ما يملكونه من أوراق قوة ويحاولون التروية أو التورية على أوراق الضعف التي لديهم، كما هي الولايات المتحدة. الإيرانيون يملكون ورقة قوة مرتبطة بمضيق هرمز، هم يعني يقطعون سلاسل الإمداد في العالم، هم يؤثرون على وضع الطاقة في العالم. أسعار النفط ارتفعت في الولايات المتحدة بنسب يعني تصل إلى تحاول 20%، التضخم في الولايات المتحدة يزداد، هناك نقص وشح في إمدادات الطاقة في عدة دول، وبالتالي هذا تأثير مهم. كما أن الإيرانيين يعني نجحوا في امتصاص الضربة التي كانت، وكان هناك تمرير للنظام في إيران، وبالتالي هناك معادلة، كل طرف لديه أوراق قوة وكل طرف لديه أوراق ضعف. لا يمكن الجزم أن الإيرانيين قد خسروا كل أوراقهم، ولا يمكن الجزم أن الإيرانيين أن الأمريكان قد خسروا كل أوراقهم. وبالتالي ماذا يريد الإيرانيون في هذه المفاوضات، وماذا يريد الأمريكان؟ أنا أرى أن الأمريكان نعم يصرون على الملف النووي، وهذا يمكن الجانب الأساسي الذي يمكن أن يركز عليه الأمريكان. في اتفاق أوباما الذي كان في عام 2015، دعينا نتذكر أن الاتفاق كذلك تحدث عن الملف النووي، وكان هناك توافقات إيرانية أمريكية مرتبطة بنسب التخصيب، وحتى في تقليل النسب التي تم تخصيبها من خلال،
1: لكن بعد ذلك وعندما جاء الرئيس ترامب تم الحديث عن أن إيران خرقت هذا الاتفاق وأنها خصبت اليورانيوم بشكل أكبر، ونسبة اليورانيوم المخصب 60% وصلت إلى 460 كيلوغراما. يعني تحدث ترامب في حينها أنه تم خرق هذا الاتفاق،
2: ولكن الشاهد على هذا
1: انسحب منه.
2: الشاهد في هذا الجانب أنه هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق مرتبط في الموضوع النووي. الآن آليات الرقابة، هناك ستكون مواضيع أخرى مرتبطة بآليات الرقابة، التعامل مع هذا الملف وغيرها،
1: وأيضا موضوع اليورانيوم المخصب الذي هو تتحدث الولايات المتحدة أنه موجود، وهم يعني 460 كيلوغراما، وإيران لا تعترف بهذه الكمية ولا تتحدث عن مكان وجودها، هذه مشكلة أخرى.
2: صحيح، ولكن كما هو معروف للعالم هي موجودة في موقعان معروفان في إيران، وبالتالي هذه قضايا مرتبطة بالإرادة السياسية للأطراف، هل هم يريدون الذهاب نحو اتفاق. ولكن لو تكرمت إشارة بسيطة إلى كذلك ما يريده الإيرانيون، الإيرانيون يدركون أن واقع المنطقة واقع مركب، ويدركون أن من جرى الولايات المتحدة للحرب هو الجانب الإسرائيلي، بمعنى هناك كان يعني دفع إسرائيلي باتجاه هذه الحرب، وبالتالي هم يحاولون كذلك أن يعني يلعبوا في هذه المنطقة من حيث قدرتهم على التأثير في هذه المنطقة، لأنهم يرون أن مستقبل المنطقة حصير هذه الحرب ونتائج هذه الحرب، وهم يريدون أن يكونوا ضمن هذه النتائج.
1: طيب
2: في المرحلة
1: انتهى وقتي دكتور نقل بأقل من دقيقة لو سمحت، هل تتوقع أن يكون هناك فعلا حرب حقيقية؟ لأن بالحقيقة ترامب كثر التصريحات والتخويفات، أصبحت تقول بأنه لن يقوم بأي شيء، وإلا لما ذهب إلى المفاوضات لو أنه قادر على الذهاب إلى الحرب.
0: أوكي، بالنسبة للرئيس
1: بأقل من دقيقة
0: ولا همك. بالنسبة للرئيس دونالد ترامب عنده خيارات على الطاولة، يعني تم اجتماع للغرفة الأمنية والعسكرية بالبنتاغون الأسبوع الفائق، وكان هناك

0: عدد من الخطط العسكرية لضرب، إذا بدك ضربات سريعة، ما رح تكون حرب كاملة وشاملة واحتلال للأراضي، رح بيكون في ضربات عسكرية لكل المرافق الإيرانية، كل الصواريخ، كل ما يسمى بالسفن الصغيرة واللي هي بيسموها البعوض عندهم يعني، ورح بيكون في احتلال لبعض الجزر. ونحن فينا نقول يا جماعة الحرب لم تنتهي، وأمريكا لم تأخذ من هذه الحرب ما أتت لأجله، وكونوا أكدين أنه الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع يوما واحدا عن أخذ كل المطالب الأمريكية حتى لو بالقوة العسكرية. وأنا أستطيع أن أؤكد لك لن يكون هناك اتفاق سلمي.
1: شكرا جزيلا لكما السيد نيكولا شحود، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ في إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، كنت معنا من الدوحة. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا. أضحى مبارك، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات وكل المعايدات. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا،

0: أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بقدر 30%، والمرسوم يشدد على ألا يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور. برزاني وعبدي يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا ويشددان على تعزيز الحوار بين الأطراف الكردية ودمشق. وزارة الصحة ترفع الجاهزية لضمان الاستجابة السريعة في عطلة عيد الأضحى، والنازحون يستقبلون العيد وسط أزمة إنسانية مزمنة. حجاج بيت الله الحرام يبيتون في مشعر مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، ويستعدون لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وبحسب المرسوم يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة. كما يستفيد من المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب معاشات العجز الطبي وأصحاب معاشات عجز الإصابة بالكلى وأصحاب معاشات أصحاب إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر من موجة فيضانات وارتفاع متوقع في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي. ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر خاصة في المناطق المنخفضة وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه إضافة إلى منع السباحة بشكل كامل خلال فترة التحذير. كما نبهت الوزارة أيضا إلى ضرورة نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ومرتفعة ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق الطوارئ والدفاع المدني. وأفاد مراسلنا بأن غرفة الاستجابة والطوارئ فتحت قناة بطول 20 مترا في الجسر الترابي بمدينة دير الزور وأغلقت الجسر بالكامل بسبب ارتفاع منسوب المياه خشية انهياره.
1: بعد فتح بوابات السدود تدفقت المياه بشكل كبير جدا، تخطت 1800 متر مكعب، هذا ما أثر بشكل كبير جدا على الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور الذي يصل مدينة دير الزور به الريف. غرفة الاستجابة والطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني ومحافظة دير الزور تقوم بإنشاء فتحة بطول 20 متر حفاظا على الجسر. معي الأستاذ عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية، تحياتي.
2: تحياتي.
1: يعني سبب إنشاء قناة بطول 20 متر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا جاءت استجابة للظرف الطارئ اللي حصل نتيجة كميات المياه الموردة من المفيضات وخاصة بعد ما فتح المفيض الرابع لسد الفرات، كمية تجاوزت 1800 وقد تصل إلى 2000 متر مكعب. طبعا هذا الجسر الترابي هو جسر إسعافي غير مؤهل فنيا لتحمل كميات عالية من المياه. تقوم المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وحوض الفرات ومديرية الطوارئ والكوارث بإجراء قناة، بتنفيذ قناة، قناة مفيض لتخفيف كميات المياه المتجمعة خلف الجسر وتحسبا من انهياره بشكل كامل. يعني إن شاء الله هذه ظرف استثنائي يستغرق عدة أيام وسنستأنف العمل بالجسر بإذن الله بانتظار البدء بجسر السياسية.
1: يعني الآن بعد فتح القناة يغلق الجسر بشكل كامل كم يوم تقريبا؟
2: إلى حين انتهاء هذه الموجة المستمرة، يعني قد من أسبوع إلى 10 أيام.
1: إذن كحالة استباقية يغلق الجسر الترابي إلى عدة أيام بعد أن تعود المياه إلى طبيعتها، تعود تغلق هذه الفتحة ثم تعود الحركة الطبيعية على الجسر الترابي في مدينة دير الزور. كان معكم مصعب لحنة تلفزيون سوريا دير الزور.
0: هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات في محافظة الرقة هيثم بكور في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن نسبة امتلاء سد الفرات هذا العام وصلت إلى 97% قبل ورود مياه إضافية من تركيا نتيجة لموسم الهطولات المطرية الوفيرة التي لم تشهدها المنطقة منذ 30 عاماً.

0: أضاف بكور أن مؤسسة السد تعاملت مع كميات إضافية جاءت من تركيا على عدة أيام من خلال استيعابها في المجالات المتاحة بالعمل مع وزارة الطوارئ والإدارات المحلية لتحذير الأهالي من ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور. وأوضح أن تمرير المياه يجري على دفعات تدريجية بلغ مجموعها مؤخرا نحو 1700 متر مكعب في الثانية. بدوره قال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدر بدير الزور البراء الحمد لتلفزيون سوريا إن منطقة حويجة قاطع بدير الزور مهددة بالغمر في حال استمرار ازدياد منسوب مياه نهر الفرات.
1: بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة وتوزيع المهام، تعمل فرق الدفاع المدني في الجسر الترابي حاليا بالتعاون مع الخدمات الفنية لرفع منسوب هذا الجسر تفاديا لغمره. طبعا أيضا تم التنسيق والتخطيط لإخلاء المدنيين لا سمح الله أن تم غمر الحوايج. طبعا من الحوايج اللي مقابلة لمدينة دير الزور هي حويجة قاطع. حويجة قاطع مهددة بالغمر في حال زيادة منسوب المياه بنسبة أكبر. نهيب أهلنا في هذه الحويجة بالخروج من الحويجة في الفترة الحالية. فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا من معدان العتيق غربا وحتى البكمال شرقا على امتداد نهر الفرات.
0: من جهتها أيضا أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد العلي أن الجسر يعد من المعايير الحيوية أو المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، ذلك لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء. وبينت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

0: قال مندوب سوريا دائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد قطوب إن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يديره بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة. وقال قطوب لوكالة رويترز إن السلطات السورية اعتقلت 18 شخصاً للاشتباه في تورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، منهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون كبار، كما جرى العثور على مكونات غاز السارين المستخدم من قبل قوات الأسد، وجرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيميائية. بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال زيارة الأخير إلى الإقليم اليوم، بحث تطورات الأوضاع في سوريا وملف الأكراد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب، كما شدد على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة مع الحكومة.
1: حراك دبلوماسي قد لا يكون لافتا من ناحية توالي الزيارات. قائد قوات سوريا الديمقراطية في أربيل يلتقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. اللافت في الزيارة أنها تأتي بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة. بحسب بيان لرئاسة الإقليم، بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السورية الراهنة وحقوق المكون الكردي وباقي المكونات، مع التأكيد على أهمية الحوار الكردي كسبيل لحل القضايا العالقة مع دمشق. الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات متكررة لعبدي إلى أربيل في الآونة الأخيرة، شملت اجتماعات سابقة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قبيل اتفاق 29 من كانون الأول. ويحمل تكرار هذه الزيارات إلى أربيل دلالات سياسية، إذ إنه بالنظر إلى خريطة الخلافات بين الأطراف الكردية داخل سوريا والتي تنقسم إلى قطبين متباينين، الأول حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشكل العصبة العسكرية والسياسية لقسد ويميل فكرياً إلى حزب العمال الكردستاني، والقطب الثاني هو المجلس الوطني الكردي المقرب من أربيل. ويبرز دور أربيل حتى ما قبل سقوط نظام الأسد كمحرك أساسي للملمة الخلافات الكردية في سوريا، ورغم ذلك فإن النظرة السائدة لسياستها هي تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني عبر تقوية حليفها وهو المجلس الوطني الكردي. وبشكل موازن تتسم العلاقات بين دمشق وأربيل بالهادئة، مع عدة لقاءات كان أبرزها وآخرها لقاء الرئيس السوري مع رئيس إقليم كردستان على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل أسابيع.
0: حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الآن السيد علي التمي الكاتب والمحلل السياسي من حلب. سيد علي مرحبا بكم. بداية، كيف يمكن النظر إلى زيارة عبدي في هذا التوقيت، خصوصا بعد انتهاء عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب؟
2: صباح الخير لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا، وكل عام وانتم بخير. الزيارة من حيث التوقيت زيارة مشبوهة، ونحن بصدد تنفيذ اتفاق 29 يناير، فحتى هذه اللحظة قسد لم تلتزم ببنود السلاسة لهذا الاتفاق، والذي يتضمن تسليم معبر سيمالكا وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة السورية، والبند الثالث هو تسليم السلاح الثقيل للدولة، وهذا لم يتم حتى هذه اللحظة. أنا باعتقادي هذه الزيارة، أنا أصفها بزيارة مشبوهة من حيث التوقيت. هناك لقاءات تم، أنا أقول تم الإفراج عنها وتم الإعلان عنها، لكن ما لم يتم الإعلان عنه وما تم مناقشته خلف الأبواب المغلقة، أنا باعتقادي القنصل الإيطالي في أربيل هو الذي دخل على الخط وكان ينقل رسائل محددة من جهات خارجية. أنا شخصيا حتى هذه اللحظة لم أتأكد من هي الجهة الخارجية التي أوصلت رسائل محددة إلى قصر، لكن أنا أستطيع أن أؤكد لمشاهدي التلفزيون السوري بأن في المرحلة القادمة خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك التصعيد في منطقة شمال شرق سوريا أو ما يسمى بمنطقة شرق الفرات.
0: طيب، وبناء على ذلك سيد علي، ما الدور المتوقع الذي قد تلعبه أربيل في الدفع باتجاه استكمال ملف الاندماج؟
2: أربيل موقفها اليوم، تجد نفسها اليوم في موقف لا يحصل عليه، بمعنى

0: جهة تحاول إرضاء تركيا والحكومة في دمشق، ومن جهة أخرى أنا باعتقادي هناك ضغوطات إسرائيلية فرنسية على أقليم كردستان، وبالتالي تحاول هنا أو هناك إرضاء الجميع، لكن أنا برأيي الموضوع يتجاوز أقليم كردستان العراق، الموضوع أكبر مما نحن نتصوره. سيطرة أو امتداد جيش سوري في منطقة شرق الفرات، هناك جهات تضررت من هذا التمدد، وبالتالي اليوم تحاول، أنا دائما أسميه تحاول، إعادة عقارب الساعة في منطقة شرق الفرات إلى وراء، وأنا أستبعد هذا، لكن أنا أؤكد أن هناك جهات خارجية عن طريق قنصل الإيطالي في أربيل نقلت رسائل واضحة ومفهومة إلى قيادات قسد، وبالتالي المستنتج من هذه الرسائل أو ما يمكن نقرأه ما بين السطور، فإن الأيام القادمة سيكون هناك تصعيد في محافظة حسكة ومنطقة قامشلي، وبالتالي كل الاتفاق الذي نتحدث عنه نحن قصد حتى هذه اللحظة لم تلتزم. أما فيما يتعلق بالخلاف، ومن خلال ما ورد في تقريركم عن وجود خلاف بين محور مجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، أنا برأيي المجلس الوطني الكردي يحاول الاستفادة من حزب الاتحاد الديمقراطي، أو ما نسميه نحن تريد أن تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي. هذا هو التفسير المختصر لمجلس الوطن الكردي،
1: نعم
0: بمعنى هذا المجلس يحاول الاستفادة من الحكومة من خلال مقاعد مجلس الشعب ومناصب هنا وهناك، ومن جهة أخرى لديها التزامات مع قسد وخاصة كونفرنس 26 نيسان. لهذا أنا برأيي التحالف ما بين مجلس الوطن الكردي وقسد هو تحالف استراتيجي، ومهندس هذه العلاقة هو أقليم كردستان العراق بجناحيه أربيل وسليمانية، وبالتالي أنا وللمرة الثالثة أؤكد هناك رسائل نقلت إلى قسد عن طريق قنصل الإيطالي، وكان هناك لقاء اليوم ما بين مزروم عبدي وقنصل الإيطالي، وهذا ما تم الإعلان عنه، لكن ما تم مناقشته خلف الأبواب
1: نعم
0: المغلقة هو أكبر بكثير،
1: ما هذه
0: أبعد
1: الرسائل؟
0: بكثير من ما نحن
1: كيف
0: نتصور.
1: تتوقعون هذه الرسائل؟ ما هي الرسائل سيد علي؟
0: الرسائل هناك اليوم، دعنا نكون واضحين لمشاهدي تلفزيون سوريا، تل أبيب حتى هذه اللحظة تحاول الضغط على دمشق حول الملفين. الملف الأول هو الضغط على دمشق للرضوخ لاتفاق الأمني الذي تم عقده في باريس، أنا أتحدث هنا عن تفاهمات حصل في باريس ما بين دمشق وما بين دمشق وتل أبيب وبرعاية فرنسية. حتى الآن، حتى هذه اللحظة، دمشق ترفض التنازل عن قمة جبل الشيخ، وبالتالي فتح ممرات إنسانية إلى ما يسمى
1: هل قصد
0: بممرات إنسانية إلى
1: يعني
0: السويداء،
1: موضع قدم في هذه المعادلة؟
0: وبالتالي تل أبيب تحاول استخدام كافة أوراقها. وأنت لو تلاحظ معي اليوم كان هناك التصعيد أيضا في السويداء، يعني استدعاء مزلوم عبدي إلى أربيل وتصعيد في السويداء، هذا ليس صدفة كما نحن نسميه في التحليل السياسي، وبالتالي أنا برأيي الأمور ذاهبة خلال الأيام المقبلة، سيكون هناك التصعيد في السويداء وفي منطقة شرق الفرات. والملف الآخر هو الملف الأهم، هو أن تل أبيب اليوم تطالب عن طريق توم بارك، تطالب من دمشق أن تنخرط في نزع سلاح حزب الله، أو أن تشارك في نزع
1: طيب.
0: سلاح حزب الله، وأنا باعتقادي
1: نعم،
0: دمشق لن تنجر إلى
1: على ذكر
0: هذه
1: توم
0: المعركة.
1: براك سيد علي، ما الدور الأمريكي المتوقع فيما تتوقعونه أنتم من تصعيد في المستقبل القريب كما تقولون؟
0: لنكون صريحين، الرئيس توم براك لديه أو له علاقات استراتيجية مع الرئيس أحمد الشرع، وحتى منذ أيام كان هناك هدية ثمينة أرسله إلى الرئيس أحمد الشرع، وبالتالي هناك التصادم للمصالح الأمريكية والإسرائيلية حول

0: سوريا تحديدا. فبالتالي هناك لاعب آخر لا أحد يتحدث عنه، هو اللاعب الإيراني، موجود اليوم في حسكة والقامشلي. هناك العشرات من الفلول المحسوبين على حرس الثوري الإيراني لا زالوا موجودين في هذه المناطق ويتغلغلون في هذه المناطق. نحن نتحدث هنا عن معلومات مؤكدة. وبالتالي أنا برأيي ليس طهران تحاول ابتزاز واشنطن من خلال التغلغل في منطقة شرق الفرات، من التغلغل في الداخل السوري، وتل أبيب أيضا من مصلحتها أن تخلط الأوراق داخل المشهد السوري وبالتالي الضغط على الحكومة. أنا بالمحصلة حتى نوصل الفكرة بشكل مختصر إلى مشاهدي تلفزيون سوريا، دمشق لن تنجر إلى حرب داخل لبنان أو في أو المشاركة في نزع سلاح حزب الله، هذا أمر مفروغ منه، إلا إذا كان هناك غطاء عربي، توجه قرار عربي حاسم للتدخل في لبنان. ثانيا، أنا برأيي طهران لن تبقى مكتوفة الأيدي، ستتدخل في مناطق شرق الفرات. ورئيس أحمد الشارع تحدث مرارا وتكرارا بأن لا يوجد هناك دولة في العالم حدودها مفتوحة على مصراعيه، ونحن نتحدث عن معبر سيماركا. هذا المعبر أصبح معبر الفتنة ومعبر معبر الذهاب،
1: نعم.
0: وهي تدخل في الشأن السوري. نعم.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم سيد علي تمية الكاتب والمحلل السياسي. أفادت مصادر حكومية لبنانية خاصة لتلفزيون سوريا بتأجيل نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين الموقوفين في لبنان إلى سوريا إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بسبب تأخر الجانب اللبناني في استكمال الملفات القضائية والإدارية المرتبطة بأكثر من 100 موقوف سوري، لا سيما ما يتعلق بالأحكام القضائية والوثائق القانونية وآليات التسليم. وأشارت إلى أن هذا التأخير دفع إلى إجراء اتصال مباشر بين وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس لبحث سبل تسريع الإجراءات العالقة واستكمال التنسيق القضائي والأمني المطلوبة. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا. وأكدت الصحيفة أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي، وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمي، وخاصة في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن سوريا باتت تمثل موقعا استراتيجيا مهما على مستوى الطاقة والأمن، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا.

أعلنت دائرة المسالك في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. وأكد رئيس إدارة المسالك خالد الحسين جاهزية المسالك الفنية في مختلف المحافظات ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. وأوضح الحسين أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عملية الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. أعلنت وزارة الصحة رفع الجاهزية القصوى في جميع منشآتها الطبية والإسعافية بمختلف المحافظات مع تفعيل 145 نقطة إسعافية منتشرة لضمان الاستجابة السريعة خلال عطلة عيد الأضحى. وبين رئيس دائرة الإسعاف في وزارة الصحة أحمد البكور أن سيارات الإسعاف ستكون طوال أيام العطلة منتشرة في مواقع التجمعات وأماكن صلاة العيد. وأشار أيضا إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة عند أي حدث إسعافي عبر الاتصال بالرقم الموحد 110 في جميع المحافظات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقييد بقواعد الأمن والسلامة.

0: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانيات وتراجع القدرة الشرائية في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
1: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
2: هلا نحن هون والله اجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عده المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكه، القهوه المره على حسب عاداتنا يعني اهل الريف، والعالم كلها مبسوطه عم تشتري، والاسعار يعني نوعا ما مقبوله، والحمد لله العالم كلها فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
1: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه، من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
3: هلأ أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد لنساوي بالبيت حلو، مع أنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي جيب طقومة للأولاد، بس والله كله غالي يعني، مع أنه سوق دوما لازم هو يكون على طول أرخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الأسعار غالية شوي.
1: وفي الأسواق تتواصل حركة التسوق وسط محاولات الأهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم.
4: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل 20 يوم، والموسم بدأ إن شاء الله والأمور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل المدن الغوطة عليها وحتى من الشام يجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
1: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنت فياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أدى ارتفاع أسعار الحلويات الجاهزة ومواد تصنيعها إلى تراجع إقبال مواطنين في دمشق على شرائها أو إعدادها منزلياً وسط حالة ركود تشهدها أسواق الحلويات قبيل عيد الأضحى.
5: فرحة العيد في هذا العام تبدو منقوصة، فقد غابت عن طقوس بعض السوريين تفاصيلها المعتادة بعد أن سرق الغلاء كثيرا منها حتى حلاوة حلوياتهم البسيطة.
6: عم نسوي عنا بالبيت يعني، كنا نسوي 5 كيليات 6 كيليات بالبيت، صرنا نسوي كيلو كيليين، قلصناها كلياتها بسبب الغلاء الفاحش.
7: ما في قدرة أول شيء نشتري جاهز حلو من برا، وثاني شغلة نهائيا ما فينا نسوي بالبيت لأن الكهرباء غالية والغاز غالي صار يعني.
5: بفعل الأسعار الملتهبة وتراجع القدرة الشرائية أصيبت حركة أسواق الحلويات بركود أعمق من العام الماضي بنسبة بلغت 50%.
8: المواد الأولية ارتفعت بين العام الماضي وهي السنة من 35% ل 50%. كل شيء متضمن، فستق حلبي، كاجو، لوز، بندو، كل شيء، كلوبات، طحين، سكر، والمبيع نزل تقريبا 50% لأنه العالم الوضع ما في سيولة بين إيديها جدا، والله يفرج على العباد.
9: نجد أن هناك نسبة كبيرة من الارتفاع تعادل حوالي 50-60% في الحلويات الجاهزة. المواطن يلجأ إلى أحياناً إلى العمل بالحلويات في المنزل أو في السوق. للأسف حتى في السوق في المنزل لا يستطيع أن يلبي حاجته بسبب ارتفاع المواد الأولية الداخلة في تكوين المادة، إضافة إلى ارتفاع حوامل الطاقة. الأمر الذي يتعذر على المواطن أن يقوم بشراء حاجاته هذا العيد، وبالتالي فإن فرحة العيد قد ذهبت من المواطن.
5: بات شراء الحلويات اليوم نوعا من الترف لعائلات كثيرة تحاول بصعوبة موازنة دخلها الهش لتغطية الضروريات الأشد إلحاحا بالدرجة الأولى.
10: غابت رائحة الكعك عن كثير من المنازل وتراجعت حركة أسواق الحلويات، فالغلاء فرض طقوسه على العيد وأعاد ترتيب الأولويات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يستعد النازحون في شمال غربي سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط أزمة إنسانية مزمنة في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم عن العودة إلى منازلهم بسبب دمار مناطقهم. انعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات هناك التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلال الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخول والأجور المنخفضة، إذ أن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءا من الغذاء اليومي. يواجه مواطنون في محافظة الرقة أيضا ارتفاع الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية ما يحد من قدرتهم على شراء مستلزمات عيد الأضحى.
11: تتقلص القدرة الشرائية عاما بعد عام مع اتساع الفجوة بين الدخل الشهري ومتطلبات الأعياد التي تفرض على الأسر في محافظة الرقة أعباء مادية متزايدة وعجزا عن تلبية كسوة العيد للأبناء.
12: بالنسبة لحركة أسواق العيد هذا صفر، يعني تقارينها على العيد اللي مضى، العيد اللي مضى عيد وحركة كثيرة، يعني كان الجمر قليل، الصرف سعر الصرف قليل، يعني الشعب بيقدر يشتري، بس اليوم عدم، يعني اللي عنده 5 6 أطفال 10 أطفال يعني يستخسرهم على أصغر طفل أصغر طفل ويمشي الطفل هذاك على العيد لباس العيد الماضي.
13: بدي أختصر، مو أخلي، بدي أختصر، يعني بدي أدور، قلت لك للأرخص، يعني للأرخص، يعني مثل القطعة اليوم هذه مثلا قطعة حلوة مو حاط عرض عليها 275، أنا يجوز أدور السوق 3 مرات تلقى قطعة يجوز ب 250 أشتريها، تفرق معي 25,000، ال 25,000 ألم أحطها على غير شغلة.
11: امتدت هذه التحديات لتحد من القدرة على التنقل والسفر، ما أثر في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام التي تعد جوهر الأعياد في المجتمع السوري لتصبح طقوسهم مصدرا للضغط والقلق.
14: يعني أنا مثلا أخوالي بدير الزور بدي أطلع عليهم، فقام أفكر مثلا بهاي المحروقات، الأجور ارتفعت دبل أو دبلين، فإحنا كلياتنا نعرف أنه العيد هو مناسبة خلينا نقول تعزز التماسك الاجتماعي بالمجتمع، هي للزيارات المجتمعية، فقلاء المحروقات أكيد أثر هذا الشيء يعني على مواصلاتنا وعلى روحاتنا وجياتنا.
15: إحنا تعودنا أنه دائما نحيي شعائر العيد، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك يمتق القلوب. طبعا إحنا ما نكره وضع الاقتصادي، لكن كلهم بحسب استطاعته. تعودنا على أجواء العيد قبل وأثناء العيد، تعودنا أنه دائما نحيي هاي الطقوس بتحدي، ما ننكر أنه في تحدي الوضع الاقتصادي قام يتجلى بصراحة الازدحام بالأسواق. الازدحام بالأسواق هو مو نفسه اللي كان بالأعياد السابقة.
11: تحولت الأحاديث العائلية في العيد من الفرح والاحتفال إلى التركيز على الأسعار والضغوط المعيشية.
16: رغم تغير ملامح العيد وتبدل كثير من تفاصيله، يبقى شعيرة دينية مهمة لدى المسلمين، وتحاول العائلة إحياء عاداته والتمسك بأجوائه، إلا أن أعباء الحياة والظروف المعيشية جعلته أكثر هدوءاً وثقلاً لدى كثيرين. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: استطلع مراسل تلفزيون سوريا أراء أهال من مدينة دير الزور حول أسعار الملابس والحلوى في أثناء تجوالهم في شارع سينما فؤاد قبيل عيد الأضحى.
17: نزلت والله على السوق لقيت شيء، كل شيء بالنار والله، ما أسعار نار والله نار، ما حدا عم يحسن يشتري شيء. يعني أخذت بس غرض لبنتي، شغلت 100,000 ليرة وكفيتها وأخذت صندل الله يعزك، هذا هو، ورجعت على البيت.
18: الأسعار والله بالسوق يعني ماشي حالة متوسطة، يعني

0: يقدر على الوضع المعيشه اللي عنده حدا برا يمشي حاله، اما اللي يضل بالبلد هون وشغل البلد ما يقدر يعيش بصراحه. يعني
1: الاسعار غاليه، يعني مثلا الاسعار اللي عنده 10 من العيله ما يقدر يشتري لهم. يعني أسعنا مثلا اريد اشتري لبسه يعني تكلفني اكثر من 200 دولار. يعني هو راتب الموظف قديش راتب الموظف؟ ما راح يكفيه، خصوصا عنده 10 من العيله.
0: طبعا انا من الناس اللي مغتربين برا البلد، جيت العيد الماضي وجيت العيد هذا. العيد الماضي ما كانت الزحمه مثل العيد هذا، العيد هذا ما شاء الله الزحمة أكثر.
2: في يعني فرق حيل بالأسعار بين العيد هذا والعيد الماضي، يعني مثلا خصوصي بأسعار الهدوم حيل، يعني حيل اللباس حيل حيل الأسعار فارقة، بس نوعا ما بمحلات مقبولة نوعا ما، بمحلات لا خالص ما ينفات عليها، وبالنسبة للضيافة حتى يعني غالية.
3: الأعياد السابقة كلها كبت، اما من السنه الماضيه والسنه هاي الناس كلها مبسوطه ومكيفه وعايشه بالف خير.
4: الاسعار والله يعني لا هي رخيصه ولا هي غاليه، متوسطه، بس لازم تكون ارخص من هيك. نتمنى من هذا الشيء انه ترخص الاسعار. العيد اشتريت للاولاد هدوم العيد واشترينا ضيافات تجهيزات العيد مثل كليجه وبتفول.
5: لما استلمت العالم رواتبها بلش شوي شوي السوق يتحرك، بس بشكل عام حركه السوق بشكل عام ضعيفه. عندنا هون بالدار منطقة الشرقية مادية شوي صعبة، فالعالم تحس، لا تأخذني بهالكلمة، إنه ما عندي إقبال للشراء بالمحلات، فنحن قام نحاول قدر الإمكان إنه نساعد الناس لحتى تشتري، إنه بغير محلات قامت تنباع مثلاً قطعة ب200 و300، نحن قام نبيعها أقل من نص القيمة، عشان العالم شوي شوي فينا نساعدها بأيام العيد وأيام الجبل.
6: يواصل معبر كسب الحدودي استقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في سوريا، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات تهدف إلى تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام على جانبي المعبر.
7: خمسة عشر سنة نحن بالغربة، شمينا ريحة بلدنا والحمد لله رب العالمين، وجينا مثل ما بيقول المثل ان الرجل المناسب المكان المناسب، فعلا حاطين ناس محترمين.
8: يعني يا ريت لو فيني اقامه دائمه، بس لانه بسبب انه الاولاد كبروا هون وخلال 14 سنه صار في شبه استقرار يعني هون، فناطرين ان شاء الله اسا يكبروا شوي يروحوا على الجامعات وان شاء الله بعدين نستقر دائم، بس هلا مبدئيا جايين زياره فقط. اجراءات ولا الطف من هيك، والله يبارك فيهم للشباب، ميسره بفضل الله سبحانه وتعالى.
6: قال رئيس قسم العلاقات العامة في معبر جديدة يابوس محمد القاسم للتلفزيون سوريا إن عدد القادمين إلى سوريا عبر لبنان تجاوز 26 ألفا خلال أسبوع واحد.
9: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نشأت حركة نشطة في منفذ جديدة يابوس الحدودي للمسافرين القادمين من لبنان، وخاصة بعد صدور قرار رقم 45 للهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي ينص على إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية، وكذلك تمديد مدة المكوث للسيارات من 15 يوم إلى شهرين، حيث بلغت الإحصائية من تاريخ 18 الشهر الحالي حتى تاريخ 25 أكثر من 26,660 مسافر. كان المعدل اليومي حوالي 2300-2400 مسافر، وارتفع إلى أكثر من 4000 مسافر. قمنا بتجهيز الكادر الذي يعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف لاستقبال أهلنا المسافرين القادمين من خلال تقديم التسهيلات الممكنة واللازمة والإسراع ما أمكن في تسريع الإجراءات لدخول المسافرين.

استقر الحجاج في مشعر مزدلفة أمس الثلاثاء عقب أداء فريضة الوقوف على صعيد عرفات حتى غروب شمس التاسع من ذي الحجة. وأدى الحجاج فور وصولهم صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبدأوا في التقاط حصى الجمرات استعدادا ليوم العيد. وسيتوجه الحجاج بعد مبيت في مزدلفة إلى منى فجر اليوم الأربعاء لرمي جمرة العقبة ونحر الهدية، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ نحو 1,700,000 حاج، منهم نحو 1,500,000 قادمون من خارج المملكة و160 ألفا من المواطنين والمقيمين. هذا وتصدرت المنافذ الجوية باستقبال أكثر من 1,400,000 حاج من الخارج، تلتها المنافذ البرية بنحو 55,000، في حين استقبلت المنافذ البحرية نحو 6,500 حاج. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني مغادرة 23,208 حجاج من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة عبر 120 رحلة جوية خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 23 من أيار الجاري. وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله أن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق بلغ 13,226 حاجا عبر 70 رحلة، في حين غادر 9,982 حاجا عبر مطار حلب الدولي على متن 50 رحلة. وأكد خير الله أن عمليات السفر جرت بسلاسة ومن دون تسجيل أي معوقات، مع توفير جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان رحلة وسلامة الحجاج. في السياق، أعلنت سفارة دولة قطر في دمشق أن أمير الدولة شيخ تميم بن حمد آل ثاني قدم مكرمة أميرية لتغطية تكاليف حج 180 حاجا من سوريا لموسم الحج لهذا العام. وقالت السفارة في بيان لها إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين سوريا وقطر، وتعكس استمرار نهج الدعم والتضامن بين الشعبين. أضاف البيان أيضا أن المكرمة تمثل خطوة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، متمنيا قبول حج الحجاج وأن يديم الله على الشعبين نعمة الأمن والتأخي.

0: تبدأ مناسك الحج مشاهدين بالنية والإحرام، وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة، وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في هذه المادة.
1: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة، حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذاناً بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام، وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداءً وإزاراً أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباساً محتشماً يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما، يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي، حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات، ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من

0: عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى 7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
1: بهذه المادة الشارحة مشاهدينا لمناسك الحج نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر الرابع عشر من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة صورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي، ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي

الثانوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ليست التكبيرات جديدة على دمشق أو أي مدينة سورية أخرى، حتى تلك التي تشهد تنوعاً دينياً وطائفياً، فلطالما انتظر السوريون بمسلميهم ومسيحيهم تكبيرات العيد باعتبارها دلالة على حدث ديني اجتماعي تجتمع فيه الأسر ويزور فيه الأصدقاء بعضهم. لكن هذا العام بدا المشهد مختلفاً في نظر كثيرين، مشوهاً ومقلقاً بالنسبة للبعض، وطبيعياً غاب عن البلاد لسنوات بالنسبة لآخرين، بعدما انتشرت خلال اليومين الماضيين مقاطع مصورة لمجموعات من الشبان وهم يرددون التكبيرات في شوارع دمشق وأحيائها خلال ساعات الليل. المقاطع المتداولة أظهرت تجمعات متفاوتة العدد في عدد من المناطق وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتركز على التكبيرات نفسها بقدر من شغل بالسياق الذي ظهرت فيه وطريقة تقديم المشهد وتلقيه من السوريين. قسم من المتابعين رأى أن ما حدث لا يتجاوز تعبيراً دينياً أو اجتماعياً، عاد إلى الشارع بعد سنوات طويلة ارتبطت فيها التجمعات والأصوات الجماعية بحساسيات أمنية وسياسية، معتبرين أن